0: مش خارج اربع باسيتر او حاجه
1: خانقه يحبوا يفكوا الجول
2: يحبوا معناتها ماذا بهم يلعبوا بحذا الجول في وسط الجول غادي يعادوا يماركيو انتوكا ربي معانا في الكوب جيموند هذه اللي باش تكون للامانه رفيق ماستا شويه في الوقت نتاعها الاوقات نتاعها في الفجيري في السباحات معناتها فهمت شي واحد وقتاش باش يتفرج ان شاء الله نهاركم زين الحمد لله اليوم مروح مش كيما سخانه البارح وت البارح ربي يحلها في وجوهكم العباد الكل وربي مع لي بارون يا رفيق
0: تو في البارك امين حس سعيد التلامذه الكل وربي يقوي لي بارون كل على لحظات الصبر لحظات الانتظار لحظات اللي اعطتنا ساعات بعض التساور اللي دخلت التاريخ لي بارون اللي متشعبتين في سور السنه وشوفوا ولادهم باش يخرجوا من الامتحانات ان شاء الله ربي يعطيكم الفرحه عائلات اباء امهات وشباب يعدي في البكالوريا حضرة النقيب مقديت صباح النور
3: صباح الانوار والازهار كل التمنيات القلبية لوليداتنا إن شاء الله بالنجاح يا ربي إن شاء الله كل عائلة تونسية عندها وليد وإلا بنية يعدي في الباك معتها تفرح وتتهنى وإن شاء الله سيف شو سيف راف أنا نزيد معتها سمبتوم حاجة من الحاجات اللي تدل على سيف هي كل حس متاع العوادات في الديار وكل شيء هذيك وخاصة في الحومة العربي حاجة تهز القلب والله ديدو فهمني حاجة بنينا ياسر سينارا وأنا نعتذر معناها على رؤوس الملا البارح كيفاش معناتها أنا ما جيتش
0: حمسوني تكونفوكي ما جيتش
2: ملعب يبعثوا الكونفوكاسيون طلع المونديال نحن في بالو
0: لا هذا هو راقد في داره يخلص فيها ميزا بار هذا تدعيات انه تخلط له كونفوكاسيون ما
3: يجيش تكبر انسان متكبر
0: معناها نجم نخلطوا لسحب جنسية
3: يحسب روحه معناها فرانكو نص والله أمني بحاجة تعديت في الطويل يا رفيق
0: روحت من التلفزة رقدت طول
3: يا ولدي تعرف شنية روحت ورقدت طول مش طول رقدت عرض ثم نحيت كرسامة
0: مجيب تفاسيل
3: لا معناها بورت دير ما انت بجيت ديرك ايش تحب تعمل التعبي
0: عامل السن عامل يزم شابو الفريق يزم شابو الفريق لقرو نصر بدو سباح النور
1: أهلا بيك رفاية أهلا بيك مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة المستمعين والتفرجين تابعوا فينا كل شاء نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد لهم احنا نقولوا ما نقولوا ونقولوا راي الباك وراي كان مرحلة وما انا عندي برشا صحابي اولادهم يعديوا في الباك يتبال البارح كي تكلمهم مش حوال يقول لك يا ودي انا تعب اكثر من الاولاد وانا ما تحنا تو نقولوا في الميكرو نحاولوا باش نبسطوا على بعض لكن تقعد ديما مرحلة الباك بالنسبة للأولياء مرحلة مهمة في تاريخ أولادهم في قرايتهم في مستقبلهم لكن إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله ربي يوفقهم من كل صغيرات وربي معاكم راهو مرحلة وتتعدى إن شاء الله
0: مرحلة تتعدى وبعدها يجي إن شاء الله الفرحة وتجي الحاجات الباهية كل جهة نسليني صباح الأنوار
4: إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله الناس كل اللي تسمع فينا تكون بخير طريقة السلامة للجميع بون كوراج والناس اللي تعدي الماتيير برانسيبال اليوم الماتيير برانسيبال اللي باك مات يعدي المات اللي باك سيونس يعدي السيونس ما نعرفش كي شفتوها الولية الأم اللي في الغوبورتاج نتاع الديوان البارح في أول نهار اللي قالت خذيت كونجي باش نقعد معاه نحس في روحي عندي نفس البوادر رفيق ظهرت لي نورمال عندها الحق هذاك هو المعقول تاخذ كونجي وتمشي مع ولدها
0: على خاطر يصعب عليها تعدي نهار في الخدمه دونك بريفير تقعد غادي مركزه
4: عندي نفس البوادر من توا شنو ربي نحب نقترح عليكم حاجات اللي نجموا يعاونونا على كل ادمان على وسائل التواصل الاجتماعي نهار كامل واحنا نسكروليو برشا ينصحونا بالهوايات القديمه كيما البازل الكروشي نتعلموا الشطرنج هذوكم الحاجات اللي تنحي لنا تعفن الدماغ اللي قاعد يجينا من لي ريزو سوسيو
0: ابدا بالكروشي زيد الكروشي نحي ولا اعمل سورية باهية المقديد وبعد نتعدى
1: كل
0: بوي حاتم بالحاج
5: بونجور بونجور بونجور بس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك لازم نعمل دخلة ما غير باك
0: نجم
5: باهي اوكي سينو انا نعيش في ازمه فما ديبرسيون يعيشوها توانسه وخفيه وما نحكيوش عليها في وسائل الاعلام كي تكسر البورتابل رفيق انا بورتابلوي مكسر
0: يزي.
5: ولا ديبرسيون عندي نهارين
0: معناها ما عادش عندك في شغل
5: معناها كان الوقت حد منقل
1: ربي يعرف ايش يعمل لا هو قريت ربي ساعات يعطيك رسائل
0: شو ربي قد ينقذ من ضحيه من غير نقوله كيفاش شو ربي سبحانه صلت عليه
1: والغريب في الامر كان نقول لك امبارح حلقه الراف ماج بلوس تعدات اربح وتيت طلع اش قال لي الصباح قال لي اش ربحت يا زلمه والله ريت في الوقت هذاك هو غيبوبه
0: مش عارف شربا
1: مش عارف ربي شربا
5: فكر روحي ربحت حاجة
0: وصير نجم نصح نخليوك تصح على ورثك
5: ممكن أعطيتوني حاجة نصح أنا من
0: فماش ورثك يلا نرحبوا بي رامي الفراتي رامي روسى بحنورة
1: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله بالتوفيق للشباب اللي موجودين اليوم في البكالوريا, ان شاء الله بالتوفيق لهم. والدنيا ماكله بعضها الراف في الريال والانتخابات وكذا.
2: مورينو سيء
1: البارح. لا انا مورينو ذاك في الفيرسيون
0: تاع العالميه خويه,
1: شفتها اعلان على انه السوبر ستار.
0: شفت الكل نتبع عندي كونسول كبيره دي زيكرون
2: في 70000
1: تاعب والله. لو مشكله تقنيات مش مشكله امكانيات, مشكله تعب ووقت. نعرف اللي هي الكل في الفلاحه ولا شرقيه, هذوما هما زوز. ان شاء الله بالتوفيق. البارح كيفاش اعلن انه هالاند هو النجم, ولكن مو ناوي.
0: شكون هذا؟
1: مش كنت تفرجت؟
0: لا نحكي على اللقطه اللي عملها
1: ريكويلمي,
0: اللي عملها رئيس فلورنتينو بيريز. ريكويلمي عنده انترفيو البارح في تلفزه, في قلب الانترفيو نتاعو ثم بيب شو اسمه فلورنتينو بيريز شريف فاصل وقتها. حتى صغيرته هو كيفش يجيب مورينو, كي مورينو كي يسحبه.
1: المشكله وين؟ الاخر في الانترفيو اعلن اللي هو السوبر ستار اللي باش يجيبه اللي هو هالاند, وخرج مريول نمره 9 بالريال مكتوب عليه اسم هالاند. قال هذا هو السوبر ستار. يا اخي بيريز خرج قال لك لا باش نعلن انا على السوبر ستار اللي باش نجيبه نهار الخميس الجاي. الامور ماكله بعضها حمل انتخابيه رهيبه, رغم اللي بو هالاند تكلم وقال راهو لا مش هزين ولدنا حاسين الامور غاديك انتخابات. مش نحكي لك قولوا ما متحده اللي صايره غاديك في مدريد. ان شاء الله بتفوز.
0: شكون عنده اكثر شانس؟
1: لا بيريز
0: بالحق.
1: طلع كوسون خاطر الاخر احلام ورديه كلكم.
0: قداش عمره الاخر؟
1: 37 سنه.
0: معناه اكبر من زياد
1: بعامين.
2: شنو
0: رئيس الريال مترشح؟
2: طلع قداش هذا باش يحط كوسيون لازم كي ترشح الريال؟ 187 مليار معناتها باللورو.
1: لا خلو
2: وش يخدم هذا 37 سنه؟
1: يقولوا رجل اعمال وقال باش نخلص 100,000 ابونمون على العباد اللي باش كان نطلع في
0: ألف أبون
1: مية ألف ما فهمش على قدم العام مش يخلصهم. أما قالك مش خلص على 100,000 واحد أبون ما
0: في. وانتو كانتخابات أخرى وخاصة في الريال, خاصة في الريال حركة كبيرة. ننتظر قادم الساعات. بعد هذا الكل كان يخسر بيريز ومورينو يشد الدار معناه باش
1: يصير.
0: أعلنت الأمور ورسميا تقريبا. نتبعوا الأمور في قادم الأيام ولا أسابيع. السلام عليكم الناس الكل, إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. والبداية كالعادة بالزابينج, ولكن قبل الزابينج فاصل. هذه راف ماك للتسعة ونص. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
6: راف ماك ببليسيتي.
7: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة. لازمك تكتيك, لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج. ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
9: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
6: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: السبعة وثلاثة وعشرين دقيقة البداية كالعادة بالزابيك. شو صار في حلقة البارح؟ سنايبر رامي في الموعد وتسويت الزابينج.
6: زابينج
1: كما تعرف يا عزيزي المستمع, البارح أول نهار في البكالوريا وبسم الله ما شاء الله عنا زياد لهنا يا ولدي تعطيكم كر النصايح يهبلكم نصايح.
2: إن شاء الله نهاركم زين. كلام ذا اللي ماشي تعدي توا أكيد راهم في الكهرباء يسمعوا فينا. ربي حلها في وجوهكم. ديقة
0: شوفي كار في مترو
2: في كار مترو على ساقيهم على بسكليت على تروتينات. أوكي بابا؟
0: لا معناه صعيب باش يسمعونا في البلايس الكل.
2: يا أخوي اللي وش يسمعوا فينا أرواحكم هكا معانا وليش نحكيو بالأرواح. أرواحكم
0: كل ما تنسيوش بطاقة التعريف, ما تنسيوش الكونفوكاسيو وردوا بالكم التليفون. لا تنسي في الفلسة ما يستعملوش كالكلاتي.
1: شكرا لك. الاجتهادات الغالطة
2: ديما فوق ديما فوق.
1: لا ونزيدك أكثر من هكا عنده حاجة أخرى بخلاف الكالكلاتريس في الفلسة, عنده اللغات مالا.
2: مش أسود البشرة في
0: أمريكا. بشرة بشرة تركي بشرة تيك
1: بشرة
0: بشرف
2: وزعت عندي اللكنة تغلب لا
0: والله قلب بالتركي تركي كي يقولوا إشرف
2: إشرف
0: جردان
10: يا ودي ونزيدك زيادة ملك السكوبات. هاي شوفوا لنا الراف بجاربي شوفوا لنا عنده شي سكوب على المكشخة ولا حاجة.
0: شا عندك معلومات زيادة؟
2: بربي وين عندي
0: عليه
2: من البارح وانا بحديك وجي في وجه نحضروا في الكويز نحضروا في الحلقة وش تكلمت كان مع عمي انت دابيه سبستوناج توناج على منين تجيب هالمعلومات؟
0: ما تجمش ما اتصلتش ما بعثوا لك
2: ما بعثوا لي شيء لا خليتني نمشي لا ندور لا شيء.
0: انت من الناس اللي فوتت اي للانتداب بومين في الحلقه المضيقه في الترجمه انا كنت اربع من الناس هزيت ورقه خضراء
2: الورقه الخضراء تحب باش بيكسرونا دارنا انت تو واش تحب اللي جابه هو منصوري
10: لما شفت ذي الكل وكذا ويتحكي منه ومن غادي يا ما تقعد الصداقه بين الراف وزياد حاجه فماش اسمع الكلام الحلو اللي يقولوا زياد على الراف.
0: شكون تعرض للتحيل من عبد صديق قريب؟
2: انا منك انت اما التحيل كيفاش يقولوها
4: معنوي
2: لبق دهده نصبروا ما بعدنا هذا كان نوع من التحيل راه كنقول لك انا نطالبك بحقوقي تقول لي دهده
11: كل يصبر معي
2: ليش نمشي انا في السيف ندخل وتين نقول له خلي نقول له
11: دهده وغادي
2: زين دهده معايا
0: دونك اعتبر هذا التحيل
2: بيان سور
0: علاش ما تشكيش
2: ما البوش كنا من الأوراق أعطيني الأوراق تشكي حالا نطلب الأوراق
11: ما عندكش
2: ما عنديش أصل أعطيني شوية وثائق شنزلهم فيديوهات يقولوا لي أنت تسقيك
0: جيت كضيف
2: جيت كضيف
0: تعرف نجم نحسب العشر سنين هذوما كل أنت ضيف
2: ضيف عادي
0: ما عندك حتى
2: المشاهد الناصر ما عطاني حتى
10: أسمع دورناها تحايل ما تحايل وكذا وناصر يضحك وأوراق ودنيا أسمع اللي تعب يمشي يرتاح
0: تعبت غادر اللي يشكي اللي يشكي غادر
2: قلت لك عبد الجمعة بالله
0: غدوة
2: ما غير حق ده
0: لا ومتنع حالك الحلقة
2: عليش تتنع حالي بربي عليه
0: ما انت ركت في الدار وخلصوه
2: كن انا مصاب انا مصاب
0: ربي معك مصاب
2: ريت معناتها ما فهميش عشرة ما فهميش خب ريت معناتها شوف فيا ارقام حتى نشوف ديك ارقام بلا احساس صحي تربي معك عندك كيما كوريا غدوة مش جيوك باللحمة
0: مفتوحة الدعوة اللي يحب يرتاح وما يخلص
2: شكون تقصد عاد
0: اي كرونيكا
2: لا تسمي سامي اختك بلا زياد سامي نحسك
0: اسوأ
10: شبيكم يا ولادي يا ولادي شبيه الحكاية تكبر فيسع في البلاتو ولات يا ولادي دزوا معانا مازال شهر ما شنو هالتصعيد الغير مبرر شبيكم يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج زابينج
0: تحية للنجران رامي الفراتي
2: والله ابدع والله اللي يعمل فيه رامي انت عمرك لا تحط اون فالور
0: تقسم بالله وانت ما كنتش تسمع
11: ما كنتش يسمع جمله يا ولدي
0: تقسم بالله وانت ما كنتش تسمع
2: بيه لا نحكي بصفه عامه
0: عموما نحكي على طبيعته
2: انا عمري لا نحط الكاسك رامي
11: وصلي قال هيا رامي باش نوروك
0: يلا سيدي تتلقى الرحله بعد العمليات الاحمائيه توتسويت زعما شكون
5: البارح رفيق قال لي نبدلوا تسيكر تاخو انت العمرة وانا ناخو
2: لا والله لا قتله والله
0: انتوكا هو اذكى من انه يبروبوزي عليك انت مرشي هكا ليش نبدلها مع اي مواطن معك انت مرشي مسكر
11: مع هاجر
0: يلا ساحل 3-2-1 مواليد 18 ديسمبر 1960
5: رجل
4: كوارجي
0: لا
5: فنان
0: نعم
2: حاسك من أمريكي
0: لا
2: مصري
0: نعم
11: مازال على قيد الحياة
0: مازال على قيد الحياة لا توفى في 2019
5: فن 7
0: فن 10
2: سينما فن 7
0: اي نعرف يعني نجيو فيه بالمنطقة سينما ومسرح
4: ممثل
5: وفن رابع
2: أو فن رابع هذه العبيد النخبة تجيو بهك أو الفنون عندها ترتيب وعندها
0: سمي بار السابع والرابع
2: ربي معك
4: زوجته ممثلة زيدة
0: لا
3: مثل مع سعيد صالح في المسرح
0: مع سعيد صالح في المسرح لا حسني مبارك
2: صارت المشكلة في على دار وعلى الورث و...
0: مع حسني مبارك على الورث
2: صار عنده مشكلة هيك عائلية جيت بريود قعدت في الشارع وبعد رجع لأبليك
0: هذاك هو
2: نسيت اسم لطفي حميدة
0: تعرف عليه اسم وراه مخه متبلانتي رجل تالي في الأوف كنا نحكيه ولا ابن حميدة ناس قال راه ماشي للسعودية أول ما رجع قال لطفي حميدة مخه ما يفلترش راه
2: متزوج فنانة
0: عنده نوران ونص تخدم
2: متزوج فنانة
0: قالت جهير ليه ما نعرفش كيف تحب تصر على السؤال كوميدي مثل كوميديا
5: مثل مسلسلات رمضانية ودي.
0: مش برش
5: مش برش
4: عمل فوزير
0: ما نعرفش
3: مثل في السينما مع أحمد زكي
0: مع أحمد زكي يذولي عنده ما عمل يذولي هكا وهو وقتها في البداية متاع عزيز
2: رفيق
0: خرجت
1: جاء المهرجان توس مهرجان كارتاج
0: مثل توفى في عمر 8 اكتوبر 2019 في عمر كبير صغير نسبيا مرض في اخر اياماته ومن الافلام اللي ضحكتني انا وديته شعب فيلم هذاك الرئيس قالهم زياره خلينا نحاولوا الشعب الكل بالشارع باش يدور يلقى الامور مريقله في مصر ملي سيكونس كولت معناها
2: في ضحك ضحك وعنده كاميرا كاشيه قاعده للتاريخ كاميرا كاشيه اللي مشى هو ضيف عرفته كالمستفز هذاك من اقوى اللي كاميرا كاشيه توا مازالت ميم في مصر
0: هذاك المستفز على فكره مش هو اللي كان مشى يعمل كاميرا كاشيه هذاك كان ثم واحد مشى يعمل كاميرا كاشيه انهارت اللي مشى يبداو التورنات ما جاش وقعد ليغوسي يحب يزيدوا كذا بروديكتور تنرفز قال هذا وقعد يدور يوصل يدور اول واحد قالوا تعمل قالوا نعم
2: ومستفز
0: شو مستفز تقتلوا بالضرب
2: واش عادي
0: حاجه اكسبسيونيل معناها هو المخرج عطاني الاسم شو اسمه الحقونا يقول لي هي
2: الحقونا بتاع طلعت زكريا كان عنده كاميرا كاشيه بتاعه وهو اسمه الحقونا يبدا بها الكل الاخر اللي هو انفيتي
0: اللي هو انفيتي فيها والمنشط المستفز نخرج فاصل ثم نواصل ما تبعدوش
6: رافماج بوبليسيتي
12: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
6: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الرفماك مثلين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 7:34 الأخبار بعد شوية والتراند، ولكن قبل هذايا نسمعوا كيما كل يوم جديد بتهلا.
0: العطلة قربت وانتي ما زلت كل مرة تخرج بالكهرباء وقلبك مش مرتاح، خايف من بان في الطريق، خايف من الغموخكاج ولا من مصاريف الغيباغاسيون اللي تجي في أسوأ وقت، يمكن جاء وقت باش تبدل كهربتك. ومع ليزينج صيفي من بي تي ال بانك الحكاية ولات أسهل برشا. كهرباء جديدة من الباكو بزيغو أوتو فينانسمون أي فريو دوسيي أوفير، وتمويل يوصل حتى لسبع سنين كاملين. وزيد إذا اخترت فواتور هيبريد ولا إلكتريك تمتع بطو بريفيرونسيال. أما إذا كنت تخمم في أوكازيون تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين، أي كما سمعت 5 سنين، ومدة خلاص توصل حتى ل 36 شهر. العطلة هذه خمم في الراحة قبل كل شيء. ليزينج صيفي من بي تي ال بانك، زوروا سيت ويب بي تي ال بوان تي ان ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: يلا سيدي نمشي وبعد شوية للأخبار. ما كيما كنتوا تسمعوا في سبوت، تختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوان تي ان ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينك سيافي، كهرباء جديدة ومن غير ستريس، لوتو فينانس مويه. زيدون
2: صديقي بارح مشي لهم رفيق وخذي كهرباء بالحق، قال لي سيرفيس طيارة برش للأمانة.
1: كاميرا كاشين يقول فيه
2: ليه معناتها للأمانة، معناتها الإجراءات سهلة، كل شيء سهل.
1: مبروك عليه الكره،
2: مبروك، إن شاء الله يعمل بينا دور أخوي،
1: إن شاء الله يسلف فيه.
2: يسلف فيه مع تشريها ويسلف فيه، هك هو يقعد يخلص بالحق إن شاء الله يسلف الراف.
1: يلا سيدي 7:35 نمشيو للأخبار تورسويت التراند.
3: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخ جديدة، أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريدو، طور عالمك.
0: تراند دي جور،
1: صرخة جيل التسعينات تتصدر التراند في العالم العربي وتعديد حتى لتونس. زوجونا جيل التسعينات هكا يصرخ، نحكيو فيها بعد شوية، ولكن قبله نحكيو على سمير السليمي. ويزي تقول
2: عندي هداء مدام تقول صرخة شباب، خليني نصرخ معهم. صديقي رفيق مكرم، مكرم الجيل نزيد له بامبين وجود. مكرم ماك تعرفوا اخويا رفيق اللي كلمناها وقت اللي نصوروا، فهمتني ولا وقت التصوير وليت تنسى كبرت وقت مشي
1: زادوا
2: معناتها بامبين وجود في اللحظات هذه. يتربى في عزك اخويا مكرم، وربي ان شاء الله تفرح بيه بجاه.
1: سلموا عليه برشا، قولوا له مبروك ما زاد لك، ويتربى في عزك وربي يعطيه الوقت الطيب ويعطيه الحاجات الباهيه الكل. مبروك السي مكرم، تحياتنا من القلب. يلا سيدي نمشيو لسمير السليمي. تصريحه البارح دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. الميركاتو بدا على بكري في الكوره من اسماء ثقيله توا اللي تاكد رسميا انها باش ترجع للبطوله التونسيه. نحكيو على الحاج محمود اللي امضى مع الترجي الرياضي التونسي. بوليميك كبيره، جماهير الاتوال تغشت لانه ولدهم شيء للغريم التقليدي الترجي، هذيك ثقافه جماهيرنا الكل في تونس. ولكن سمير السليمي عمل تصريح دار البارح على السوشيال ميديا، نسمعوا سمير.
5: قرار دخلنا في عالم الاحتراف، وبالتالي عالم الاحتراف للملاعبي لابد من انه يختار الوجهه او المشروع او الفريق اللي يتماشى مع الطموحات نتاعو. هو الوضعيه نتاع اللاعب حاج محمود. حاج محمود النجم الرياضي الساحلي، هو ابن الاتوال، 8 سنوات دخل الاتوال، خرج منها 21 سنه، عمره الكل في النجم الرياضي الساحلي. أضعف الإيمان. أضعف الإيمان والنجم الرسالي في وضعية معناها مادية صعيبة. أضعف الإيمان تتصل بالنجم الرسالي، عندي عرض من تونس من الترجي التونسي، عرض محترم ويناقش الموضوع، وأنا متأكد أن النجم الرسالي ما ينجمش على النواحي المادية كما الترجي ما ينجمش بالرمضان من النواحي المادية، وبالتالي أكل العنص، خاطر فما فرق بين ملاعبي ولدها وملاعبي تخل ولعب بها، بين ولدها راو فما فرق، راو فما فرق. كيما جبت لو كادو بالرمضان، كيما نجبدو لو كادو تاع معلول، علي معلول عنده عروض بالمليارات، رجع للنادي الرياضي الصفاقسي، كان يمكن انه يستشير اداره النجم الرياضي الساحلي ويعرض عليهم الموضوع، وانا متاكد انه النجم الرياضي الساحلي ماهوش قادر حاليا ماديا باش يوفر له، وبالتالي يكون خروجه فيه نوعا ما من لكن ديريكتومون تمشي حقك هذايا مما لا شك والاختلاف هذا مستقبلك، ولكن في بعض الاحيان لابد الملاعب يكون ذكي نوعا ما.
1: حقك تمشي، حقك تختار البروجي، لا انسيستي سمير على فات انه اليوم رانا في عالم بروفيسيونيل والملاعب يزمو يختار البروجي اللي يتمشى معاه رياضيا وماديا ويضمن المستقبل نتاعو. عمر الكوارجي قصير برشا، ولكن قالك حقه لانه ولد الاتوال، برودوي نتاع الاتوال 100%، كيما عطى ليكزامبل نتاع بالرمضان، قالك برودوي نتاع ترجي 100%، وجماهير ترجي تغشت عليه كي مشى للاهلي، قالك حقه مشى شاور المسؤولين في الاتوال. هو قال في وسط كلامه انه كيف شوريهم لوفر والكونترا اللي جاه من الترجي، واليوم نعرفوا الاتوال في ازمه ماليه ماهوش في نجم يسليني معناها مع اللوفر بتاع الترجي، دونك باش يوافقوا، ولكن امشي شاورهم معناها
6: هو بالنسبه لي انا وقت اللي نحكيوا على ملاعب محترف، صحيح هو بعد ساعات الانتماء ولا انك تكون ابن جمعيه مهم برشا، لكن نحكيوا على الاحتراف ونحكيوا على البروجي سبورتيف زاد كيف من الناحيه الماديه ونحكيوا على الناحيه الرياضيه. انا سامحني كي نمشي الجمعيه فما حاجتين، انا بالنسبه لي المهم الفولي نتاع الفلوس اللي يمكن هي تقدر باش ناخذ كونترا، والثاني من الناحيه الرياضيه شنو باش نعمل وشنو باش نقدم. بالنسبه لي بالنسبه لي انا باش يقول كلمه نجم يكون كيك نتاع مجامل لو برا ما عنده حتى معنى باش نمشي نقول، لكن في نهايه الامر نحكيوا على كره محترفه. يمكن قبل رفيق كنت فما حزز
1: فكره أكثر. سمير انه يمشي هذا الكونترا يقول لهم لتوال جمعيتي انا نحبكم انتم ربيتوني هاوش عندي تنجموا تعطيوني نقعد معاكم ما تعطيونيش ما تلومونيش. نحكي لك عموما هذه الفكره معناها
6: مازال البروجي سبورتيف يهمني انا سامحني، انا كي نمشي جمعيه وباش نمشي نلعب شامبيونز ليغ ونمشي نلعب كوب دافريك وعندي امكانيه باش نز شامبيونا ونز كوب، يهم زاد الملاعب المرحله هذيك انت الفائده في الفلوس تقعد تخزنها وكاهو، ما زاد يهمك انت باش تمشي لكيب ناسيونال وتحب تتطور وكي تمشي ترجي تمشي لبعيد، ما زاد هذا مهم برشا تاخذ بعين الاعتبار. اليوم النجم الساحلي بالرغم انه ما نجمش شك في العراقه نتاع الفريق، لكن يتعدى فتره صعيبه الفريق الى حد الان مازال ما عندوش مسؤولين.
1: دوك بالنسبه ليك ما يتلامش
6: رد
1: فعل الجمهور مفهومه،
6: مجامله مستحباب
1: رد فعل الجمهور مفهومه عادي غش
6: جمهور هذاك عادي، جمهور ديما حب الانتماء لجمعيته من التملك، فما هذاك حب التملك نتاع ملاعب هذاك ولدنا ماذا بيه ما يخرج، لكن زاد بعد ساعات الملاعب يتحط في ظروف نتاع اختيار نتاع مستقبله زاد ياخذوا بعين الاعتبار.
1: زيد
7: انا مع كلام الناصر رفيق، كل
1: مش بيك تغششت على بالرمضان مالك مشى الاهلي وقلت لي ما عادش نكلموه كي يجي نعملوا له دخله، قلت لي حاجه اخرى في الاخر ما نجمش نقولها كي
7: مشى تونس. اغرب شنو هي ريتو في تونس سلمت عليه قلت له علاش وكل سمعت الكونترا رجعت لكلامك خويا عنده الحق باش نكذب عليك بالحق. اليوم الملاعب رفيق زاد كي تضرب ولا تصير له حاجه الجمهور باش ينساه، نحن نتخمر ومعاك نتخمر، وكان تصير معناتها في الترجي واحد يمشي هكا الفريق منافس كيف باش نتغشش، ولكن ابريتو زاد الملاعب بشر والملاعب انسان والملاعب يقول لك انا خويا ضحيت وكبرت وكل، وفي التضحيه هذيك في لي جون باهي كي ما تضربش فما ريسك راهو فما برشا ملاعبية كبار ضربت كانت باش تكون كبار هو يعرفها
1: كاريرها وفات
7: وكاريرها مش وفات انتهت رقاه بطل قرايته
1: وفات هي انتهت شنو قلت لي مش وفات انتهت بورتو كوا معناها
7: اليوم جيت معمر بابا
1: انا قلت لك وفات قلت لي ليه مش وفات انتهت
7: مش وفات انتهت دونك زاد انا ملاعبي يا حليل
8: كيما السمع
7: ما عادش كالعقلية نتاع المريول ويبوس المريول افلام الملاعب يخمم على روحه والجمعية تخمم على روحها ولات فلوس ايش تعطيني
1: وش نعطيك عليك شغلي حاتم.
8: صديقي سمير عمل انكرو دو كونتراديكسيون، كونتراديكسيون الاولى يقول لك بروفيسيونيل، اذا ولا بروفيسيونيل وكلمه تزيدوا كلمه نشاور يعني ما تمشيش مع بعضها، يا بروفيسيونيل تصور انت هالاند مثلا باش تعيط له ولا باش تشري ريال يشاور اسمه ليكيب الاولى بروج درشنو ولا بريغن غريغشن
1: مول هنا المقارنه لا تستقيم خاطر هو مشى الفريق الغريم نتاع فريق الام فهمت معناها فما ريفاليتي ترجل اتوال فرق تتنافس على البطوله والالقاب سنوات وسنوات دونك غادي وين فما حساسيه معناها بالنسبه لي
8: به الحاجه الثانيه اللي انا تظهر لي معناها باي منطق بيتصور انت رفيق يجي عرض لزيت ويجي كونترا قد ما يخلص هنا ثلاث مرات
1: تفرق معايا برشا
8: حب يجي وريك يقول لك هاو شعطاوني
1: نسمع به صح ومشاك هاو معنى تفرق على الاخر انه يجي يوريك الكونترا يقول لي رفيق برجولي اخذ الكونترا نجي كذا هو الكونترا مش يجي
9: والله انا بارح جاتني بروبوزيسيون باش نجيب نقدم لك
1: بالحق
9: ولا
1: منين انا قي
9: بصراحه هي بودكاست على مستوى عالي جدا في عالي جدا جدا ما حبش نقول وماتريال كبير ياسر وما عاملين عليه قالوا لي نعطيك الدوبل اللي بشا اللي يعطاك رفيق قلت لهم راهو انا لا اتجاوز رفيق بوشني
1: اش خير من هذا
7: انا تجاوز
1: محمد صالح الله على اخلاقك يا ابو مكه ربي يبارك لك يا رفيق ويا اخو بقدرك دوك الفكره الكل حتى في البروفيسيونيل نجم يقعد الانساني وانت عطيت له بون اكزامبل يجي خويا رفيق انا ناخذ في 5000 فرانك وهون يعطوني 50000
8: سي فرسترانز انت ما تنجمش تعطيني
1: هي مع الاقل يعلمني راه بالعشره كذا نحكي في الاكزامبل نتاعنا بالنسبه للاتوال با ما نعرفش علاقته بالمسؤولين هذوما جدد اليوم في الاتوال
6: علاقته بال
1: نحكي لك كمان رجالات

0: تنفورم ومانيش مطلوب، يمكن راني وقتها كيفاش يجينا ويحكي معنا وعلاش وكذا وما أنقذوا حتى حد. دونك أنا أتفهم الجانب الاحترافي في النقطة ذي، ولكن زاد رفهم كيلكو بار في تونس احنا مانيش مش مردوهيش مانشستر سيتي ويونايتد وكذا ما فيها باس. هو كان قال كليمة ما لا فهمت تجم تفهم هذا وهذا، ولكن ذاك هو الطفل المستقبل
1: افكتيف ما خاطر الردود هاك شفت جمهور الترجي قداش تغش على بن رمضان، جمهور الاتوال تغش اليوم على الحاج محمود، يقول لك بور بيزي شوية تحاول تربح ديما الناس الكل وتقعد بروفيسيونيل. بعد الفاصل نرجع نحكيو على صرخة جيل التسعينات زوجونا هكا اسمها الصرخة حاتم حزين على هالصرخة هذه يقول شبيه شباب ضايع شبيه شباب ضايع ويقول في الكلام هذا عمو حاتم يفسر لكم رأيه. بعد شوية نعود بعد الفاصلة. رافماغ
2: بوبليسيتي. ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد الليسينا أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأنتمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 35 80 ولا ادخل على ليسينا.تن.
3: بابا إلي كومون الفواياج عن باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منو صفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم، وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
7: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس.
8: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
9: نحبك فيق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
10: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
11: توب نت very fiber people.
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
13: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
14: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام، صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: السبع 51 دقيقة، نهاركم أسعد الأيام العدة. نزولي بداية نحكي على كأس العالم، العالم الكل يستنى في سفرة البداية بتاع المونديال، ومرة أخرى قولوا حس سعيد للنصور. شنو رأيكم كان في المونديال، ولا شو رأيك أنت زياد كان في المونديال؟ تكون واحد من الحاضرين ومش لازم تكتفي بالفرجة والتلفزة وقهوة وجازوزة، تكون غادي في أمريكا في المكسيك على عين المكان.
3: أخويا رفيق، أنا مشيت لأمريكا، راهي تطلب الفلوس، تطلب الشوبينج، تطلب الأوتلات، يفلسوك. أنت تبدأ ماشي وتبدأ تشري، تبدأ تشري، تبدأ. للأمانة رفيق، في الوضع الحالي ما نخبيش أنا على المستمعين، ما عندي كالفيزا، الفيزا أنا عندي.
2: إبا أنا حاشي بلي عندهم فيزا جوستومو. أيوة. اللي مش نحكيه هنا يهم الناس اللي عندها فيزا، على خاطر لوفر اللي باش نقولها لك نتاع جيكتيز ترافل تخصك انت وجماعة اللي عندهم فيزا لأمريكا ومازالوا ما برمجوش لفواياج للكوب دي موند. يعني عندك فيزا اللي باش نقولوا توا يهمك انت ومازال التشغيل.
4: ينورنا راه ولي خاطر تتكلف راه حق فواياج وبيدا فيو والوسي
2: والترانسبور
4: مكسيك امريكا لكاس
2: كاس برشا، والمصروف غادي يتكلف برشا. على ذاك جيناكم باللوفر نتاع جيكتيز ترافل، على خاطر النصور كل شيء هون بمناسبة المونديال. جيكتيز ترافل عملت لكم عرض مش نورمال، فواياج محويس فريد وشوبينج، وزيد فوق هذا تشجيع على منتخب من مدرجات كأس العالم، ماتش اليابان وماتش هولندا من مونتيري حتى الكنسا سيتي. الناس الكل تنجموا تكونوا حاضرين إذا كان توا عندكم الفيزا.
3: تو انت يا اخويا الراف حليتنا في الجنة ذريع كالعادة، معناتها الوعود طف مكسيك. هي ما اعطينا الحل كيفاش تو
2: نحن نفعل. باش نعطيك
3: سنذهب
2: لا مش سنذهب الحكاية بسيطة برشا. إذا عندك الفيزا الأمريكية تمشي توا لجون جيكتيس ترافل، سبيسياليست في الفواياجات الأمريكية من 2010 والوحيدة اللي منظمة كأس العالم من تونس أون جروب. تهز معك باسبورك، تقيد، تعمل إجراء الخلاص بار فاسيليتي وتتحصل على كل شيء. تذكرة الطيارة تونس يوستون تونس، البروغرام تاعك اللي فيه ليلة في يوستون في فندق ممتاز مع فطور صباح وليلة في مونتيري في المكسيك، تتفرج في مقابلة تونس والجابون، ليلة في سان أنطونيو في أمريكا قلب المدينة غادي، وبعد نمشيو لدالاس ثلاثة ليالي، نكملوا في كونساس سيتي ليلتين باش تتفرجوا في ماتش تونس وهولندا، في الأخر نرجعوا ليوستون ونروحوا بالطيارة. وما ننساوش عندنا لي فيزيت كيدي نتاع لي فيلا الكل هذوم اللي حكينا فيهم مع دي جيد فرانكوفون، الفطور أطول عشوات بيان سور أون جروب، وحتى الشوبينغ في لي زاوتليت داخل في البروجرام نتاع الناس اللي باش تمشي معاه جيكتيز ترافل. وهكا نكونوا درنا تكساس بكلها، شيخنا تفرهدنا صغار وكبار وشجعنا المنتخب.
3: والله يا رفيق للأمانة تو هذا مش جديد على جيكتيس، خاطر وقت كوب دي موند كي لعبت المكشخة صحابي مشاو معاهم، وحاجة باهية وحاجة مزيانة، معناتها مش فواياج كلاسيكي، معناتها يطيشك وما تعرفش على روحك وين تمشي، ديما أكومباني، ديما ترقى روحك وين تمشي، تحب تخرج أون جروب، تخرج تحب تخرج وحدك، تخرج ويقعدوا يتبعوك، حاجة طيارة برشا.
2: فالعادة تخرج أون جروب ولا وحدك؟
3: لا غادي عندي عند المرافق، أنا عندي عمك الريكي وعندي رفيق، شو ربك سبحانه معناتها
2: رفيق الرفيق،
3: أما غادي رفيق الطريق مش كيفك معناتها.
2: لا غادي رفيق ثري
3: مش الوقت.
2: يلا بالذيب بنتوما اللي تسمعوا فينا لفريات مع جاكتيس ترافل مكملة. ننسى أي واحد عنده الفيزا يخلط ويفك بلاسته على خاطر كيما قلت لكم فما كان 10 بلايس أكها ويستنوا فيكم. أخلطوا على الأوفر هذه للحجز والاستفسار تنجموا تكلموا 98-538-070 وإلا 71-706-900 وإلا تمشيوا الأقرب أجانس جاكتيس ترافل في أريانا المنزهنوف ولا تزوروا الباش فيسبوك جاكتيس ترافل وإلا سيت جاكتيس ترافل.com. حسائد للنسور وبون فواياج للي ماشي واللي عنده فيزا صحة ليكم قولوا له فرصة ما تترتاش مع جاكتيس ترافل وإن شاء الله مربوحة للنسور. يا سيدي نمشيو للأخبار الثانية ونحكيو على صرخة الجيل. صرخة جيل التسعينات اللي تتصدر التراند خرجت في كل بلدان العالم العربي من باب الدعابة من باب النقد ساعات ولات كما قلنا حملة على السوشيال ميديا الشعار بتاعها زوجونا. وطلع فما سؤال حتى في وين الأصدقائنا المشارقة متى سنفرح بك كما ما قتش نفرح بك احنا حنفرح بك امتى وكذا دوك عنا اكستري يقول للسيد المخرج يلا عطينا الاكستري.
5: مع الأعياد تشتد الحملة على الشباب هذا الضغط انعكس في حملة تزوجونا ببساطة بدلا من أن تسألونا ساعدونا على الزواج. عموما يبدو أن جيل التسعينات لم يعد ينزعج من السؤال كما في السابق وبدأ يعبر بصراحة وبشيء من السخرية أحيانا عن رغبته في الزواج عبر مواقع التواصل.
6: واد 32 عيد أضحى بدون زوجة لا قلنا حل لا قلنا حل
7: لا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد
8: زوجونا زوجونا
9: زوجونا
2: طف نفكيرة ما تزوجونا
3: اسم راو رفيخ يشتح بكتافه اي عالتبلة وعندك شفحة
2: عوام دبكة عوام
10: انا اليوم انتلف العمر دي بنقول له بدلها عويدوني زوجوني
2: زوجوني ماشيين في المنطق هذي به يدهمنا الوقت يدهمنا الوقت الاخبار والفصل اللي قبل الاخبار خليوا الموضوع نحكيوا فيه بعد شوية. أوكي. الحملة زوجونا كما قلنا باب تحلم تاع دعابة ولكن فيه برشة زادة سيريو فيه برشة امور جدية. الشباب اللي يقول لك ما عادش تسألونا كانت نجموا عاونونا العائلة الأصدقاء كذا ما تصعبوش علينا ساعات مش حتى بالشروط ولكن حتى بالعقلية خليونا نعرسوا كيما احنا نحبوا نحكيوا في الحملة هذه بعد شوية. نعود بعد الأخبار شر نهاركم أسعد الأيام.
11: أحلى بونس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
12: أريدو طور عالمك
13: رفمك
14: ببليسيتي.
15: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
16: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفين اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلة بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
17: عندك أورانج.
18: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك.
19: لحظة ما تعلق
18: تعليه هكا قهوتي الكل شربت هالي
19: شكون يشرب لك في قهوتك؟
18: هاي وين ماشي داخلة للكوجينة البارح بيت النوم اليوم الكوجينة
19: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
18: زي عليها بدني الكل بالقرصان بتاعك
19: أبرز فيك زيدة
18: في وين هي اللونس؟
19: ألو
18: يا حبي خلت ولا علقت انت
19: هل هي تنوريك فيها؟
18: لا ما غير ما جي سيبون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت
19: ترى تحكي على ناموسة
18: لونز تنسيك السوفرانس
20: برودوي LTH
21: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
22: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
23: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
1: مونديال سنيم على تليفونكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تليفونكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار أنت الفار. تليفونكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
13: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أمبودر إسوليو نعملوا قهوة برافا.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوت

0: بوبليسيتي. مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا اخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية. والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
1: ولدك ولا بنتك العام الجاي باك وتحب العام يتعدى وبالك مرتاح، سجلهم من توا في عرض باكنا من منصة التعليم عن بعد اللي سنة أكاديمي. يلقوا فيها كل ما يحتاجوه باش يفرحوك بالأدمي تحت إشراف خيرة الأساتذة. للتسجيل كلمنا على 31 38 85 80 ولا ادخل على lycena.fr.
2: بابا يكومون الفواياج ان باتو.
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين، وبالويفي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم. وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
6: تدلل تدلل
7: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان. نحضروا معاكم الجو الصيف باحسن الاسوام وفريات هايله ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفيه تولي راحه دليل وجو هبال.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا
9: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
12: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك.
13: عندك أورانج.
14: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
15: ديوان FM هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
16: خليك معنا وما تبدلش الموجة
15: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي، مالافيق وامشي لاقرب بوتيك
3: عندك اورانج.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفام. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
1: أخبار الأخبار بسوت جيان السليني توت سويت البوكس نيوز.
0: بوكس نيوز
1: مثل شحنا بعنا الأخبار قبل الأخبار
2: ترند نيوز ترند نيوز
1: الضيوف نرجو نحكيه على زوجونا صرخة جيل التسعينات
3: صرخة جيل التسعينات اللي قاعدين يعملوا في نوع من لوتو ديريزيون وكأنهم اللي صارت بالتزامن مع عيد الأضحى مواليد التسعينات يهزوا في بلايك مكتوب عليهم زوجونا إجابة على السؤال المتكرر هذاك متاع وقتاش نفرحوا بيك وقتاش نفرحوا بيك دونك يقلبوا الحكاية ويعطيوا الإجابة اللي هي تحمل المسؤولية للناس اللي معاهم دونك شاركوا المنشورات هذه والفيديوهات بطريقة كوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتشكوا فيها من الضغط متاع العائلة وكالأسئلة المتكررة ما بين السخرية والاستغاثة.
1: هاي نحكي نحكيه على زوجونا مقارنة بفترة أنت كنت فيها وقتها باش تعرس وتغزل اليوم تبدلت برشا الأمور
4: برشا تبدل برشا الامور راف اما كلمه زوجونا انا تاثر فيا بصراحه خاطر يقول لك مثلا ما يحبوش يعرسوا زوجونا وراها شنو وراها رغبه ها يا خويا ما تحب
1: نعرس نحب نعرس
4: نحب نعرس
1: ولا
4: ما وراها رغبه ما تحبني نعرس ولا يا خويا زوجني اش معناها معناها انا تحل بارونتيز على ظروف الزواج عنده ما عندوش مسكين باش يعمل زاد هو دار باش يعمل نعرفوا احنا توا التكاليف والامور ما صاب في هالاجواء هذه الكل تتخلق رغبات اخرى ثم معتها منظمات ثم جونسيبا جمعيات كذا اللي تعاون شوية اللي جونا ذوما مش يتزوجوا ما فيها باس معتها حاجة باهية ذول الإيجابية
1: كما قلت أنت مدام قال زوجونا سكو الرغبة موجودة أما ديما نحكي اللي عنده الرغبة ويراه فريمو حان الوقت بالنسبة لي كل واحد يرى العمر الأصلح ليه شو متاع الزواج زيدا هو دوره باش يلغي كل الحواجز وكل الحاجات المربوطة بالعقلية معناها من الأخر اليوم كان تحب أنت تتجوز عقد قيران مع راجل يكتب صديق 10 من الناس يحضروا منا من غادي وتكري دويرة ينجم يكون هذا صعيب على بعض الناس ما عندوش شكري دار مثلا ولكن أتصور أنك باش تكري دويرة ب 600 دينار 700 دينار وتعمل العرس وتأثثها وزوز يتعاونوا فيها تأثيث دار بسيطة ب 10,000 دينار 8,000 دينار نتصور
4: شوية زادة جيل نروزيتي أنا باش نحكي لك حكاية صغيرة أنا داخل الإذاعة التونسية نقى واحد واقف في تنبك سخان أقسم بالله يا رامي في يده هكا انفلوب ولا كيفاش سي مقديه قال لي قلت له اهلا عسلام قال لي خويا راني نحب نعرس وذي الفلوس اللي عندي اقسم بالله اثر فيا تاثير ما عندكش فكره يا رامي قلت له شو تحب قال لي نحب فرقه واحد وكل قلت له باهي داكوردو فهمتني قلت له ريت هذوكم خذ بهم شويه الحم مش خذ بهم شويه كذا
5: انت والدنيا.
4: ومشينا له مجانا يعني زاد ما فيها باسك جينيروزيتي هذيك من اطراف الكل تتحل الحكايه
5: توريت انت قلت عشا من الناس تو يولي خاطف العروسه وش بها بنتنا لا وبرش عباد تحب تتزوج
1: عقليات تحب ترضى بالامر الواقع مش كيما الوقت نتاعنا كيما عرس عزيزي معناها
5: خليني نكمل ديما تقص وانت توصي على القصان يا رفيق ارجو اك مع الفرنساوي امريكا اش مع الفرنساوي امريكا مع البراني
1: دفع فلوس الفرنساوي دفع فلوس
5: يا رفيق دونك فما راهو عرضوني دي فيديو بتاع دي كوب فما شكون عرس بمليون وبداو كل انت والمراه وساعات المراه تحب تعرس وتتبع راجلها وتقبل معناتها بشويه وتقول لك نكبر مع راجلي ساعات المراه هذيك اللي تقبل عائلتها ما تخليهاش خاطر بالنسبه لهم يقول لك اهانه لينا وعنا طفله واحده ونحبوا نفرحوا بها ولا كبيره ولا تولي صغيره وهذيك مام العين دونك عقليه
2: اخرجوا هذا الشيء من الجسد نتاعو ولا رجل كبير في الجسد نتاعو يحكي كي معاه
1: مش غلط
5: مش
2: عليش كان المرأة
1: حتى الرجل زيد
2: حتى المرأة تقبل حتى المرأة اخي معناه واحد جاي باش يصرف معناه هو جاي باش يهزها
1: عموما انا معك ثم رجال يحب يعمل ساعات وليمة ويحب يذبح عاصي ثم منه ولكن عموما كي نقولوا شروط الكلمه مربوطه اكثر بالمراه حتى كان تبدا مش قناعتها قناعه صاحباتها قناعه عائلتها هكا عنا في المنظور انه كل ما تتعمل حاجه اكبر شويه وكانه قدرنا المراه اكثر شويه
2: معاك تبدا معناها كي تبدا ترقع باش تعرس خاطر المشاكل من بعد بشويه خاطر راهو العرس سيفريك العبد الكل تحب معناها تقول لك انا نرضى بالقليل لكن كان باش تبدا حياتك وانت مكردي وانت ما تلحق ما
1: تشق تونس كل كاردي باش تعرف تونس كل تعرف شكون عرس
2: كونتور مشاكل من بعد
1: انا نتفاهموا على كيفاش باش نعيشوا نتفاهموا على كيفاش باش نعيشوا ورد بالك راه انا اللي قلته على اساس انه المراه تخدم راجل يخدم مش نحكي واحد مثلا ما عندوش خدمه اليوم باش يتصرف في عرسه ويقعد ما انا قاعد ننقص في حجم المصاريف قلت راهي لما وكاتبين صداق دينيا قانونيا راك عرست يا الله بعد عوض حل معك الدنيا بعد جنسي با اذا كان نحب نسهلوا على بعضنا خاطر صعب ترى
5: لا فما زاد نقطه مهمه راهو تو زوجونا زوجونا ما وانت الشباب تاع جيل التسعينات خلينا نقول وانت حطها بريوريتي ما تحطهاش في قائمه الاولويات
1: تاعك على الشباب انت
5: لا نحكي لك على اولاد
6: عاد اولاد رامي
2: هو اصغر من جيل التسعين
5: ما تحطهاش في قائمه الاولويات السادسه السابعه ومن بعد تقول والله يجي عرسونا حطها اولويه لملها هي بار اكزامبل ولا ما نعرفش عليك اش متفاهم انت واللي معاك بيان سور مربوطه بالبروفيل شنو طالب وانت شنو طالب تنجموا كان تحبوا بعضكم تعداو ولكن ما تنجمش تقول انت عندي انا اولويات نحب نعمل فواياجات نحب نشري كار نعمل دور هذيا نحب نعمل هذيا هذيا ومن بعد اسمعني بقات لي هذيا بلي كان تنجموا عرسولي يجاو عاونوني فما حتى حد راه يعاونك في الدنيا هذيا
1: وديك مع الناس الناس اللي تحكي
6: واحد يبدا يخدم مع الراجل يحب يتزوج
3: مصيبه اجابه على سؤال وقتاش نفرح بيك نتاع هو كان خطاوه هما داروش بيه راه ما قالش عرسوا نتاع تحبوني العرس تفضلوا مدوا يديكم للبركه عاونوا توا يديا يديا نزل للحكي اما اما ما راهي صعبت معناها العرس اليوم صعيب حتى كي تحاول تقلص في المصاريف راه باش تلقى روح صعبت الحقيقه
1: معناها والكري غلي والملك ولا حلمه
3: وفما ينجم يكون زاد سياسه الدوله تتعمل دعم الصغار اللي باش يعرسوا ما نعرفش باساليب جديده باش ما نمشيوش زاد لك التهرم
6: نتاع
3: اي تهرم تاع السكان والا البلديات تعمل نلقاو طرق على خاطر صعوبه العرس المفروض ما تصيرش فك السيريموني والتجهيزات المفروض تصير المسؤوليه مبعد في العيش المشترك هذاك اللي المفروض يكون صعيب فكان غير قروحنا قروضات ودرشنا ندخلوا ندخلوا العمليه واحنا تعبين
1: اريد ادي حكيت على الدوله تعاون حتى البنوك ينجموا لو يتعمل لهم في بورسنتاج دو كريدي يتعطى بور مارياج تجيب ورقه تصديق كذا يا سيدي ان مونطون هو بركه 10 ملايين ويرجعوا 10 ملايين نجموا نعملوا هذا بالشباب نتعاون شويه في العرس معناها كيما قلت كوتارا كوتا مش 5 مليون واحد باش يتزوج البنوك لازم تعطي كوتا كل بنكة تخرج يا سيدي مش 10 جون سي با نشوفوا قد ايش يعرسوا
3: نحكي
2: وبعد هو العز رفيق كل يعرسوا كل واحد يقعد في دار تقابلوا في
1: الحلمك هذه العرس راهو يسكنوا اليها وتسكنوا اليه وعائله
6: يا خويا ماست اخويا
1: امراض النفسيه امراض النفسيه
7: هو راهو بالنسبه لي انا رفيق الحاجه اللي صعيبه انا نعتبرها في العرس مش ان النجم الناس فما مرحله معينه تقول نعرسوا بالقليل وداكور بامكانياته بسيطه النجم نعرسوا ما بعد العرس هو المشكله رفيق راهو اللي مشكله كبيره ما بين اللي عرسوا ما بعد العرس كيفاش باش يعيشوا
1: ربي يحلها يا الناس
7: ربي يحلها سيفري ربي يحلها سيفري اما بعد ساعات كي تلقى روحك مجبر ويبدا عندك صغير
1: ولا شنو نعملوا
7: نحكي لك
1: كان باش تحسبها بالبيلون بالمنطق
7: هذا الناس شو تحسب رفيق هذا الناس شو ولا تحسب انت تشوف لا بروفاني اليوم العائلات قداش النسبه اللي قاعده تجيب في الصغار الناس اللي عرست قداش النسبه تجيب في الصغار نقصت برشا بارابور للمصروف موجود راهو اليوم كي تحكي على صغير ما قداش يتكلف على لي بارون ما بين كوش وحليب وما بين دويات وما بين
1: ودنيا وكذا
7: برشا
1: ما فما جانب منه زاد قلنا وحكينا في الموضوع في الراديو وفي التلفزه راهو مش مربوط كان بالفلوس ثم المسؤوليه اللي يلقاه ينفستي في وقته 50 ساعه و 60 ساعه في الجمعه ما بين قرايه وهز اتيود وهز كلوب وهز كذا يولي يقول لك انا باش يجيني ثاني باش نهبل معناها الى جانب الفلوس معناها الى جانب الفلوس حاجة أخرى ولينا نحبه اللي عنده صغير يطلعوا معناها فيدرير ومايكل جاكسون وأينشتاين وكل شيء معناها يحبوا إكس قبل والدينا ربي ونمشي يقرأ روح كالسكادو ذاك روح عمري 8 سنين 9 سنين قص المترو تو بنتي ما نجمش خليها تعرف من الكهرباء على المادة معناها تبدلت العقلية ولينا نخافوا عليهم برشا لين ذرينا رواحنا وصعبنا على رواحنا
7: احنا كنا نعيشوا بالقليل رفيق احنا كنا نعيشوا بالقليل
1: ربي لحظة شنو
6: نقص المترو ماتريكس تطلع في المترو
1: نقص سكت
7: المترو
6: بل انجس بابا
1: عمري 8 سنين
6: مناظر بارك الله عليك
1: عمري 8 سنين
6: بابا يش ويكاند يش وجه بارك الله عليك ملا شجع تقص وحدك
1: سكت شارع اليوم
6: يحكي برشا خدمة لي صغير كل وقت بالقوية يحكي كرر الكلمة رو مدي صغير عندي ديما ما يقول له اخرج برا دور
2: برا نلعب في المترو
6: قص في المترو يعطيك الصحة بكيتني ربي معاك يا رفيق، بربي تكمل الدرجة.
1: مانيش نحكي معاك ان توكا علاش دوبيتون اليوم اليوم نحكي مع اصحابي عندهم ولاد، حتى والله صاحبي يقول لي ولدي عمري 14 سنه ما نجمش نبعثوا للعطاء.
7: بالطبيعه
1: انا جاي هذاك معناها كبرناه على رواحنا احنا وصعبناها، ولينا نخافوا ياسر على صغارنا ونحبوا نطلعوهم احسن وحود في كل شيء. لان ولا هاجس كبير
7: رفيق الوقت مش الوقت، الدنيا مش دنيا. قبل احنا ولاد الحومه، ولد الحومه يعس عليك. قبل مش كيف كيف، ما كناش نعيشوا بنفس الطريقه رفيق. وفما زاد قبل كنا حتى الناس اللي كانت تتزوج كانوا يرضاو بالبسيط وبالقليل، كانوا يعيشوا في حتى في عائلتهم ياخذوا بورتمان وياخذوا بيت في دار بو ولا في دار امه وينجم يسكن
1: عايش. تصوير نحب نحكي عليه ونختم بها. الا اخبار بتشوف الكره شنو تعمل، منتخب تركيا ماشي للماتات باش يسافر. شوف بالحق شوف بالحق التراك الكورتيج اللي شيع الكار نتاع المنتخب التركي، حاجه تعملها كان الكوره ناصر كراها بالكل بالعالم على القنطرة هذيك.
2: خلينا
1: نكمل يا حاتم، ظاهر ضد الفكره انت ما عينكش بها، خلينا نكملها بعد اعطيني رايك. معناها شوف الكراهب، شوف الكورتي، شوف العباد يتبعوا في كار مش ماتش باش يسافروا باش يقولوا لهم هنا معاكم هنا نشجعوا فيكم.
6: تبيع تركيا تعرف تبيع وتعرف تسوق، تعطيك ليماج، تعطيك القوه، تعطيك تقول لك توصل لك بلاد كامله مع المنتخب التركي، وهذه قوة التسويق نتاع تركيا للأمانة. تراها في المسلسلات نتاعها، تراها في كل شيء، ولاو يتقنوا البيوع والتسويق الفني. نعتبره
4: في
8: هو قوي في الشو، وزاد راهو فما حاجه داخله من 2002 ما شاركوش، معناها نحكيو على عندهم مديده ما شافوش، دونك حبوا يزغلوا الحاجه.
1: اخر مره شاركوا ديك 2002 وقتها روستو قالك اللي يعمل
8: هذاك هو يعمل لنا هكا كل فوتبول امريكا من عام 2002. دونك هما يزغلوا الحاجات هذوما اللي يصيروا، هما عندهم منتخب محترم. ولكن الشو حتى في منتخب البرازيل، البرازيل شنو يعملوا حسب رايك في المطار في الطياره بيدها عباوك عرفتهم تاع الحمايه المدنيه الكمين بالمال مقدس بالنسبة من منظورهم هما، فهمت؟ وصبوه الكل
1: على الطيارة
8: والملعبية في وسطه
1: يسمى رشوا ركبة نيمار
8: هما نسمع على نيمار بركي هبطوا نيمار يعملون تغليفة وكذا، دول كلهم هما ولاو في الشو ذي. ولكن مهم برشا روا ذي يلم الجماهير الكل بجمعياتها بدنيتها بكل شيء حول المنتخب، ويحسك هكا بحاجة من داخل تقول اي اي ان شاء الله.
1: حكينا الكل تو على الفرح وكل نكد الدنيا اتلعنا افلاطون بحاجة
2: قنعتوني بدل تريل لا لا لا فما ضغط كبير على اللاعبين، معناه يوصلوك ماشي الكوب دي موند هكا، معناه باش تمشي سقيك ترعش، معناه لا تونت نتاع العباد وخايبه الامل كيفاش سوف يدخل اوتور زاد
1: ما غير ما نحكي هكا تفرح في الماتش بتبدا ما... اما هكا تبدا
2: ما غير ما نحكيو على البيلون كربون معناه تلوث ودخان وكل
3: هذا.
1: علاش ما نتفهموش؟ اولا حلقتين راديو بطبيعتك تعمل في شطر تلفزيون وحلقتين راديو وشطر تلفزيون وخلي شهري
4: شطر تلفزيون
1: نرحم روحي والمستمعين
4: سي
1: بون ارتاح برضو مالا. يلا الاخبار ثم نعود راف ماك للتسعة ونص ما تبعدوش.
0: راف ماك
9: Publicité. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
11: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
12: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
13: توب نت، very fiber people.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: نحب كفايق يهديك باش يخكورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
3: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. راف مقلة 9:30 مواجهة العادة ما بين اللي راف مقر توت سويت
1: محلك جيو إدارة
0: لكويز
2: كويز
0: حتى معاش نص عليه
1: خاطر انا ماش معناها مانيش راضي كيفاش نهار كله تقص على زيد وين يجي يعمل
0: ريت الخلط اللي عندك هنا نخلص نقص عليكم ونوقفك انت ونكلم هذه خدمتي معناها فهمت
1: بين نقصوا لي في شهري وعطيني النجم نقص
0: لا
1: امان
2: لا
0: يلا السؤال الاول شو الموضوع اللي اخترته اماني في شوف لي حل في الباك شكون يتذكر عملت عليه حلقه
3: ناصر
4: ظهر لي الموضوع على الوالدين
0: في الفلسفه مقدات
2: الزواج
0: الزواج في الفلسفه يا نقي
2: في الفلسفه
0: رامي
5: والله ظهر لي الدوله
0: زيد
6: الدوله
0: عندنا الوعي اللاوعي عندنا ماهيه الفلسفه الدوله كل مواضيع
2: الفلسفه بوركو
7: يظهر لي الدوله
4: دوله
1: غير اللاوعي حاجه
0: الواعي ولا واعي جواب خاطئ الدولة جواب صحيح
6: دولة
0: يا رحمة
5: قول مانيش حاط
1: يقول لي العباد تسب فيا وتشك فيا
0: كاتب
1: مش فاهمين اللي راني كي نكتب حاجة
0: ننساه
1: جو باس اوتر شوز
2: مولا المول طلع مولا الكلوفيس
0: لو مول الكلوفيس صح انا
1: العدوى
0: قلت لي جات الكوفر بودكاست يلا السؤال الثاني شبيك تضحك
2: يا سانس
0: كنت كان نحييك اللي علمتني به
5: في اللوتي
2: ديما نعلم
0: ربي يخليك
7: على الملأ
2: جربة على الملأ
0: ما معنى رجل حصيف
1: حالصيف
0: رجل حصيف
6: مش
0: حاتم
7: حصيف ولا
0: مش حصيف في حاجات مش حصيف في حاجات
6: يبدل رأيه برش
0: لا ناصر
6: حنين
0: ناصر رجل حصيف
6: 100% يخدم الناس
0: أو يشكر في روح
5: فرصة قال خلنا نشكر روح
6: يعاون الناس
5: يحسبها مليح قبل ما يحسب خطواته
0: نقيب
2: أي رجل حسيف معناتها يفكر في مواقفه وفي آرائه وكل شيء معناتها حسيف
0: إيش معنى يفكر في مواقفه وآرائه
2: معناتها يتدبر أمره قبل ما يعبر على رأيه عنده يقولك حسيف
0: مليح
7: كريم جنيرال
1: سخي
0: سخي
7: أرزنك
0: بتوانك قلتك أنت ساعات حسيف ساعات لي
6: أرزنك
2: ساعات سخية
0: حتى تصاب لك شهرية مش سخيين نعتبر رأي
1: مقديد
0: الأقرب الرجل الحسيف هو جيد الرأي متعقل حكيم
1: مساج.
0: جواب صحيح
6: مقديد
0: علاش قلت حاتم ساج حسيف
6: وانا قلت لك يحسب خطواته ويحسب
0: اموره حاجات في نقطة
1: مصدق
0: ولكن ساعات يتغير
2: في العواصم برك حسيف
0: يولي عمره 17 يلا السؤال الموالي ما هي نقطة للنقيب ونقطة الرامي الفراتي إذا كان ما كذبش عليا نمشي بالثقة
6: سرفيق أنا قلت
7: عندك الباب
0: يلا يلا يلا سؤال الموالي كيستيون دو ريفليكسيون الأسرع تليفونك زياد كم سنتيمتر يوجد في الكيلومتر
6: ألف
1: عشر ألف
0: زياد الأسرع 100,000
2: دايدو
0: ربي كيفاش ألف هو المتر وفيه 100 عشرة متر ألف
1: ديسيمتر فما
0: دوك 100,000 برافو زياد المكان حفظهم سنتيمتر وبعد الشمة متكلم حد بعد سنتيمتر الشمة
6: مليمتر
0: وبعد لحظة عمى وبعد
6: لا مانيش حافظهم رفيق
0: دي دوك احنا نبدو مليمتر
6: ديسيمتر
0: ومن بعد
6: سنتيمتر ديسيمتر
0: من
6: بعد كيلومتر لازم سايبة ديسيمتر كتير الثقيلة في الوقت متر كيلومتر
7: لا
0: من متر الكيلومتر
6: مترو
0: من بعده
6: عشنايبة
0: تولي بالليتر ملي لتر
5: بعد بالهكتار هكتار
0: معروف ملي لتر
6: أمي تغزل عليك
0: ديك نورمالمون تغزل على بروفيتك مش علينا ملي لتر هكتار
1: ديك لتر
0: كيلومتر
6: كيلومتر
0: يلا سيدي نقطة زيادة لماكيا سؤال الموالي
1: قالوا بعض المتر فحجة
0: السؤال الموالي ما هي عاصمة الأسرع معروفة ونعرفوها وسألنا عليها الأسرع بتاع السرعة تاع السرعه خلينا نقرا حاتم خاطر يبدا عنده المعلومه ثم بروتال. ما هي عاصمه كوبا؟
1: هافانا.
2: هافانا
4: هافانا
0: تعالى انا حبيت نكهره هو
5: صبح بجعني والله بجعني والله يصب اللي خفت وهافانا نعرفها
0: تي انا حبيت اصلك راه عندي ثقه فيك
5: ما شاء الله بصبعك لهلي راه والله تفجعت
1: وقعد تشوف يدك شويه اللي ضرب الصندري
0: يلا صح عليك
5: والله كنت نقول لك رامي
0: صح عليك يا حاتم صح عليك صح عليك صح عليك
6: والله محليهم يا ربي.
0: نقطة حاتم بالحاش. السؤال الموالي ما معنى لا جيغاسكوفوبي؟ هي الخوف من ماذا زيادة؟
6: من الزرافة.
0: من الزرافة جاي من جغافة. جيغاسكوفوبي
2: معقول جدا من الزرافة
0: هي من جغافة جراف جراف جي اي وهذه جي جيغاسكوفوبي
4: من الحيوانات
0: الحيوانات
7: يذولي من واحد يكبر يشيخه في السن
4: اي من ذوكم اللي يريد
7: جيغياتري
0: من لي؟
4: اللي يريد
0: من اللي يريد
1: من الفييس
0: من الفييس شيخوخة جيهان حاتم نعتبر مسيحة ولو انه اللي يريد موضوع اخر ولكن الشيخوخة الجواب صحيحة. يلا حاتم السؤال الموالي
6: شو عندك طاقة تسأل أسئلة جمعك
0: اللاعبون الأكثر قول ما شاء الله
4: ما شاء الله
0: والعين حق والعين تبرك الجميل
4: ربي
0: وما أنت معناها تبرك الله معناها عينك
4: خفيفة
0: خفيفة قول ما شاء الله بعد كل واحد يسكت لواحد تبرك مرة شكرا
4: ربي يبارك عليك صدر
0: يلا حاول سؤال جواب
6: اي بابا برافو ميرسي دوريا نعرف ما تنسيون بيني وبينك أم خليك هكا حتى نعرف
5: خليك في الصيف هكا
0: اللاعبون الأكثر مش في مصلحة
6: اي صحيح علي بابا شيء مش مصلحتي معك في السيف حسيتني يخوت وشيء مع معك
0: هو المشكله لا يخوت لحد
6: شيء اي شيء في فتره
0: ونحل الباب نلقاك تدق
6: فهمت لا انت حريه تنقل
5: حريه دقات
6: يا اخي قبل دق وين نحب يا اخي قبل مشيت بحذاك وما نحكيش معاه نيكارتي وزيد يا غالي
0: والله
6: نحكي معاه
0: والله جاي انا وياه ما نحكيش معاه
6: ما نحكيش معاه جمعة
0: حليت له الباب قلت له برا هو دخل قعد في دارنا عمل قهوه مع امي ما يكلمني والله العظيم يحكي مع امي يقول ما يحبش نكلمه يجي جاي في رمضان رمضان بعد شغال الفتره السؤال الموالي على فكره خديجه اول مره تلعب مع بنات صاحبتها في الريزيدونس جاوني جينيراسيون جينيراسيون تتوارث قالت لي بابا عملنا جو قلت لها اش عملته قالت لي دقينا على بيبيل البلاصه كل ما هربنا في البلاصه والله قالت لي بابا عملنا جو السؤال الموالي زيدون حاتم من هو اللاعب الاكثر مشاركه في نهائي دوري ابطال اوروبا لاعب اكثر مشاركه في النهائي معناه في فينال تشامبيونز ليج نحكيو على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة من اللعبية تسمي زوز تربح زيد
6: رونالدو وإيتو
0: لا
4: ميسي وكريستيانو
0: لا
2: ميسي ومارادونا
0: لا جيهان
7: ميسي وزيدان
0: نون بلو
4: لا ناتي
0: حات
1: بوفون ونيمار
0: لا زوج مش موجودين في في العشرة يلا
4: كريستيانو
0: صحيح
4: ومودريتش
7: مودريتش كمان نتصور موجود
4: خمسة مع ريال 2014
0: سيدورف خمسة نهائيات فاندرسار خمسة نهائيات باتريس إفرا خمسة نهائيات
6: إفرا خمسة
0: نهائيات ومن بعده باولو مالديني ستة توني كروس ستة داني كارفاخال ستة كريستيانو ستة ومعاه لوكا مودريتش جواب صحيح برافو برافو برافو برافو برافو رمروم صحيت رمروم نقطة ليك السؤال الموالي يلا سيدي
2: أكمل البيت
7: شوف شوف
1: فرقص على النقطة
0: ما عنديش أكمل البيت
5: تا مواطن تعدى بستديو
6: السلام عليكم
2: السلام عليكم أكمل البيت
0: الكل عندها نقاط كان الناصر الناصر لازم يسجل النقطة
1: نجيب محفوظ حازم
2: نجيب محفوظ
0: ما هو الحيوان الذي يسمى ذكره اليعقوب ذكره يسمى اليعقوب الأنثى متاعه اش تتسمى
6: مناني
0: يلا برنس برنس نقيب
2: أنثى اليعقوب اليعقوبة
0: ليه الحيوان شنو معناها
2: الثعلب
0: الثعلب
4: غزالة
0: الغزالة إلى حد الآن غالة جهان.
7: حجلة.
6: الصقر.
1: نسر.
2: الحلزون.
0: تحب تقنعني جاني من الحيوانات كل جبت الحجلة برزا.
7: والله لا نعرف.
0: برزا.
7: تقوليش صحيحة.
0: جواب صحيح.
7: ليه
0: الحجلة.
6: حجله
0: باهي وكونسومي ديما نقولوا حجله معناها باش واحد يجي المخ
2: والحجله فريمون يفوت
7: وين كنت قلتش عملني مسخره توا.
0: يلا السؤال الموالي
6: رفيق في الغزو والغزو
0: قداش النقاط لحظه زيد قداش النقاط رامي أربعة جيان ثلاثة زيد وحاتم اثنين رامي قداش قلت لي أربعة جيان ثلاثة والبقية اثنين مقداد واحد نصر صفر رامي
6: جبت
0: ربح توا تربح اللعب السؤال يقول
6: تربح توا تربح اللعبة
0: لا معناها تجاوب توسيح تربح اللعبة ما يجاوبوش اللي عندك مع منافسة مباشرة تربح كيف كيف أغنية توق الياسمين ماجد الرومي هي كلمات لي
7: نزار قبين
0: من لحنها زيادة
6: نجيب محفوظ تلم وقت ولا لحلوتي
0: في قاعدة ركبت له نجيب محمود باش يلا
2: حليم الرومي
0: حليم الرومي ناصر
6: رياض السنباتي
0: حاتم
1: حليم الرومي
0: جهاد
7: كاظم الساهر
6: حليم الرومي
0: ثلاثة حليم الرومي
6: واحد كاظم الساهر
0: واحد كاظم الساهر جهاد عدالة النتيجة جواب صحيح كاظم الساهر سؤال الفصل جهاد ورامي
7: لحن لطيف
2: أغنية كل الحن هو
0: السؤال الفصل جهاد ورامي نحاول نلقى سؤال يشبه لزوز
2: معناش الحق نجاوبه احنا
0: لا سيء السؤال بدا من عند المخرج وين مشيت تقرا اماني بعد لكملة الباك ما يتكلم حد جهين
7: كامبوس
0: البقعه
7: الولايه
0: الولايه المدينه
6: رام
1: انا
7: عارف
0: سوسه
6: صفاقس
7: احلى رام
0: برافو رامي الفراتي
6: سي سي
0: الفائز رامي الفراتي وهكا اخذت نهايه حلقتنا لليوم شكرا نقيب حاتم جهين ناصر زياد رامي شكرا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد جهان في الإعداد جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة ونص نهار ابتسامة في هنا تونس مني لكم أحلى تحية شان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب وربي يعطيكم ما تتمنى وشكرا على المتابعة وملتقانا إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة من رفماك ديما على الديوان وديما إن شاء الله من 7 لـ 9:30 نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
3: راف ماج غديف
8: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام
3: ديوان اف ام

أنا في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،

والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم

الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان اف ام. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه على الجميع، ان شاء الله نهار كله طاقه مزيانه لقلوبكم الطيبه، وان شاء الله تحقوا فيه كل الحاجات اللي تتمنوها صباح تتمنوهم ان شاء الله. صباح الخير تونس من توا للسبعه متاع الصباح. ايمان ساكوحي كوتي ميكرو، يجينا اليوم فاروق السويسي معنا في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي ثلاثي يرفق كم سبيعة من زمان ما بين الموسيقى البنينة ما بين آخر الأخبار والأهم من هذا الضحكة اللي إن شاء الله توصلكم وين ما أنتم باش تعديوا قيت مزيان معنا. ويبدأ النهار مزيان وديما نقولوا النهار على صباحه، فإن شاء الله يربي صبحياتكم الكل فيها خير. وديما تحية خاصة لكل تلامذتنا في البكالوريا، إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله ربي يجيبهم للصويب كما تقول ميمة. انطلاقتنا تبدأ بالدعوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل دعوات. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك يا من يسبح له الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحانك يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم إني أسبحك تسبيح المضطر الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وتسبيح المكروب الذي انقطعت به الأسباب إلا سببك، وتسبيح الراجل الذي لا يثق إلا برحمتك. اللهم بحق هذا التسبيح وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فرج عني ما أنا فيه ونفس كربتي تنفيسا لا يبقى معه هم ولا حزن. اللهم اجعل لساني رطبا بذكرك وقلبي عامرا بشكرك وروحي معلقة بحبك، ولا تحرمني لذة مناجاتك في الأسحار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم يا رب. ديما تفكروا نهاي الجمعة صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليه الألسنة متاعكم عامرة بذكر ربي سبحانه. وفما ساعة ليستجيب فيها الدعاء اتحروها ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، واللي عنده حاجة هكية في قلبه إن شاء الله ربي يتقبلها منه. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. قلبي في المدينة وجد السكينة من أحلى ما غنى مهرزين، نسمعوها نرجع بعد شوية. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوان.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: 6:14 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. صباح الورد وصباح الدقلة والحليب وصباح الحاجات المزيانة اللي في الدنيا هذه الكل. حبيت نحيي برشا المستمعة الوفية أميرة الترابلسي اللي عندها بنوتة تعدي في البكالوريا، بنوتة صبيونة خلينا نقولوا ياسمين المديوني، تقول لها نحبك برشا يا ياسمون، انتي فخورة بيك، إن شاء الله ربي نجحك، إن شاء الله ربي يوفقك، وإن شاء الله ربي يجيبك للنجاح إن شاء الله. ياسمين بالتوفيق ليك، ماماتك راهي تحبك برشا وبرشا مشاعر قاعدة تكتب لي فيهم وقاعدين يتعدي، ونعرف إحساس كل أم وكل بو خاصة عندهم تلميذ في البكالوريا. إن شاء الله يا ربي يطمن قلوبكم الكل ولا يحرمكم من لذة النجاح متاع البكالوريا. سينو أيضا عنا هندودة، هندودة مشرقي اللي تحب تحيي برشا قميرة المشرقي، تقول لها نحبك برشا يا قميرة، إن شاء الله ربي ديم ضحكتك في الدار ولا ينحيك علينا هندودة. سينو زيدا سوسن تحب تبوس برشا ولدها وسيد اللي يحتفل اليوم بالعيد ميلاد امتاعه، نقولوا له كل عام وانتي حيب ألف خير يا وسيد، ربي فضلك الماماتك وباباتك، وان شاء الله يا ربي تتربى في عزهم. هذوما بعض الاهداءات، راني قديش نحب نوصل لكم اهداءاتكم الكل، فنحاول انه كل مرة نقرأ تعليق من التعليقات. تحياتنا لكل أصدقائنا على اليوتيوب، تحياتنا أيضا للناس اللي قاعدين يتفاعلوا معايا على تيك توك متاعي سكوحي إيمان، كل شكر ليكم على مساجاتكم المزيانة. كيفاش طقسنا لليوم؟ تتسويت في الميتيو. طقس اليوم ما يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بخليج جابس قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع ماضي 23 دقائق، ظهر نص نهار و 25 دقيقة، صلاة العصر على 4:09، صلاة المغرب مع 7:38، وصلاة العشاء مع 9:26. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. الكتاب اليوم مقترح من مستمعة أيضا وفية نجوى الساحلي، بعثت لي كتاب اسمه عنوان سيكولوجية المرأة القوية. الكتاب هذية اللي يحكي على مفهوم القوة النفسية عند المرأة بعيد على الصورة التقليدية اللي تربط القوة بالصلابة أو السيطرة. يوضح الكتاب أنه المرأة القوية مش اللي ما تحسش بالحزن ولا بالخوف، لكن المرأة اللي تعرف تتعامل وإلا تدير المشاعر متاعها وتتجاوز الصعوبات من غير ما تفقد توازنها والقيم امتاحة. يركز الكتاب على أهمية الثقة بالنفس باعتبارها حجر الأساس في بناء الشخصية القوية. الثقة ما تعنيش الاعتقاد بالكمال وإلا أنك ترى في روحك خير من العباد، ولكن أنك تقبل روحك بعيوبها بمميزاتها وتخدم ديما على تطويرها. يبين أيضا أنه المرأة اللي تعتمد برشا على تقدير الآخرين فقط تولي أكثر هشاشة قدام النقد أو الرفض. يتناول المؤلف أيضا مفهوم الاستقلالية النفسية، وين يشجع المرأة على اتخاذ قراراتها وتحمل مسؤولية اختياراتها. الاعتماد المفرط على الآخرين باش تحصل على الدعم أو الموافقة ممكن يضعف قدرتها على مواجهة الحياة بثبات. من الأفكار المهمة اللي ناقشها أيضا الكتاب قدرة المرأة على وضع الحدود في علاقاتها المختلفة. المرأة القوية تعرف وقتاش تقول لا، تحترم احتياجاتها مشاعرها من غير ما تحس بالذنب، تدرك أنه التضحية المستمرة على حساب نفسها ما هيش دليل على الحب أو العطاء، ولكن تؤدي للإرهاق وفقدان التوازن. يحكي الكتاب أيضا على أهمية المرونة النفسية في مواجهة الأزمات. الحياة مليئة بالتحديات بالإخفاقات، هذاك علاش المرأة القوية تنظر للتجارب الصعبة كفرص للتعلم والنمو في بقعة أنه تعتبرها نهايات مؤلمة، قادرة على النهوض بعد السقوط واستخلاص الدروس من التجارب القاسية. يأكد وأكد الكتاب زادة أنه القوة الحقيقية ما تتعارضش مع الأنوثة والحساسية. المرأة القوية تنجم تكون حنونة متسامحة وعاطفية وفي نفس الوقت حازمة واثقة وقادرة أنها تدافع على الحقوق متاحة. الرسالة الأساسية متاع الكتاب مفادها أنه القوة النفسية ما هيش صفة نتولدوا بها، ولكن هي مجموعة من المهارات العادات اللي ممكن اكتسابها وتطويرها مع الوقت، وكل امرأة قادرة أنها تبني شخصية أكثر قوة وأكثر التزام وقت اللي تتعلم تحترم ذاتها، تثق بقدراتها وتواجه الحياة بكل شجاعة ووعي. وكان هذا مقترحنا لليوم. وصلنا ل 26 دقيقة، نواصلوا بالموزيكا تتسويت ونرجع بعد شوية. غنيتنا نهديوها لرنوم، أي نعم طلبتها رنيم، نهديوها لها وهي عندها إهداء خاص لحبيبها زيدة من خلال الغنية هذية. دونك خليكم في الاستماع معنا على ديوان فام، صوتكم

0: تيوانا فام صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 لل 7 متاع الصباح.
2: 6:28 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. صباح وانا مفركس على ستيلو راديو كامل، ما فيهوش ستيلو دونك كذا، حبيت نكتب بعض الاهداءات متاع المتابعين اللي خلطت عليهم. دونك حنان احمد تحب تسلم برشا على اسوما، تقول لها نحبك برشا يا ماما، ربي معاك وان شاء الله ربي يوفقك، ان شاء الله ربي معاك يا اسوما ويفضلك الماماتك ان شاء الله وباباتك ايضا. نحب نسلم برشا على شهدوده ورنيم ورفيف، باباتهم يقول لهم نحبكم برشا ربي يفضلكم، ليا زينه البنات، وايضا تحيه لوسام الحاج الزين الزعيم يقول له يا أعظم راجل في الدنيا ربي فضل لك نورة وحبيب ومحسن ولا ينحيك علينا وربي طول في عمرك. هذوما بعض الإهداءات، أيضا بعد شوي نكمل نواصل البقية. خلينا نمشي وتتسويت لدراستنا لليوم
1: شات متان.
2: في شات متان باش نحكي على موضوع اللي ممكن ساعات يظهر لنا طريف وإلا نستغربوا من نوعية متاع عبيد اللي نراوهم في طقس كيما هكاية سخانة، ولكن يتغطى وتلقى متغطي بفراشية ملحفة ويقول لك راني هكا يلزمني نتغطى مهما كان الطقس. ممكن كيما قلت لكم الحكاية تظهر غريبة، السبب زعما انهم يحسوا بالبرد مش ديما. دراسات في علم النفس وعلوم النوم تشير أنه الغطاء ما يوفرش الدفء فقط، ولكن يمنح أيضا إحساس بالأمان والراحة النفسية. منذ الطفولة يرتبط الغطاء عند البرشة عبيد بمشاعر الحماية الطمأنينة، هذك علاش يتحول مع الوقت الجزء من روتين النوم. الجسم وقت النوم يمر بتغييرات في درجة الحرارة، قبل النوم تنخفض حرارة الجسم الداخلية تدريجيا باش تعاوننا على الدخول في النوم العميق. هذاك علاش بعض الناس يحسوا بالحاجة لغطاء خفيف حتى ولو كانت درجة الحرارة متاع الغرفة مرتفعة. من جهة أخرى يشوفوا مختصين في علم الأعصاب أنه الضغط الخفيف اللي يسببه الغطاء على الجسم يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، يعزز الشعور بالاسترخاء. هذاك علاش انتشرت في السنوات الأخيرة ما يعرف بالأغطية الثقيلة اللي يستخدموها ساعات للمساعدة على تقليل التوتر، تحسين جودة النوم عند بعض الأشخاص. فما أسباب آخر يتعلق بالعادات، الدماغ متاعنا يحب الروتين. وقت اللي يعتاد الشخص النوم تحت الغطاء لسنوات طويلة يصبح وجود إشارة تخبر الدماغ بأنه حان وقت الراحة أو حان وقت النوم، مربوطة تماما بالغطاء. كما مثلا وقت اللي نطفيه الضوء، إلا فما ناس النوم مربوط بقراية كتاب، بتسبيح، قراءة قرآن. دونك الدماغ مربوط عادات معينة احنا نعلمه له، وهو يفهم وقتها ان وقتها يلزمه يدخل في حالة الاسترخاء. فما برشا ناس الحالة هذية مربوطة بالغطاء. هذاك علاش في المقابل فما بعض الخبراء ينصحوا بعدم المبالغة في الضغط خلال موجات الحر، لانه ارتفاع حرارة الجسم وقت النوم ممكن يأثر سلبا على جودة الراحة ويزيد من الاستيقاظ الليلي. دونك اذا كان ريت عبد تغطي في عز الصيف ما تستغربش، الحكاية ما هيش متعلقة بالبرد ولكن متعلقة بالأمان النفسي، العادات اليومية، طريقة عمل الدماغ. وقت النوم ساعات ما نفركسوش على الدفء بقدر ما نفركسو على الإحساس الجميل اللي يخبرنا أنه احنا مستعدين للنوم ومستعدين للاسترخاء. وكانت هذه شات متان لليوم.
1: شات متان
2: تقي، وشكون تعرفوه اللي يتغطى في عز الصيف؟ موجودة برشا في عديد العائلات. دونك اكتبوا لنا في التعليقات، نقرأ تعليقاتكم بعد شوية. احنا نواصلوا بالموزيكا، نرجع على ديوانا فام ديما صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.

سألوني هذا وائل الكفوري. وصلنا لستة وثمانية وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل مكملين معاكم في صباح الخير تونس. باش ما ننساش بعض الإهداءات الأخرى من المتابعين واللي تنكبتر ونحط باش ما ننسى لكمش إهداءاتكم. عندي مستمع اللي بعث لي عن طريق صديقنا وزميلنا أسامة الصويعي اللي نحييه برشا ونقول له برافو أسامة على الخدمة المزيانة اللي قاعد تخدم فيها. كرم صغير من بن عروس يحب يقدم ديديكاس لزوجته نسرين صغير ويقول لها كل عام وانتي حية بألف خير، ربي خليك لينا ولصغارنا زينب وآدم اللي يحبوك برشا، كل عام وانتي حية بألف خير يا نسرين. إن شاء الله ربي يديم الود بيناتكم ويديم المحبة في الدار، تفرحوا بالأولاد إن شاء الله وتروهم في أعلى المراتب. كرم يقول لك أيضا نحبك برشا يا نسرين ومتعبينك معنا، ولكن راك انتي زينة الدار وضحكة الدار، لا ينحيك علينا. هذية اهداء كرم الصغير لزوجته. أيضا زميلنا أنيس الصديق ابنه مازال كيف تخرج، عزيز الصديق نقول له ألف مبروك التخرج يا أنيس، إن شاء الله تفرح بالأولاد، إن شاء الله ديما تراهم في أعلى المراتب. بالحق صدقا من أحلى ما ربيت يا أنيس، فإن شاء الله ديما متعينك بالفخر اللي قاعد تحس فيه اليوم من خلال النجاحات متاعكم. أيضا صديقتنا ضيعت الديديكاس متاعها، نرجع له بعد شوية. خليني نعطيكم أخبار اللي نهارين اللي تعدي وقاعد يدور على الريزو سوسيو. الأخبار في السويد، والأخبار يقول أنه السويد منعت الأباء والأمهات من استعمال الهواتف الذكية قدام صغارهم. وقت اللي دققنا في الأخبار اللي تبين أنه الحكاية ما فيهاش منع قانوني بالمعنى الحرفي، ولكن جزء من توصيات وسياسات تهدف للحد من الإفراط في استخدام الشاشات داخل الأسرة خاصة بحضور الأطفال. أصبحت ظاهرة انشغال الوالدين بالهاتف حتى وقت التفاعل مع الأبناء محل اهتمام الباحثين حول العالم. صنعة اللي موجودة فينا للأسف، ساعات صغيرك يبدأ يحكي معك ويحب يوصل لك معلومة وإلا يحب يوصل لك حتى إحساس في لحظة، وانت تبدأ غارق في التليفون سواء خدمة سواء سكرول عادي. وهذه الظاهرة يسميوها تجاهل الشخص الموجود أمامك بسبب الانشغال بالهاتف. فابينج تشير دراسات عديدة أنه الصغير يحتاج لتواصل بصري مباشر، تعبير الوجه، استجابة فورية من والديه باش ينجم ينمو بشكل سليم من ناحية العاطفية واللغوية والاجتماعية. في السويد كما في دول أوروبية أخرى أصدرت الجهات الصحية والتربوية توصيات تشجع الأباء على تقليل استخدام الهواتف وقت قضاء الوقت مع صغارهم، خصوصا في أوقات الوجبات، اللعب والأنشطة العائلية. يجي هذا بعد أبحاث أظهرت أنه انشغال الوالدين بالشاشات ممكن يقلل من عدد الكلمات المتبادلة مع الأطفال، يأثر في قدرتهم على التركيز وتطوير مهارات التواصل. اتأكد دراسات من جامعات أوروبية أمريكية أنه الأطفال اللي يحظوا بتفاعل مباشر ومتكرر مع والدهم يطوروا مفردات لغوية أكبر ويتمتعوا بقدرة أفضل على تنظيم المشاعر متاعهم. في المقابل الانقطاعات المتكررة بس بسبب إشعارات الهاتف ممكن يخلي صغير يحس بأنه أقل أهمية من الجهاز الموجود في يد الوالد متاعه أو والدته. المفارقة أنه معظم الأباء قلقين من إدمان صغارهم على الهواتف، ولكن ينسوا أنه صغار يتعلموا أساسا من التقليد. الصغير اللي يرى والديه يعديه ساعات طويلة قدام الإكران باش يعتبر أنه السلوك هذا طبيعي ويعيد إنتاجه من بعد. الحكاية ما تتعلقش بمنع أو عقاب، بل بإعادة التوازن داخل الأسرة. وموضوع خطير وخطير برشا، خاصة

انه فما بعض الفيديوهات اللي يعرضوني كيف تسال الصغار اكثر الحاجات اللي يتمنوها، والا حتى فكره انه بوه وامه متعلقين بالهاتف اكثر منه، راهو يوصل المساج بطريقه غير مباشره. انا في نهار من نهارات نتفكر يقين بنتي قالت لي ماما اللي اخترع التليفون بالنسبه لي انا يعتبر اخيب اختراع، في فتره انه انا الخدمه متاعي تخوني، والا ساعات نلقى روحي زاد انا شد التليفون برشا وقت. الرسائل هذه راهي مهمة جدا من عند صغارنا، راهو المهارات متاع التواصل اللي تعلموها منا احنا اساسا. فاذا لقاوك الشابتوار في الهاتف والا في العبيد اللي ممكن يتواصلوا معهم افتراضيا، غاديك الخطر. هذه الاخبار اللي حبيت نتقاسمه معكم. سالفون توت سويت، موزيكا محلاها نعود فيها ديما اون بوكل، ونعود هيلكم لكم انتوما، ولكن فيها مساجات محلاهم. يا صباح الورد لكم انتوما احلى متابعين البرنامج. صباح الخير تونس.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم واصلين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. عندها مديدة علينا، ضيعنا الرجل وضيعنا الريجيمات وبلبزنا برشا في الماكلة في غيابها صديقتنا أخصائية التغذية شيماء العياري. صباح الخيرات.
3: صباح النور إيمان، أنا زادة وحشتك برشا، إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله يا ربي الصيف يدخل علينا بخير.
2: كنا نحكي شوية على تبلبيز الصيف على غالب الناس اللي هكا تحب تشد الرجلة في الصيف يصعب عليها، وباش نحكيو عليه إن شاء الله مع شيماء موضوع هذا نهار آخر. ولكن اليوم باش نحكيو على موضوع ما حكيناش عليها قبل، اللي حاجة اللي دخلت برشا في العادات الغذائية متاعنا، برشا توانسة ولاو يستعملوها. نتفكرها كي كلنا صغار كنا نشيحوهم هكا قلوب القراع، اليوم ولينا نلقاهم حاضرين يبيعوا فيهم. باش نحكيو على الأهمية الغذائية متاع القلوب متاع القراع، دونك شنية القيمة الغذائية متاع البذور متاع اليقطين.
3: بذور اليقطين اللي هما القلوب متاع القراع كما قلت انت، نجمو نشيحوهم وحدنا وألا نشريوهم حاضرين مقشرين. دونك هما بذرة صغيرة فيهم فوائد كبيرة ياسر للجسم متاعنا. من أهم الفوائد إيمان والدراسات اللي تعملت اللي هي بيا لصحة القلب والشرايين، بيا زادة الخفض الكوليسترول الضار في الدم. دونك فيه مادة
2: مادة اسمل عليك
3: مادة الفيتو سيتورات، دونك هذه المادة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم. زادة كيف كيف بها للعباد اللي عندهم مشاكل في البروستات. دونك القلوب متاع القراع وإلا الزيت متاع قلوب القراع نافع برشا للعباد اللي عندهم تضخم وإلا مشاكل في البروستات. غنية برشا بالفيتامينات والمعادن، من أهم الفيتامينات إيمان والمعادن راو فيها برشا حديد للعبيد اللي يعانيوا من الانيمي، فيها برشا كويفر وفيها الزنك للعبيد اللي يحبوا يقويوا المناعة متاعهم. دونك نعرفوا قداش الزنك مهم لتقوية المناعة، دونك الحبوب هذية مهمة برشا للمناعة متاعنا. والحاجة اللي ما يعرفوهاش برشا عبيد راو القلوب متاع القراع تساعد على النوم
2: بالحق، اللي عنده مشكل نوم هذه مهمة.
3: دونك هي فيها مادة اللي مسؤول على هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول على النوم. دونك إيمان هي راو تخي غيش أون مانيزيوم، ونعرفوا المانيزيوم قديش زادة يرتح الأعصاب ويخليك مسترخي والنوم يجينا في ساعة في ساعة. دونك حوالي 30 جرام حفنة منه، مش 100 جرام، 30 جرام فيها تقريبا ما بين 150 و 170 ملي جرام من المغنيسيوم اللي هو تقريبا 40% من احتياجنا اليومي. كنقولوا من 140 ل 170 ملي جرام في 30 جرام راو نسبة مهمة ياسر. زاد كيف كيف للعباد لي سبورتيف راو مهمة ياسر، خاطر فيها بروتيين نباتي حوالي إيمان 100 جرام من قلوب القراع فيها حوالي 30% منها بروتيين، يعني باش نلقاو 30 جرام بروتيين في 100 جرام قلوب القراع، هذه نسبة مهمة. لكن إيمان العباد اللي يحبوا باش ينقصوا في البوا نجموا نستنفعوا من المنافع متاعهم، ولكن افيك موديراسيون، خاطر راو 100 جرام اللي نحكيوا عليها إيمان راو تنجم تفوت 600 كيلو كالوري ما بين 570 و 600 كيلو كالوري. دونك هذي ينجم يزيدنا في لابور كالوريك جورنالي اللي باش ناكلو. دونك كي باش ناخذ قلوب القراع باش نستفادوا منه، احنا نقصوا من لي كونتيتي اللي باش ناخذوهم، ناخذوا دي كونتيتي صغار وبانتظام بشويه بشويه باش نستنفعوا المنافع نتاعها.
2: هذه مهم جدا سيغتو كما قلت شيماء للناس اللي عندهم المشاكل نتاع الزياده في الوزن. بالنسبه
3: هو إيمان نراو حتى اللي عنده زياده في الوزن هي تحسس بشبع في ساعه في ساعه. دونك هي كان باش ناخذوها كسناك ولا كلمجه ولا كحاجه باش نقص لنا من الشبع نتاعنا، قد حفنه ليد ما نفوتوش 30 جرام في النهار كلكو سوا نحطوه في كعبة يغرت ناتور ناكلو وإلا نحطوه في غرانولا ولا نحطوه في السلاد ولا طوك حتى في السوب النجم نستعملوه ونحطوه في الماكلة متاعنا باش نستفادوا من المنافع متاعها وما نضروش رواحنا بالكسي اللي هو ينجم يزيدنا في الميزان.
2: في علاقة بزيدة باللي ريستريكسيون فما الناس أخرين ما ينجموش ياخدوها ولا الناس الكل تنجم تاخدوها صف كل الناس اللي عندها مسألة متاع الإكيليبر متاع الكالوري متاعها.
3: وي نجمو ناخذوها بك موديراسيون دونك ما عندناش مشاكل هي تري ريش اون فيبر دونك العباد اللي عندهم ديسبازم غاستريك ولا عندهم كيما نقولوا لي كولون اريتابل اللي ما يلزمهم ريستريكسيون في لي فيبر هذوكم اللي نجمو ينقصوا من الحاجات اللي تكون غنيه بالالياف سينو هي راي زيد راي ايمان كي نقولوا به للنوم راي تعمل على ليكيليبر نتاع السكر في الدم دونك السكر يبدا معدل في الدم زيد فما دي زيتود باينو اللي هي تعاون العباد لي ديابيتيك في في في, في تعديل السكر نتاعهم دونك كي يبدا السكر معدل ما نقوموش في الليل لك السنساسيون تاع تحس روحك تحلك السكر جوكو تقوم وانت على النوم تحب باش تاكل دونك النوم نتاعنا يكون احسن والكاليتي نتاعو تكون خير اذا كان نستعملوا بذور القرع لانها الافوا غنيه بالمغنيسيوم اللي هو يساعد على النوم ثاني حاجه تعمل على تقليل السكر في الدم اللي باش يخلينا نرقدوا ما عندناش هبوط في السكر باش نقوموا عندنا لونفي باش ناكلوا حاجه وثالث حاجه زاده هي تعمل على الهرمون نتاع النوم اللي هو الميلاتونين دونك هذوما ثلاثه حاجات اللي خليونا نرقدوا نوم باهي وزادة تساعدنا على النوم فيسا فيسا للعباد اللي عندهم مشاكل في النوم
2: في, الـ في, الـ في الأرق. كل شكر ليك أخصائية التغذية شايفة العيار يعطيك الصحة على النصائح اللي يعطيتمنا لليوم اللي تلقاه من بعد على فيسبوك انستغرام تيك توك ديوان أفام وهكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي للفريق الكل فريق السويسي في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي نقولكم بون ويكاند لكم الكل وبالتوفيق ايضا لتلامذة البكالوريا اللي ديما ندعي لهم ديما يقولوا لي ايمان ادعينا فان شاء الله ربي يوفقكم ولا يضيع لكم اشقاء يا ربي. احنا نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين الستة متاع الصباح كيف العادة. اجمل تحيات ايمان سكوحي.
1: انتم ما تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من الستة للسبعة متاع الصباح.

0: بوبليسيتي.
1: نحب كفايق يهديك باش شيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحب كفايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز السابعة، ديوان افام، صباح الخير. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي يؤكد خلال مشاركته أمس في حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي، يؤكد أهمية العمل على مزيد تيسير حركة التنقل بين البلدين وتوسيع أفاق المبادلات التجارية والسياحية وتكثيف البرامج العلمية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين. كما أعرب وزير الخارجية عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتعاون الثنائي في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والتجارية والعلمية والأكاديمية، خاصة في أعقاب الزيارات رفيعة المستوى التي تم تنظيمها خلال الفترة الأخيرة، معبرا عن تطلعه إلى استئناف مختلف آليات التشاور والتعاون الثنائي في المستقبل القريب وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم أمس يقرر تنظيم جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. كما قرر إحالة 3 مقترحات قوانين إلى اللجان المعنية وإحالة 142 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. وتتعلق مقترحات القوانين التي نظر فيها مكتب المجلس في مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، ومقترح ثان يخص قانونا توجيهيا يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، فيما يتعلق والمقترح الثالث بقانون لإحداث الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطيرة. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى الزواري تدعو الفلاحين إلى التوخي والحذر للتوقي من الحرائق لحماية صابة الحبوب، مؤكدة قيام مصالح وزارة الفلاحة والحماية المدنية بالتكثيف من حملاتها التوعوية في هذا الصدد.
5: ننصح به السيد الفلاحة، هو اللي وقت يتوجه للمركز التجميع يحضر على عملية الوزن ويأخذ التذكرة متاع الوزن، يحضر كذلك على عملية أخذ العينات الأولية وتكوين العينة التأليفية. كما تعرف العينة التأليفية هي اللي يقع إرسالها لمخبر التحديد لتحديد السعر. من خص الإجراءات فيما خص الحرائق مصالح وزارة الفلاحة الكل وكذلك الحماية المدنية قامت بعمل ولتوعية وأعطت عدة ومضات إشهارية كيفية تطبيق الإجراءات والتوصيات للتوقي من الحرائق. وهنا ندعو السادة الفلاحة، يعني احنا كلنا هذا أمن وطني يهم الناس كل ومسؤولية الناس كل، ندعو السادة الفلاحة للتوخي من الحرائق هذه. كذلك بالنسبة للأمطار، شوف الأمطار كي تنزل في الحقل وتبدأ ماهيش يعني أمطار كثيفة، ما تكونش عليها بحول الله أضرار كبيرة، ولكن على مستوى المراكز التجميع نحب كل المراكز يأخذوا الإجراءات اللازمة والاحتياطات للتوقي من أي طرف.
4: في أخبار العالم، رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي يحذر من أن الاحتلال الصهيوني يقود مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وجري المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وأكد أن ذكرى 59 لنكسة 5 جوان 1967 تأتي هذا العام في ظل مرحلة وصفها بالأخطر في تاريخ المنطقة. ورئيس البرلمان العربي يقول إن الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاتها التوسعية والاستيطانية والتهجيرية إلى جانب تصعيد عدوانها بحق الشعب الفلسطيني في إطار ما وصفه بمخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استعماري بالقوة في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من تفاقم الأزمة البيئية العالمية، مؤكداً أن السنوات 11 الأخيرة سجلت مستويات غير مسبوقة من الحرارة في مؤشر مقلق على تسارع أثار تغير المناخ. وغوتيريش يقول في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 جوان من كل عام إن الأضرار البيئية لم تعد تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة، بل تشمل أيضاً تلوث الهواء وتدهور الأراضي وانهيار النظم الإيكولوجية وتراجع التنوع البيولوجي، داعيا إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة البيئية العالمية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع كامل فريق الرفماج.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومثيله للعاده. مرحبا بكم في رفمك الجمعه 5 جوان 2026. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله جمعه مباركه على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نرجع للاخبار ومسار في تونس والعالم في ال 24 ساعه الاخيره، باش نحكيوا على المقابلات الوديه للمنتخبات المشاركه في كاس العالم. فرنسا تنهزم البارح 2-1 ضد الكوت ديفوار، منتخب العراق يتعادل هدف مقابل هدف ضد المنتخب الاسباني. قبلها بليله كانت الجزائر فازت على المنتخب الهولندي 1-0، ويبدو انه مع شمع احترام في كره القدم افكتيف تحلق طرف في كره القدم، الوحيدين قعدنا نحترموا القدر الرحمه. اوكي دونك نحكيوا بعد شوي على المقابلات وعلى النتائج، نحكيوا على بقيه الاخبار. السلام عليكم وين ما كنتوا، تسعى يجي بحذنا شيخنا سيف الدين الكوكي. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ربي يعطيكم ما تتمناوا وربي يتقبل منا ومنكم الدعاء في يوم مبارك وفي يوم الجمعه. السوداسي اللي حضر معنا في حلقه اليوم يقود الفريق لوغرو القيدو برنس. صباح الانوار يا برنس، كيف الحال؟
1: صباح الخير، ربي يفضلكم. ربي يعني نبدا نحضر في الدخل نتاعي ويعلم الله وسهريه وكل شيء، بعدين شنو تجي تصب الصب كله يندرا. خذيت ورقتي وقريتها ولسنو اللي عمل الكوت ديفوار تهزم فرنسا 2-1، وهذا فرجت فيه. العراق تتعادل مع اسبانيا 1-1، قبلها اليابان تفوز على البرازيل 3-2، والجزائر وهولندا 1-0. هي 3-2، 1-1، 1-1، 2-1، 2-2، 3-2. هذه هي بعض الملامح اللي تسبق نهائيات كأس العالم 26. وذراعك يا علاف، واحنا ذراعك اللي بيستخدم على روحك مستوى تجي تشوف النتيجة. فهمتني؟
2: أصغر
0: ذيك أصغر البرازيل واليابان.
1: أيوة هذيك أصغر ولا لا مش لأصغر، اللي تحت لكو اللي تحت لكو
0: بالحق
1: هاي هاي
0: أصغر مش كيب
1: تون ثبتوا فيها مش
0: ثبتنا
1: على كل حال.
0: هاي خالت وتعارك فينا
1: على كل حال. إن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله نهاركم زين. عمري ما نتغشش قوتي أنا تو عمري اكتشفت لي أنا بو حاتم نجي نزيد على حاتم 20 سنة. بتعرف حاتم يحتفل غدوة بعيد ميلاده ولا 60 تقريبا 59 وانا 79، هاي 20 سنة ما بين نجيب باي. وان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: ربي يبارك لك وربي يشد لك في صحتك. حاجه بركه كروك انت تغلط مش مسؤوليتنا انا يزمني يقول اصغر. شكرا للاب الاخرامي ما تنجمش تكون البرازيل نتاع انشيلوتي خسرت مع اليابان واحنا الكل ما شفناهاش.
1: وانشيلوتي ياكل شكلين ويعاود ياكل في عاود
0: ياكل في البرتقال. سيدور صباح الانوار،
3: اهلا بك حلقه ممتازه، حلقه بكل الوعود بتاعها، مع انت كل واحد والسكوب بتاعه اللي جايبه. وانت كان ربي فضلك لنا يا حاج بالحق، وهذا الشيء اللي خلينا باش نتباعه في الكوب ديمون مع عندنا اكيد باش نكونوا حاضرين يا رفيق. امبارح شفت القوانين الجديده، ما عندناش امل في تضيع الوقت. الجول ولا 5 ثواني ما كانش، ولا كورنير شانجمون 10 ثواني، ما تخرجش في 10 ثواني يفلت الشانجمون وتقعد من بعد باش تدخل. التيحة كيف كيف بالوقت، ما خرجتش كيف كيف ترجع لك التوش، يعني كلي اي وهدا ابو زمان شنيا باش نعملوا يا رفيق بالحق. راهو كان معناتها ما فما حتى جرام باش نضيعوا الوقت. أنت كا ربي معانا الفيزيك التيكي تاكا نعملوا على التيكي تاكا بتاعنا. إن شاء الله يا ربي يكون جمود مزيانة، وإن شاء الله نعملوا فيها جو، وإن شاء الله نحلموا مع المنتخب.
0: أمين يا رب،
3: إن شاء الله نعديوا شويتين ممتازين يا رب.
0: ممتازين في انتظار الشيخ الكوكي. فما سكوبيت على المدربين ولا شيء؟
3: والله يا رفيق والله يا رفيق والله يا رفيق متورناش دي فات ميت حيا ما نجح حتى باش نهز التليفون ما نجمش. فما يقولوا نقرا كيفكم في الصفحات رفيق مبررين وكل
0: حتى سكوب حتى شيء
3: حتى ربي يعلم. ليه ربي يعلم يا ودي ما نعطيكش من الاخر حتى كان نسمع. تصور رفيق ندخل معناتها نمشي للبارك كل ونجينا عباره انت ندخل دارك نعطي عليك سكوب.
0: هذاك اش تعمل انت تدخل داري وتجي تحكي لي؟
3: لا لا فما سكوبات تحكيتهم تخسر في المعود ما عطيتش عليك هذوك ما عطيتش عليك
0: برا يستر كيما
3: يستر يعني نستر فيك.
0: شكرا لك ناصر البدوي صباح النور.
4: اهلا بيك رفيق، اهلا بيك، مرحبا بالحضور. ان شاء الله جمهور مبارك على التوانسه الكل، ربي يحفظكم. السلام على التوانسه في
3: تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس كل. رفيق جاب ربي القانون هذا اللي جاء نتاع الفيفا اللي عملته خايب ما جاش في العهد نتاعي انا. يا ولدي انا قبل في الماتش واد يا ولدي برا.
0: انت ناس وقت اللي كنت جارداك ديفونسور يعطيك باس تشدها بيدك
3: لا من الاول
0: خلطت عليها
3: خلطت عليها من الاول ومن بعد نحات ومن بعد نحات وبعد ولينا ما كل مره قاعده يتطور القانون. اما القانون هذا كان جاء في وقت اللي يا ودي بعد ساعات في الافريقي قبل يا دكتور ما تخافش انا يعني مانيش مضروبه مع محسن روح قداويني حاسين وجو كبير معناتها في الكوره. لكن القانون هو يلزم يتطور الكوره ما دامها تطورت يلزم يتطور خاطر فما برشا وقت خاطر يشوفوا الطون دو جو
0: نقص برشا مش 90 دقيقه في
3: الكوره صحيح نقص برشا. هذاك علاش القوانين قاعده معناتها صارمه باش تخلي الملاعبيه والجمعيات تلعب اكثر.
0: وكوب دي موند يا خويا سبكتاكل انا جو بريفير قوانين تكون صارمه نشوف اكثر كوره اكثر كذا. فما عام راهو الناس تنسى احنا ديما نلوموا على المنتخبات الافريقيه. فرنسا قتلت مقابله بتضيع وقت رهيب ضد بلجيكا فك الجيل الذهبي بتاع بلجيكا راهو مبابي طايح بحذا لاتوش دومي فينال وقت هكي ليكيب الكبيره بتاع بلجيكا دنازار ولوكاكو وجماعه فرنسا مينيموم ضيع 20 دقيقه معناها سيتي فضيحه معناها اللي عملوا المنتخب الفرنسي. دونك باهي خلي الناس الكل تلعب والكل ميورجاني بالنسبه لنا احنا ان شاء الله يا ربي معانا ان شاء الله ثلاثه مقابلات ان شاء الله الحكم ما تسامح
3: ان شاء الله الحكم بتاعنا رافي هذا هو شعارنا
0: الحكم يكون متسامح يعرف اللي معناها باش يتبدل علينا الهوايه شويه دوك مش برشا شويه تضيع وقت جير سليني صباح النور
2: مرحبا مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل طريق السلام اللي قصدي ربي القرايه الخدمه اذا ما عادش مع بالتقرا كل الناس اللي تعدي في الاكزامينات والمناظرات دونك بون كوراج للناس الكل. باش نحكي لكم على حاجه ما نعرفش كان قاعدين تلاحظوا فيها قاعده تزيد ساعات نتلم انا وصحابي ونقعد ونحطوا موسيقى وفجاه نسمع اغنيه عجبتني تلفت نقول بربي شكون هذه تغني فلانه فلانه فلانه يطلع ماهيش فلانه شنو قاعد يصير قاعد اللي هي اغنيات مولده بالذكاء الاصطناعي مثلا تنجم تعمل لك ديو ما بين ايمي وين هاوس وداميان مارلي في اغنيه انت تعجبك تحط باش تشزميها شزام ما يعقلهاش ما تخرجش. دوك حتى نخمم كان الشيء هذا يمشي ويزيد وكان مثلا تولي الاذاعات خاطر الصباح زاد في اذاعه شقيقه نسمع في اغنيه عجبتني شزميتها طلعت ان اكزيست با دونك الاغنيه بالذكاء الاصطناعي. قعدت نخمم في قانون الفنان كان يوليو الاذاعات يغني يحطوا في موسيقى بالذكاء الاصطناعي حتى كانها تونسيه شكون اللي باش يستفيد من بعد
3: لازم تسكر توا عادل امريكا باش يحكي مع جماعه مايكروسوفت وجوجل
0: النقيب يشد الرحال للولايات المتحده الامريكيه ويرفع قضيه على سيليكون فالي. اي واحد في علاقه بالتكنولوجيا انجينير انفورماتيك اي انسان النقيب شاكي بي سيحاربكم ويلاحقكم في امريكا غادي النقيب. سلموا عليك كانوا في الاستماع ولكن سيفري راهو العالم سيتغير بسرعه رهيبه في قادم الاسابيع مش السنوات. لقروا حاتم الحاج صباح الانوار
4: بونجور صباح الخير الناس الكل. وي رفيق راهو حتى سبوتيفاي قال لك الفلو يمكن نوصلوا 30% كلها إياه والقوانين معناها ياسر باش تتلهى بال معناها الملكيه الادبيه توا الحركه لافري غير اللي باش تصير هي دروا دوتور في الدروا ديماج دروا سور لافوا. فما برشا فنانين عالميين ديجا يزون بلوكي بلوكي وجوههم معناها مشاو عملوا دروا اليماج والصوت خاطر الصوت كما فما مثلا في امريكا استعملوا صوت سسمة ذيك ممثلة معروفة برشا طبعا نستحضر اسمها اللي جت قامت صباح معناها طلبت هي ترقى صوتها معناها هو في موجود سور لي ريزو. دونك فينالمون داخلين في عالم اخر افيك نوتر كونفيغوراسيون و تو ميو معناها كان نحترموا معناها حقوق العباد
0: اذا كان حقوق الناس تعطى تو ميو
4: صور نجموا يعملوا ميسيون بك انت معناها ياخذوا وجهك وصوتك وكل شيء نجموا يبدلوا
0: الكورنيك. انت فضلك انت هنا في الديوان خدموا اكستريم تاع 3-4 مينوت نجربوا بعثوه لي معناها ديباي كله بالفرنسي وزياد يجاوب وانا نسال ومعناها حاجه ما تصدقش اي افكتيفون ضد العلم بالفرنسي والله ضد العلم معناها حاجه ما تصدقش جستويل اللي يتحركوا كل مع الكلمه معناها تقول شي نجموا يعملوا بيك افكتيفون
3: شي طردونا طردونا بالفرنسي بالفرنسي بالانجلي بنك
0: سوس وليو بالفلسفه رامي فوراتي رامروم صباح النور
5: صباح النور يا رب صلى نهاركم زين صلى نهاركم اسعد الايام صلى نهايه اسبوع مريحة وموافقة للناس الكل. وعلى ذكر المباريات البارح السويد زاد لعبت والله يا الراف فيها امل فيها امل. تعادلت مع اليونان البارح واليونان منتخب
0: على بعثوا رح جابوا البرازيل ولا قبل لعبوا؟
5: لا لا احكي مع الحاج انا اخويا ما ندخلوليش في الحكايه هذيا يا سيدك، ولكن بالحق فيها يا راف امل كبير برشا. ماهوش المنتخب القوي سورتو البارح لعبوا بالتشكيله الاساسيه معناها هبطوا كيوكيريس نتاع الارسنال وكذا، ولكن منتخب فيه وعليه الحق نتاع ربي معناها ما تعرفش عليها كيما قال حاتم قبيله نحكيو ما تعرفش كي تروح الجابون كي تروح الجابون عملنا ثلاثه فرص ثلاثه بلاش تقول احنا كليناهم ماكله وما فما حتى شيء. ان شاء الله بالتوفيق الماتش هذاك قدره ربي ان شاء الله نهار اثنين هذاك نجيو ويا شعب بلادي
0: هو الماتش الاول السويد
5: الماتش الاول وكذا خاطر كان نربحوا الماتش هذاك ندخلوا في الحسبه نتاع احسن ثالث تبدا الامور تمشي بقدره ربي ان شاء الله
0: كان ربحنا الماتش الاول حسبه في احسن اول
5: ان شاء الله ربي
0: احلامنا تبدا الكبير ان شاء الله يا ربي ربي يجيبنا في السويب ان شاء الله فرحه للتوارس الكل وللمنتخب. حس سعيد نهار سبت مقابله مهمه ضد المنتخب البلجيكي نحكيو في بوادر التشكيله اللي باش يعتمدها صبري للموشي. فما ناس تقول لك يجرب في الماتشوات، فما ناس يقول لك لا ناصر يلزم يحط التشكيله الاساسيه تلعب اكثر ماتش باش يهبطوا فورم للكوب دي موند، خاصه في علاقه بمراكز حساسه كيما حارس المرمى كيما لي زاكسيون اللي باش يلعبوا الكوب دي موند. هذا تحكي فيه بعد شوية. السلام عليكم وين ما كنتوا، تاريخ السلامة للجميع وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. فاصل صغير ثم تنطلق الرحلة هذه راف ماج للتسعة ونص، ما تبعدوش.
6: راف ماج ببليسيتي. نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
0: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة راف ماج حتى للتسعة ونص البداية كالعادة بالزابينج، ما تبعدوش.
6: زابينج.
5: واحدة من نقاط قوة زياد يا عزيزي المستمع عندك يا سيدك يا بن سيدك الفوكابولير. لا لا مصلي على النبي، لا كلمته حاضرة وكذا واحد ورد بالك تقص عليه
8: باهي كما تضربش فما ريسك راه فما برشا ملاعبية كبار ضربت كانت باش تكون كبار هو يعرفها وكاريرها مش وفيت انتهت رقاها بطل قرايته
0: وفيت هي انتهت. شو قلت لي مش وفيت انتهت بورت كوا معنا
8: اليوم جيت معمر انت
0: انا قلت لك وفيت قلت لي ليه مش وفيت انتهت
8: مش وفيت انتهت دونك زيد انا ملاعبي يحلي
1: كما تسمع والاسكيني
8: ما عادش كالعقلية
5: لا وكي قلت لك قبيلة رد بالك تقص عليه مش وفيت لك روا اي لا لا لا بتعرف زياد انت يا ولدي تقص عليه طول يشد فيك ويس هاي
8: توريت انت قلت عشا من الناس تو ولي خاطف العروسة وشبهها بنتنا وبرش عباد حتى تتزوج
0: عقليات تحب تترضى بالأمر الواقع مش كما الوقت امتي انا كما عرس عزيزي
8: خليني نكمل ديما تقص وانت توصي على القصان يا رفيق أرجو أك مع الفرنساوي مريقل أشبك مع الفرنساوي مريقل مع البراني
0: دفع فلوس الفرنساوي دفع فلوس
8: يا رفيق دونك فما رو
5: طيب اللي هي زياد حتى انت جيت كان على الراف وكذا الناس كل تخص تشوف مقداد بربي
0: يلا سيدي
1: اكمل البيت
2: شوف شوف عنا
4: فرقص على النقطة
0: وعنديش اكمل البيت
1: تا مواطن تعدى بستوديو
5: السلام عليكم
1: السلام عليكم اكمل البيت
0: الكل عندها نقاط
5: ايش قولك هاي كلمة كيكة متعدية في وسط لونتين مش مفهومة مني خارجة اكمل المثل حلوة ياسر روعة روعة اما في وسط هذايا خلنا نحكيو كلمتين وقيد شوية في السيريو ايش قولك نحكيو على تجربة شخصية متاع الراف الحق متاع ربي مش تأثر فينا الكل
0: معني يحبوا اكسل اخي قبل الوالدين يا ربي ونمشي يقرا روح كيس تكادو ذاك روح عمري 8 سنين 9 سنين قص المترو تو بنتي من نجمش خليها تاب من الكهرباء على المادة معني تبدلت العقلية ولينا نخافوا عليهم برشا لين ذرينا رواحنا وصعبنا على رواحنا
8: احنا كنا نعيشوا بالقليل رفيق احنا كنا نعيشوا بالقليل
0: بربي لحظة شنو
5: نقص المترو ماتريكس تطلع في المترو
0: لا نقص سكة المترو
5: بلا انجيس بابا
0: عمري 8 سنين
5: مناظر
0: عمري 8 سنين
5: تعرف
3: ما تنسون بيني وبينك أم خليك هكا حتى نعرف
5: خليك في الصيف هكا
0: اللاعبون الأكثر مش في مصلحته
3: هي صحيح علي بابا شيء مش مصلحتي معك في الصيف حسيتني يخوت وشيء مع
0: هو المشكلة لا يخوت لحد
3: شيء
0: ونحل بيم لقاك الدو
3: اللي انت حرية تنقل
5: حرية دقات
3: يا أخي خبال دق وين الحب يا خبال مشي بحذاكم نحكيش معه نيكارتي وزيدي يا غالي
0: والله والله جاي انا وياه ما نحكيش معاه
3: جمعه
0: خليت له الباب قلت له برا هو تخلى قعد في دارنا عمل قهوه مع امي ما يكلمني والله العظيم يحكي مع امي يقول ما يحبش نكلمه يجي جاي في رمضان بعد شكل الفترة
5: هاي بهيش تو هاي يعجبكش انت تو شوفوا نوصلنا اي لا لا متعاركين وكذا ويدخل ويعمل قهوه ما يحكيش معاك هاي في داركم ومع امك اللهم صل على النبي لا برافو برافو برافو يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية لصديقنا رامي الفوراتي تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتحية لصديقنا محمد مرتو مريم يسلموا على أولادهم ريان ساسي وبنتهم أمة الرحمن ساسي ربي فضلهم لك يا محمد وربي يعطيهم الوقت الطيب بكم محمد وامكم مريم يحبوكم برشا وربي فضلهم ليكم ويفضلكم ليهم 37 دقيقة فاصل وتنطلق الرحلة ما تبعدوش
6: رفمك Publicité. مع كل فينوا سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
9: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوع جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
10: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
11: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة
12: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد وخطاويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل
13: بابا، إلي كومون الفواياج عن باتو؟
14: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفيم كونكتين
15: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام
15: ديوان اف ام صوت كوم
6: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
0: ننطلق في العمليات الإحمائية نهاركم أسعد الأيام الناس الكل تول سويت زعما شكون
6: مشكور
0: مواليد 7 مارس 1975
4: رجل
0: لا
2: فنانة
0: نعم
1: فنانة تونسية؟
0: لا.
3: رفيق حياة؟
0: نعم.
4: مصرية؟
0: مصرية.
5: ما زلت تمثل ولا اعتزلت؟
0: تمثل.
4: هي مغنية في الأصل؟
0: لا.
2: شقراء؟
0: لا.
1: مثلت أفلام كبار ياسر؟
0: لا، أفلام صغار.
1: صحيح.
3: مثلت ديكور متراج رفيقة كي تخرجت
0: بالفاك عملت بي فيلم تاعها على ديكور متراج
3: ضربة واحدة.
4: رفيق متزوجة فنانة؟
3: يا متزوجة فنان يا متزوجة فنان.
0: يلا رامي.
5: كوميدية؟
0: شاركت في بعض الأعمال الكوميدية
4: في رمضان السنة. عملت مسلسل؟
0: ما عملتش. لنديس الموالي كاذب الساهر؟
1: كاذب
2: الساهر.
0: نقولوا كاذب شو نقول؟
2: حنان ترك.
0: جواب صحيح. جيل الزلالي حنان ترك مواليد 7 مارس 75. علاش كاذب؟ عملت معنا كليب الشهير أحبيني. كنا باش نقولوا متولي الشعراوي، لأنه متولي الشعراوي هو اللي كان وراء قرار ارتدائها للحجاب. سألتني اعتزلت ولا لا أنت ذر لي حاتم، هي أشكر سألني. ما قاعدة تشارك في بعض الأعمال، تختار السيناريوات، مش اعتزال كلي، ولكن مش بنفس المسيرة اللي بدأت بها الفنانة المصرية حنان ترك. نقطة جهان السليني. 3-2-1. مواليد 23 جانفي 1984.
4: كوارجي.
0: نعم.
2: تونسي؟
0: ليس بتونسي.
1: انجليزي؟
0: ليس بانجليزي. رونالدو الفينومينو. رونالدو الفينومينو، مش كريستيانو رونالدو. الرقم 9.
4: برازيلي؟
0: ليس ببرازيلي.
4: اوروبي؟
0: اوروبي.
5: ايطالي؟
0: ليس بايطالي. لانديس الموالي رونالدو، من بعده جوزي مورينو.
4: 84. هز كاس عالم؟
0: لم يتحصل على كاس العالم.
2: هز تشامبيونز ليج؟
0: تحصل على تشامبيونز ليج.
1: هذا ما لعبش في البرتغال يا رافا؟
0: لا.
3: لعب في الميلان؟
0: لا.
4: خذا بالون دور؟
0: لم يتحصل على كرة ذهبية.
3: هو عليه فينومينو مالها وما حنتحصل على شيء. ما فهمتش لي زانديس توا هذو فينومينو هذا. لا تشامبيونز ليغ لا كوب دي موند.
2: لا تشامبيونز ليغ قال اي.
5: دخل في تدريب؟
0: لا ما دخلش في التدريب. قلنا رونالدو، قلنا جوزي مورينو، لانديس الموالي فلورنتينو بيريز، لانديس الموالي دو زانديس مع بعضهم القيصر بيكنباور.
4: لعب في مانشستر يونايتد؟
0: لا ما لعبش في مانشستر يونايتد.
2: لعب في الريال؟
0: لعب في الريال. لا
1: هذا عرفته. هذا لعب في الارسنال؟ زد
0: ما لعبش في الارسنال. لانديس الموالي عصام جمعة.
3: بيتور لعب في الريال. يظهر لي هولندي.
0: اعطيني اسم.
3: فانستروي.
0: اخرج.
4: لعب في بايرن زد؟
0: لعب في البايرن.
5: لعب في البايرن ولعب في الريال. الله يصلي على النبي. اعتزل في اسبانيا في الدوري الاسباني؟
2: ما نعرفوش جنسيته.
4: على كروس انت
5: اعتزل في الدوري الاسباني؟
2: هذا ما عنديش على
4: جنسيته. مدافع؟
0: لا.
1: باور قال شنو؟
0: يلا ديل بيرو.
1: ديل بيرو
2: ايطالي؟
0: لا.
5: ديل بيرو
0: عنده ان بوان كومان مع ديل بيرو في اللعب.
4: ساقو اليسار.
5: يمشي
0: يشوف بالمجنب. يشوف بالمجنب. ديل بيرو باش معروف. الكور انفلوبي معنا. الكور انفلوبي.
3: والله عندي ريبونس. والله
4: خرجت رفيق.
0: خرجت. لا.
5: احنا جنسيتنا ما طلعناش. فرنسي؟
3: قلنا هولندي.
0: ليس بفرنسي.
2: لا ما نعرفوش.
0: قلت لي فانستروي. قلت لك
3: لا. قلت لك هولندي.
0: ما جاوبتش.
3: لا
4: كرواتي رفيق.
0: لا
3: والله طلع
0: لانديس الموالي.
4: هذا اللي بيطلعوا بيه
0: لانديس الموالي. زوز لانديسات مع بعض.

0: يا ربي تفضل
1: روبن
0: جواب سعيد سيد المكتب
1: دموع اسبانيا
0: أريان روبن النجم الهولندي مواليد 84 رونالدو على خاطر جاي من البي اس في كيما رونالدو بي اس في ايندوفن تشيلسي جوزي مورينو بعد الريال والباير هذاك علاش قلت بيريز والقيس بيكن باور دموع اسبانيا لانه المقابله هذيك خسروا كوب دي موند وضيع فيها هو كوره ما ضيعش ذكروا تاتات اللي خرج إيه كاسياس ولكن هو ضيع زيادة معناها ولكن إكسبلوا زيادة من كاسياس قال ننسى كل شيء كان الكرة ذيك حق عملت كل شيء إلا تير بالطريقة هذيك
1: كاتبة
0: إفكتيمو والعكس مكمل مع المنتخب الهولندي وإن شاء الله العكس يجيه من الجروب المرة ذي معناها هذا ما نتمناه أريان روبن ما تخوش نقطة زيادة خاطر أنت خارج اللعبة وجيت باش سكرنا الموضوع نمشي فاصل صغير ثم ننطلق في التراندا
2: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فام صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام
3: ديوان فام صوتكم ديوان فام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس
2: خليك معنا وما تبدلش الموجة
3: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية
2: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: 47 دقيقة نهاركم أسعد الأيام الناس الكل نمشيو للأخبار توتسويت تراند جورا
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
6: أريدو طور عالمك
2: تراند جورا
0: منظمة اليونيسف تحذر في تونس من مخاطر استمرار العنف ضد الأطفال وتشير أن أساليب التأديب العنيفة لا تزال منتشرة على نطاق واسع داخل الأسر التونسية رغم ما تمثله من انعكاسات سلبية على نمو الأطفال وتوازنهم النفسي المنظمة قالت أنه اليوم أن العنف لا يربي وإنما يترك أثار سلبية طويلة الأمد على الطفل ودعت إلى اعتماد أساليب التربية الإيجابية اللي تقوم على الحوار والتوجيه بدل العقاب. المنظمة ذكرت بعض نتائج مسح عنقودي متعدد المؤشرات اللي أجراها المعهد الوطني للإحصاء عام 23 واللي كشف عن تعرض 8 من كل 10 أطفال عمرهم بين 10 و 14 عام لأساليب تربية عنيفة داخل الأسرة. وقالت أنه نتائج المسح اللي تعرض لأكثر من 3 أطفال من كل 5 لعقوبات بدنية وأكثر من 3 أطفال على 4 لأشكال من العنف النفسي. سؤالي سهل هل هذا واقع؟ نحسوه هذا رغم أنه في المخ اليوم لا بيرسيبسيون قاعدين نقولوا أنه ولينا ماشيين ياسر في لونفون روا وبرشا دلال أوفر معناها ولكن اليوم تجيك اليونيسيف وتعتمد حتى على دراسة المعهد الوطني الإحصاء عام 23 تقول لك ليه فما العنف المادي وفما العنف النفسي واللي لا يستهان به وساعات التداعيات نتاعو أكثر نعرف نقولها عقب شكون أنت علي
1: نصلح لك الراف ساعات ديما معك ديما نحاذيك
0: خفني لنوح الفكر اللي عفوا شكرا لك دوك فما منو ولا حد
7: أغزر حساس برشا الموضوع خطر العنف يصير والباب مسكر معناها في وسط دار نجم العنف يصير في الكهرباء هو مروح بدلو مكتب
0: جينيرالمون لي بارون اذا يبداو هكا ما يخبيوش دوك انت في انتوراجك في صحابك في عائلتك الموسعه تحس فما هذا مازال
7: اغزر بعد ساعات وقت اللي طفل فما عمر الطفل ما يعرفش كيفاش هو الاوامر ما يطبقهاش دونك
0: ريزيستي
7: مي هو هذاك راهو في تكوين في تكوين مخه في تكوين لي كاباسيتي كوجنيتيف تسميه بالميديكالمون دونك هو في هذاك يلزم يعمل

0: عندك الريزيستانس معناها ذيك حاجة عادية. كما كي بيبيكي تولد لي مات لولا يبكي ويلعبد كلها يبكي يبكي مريض وهو قاعد البكي ذيك يكون في الجهاز الهضمي متاعه. دونك فينا الماء فما حاجات يزمنا نكون على علم بها باش تعرف كيفاش تتصرف معها باش ما تجيش تقول ولدي راسه صحيح ولا ليه ولدي إيبر أكتيف عرفتم طول الموضة جديدة كيبدا هو مهبط لقشة من السماء ليه ولا هكا مخليه سايب طاقته. ريت اللي نحكيو فيه ولونفون غوا وبرشا يقول لك قبل كنا متربين هكاك وما طلعناش معقدين ليه ما فقنيش نوع العقد فما عقد تقعد ان ترايح اللي كليتهم وانا صغير تفكرها ولتو وبرشا من نرى فما ترايح ايبيك عرفتو بكلي تنزل وتعطو
1: للتاريخ كما 2004 في الكوب دافري لما تريحة في 2004
0: عندي ترايح حكيك انا بالذات بتاعه. دوك فينا الماء اغزر قد ما تعمل التربية الصغار ما هيش علوم صحيح انت ولدك انت وشخصيتك انت راك تديتان معناها انت تصبغ بالشخصية متاعك على شخصية ولدك ولا بنتك. دونك حاول انت تصلح روحك انت حاجات نقصهم في روحك الانفعال مثلا كي تنفع البرشة قدام ولدك راهو باش يطلع اوتوماتيك مو انسان ينفعل اوتوماتيك مو
1: يولي كل حاجة ما صحيح. تعجبوش يعبر عليها بالغش كيما راك انت تعبر صحيح. بالغش على حاجة ما تعجبكش معناها
0: حتى على حاجة بسيطة ما عادش تنفعلوا قدام اولادكم على حاجة بسيطة يعني على
1: قلت واحد. انت قلت تربية صغار مش علم صحيح ولكن ثم ثوابت اذا في تربية صغار معناها كي نقولوا الكلام نردوا بالنا كي ولدك ما يفهمش كلمة تقولوا يا كذا وتشبه بحاجة مش ذكية برشا ولا كذا راهو بالحق تبسلوا شخصيته راهو تهزلوا ثقته في روحه خاطر جات من عند بوه من عند امه اللي هما سيبوزي اكثر عباد يحبوه ويحسوا انه هو اللي بارفي وهو لو ميور وكذا سي تري غراف وحاجات مالوريزمون متداولة في في الكلام نتاع لي بارون معناها فما حاجات علمية ثابتة
0: هو انك انا من الاول معناها خاصة في مع لو برومي انفون تبدا راك باج بلونش العبيد الكل تعطي فيك فنصايح دو بارتو صاحبك ليه نعمل هكا بوك عائلتك الكل
1: واحد يقول لك كذا احنا تضربنا يقول لك رد بالك تعقدوا
0: حاصيله كل هو فينا الماء معناه الحاجة ان القاعدة الأولى اللي استعملتها في حياتي كوني يقول الحاجات اللي ما كنتش نحبهم وانا صغير الحاجات اللي كجي سوبي الحاجات اللي انا كانت تتقلقني هذوك ما نعملهمش صغار هذيك القاعدة
1: برنس
2: انا نرفوز يا ولدي ما نبعد نخلي الحاجة فرونت لاين هي اللي تعمل كل شيء علاش على خاطر وربما كنت مدلل ياسر راف بابا كان مدللني ياسر الله يرحمه وامي زاد كذلك الله يرحمه انا طلعت عصبي علاش ما نعرفش ممكن الكوره راهو كوره على ما ناكل ضرب وليت دونك نخلي هذوما
1: ما حسستني لو دروب
3: ممكن يلعب الكرة كونتاكت
2: يقولوا على شخي حمد المد بس احكي له على العاش
1: يا دي لحظة روى ذي يقولها كلاي كلاي برشا ضرب في راسه
2: لا لا
1: لما تلعب بنتي زوما تشوي دوما تشاميكو في العام
2: اي انا كانوا بعض الفرق نهار السبت يتفاهموا عليا وقتاش يزم نخرجوا من البحر
3: مهاجم النفاثة
2: ما شفت المشكلة هاو من الحاجات اللي قعدوا لي طول اللي معاش بنتكلم على الحكاية هذوما خاطر قليل اللي بشي أملك اللي معاش معاك تو الديفيرونس داج بيني وبينك تقريب على قليلة 40 سنة دونك ما تعرفنيش أنا شو العبد وين العبد أنا تكونت في الملعب
1: شعر شفت التساور وقتها التركيبة الجسمانية مش تاع الكارير اللي تحكي عليها
2: لا كارير
1: افونسونتر بالميزان هذاك
2: كارير كبير اكبر ديريل على هذا واني صورت برسا فلوس في انجلترا نلعب وناخذ الفلوس ها ايش معنى زاد هذا كارير
1: ريت ريت
3: ريت
1: نبداو نظلموا في رواحنا عشان تقول صح عليها مصر طلعت مرموش
2: صحيح
1: صح رياض محرز تزاير
2: الله غالب احنا 69 69 70 الله غالب جينا في وقت ما فيش
3: صار اقوى عهد ينجم يقول لك كولت في الريال من بعد مشيت ليفربول بعد تضرب كل يوم وبرا ثبت عام 70 وعام
0: 60 ارشيف
3: وانا ارشيف وبود ارشيف وكل دونك تحيه لي الحاج وانا معاك يا رفيق العنف ساعات العنف معناتها
1: تضرب صغير
3: شنو هي تضرب والله يا رمان
1: معناها امك وابوك ولا العائله الكل تضرب انت
0: الحومه كيف
3: بابا امي والله لا
1: ام وابوه ربيعوا اي واحد وفما عمته
3: عندي بابا وعمتي عزه عمتي عزه عيطوا لها رنفور عزيزي تجي
1: تضربك
3: تجي عمتي عزه منهم جمعه دتهالي يا ودي كل وقت فتو خاطر هما معلقين لومبلوا في دار مماتي دارنا
1: لومبلوا نتاعك
3: ودار عمتي
1: كريمي هبطوا لك فرقه ثانيه
3: اقسم بالله كل ثبت وقتاش نروح وعندي ديما ربع ساعه وين مروح ساعات في الفطور وديما من ثمانيه ما نقومش نقول لهم بروفا غايبه بروفا غايب دونك برشا تراي مش باهي يا ربي ولكن
1: الامانه توك كبرت العلاقه مع شوف
3: فما لا لا تحب لا تحبني برشا اما نغلب عليهم راه للامانه راه انا كاسبيسيال برشا راه
1: معناها الامانه انه حالتك انت يلزم هذا نحكيو على حالتك انت
3: حالتي انا ما فما شيء ما فما مستعصي
1: النقاش ما يأديش
3: ما يأدي بالحق تو انا حالتي لازم يقريوا عليها كيفاش تعامل معها بالحق راني ركب الغزول انا راه هاك ترى انت معاك راهي انت الحمد لله تربحني بالريونيونات اي بالحق بالحق
1: جينا
4: حسني كنت ضربت برشا زيد اكيد رايح
3: انت
4: وعندي ترايح
3: نتذكرهم تاع فلقه على
4: نتذكرهم بالذات فما ترايح تربيت بيهم فما ترايح لي فخوره اللي انا كليتهم وعملت عملتي خاطر نعتبر اللي هي ما كانتش عامله اما حتى لليوم في ايامتنا هذه في جينيراسيون تاعنا بارابور للصغار مازال فما الاولياء اللي يضربوا صغارهم ولا يعنفوهم بطريقه لفظيه كسوسوا على خطرهم مجهدين تعبوا خرجوا من سنتهم اخر نهار على العصاب ودوك جي الكشة والغش في وجه ولده ولا وإلا بنته وفما زادة اللي ما ياخذش وقته باش يفسر للصغير معناه التربية الإيجابية مهمة نحكي لك حاجة مثلا ولدي طلع متغشش من الحومة عمل العركة تخلي بدي يكسر في بيته مش يكسر فيها يهبط في الحاجات على قعدت نغزر له خليته يكمل هكيك بعد قلت له تحكي لي شنو صار إجا نخمه مع بعضنا خليته خمم مع بعضنا لقينا الحل قلت له ريت كيفاش كي نخمموا مع بعضنا نجموا نلقاو حل العنف حلك المشكلة قال لي لي قلت له تفضل توا تنجم تمشي تلم بيتك
3: تعملها مع ابوك يرحمه
1: هذا اما على ذكر قلت لك ليت رايحك ليت رايح ولكن الحمد لله واحد ما طلعش معقد
3: لا كم شعوقت مش شرخ بروح كيما نرجع اللي قالوا حد بالحق مش باهي يا رفيق راه وللامانه
1: مش باهي وانا ما نفهمش واحد يضرب باليوم في 2026 يزيد ويعطي كف لولده معناها سي 1 مليون ولا تضرب ولدك ولا تعيط عليه قدام صغار معناها شفتها راه في سالون دو تي في سبيس دو جو في كذا كل صغير يتبهذل والولي سي با كو فير معناه
0: ويولي عنيف راهو مع اصحابه خاطر يرجع
5: انا التصوير اللي كنت تحكي عليها تو رفيق انا شفتها عرضتني برشا مرات انه بعد ساعات ولد معناتها يطلب حاجه من امه في جراند سيرفاس ولا في بلاصه الطريقه نتاع العنف اللي تضرب بيه لا الطريقه اللي تضرب فيه وتبدا تكركر في الولد وكيفاش طريقه تضرب ونديري مش ولده بالحق ماذا بيك تتدخل لكن تقول انا في نهايه الامر انت المول الولد الصغير يوجعك ما عندوش قدره ما عندوش وش معناتها ريزيستونس باش ينجم يواجه امه بالطريقه يدافع على روحه بالحق راه فما لكن انا نعتقد اللي زاد الجيل نتاع توا ولا واعي بالحاجات اللي تجم تضر صغيرهم من ناحيه الضرب وطريقه العنف وفما تطور انا نعتقد ولا نشوف فيه في عائلتي نشوف فيه في بنتي مع بنتها معناتها فما بعض التطور اللي ولات فما خطاب ما بين الاولياء والصغيرات
1: اي كلمه تقعد في المخ واي ضربه تقعد بنسبه كبيره في المخ وحتى لو كان نعيه وساعات وكلنا مش ننظر سماريف انا باش نعيط ونلوم على روحي اما يا اخي خليت على روحي عهد انه لعيات وكل غلطه ذيك ما تدومش اكثر من 30 ثانيه حتى كان غلطت وخرجت حاجه هكا بطريقه معناها تعب كذا بالوقت بيجي حبيبي انا تغششت وقلت هذا انا غلط باردون يجي نحكي بالحق معناها
0: باردون راهو
1: بيانسي سي امبورطون وليت نحس حتى بنتي ما تغشش عليك
0: راه هيك
1: قولك باباي دقاجة حاجة وبالوقت نرجع أصحاب ونرجع نحكي دوك ردوا بينا الأصغار ردوا بينا على جيل
3: بسم الله ما شاء الله اكتفات هذه الجميلة اللي فيك الله أكبر سأحقك كي تولي تنشني عملوك البخور عبي يخذوك شبعين صلي عني بي صلي عني علاقتي آي مش مشكلة نمشي وجكتيس بابا
1: فاصل ثم نواصل
6: راف ماج ببليسيتي
7: الو عزيزتي علقت ونرجع لك
8: لحظه ما تعلق
7: كهلي هكا قهوتي الكل شربت هي لي انت
8: شكون يشرب لك قهوه
7: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
8: بيت النوم ماخذ راحتها لالا في داري زين
7: عليها ببني الكل بالقرصان نتاعها
8: نقرص فيك زيد
7: في وين هي اللونس
8: الو
7: يا حبي خلتها ولا علقت انت
8: هي تنوريك فيها
7: لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت
8: ترى تحكي على ناموسة
7: لونز تنسيك السوفرانس
6: برودوي LTH
9: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
10: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
11: باش تشري دار وإلا عقار للتوينسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
12: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
13: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
14: عندك أورانج.
15: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
16: إدلال ولا فريات، ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
17: ديوان اف ام صوت كوم.
9: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة، العالم يحبس أنفاس والعالم ينتظر كأس العالم، و12 مليون تونسي ينتظروا النسور ومنتخب تونس في كأس العالم. شكون فيكم هنا يقول واش خاص نحضر مقابلة بتاع كأس عالم، شكون فيكم يقول ما صابني نهار نكون في قلب الحدث في وسط الفيراج في وسط التيرا نتفرج على المنتخب زيدون؟
3: أنا رفيق راو بالحق يا رفيق، كي تتفرج في التوانسة اللي باش تمشي الكوب دي موند، معناتها وقت اللي عديو الماتش ترى تونس وترى علم تونس، تقول كيفاش السيد هذاك مشى وكيفاش قص وكيفاش نظم روحه وكيفاش صرف، خاطر ما هي سهله راهو تو راهو
1: يقولوا قداش صرف مش كيفاش صرف،
3: كيفاش ولا قداش صرف، خاطر تو راهو امريكا والمكسيك راهو ترانسبور، وما تعرف الكوب دي موند كل شيء يغلى والوتله تغلى وكل، ما هي سهله جمله ولازمها برشا تنظيم.
1: شوف واحد غادي يبدا قاعد ولابس مريول تونس وراه حكايه طويله ورحله وترانسبور وبدل ودوفيز وفيزا وفلوس باش يقعد هكا القاعده ذيك ويهز الدرابو. انا عندي لكم عرض يخليكم تنسوا هذا الكل، يكفي حاجه بركه تكون عندكم فيزا لامريكا وتنجموا تسافروا وتعملوهم الكل مع جاكتيس ترافل المتخصصه في تنظيم الرحلات لامريكا من 2010. تنجم تعيش المونديال، تحاول تلوص وتتفرهد وتعمل شوبينج وتتمتع بتسهيلات في الدفع تخلص كان اسمه مليح 699 دينار اكها وفي الشهر على 24 شهر تخلص الباقي معناها تو تدفع كان 699 دينار تلقى روحك وراء مهيب الجارديان بتاع المنتخب التونسي مهيب الشامخ دونك من غير ما تدفع حتى تسبق على الاول طياره الوتله التنقلات امريكا المكسيك الدخول مقابل تونس اليابان تونس هولندا هذا الكل داخل العرض ما عليك كان تمشي الجكتيس ترافل بالباسبور والفيزا بتاعك تعمل اجراءات التسجيل والخلاص بالتسهيلات اللي حكيت لكم عليها وهكاك تلقاو رواحكم حاضرين وبلاصتكم تستنى فيكم وفوق هذا بروجرام اخر يستنى فيكم في سيجور
3: كيف بالضبط البروغرام
1: نعطيك التفاصيل فوق يزير تول سويت الرحلة تبدأ من تونس اليوستن أو الليلة في يوستن وتيل كاتر اتوال مع فطور صباح بعد نمشي وإن شاء الله المونتيري في المكسيك وين باش نحضروا مقابل تونس واليابان نعديوا ليلة في سان أنطونيو في قلب المدينة ومن بعد ثلاثة ليالي في دالاس ومن بعد زوز ليالي في كانساس سيتي وين باش نحضروا مقابل تونس وهولندا وفي الأخير نرجعوا اليوستن ومن غادي نروحوا إن شاء الله لتونس بعد ما نكونوا عشنا أجواء المونديال حواسنا اكتشفنا بلايس جديدة وعملنا أقوى شوبينج كل شيء محطوط على ذمتك باش ترتاح تتفرهد تشيخ وتتفرش المنتخب
3: فما نقطة مهمة رفيقنا عمناه كي مشيت معنا تعرفت اللغة بالومية غادي الحمد لله رقيت أصحابي رفيق والريكي اللي هما يترجموا شعملنا في حكاية اللغة العباد اللي تطلع ما عنداش اللغة
1: أنا وجكتيس خممنا فيك أنا وجكتيس خممنا فيك
3: الله الله في القرعة خممتوا فيك والله
1: خممنا فيك ونحط على ذمتكم زياد انت والناس اللي كيفك دي فيزيت جيدي في المدن الكل مع دي جيد فرانكوفون عنا فرنسي على الاقل فرانكوفون الفطورات العشوات الرحله ونجروب وفي 10 ايام تقريبا تتفرج على زوز ماتشات للمنتخب تعمل دوره في امريكا في المكسيك وتعيش اجواء المونديال حاجه تعمل لك كيف والتكلفه نتاع هذا الكل اللي نحكي عليه واللي قلت يخلص على 24 شهر هو 14,990,000 14,000 دينار و 990 لكن انت اللحظة هذه مطالب تحتي كاب 690 دينار والباقي على 24 شهر لفريات مكملة مع جكتيس ننصح اي واحد عنده الفيزا يخلط ويفك بلاسته على خاطر كما قلت لكم فما 10 بلايس ما زالوا يستنوا وكهو لوفر هذه الحجز والاستفسار تنجموا تتصلوا بال 71-706-900 وإلا 98-538-070
3: عدز هذي رفيق تجم تبدأ الكوب جموند وما ترقى حد في البلاتو وعد بالتقسيط الممل نحن نموت وعد التقسيط هذي 24 شهر بالحق فرصة عالمية باش واحد يحضر
1: تمشي وتخلي رسالتك الإعلامية
3: مش رسالة تنخلي دار ونمشي بارك خاطر راهو يا رفيق غادي كي تدخل الاستاد متاحهم بالحق راهو مش باش تتفرج في كورة باش تدخل وتبقى لك حياتك الكل وتدور في استادات وفي وسط استاد فما ديمول وجو كبير كبير
1: اكسبسيونيل اكسبسيونيل وانا نقيسوا على الكوب دي موند بتاع الترجي الترجي في تايم سكوير ومع الجماهير اخرى وكل حاجه اكسبسيونيل دونك اللي عنده لفيزا 71-706-900 والا 98-538-070 ولا تمشيوا لاقرب اجونس جكتيس ترافل اريانا المنزه هنا تزوروا الباج جكتيس ترافل على الفيسبوك والا السيت جكتيس ترافل وانكم وحس سعيد للنسور نعود بعد الأخبار
18: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
19: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
18: أريدو طور عالمك
20: ببليسيتي
21: Papa, il est comment le voyage en bateau ?
22: Il voyage مع GMV, منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
23: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
24: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
0: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك
2: عندك أورانج
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إسوليوب نعملوا قهوة برافا
5: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
8: ديوان فام فلاش نيوز
25: مجزوة الثامنة ديوان فام صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري أشرفت يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في مختلف القطاعات وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشاريع التنمية بكافة جهات البلاد. وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع العمومية في الأجال المحددة وبجودة عالية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة ودفع الاستثمار وخلق فرص الشغل، كما شددت على تطوير منهجية إعداد المشاريع وحوكمتها عبر دراسة جدواها الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية مسبقا وتحسين إدارة الصفقات العمومية وتبسيط الإجراءات. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تحذر من محاولات التشكيك في قدرة سلطة الإشراف على التعامل مع ظاهرة الغش خلال امتحانات البكالوريا ومن إثارة الجدل بشأن مبدأ تكافؤ الفرص والحق في النجاح، وذلك تزامنا مع إجراء امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000. والجمعية تؤكد في بيان على ضرورة التمييز بين الحرص المشروع على المنظومة التربوية والسعي إلى الحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا من جهة وبين المبالغة في ردود الفعل العاطفية التي قد تساهم في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها من جهة أخرى. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يشدد خلال جلسة عمل انعقدت الأربعاء المنقضي مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يشدد على أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابل للتحمل، وأكد على ضرورة التفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي ينفي ما تم تداوله حول صدور أحكام سجنية بحقه وأكد أن القضية المثارة ضده لا تتعدى خطايا مالية أصدرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأنه بصدد يتعني فيها بالتعقيب وفق تصريحه لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام.
26: لذي رأت أنه فهم مخالفات بعنوان التأثير على الأصوات الانتخابية نهارة الصمت الانتخابي. طارق مهدي هز واحد يخدم معايا يدور على كم مركز الاقتراع يعطي صندويتشات يوصل للمدرسة نتاعه بطل تخب حسبوها نقلوا في الناخبين من ديارها بمجلس واحد بركة معناتها هذيك اعتبروها قضية. المسألة وما فيها إشكال خطايا معناها محاضر عملتها لذي وقت الانتخابات نتاع 22 و23 انتخابات التشريعية في الطور الابتدائي نتحصل أنه القضية نربحوها احنا باللغة اللي نعرفوها العباد عدم سمع القضية تحت من أساسه معناتها عدم اكتمال أركانها وربحنا قضية متاعنا في الطور الابتدائي. ليزي يظهر لها باش تستينف وهذا حقها استينفت ليزي. رأى القاضي الفاضل أنه طارق مهدي قام بعملية في الانتخابات تتطلب خطية مالية قدرها 3000 دينار. لا يوجد أحكام سجنية.
25: في أخبار العالم مستشار والزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي محسن رضائي يقول في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني أمس إن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم التي يجري التفاوض عليها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تحتوي أمورا غامضة تستدعي التوضيح، وأضاف أن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه بينما يبقي شروط طهران غامضة. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها. وأضاف في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض قائلا: يمكننا الحصول عليه الآن، لا أعتقد أنهم يستطيعون إيقافنا إذا أردنا، لكن لا داعي لذلك. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون قليل السحب فمغيم جزئيا بأغلب المناطق، والرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فمضطرب بخليج جابز وقليل الاضطراب، فمحليا مضطرب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع حيث تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلية محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني براهمي.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
6: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي عاجل انرجي.
7: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بمنتخبنا الوطني التونسي، المنتخب اللي موجود في بروكسل في بلجيكا، ولا بارح كان اجرى ثاني حصه تدريبيه ليه في بلجيكا. كل اللاعبين كانوا حاضرين البارح في التمرين، والحصه التدريبيه شهدت ارتفاع على نسق وتجربه جمله من الوضعيات التكتيكيه عن طريق المدرب صبري اللموشي. اليوم بعد ساعتين وربع باش يكون فما ندوه صحفيه فيها الناخب الوطني صبري اللموشي، وباش يكون مرفوق بديلان برون. ثم العشيه باش يكون فما حصة تدريبية أخيرة قبل مواجهة غدوة السبت، ماضي ساعتين أمام المنتخب البلجيكي، مع توقعات بحضور عدد كبير من الجماهير التونسية. ونذكر أنه المباراة باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور. نمشي نحكيو على أنديتنا، نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. ومصادر مؤكدة تقول أنه هيئة الفريق أتم تعاقدها رسميا مع الحارس منتصر السيد بعقد لمدة 4 مواسم قادم من شبيبة العمران. نذكر منتصر السيد هو ابن الترجي الرياضي التونسي، وكان غادر الفريق سنة 2023. الحارس الدولي إدريس العرفاوي فسخ رسميا عقده مع النادي الافريقي من طرف واحد بعد تقدمه بشكاية لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. العرفاوي كان مع النادي الافريقي عقده ينتهي من معناها نورمالمون العقد متاعه ينتهي في جوان 2027، لكن يبدو أنه بعد التقدم بالقضية هذه باش يفسخ العقد متاعه طبعا بقرار من الجامعة، بما أنه لم يشارك في أي مباراة منذ التحاقه بالفريق عام 2025. الأولمبية البيجي وصلت البارح مراسلة تتضمن قبول محكمة التحكيم الرياضي التاس مطلب لسان دفاع الفريق بعدم استعجال النظر في ملف مباراة الأولمبي البيجي. بالنسبة لي هو الملعب التونسي، المباراة الشهيرة في إياب بطولة الموسم الحالي، والمباراة هذه كان هزم فيها الملعب التونسي جزائيا لتشريكه لخمسة لاعبين أجانب في الفترة ذاتها من المباراة. نذكر المحكمة الرياضية قبلت أيضا تعيين 3 محكمين للملف. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة يواصل تحضيراته المكثفة لخوض غمار النفط الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027. منتخبنا يخوض حاليا تربص إعدادي في مدينة الحمامات على أنه باش يتخلوا الأسبوع المقبل إجراء زوز مواجهات ودية أمام المنتخب الإيفواري للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين وتطوير الأداء الجماعي. عناصرنا الوطنية باش تسافر إلى قطر لخوض زوز مواجهات ودية أخرى ضد المنتخب القطري. الختام بنتائج البارح في المباراة الدولية الودية استعدادا للمونديال. منافسنا في المجموعة المنتخب السويدي يتعادل 2-2 البارح مع المنتخب اليوناني، 2-0 لإيران أمام منتخب مالي، وزوز مفاجآت إسبانيا تتعادل مع المنتخب العراقي 1-1، وفي مفاجأة في ملعب نونت البارح المنتخب الإيفواري ينتصر 2-1 على المنتخب الفرنسي. فلاش سبور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.نت. بعد شوية أجلكم رفيق وكامل فريق راف مكة.
10: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
11: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.
12: ديونافام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
13: خليك معنا وما تبدلش الموجة
12: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
14: ببليسيتي
15: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
16: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
27: عندك أورانج.
28: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا أبغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
29: توب نت very fiber people.
30: تدلل تدلل
31: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
32: تدلل جيون
33: ايام دللنا.
34: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر، اما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
35: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
36: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
35: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
36: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة لبرن زياد المكي. جيهان سليني حاتم بالحاج الناصر البدوي ورامي الفراتي، الأخبار بصوت السندريلا ولا بوكسون سندريلا بصوت جيهان سليني ولا بوكسون يوصل مبرش على السندريلا. كيب علينا شيخنا سيف الدين الكوكي اللي تسلبينا في الفاسل
1: شعوب وحاتم
0: مرأي إذا شوية الشيخ التبديلة تتقص برشا ناس مرضى تقولوا له لطف عليك شيخ وشلة لباس دونك باش يكون دويتو الناس روحات بعد شوية نحكيه في أمور دينية من 9 لـ9 ونص في الأثناء نمشي ونسمعوا جديد من عند بتيل.
2: يا اخي مازلت ما استفدتش من عرض ليزينغ صيفي متاع بيتيال بانك؟ اذا كنت خمم في كهرباء جديده ولا حتى في بون اوكازيون يمكن هذه الفرصه اللي كنت تستنى فيها. عرض ليزينغ صيفي متاع بيتيال بانك يخليك تشري كهرباء جديده من باكو بزيرو اوتو فينانسمون، انعم من غير ما تدفعوا حتى افونس على الاول ومن غير تخمام على لي فري دو دوسيي على خاطرهم كادو من عنا، ومده الخلاص توصل 7 سنين وزيد. اذا كانك تميل للفواتور هيبريد ولا الكتريك عندك تو بريفيرونسييل يخلي العرض افونتاجو اكثر، نحكيو على انتيغي اقل. اما الاقوى من الكل مع بيتيال بانك نجم تمول كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى ل5 سنين، انعم 5 سنين ومده الخلاص توصل حتى ل36 شهر. ما ضيعش الفرصه، ليزينغ صيفي من بيتيال بانك، تسهيلات اكثر، مرونه اكثر، وحلول تمويل اقرب ليك من اي وقت. العرض متواصل لاخر جوان، لاكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.an ولا اتصلوا على 70 131 800.
0: كما كنتوا تسمعوا في السبوت اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على btl، اكتشفوا التفاصيل على btl.an ولا اتصلوا على 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديده ومن غير ستريس نتاع لوتو فينانسمون. نمشيو تو سويت الاخبار بسعود جيهان السليني، هذا وقت البوكس نيوز. انتيرو الامريكي مجلس النواب يقر انهاء الحرب ويقيد صلاحيات دونالد ترامب.
3: نحكيه على انه مجلس النواب الامريكي كان اقر نهار الاربعاء قرار للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب على ايران في توبيخ لاذ عليه وطريقه تعامله مع الصراع، وكانوا سعى الديمقراطيين مرارا وتكرارا الى فرض تصويتات للحد من صلاحيات ترامب في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي حمله احظات بدعم متزايد من الجمهوريين في الاسابيع الاخرى. نسمعوا مقطع من التقرير اللي تحدث على مجلس النواب الامريكي اللي قيد صلاحيات ترامب العسكريه تجاه ايران ونرجع.
4: هل بدا الانضباط الجمهوري يتاكل خلف ترامب؟ في خطوة تكسر التماسك التقليدي للحزب الحاكم داخل أروقة الكونغرس، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 215 مقابل 208 أصوات تأييداً لقراراً يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية المتعلقة بإيران. فبعد 3 محاولات فاشلة سابقة جاء الحسم هذه المرة إثر انضمام 4 نواب جمهوريين للديمقراطيين في مقدمتهم توماس ماسي أحد أبرز المنتقدين لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران، يوجه ما وصفته صحيفة الجارديان بالتوبيخ القوي للرئيس الأمريكي.
3: نتائج التصويت عطات 215 صوت مقابل 208 ونلقاو 4 نواب جمهوريين خالفوا الانتماءات الحزبية ليهم لدعم القرار هذايا، واللي يقعد قرار رمزي على خاطر باش يطبق يلزم يكون صادق عليه مجلس الشيوخ قبل مجلس النواب، ولكنه يقعد قرار رمزي فيه رسالة سياسية.
0: حاتم
1: هو القرار هو ما عنده حتى كونترانت على
0: ترامب.
1: على ترامب خاطر معناها الدعم هو كما تقول انت، المجلس يقول انا لا ادعم هذه الحرب، لكن كان يكون فعال ياسر كان من الايامات الاولى، اما مش بعد شهرين وخل. انا يظهر لي حس بالقراءه، خاطر حتى لي ديسيدون معناها اللي من الجمهوريين اللي صوتوا مع الديمقراطيين راي سيفولو بون مجلس الشيوخ امبوسيبل تعدى، خاطر مازال في يد النوايو الدور متاع الجمهوريين. لكن يظهر لي أنا مناورة سياسية، خاطر هو هالأيامات راهو ما يعرفش شنو هو الحل. يقول شوفوا لي حل الحكاية إيران، يحب يرجع يوقف يوقف الحرب، يحب يعمل الاتفاق، دونك كل مرة يطلع بطلع. دونك سيرما معناها فما كالكول صغير باش هاوكا راهو البو لو كونتراندر، مي ما عندوش اون كونتراندر
0: معناها باهي. اوكي تقولي على ارض الواقع فماش اوبليغاسيون حاجه توبليجي يحترم هذا باهي، اما كي نزيدوا تراجع شعبيته مثلا في علاقه بالحرب نتاع ايران وتململ الشارع الامريكي على الاموال اللي قاعده تتصرف، العباره اللي ولات قاعده تدور عند الامريكان يا اخي ولينا نخدموا عند الصهاينه احنا معناها ذراع الامنيه نتاع هذا كل ما نجمش يخلي ترامب يتراجع. ما هما حاجات صغيرة تركب بوزل
1: بالحجرة بالحجرة معناه كل مرة ليديفيس راه تبني بالياجورة بالياجورة. الحاجة الوحيدة اللي الأمريكان فاهمينها كونوا أمريكا الحرب راي دخلها في الفلوس، راهو الريت السلاح اللي تضرب به يضرب به الكيان راهو يشري فيه بالفلوس، راهو فما الاندستري نتاع هالايامات يخدموا 24/24 باش يصنعوا الصواريخ باش بور كونستيتوي لو ستوك نتاع الكيان. فما ستوك نتاع الاوروب خاطر راهم تعرفك لي باز ميليتير اللي في الاوروب فرغوا من لي ستوك نتاع لي ميسيل تلمون ضربوا ايران، راهو حاجه يمكن الكميه القنابل اللي ضربوا يمكن اكثر من ضربين توك يو ابار لي بومب معناها اتوميك. دونك فينالمون هو توا كل مره يرمي حاجه، كل مره يحاول يرقى ديبو نتاع فكره، والايرانيين مازالوا شادين صحيح ايزون طونكي نون با بيردو لا غير. كتبدا موازين القوى بين زوز بلدان، البلاد القويه البلاد اللي اضعف عفوا طونك ما النظام مازال واقف تتسميش خسرت الحرب. واحد يلا اون اوبليغاسيون باش يربح،
0: لا سورتو كو الخصم اللي هو امريكي اعلن هو هدفا اسقاط النظام الحاكم في ايران.
1: ولو انه الثمن باهظ، لو انه حجم التدمير كبير، اما الحاجه الاخرى اللي هي معناها يمكن الحرب الجديده ذي العالم الكل قاعد يتبدل، اللي صاير بين روسيا واوكرانيا واللي صاير بين امريكا وايران، تعرف شنو رفيق معناها نجم تكون عندك ترسانة كبيرة، نجم يكون عندك دي بورت افيون، نجم يكون عندك 20 سمارة، نجم يكون عندك بعدش كعبك الناموسة الصغيرة اللي هي الدرون بخمسة الاف دينار ينجم يضربك معناها في قلب معناها يوقف لك أمورك. ماكينة الاقتصاد الكل موقفينها، ريت المضيق هرمزة لا فما ما يعرفوش فما اليمين ولا ما فماش
0: ما
1: وما يعرفوش قديش الحجم الاتاك نبطو يتعدى اللي يخرجوا باللي درون صغار. دونك هذي مصطلح جديد شدوه جديد اسمه لاغير إبريد. الغير إبريد اللي هي تكون موازين القوى مش كيف كيف، لكن هو ينجم يغلبك بحاجات دي
0: حتى كان انت اقوى انه ينجم هو يرزيز دون لطان يخليك تحسب الخسائر الكبيرة اللي باش تكلف لك الحرب. دونك تولي انت زادة تقول نلقى بوتيتر كومبرومي اخر يرضي الجميع. ثابت انه في مأزق دونالد ترامب لا يعني انه ايران انتصرت في الحرب، مش بدوش نبيعوا في صورة
1: تنهزم.
0: ولكنها لم تنهزم، لم ينجح في هزم ايران، هذا ثابت الى حد الان. بعد الفاصل نرجو نحكيه على الاخبار، بعد الفاصل باش نعلنوا على اسم الفائز او الفائزة معنا مع توب نت، وبعد الفاصل باش نحكيه على الفينومين كيليان مبابي. صور الفيديوهات اللي قاعدة دور لكيليان مبابي كل مرة في كل خرجة قاعد يوري في انه فما علاش خرج من البيزي، وكي خرج هو تفردت الامور في البيزي. تفاصيل الحكاية والاخبار بعد الفاصل.
2: راف ماغ بيبليسيتي. تدلل
5: مع جيون بدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
2: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون الليميتي تري او ديبي. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
9: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من البلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملو قهوة برافا.
10: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
11: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس.
12: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم، وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 8:33 دقيقة وجيبوا سيس على انطلاق كأس العالم. الأسابيع اللي فات كنا حكي نركم على تحذيرات المونديال مع توب نيت وكيفاش بكونيكسيون باهية دارك تولي فيراج بلاش قسان وبلاش لاك، سورتو كان تعمل ابونمون في البريود هذه عندك فريد ريكوردومون بلاش. وحكينا لكم زادة على كادو اللي يستناو فيكم كل جمعة، كان تعملوا ابونمون فيبر جديد وإلا كانت قوي ودي بي وإلا تميقريو للفيبر. ديجا زوز ربحوا معانا في الجمعتين اللي تعداو، وكما وعدناكم اليوم باش نعلنوا على الرابح الثالث. معانا في التليفون مدام منيا إلا ملولي. مدام منيا صباح النور.
13: بخير.
0: شنو أحوالك مدام منيا؟
14: الحمد لله.
0: الصحة بخير لبس عليك؟
14: الحمد لله الحمد لله.
0: صوتك مريضة شوية؟
14: أيوة
0: لا لطف عليك شالة لباس يا مدام شالة لباس لطف عليك. مدام انت كليونت قديمة ولا جديدة توبنيت؟
14: قديمة.
0: انت قديمة دوك نجم تحكي لنا على السيرفيس على الاجواء؟ فرحانة مع توبنيت؟
14: فرحانة على الاخر. امبيكابل سيرفيس
0: غطي يعطيهم الصحة. امبيكابل سيرفيس رابيد ويعطيهم الصحة ويعطيهم الصحة مرة اخرى على خاطر معاهم مدام مونيا. واحنا نحكيو على الكوب دي موند، وكي نقولوا كوب دي موند نقولوا فرجه، وكي نقولوا فرجه نقولوا تلفزه. ربحت مع توب نيت تلفزه اتش دي جرون فورما. مبروك عليك. مبروك عليك مدام مونيا التلفزه اتش دي جرون فورما من اهداء توب نيت. كان عندك على شكون تحب تسلم؟
14: نسلم عليكم ونقول بارك الله فيكم على جماعه توب نيت سيرفيس تري رابيد سيرفيس.
0: عطيكم الصحة على الأخر. سلموا عليك برشا احنا مدام، وإن شاء الله اللطف عليك يا ربي وربي يشفيك. ومبروك عليك تلفزة فول اتش دي جرون فورما من إهداء أصدقائنا في توب نيت بالشيخ فرجة في الكوب دي موند مع كونيكسيون فيبر توب نيت. انت زادة اللي تسمع فينا تنجم تربح، ما فاتك شيء. مازالوا دي بلاي ستيشن 5 للربح، ومازالوا برشا كادوات اخرين. الربح مكمل على فيسبوك وانستغرام توب نيت كل جمعة على الديوان وفي الرفماك نعلن على اسم الرابح في اللايف. ان شاء الله مربوحه للناس الكل. وكما قلت لكم اعمل ابونمون جديد قوي دي بي والا ميجري للفيبر على توب نيت بوانتين ولا في اقرب اجونس ليك. تدخل في القرعة ما تعرفش وقتاش نطلبوك باش نعلنوا على اسمك وتكون انت الرابح ونعطيوك الكادو ولا لي كادو اللي يستناو فيكم على توب نيت. عيش الكورة عيش البونتو وعيش كل فرحة من الدهرة.
2: راف ماج
0: يلا سيدي نرجعوا للاخبار ونحكيوا على كيليان مبابي. جي هنا
3: كيليان مبابي اللي ظهر في الصوره مع الصوره نتاع اللي ماشيين الفريق الفرنسي ماشي ماشي للكاس العالم في الصوره الرسميه اللي مع رئيس الجمهوريه الفرنسي ايمانويل ماكرون ومع زيد السيده الاولى والمدرب وكل الفريق والطاقم نتاع المنتخب الفرنسي. جلب الانتباه كيليان مبابي بتصدره للصوره على خاطره كان موجود قدام الرئيس الفرنسي اللي المفروض يكون هو في المقدمه معناها شكليا, وحتى شو اسمه ديمبلي اللي هو كان ماخذ جائزه افضل لاعب نلقاوه مثلا في الصفوف اللي من تالي. دونك هذا اللي طرح جدل والناس قاعده تتسائل علاش مبابي يعمل هكاك, يعني حتى كي يسلم على زملائه ما يحبش يتحرك بالدرجه اللي هو فيها, وهذا مره اخرى يثير الجدل حوله.
0: طريقة السلام نتاعو نشوفوا فيها معناها موش يتحرك, قاعد يكي مد في يده من بعيد وماذا بيه ربع خطوة القدام قاعد يسلم على مسؤولين غادي في الاتحاد الفرنسي وفي الدولة كيفاش قاعد يسلم. فما الرجوس مستفز. أنا لعبة ذي للأمانة بسبب التصرفات نتاعو هذو لا مش من اللاعبين اللي نحبهم رغم اللي هو ملاعبي معناها ما نجموش ننكروا هذايا. مع ايمانويل ماكرون يقول لي حاتم جبدو مي أنت أوتوماتيكمون مش أول تصويرة تعملها مع منتخب
13: البروتوكول.
0: تعرف البروتوكول ناس كل وراء الرئيس معناه ماهيش عرف في فرنسا بارك وفي العالم ديما الرئيس يتصدر الصوره معناه من باب البروتوكول من باب التربه من باب اللي تحب انت انك انت تقعد بعيد عليه
1: تعرف الدراسه
0: رد بالك ليه درجتين راهو درجتين معناه جبدوا طلعوا بجيبوا بحذاه وكانه هاني معاكم باش نتصوروا وما عينيش ما نعرفش
13: يعني. انا بالنسبه لي انا فيها برشا غرور وبرشا غرور اللي بالحق فيها
0: برشا مرتين غرور
13: لا غرور رفيق على خاطر نتذكر أنا وقت اللي قال في العامين التالي ذلك ثلاث سنين التالي قال اشترطت على الفيدراسيون فرنسيز إنه ما يحطوا له تصويرته إلا ما يعطيه فلوس

0: خاطر هو ليه هو قال له خاطر ماكرون كي جاي ماشي للريال ماكرون طلبوا بالتليفون قالوا راه ما تمشيش المدريد قال وقعد في باريس وماك تعرف وجه البلاد والفريق هذاك وكذا ولكن كيليان قالوا باهي باهي باهي ومن بعد مشاو بلاش فلوس افكتيفمون ما خذاش بخاطره ومن بعد الكلاش الاخر هذايا قال بالضبط قال عليه زاد معناها رئيس كامل حكايه يحكي عليه هو قال فما برشا ملاعبيه خرجوا من بي جي مش فيهم شقه وغاديك تيترويت واحد وما لقاو حتى شيء ومبابي ما شاء الله زاد مخه صغير غاديك وين يشد في التفاصيل هذوما ويقعد في الاخر علاش بلوزو موت نجم تتفاهم شويه الغرور واللي يقول زايد راه تحب ولا تكره كيليان مبابي راه جاب كوب دي موند لفرنسا الثاني عمره 18 سنه راه 2018 راه انجاز للتاريخ بالنسبه للفرنسيس صحيح على مستوى الانديه ما عمل حتى شيء اما كوب دي موند 2018 على ظهره هو هو اللي جاب وهو اللي صنع الفارق وهو اللي هز فرنسا الغاديكه ما بعد زيدان بالنسبه للفرنسيس في الوقت هذاك يعتبر كيليان مبابي هو النجم الاوحد في تاريخ لا تقول لي بلاتيني لا تقول لي حتى شيء هذا الراجل جاب كوب دي موند ولكن كيليان مبابي بتصرفات هذيا وخروجه خاصة من فرنسا من وجه كما قلنا وجه الفريق الكبير متاع فرنسا قاعد يخسر في محبة الفرنسيس خاصة بالتصرفات هذوما ولكن كله ينجم يتنسى تحب ولا تكره بالنتائج ودي موند باهي
1: طيب يرجع مبابي كله ينجم يتنسى ولكن يصعب عليه هو المهمة وتخلي الناس تستنى له في, في, في, في أقل
2: والجروب في فرنسا
1: انت حكيت على عركته مع مانويل ماكرو بين دفرين معناه ولكن للرقوس نتاعو شفناه حتى في المقابله اللي فك فيها الكابيتانا فكان معناها من قولو كونتي من فما طريقه التصرف سامحوني في
3: العباره تو
1: سامبلومون تقول لي انت ماكرون والمسؤولين اللي تسلم عليه مسؤولين في بلادك معناها تسلم عليه يدك القدام وسقيك التالي معناها نتاع مرحبا معناها فما كوميم مينيموم نتاع نتاع صوره ما تنجمش خرجها كيليان مبابي وزي
2: راه هما ما عندهمش يا رفيق انت ثقافه البوس اربع بوسات ومرحبا
1: لا اقرب لعباد مش
2: تسلم تعنيق وخليت بلاصه وكل نحكي لك نفسر لك وكل ولكن انا معاك رفيق وهذا يقلق
1: الجروب كيفاش فسر لي فكره ضد فكرتي وبعدين معاك
2: لا معناتها معاك في المبدا خاطر فما تعالي شويه ولا بالحق يقلق حتى الجروب ونفهم توا علاش حتى جماعه الريال الجمهور ما عادش حامله خاطر جوار كيبدا كيما قلت انت سامحوني في العباره مش متربي يقلق ليماج نتاع الكلوب ويقلق ليماج نتاع الملاعبيه واكيد معناتها الملاعبيه كيفهم معناتها يحسوا ويحسوا التعالي هذا واي ملاعب يبدا متعالي الفستيري فاز
1: الجروب يرفضوا معناها برنس كان جيت انت ديدي دي شو وعندك ملاعب فلتة كيما مبابي ملاعب فلتة ولكن هكا بالكومبورتمون ذا تغمض عين وتحل عين والا لا تعاقب
4: والله لما لا ما نغمضش هذا قاعد هو يشري في المشاكل يعني كيما نقولوا احنا في التونسي يحيط جاتي حاليا انا راني كنت نحبه ياسر اليوم بال شفته طوى هذا زدت اتاكد اللي هو دلالي راه فراوي ديما يقولوا دلالي خلف له باب برشا دلال برشا دلال ملاعبي جبت لنا كيما قال رمروم تتويجات وكذا وكذا تيغزل له تو الرئيس مازال يحب يعنق الرئيس يحب يعنق الجوار مش الجوار يحب يعنق الرئيس ايه كدل الواحد راه برشا برشا ايس خايب روحه بلاش بي جاميام واكبر درس كليه من عند البي اس جي وقت اللي مشى هو ولينا لبس علينا
1: ولينا ناس
2: سي فيتيني
5: اغزر هو راهو اغزر في عمره ديما نصب امان خاطر في عمره
1: بال تعرف والله ذكرت حاجه سامحني تو هو قال بي اس جي وانا قلت ذكرت لي البارح حلمت بالناصر الخليفي والله حلمت
6: الغادي
1: حلمت البارح بالناصر الخليفي وبارامون صححت كونترا
2: مبروك
1: مبروك انا ريتها والله تو ذكرته يحكي معناها واحلامي ديما تحقق الحمد لله على يلا حات
5: واحد يحاول يحلم بروحه كرونيكير معاك فين الخدمه كان صح كونترا
1: مع الناس الخفيفه
5: فين فين في البينه
1: في البينه
2: بريباراتور فيزيك في البي اس جي
1: يلا يعطيني حاتم
5: دوك فين المو الانسان في عمره هو راه مازال صغير الجار معناها افاريات فلوس زرقاء كما يقولوا زاد فما ما تنساوش اللي امه راه
1: معناها صغير 28 سنه
5: هي 28 سنه معناها افوار
1: سيت فان كارير تنجم تحسب عن جوارد خري
5: لا سيت نوتوريتي نحكي اون جينيرال اون بلوس امه تعرفوها شخصيه امه معناها امه زاد صعيبه راهي معناها ما يفضلكش اللي معناها اللي كنا نحكيو عليها بكري دونك سي نورمال كي بو افوار سون بروبر كومبورتمون هو هنا انا في بلاستو نمشي هكاك ونمشي وما نطلعش بحذاه ماكرون خاطر اللي قالوا ماكرون ما يتقالش على امبابي. ماكرون نهارين ولا ثلاثة ايام التالي حب يتذوم راكا قدام ماركينيوس، قال ماركينيوس انا نحبه خاطر قعد مش كيما معناها سويفي
1: مورجا
5: زاد معناها رئيس

0: مهورية وراهو كان قريب منه خاطر نتفكروا كيفاش وقت اللي خسر كوب دي موند هبط له سور بلاس قاعد يلحلح بيه باش يقعد البي اس جي.
1: اكيد مش بالتصويره باش اكد لك اللي كلامك مو صحيح. وقت اللي خسر الكوب دي موند وهبط له مانويل ماكرو اون ديري ما نعرفش باش نقول مش معبر جمله الورك وقتها يا في با دانسيدو مبابي مازال في البي اس جي دونك مازال ما فماش المشاكل. هو الشوشو بتاع فرنسا نجم البي اس جي نجم الرئيس مانويل ماكرون لا تبا شويه تربيه كمان كي هبط لك رئيس دوله رئيس دوله مش صاحبك يلعب معك ويجي هكا باش يعانقك ويقول لك يحتضنك تحكي معاه وعاد عمل له هكا بيدك زعما انا تو مبابي ومنرفز تبا مشكله نتاع تربيه عند السيد هذا ما نجموش
0: نتفاهموا وما نقبلش رايك يا اخي
1: ما تغش حتى
0: شويه كليب
1: ما تعملش
2: هاوز كان يعمل هكا ويعمل اكثر من هكا ولكن محبوب من عند الجمهور انت يعجبك
1: زلاتان معشكون كان
2: يودي زلاتان من اكثر من لاعبيه شو تقول في قله الحيره وحاجه
1: لا
2: وما عندوش انجاز
1: تصريحات
2: والله العظيم عاصف فينا بالفارق
1: زلاتان تصريحات هو بيدو يضحك عليهم معناها
2: هو بعد عليهم
1: عمل بهم كارير تصريحات
2: يضرب كسانه في راسه بساقه
1: اي عارك هذاك
2: متكبر
1: في التيرا عارك في التيرا مش كومبورتمون اور تيرا مع رئيس بلادك يا ولادي رامي مش كيف كيف فما صوره معناها لا تستقيم كيما الرجل الكبير يتقدر كيما اللاعب القديم يتقدر كيما المسؤول يتقدر فما مينيموم معناها نتاع سافوار فيفر وصوره تخرجها نخرجوا فاصل ثم نواصل
3: رافماغ على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
4: ببليسيتي
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
7: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على الشميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
2: 58 دقيقة مواصلين معاكم في الراف ماك. وي زيدون
3: بابي
2: شبيه
3: وحييك كيف جاوبت رامي. انت متخلق
2: محلي،
3: انت تحكي على الاخلاق. بارك الله عليك، ما حبش يفهم رامي دي مبابي راهو تجاوز كل الحدود.
2: نطلب بالسماع بالتون هذي لعبت تفهم دينا مش متخلق.
3: لا لا لا والله هاك جاوبته بكل احترام. لا بكل احترام، يعطيك الصحة. ان شاء الله النقاش هذا يدوم معناتها في البلاتو.
2: نحكي على المنتخب، نحكي على منتخبنا، نحكي عنده حتى معنا اقسم بالله تركز مع الجمل اللي تتقال
3: ما تلقى شيء.
2: يلا ناس نحكي على منتخبنا الوطني تونس، غدوة تلعب ضد المنتخب البلجيكي اخر مقابله ليها قبل المونديال، والحديث على إمكانية بعض التغييرات في التشكيلة. هذا خلى المحللين يقول لك لا اليوم مقيد، معناها باش ليكيب تي بتعاود ماتش ثاني وتعمل شانجمون اثنين ثلاثة نتاع اللي انت ممكن تستحق لهم في الماتشات. احنا ديجا عندنا مشكلة، ليكيب ناسيونال مش ديما يتقابلوا مش ديما يلعبوا، منتخب في توليفة جديدة كما قال زياد. دوك مهم انه نحافظوا على اكثر ما يمكن من العناصر الأساسية. مثلا لو غدوة يغير الحارس مهيب ما يلعبش ويلعب مثلا صبري بن حسن ولا دحمان، يبدو انه صبري باش يكون هو الحارس حسب التسريبات اللي جايتنا من مقر تربص المنتخب وكواليس المنتخب. هل تفهم هذا؟ نحب نشوف صبري شنو يعمل غدوة باش نختار له جارديان تيتولير، ولازم تختاره من لونترينمون. ناصر
4: انا بالنسبة لي انا كان غدوة باش يلعب صبري ما لعبش مهيب الشامخ انه ما زالت عنده مشكلة في البوست هذي، ما فهموش مقتنع معناتها هذا ما نجم التفسير يكون. خاطر بالنسبه لي انا تورنوا باش تبدا بعد 4 ايام وانت ما زلت تستنى شكون لو برومي غارديان تاعك.
2: مش يقول لك زيد ما عرفش انت، يقول لي ينجم غارديان يعمل بيرفورمانس كبيره في لونترينمون ومن بعد يجيني في ماتش بالفجعه بالرئاسي نتاع ملاعبيه نيفو انترناسيونال ما تلقى شيء. دونك خلينا نجربوا يا خويا كونتر بلجيكا، خلينا نجربوا كونتر النمسا ومن بعد نختار انه هو يظهر لي لو بلو سوليد في الـ في الـ في الكاج. منطق هذا ولا لا؟
4: هو بون منطق صعيب شويه كي نحكيوا على كيب ناسيونال رفيق، راهو كي نحكيوا على كيب ناسيونال بالنسبه لي انا انت ديجا ديسيزيف، عندك لو بريمير لو دوزيام لو تروازيام في ليكيب ناسيونال مفيهاش باختياراتك، انت خذيت على قناعات وانت اليوم عطيت الفرصه للحراس هذوما. انت بعد عندك قبل وتذكر احنا مباراه هايتي ومباراه كندا هي كانت مقياس بالنسبه للمدرب شكون باش يكون الحارس الاولاني. عملت بعد الشوا نتاعك وبعد لعبت مهيب الشامخ ومن بعد تجي لافي دو ماتش باش تعاود تلعب غارديان اخر وباش تعاود غدوه ما تعرفش عليك شكون باش تلعب، هذا يمشي اكد لي انت ماكش مقتنع في البوست هذيك شكون يكون.
2: مثلا غدوه مرشح انه يكون افونسون حازم المستوري، انه يعني يكون مع الياس العاشوري وخليل العياري، انه يعني بالحاج محمود زاد باش يهبط اساسي وراني خذيره باش يرتاح، بن حميده باش يكون على اليسار مع الرقيق والتالبي والنفاتي على اليمين.
4: انا كي تسمع
2: مثلا
4: كي نسمع دوما
2: لارير دروا تيتولير مو يان فاليري،
4: فاليري
2: مش انا نحاول نخلق اوتوماتيزم اكثر بين يان فاليري والمليون اللي قدامه وليليه اللي قدامه ولا نجي نحيه يوم لاعبين مقابله ونص مع بعضهم كيف كيف مشيرة الاخرى معناها ياسين العاشوري. انا نحب على فورمه شوات اكثر ولا فورمه المستوري اكثر، انت اختار مش انا باش نختار، اما نعطيه اكثر تون جو مع المليو ذاك مع حنا بعلورا ما نعرفش ناس.
4: انا بالنسبه لي انا كان اليوم فما دي شانجمون بالكميه هذه اللي نحكيوا عليها مع العدد نتاع الملاعبيه اللي باش يتبدلوا، نعتقد انه المدرب

0: الى حد الان ما زلت ما عندوش ليكيب تيب بالنسبه لي هو. حسب اعتقادي انا وقت اللي تعمل تغييرات كبيره بالطريقه اللي كنت تحكي لي فيها انت بارابور للمباراه اللي فاتت خاطر ال11 اللي بداو ما همش وما بيدهم او كنت حاب نقول لك عليهم انا فاليري ورقيق وطالبي وعلي العابدي وخضيره والسخيري المجبري وبن سليمان والغربي وشوات هذوما ال11 اللي بداو نحكي على فما شونجمونات بتاع 4-5 ملاعبيه في
1: هي اكثر انا
2: دخل زوز ولا ثلاثه
1: معناها بدل اذا كان هذه صحيحه بدل صبري صبري بن حسن معتز النفاتي بن حميده الحاج محمود خليل العياري الياس العاشوري وحاسب مسوري سبعه ما كانوش
0: سبعة ملاعبية برشا برابور المباراة الأخرانية قبل كأس العالم. نعتقد أنه هو ما زالت ما عندوش فكرة واضحة على 11 باش يبداو. ما تنجمش تكون حاجة أخرى رفيق، كان يكون هو مدرب مقتنع برابور 11 اللي باش يبداو المباراة الأولانية راهو معناتها بالنسبة لي هو ديجا راهو شاف التمشي.
1: هو البارح فرنسا مثلا لعب
2: دوزيام إيكيب
1: دوزيام إيكيب هاو منتخب فرنسا فوالا معناها هاو شوا نتاع دي شو البارح زاد هو دي شو يحب يتفقد كيبتو ويحذر وكذا هاو اختار البارح
0: ليكيب دو فرانس ال11 واضحيه ليكيب دو فرانس في ال11 بالنسبه لي هو باش يكون جوار بري مش يقدر باش يعطي طون دو جو الملاعبيه
1: مش يقول القايل اللي لعبهم ماكينه ديما تدور كل ما تلعب ماتشويت كل ما الماكينه
0: تدور مش كيف كيف احنا ديجا ليكيب ناسيونال هذه تخلقت جديده وفما ملاعبيه مازالوا جدد وفما ملاعبيه مازال كي تم انتدابهم للمنتخب الوطني ما عندهمش
1: مثلا راني خضيره اش لاعب في تونس
0: نحكي لك
1: مثلا مثلا تاكيد لكلامك
0: معناتها برشا ملاعبيه معناتها مازالوا مازالوا جدد في ليكيب ناسيونال مازالوا ماهوش كيما ليكيب دو فرانس ليكيب دو فرانس ديجا لي تراديسيون موجود لي باز موجودين
1: برنس.
3: المقارنه لا تصح بكل تونس وفرنسا لان هذيك رودي
1: ومعناها الخلوه معناها الخلوه
3: خلوه ذيك عمرك ما تخلو
1: لا ما قلت مقارنه
3: كان جيت تخلو عمري ما نعاش العشره هذه الكل
1: شوف شكل فازات
2: الحكومه
3: شنو لحظه شنو شنو خلي يسال
1: انا قلت تونس وعملت مقارنه مع فرنسا قلت لي انت المقارنه هذه لا تصح وتخلوي قلت لك معناها انا الخلو
2: قول ايه
3: الخلو يا سيدي والله راف ليه
2: احلى كلاس
3: هذه تو
2: اسبوع احلى كلاس
3: اللي كيب جديده وماهيش مش لي احنا
1: معانا
3: جي انت لافي تبدل وزي تبدل كيما قالك الناس ما عادش تبديل تو ممكن واحد ان دو جوار دو بري فهمت ونقولوا اما باش تبدل سبعه وكذا وربما احنا نكونوا غالطين ما يبدلش اذا تقاعد يبدل اليوم معناتها ضد بلجيكا باش يزيد يبدل راه ماهوش ليكيب ماهيش اوموجين ماهيش مروسكا
1: كيما قلنا ما عندناش 100% ليكيب ينجم يكون هذا صحيح بنسبه غدوه نكتشفه ولكن اتمنى خلينا في التمني مثلا الجارديان اختار شكون الجارديان تيتولير وهو يلعب معناها سورتو الحارس خاطر احنا حرسنا الكل مشكله نتاع كونفيونس باش نكونوا واقعيين وما فما حتى حارس بوفون وهارب على الاخرين معناها اي واحد يهبط تيتولير ما نجمش نقول ظلم الاخر انا النيفو متقارب دونك انت تحاول الحارس اللي اخترته تعطيه اكثر كونفيونس لافون سونتر كيف كيف يحب يشم الشبكه يمركبون تو ماتش الاول ماتش الثاني دوك ما نعرفش وتوكا عنده فلسفته اكيد صبري لا مش حبيت تقول
2: انا اكثر منه في علاقه بالاسامي المشكله وين حسيت تشكيله هجوميه برشا بارابور بلجيكا اللي هي في مستوى نورمالمون كي اخترنا بلجيكا تشبه الهولندا اللي هي هولندا اقوى حاجه في المجموعه نتاعنا اللي هو لوجيك مو مانيش باش نلعبوا هكا معناها لعبنا النمسا اللي هي اقل لعبنا ما غير ديزيلي كلهم في الوسط واتاكون بركه لهنا قررنا انه نهبطوا ياسين العياري والياس العاشوري اللي هما باش يهزونا القدام انا مشكلتي معناها مش في الاسامي على قد ما هي مشكله كيف صورتنا احنا كيف باش نكونوا معناها باش نلعبوا القدام كونتر ليكيبات الكبيره ولا باش نلعبوا التالي ولا انت مازلت فهمت معناها تحس كلكو بار فما انه الصوره غير واضحه جمله معناها فما ناحي اللاكس نتاعك اللي هو بلوز او ما يحب يلحم كما نقولوا احنا لي دوز اكسيون نتاعو اللي هو يحب يتهنى بهم هذوما هما الزوز ظاهرين الباقي الكل وقيله ما فما حتى حد ناحي اسامي كيما الياس خيري كابيتان وحنا بعد المجبري اللي هو ما ينجمش يحطوا البرا واللي دوز اكسيو الباقي الكل ظهر لي باش نكتشفوهم ان شاء الله في اول مباراه
1: ان شاء الله ان شاء الله حظ سعيد برشا تفاعل معاك يبدو انه الشعبيه نتاعي الحاج يقصف ولا يبالي برافو الحاج كي وليد تكلاشي
3: لا جاك النهار يا راف يا رب سيبوني كمل الايامات
1: يقش بيه كمل الايامات لطف شنو ما
3: نسمعهم كمل
2: مو زياده تو بالصبي
1: على السيزون على السيزون اه اوكي عم جاي معنا ان شاء الله باذن الله
3: تو يا عم الله الليل
1: لا عم تعملي سيف عمي
3: ولا لا لا لا لا لا يطالب حتى شيء
1: لا مثلا ما عادش عندي حساب للنقاش
3: عندي امور اخرى عندي امور اخرى
1: وين مسافر
3: مش مسافر انت تعرف عاد انت انت اقرب الناس
1: عارض عندك عرض
3: ها ولدي ما عندي حتى عرض نحب نتو نتلاب حاجه برك حاجه برشا
1: ما صبيح جيب حدينا بعد نمشي ثلاثه
3: شنو ربي يفضلك ليا
1: امين يا برنس ليلى هيك اما تعبلي سيف نقاشات على حسابي
3: لا نقاش لا شيء
1: راه تطلبني في جويليه
2: اللي هو قوته في اوت هو قوته في طبق اوت
1: هو قوته جمعت لي قبل السيزون يا حاشبيك يا سيدي نسمعوا الاخبار ونرجعوا بعد شوي
2: نقاش بالحق هل هي نقاش ما نسمع حاتم
1: حاتم والناصر
2: بربي يا ربي
1: نعملوا انا وحاتم وانتوال نقاش
0: معاك
2: كيس
1: شكون يربح
2: تصور انت رفيقه ما خلني نعمل وي وانا معاكم عندي بعض الاسئله وخلي تلحم والناصر وكل على بعض
4: اما الميكرويت مسكر الميكرويت مسكر
1: يلا اللي يكشف لنا حال خلي يلا الاخبار ثم نعود رف مايك حتى لتسعة نستحيل كل الاصدقاء اللي حاضرين معنا على اليوتيوب اللي يسمعوا فينا شكرا على المساجات على التفاعلات نعتذر كساعات ما نقراوش المساجات ولا ما نقراوش كلامكم ولكن شكرا من القلب على كل عبارات الحب على الكلام عنا قد على المحبة موصلين معاكم الرحلة التسعة كما قلت مهيش بحذنا شيخنا سيف الدين الكوكي على غالب مريض شوية الشيخ دونك حاولوا نزيدوا نحتملوا المجموعة هذه نص ساعة أخرى ثم تنتهي الحلقة ما تبعدوش
5: تسمعوا الرف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق
6: ببليسيتي
7: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5G اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
8: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك
9: عندك اورانج

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ديوان افهم، صباح الخير. تدشين آلة تقنية الأمصال العلاجية بمعهد باستور بتونس يوم أمس، وذلك بعد إعادة تأهيلها عقب سنوات من التعطل والصعوبات التقنية. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، تعد هذه المنظومة إحدى الحلقات الأساسية في عملية إنتاج الأمصال المنقذة للحياة، حيث استعادت جاهزيتها بفضل كفاءات تونسية بنسبة 100%. وستمكن آلية أو آلة التقنية من تأمين حاجيات البلاد من المصل المضاد للعقارب والمصل المضاد للأفاعي خلال سنة 27 و2000، إلى جانب الأسناف التدريجي لتزويد السوق بالمصل المضاد لداء الكلب، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز الإنتاج الوطني للأمصال. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم أمس بالمقر المركزي للاتحاد تدين تواصل تنصل الحكومة وبعض الأعراف من التزاماتهم القانونية والتعاقدية وعدم تطبيقها الاتفاقيات القطاعية والجهوية والمشتركة، وحذرت من خطورة ضرب مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي ومن تحويل الاتفاقيات الممضاة إلى مجرد التزامات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وفق بيان صادر عن اتحاد الشغل. كما جددت الهيئة الإدارية تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل باستقلاليته ودوره الوطني والاجتماعي، وأكدت رفضها لكل محاولات إضعافه أو الالتفاف على دوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن مصالح الشغالين والشغالات، وحملت الحكومة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الاجتماعية المتصاعدة نتيجة تجاهل المطالب المشروعة وتعطيل الاتفاقيات ورفض الحوار بحسب البيان. رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوع يعلن عن إيداع استقالته من رئاسة اللجنة بمكتب ضبط المجلس، وأوضح أن أسباب تقديم استقالته تعود للاصطدام بمنظومة يطغى عليها التعطيل والتسويف والبيروقراطية، وبعقليات متكلسة ترفض الانفتاح على المبادرات الجديدة وتتعامل مع الشأن العام بمنطقة التنافس الضيق وحسابات المواقع والنفوذ بدل منطقة التكامل والعمل المشترك من أجل المصلحة الوطنية. في أخبار العالم، استشهاد 7 أشخاص بغارات للاحتلال الصهيوني فجر اليوم على مدينة سور جنوب لبنان بحسب ما أفاد مصدر في الدفاع المدني. يأتي ذلك رغم وقف معلن لإطلاق النار منذ 17 أبريل المنقضي. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقترح عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وإرساء وقف شامل لإطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان افهم.
2: ديوان افهم.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم
5: على ديوان فهم. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم
4: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
6: مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في آخر فقرة من حلقتنا لليوم. نمشيو تود سويت للكويز.
4: كويز
6: سؤال رقم واحد تاريخ، والإجابة بجينا منطقيا من عند حاتم. سلموا على ناصر البدوي غادرنا بسبب ارتباطات مهنية. سؤال زياد، متى اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية؟ في نعم
7: ألف و... لا إله الله محمد رسول الله 1830
6: رامي
8: 1870
6: برنس
9: 1776 1776
6: برنس. سمعتني الكلام قبيله جهان
10: 1789
6: طبعا شديته البرا قلت له نورمال تقول لي كيكه، قال لي اسمع عندي ما نحكي معك نبدل في الموضوع. قلت له وجهني خلي تيزي عاد سيف هات
11: 1760 حاجهك
6: 1760 وانت ايش قلت
10: 1789
6: الاقرب رامي 1861 برافو رامي
7: اجي وقت
6: قلت الفوراتي 70 قال 1870
7: انا قلت 40 رفيق
6: 61 تعرف تعمل الا دوكو اقرب 9 سنوات شكرا وانتهت عام 1865 برافو رامي الفوراتي. السؤال الموالي زيدونا، كم عدد سور القرآن الكريم؟
7: يا الله والله والله ينعرفها يا رفيق
8: مك في التالف زحف
6: يلا
7: 200
6: والله كيما نطلع كيما نهبطك ادعك يا ربي ثبتني
7: رب. يا رب
8: ومحير
7: بابا تي لو ميور لو بوس
6: نو
7: لو كينغ
6: زيرو
8: لو ميور
7: لو ميور بور لا فان والله نعرفها والله
6: برنس
9: 36
6: جهاد قديم السورة
10: 104
6: 104 يلا
10: 144 114
8: 90
10: حاتم نقص
6: حاتم
11: 99
7: 114 رفيق
6: 104 144
10: تذكر ويظهر لي 204 ولا 200 ليلة 144
6: 114 جواب صحيح 114 سورة ما عادش تخمم يا جيم ربي يعطيني ديريكت الموم يعني أخذنا من التخميم. يلا السؤال الموالي زيدونا
7: أحلى نبه ممكن أنا
8: رفقي
7: رفقي والله باش يقتلوه يا رفقي أنا معاك والله معاك والله باش طيحوه الراجل
9: تيزي
6: يلا زيادة
7: والله تجير ترو
6: حر تجير ترو حر تجير ترو
7: تعاني
6: برشا حبي يقول لي تعاني
7: والله يا ربي معاك يا
6: تجرتلو يلا
7: شبابك ضيعته في اللونتير
6: الحمد لله والشكر لله تكافي حاجة حلية
7: إن شاء الله
6: السؤال الموالي زيدونا
7: باي بابا
6: ما معنى عندما نقول في القرآن ورب العزة يقول الزاجرات زجرة؟ ربي يقسم يقول والصفات صفا فالزاجرات زجرة. الزاجرات زجرا ايش معناها؟ زيدون
7: اللي يجزروا في العباد رفيق ويقتلوا في العباد.
6: يقتلوا في العباد الزاجرات مش بالجيل زي تبدا. يلا برنس
9: الصعاب في الدنيا.
6: الزاجرات تجي من زجرة معناها
9: صعاب.
10: السواعق
6: السواعق
7: السواعق الرياح الرياح
6: الرياح
11: الرعد.
10: أي.
6: ما هيش الرعد
7: الزجر.
6: الزجر هو الدفع والمنع بالقوة. الدفع والمنع بالقوة معناها كي تجيب باش تعمل حاجة نجم تمنعك يوم القيامة.
7: الصدقة.
6: لا
10: نوك حاجة باهية.
7: الكلمة الطيبة.
6: لا
11: حسنيت.
7: صلاة.
6: لا ما هيش صلاة.
10: المخرج
6: عنده ل...
7: رضاية الوالدين. رضي والديك.
6: لا الحاجة تمنعك الزجرات زجرة يوم القيامة الناس كل باش تتصف ما عادش فهم هكا كاردو كومبورتمون
7: حفظ الموسوات.
6: لا
10: حسنين.
7: ملائكة.
6: رامي جواب صحيح. الملائكة.
11: عمري ما استعملت
6: الملائكة. الزجرات زجرة. برافو صحيتك. الملائكة تزجر السحاب تدفع السحاب وتسوقه بأمر الله حيث يريد. تزجر الشياطين تمنعهم من إيذاء المؤمنين واستراق السمع وغيره. والزجر عن المعاصي تلهم العباد الخير وتزجرهم عن ارتكاب الذنوب. الزجرات زجرة هي الملائكة. برافو رامي. احنا ماشي لامريكا نلعبوا شويه ثقافه في علاقه بالمدن الامريكيه. ما نعرفش كنت طلع هذه حاتم كنت طلع هذه فرانشمون شابو با. ما هي عاصمه ولايه نيويورك الامريكيه؟ خليك الاخر بيان سور اكثر واحد عندي ثقه فيك زياد.
7: نيويورك
6: عاصمه نتاعها وما غادي كل بلد عندها عاصمه.
7: كل ولايه
6: كل ولايه يعني
7: وكل ولايه عندهم تلفزه وجرايد نتاعهم. يا ودي كان جينا غادي غير والله يا رفيق تطلع عندي.
6: يلا
7: ليه انت ليه كلاسيكي
6: روتيني
7: روتيني ما يحبوش الروتينيه يحبوا الشو.
8: بالعكس رادويتهم كلاسيك على الاخر.
6: شنو معناها شو؟ علاش كي عملت لك عيد ميلادك سيتي با دو شو؟
7: والله يا سيدي شو
8: كنت
7: فتقان.
6: يلا قول لي زياد عاصمه نيويورك.
7: شيكاغو.
6: شيكاغو. برنس.
9: نيويورك سيتي.
6: جيهان.
10: تقول مانهاتن.
6: رامي.
7: والله ظهر لي ما نعرفش ننطق اسمه.
10: فيش تكتب
7: ما استنتوتش ولا حاجة هكا ظهر لي هذيك.
6: نيويورك.
11: نيويورك الولاية.
6: حرف الآ. أي.
11: مش المدينة.
6: حرف الآ.
10: ألاباما.
11: استنى.
6: أي أي ولاية نيويورك. آ. تبدأ بالآ. ثم المافيا التركية وفما.
7: الألبانية.
10: ألاباما.
7: ألبانيا.
10: ألبانا.
6: ألبا.
7: الباريس.
6: الباني. العاصمة. أجوبة خاطئة لرف مقر. نمر للسؤال الموالي زيدون. من هو صاحب رواية الطريق المسدود؟ تعملت فيلم سينمائي بطولة فاتر حمامة عام 1958. شكون زيدون؟
7: نور طريقنا بجاه النبي.
6: يلا
7: نجيب محفوظ.
6: نجيب محفوظ. برنس.
9: طه حسين.
6: طه حسين. جيهان.
10: إحسان عبد القدوس.
6: رامي.
7: محمود درويش.
6: حاتم.
11: حسين.
6: حسين عبد القدوس. حاتم. جيهان جواب صحيح. وكما قلنا الفيلم تعمل عام 58 بطولة الجميلة فاتن حمامة. سؤال الموالي. أكثر بلد عربي بحساب طول الشواطئ شكوله؟ زيت.
7: يظهر لي تونس رفيق.
6: تونس.
7: 1300 كيلومتر نحن راه.
6: برنس.
9: يظهر لي ليبيا.
6: ليبيا. جيهان.
10: يظهر لي سعودية.
6: السعودية. رامي.
7: مصر.
6: مصر. السعودية الخامسة ومصر الرابعة والصومال الثالثة. سلطنة عمان الثانية.
7: عرفتها.
6: الأولى شكون؟ أنا نحيت لك أربعة ديجا كان أنت نجم يتعديو في مخك. السادسة اليمن. السابعة ليبيا. الثامنة الإمارات. التاسعة تونس. العاشرة الجزائر.
10: آه
11: العاشرة الجزائر.
7: ما عملنا عليها لولا.
6: احنا قبل الجزائر.
0: ما احنا على الدورة من... خاطر الدورة
11: آه، أوكي.
6: احنا اكثر من نتزيش.
11: موريتانيا
6: موريتانيا قلت لك
7: لا ما سميتهاش.
6: لا ما سميتهاش
11: من موجودة.
6: لا موريتانيا ترتيب 12 ثلاثة
11: الصومال
6: نعطي انديس احنا نحكي على الدولة عربية
11: عربية
6: طول الشواطئ. الانديس
11: عاصمتها على البحر ولا عاصمتها
6: بي اس جي؟
7: قطر.
10: قطر
11: كيف يعني؟ قطر لا مش قطر
6: تحفر بي اس جي.
11: بي اس جي بي اس جي
0: عمان
6: دولة عربية. بي اس جي
10: كويت
0: دولة عربية. بي اس جي
11: المغرب.
10: مغرب.
6: حاتم الجواب الأسرع. حاتم
11: متظهر شريفة تحسب معاه الصحراء الغربية.
6: ما كنتش نتصور المغرب تكون الأولى. نقطة حاتم بالحاجة. السؤال الموالي زيدونا.
7: يا بابا
11: بابا
7: من ليبيا.
6: من هي أول وزيرة في تاريخ تونس؟ زيد
7: عزيزة عثمانة.
6: رامي
0: شتاع العشرة ليف
6: بدي اعطيني اسمه شو متاع العشرة ليف بدي تصور
11: هذيك مدام دكتورة بالشيخ.
0: مدام دكتورة بالشيخ.
6: مدام دكتورة بالشيخ.
9: أول وزيرة هي مدام زالي.
6: مدام زالي جيهان
10: شو قول توحيدة بالشيخ منعرفش
6: توحيدة بالشيخ كانت وزيرة العائلة والنهوض بالمرأة في حكومة محمد المزالي عام 83.
11: فتحية في المزالي.
6: فتحية مزالي لبرنس. حاتم جواب صحيح. عام 1983 مش بعيد برشا.
11: فكرها معناها كي تعينت فكرها قعدنا بهتين تونس الكل تحكي
6: عليها. أبوتي خلطت على ستي وقتها الريكسيون تاع العباد العامة الناس كيفاش قبلوا ولا لا؟
11: قبلوا خاطر وزارة المرأة. كان عطات وزارة أخرى
6: راه ما قبلوش
11: صبغية نحكي لك
6: ستي انتيليجون باش تحطهم في وزارة المرأة كوم ديبي معناها
11: وأسرة معناها حتى بيرسون بي كونتيستا.
6: شوف المخاخ قداش كانت رافضة الحكاية نتاع أنه مرأة تاخذ منصب.
11: كان بورقيبة يحبها برشا ويمن بها ومعناها وهي زاد مرأة راهي معناها فريمون ان سيرفو كفاءة كبيرة.
6: يلا سيدي فتحية المزالي الجواب صحيح. حاتم بالحاج الجواب صحيح. ربي يرحمها وينعمها ويرحم جميع الموتى. السؤال الموالي زيدونا.
9: سؤال رقم 8
6: علاش تحسبهم
9: شدني برقم قداش قلت سؤال رقم 8 قيد فيهم
11: قيدهم يقيدهم يعاود يرجعهم في الدار باش كيعاودوا يجيو ما يلقاش.
9: لا لا لا باش نروح للدار نسالهم لاولادي نشوفهم يعرف تبعوا
6: ربي تعملوا هذا مع اولادك برحق
9: ولا نعملهم مع الكبيره اي
6: تسالها الكويز وتسال
9: الحاجات مثلا اول وزيره بتاع اول وزيره
6: معناتها تونس
9: مهمه ما كانتش فما بالك كانوا فما
6: ريت معناها نعطي ساعات معلومات بيا
9: مش ديما عليك ديما
6: مش ديما الخلوت كما قبيله كنت مش ديما الخلوت
9: وانت زلت لسان قبيله ذيك
6: عمري ما نسامحك
9: زلت لساني ولدي نعرف نسامحني
11: امبارح مراه رفيق قالت لي راه ولدي الكويز ذكروا بعد ساعات الذي المال باش تهبطوا من الكرهبة يمشي يقرا
6: ان شاء الله يكونوا يفيدوا في الناس
11: ان شاء الله. ان شاء الله
6: زياد شبيك دوح في راسك؟
7: لا العباد مغرومة بيك
0: يفيد
7: 100% ضيعت الباك تبعهم.
6: السؤال الموالي ما معنى بالفرنسية ايجيزي؟
7: ديجيزي ناحية لها دي
6: ايجيزي A I G U I S E قولوا جي ايجيزي ما معنى
7: رفضت الديجيزمون.
6: اه كان عنده ديجيزمون كي نحيت ولات ايجيزي جي ايجيزي لو ديجيزمون سامباتي
11: دي هو الماسك نتاع
6: صح الماسك هو الدي يلا سي يلا برنس
9: الوضوح
6: الوضوح
11: زيت وضوح
6: جيهان خليك رامي
0: مشيت عملت معناها واحد ليغاليزاسيون
6: ليغاليزاسيون جيهان
10: والله ما نعرف
6: ما تعرفش
10: قضيت ما نعرفش
6: كيفاش تعرف حد
11: يس
6: خلينا نعطيهم فرصه الاولاد
11: العيد العيد رفيق
6: علوش
0: سلختو
7: سلختو
6: لا
7: شويتو
6: في علاقه بالعلوش لا
7: شريتو
0: شوشتو
10: اخترتو
6: لا
7: شوشتو
6: لا
0: قسيتو
7: قرون
6: لا.
7: راسو
6: لا
0: شوشتو
7: لا. شوشتلو راسو
6: ك... لا
7: تكسير عند جزار
6: لا
7: ايش نعملو
10: لنديس لنديس
7: لنديس
11: اضربو ببقص
6: علوش لنديس لولو لنديس لول لنديس الثاني جزار
7: جزار
0: جزار
7: قديت
6: لا
10: فصلت حاجه
6: لا قسمت لحظه
7: انا كملنا انت مش ندخل في العصبيه انت
6: المهندس الثالث بوسعاده
7: سكينه
12: شرحته
6: لا
7: ذبحته
6: لا
7: والله العنف هكا
6: دغرتو على العلوش علاش دغرتو
12: يلا يقص الكوستيليات
6: لا لا مش الكوستيليات
7: اه ستيك
6: يقص ستيك لا
7: سلخت
6: بوسعاده سزار لنديس الاخر نار
7: شو شتو طيبتو
6: رامي
11: يمضي يمضي
6: يمضي السكينه ايجيزي لو كوتو جواب صحيح والفائز حاتم بالحاجه الفائز حاتم بالحاجه كان اخذته نهايه الحلقه نعتذروا من الناس اللي استنيت الشيخ الكوكي ان شاء الله يرجع بعدين الاسبوع القادم
11: فراجل يسر هلا يميت هو اللي يمر
6: مو يكور برشا
11: يكور
6: مخه رافض انه الشباب في عمر معين يلعب سبع ماتشات ويلعب وفوسونتر واخر ما شاء الله عليه كوارج كبير الشيخ سلموا عليه برشا حتو شكرا لك شكرا جهاد شكرا لبرير زياد الناس سلموا عليه رامي شكرا أصدقائنا في الإعداد فاروق السويسي في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم بخبي في الإعداد وجهاد كذلك في الإعداد السلام عليكم الناس الكل ما تنساوش اليوم جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع أكثروا من قراءة من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنساوش الناس الكل تقرأوا سورة الكهف لأنه قراءتها تضيء إن شاء الله للعبد ما بين الجمعة والجمعة وأكثروا من الدعاء وخاصة ما بين العصر والمغرب وآخر ربع ساعة ونص ساعة ما قبل المغرب لعلها تكون ساعة إجابة مني لكم أحلى تحية إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام جعفر ساعة سعيدة بعد شوية ابتسام هنا تونس بويكاند باي باي تشاو تشاو
13: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بشناق

0: عليك. مرحبا بكم اعزائي المستمعين من ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. مرحبا بكم في ساعه سعيده, حلقه سبيسيال اليوم من صفاقس مباشره. مرحبا بكم في حلقه الحقيقه ان شاء الله يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي تنصرنا, ان شاء الله يا ربي يا عالي تنصرنا في تحدي انساني جميل جدا جدا جدا جدا. عندنا ثقه في ربي سبحانه, وعندنا ثقه عظيمه ياسر ياسر ياسر الحمد لله, وعندنا زاد ثقه في التوانسه اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. اليوم خويا معايا على اليمين على الرواق الأيمن
1: الجناح
0: ولا الجناح النفاثة فهمني ولا يعني يقدم نفسه اللاعب الخطير هذا. صباح النور, بونجور بونجور,
1: أهلا أهلا وسهلا جعفور. صباح النور والخيرات الأحلى جمهور ديوانا فام وجمهور ساعة سعيدة. قديش أنا اليوم فرحان ونحس روحي قدام مسؤولية كبيرة وتحدي كبير.
0: نعم.
1: يا ربي يا ربي وفقنا فيه يا ربي
0: يا ربي يا عالي. رمزي هل تعلم يعني صديق وحبيب ونحبك ياسر ياسر ياسر
1: نأكد يعيش.
0: لك لا خطر اللي تحبه زيد ذكره ساعات يقول لك ليش ليه ذكره قول له راني نحبك ما حليك رمزي ان شاء الله ربي يعطيك. بتمنى
1: وصديق البرنامج هنا ساعة سعيدة.
0: انت لا تحسني انت مش صديق البرنامج, انت تخلع في الباب وتتعدى طوله وتصدمه
1: للبرنامج
0: لا وما يخلقكش فهمني. رمزي صباح النور حبيب الملايين على الرواق الايسر يعني لاعب يعني منتدب يعني في الحصه الفارطه فهمني ولا كان معانا واليوم يؤكد
1: من
0: نعم المدرب الناخب الوطني الناخب الوطني اليوم حطوا تيتولير فهمني ولا يقدم نفسه اللاعب. تفضل مرحبا.
2: اهلا وسهلا. مرحبا مرحبا بونجور صباح الخير الناس الكل وين ما كنتوا
1: فينا.
2: رمزي مرحبا بك. انت ولد التراكي ما قلت جعفور سيد المدرب. تحياتي لكل مرحبا.
0: تحياتي على مهياتي
2: صحيح.
0: اي سيدي باش نتوكلوا على الله, لكن قبل هذه لازمنا نفسروا للساده المستمعين. الحلقه نتاع اليوم تنجم تكون هي حلقه الموسم. بالمناسبه نحيي زينب رباب ريم
2: سلم عليهم
0: الاولاد
1: شله
0: فاروق حسام الاولاد الكل في ساعه سعيده على الدعم البارح ليله كامله نحكي مع بعضنا بالواتساب في الصباح. تعرف الكونيكسيون ما ثماش موضوع كبير برشا فهمني ولا فهمنا روحنا في الليل خويا عملنا اجتماع والكل يسلموا عليكم والكل قلوبهم معنا في الحلقه نتاع اليوم. انا اليوم نحب نطلب من الساده المستمعين معناتها كيش تقالي فضلا وليس امرا
1: فضلا وليس امرا
0: فضلا وليس امرا انهم يقفوا معانا اليوم لأنه الغاية الإنسانية نبيلة جدا. اليوم مطالبين في الناس بالناس أنه نلموا اسمعوا المبلغ في الناس بالناس باش نلموا 149 مليون
2: حبيبي.
0: رقم كبير برشا
1: ضخم جدا
2: مش على التوانس. مش على التوانس 149 مش كبير
0: 149 مليون
2: والله جعفر. مش انا بالتجربه معك الحصص الفايته لا ولا سهلين يدي في درجي لعب لمين 30 مليون 149 توينسا يحط في قلبه من جيبوت.
1: تعرف علاش زاد انا متاكد وعندي ثقه في التوينسا؟ لانه زاد الثقه في البرنامج
0: نعم
1: وفي جعفر وفي المجموعه وفي الاذاعه.
0: اما رمزي 149 مليون. صباح الخير وجه الخير.
1: صباح الخير.
0: شكون شو اسمه دليل
2: حشيشه؟ لا
0: حشيشه صباح والله
1: اسمع
0: صباح خير حشيشه
2: لاعب توتيلير في المنتخب تاع ديوير بالرسمي
0: حشيشه صباح النور. سامحني خويا سامحني
1: صباح الانوار
0: ان شاء الله على وجهك خويا فهمني ولا
1: منشرح
0: نخرج منتصرين. ركزوا معي يا المستمعين نحكيوا على 149 مليون. 149 مليون هذوما حق الكار اللي باش تمشي للوليدات ذوي الاحتياجات الخصوصيه اطفال اللي عندهم طيف التوحد والتوحد. معناتها الانجاز هذا لو كان يتعمل اليوم انا اعتقد أنه هذه حلقة الموسم وأنه يلزمنا نفرحه كجمهور وكمستمعين وكمنشطين وكتقنيين وكمخرجين وكراديو لو كان لمينا المونطون هذا. وإن شاء الله أقعدوا أسمعونا من هنا نص النهار. أدعوكم اليوم للي فاقد الأمل للي هكا نفسه ضايقة للي يائس للي يقول لك ما عادش يتعمل الخير وما عادش تم الخير وكذا اسمعونا اسمعونا اسمعونا. أقسم لكم بدين الله العلي العظيم اللي عندي فكرة شنو اللي بش يصير. أقسم بالله أقسم بالله اللي عندي فكرة شنو هو باش يصير, ولكن عندي ثقة في الله وسننتصر
2: إن شاء الله.
1: احنا متوكلين على
0: ربي المونطون باش نجيبوه. تعرف علاش؟ على خاطر الوليدات هذوما أنا مشيت لهم وشفت وزرت وعينت. تعرف لو كان الكار هذه تجي وعجلتها الدور الوليدات هذوما يتمكنوا أنهم يمشيوا يتعالجوا أنهم يمشيوا يقراوا أنهم يمشيوا يخدموا. تعرف علاش؟ لأنه ثم مؤسسات بنات من الأطفال هذوما ومن الشباب هذوما لأنه أعمارهم حتىش 23 سنة فهمني ولا يخدموا في مؤسسات. بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل. نحب اليوم نعطيكم موجات إيجابية. نحب زادة اللي يتفرج فيه تو

0: على اليوتيوب برجولية اليوم مستحقينكم فهمتني مستحقينكم على الاخر باش نضحكوا باش نلعبوا باش نعملوا كل شيء اما مستحقين اصدقائنا على اليوتيوب يصبحوا عليكم ويسلموا عليكم
1: ان
0: شاء الله ربي يبارك لكم اصدقائنا الكل على اليوتيوب نبيل ددو وفدوى فهمني ولا الكل الكل بجاه ربي محسن مرحبا بكم الناس الكل بربي الناس الكل تبارتاجي الديريكت هذا بتاع اليوتيوب وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب احنا تويك على الباج تاع شكون هذه الباج بتاعي انا جعفر القاسمي جعفور فيسبوك الحي اقرب اقرب اقرب يسيرش
2: قرب لنا قرب لنا قرب لنا اخويا قرب لنا اخويا
0: اقرب خويا تحياتي تحياتي لاصدقائي على الباج فهمتوا ليه بارتاجيو نذكر ثم زوز ارقام 50 285 285 للي يحب يتبرع يبعث اس ام اس معناتها مش اس ام اس يبعث على الواتساب لانه جوست الواتساب هذيك 50 285 285 وللي يحب يكلمنا على 31 328 328 ثم معلومه باش نقولها ونختم اي مؤسسه وبالاتفاق مع ديوان فهم اي مؤسسه باش تكلمنا وتساهم في الكار هذه سيقع ذكر اسمها فهمني ولا وشكرها علنا برش يقول لك الخير ما يتوراش هذا ما هوش خير اليوم اليوم نحكيه على واجب الخير بالحق ما يتوراش هذا واجب هذا واجب وليداتنا مستحقين الكار هذه اي مؤسسه هو يا اخويا بالصريح العبارة أي مؤسسة باش تتدخل وتعاون الوليدات هذوما باش نقولوا شنية اسم المؤسسة وبارك الله فيهم فهمني ولا أقسم بالله على انستغرامي وفيسبوك والدنيا الكل وربي يبارك لكم توكلنا على الله
2: يا ربي على الله
0: قد الوقت وما دام غير ربع ريت كيفاش بالضبط بالضبط جبناه بعد شوي باش نعمل لكم مسابقة طريفة
2: الله
0: مسابقة طريفة انت خذ
2: ملك الطرافة
0: انت
1: طلعتك نعرف
0: والله ليه والله
2: ملك الطرافة الشيخ
0: خذ معاك اللي تحب من ليكيب تكنيك وانت يا رمزي خذ معاك اللي تحب
2: واضح
0: مسابقة بين الشيخ وبين رمزي هل تعلم اصدقائنا على اليوتيوب هنيوني الكود هو 149 مليون هل نتمكن اليوم باش نلموا معنا حتى من الليم روه معنا حتى من الليم لموا 149 مليون هل نستطيع فهمني ولا جست تكتبوا رقم الواتساب 50 285 285 ورقم الهاتف 31 328 328 على اليوتيوب فهمني ولا وتبارتاجيوها بالك انتم تكونوا سبب واسطه نمشيو ديريكت مباشره الانيس الاول ديجيتال ويفز انا رجعت

0: لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. البرلمان الأوروبي قام بعملية لما نجمت حتى دولة تعملها، وهي التخلي نهائيا على جوجل من حواسيبها وتعويضها بالمحرك الفرنسي كوانتا، واللي باش ياخذ بلاصة ويكون موجود في 750 بوست الخاصين بأعضاء البرلمان الأوروبي. لما ننقلوا على الروكيت في البعض أدريس لأي براوزر كان كيما فايرفوكس أو إيدج في حاسوب موجود في البرلمان الأوروبيان، فإنه كان محرك جوجل هو المجيب الوحيد ومنذ القديم. البارح الخميس كوانت أصبح لو موتور بار ديفو على جميع أجهزة الانستيتيوشن، ولكن لي 720 يورو ديبوتي و لورز assistants ou hatta les agents administratifs ينجموا يرجعوا لجوجل مانوالمون لو انو لو ريزلتات دو لا ريشيرش ما عجبهمش. ان جيست برو اوروبيان وماهوش انتي امريكان. هذه المعلومه اللي حبوا يوصلوها جل لي بارلمونتير اللي هما نفسهم كانوا طلبوا السنه الفارطه التخلي تماما على التبعيه الامريكيه اللي تتمثل في ليكوسيستيم جوجل وميكروسوفت الموجود بارتو دون لي كولوار دو ستراسبورغ و دو بروكسل. كونت عملوا اون اليانس افيك لو ميتا موتور ايكوزيا الالماني وكونوا مع بعضهم يوروبيان سيرش بيرسبكتيف، وهي كو انتربريز مهمتها تطوير ان اندكس دو ريشيرش مستقل عن جوجل وبينغ. صحيح أن البرلمان الأوروبي قدم الإكزامبل، لكن نحب نعرف قداش ينجموا لديبوتي يشدوا روحهم قبل ما يلوجوا على كلمة جوجل في البار دو ريشيرش دو كوانت. بمناسبة الكونفرنس أنوال دي ديفلوبور مايكروسوفت بيل 2026 واللي دارت من 2-3 جوان الحالي في سان فرانسيسكو أونلاين، قدمت شركة ريدموند نظرة جديدة للانفورماتيك في ليزيكون وليزابليكاسيون أصبحوا مع الوقت حاجات ثانوية. إذا مايكروسوفت قدمت سا فيزيون دون انفورماتيك سنتري على ليزاجون دانتيليجونس ارتيفيسيال، وهي طريقة باش تغير لا مانيير اللي يستعملوها لي بروفيسيونيل حتى يوصلوا للمعلومات أو كوتيديان. وعلى مدار أكثر من 40 عام صلتنا بالإعلامية تمركزت على أن برانسيب سامبل هو فتح أون أبليكاسيون للقيام بنتاش كيلكونك أو عرض جدول الأعمال أو إرسال مساج أو البحث على مستند وتناقل بين برامج وواجهات ونوافذ متعددة. شركة مايكروسوفت ترى أن هذه الطريقة أصبحت بالية ولازمها تتبدل، وقدمت سو بروجي سولارا واللي تمثل في نوفيل بلاتفورم خاصة بأجهزة فين العملاء يصبحوا هما الانترفاس برانسيبال ما بين الإنسان ولي سيرفيس نوميريك. الفكرة تكمن في إعطاء أكثر حرية بولي زاسيستون اللي أصبحوا يفهموا بالكدا أوامرنا ويعملوا أون بون ريشيرش ويقدمونا لي ريزولتا إسبيري. وفي مشروع سولارا الحاسوب باش يختفي لفائدة الاسيستون، والجهاز الجديد هو عبارة على بادج يتلبس في العنق وعنده شاشة تكتيل وكاميرا ودي ميكرو، وكل العمليات باش تتم عبر الكلاود والانترنت. المحطة الفضائية العالمية والي اس اس باش يقع التخلي عليها سنة 2030 وتوفى معها مغامرة دامت أكثر من 28 سنة، لكن هذا ما يعنيش نهاية التجارب في الفضاء الخارجي والمهمات العلمية وغيرها، لأنه من ناحية الصينيين عندهم الآن محطتهم الخاصة بهم تيانغونغ، ومن ناحية أخرى باش يقع إطلاق البروتوتيب دو لا فوتور ستاسيون سباسيال هيفن 1 سنة 2027 واللي باش تكون من صنع الشركة الأمريكية فاست. هيفن 1 محطة موديولار وأوتوماتيزية ويمكن لها العمل من دون أي طاقم، وباش تجسد نقطة تحول تاريخية دون كونكيت سبيسيال. الرائد الفرنسي أرنو بروست باش يقلع السنة القادمة نحو الموديول هيفن 1 للقيام بأول فول ديسي أون طونك انجينيور في مهمة دوم أسبوعين. الخبر هذا تم الإعلان عليه يوم 1 جوان 2026 من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه بمناسبة لو سومي تشوز فرانس. هيفن 1 صممت كبروتوتيب دا موديول المحطة الفضائية المستقبلية هيفن 2 اللي باش تحل مكان الياساس اللي بدات تقدم وتتكلف برشا على المتشاركين فيها، وباش يقع إسقاطها سنة 2030 كما صار مع المحطة الفضائية الروسية من قبلها لاستاسيون. هذا كل معنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. D'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves. احلى بونوس لاحلى ناس
0: مع لوخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
1: اريد طور عالمك
4: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: انت انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
6: نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهارك زين صديقي المستمع، وإن كنت خارج ولا داخل حدود الوطن، إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، يا ربي عالي، يا ربي عالي، ادعي وإن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، يا ربي عالي، توفق وليداتنا في البكالوريا، إن شاء الله يا ربي، نسمع الصغاريت تقب في كل بلاصة،
7: في ديار التونس الكل،
6: في ديار التونس الكل، يا ربي عالي، تفرحك الأميمة العزيزة الغالية، يا ربي عالي، تفرحك الوالد الشيق التعب، إن شاء الله ربي يعينك خويا يا أبو العيلة، سواء كنت تاكسي، لواج، نقل جماعي، نقل ريفي، سواء كنت تخدم في الإدارة، سواء كنت تخدم خارج حدود الوطن، اي انسان يخدم ربي يعينه. تحدي اليوم تحدي كبير، برشا برشا برشا برشا اصدقائنا على اليوتيوب عاملين فيراج غير عادي بالمره، فهمني ولا نلموا اكثر من 149 نجيبوها يا الاولاد، فهمني ولا باش نلموا اليوم 200 بحول الله نجيبوها، ما نخسروش الانتصار، يعني اجواء كبيره برشا،
7: اجواء كبيره ومشغوله جدا،
6: فيراج كبير برشا برشا. نذكر رقم الواتساب 50 285 285، رقم التليفون 31 328 328. اليوم باش نخصصوا الساعة الأخرانية، فهمني ولا باش نحاولوا نلموا 149 مليون. البارح عملت سونداج على الانستغرام تاعي، قلت لهم شكون يقول نوصلوا شكون يقول لا، 83% قالوا نوصلوا والبقية قالوا لا، اللي منهم أنا مسؤولية مانيش نحكي
8: كاسح النور،
7: هو رقم كبير. باش نبداو واضحين، راه رموز سهله العمليه،
8: 50 مليون
6: يطمن قلبك يا رمزي، ازيد احكي يطمن قلبك يا رمزي.
7: اما انا عندي ثقه والله يا جعفر، عندي جاي صلح والله جاي منشرح، والله جاي عندي ثقه كبيره.
6: انا ما نحبكش تجي منشرح، انا نحب الشريحه هذيك نتاع التليفون نتاعك انت، هذيك فيها نوامر تليفونات، فهمتني، تكلم اصحابك واحبابك،
7: كل شيء اللي باش نعمله
6: الشيخ
7: باش نعمله، كل شيء
6: اصدقائي في الاخراج في غرفه العمليات، الناس اللي يسمعوا فينا الكل، فهمني ولا، نتوكلوا على الله، حمل الجماعه ريش به باش نعملوا الجو.
7: اي سيدي
6: حاضرين، اعطيني ساسبنس، موسيقى رعب، نلعب الرعب. الله رمزي الله. والشيخ اسمها قديش تنجم تقول، قديش تنجم تقول من عباره نتاع تصبح على الناس، فهمني ولا، ما همش متشابهين، قديش من عبارة
7: معناتها مش متشابهين، معناتها
6: معناتها صباح خير وحدها، نهارك زين وحدها، سميهم لك
7: خمسة
6: خمسة، شيخ
8: سبعة
6: سبعة، رمزي
7: نطيح، ما انت
6: ليه يزيد علي يزيد بتة بتة يزيد علي، تقول ليه اخوي، قولهم
7: يا اخوي، قولهم سبعة،
6: قولهم ما تعودش، اتونسيون حاضر والله يمكن عادو كعب في راسه، امشي 3 2
7: فيسا فيسا
6: توب.
8: سعيد نهارك زين، صباح الخير، صباح النور، صباح الفل، صباح الدقلة، صباح الزبدة، صباح العسل،
7: سيدي عندك
6: والله باهية، والله كنت طبيعي،
7: اي سيدي انا عندي 20،
6: امشي 3 2
7: صباح النور، صباح العسل، صباح الدقلة، صباح كعك ورقة، صباح البقلاوة، صباح القطو، صباح الميلفوي، صحيت
6: لا
7: هو سميهم اربعة ولا
8: قدام حانوتك،
6: لا لا لا لا
7: نهارك فل
6: باهي ستوب، دخلنا في المعمعة في الجو. قديش تنجم تسمي من حاجة تنجم تاكلها في فطور الصباح؟
7: برشا،
6: يمشي يمشي رقم
7: خويني هناك الحار الصباح،
6: لا اله الا الله،
8: اللي تاكله
7: عشرة عشرة
6: هناك الحار،
7: ناكل عشرة حاجات،
8: 60 من عندي
6: قديش؟
8: 60 من عندي،
7: 60
6: شو 60؟
8: 60 حاجة نسميهم لك،
6: لا لا ثم هو توقيت 30 سكوند،
7: شو 60؟
8: لا في 30 سكوند،
6: 30 سكوند
8: 20
7: دي 10 حاجات دي نرني،
6: ها نجم رمزي
7: 25
6: مبروك علي، مبروك علي،
8: مبروك
6: مبروك علي، هيا
7: هيا خويا،
6: هيا توكلنا على الله، لحظه لحظه لا 3 احسبوا معايا مان 30 سكوند عنده الحق، ازربه توب،
7: شمية، زبده، دقله، معجون، حليب، جو، ماء، غله، جو، سيترونات، ناكل قوتة، زبدة، ناكل ما انت جبن،
6: ستوب ستوب ستوب، ناكل ماء، ماء
7: نشرب ماء،
6: اي ما حتى بالقيلة تشرب، نعدي بيه قلتك حاجات فطور صباح،
7: يلا رجع لي ستيسبانس،
6: لا لا ما رجع لكش،
8: صرخ صرخ صرخ صرخ،
6: وجي عودتها بربي، هاي قالوا لي الزملاء في الحفلة،
7: اي جي فريز والاخر سترونات كل قوة واحدة، وخي وخي نشرب ثلاثة
6: أنواع، يا رمزي حلقة 140 مليون يا خي، يا رمزي
7: خلنا نرجع للمود، 140 مليون يا رب يعني 140 مليون،
6: اسمعني السؤال الموالي، قديش تنجم تسمي من وسيلة نقل؟ دي سهلة عادة دي.
7: خمسة
8: سبعة.
6: مش هذا السؤال. قديش تنجم تسمي من غناية فيها وسيلة نقل ولا واحد يخدم في وسيلة نقل؟
8: ثلاثة
7: خمسة.
6: مبروك عليك. تفضل
7: يا عم الشيفور.
6: لا مش متلام مش متلام. تقولها
7: يا عم الشيفور.
6: لا لا يا عم
7: الشيفور امشي دب دب نا قلبي ما يلا باللي بعدها. تعرف يلا
6: اللي بعدها
7: يا ماشي يا للشط على الكريتة. كريتة وصلت لقل ولا يا واكل الدلاع والزميتة.
6: اللي بعد
7: يلا يا بابور الحب عرفت القلب يا بابور الحب انا اي اي
6: اللي بعد
7: اللي بعد ايوه ركب على الحمراء. الحمراء وصلت لقل سرجام الحمراء. سرجام
6: الدوكس
7: ركب على الحمراء. الحمراء وسيد نقل
6: باهي باهي لخ يا البابور
7: يا المنامور خرجني من لاميزار
6: في بلادي حلوة. رمزي ينتصر. تحية كبيرة.
7: شكرا شكرا شكرا.
6: آخر سؤال. طيارة ثم غنية على طيارة درجة حيد ورجعها درجة يا طيارة. شكون الداخل بربي في ظروف المباشرة تم واحدة زدمت علينا داخل
7: قطر
6: تيري يا طيارة تيري
7: تيري يا طيارة.
6: باهي لحظة السؤال الأخير. السؤال الأخير معناش قالي لك هو
7: يصدم
6: علينا الأخبار. السؤال الأخير يصدم علينا الأخبار. نذكر السادة المستمعين نحن مباشرة في سباكس في حلقة التحدي الأكبر للعام هذي. إن شاء الله ربي يجيبنا في السواب. نذكر بالمونتون. علشان نذكر في بالمونتون نحبكم تتابعونا حتى نص النهار. 149 مليون. هل احنا كبرنامج إذاعي في ديوان فهم قادرين أنه نفرح الصغيرات يتوانسة؟ هل احنا وحدنا قادرين نلموا 149 مليون للكار هذه ويكون الانتصار نص نهار؟ تحبوا تشاركوا في الانتصار برتجيوا لماكسيموم. قوي في الصوت وقعدوا معنا. فصل ثم نواصل.
9: راجعين بعد شوية على ديوان فهم في ساعة سعيدة.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.2.
11: ديوان فام فلاش نيوز
12: مجهز العاشرة. ديوان فام عسلامة. اليوم المفتوح للعيادات الطبية المجانية المنتظم مؤخرا بمدرسة علوم التمريض بجندوبة ببادرة من مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. أمن إجراء 181 عيادة وفحصا طبيا مجانيا والتكفل ب 23 طفلا ضمن عيادات طب الأطفال حسب ما جاء في بلاغ لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى. كما تم وفق البلاغ إجراء 62 تحليل دم لتقصي فقر الدم وبعض الاضطرابات الدموية و183 عملية تقصي ومراقبة لنسبة السكر في الدم و173 عملية قيس ومتابعة لضغط الدم وذلك في إطار دعم التكوين المستمر وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين. رئيسة جمعية سفراء السلام المرورية عفاف بن غنية تفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن 99 طفلا توفوا جراء حوادث المرور في سنة 25 و2000 وأكدت أن هذا العدد صادم ومفزع نظرا إلى أن الأطفال في أهش في حوادث الطرقات وهو ما يستوجب مزيد التشديد في تطبيق القانون الصادر في جوان 23 و2000 والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية وفق قولها. وصول 262 حاجا وحاجة إلى مطار جفصة الإكسار الدولي في حدود الساعة 6 من صباح اليوم ضمن الدفعة الثانية القادمة من مطار جدة الدولي عبر رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية وفق ما أكدته المديرة الجهوية للشؤون الدينية بجفصة ربح مبروكي في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
13: اليوم بمطار قفصة القصر الدولي يستقبل الرحلة الثانية والأخيرة لحاججنا الميامين لولاية قفصة ليبلغ عددهم 262 حاج، علما أن الطائرة قد نزلت على الساعة 6:05 طبعا بعد أن أدوا مناسك الحج في أفضل الظروف وأيسرها بتأطير من أعضاء بعثة مكتب حجاج تونس في مختلف سواء كان شؤون دينية أو خدمات أو إقامة أو كذلك بعثة صحية، والحمد لله على سلامتهم، ونسأل الله أن يكون حجهم مبرور وسعيهم مشكور وذنبهم مغفور.
12: على صعيد دولي، جيش الاحتلال الصهيوني يوجه مجددا انذارات بالإخلاء إلى 3 قرى في الجنوب اللبناني، كما أكد في سياق متصل القضاء على عبد حرب قائد وحدة الهندسة في حزب الله. الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو تعلن إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا. جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس بشأن القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ساعة سعيدة.
14: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

0: الحق هاي الاولاد هاي معي
1: حلي ليك شيء
2: لا لا جاب شامل
3: طويلة سالحة والجد طويلة سالحة والجد طويلة
0: فينك ماري ما غير دربيك يا رمزي يا رمزي
1: اسمع غنية غنية متحبة روح غنية متحبة
0: ثم ناس مقيلة راي ثم ناس
1: يا ودي خنشتوهم
0: باهي أعزائي المستمعين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سعيدة إن شاء الله أيامات كل سعادة فرحة غبطة وسرور فهمني والله إن شاء الله يا ربي نهار اليوم يكون نهار مزيان لتلامذتنا في البكالوريا إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا قولوا أمين.
1: أمين
0: إن شاء الله يا ربي نسمع زغريتنا في كل دار قولوا أمين.
1: أمين
0: إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا وأنا باش نحكي على وليداتنا وبناتنا ما نجمش في لحظة كيما هذه ما نتذكرش وما نذكرش وليداتنا في قرى أسواس إن شاء الله ربي يجيبهم في الصواب نحب جست نقول قداش واحد فينا يفرح كي يسمع دعوة خير كلمة بارك الله فيك يرحم والديك برا ربي يرزقك يحس روحه فرج كربة حد وعانه هذا الأهم في الحياة لأنه الدنيا فانية فما بالك كي تفرح طفل صغير طفل فاقد للسند تعطيه فرصة باش يقرأ يتعلم يحلم يكون غدوة فاعل في المجتمع تحب تعرف كيفاش صديقي المستمع العملية سهلة أسهل من اللي تتصور جيس تدخل على السيت www.swsve.tn ممكن تطوف في اللحظة هذه أنت دخلت أول مرة فهمني ولا السيت هذية يخليك أنت تكون مساهم في الابتسامة هذه في الفرحة هذه تخلي طفل معتها يحلم كيما اي ولد في العالم هذايا فهمني ولا وتختار تتكفل بطفل عن طريق البي ا بي البي ا بي هذه عمليه سهله برشا كي تدخل للسيت فهمني ولا هو الاقتطاع مش شهريا باختيارك معناتها تنجم كل شهر 30 دينار اللي هما حق قهوه دينار فهمني ولا 30 دينار في الشهر ونعطيك معلومه ما يقصولكش من شهريتك وقت اللي تبدا انت في الروش وباش نعطيك معلومه اخرى في البي ا بي لانه انا عملت عليها دراسه شافيه وظافي وقت اللي تقرر انت باش تقول ستوب ما عادش تقصولي من الشهريه 30 دينار ولا 50 دينار ولا 100 دينار ما عادش يقصولك علاش البي ا بي حاجه مهمه برشا سامحوني يا جماعه اسواس اصدقائي الاداره والمشرفين وكذا اعتقد انه البي ا بي اهم لانه البي ا بي هي الديمومه معناتها تنجم تحلم مع طفل الصغير كأنك تبنيت طفل مع طريقة واحد يتبرع بمية مليون بالنسبة لي أنا مية شخص يعملوا اقتطاع من شهرية أهم من مية مليون لأنه المية شخص هذوكم على خمسة سنين ستة سنين عشر سنين كأنه متكفلوا بأطفال خليهم يحلموا نحكيوا على أكثر من 8700 طفل فهمني والله فاقدي السند مهددي بالتشرد فهمني والله ونحكيوا زادها على رقم آخر اللي هو 30,000 طفل اللي هما زادها محتاجين وهما في ديارهم لأن قرى أسواس بتهتمش فقط بالأطفال فاقدي السند فهمني والله في القرى وداخل القرى لا لا لا لا قرى أسواس اليوم دخلت للديار مع تثم شكون بوه مريض أو بوه في السجن إن شاء الله ربي يفرج عليه ولا بوه مقعد من الجمش ولا بوه متوفي فهمني والله وأمه هي العائل الوحيد ولا الوالدين الزوز ما يخدموش فهمني والله أسواس دخلت غادي للديار هذوما ودخلت للمدارس دونك أسواس كما قلت السيت www.swsve.tn سينوت نجمو زادة تكلموا على 58-371-002 والله لا يضيع أجر المحسن واحنا في حلقة متاع اليوم حلقة غير عادية على الأقل أنا في حياتي الساعة أنا في حياتي الحلقة هذه راي نعتبرها غير عادية وكل حلقة ندخلها تحدي ونقول هذه غير عادية اليوم لو كان باش نلم 149 مليون صدقوني باش نعدي أحلى ويكاند في حياتي نعمل فاصل صغير بعد شوية على نظيف خوية جونا بالورد وهما نوارات خوية في البلاد هذه نستقبلهم بعد شوية
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
5: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان فهم مع جعفر القاسمي وبقيه الكيف
0: رجعنا لكم، هذه ساعة سعيدة، توكلنا على الله يا ربي يا عالي. المستمعين اللي تسمعوا فينا لما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن، اليوم ساعة سعيدة من ديوان صفاقس. تحية لزملائنا اللي هنا، شكرا على الاستقبال، شكرا على الحب، شكرا على رمزي هل تعلم، شكرا على الشيخ اللي حاضر بجنبي، فهمني ولا؟ أجواء كبيرة برشا الحقيقة، وشادنا التراك، خايفين على الاخر على الاخر على الاخر، ولكن التراك هذا بدا يزول يعني شيئا فشيئا بقدوم الورود. نستقبل على ساري سيدتي سادتي، امرأة جميلة، امرأة نبيلة عظيمة، يعني الحقيقة بالفعل الباهي اللي قاعد نقدم فيه. نستقبل مع بعضها مدام بسمة أم الزين، اللي هي الناشطة في المجتمع المدني. صباح النور، وتصفقوا لي عليها بابا.
2: بونجور.
1: بونجور.
0: يا مستمعين ركزوا معاها مليح مليح على المرأة هذه.
6: صباح الخير مدام. ديما صباح نقولوا صباح الحب والعطاء والإنسانية.
0: الله أكبر.
1: الله.
6: ما خرج منها كيف.
0: الله ما خلات شيء لسي عصام غادي. لازم يحضر لنا جملة سي عصام. وحاضر معايا في الرواق الأيمن يعني كقلب هجوم اليوم بمني ولاد. سي عصام بن عبد الله من معرض صفاقس الدولي، وهو المدير التجاري، وهو صديق الحقيقه، واخ احنا خويا ولينا تويكا فهمني، تقول
7: دار علاقات
0: نسابي باش يجي وانتم ماشيين جايين. مرحبا بكم. صباح النور.
7: صباح الخير جعفر، صباح الخير الشيخ، صباح الخير رمزي والاخت اللي معنا وبكامل فريق التقني للديوان افهام. مرحبا بيا بحذاكم، هي شريكنا الديوان، وان شاء الله تتعدى حسه مزيان.
0: ان شاء الله يا ربي تتعدى حسه مزيان. قبل ما نجيك ونحكيوا على المعرض والاجواء بتاع المعرض، وثم سمعت لي ثم كرهبه في المعرض، وثم كادو اليوم باش تقولون عليه قيمته مليون في المعرض. ولا انا غلط؟
7: انت برنامجك ديما يفرح العباد الكل، واحنا جينا معك معرض صفاقس باش نفرحوا، مش كان صفاقس برك الجهات الكل.
1: ان شاء الله
0: ربي يبارك
7: فيك.
0: مدام احكي لهم بربي، هذه موسيقى رومانسيه باش تشكرني المدام، فهمني ولا؟ احكي لهم وين تقابلنا مدام. نحن
6: اوكي.
0: هاي
6: وين الموسيقى؟
0: ما هاي خرجت خرجتها مدام.
6: جعفر ثاني مره نتلاقاه واحنا في صفاقس.
0: ايوه
6: تلاقينا في كليه الحقوق.
0: وين وين وين تقابلنا؟ وين تقابلنا؟
6: في كلية الحقوق. أنا وقتها نعمل في دوزيام ميتريز متاعي، وعنا نادي الفنون السبعة اللي هو ناشط، وعملنا وقتها برنامج اسمه لمتنا. لمينا الناس اللي تعديوا في الفاكلتي الدروا الكل
0: اللي تعديوا
6: وكانت
0: تعديوا وين يا مدام؟
6: في كلية الحقوق بصفاقس.
0: شكون اللي قراوا غاية اللي ما تعديوش؟ أنا بيرسي اللي قراوا في كليه الحقوق في صفاقس.
6: احنا سيرتو وقتها كانت الفكره ان نستدعيو اللي قراوا الكل، واللي اخذر لي اخذر يا جعفر اللي اثروا اللي خرجوا من كليه الحقوق حتى كان ما كملوش، اما بقاو ياثروا. احنا جبناهم باش يعطيو هكا شحنه امل للصغيرات اللي يقراوا وقتها، اللي هما مايسين برشا مايسين، فاعطيناهم هكايا شحنه امل ايش نجموا يوصلوا. وقتها جعفر وصل بيان سور في المسرح
0: وقتها. لا انا اتذكر استقبلتوني في كليه الحقوق بصفاقس كنموذج ناجح، وانا دوبلت في الكليه
1: كطالب نموذج.
0: انا قريت مش قريت، انا جيت
1: دخلت وخرجت
6: غلطه
0: جيت كليت وشربت ورقدت في الفوايه بتاع سيدي منصور، اقسم بالله
6: الله يهديك.
0: راني اللي كليته بسيسه، راني اللي كليته بسيسه. قلت لك والله في الكواليس حكيت لكم، امي قلت لي الله يرحم يا جعفر، قلت لي يا جعفر وتاك وصفاقس وتاتك الحقوق
6: حقوق.
0: قلت لي وجهها كنور من الحقوق، وهي اللي ضربناه نوم ومعانا وليد فمي ولا من بلي نور الدين لاطر ربي يبارك له، عندهم بسيسه جايبه من الدار والله، تحط فيها المغرفه تتعوج والله. والحمد لله يا ربي الكل راك سطل، نضربوا نرجعوا نرقدوا، نعرفوا وقت الماكله وقتاش. العظم العربي ولينا العظم نبيعوا في العظم المصموت ناخذوا بزيت فمي ولا، تعرفنا نفتح الكوجينه يعني اجواء نتاع فساد، كنا منظومه نتاع فساد فمي ولا، ونهربوا في العظم المصموت اجواء كبيره برشا. والحمد لله يا ربي وعيطوا لي كرموني والله يا ولدي تذكر انا هرتها انا تمشي
1: وجعفر تمشيت للتكريم.
0: انا حضرت مرتين عند
6: انا لا قال دكتور قال راني قريت كان 6 شهور
0: الدكتور بكوش هذاك، دكتور بكوش ما هذاك من ما كنت نقعد في الاخر فهمني ولا، معايا اصحابي نقعدوا في الاخر فهمني يا اخي هزيت صبعي انا فهمني، حبيت نشارك يا اخي ظهر السؤال صعيب ياسر معاه قالش بي قلت له ما نسمعش ما نسمعش ما نسمعش خويا عمليك عمليك ايجا ايجا هبط هبط خويا هبط نجري نتكركب قدك نتكركب قال لي انت من اليوم قال هذه نموذج قال ما عجبني على الاخر لانه ما سمعش باش نحطك ديما في الطاوله الاولانيه حطني معك الصفاقسيه القرايه الكل ما فهمت شيء ما يتلفتوش ديما القدام يغزر كان الراجل تلفت يمين ليسار فهمني من نهارتها انا رجعت للمحمديه وروحت وغادرت خويا برشا قرايه طبعا ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا الكل الحمد لله مادام بعد شويه باش نحكيو على بروجي الحقيقه مش نورمال لازم تسمعونا اما تويك باش نمشيو مباشره للمعرض الصفاقس الدولي اي سيدي نبدا من الأول سي عصام إش عنا جديد
7: إش عنا جديد هو الدورة 60 يعني هي التميز متاعها في عدد الدورة جوبيلي دو ديامون يعني اليوبيل الماسي احتفالات نعملوها كل عشرية إن شاء الله سنة في جو أفراح تعرف احنا من خلالكم نحب إن شاء الله ربي نجح بنياتنا وليداتنا اللي عديوا في امتحان البكالوريا على مستوى الجمهورية كاملة في الإطار الأفراح هذه احنا حتى التزامن اختيار الوقت كان من 9 ل 23 نخرجوا من الباك التعدية بعد نخليه هيك البريود للصغيرات وعائلاتهم بور لو ديفولمون ويحسوا رواحهم دي كونتراكتي وينتهي المعرض نهار تطلعوا الريزلتا ان شاء الله تكون الختام تاع المعرض نهار 23 جوان هو موعد متاع فرحة ومسرات في كل الديار التونسية
0: نعم.
7: الجديد كما قلت انت السيارة اللي هي الجائزة الكبرى وهذه دعوة لكل زوارنا انهم يزوروا المعرض باش يوقع تيراج وسور نهار 23 يعني يبدا من نهار 9 لنهار 23 نعم. والفائز بالحظ السعيد باش يروح بسياره جديده قيمه ماليه مرتفعه يعني ما هي سياره صغيره وما هي سياره رخيصه يعني تجي معايا تجي على تاكسي ولا على سقيها ولا على سياره تروح بزوج سيارات
0: باش تربحوا هذه السياره
7: هذه تبدا من نهار 9 كل مواطن يقص تيكي يدخل باش يلقى ام بيرو يعمر اسمه ونمر التليفون ونهار 23
0: عاود فسر لي عاود فسر لي لا انا ماشي للمعرض باش تعطيني تيكي
7: تقص تيكي نتاعك
0: تيكي نتاعك
7: تدخل من الباب باش تلقى اون ريسبسيون تعمر تقلب التيكي تكتب اسمك واللقب ورقم الهاتف واضح. بكل وضوح
0: كل وضوح الاسم واللقب ورقم الهاتف بكل وضوح
7: خاصة رقم الهاتف بكل وضوح عندنا اورن تحت اشراف عادل المنفذ باش يقع تجميع كل البطاقات نتاع المشاركين ونهار 23 في حفل خاص بحضور عادل المنفذ في حفل الاختتام
0: نهار 23
7: 23 هو التيراج السور
0: 23
7: يعني جوان. كل عائله ولا
0: زائر
7: 23 جوان يجي يدخل 10 20 مره باش يكبر حظوظه للربح يعني تيكي دخول المعرض تخولك للدخول في الطومبولا اذا رميتها وعمرت فيها الواحد ما يشتكي
0: حلو حلو حلو حلو حلو حلو 23 جوان
1: انا عندي سؤال
7: خاصة تو في فترة السيارات غير موجودة
1: والله ربي عندي سؤال يا عصام قديش التيكي تدخل
7: 2000 فرنك لل
1: 2000 فرنك تروح بكرهبة
7: ودينار للصغيرات
1: ب 2000 فرنك تروح بكرهبة وينجم ولد مع ابوه بدينار يروح بكرهبة
7: احنا في 50 فما طفلة دوب ما نجحت في الباك ما زالت ما عندهاش بيرمي ربحت هي السيارة 2017 ان شاء الله المره هذه نربحوا
1: ما انت ب 2000 تروح بكره
7: يعني دعوه يجي حتى ما تقضيش يجي عمل دور عمر الطومبوله ممكن تربح بكره
0: ساسبنس سؤال عمرك شي شاركتي مسابقه انت وربحت؟
7: اه
0: ليلة
7: كنت نشارك ملي انا صغير
0: ربحت بجرب جرب
7: والله
0: شنو ربحت مثلا؟
7: لا برشا انا وصلوا منعوني من المشاركه بالمسابقات
0: ليلة
7: والله في ذات صفاقس
0: ارتاح ارتاح رمزي
7: نجيب
1: شاركت شي مره بينزلوا معايا سي حسابي قص لي هو
0: ربحت شي مره في مسابقه
1: لا جعفر لا جعفر
0: ما ربحت شيخ
2: انا ربحت جائزه كبيره برشا ذكرتك العويد تاع الكلاس تخسر ما بلاش في هيك اقوى جائزه ربحت والله والله والله
0: مادام شاركت شي مره في مسابقه ربح
6: الحقيقه لا لا
0: عمري ما ربحت في مسابقه في حياتي
6: شاركت
0: والله
1: وين وليكم كيفاش
0: ساعات مثلا نقول نحب ساعات نقول لك
7: تحب تعيش وكل
0: احسن لا نحب نقابل زهري نحب
1: نحكي معاه
0: نشارك في مسابقه نحب نعرف اسكو انا مزهار ولا مانيش مزهار صدقني شاركت يمكن في 6 مسابقات ومشيت مره مع واحد في مسابقه
7: هو ربح
0: لا ما ربحش وجهي مبروك عليه وراه نقول لك معلومه ما نحبش ندخل في الديتاي كان يربح جعفور قال لي معايا تختار قلت له وهي معايا قال لي استبخت بيك صارت مهزله تلحقوا في الكواليس ان شاء الله. والله ان شاء الله يا اخويا على وجوهكم انتم نحجوا فهمني ولا ان شاء الله. نجيب العائله توجع مع جاي نطل نجيب ادم وفاطمه ونبيله فهمني ولا ونصدموا ناخذ تيكياتنا ونحطوهم ونهار 23 هو السحبه نتاع السياره
7: ان شاء الله.
0: فهمني ولا عندكم لون هالسياره ولا مازلت مختار؟
7: لا مازلنا ما اخترناش ولكن سياره قيمه يعني كما نقول لك سياره راهي
1: 5 شوفو
7: بعشرات الاف دنانير يعني سياره قيمه
0: سياره قيمه. دونك عندنا السياره وعندنا حاجه اخرى.
7: عندنا حاجة أخرى هذه كادو ليلك أنت ياك ما شاركتش في مسابقة باش نربح
2: أول مرة
6: لحظة تاريخية
0: سجلوا هذه يا حبيبي يديكم الأولاد ميرسي بوكو يجي بالله بالله رجع لي ساعة سعيدة في الباب درش مسيت أنا تو سامحني أخي
7: تفضل يا سي جعفر. عندنا البلاتفورم بلو لاي اللي هي بلاتفورم ديدييي للانتيليجونس ارتيفيسيال والانيسياسيون للانتيليجونس ارتيفيسيال بالنسبة للأطفال باش نربح عن طريقك انت لكل مشارك معاك ابونمون سنوي للطفل هذا. تعرف توا احنا في عصر الذكاء الاصطناعي ما نجموش نخليو صغيراتنا طول في عمر معين يصطدم بالتكنولوجيا الحديثه اللي هي سلاح ذو حدين. هذه الشركه مختصه باش تكون مشاركه معنا في المعرض واعطتنا هدايا لابونمون قيمته 1000 دينار سنوي سنوي هو ابونمون سنوي لصغيراتهم اللي يحبوا يتعلموا الذكاء الاصطناعي بطريقه
1: برافو برافو
0: برافو رزق الشيب اعطيني اقوى
1: والله برافو
0: اعطيني اقوى خويا ربي يبارك لك وجهك جايب. تو احنا عندنا الكهرباء عمليه السحب فهمني ولا باش تكون نهار 23 جوان. اما انا ادعوكم انكم تزوروا المعرض ميزا بار الكهرباء وكذا ثم اجواء كبيره برشا في المعرض. ومره عملنا حلقه في المعرض وشفت اهميه المعرض هذا ضخامه المعرض هذا فخامه المعرض هذا والحقيقه تخدموا خليني نقول على بعد عالمي الحقيقه الديتاي لهين كل شقيقه ورقيقه. بارك الله فيكم سي عصام. هل لديك اقوال اخرى؟
7: اكيد اكيد كما قلت انت احنا المعرض هذا معرض فاقس دولي يحتفل بالدوره 60 ولكن عمره 70 سنه. فيه البعد اللي اكتشفته انت كي غطيت برشا تظاهرات والبعد الاجتماعي يعني لا. المعرض هذا متاصل في تاريخ كل ابناء جهه فاقس والولايات المجاوره. كان موعد تجيه العائله خصيصا تحضر ميزانيتها تحضر الدبش باش يمشي واحنا صغار نحطوا الحطة باش نمشيوا المعرض فاقس نخموا في كل شيء يخص العائله من الطفل الصغير كما ريت ونواكبوا العصر. عندنا فضاء مخصص للالعاب للصغيرات كبير برشا يمتد على 3000 متر بخلاف أجنحة العرض والبضاعة والمنتوجات من منتوجات الصناعات التقليدية للأكلات للبريابورتي للجلود والأحذية. يعني العائلة تجم تجي تتسوق تتفرهد تلقى وين تحط صغيراتها يلعبوا ويتفرهد وتجم تعدي 3 و4 و5 سوايع في المعرض. فيك البعد العائلي الاجتماعي اللي اكتشفتوه معنا انتم.
0: نعم يعطيك صحة سي عصام. برشا تفاعلات أصدقائنا على اليوتيوب. أنا بيدي عمري ما شاركت أنا بيدي عمري مربحت حلينا باب كبير أنا طبعا. أنا بيدي عمري مربحت ولا عمري كامل مشارك عمري مربحت وأكثر واحد نشارك معاه هو جعفر. هذه حسيتها مقصودة لي أنا فهمني ولا بس بارك الله فيك الحاج فهمني ولا. شوف راهو باش نعطيك معلومة مؤكد والناس كل تعرف ما تاكل كان اللي كتب لك. أقسم بالله ساعات تبدأ تجري على حكاية الشيخ تجري تجري تجري تجري تجري تجري تجري ثمني ولا ما تكتبش. وثم ساعات تبدأ قاعد لبيك لعليك حويشتك تجيك لدياتك أكيك تعرش. يقول نيتش يقول مالي أراكم تلهثون وراء الحقيقة فما أدراكم أنها أسلم لكم من الوهم. ساعات إنسان يعدي حياته الكل يجري على حكاية مش في باله هذيك حقيقته هذيك حقيقته وهذاك مستقبله وهذاك مكتوبه. لا لا ديما تخلي باب صلح اولا فهمني ولا ومنفذ خروج ما تهبطش على قلاقمك في كل شيء والله بالحق معناتها اي ما تهبطش على قلاقمك يا صديقي. احنا اليوم هابطين على قلاقمنا فهمني ولا في الحلقه نتاع اليوم. يقولوا لي الزملاء في الحافله علاش قلت لك وجهك مبروك انت والمدام. يقولوا لي الزملاء في الحافله التليفونات من الصباح على الكار متاع اليوم، نذكر اللي الكار قيمتها 149 مليون، 149 مليون، إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب. نذكر بالأرقام موضوع على ذمتكم، 50 285 285 50 285 285، هذا رقم الواتساب. المونطون اللي باش تتبرع به فهمني ولا باش نعطيوك رقم الحساب الجاري متاع الجمعية فهمني ولا، 50 285 285، سينو تكلمنا على 31 328 328، وتتعدى معانا ونعديو الموجات الإيجابية. ما عندناش خيار، تخلقنا باش ننتصروا، ننتصروا في الحركات الإنسانية النبيلة هذه، ما عندناش خيار. اللي يسمع فيه وكان ويقدر على خاطرك الصغيرات باش العجلة متاع الحافلة هذه الدور فهمني ولا، وتنقلهم من بلاصة لبلاصة، يتعالجوا يقراوا ويحلموا كيما نديتهم. إن شاء الله ربي يجينا في الصواب. الساعة الأخرانية اقعدوا معانا، هذاك هو الفيراج، هذاك هو الماتش، هذاك هو الماتش متاع اليوم. إن شاء الله ربي يجينا في الصواب. نعمل فاصل صغير ثم نواصل.
4: جوك موسيقى تسمع راب

0: بوبليسيتي
1: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبغ توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
2: توبنت very fiber people

0: زوين افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكو تاك وتكتيك تيكو تاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان افهم
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان افهم مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
3: رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة تحية للسادة المستمعين اللي يسمعون فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن 10:39 بدينا نقربوا للحظات الحاسمة 10:39 لحظات حاسمة إن شاء الله تكون لحظات إنسانية تاريخية إن شاء الله يا ربي
4: برشا مساجات
3: إن شاء الله يا ربي يا ربي تنصرنا يا ربي يا عالي تنصرنا في الحلقة متاع اليوم أعتقد اللي هي حلقة كاسحة صعيبة برشا برشا برشا ولكن بحول الله متفائلين وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب سي عصام نختموا الناس يسمعوا فينا معرض صفاقس الدولي
5: نحب نجدد الدعوة للعباد الكل العائلات الكل لزوارنا المتعودين يزوروا المعرض اللي مش متعودين زادة سوى من صفاقس ولا من الجهات اللي بحذا صفاقس كما قلنا المفاجآت الجوائز موجودة عنا كيف كيف سهرات ليلية يعني العائلة تلقى وين تسهر في جو صيفي مزيان واحنا تعرف في صفاقس معناش برشا بلايس يجموا يسهروا فيهم العباد يخلق الجو الحميمي العائلي في المعرض محلول من 11 متاع الصباح لنصف الليل كل ليلة الدعوة لكل عبد يحب يكتشف حاجة جديدة ويربح يسيرتو ويربح ويتفرهد
3: هو رمزي
4: ربح الكبير
3: ربح الكبير كرهبة قال لك من بكري كرهبة افهم يا رمزي
4: يا أخي اللي مش يربح حرب 2000 فرنك ربح كرهبة ربح 2000 ربح كرهبة
3: سيد عصام دمت صديق ساعة وأخ محلاك ومحلا أخلاقك

0: بسيرتو
1: يا خي وخي وخي معمولك الرب.
2: شوف ولد عمك كيفاش
1: شوف خالتك شوف ولد خالتك شوف كذا عرضت لكم جه ربي ما تقارنوش اولادكم بغيرهم وما تسالوهمش برشا. انا الحقيقه احسن عام عديته في حياتي هو الاربع سنين تاع الباك هذاك احسن عام فهمتني
0: فوا دو عاد اربعه
1: يودي فوا
0: فوا دو ثمانيه تعديات
1: ثمانيه مرات بالكنترول ثمانيه مرات ولكن ما تسالش برشا اش عملت كذا خليه ان شاء الله ربي يجيبه في الصواب خاطر المقارنه والستريس الزايد ينجم يخليه يفقد الثقه في روحه وفي المجهود اللي عمله بالعكس اعطيه اكثر موتيفاسيون فهمني ولا شجعه وقل له اللي المجهود بتاعه كافي وينجم ينجح راك تنجم تنجح راك مش تنجم تنجح زادة بالضغط لا تنجم تنجح وقادر وعنا فيك ثقة فهمني ولا وما تنساوش زادة دعوات الخير فهمني ولا
2: خليهم على راحتهم والله ودعوا لهم الخير
0: خليهم على الله
1: خليها على ربي ان شاء الله
2: الله لا يخيب حد يا ربي الله لا
1: يخيب حد امين جه ربي ان شاء الله وليداتنا كلهم ثقه وكلهم عزيمه ان شاء الله ربي ينجحهم ينجح وليداتنا وبناتنا وان شاء الله يا ربي نسمعوا الصغاريت. نحب نشكر برشا برشا برشا زيت صافي على الفقره الحلوه هذه.
3: زيت صافي بنا صافي
1: باش نقعدوا في الثقة باش نقعدوا في الثقة اي زيدي شوية في الموسيقى زيدي
0: اعطينا اعطينا اعطينا خويا اعطينا الموجات
1: الإيجابية العشرة و42 دقيقة العشرة و42 دقيقة
0: اعطيني خويا
1: اللي زدمت علينا هذه شكوني سموها لي شكوني
4: هكا تو
1: شكوني
2: مدير قسم الرياضة يا جعفر انت ما تلعبش المنتخب تاع ديويكا
1: دالندا هذه دالندا
2: هيك هي دالندا
4: المدرب دالندا لا موش نتاع قسم الرياضة
2: وديع الجيرين تاعنا
1: هاني وجزبار
2: الكل هذوكم لا لا لا
0: وكمقني وطبيب والناصر وكل يلعبوا زوج ماتشات
1: والدكتور
0: بالله
1: هذه المديره المشرفه العامه
0: صحيح يا دلندا ولا نرقى مقني يبدا عمليه هكا ويبدا
1: هذه هي الجور صباح النور هجر دريس صباح النور صباح النور ان شاء الله ان شاء الله نهاركم زين باهي دلندا باش نقعدوا في الموجات الايجابيه والثقه مدام بسمه حاضره بحذانا مدام بسمه قريت انا وياها في كليه الحقوق في صفاق فهمني ولا ست سنوات مدام بسمه خلينا نكلخ
2: خرجت قبلها
0: بالماجستير بكل شيء
1: انا تخرجت قبلها دون لي زاني 80
2: اي دون
0: اعمل الماجستير
1: لا الموضوع تعديت في
0: اختصاص وكرموه زاد راهو
2: اختصاص شنو
1: جابلك
2: اختصاص اختصاص شنو
1: قانون دستوري
2: انت ولا
0: لا لا وعمل ماجستير
1: قولك
2: لا باهيش
1: محافظ
2: كان فوق انت
1: يا ودي محافظ كان قانون دستوري عند سيل بكوشي قانون دستوري ولا سي عمران دكتور عمران مدام انت جيتنا اليوم جبت معاك موجات ايجابيه ركزوا مليح مدام بسمه
2: اي اسمع جعفر انا قبل ما نحكيو على مدام بسمه فما حاجه اللي هي الناس الكل يمكن انت عملتها زاد هذيك اللي في اخر العام نقطعوا الكرفس والاوراق عملتها ولا جعفر
1: والله تمام وارد
0: اقل صغر
2: ولا ما كانش عندك
0: اقل صغر
1: لا
0: شيء مقراش صحيح نقصتوا
1: عملت
2: برجوري هي دونك هذه الظاهره مالوغوزمون نشوفوا فيها كل عام معناها في المؤسسات التربويه قدام المدارس نتاعنا وكل شيء فالمبادره نتاع مدام بسمه والحاجه الجلبية انه قالت تيان هيت علاش الاوراق هذوما اللي قاعدين يتيشوا كل عام بارقام كبيره ونفايات ونحكيوا على وسخ كوميم يقعد قدام المعاهد والمدارس قالت علاش ما يكونش فما مبادره تلمد هالاوراق هذوما ونستغلهم في حمله اللي هي تنفع بها الناس هذيك علاش احنا نحبوا نسالوها على الحمله هذيا كيفاش جات الفكره نتاع الحمله شنو اسمها الحمله ميم الناس اللي بتاتر توا يقتنعوا حتى بالحمله كيفاش ينجموا يعاونوك زاد معناها اذا كان نلقاو هالاوراق وكل كيفاش ينجموا نعاونوك
1: الكلمه ليك مدام بس تفضل
5: اكيد زادا نضم صوتك بالنسبة لتلامذتنا في الباك نتمنى لهم النجاح والتألق ونفكروهم في نفس الوقت اللي بعد ما نعديوا الباك إن شاء الله نستحفظوا على كتبنا ونستحفظوا على أوراقنا اللي ريفزنا بيهم خاطر مع بعضنا نجموا نحميوا بيئتنا ونعاونوا ناس محتاجة لعينتنا هذا شعارنا احنا انطونك مجموعة ليبوشون دامور اللي هي مجموعة وطنية مو وطنية بالأساس هي التربية على تربية بيئية اللي هي إن شاء الله نحلموا اللي نهار من نهارات ما عاد نراو حتى شيء مطيش كيما الدول المتقدمه انا ولادي زوز في المانيا كيف نمشي نشوف كيفاش نفايات كيفاش النظافه نقول ان شاء الله نهار من نهارات بلادنا تولي هكا راهو كي نخدموا على التوعيه من تو
2: نعم
5: ومن امس راهو صغير انك في جيونا للوكال صغيرات معبوهم وامهم يجوا هما يجيبوا الاوراق ويراونا اش قاعدين نعملوا هيك ما نتصورش يقطعوا الاوراق ويلوحوهم قدام المدرسه ونتصور حتى يحكيوا لاصحابهم الاوراق هيك

0: مش نجمو نعملو بهم. كي نخدمو على هذا صحيح الونتير مشي تخدم، صحيح يمكن ولاد ولادنا يحضروا عليها كيما نحلموا بها احنا، اما يلزمنا
1: نبدا. والله قلت الحكايه راهي
0: ماهيش كيما فريمو نقصد اي
1: ونقصد مدرستنا
0: لا نقصد خاطر قاعدين
1: ولاو يعبروا الكترونيا على الفندانية
0: اي نحكي ونحكي لهم عليها
1: بنان كيوي لقراي سي فيني
0: يزي ما غير ما قطع احنا قبل ما كناش نعرف
2: الدار يا دوك بنان كيوي
1: في الدار
3: اي نشطوا على الطاوله بعد
2: بنان كيوي
0: احنا قبل صحيح كنا نقطعوا اللوحو جعفر وما ننكروش خاطر ما كانش فما توعية بيئية وما كناش نعرفه بالحق. توا نعرفه اللي المظهر متاع الوريق راهو أتحس من المظهر متاع المظهر البلاستيك
3: بلاستيك.
0: بالحق وقديش اون ايكونوميز في الماء وفي الشجر وفي كل كي نرسكلو كي نعيد تدوير الورق.
3: نعم
0: احنا صحيح في مع بعضنا نلمو لي بوشون دامور اللي موجودة ناسيونال وإحنا فرع صفاقس ما نكتفيوش في صفاقس ما نكتفيوش بالليبوشون الأغطية البلاستيكية بركة اللي تسميت علينا توسعنا نلمو البلاستيك نلمو زيت المستعمل نلمو ليكانيت نلمو البلار نلمو الأوراق نلمو توسكي ريسيكلابس البوبيل متاعنا يا عزيزتي ولات فارغة أنا مثلا بوبيلتي ولا تخرج نخرج فيها كان لي برودوي اورغانيك اللي الغالب هيكم ما يترسلوش اما اللي ينجم
1: وين معناتها احنا تو معناتها باش يفهم المواطن سامحني معناتها جافه وين يهزم تو حاشاك نخرج البوبيل معناتها وين نهزم
0: هاو الباهي ان وفرنا لهم ثلاثه بوين دو كوليكت بون تو باش يولي زوز نتاع طريق تونس اخر جوان سلموه اما خلينا وديجا تو وليت برشا عباد تجيب لنا حاضر مريقل مفروز فما اللي يجيب على بعض واحنا نفرز وكل عشية سبت عندنا مجموعه من المتطوعين فينا اللي في دومين نتاع الدروا فينا لي بروف فينا التلامذة فينا لي زانجينيور مخلطين بكلنا دي بينيفول مجندين كل عشية سبت في المقرات هذوما نتلموا كل واحد سيرتو اللي تعودوا تو يجيونا احنا بدينا من الكوفيد براتيكمون حكايه البابي لي بوشون من قبل لما البابي ولي برودوي ريسكلاب الاخرين براتيكمون من الكوفيد البي ديما نقول يا جعفر اون نسيت ليكولوجيك بالسوسيال انت في عوضه ما تلوح زبلتك وتلوح البابي نتاعك راهو تنجم تعاون به راهو نجمو ويشوفوا بالضبط في الجروب نتاعنا اش قاعدين نعملوا به راهو عندنا صغيرات الابطن كل شهر نقضيو لهم قضيتهم راهو عندنا ايتام ونتعاملوا مع سويس راهو ديجا عندنا ايتام متكفلين بهم راهو عندنا العوده المدرسيه اللي هي ساكري 150 صغير كارتابلتهم تمشي دو ا جوسكا زيد راهو برشا خير وبرشا ديزاكسيون سوسيال نعملوهم باكل رسك لا بيان سور مع ان نتعاونوا الناس الكل عينا اخرى كل حد يعاون من شيرته اما اسونسيالمون الرسك لا فكل واحد يلم عندنا ارقام الصفحه نتاعنا اللي هي جروب نتاعنا جروب فيها 14000 بالنسبه لصفاقس وبالنسبه للناسيونال فيه تقريبا 57000 ممبر يدخل للجروب اللي هو مع بعضنا نلموا لي بوشون دامور في صفاقس يلقى فيه كل شيء احنا توا انا جوست نخرج من هنا نهبط الستاتيو الاسبوعي اللي شعاره يا جعفر ديما نقولوا اذا قام العديد من الاشخاص في العديد من الاماكن من العالم بحركه صغيره يمكن ان نحدث تغيير كبير على كوكب الارض ريت احنا الخطر الايكولوجيك ما يهمناش كان احنا
3: واضح مدام
0: يهم العالم الكل
3: مدام بس ما واضح يعطيك الصحه
0: يعيشك
3: طاقة مرأة طاقة عدي طاقة إن شاء الله ربي يبارك لك على تقدم فيه نعرف اللي أنت تعمل فيه بكل حب
0: أكيد.
3: لا تنتظر يعني جزاء ولا
0: شكورة
3: فهمني ولا تعمل فيه بكل حب خطرك واعية فهمني ولا ويشرفنا أنه نعيش في بلاد فيها مواطنة كيف سيادتك
0: الاتراقة أرقام الاتصال اللي حبي يلحق علينا فقط ولد الدروة رقم الاتصال نخلي لهم رقمي أنا للتنسيق
3: فقط تسمع
0: 92 522 757 ومقراتنا على ذمتهم مرحبا بيهم الناس الكل
2: فقط
3: ربي يبارك والله ذمتهم اسمعوني ركزوا معايا يا مان ببدايه ضربني التراك انا يجيكم الله العشرة وخمسين دقيقة ما زلنا ما عملنا شيء العشرة وخمسين دقيقة مطالبين نص نهار يدرج نلموا 149 مليون المطالبين نلموا 149 مليون في اقل من ساعه
2: يا رب
3: 149 مليون في اقل من ساعه 50 هاي من تو ما تخليوناش واحد يا رب يا عالي
2: نسكل
3: حبيبي والناس اللي تبرع تقبل
2: نسكل.
3: واللي ممنين واللي يحب يعاونوا الوليدات هذوما ذوي الحاجيات الخصوصيه واطفال التوحد واللي عنده وليد من ذوي الحاجيات الخصوصيه وعنده وليد يحس يعرف معناتها وليد من اللي عنده طيف التوحد ولا التوحد ان شاء الله ربي يكون في عون العائلات التونسيه الكل 50 285 235 31 328 328 50 285 285 31 328 328 باش نعمل لكم مسابقه دالندا ورمزي مدام بسمه والشيخ انتم مع بعضكم اكيب
2: اوكي
3: ورمزي ودالندا مع بعض
2: اوكي
3: ساسبنس رمزي ودالندا.
4: دالندا في اعطينا في الرياضه
5: علاش اعطينا في الحقوق اعطينا في الحقوق.
3: قداش تنجموا تظنوا من غنايه صوفيه حضره زياره قداش من كعبه؟ امشي اعطينا رقمي في سفيسه في سفيسه
5: مزين عاد انت اسمكم مزين مزين الجمالي.
4: انا نهز ثلاثه
3: ثلاثة
0: ما بعضنا
4: ما بعض اي انا ثلاثة تقدرش تزيد معايا
3: ثلاثة
6: انت صوفيا زويز
3: خمسة جملة خمسة
4: جملة
3: قداش انتوما؟
0: حتى هو خمسة
5: ست
3: ستة
5: خلينا نطلع عليهم اللي
3: أي أي أي
5: يمشي
4: سمعاني ثلاثة مدام صوفيا
3: لحظة
4: سمعيني ثلاثة
3: في ليه ليه
4: هو
3: إيكيب ما بعضهم
0: ما بعضنا ما بعضنا اسمع اسمع ما قلتش متى
6: نبدا رمزي
3: ستة قال ستة تزيد عليه
6: لا
4: لا لا
3: مبروك عليك
4: مبروك عليك
3: 3 عاونوا مدام
5: 3
3: ها
0: نعاون باللي نقدر
4: مدام مش بك
3: كم شيخ مدام
0: 3
3: 2 ان جو امشي شيخ
5: الليل زاه
3: ليه ليه مش
4: تغني

0: هذه
1: واحده واحده
2: يلا.
0: يا محمد يا جد الحسنين خلتك بالصحة
1: يلا
0: اشفع فينا يا
1: شبيه نشحت
0: شديش به
1: نشحت
3: يمشي
1: اللي بعده
0: طب الموسيقى غضيت ركب على حمراء سرجة مجدود
4: يلا
1: بيه اللي بعده
0: بيه
1: ماكي السلطان يا شيخ ما حيز الله
4: ماكي السلطان
1: ام مدى مرتاح يا عاد ما
2: تبكي هاي عاد
0: ام الزينة الجمالية ام الزينة الجمالية
2: غني غني

0: هذيك يا لطيف ويا لطيف يقعدوا ساعه هذيك نسيت هذيك
1: ستك يا بالاربعه
2: شافني بالله احسن عندي كعب عندي كعب زيدوا

0: جارت لشويق جارت لشويق جارت لشويق يا حبيبي جارت لشويق
1: من حب سيدي
2: يلا
1: يلا
3: مشتاق يا حبيبي
4: دلندا
1: دلندا
4: دلندا باش تكون حاضرة معانا رمزي باش تكون حاضر معانا الشيخ معانا وان شاء الله ربي معانا في التحدي الكبير بعد شوية كما قلت 50 285 285 باش ندخلوا طويكة في الرسميات 50 285 285 ابعثوا طوى على الواتساب 50 285 285 يا ربي تجيبنا في السويب بالليل لحظة لحظة لحظة قص لحظة لحظة لحظة لحظة مساج لحظة يا رب يا رب
1: افتتاح
4: لحظة لحظة لحظة
1: يا رب يا عالي استفتح
4: يا رب يهز يا رب يهز لحظة قيتو طالبني لحظة لحظة
1: يا رب
4: 50 285 285 50 285 285
1: استفتحوا على بركة الله
4: 50 285 285
1: على بركة الله
4: يا ربي يا رب يهز يا رب يهز الو صباح الخير وليد انا في المباشر طلبتني في المباشر انا تو في المباشر في المباشر خويا خويا بشرني وليد خاي بابا بشرني بشرني قول لي اش بك طلبتني اش تحب باش تساهم معايا لحظه لحظه وليد لحظه قداش تساهم يا وليد باش اسمعني
1: حطوا
2: فرلو اقسم
4: باش نستفتحوا بيك قداش تساهم وليد لحظة
1: على بركة
4: لحظة لحظة لحظة
1: لحظة لحظة
4: لحظة لحظة هذه كرواسون تري وليد انا انا انا وليد بلوس انا حلفت اقسم بالله اي واحد يكلم ويعاون
1: شركة تسميوه
4: قديش المونطو
1: 5 ملايين
4: كرواسون تري وليد وليد بلوس 5 ملايين
1: بداية
4: 5 وخميس
1: يا رب يا عالي
4: توكلنا على الله
1: يا رب يا عالي هجور على وجهك 5 ملايين يا رب يا عالي
4: لحظة لحظة
1: يا رب يا عالي
4: عندنا 5 ملايين من 149 5 ملايين
1: استفتحنا قبل 11 قبل 11 رانا
4: خلينا نحكي مع الناس خلينا نحكي مع الناس 149 الكار تسوى 149 واتصلنا بالمؤسسة اللي باش تبيع لنا الكار
1: بيه؟
4: ومولا المؤسسه بي دي جي بتاع المؤسسه اللي باش تبيع لنا الكار باش تدخل معانا
1: مش عامل لنا تخفيض
4: صحيح رمزي كاينك حاضر
1: اي لازم لازم مش نحشمو
4: لا مش نحشمو مش نحشمو ياسر
1: برشا
4: برشا
5: يمكن ياخذوها بلاش
4: اعطيها لنا غير عجالي
5: يمكن ياخذوها بلاش
1: يا خويا الناس هنا اللي فاهم
5: فما منه
1: يا خويا نغلبها انا
4: لا لا لا اغزروا لي المؤسسه
5: يمكن نزيد لك كار
4: نجمو نسميو مؤسسه شنو هي اللي مولات الكار تويوتا حافله تويوتا
1: باهي
4: بعد ال 11 باش نكلموه الراجل اللي هو الماما
1: ما شاء الله
4: الماما بيدو بتاع الكيران
1: واضح
4: فهمني ولا هي ب 149
2: قداش باش تخليها؟
4: الحقيقه ينحينا مثلا خاطر نحكيو على كار كار كار وهو ديجا السوم اللي مدو شفناها الكار السوم اللي مدو من الاخر خاطر كار
2: لا 149
1: اسمع
2: واحنا
4: باش نحشمو احنا باش نحشمو في عشيره
2: سمحوا
4: تولي لنا خويا 139
1: باهي باهي
5: انا باش نحسبوا في 10
1: وعلى الماركه دي عالميه وممتازه
5: 15 يا سيدي ما نكسرش عليك 15
4: 15 باهي
5: 15
4: اسكتوا 15 باهي
5: 15 برجوليه
1: برجوليه برجوليه انا نحب الشي في الرو كيما 149 نحولوا 19
5: والله يعني والله 20
4: ل 13 والله نحيي 13 اصدقائنا على اليوتيوب
2: شي بالك شي نحيي اكثر هو
1: نحن هكا نطالب
4: اسمعوا
2: نحن ندلوا
4: بي سورتير
5: بي سورتير شيز عليك
4: بي سورتير بي سورتير الاولاد نحكيو على كار سومها على عظم على عظم 149 مليون معناتها متفائل برشا لو كان نحيو 9 ملايين 9 ملايين ما شوفي 9 ملايين باهي برشا
2: تولي 140
4: 140
1: اما احنا باش نزيدو نحشمو شويه
4: على الاخر وما نكثروش طلع عملوا خطه
2: تاع
6: باشيم
4: فهمني ولا انا تحي وانت زكي
1: اذا عرفتني انا لحيت برشا
4: اسمه
6: زعما اسمع تعرفش تعمل لي زعما ليلي محمد سيب نقول لك جعفر نمشي
4: انا باش نكون معاك انا باش نكون مش نقصكم انا ريتوني انا باش نقول لكم لا يعز
1: خلي انا
2: واحنا ندوز
1: انا اختصاص تلحليح
2: واحنا ندوز
1: انا اللحيح
4: رفيق بينا هو ديجا يسمع فينا
1: هاي انا وجهي يسمع فينا والله يسمع فينا في اللايف
4: اسمعوني استهدوا بالله صليوا على النبي صليوا على النبي نحب اصدقائي وين ما كنتوا اليوم الحدث راهو تاعنا نحن راهو الانتصار انتصار المستمع احنا اسط تعرفش باش تبينوا بالحلقه نتاع اليوم انه برجوليه مش نورمال التوانسه نحطوا اليد في اليد 50 285 285 فهمني ولا 31 328 328 الكار هذه هيبه طويك على اليوتيوب الكار هذه لوليداتنا ذوي الحاجات الخصوصيه واطفالنا اللي عندهم طيف التوحد والتوحد ان شاء الله ربي جمعيه تونس لأطفال تونس لذوي الحاجات الخصوصيه ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب هذا يا سيدي البوز باش نعملوها باش نرجعوا بكري بعد الاخبار بكري ونتوكلوا على الله 50 285 285 تو اخويا نحب هجوم رانا نحكيوا على 149 مليون 149 مليون عندنا منهم 5 ملايين فقط
6: يا رب
4: نواب
6: يا
4: كريم
6: يا ربي
4: رب نص النهار مبشرك فاصل من الواصل
7: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوت كوم ديوان اف ام فلاش نيوز
8: موجز الحادية عشرة ديوان اف ام عسلامة. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لفائدة طالبي الشغل وذلك لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص على النحو التالي: مهندس أول اختصاص هندسة مدنية، ومتصرف اختصاص محاسبة، ومتصرف اختصاص علوم التصرف، وإطار تقني اختصاص التعمير والتهيئة، بالإضافة إلى تقني سامي اختصاص صيانة السيارات. ووفقا لبلاغ صادر عن الوكالة ينطلق التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي ابتداء من يوم أمس 4 جوان على أن يكون تاريخ غلق التسجيل عن بعد يوم 4 جويلية القادم. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان طالبت يوم أمس بوضع المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية وتسريع استكمال دراسة مقترح القانون المنظم له. وتدارست اللجنة التعديلات المقترحة لجعل المجلس آلية فعلية لتمثيل الجالية، وقررت برمجة سلسلة جلسات استماع لجهات حكومية وهياكل وطنية حول الإشكاليات المطروحة. واقترح أعضاء اللجنة اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد وآلية الاقتراع الإلكتروني في تركيبة المجلس المرتقب، كما دعوا إلى إقرار مبدأ التناصب لضمان تمثيلية فعالية وشاملة للكفاءات التونسية بالمهجر وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد والدبلوماسية الرسمية. مصالح والإدارة الجهوية للحماية المدنية بولاية سليانة ركزت يوم أمس مركزا موسميا متقدما للحماية المدنية بمنطقة صدقة من معتمدية برجو، وذلك في إطار الاستعداد للتوقي من الحرائق والمخاطر المحتملة خلال الموسم الصيفي وفق مصدر مسؤول من الحماية المدنية. وبين المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن المركز الموسمي يهدف إلى تعزيز الجاهزية وسرعة التدخل عند نشوب حرائق خلال هذه الفترة الحساسة. ودعت مصالح الحماية المدنية بسليانة بالمناسبة كافة المواطنين والفلاحين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والإبلاغ عن أي حادث أو حريق لضمان التدخل الناجع وسلامة الأرواح والممتلكات. على صعيد دولي، آلاف الألبان تظاهروا مساء أمس في العاصمة تيرانا للمطالبة بوقف مشروع منتجع سياحي تعتزم شركة تابعة لسهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته إقامته في منطقة حساسة بيئيا على ساحل البحر الأدرياتيكي. وأوضحت وكالة روترز للأنباء في تقرير صادر عنها أن تكلفة المشروع تبلغ 1.4 مليار يورو. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا تحذر من استمرار هشاشة الوضع الإنساني في لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار، وأشارت إلى تواصل الأعمال العدائية وحالات النزوح الجديدة لا سيما في المناطق الجنوبية. وأفادت الأونروا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وثقت نزوح أكثر من 1.1 مليون شخص إلى غاية 28 من مايو المنقضية، من بينهم أكثر من 127 ألف شخص يقيمون في 631 مركز إيواء. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: كما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: يا ربي الأعمال عليك يا فتاح يا رزاق يا عليم، توكلنا على الله من 149 مليون عنا 5000 دينار، وهو في الحقيقة من 149 مليون عنا
2: 6 مليون مش 5،
1: 6000 دينار. 6000 دينار مواطنة كانت بحذانا لهنا قالت ما تسميونيش، قالت معايا دروا
2: ما سميش باسمك.
1: عندنا 6000 دينار، وهو في الحقيقة ما عندناش 6000 دينار. عندي صديقي يتحفظ على ذكر اسمه، فهمتني ولا؟ تبرع للجمعية بمبلغ قدره 5000 دينار أخرين. دونك عندنا 11، ما ثمش تصفيق يا
3: يا بابا، 11000
2: الحمد لله.
1: عندنا 11000،
3: انا مش بدي نقيد،
1: عندنا 11000 دينار، وهو في الحقيقه مش 11000 دينار. عندنا مواطن ياد عنده مقهى في اللاكدو تبرع بمليون، دونك عندنا 12000 دينار، هو في الحقيقه مش 12000 دينار، عندنا 12000 دينار و200، لانه لحلت الشبكه مواطنه اسمها زينه، وان شاء الله زينه ب200 دينار قالت انا لازمتني نحطهم في الكار.
2: الحمد لله
3: زينه يا رب.
1: عندنا نحن
2: 12 مليون و200،
1: هو في الحقيقه مش 12 مليون و200، لانه عندي صديقه تبرعت ب1000 دينار،
2: يعني
1: 13000 دينار، فهمني ولا؟ 200 و200، 13000 دينار و200. مدام سونيا مرحبا بك، انت رئيسة الجمعية والمرأة المناضلة، صباح خير.
4: صباح الفل وصباح الخير. قد ما نقول لكم شعوري قديش انا كأم طفل متوحد قبل كل شيء كرئيسة الجمعية، الأجواء اللي عشتها في التوان واللي عشتها مع جعفر واللي عشتها مع المعدة مدام شادلية واللي عشتها مع الكيب واللي عشتها مع مالك واللي عشتها مع مدام عبير دمق واللي عشتها مع مدام هجر دريس، كلكم كلكم صدقوني صدقوني صدقوني، قد ما نوصف الأجواء أقوى من عرس، أقوى من عبارة أنا التوحد خرجت منه من ولدي، كنارة دعمكم المعنوي لدرجة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. ما نسيش جعفر كيفاش في الديريكت البارح كي نشوف كيفاش أنت توصل في الرسالة هذه الخيرية، نحب نشكركم ديوان اف ام،
1: نحب نشكر مدام أي عاد شكرينا كل لموهم
4: إن شاء الله. يا
1: عنا 13 مليون ومئتين بربي نرشمو، عنا 13 مليون ومئتين. مدام هذا واجب. تعرفي علاش الحلقة متاع اليوم هي حلقة التوانسة الكل الكل الكل الكل كلها باش تتعاطف الكلها، وباش نعطيك معلومة باش نلموهم
3: بإذن الله.
1: أنا نبطلوا الراديو، نبطل لو كان ما نلموهمش، خاطر نعرف عندي ثقة في ربي، ونعرف ثم ثقة، ونعرف التوانسة كيفاش تخمم، يعرف ثم مصلحة، يعرف ثم عجلة، يعرف اللي الشيء هذاك ماشي بلاصته يعطيك روحه عينيه يمدهم. صديقي اللي يتكلم معايا البارح فهمني ليه، قال لي عملت ستوري أنا، كلمني بالوقت قال لي عندي 5 ملايين، أعطيني رقم الحساب حقه حمادي ربي يبارك لك، زيد 3 ملايين بعثهم لك، هم موجودين.
3: 16 مليون ومئتين
1: فهمتني، كهبت ستوري بركة باش تفهم اللي العباد تحب اما ما تعرفش وين. احنا توكلنا على الله، ما عندناش وقت نضيعوه، فهمتني؟ اول حاجه نحب المكالمه الهاتفيه الاولى نشوفوا الكار، الكار فهمتني ولا، سوم الكار وباش ندلوا عليه فهمتني ولا، لانه كيما قلت لكم راهي ماهيش سهله وماهيش فهمتني ولا، نحكيوا على كار معناتها مستوى عالي جدا فهمتني ولا، والحقيقه تعاملنا معاهم قبل مع جمعيه المروءه فهمتني ولا، وهبطوا زوز كيران في بلاصه كار واحده فهمتني للجمعيه هذه، ان شاء الله ربي يجيبنا في السويد. نذكر بارقام الهواتف 50 285 285 50 285 285 50 285 285، هذه رقم الواتساب، سينو زاد 31 328 300 328 31 328 328 ان شاء الله ربي يجيبنا في
3: الحساب
1: بربي هبطوا رقم الحساب الجاري بتاع الجمعيه على اليوتيوب هبطوا حتى كومونتير فهمني ولا لانه ثم برشا عباد باش يعاونوك من حيث لا تعلم فهمتني دونك نهبطوا رقم الحساب بتاع الجمعيه واسم الجمعيه باش نسهلوا العمليه لبعضنا 31 328 328 50 285 285 توكلنا على الله ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب توكلنا على الله توكلنا على عندنا فلوس كنت عندنا
2: 16 مليون و200
1: 16 مليون و200 زيدهم مليون للمواطن اللي احنا نفطر الصباح وقال مليون من عندي
4: 17 مليون و200
1: عندنا 17 مليون و200
3: يا رب يا علي يا رب
1: 17 مليون و200
3: انا متفائل
1: شنو لحظه فهمتني زيدهم 500 مواطن البارح على الانستغرام صديقتنا 500 امانتك وصلت بارك الله فيك
2: 17700
1: عندي مكالمه هاتفيه شكون قول لي قول لي قول لي شكون ماي الو صباح النور
5: صباح الخير مرحبا
1: صباح النور سي معز
5: شنو عليك سي جعفر
1: لاباس عليك ان شاء الله نهارك اسعد ليا وان شاء الله عيدك مبروك حتى لو كانوا مخر شوي
5: دائما ان شاء الله
1: ربي يبارك لك شكرا على التدخل السرعه والنجاعه الحقيقه نسقتوا مع الجمعيه مده طويله فهمني ولا بارك الله فيكم وربي يبارك لكم سي معز ندخل طول في الموضوع انت الرئيس المدير العام للتويوتا
5: اي البي اس بي تويوتا تونس
1: بي اس بي تويوتا تونس سي معز مرحبا بك
2: كل عام بخير مره اخرى
1: لحظه مرحبا بك سي معز
5: شكرا
1: قديش سوم الكار
5: سوم الكار 149 مليون و800 تي تي سي
1: عاود لي
5: شامل الجميع الاداءات 149 و800
1: نعم
5: شامل الجميع الاداءات تي تي سي معناها
3: تي تي سي
1: نعم 149 مليون و800 سي معز
5: تفضل
1: سي معز
3: يا سي معز
1: خليني نبدا سي معز سي معز
5: مرحبا سي جعفر
1: تونس الكل تسمع فينا سي معز
5: مرحبا بكم
1: قداش تنجم يعني احنا نعرفوا لهذاك السومها من الاخر قداش تنجم تزيد انت كمؤسسه فهمني ولا تخلي هنا الكار هذه على خاطر الوليدات في المباشر
5: هو سي جعفر حبيت نثبت في حاجه صح هي 149 و 800 سوم الكهرباء تي تي سي فيها 19% تي في فيها 43% ديوانه حسب ما نعرف والتجربه نتاعنا هو كونه الجمعيات من نوع هذا يتمتعوا يا اما بالتي في ما يخلصوش تي في ولا ينجموا زاد يتمتعوا باش ما يخلصوش ديوانه هذا مربوط بالاداره
1: به هذا فيما يخص القانون سي معز
5: القانون
1: صحيح سي معز انتوما قداش نجموا تخليونا الكار هذه
5: احنا سي جعفر بالنسبه لمؤسسه بي اس بي تويوتا
1: نعم
5: نجموا نعملوا 20,000 دينار تخفيض
2: ما حكيناش
1: الله اكبر امشي بابا
4: صعب علينا
1: امشي بابا سي معز 20,000 دينار معناتها نحكيو تو
5: من مؤسسة بي اس بي
1: تويوتا مؤسسة بي اس بي تويوتا نحكيو تو على الكار ولا سومها بدي احسبوا معايا
4: 129
5: 5,000 دينار من عندي شخصيا من الجمعية
1: معناتها الكار ولات كنا 129 و 800
2: وعندنا تو 22 و 700
4: خليه هو معلي دون معناتها
5: نقولوا ما ولات 120
1: نقول ولات 120 سي معز الى اللقاء خويا خليني
2: لا بربي يا جعفر
1: زدنا حق قول
5: اعفاء من التي في تولي 100 مليون السياره
1: معناتها بالاعفاء من التي في باش تولينا ب 100 مليون يا سي معز ملتي معزز يا خويا محليها على اليوتيوب بلا معز يا سي معز ان شاء الله ربي يبارك لك خويا يرحم والديك بارك الله فيكم تويوتا يعطيكم الصحه باش ننسقوا معاكم وباش نجيو نصوروا الكار وباش ننتصروا والكار هذيك ماشيه للصغار ان شاء الله ربي يبارك لك وان شاء الله مبروك علينا اي وينو الفيراج الكار ولات ب 120 قداش عندنا نحن الموطن
2: احنا عندنا 22 بال 5 ملي نتاعو هو 22 700
1: عنا 22.700 من 5 ملايين تاعو هو.
2: تعرف شنو حنا؟ نحن 29 مش 20.
6: واسمع ومالح لحتش.
2: قال لك في التالي 120 راهو نحى 29 مليون.
6: يا شيخ مالح لحتش وطيح واحد.
2: جعفر اذا ما خليت لحلحنا شويه راه جبت لك بلاصه
6: جعفر والله خليتني
2: يا جعفر راه جبت لك بلاصه جعفر
1: شوف شوف راهو شيعنا هو شوفوا جاونا به لو كان بالتي في وكذا تولي 100 مليون احنا مطالبين نلموا 120 الساعه توا فهمني ولا
2: احنا توا عندنا 100 يلزمنا 120 به وعندنا 22.700 بال 5 مليون
1: 22 مليون و700 ادعو الساده المستمعين وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن الان الانتباه لهذه المكالمه الهاتفيه ركز مدام سوني الو صباح النور الو صباح الخير
7: الو صباح الخير سي جعفر
1: صباح النور سيدي مرحبا بيك
7: صباح النور يا خويا شنو احوالك
1: يعيشك مرحبا مرحبا
7: وبيك يعيشك
1: اه يا سيدي كلمتنا فهمني ولا قلت نحب نعاون في الكار هذه
7: نعم
1: قداش تنجم تعاونهم
7: والله ان شاء الله نعاونهم ب 10000 دينار
2: ما شاء الله 10000
1: قداش قداش
7: 10000 دينار
6: يا بابا يا بابا يا غالي
1: امشي بها بابا لحظه نسمع فيك
7: انا ان
1: شاء الله ربي يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك اقعد اسمعنا اقعد اسمعنا اقعد اسمعنا هذا لندو غادي غادي نشوفك مبروك الفيراج مش عاجل زغط
6: اعطيني زغروطه
2: 32
1: 32 مليون و700
6: بربي زيد فما حاجه يا جعفر راهو الشركات اللي يسمعوا فينا راهو قال جعفر اول برنامج اللي باش يعاون رانا والله باش نسميوه ونشكروه ونقولوا له برافو ونسميوه بالاسم زيد دونك نعملوا برشا على الشركات اللي يسمعوا فينا توا
1: يا مدام سونيا
6: يا ربي يا عالم
1: كريشي شهر التالي واحنا قاعدين وقلت لك يا مدام سونيا وقلت لي انت جعفر حلم حياتي اني نشري كار للصغيرات وانا اش قلت لك مدام
4: قلت لي باذن الله نجيبها انا الكار
1: وكلمتني بعدها قلت لي جعفر وخي اخي معاك حكايه الكار انت ما تمرجي شوي فهمت ايه
4: صحيح
1: في الحق
4: اي صحيح نمر
1: جاي على خاطرك صغار
4: على خاطر صغاري ولا خاطري
1: قديش تعجبني يوميا صباح ولا تكلم تمل فهمني ولا عندي لكم مفاجاه
6: أي
1: مدام سونيا انتوما في الكونت كجمعية عندكم فلوس لحظة ساسبنس قداش عندك انت غادي
2: انا عندي 32.700
1: انتوما في الكونت قداش عندكم مدام فلوس
4: احنا في الكونت متاعنا 18
1: مليون زيدوا
2: ب 18 مليون
1: زيد 18 مليون
2: هذوما 50.700
1: 50.700 مدام قدش عنا نحن تو
2: 50.700
1: سيدتي سادتي ثم مواطنة تونسية وشركة تونسية شو اسم الشركة قولي لي سي
2: سي او جي
1: سي او جي الشركة هذه اسمها سي او جي
2: تاع الميتال تاع الميتال
4: تحية كبيرة ليها تحية كبيرة ليها سي او جي مدام فجمل اللي ديما مدعمتني واللي ديما واقفة معايا وآمنة برشا بالبروجي وجات شافت الجمعية تحية كبيرة برشا السي او جي اللي ديما واقفة مع أطفال التوحد
6: برافو سي او جي
2: برافو برافو
6: برافو سي او جي
1: لا لا لا لا لا لا راك يوصلوا للمونطون خاطر البارح ما رقدناش نحن راك يوصلوا باش تطلب بالناس اللي يحبونا خويا واللي ممنين كلاكسون بارتو خويا عبارة هزينا الفينال خاطر ماهيش سهلة خاطرك تسب العباد عادي وتنتهك الاعراض عادي وتعرك العباد عادي اما كي تعمل حاجه كيما هذه تمشي عادي ماهيش عادي ماهوش عادي ما نحكيش على حاجه عاديه نحب اللي يفرحنا من القلب خويا كلاكسون ويعملهم الكل بالك ابل نتاع فرحه نتاع نجاح نتاع كذا
2: ان شاء الله
1: السوسيتي هذه سي جي هذه مدام وفاء جمل تتبرع للحفله هذه معايا بالتليفون الو صباح النور
8: وي صباح الخير
1: صباح الخير مدام
8: مرحبا شحالك جعفر
1: ربي يبارك لك وياخذ بخاطرك وربي يوسع رزقك
8: ربي يبارك لكم انتم زاده
1: وانت الشركه
4: هذه يرحم بيها
1: ناش يرحم بوك الله يرحم الوالد
4: وكل شهر تصب 500 دينار للجمعيه راهو هيك علاش تلمدنا احنا ما عندناش تمويل كان من شركه وفاء الجمل
1: سي او جي سي او جي مدام انت معنا على المباشر فهمني ولا
8: ايوه
1: قداش تنجم تتبرع للجمعية هذية باش ناخذوا الكار
8: نجم نتبرع ب 10 ملايين
1: ماريت لتزغري ثلاثة يمشي
2: أقوى أقوى
1: يا بابا مدام
6: ربي يبارك لك يا مدام
1: الله يرحم الوالد
2: الله يجعله في ميزان
1: حسناتك الله يرحم الوالد
6: في الجنة يا رب
1: الله يرحم الوالد
6: ربي يبارك لك يا مدام ربي يبارك لك
1: مدام
8: عايشك
1: يوم فيرتي ربي يوسع رزقكم ربي يوسع رزقكم اللي عملتوه موش عادي قديش وصلنا
2: 60 مليون و700
6: يا رب
1: مليون و700
6: يا عالي
1: 11 و4
2: عندهم شكون يعرف
1: 11 و4 قولها تطلب عندي مكالمة هاتفية أخرى أنا وقت اللي جيت بحضركم شنو هي ذي تيك توك مرسي بوكو انزل اضرب اللايف
4: ما نجموش ننساو مؤسسة ال
1: نعم
4: ما نجمش ننساها المؤسسة اللي قبلت صغاري واللي أدمجتهم في سوق الشغل واللي خليتهم حياتهم تتبدل منهم ولدي علي اللي هو يخدم في المؤسسة هذه العريقة مؤسسة المصمودي المؤسسة اللي حلت لنا حياة جديدة ومستقبل جديد نحب تحية كبيرة كبيرة سي أحمد المصمودي سي خليل المصمودي سي رشوين المصمودي مدام أمين المصمودي مدام اسمهان الشعري اللي بالحق بالحق وقفين معانا في تأطير ورشة الحلو وهي ديما داعمة للجمعية بكل إطاراتها بكل أمورها النفسية المعنوية المادية زادة نحب تحية كبيرة للمؤسسة هذه العريقة اللي بالحق بالحق خرجتنا من التوحد واللي هي خلت صغارنا يدمجوا مع أطفال عاديين ويتحصلوا على دبلوم ويدخلوا المؤسسة في معامل عاديين ويخدموا بالشهرية أنا اليوم من تجربتي أنا في ولدي وقت لي يجي علي ولدي من المؤسسة هذه صدقني تحسن كبير ولا يتواصل برشا ولا يحكي برشا دونك نحب تحية كبيرة للمؤسسة
1: باش نكلموهم بعد شوي باش نتصلوا بيهم ثم شركة اسمها SDR SDR
2: فوتوفولتايك نو
1: والله ما نعرفش
2: في بالي فوتوفولتايك
1: SDR صاحبها سيرياف اتصلوا بينا توا وتبرع لا يعرفك لا يعرف الجمعية لا يعرف حتى شيء تبرع من أجل الكار هذه بمبلغ قد معنا في التليفون ألو صباح النور
9: صباح الخيرات سي جعفر
1: صباح النور SDR بتاع شنية الشركة هذه
6: صحيح
9: Société de diffusion d'air spécialisée dans la fabrication des gaines textiles et la protection thermique.
1: ما فهمتش اما وراها خويا رياض عاود لي رياض وخي رياض وخي بجربي عاود لي بشوي
9: بالعربي الوغ هي تعمل لي جين بور لا كليماتيزاسيون اندستريال يبداو كالعاب في عروض اون طول اون تكستيل
1: خويا ان شاء الله ربي يبارك لك وربي يوسع رزقك SDR اسمه
6: SDR
1: وين انتم بلاصتكم وين
9: في جمال ولايه المنستير
1: جمال ولايه المنستير شفت الدنيا
6: رايت
1: شوف محلاهم شفت الدنيا شفت الدنيا شفتي فعل الباهي واحد قريتي ساعات الكورة والسياسة فهمني ولا راه يتفرق قريت الفعل الباهي واحد ها فهمتني ان شاء الله ربي يبارك لك قداش باش تتبرع لهم
9: 5000 دينار
6: زغرت زغرت
1: قداش وصلنا قداش وصلنا
2: 65 و700
1: وصلنا 65 مليون ثم شكون قال لي البارح مستحيل توصل والله ثم شكون قال لي مستحيل هنقول لك حاجه ثم واحد في وسطي البارح قال لي يا جعفر ماكش مش توصل في وسطي مش براني في وسطي عندي جعفرك اللي تعليه وعليش كبرتها يا خويا وعليش تحل في بيبان وكذا في وسطي ليه الكامل يظن علي الجعفر اللي في وسطي هذا نحب نقوله اللي احنا توصلنا
2: 65 مليون
1: اللي هي شطر نمساء
4: مازلت نص ساعة
1: مازلت نص ساعة يا ربي
6: يا ربي يا علي
1: يا ربي يا علي مرحبا بأصدقائنا على تيك توك أصدقائنا على تيك توك بارتاجيو لماكسيموم فهمني ولا وجونا أحلى جو 31 380 285 285 185 185 285 285 يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي هاي اعطيني خوي عندي تليفون ها ثم مواطن جاء ايش مواطن تحب تظهر هات المليون هات شو اسمك
2: معز اسمه معز اسمه معز ما غير ما نسميه ما اسمه معز اسمع سمي لك شركه نسمي لك شركه لا ولا نسمي لك شركه عنده
4: شركه
6: اعطينا الشركه
2: قد ايه قد ايه
6: الامين
1: الف
2: دينار
6: الف دينار
2: برافو
1: الله يبارك
4: برافو
1: الله يبارك لك اسمع لحظه
2: استنى مليون قيدوها
6: قيدوها
1: سعد الكيف اوبرلور اوبرلور. الو معايا ما ولا اسمعني مش حاطك اوبرلور مدام. هذا صديقي هذي من بين الناس خلنا نحكي عليه شوي. هذي كل حلقة الناس بالناس يحط مونطون ان شاء الله ربي يوسع رزقه. شوف خنفسر لك حاجة, راهي كرامة من عند ربي انه الانسان يده مبسوط. هذا ما يعرفه حد, ديما يتحفظ على الاسم. صباح خير تونس كل تسمع تفضل.
10: صباح خير يا جعفر خويا لاباس.
1: لاباس
10: حبيبي. 5000 دينار من إرارة شيبينغ سيرفيس.
4: سمع حاجة
10: نسمع فيها؟
1: هاي نسمع فيك. 5000 دينار
10: إيه؟ وإذا وإذا وإذا دار تويوتا ما زالت الكار البرة نجيبها ترانسبور ماريتيم من عندي أنا, خالصة من عندي أنا.
6: برافو ربي يبارك لك.
4: شو مازال حاجة
1: ربي
6: يبارك لك.
10: نجيبها انا على حسابي انا من البر. اذا ما زالت البر هي الفورماليتي نتاع الديوان الكل من عندي انا مش شركه نتاعنا.
6: ربي يبارك لك.
1: شو اسم الشركه؟ شو اسم الشركه؟
2: إنارة.
10: إنارة شيبينغ سيرفيس.
1: ان شاء الله ربي يبارك لك ويوسع رزقك. ان شاء الله ربي يبارك لك ويوسع رزقك. يا اله الا الله. قداش وصلنا
2: يا حبيبي؟ قداش وصلنا؟ كيف كان نحس روحي عبد الكافي قاعد منافس؟
1: قداش تمشي؟
2: 71 و700
1: يا غالي. اعزائي المستمعين, أعزائي المستمعين, وللسيدك اللي شكك فيا في وسطي البارح ليلة كاملة ما رقدتش تأنيب الضمير يعمل يا جعفر وخي. يا جعفر وخي
6: أنا والله
1: ساعة طارق طارق طارق اللي معايا جعفر وخي قال لي ويهك يا ودي. ونهبط في ستوريات أنا البارح, نهبط في ستوريات أنا مدام ماني زوز. جعفر الشجاع وجعفر الجبان صراع رهيب البارح, صراع رهيب. الجبان يعمل هكا البارح ها ها ها شريبه ما ريقي شاح البارح, والاخر يعمل له يا ولدي نحن ولا ها ها وجونا احلى جو. احنا تو قدش عنا بابا
2: 71 و700
6: والله يوم تاريخي, والله يوم تاريخي, يوم عظيم والله.
2: عندك شكون يسوق الكار ولا
1: بربي؟ لحظه مدام,
2: عندك شكون يسوق الكار ولا باش تروح بها راك اليوم؟ راك باش تروح بها؟
1: لا هايف بربي المصمودي اطلبوهم لي.
2: سيد احمد
1: زيد احمد المصمودي. باش نحكي لكم شويه على زيد احمد المصمودي والجروب تاع المصمودي ان شاء الله ربي يبكر. عيطوا لي, عيطت لي الجمعيه, وانا باش نكون معكم واضح وصريح. قلت لها مدام الجمعيه والا معكم سبونسور؟ باش نحكي كيما صار بالضبط. قالت لي جمعيه اما معانا المصمودي. قلت لها مدام الجمعيه نجيكم بلاش اما المصمودي نخلص.
2: واضح
6: واضحه له
1: هذا اشهار فهمني ولا باش ناخذ بجنب المصمودي وكذا يتسمى اشهار. قالت لي لا لا جمعيه كهو فهمني ولا وراه المصمودي على رواحهم وكذا وتبنوا لنا الصغار وكذا. مشيت خويا انا مستعد نعمل اشهار للمصمودي هذوما ما حييت علي ريتو. الحقيقه ادمجوا اطفال عندهم طيف التوحد والتوحد في المؤسسه نتاعهم فهمني ولا ويخدموا فيهم ويعملوا في المرتبات من اجمل اي اي خويا
4: يقصد عائله كبيره
1: اي ومحلاه وربي يرحم له الوالده فهمني ولا
2: امين.
1: به اعطيني التليفونات اللي موجودين تو واتصلوا كيما قلت لكم بالمسمودي. ما يحبوش ما يحبوش مدام نجموا قولوا قداش ساهموا فهمني ولا في الكار هذه المونطو عندك انت
4: 13 مليون 10 ملايين باتسيري المصمودي 3 ملايين اكاديمي المصمودي دونك يجيو 13 مليون.
1: اي عاد اي عاد
2: اي عاد
1: اي عاد
2: اي
1: عاد
6: يا ربي يا عالي
2: 84 و700 84 و700
1: اي عاد
6: يا ربي يا عالي
1: يا طارق خلتي زهر
6: خلتي زهر 11 ونص 84
1: خلتي في محطة الوجهات خلتي زهر وصلتي باهي باهي اقعدي غادي او جايك طارق يا طارق بر اخرج خالتي زهر جت من مدنين باهي باهي مش مشكلة او جايك طول خالتي زهر
6: خالتي زهر
1: اي لا خالتي لا لا كل شيء خالتي نشم عليها في ريحة امي هذيك جت من مدنين في مدنين هاي اعطيني تليفوني الو صباح النور
11: الو
1: صباح خير يا سمحة
11: أنا صباح الخير.
1: هاي
11: وينك يا زحفور وشنين أخوارك شوال صحتك لاباس عليك؟
1: ربي يبارك لك يا باهية.
11: يعيشك يعيشك يخليك.
1: هاي
11: ديما يا ربي كتعلق يا ربي شاء الله ديما بالبركة.
1: بشرني.
11: والله جبت لنا البركة كانت
1: ربي يبارك. الله يخليك يعيشك. بشرني.
11: حسيت بسنس برع مليون.
1: الله يبارك لك.
6: ربي يبارك لك.
1: مواطن مليون أضرب قديش وصلنا؟
2: 85 و700
1: 3 ملايين يا حمادي وصلوا فهمني ولا عندي تليفون آخر. ألو صباح النور.
11: الو صباح النور.
1: صباح خير
11: صباح النور
12: مرحبا.
1: هيا اضرب.
12: عسلامة جعفور.
1: عايش كباهي، مرحبا بيك. بشرني بشرني.
2: سمعني احلى صدى صوت.
1: أي. واحد. الو. امشي. نسمع فيك. ألو. نسمع فيك مدام.
12: مرحبا سيدي.
1: بشرني.
12: بخير
1: اثنين.
12: واحنا اليوم قررنا نعاونوكم بمبلغ 1000 دينار.
1: 1000 دينار، انتم شكون؟ عاود لي مدام.
12: احنا مطعم شيف اياد ملك اللحوم المدخنه بالبحيره اثنين.
1: ان شاء الله
6: ربي يبارك لك.
2: ربي يعطيك
1: الصحه. من هنا ل 2030 لين نفنشوا باللحوم المدخنه. والله دخلتوا قلبي. والله
12: نحن امبراطوريه اللحوم المدخنه.
1: جيت بحذاكم انا مره.
6: البنه.
1: جيت بحذاكم انا مره. مش نعطيك الديتاي. مش نعطيك الديتاي. تعملوا هكا الدخان، الدخان الابيض داير بالواحد. فهمني ولا
12: لا؟ لا لا، احنا اللي نعملوا الحم اللي يطيب على الفحم والخشب لمده بين 8 ل 12 ساعه في
6: البحيره. ايه ايه
1: في البريزونتاسيون. ايه في البريزونتاسيون. في البريزونتاسيون السيرفور وقت اللي جاب لي عمل لك الفاست اللي دخانك اللي
12: بن اللي بالنار.
6: والله مش خالص. والله مش خالص. نجي انا ولا يا مدام.
1: ان شاء الله مبروك. ان شاء الله ربي يبارك
12: فيك. هذه حاجه بسيطه وانتم يعطيكم الصحه وربي يوفقكم.
6: ربي يبارك لكم. ان شاء الله
12: تعملي لي بون انيشيتيف وربي يرحم ميمتك. عايش كذا.
1: امين رب العالمين ويرحم الام اللي جابتك باهيه.
6: والله محليه. والله والله والله من كل ما انت الحقيقه.
1: مدام سونيا، هل أنت سعيدة الآن مرتاحة؟
4: جدا ومرتاحة على الآخر ومتفائلة.
13: باش نوصلوا لها.
4: باش نوصلوا لها. مانيش خارجة من هنا.
13: شنو نعديوها؟
6: ماشي.
1: ما نسالش. أي قداش وصلنا؟
6: ما نعديو للحصة اللي من بعدها كلمة نلموه.
1: 86 و700. احنا قلنا
6: قداش مازال لنا
13: ساعة. صحيح. نص ساعة.
6: قداش مازال لنا فلوس؟
1: مازال هو مازال لنا 120. لحظة لحظة. وليسونس نتاعها ومصروفها ودنيتها.
2: فهمتني؟ لا بزاف.
1: خويا انا الرقم اللي وعدت به 149 مليون لازم نلمه. 149 مليون. انا الحقيقه المدام نحب نخليهم لها 18 مليون في الجمعيه. عادي نهزهم لها. تسلفناها من الاول احنا تو فهمتني ولا باش نعليو شوي. نخلوهم لها وخلوهم لها.
6: معاهم عامين
1: انا مطالب باش نلم 149. جيبوهم لي 149. هاي انا قاعدين توا.
6: والتخفيضات كل هذيك راهو مربوح يقنن للجمعية.
1: اللهم صلي على النبي يا ولدي. اليوتيوب الكل اصدقائنا على التيك توك سامحونا بربي بارتاجيو في تيك توك ديالك. بارتاجيو
6: يمشي ويمشي يمشي.
1: اه صحيتو بجرب يا مان. اصدقائنا على التيك توك دزوا معاك.
6: تسحق تلحليح يا جعفر. جيس قول لي لحلح. قول لي لحلح.
1: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285 285 هذه رقم الواتساب بتاعنا. 31 328 328 50 285 285 شو اسمه أكرم أكرم أكرم. أي ربي يبارك له أكرم. الله يبارك له. وانت زاد ربي يبارك لك مالك وخي اللي كنت أصله وسبب انت والمدام مدام عبير. ان شاء الله ربي يبارك لك.
13: اسم على مسمى أكرم.
1: ربي يبارك لك خاطر كنتي أسطى وسبب انت وراجلك. فهمني ولا؟
4: تحية كبيرة.
1: المؤسسة نتاعكم شنو هي شو اسمها؟ أكاديمية الرائد. إن شاء الله ربي يبارك لكم. والله والله
6: برافو. والله برافو.
1: والله تصفق عليكم.
4: تحية كبيرة لينا ومايا.
1: جنود الخفاء.
4: تحية كبيرة. أنا معرفتي بهم كنز ونحب تحية ليهم لأنهم من جنود الخفاء اللي حتى هما تعبوا تعبوا.
1: مدام سوني باش نقول لك معلومة. أنت بكري قلت لك تمرج شوي. بكري بكري. مالك مراجة. أكثر مراجة هو مالك يا جعفر وخي الكار. يا جعفر وخي الكار. ومن بعد اكتشفت اللي مش هو مراجة مرته تمرج فيه
13: وراءه كل رجل عظيم.
1: والله ليه امرجني في الباهي خويا
4: وأنا نمرج فيه.
1: فهمتني؟ أي كلها مربوطة ببعضها. خلية كاملة. عندي مكالمة هاتفية نحب تو تزغريت يقوى والأشياء
6: مالك.
1: فهمتني ولا؟ قداش تو وصلنا؟
2: 86 و700.
1: 86 و700.
4: أنا مش نزغرت
1: يا ربي يا عالي. ألو صباح النور.
14: ألو
1: صباح الخير مدام.
14: اهلا بيك يا جعفر. صحوي لك.
1: لبس عليك.
14: لبس عليك انت.
1: بالله مدام توا تسمع فينا انت. شنو هي الاجواء؟ شنو هي الاحساس؟
14: والله نقول لك حاجه يا جعفر. انا خارجه توا صباح متوكله على ربي. مش بتعمل سبور الحقيقه يا اخي. نسمع حتى في الراديو. جيت انت بالذره وعمري ما سمعتها. يا انا القناه نتاعك هذي.
1: القناه نتاعي ولا تاي هي مسيش.
14: صح عليك. دونك قلت لك بالذره اني طلعت كاربون باكين محطوطه اسمها ديوان. توا ثبت فيها
1: ديوان. اي
14: نسمع فيك باش تكلم في الفلوس هكا وقلت يا والله يعطيه الصحه ربي فضله. ما كنتش في البرنامج ده باش نتبرع ولا حتى خاطر انا عندي اموري انت يعني هذيك بيني وبين ربي سبحانه.
1: صحيح صحيح.
14: نسمع هذا شنو الحكايه باش
1: نشوف. قلت تعطي حثيويله نعاون بها حثيويله نعاون بها. هاي قداش الحثيويله اللي باش تعاوني بها؟ هزت كرهبتها كريبتها ودوب ما سمعتنا وش تعمل في السبور.
13: عود اسمعنا
1: انا الحثيويله بدي...
14: ما كنتش في البرنامج وصاي خرجنا خرجت اموري وركحت اموري والكل الحمد لله.
1: اي قداش
14: هو الحق يعطيكم صحة الجو هكا وال تحس ان انت كل تحب بعضها. اي بلا الحويله اللي عندي يوم خمسه منين باش نعطيهم للحويله.
13: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة. ودي ما سمعنا يا مدام عاد
1: ليه ما الحويله يا خمسه منين.
2: برافو يا مدام.
1: لا اله الا الله.
2: يا ربي بارك لك يا مدام.
1: يا ربي لحظه نخلص معاها. وي مدام
14: يا جابر جان قلك انا ما عادش تعاود زي انا حليت هكا بالصدفه جيت راه والله
1: اعطينا الحكيمين هذه مري على روحك
2: مري على روحك
1: مري اعملي سبور يا بنتي اعملي سبور ناجحه انت ناجحه
2: تفرهد تفرهد
1: انت ناجحه اه
14: كان كل مره انا نحط
1: الحكيمين
14: هكا وترسيلي هكا في الكتة هذه الحقيقه انا كنت عند ربي ماجور بقدرة
1: الله صحيتي صحيتي
14: جيتي وانا باش نوصل لكم التحفيله هذه اللي بديت هذوما.
1: اي
2: كيفاش قال
13: كيفاش
1: طب باش نكلموك عادي باش نكلموك فهمني ولا نعطيوك رقم الحساب الجاري بتاع الجمعيه لانه احنا لا يحق لنا جمع الاموال فهمني ولا قانونا ممنوع باش نبعثوا لك الريب والحساب وكذا وجوك احلى جو ان شاء الله ربي يبارك لك وربي
14: ادعوا لي بالرحمه لامي والبابا
1: الله يرحمهم
2: الله يرحمهم وينعمهم
1: الله يرحمهم وينعمهم
2: ان شاء الله في الجنه يا رب
1: الله يرحمهم وينعمهم خلاه ومراه دمدومه ربي يبارك لك ربي يبارك لك
14: يا رب يرحمهم ويرحم كل ام وبو
1: بري يعمل سبور بري
14: بي تنقول لك يا جعفر انا راه نمر هذا كيفاش يعني
1: باش يكلموك باش يكلموك فريق الانتاج فهمني ولا ويعطيوك رقم الحساب الجاري طبعا البرنامج نزيد نكلمك حتى انا بي كومنت مانا مدام
14: يا جعفر كلمني كنت عندك حاجه اذا نقول لك خاصه خاصه الايتام يا جعفر
1: شنو
14: الايتام الايتام انا نحب نعاون الايتام
1: ان شاء الله ربي يبارك
14: كلمني يا زعفر
1: باهي ورحمة أمي لما نكلم باهي باهي مدام باهي مدام بري عملي سبور بري عملي سبور بري عملي سبور إن شاء الله نهارك زي إن شاء الله نهارك زي بري إجري خل نجروا على هالخمسة ملايين اللي قاعدوا بري إجري عايشك عايشك إن شاء الله ربي يبارك تنتصلوا بيك شكرا
2: أي عام قديش وصلنا قديش ولي خبي أنا
1: قديش
2: أعطيك 91 و700 91 زعفر
15: يا بابا
2: ايا ايا
1: واحد في بالك رقم قياسي في ساعه سعيد
2: اسمع ل 38 دقيقه يا جعفر ولمينا الموضوع هذا
1: قبيله شنو قلت
2: مازالوا 20
1: دقيقه
2: قلت لك نص ساعه
1: نص ساعه مع بعضنا شباب
2: نص ساعه اشطرهم يكونوا موجودين قلت لك ولا عملناش اكثر تاع
15: مازالوا 20 دقيقه راه
2: على نص ساعه مزمن يا جعفر
1: به به جاوبي
2: يا رب
1: والله جاوبي والله جاوبي
2: والبلا ليسونس مليت
1: بصلي
2: عليه وين
13: الله يفرحكم ويفرح قلبكم
2: والله
13: انا لا يحرم منه حتى انسان انا نعيش في احساس مزيان مزيان برشا زاده وربي كمل فرحنا
2: يا مدام
1: انا بجوز لحظه انا ادعو اصدقائنا على اليوتيوب فهمتني ولا ما نحطوش كومنتات نحطوا قلوب خاطر باش نعطيكم معلومه الاطفال اللي نحكيو عليهم يسمعوا فينا ويتبعوا توا فيهم برشا يسمعوا فينا ويتبعوا على اليوتيوب تو فهمتني ولا حطوا لهم قلوب خويا قلوب قلوب بتاع انتصار راهو مازال الخير في الدنيا اقسم بالله يلي مقدر يلي مهموم يلي تعب يلي يأس يلي غدروك يلي خانوك يلي يلي يلي يلي يلي يلي يلي تعرفوه من الناس مادام تعرفين انا مرات كلمه هذه تو ماشي تعمل في السبور ما نعرفهاش انا تعرفيه البي دي جي تويوتا انا اقسم بالله عمري كلمته ما نعرفوش محلاه ومعزه قديش قديش تونسي قديش تونسي محلاه ومحنه واللي تكلموا الكل كروسونتري وليد وخي ربي يبارك لك حليت الشبكه يا وجه السعد امشي
2: انا جوست حاجه بركه قبيله نسينا سي معز وحنا قلنا اي شركه تجيب والله جوست نحبها خاطر عمل خير اللي جاب لنا المليون الشركه نتاعو اسمها فوتو بوك يعمل هذاك اللي زال بوب ربي يبارك له الناس الكل دونك باش يعرف ويمشي ياخذوا من عنده
1: الله يبارك له
2: اي سيدي جعفر عندي كليمه
15: والله عندي كليمه والله اقسم بالله على قد ما جيت لساعه سعيده وحضرت راني في الفقر هذه الناس بالناس يا الإحساس اللي حاسوا اليوم والله سيسجله التاريخ
2: إن شاء الله يا رب
15: وأنا
2: شاء الله.
15: في معناتها نعتبر مازلت في بداية مشواري والله يوم عظيم ما عشتوش نهار من اللي عديته كل والله يا جعفر
2: جعفر ما عندكش بي دي جي اخر لحلحوا بيه خويا
15: يا خويا انا حاضر تلحلي
2: خليني انا نلحلحوا
1: شويه. نحب نعطي زاد حق الناس. نحب نشكر ريم وزينب ورافا ورباب وشدليه غادي فهمني ولا اللي جمعه كامله نخطوا ونبرمجوا للحدث هذايا للحدث الكبير هذايا اللي هو بالنسبه لي انا الحقيقه لحظه بالله

0: مالك؟ قال لي اطلب اكرم. اكرم قال لي راهو يعاون. فهمتني؟ طلبت اكرم. قلت له يا اكرم راهي القصه تقع وتقع وغدوه عنا انجاز وكار وكذا. ما ثم حتى مشكل يا جعفر، ما ثم حتى مشكل. قلت له يودي احكي لي ارقام هذه، ما ثم حتى مشكل، انا مرعوبه، احكي لي ارقام يا جعفر ما ثم حتى مشكل. نرجع لك نرجع لك. تلقاه غاطس واكرم هو يسمع فيه. فهمتني يا اخي؟ فهمني ولا دبرت نمرو صاحب اكرم، صاحب اكرم. فهمني؟ ثم مجرم اخر يخطط معايا، قال لي صاحب اكرم راهو يعاون، يعاون بالكدا. قلت له اعطيني نمرو صاحب اكرم. اكرم قال لي طول نشوف واي مريقلين مريقلين. بعثت لصاحب اكرم مساج، قلت له يا غالي انا راني جعفر وعنا كار وكذا. فهمني ولا؟ قال لي ما ثم حتى مش. يطلع اكرم قاعد مع صاحب اكرم، قاعدين مع بعضهم الزوز، قاعدين مع بعضهم. طلبني اكرم قال لي يا جعفر توا شو مدخل الاخر؟ همني درت عليه الكل. قلت له يا خويا صبعني. قال لي اش حكيت اوبرلور؟ اوبرلور هاي 5 ملايين باهي. فهمني انا ما تعرف باهي. قلت له ربي وانا ماذا بيه 5 5 حبيت على 5 5 بين هذا وهذا. هما كي تلموني غضتني شويه، كي تلموني زوز مع بعضهم قعدوا فرد. ربي يبارك لك اكرم ويرحم الام اللي جابت خويا ويحفظ لك هكا النوارات. عايش خي. وصلت وصلت. نحكيو على الخمسه نتاع البارح هذوكم زدناهم. فما 5
1: اليوم
0: يا اكرم امشي ونزيدوهم زوز اخرين.
2: زيد
0: سبعة. ربي يبارك لك امشي بابا.
3: الخمسة مقيدين لو
0: قايدين. اعطيني زوز
3: 93 و700. اي اي
0: اي قريب
3: 700.
0: ادخلوا لي 100
3: قريب
0: يا ربي. القلوب القلوب القلوب. اليوتيوب اليوتيوب كله قلوب قلوب قلوب. وليداتنا يتفرجوا. الحبة كلها قلوب خويا. المحبة لا اله الا الله من جاب 93 مليون.
2: اسمع تعطينا الارقام اللي يطلبوا يا جعفر. اعطينا ديما ذكرنا بالارقام اللي يطلبوا علينا.
0: 31 328 328 50 285 285. شوفك شد لي غطست 31 328 328 50 285.
2: اي
0: اي اي اي لحظه لحظه برك لحظه برك يا ودود يا الله يا ودود.
4: فمش كشكون واحد يهز الكل تو هك
0: يا ودود.
2: أي
0: يا
2: الله
0: لك تليفون لك متكلم
1: استنى في الحدث حتى
3: تاع 27 مليون. ها من عندي
0: تليفون.
3: اي
0: مجد صباح النور.
5: صباح الانوار.
0: نجد
5: نجد يا غالي.
0: نجد ريستورون اسمه برادرز. برادرز
5: اي برادر ريستورون. برادرز قروين خويا.
0: قروين
3: مرحبا بك
2: قروين.
0: يا بابا
3: مرحبا
0: يا بابا. قروين القروين. اغزر المونطون لا تفهم معلش. قديش باش تتبرع انت؟
5: مليون و300.
3: مليون و300 برافو.
2: كنا شي فرون.
0: ليه؟ ليه؟ محسوبه الدنيا.
2: حبيتك انا يا غالي. خاطر نحب شي فرون.
0: مليون و300.
5: وانا من بكري حقيقه ان شاء الله ربي يبارك لكم وان شاء الله ان شاء الله التوانسه تعرف شنو ان شاء الله التوانسه ديما هكا احنا مع بعض.
0: ريت ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. نجد ايش قولك في الطاقه المتعدي؟ ثم طاقه مش نورمال طاقه.
5: ان شاء الله ما شاء الله.
0: ريت طاقه نتاع محبه.
5: ما شاء الله
0: الحمد لله.
5: احنا ديما تعرف حاجه باللي يصير ديما لبعضنا التوانسه.
0: ربي يبارك لك يا نجد. ربي يبارك لك. عايش وخير.
5: تحيه ليك. ربي يبارك لكم انتوما وان شاء الله
0: اهالينا في القروان
5: صغيرات وما يفرحوا بها.
0: امين جرب العالمين.
5: الدنيا دنيا تربي هي راي في الاخر والرزاق الله سبحانه.
0: ونعم بالله.
5: احنا اسباب في الدنيا هذه.
3: ربي يرزقك. ربي يرزقك ان شاء الله.
0: نجد اقعد اسمعنا. ما زلت ربع ساعه حاسمه على 149 مليون. قدش عندنا؟
3: 195 عندنا تو
2: 95 مليون.
3: تليفون
2: تاع 25
0: عندنا مليون من تزيدوا توا من مدرسه نور المعارف. مليون صفقوا لي عليها.
2: نور المعارف برافو.
0: مدرسه سيمون دو بوفوار.
2: برافو.
0: تحيه كبيره
3: في سفيقس.
0: ربي تحيه كبيره برشا ليهم. مليون
3: برمي المدارس الكبار.
2: مدرسه نور المعارف
3: 96 مليون يا جعفر.
0: 96 مليون. والمليون اللي خلي لي
3: هذيك هو 96 مليون.
0: باهي نعاود نذكروا زوج مدارس. نور المعارف.
3: لا نور المعارف. شكون اخر؟
0: سي اللي قلت عليه
3: سيمون بوفار. اي هما فرد فرد وحده راه فرد
1: كبار. مليون مليون
0: مليون مليون يا مزوز.
3: بمشي
0: اتكلم اتكلم. زوز مدارس نور معارف
3: واحدة
2: مليون 97.
3: برافو برافو 97 عندنا
0: 97 مليون. 3 ملايين على 100
2: خنفوتو ل 100
0: 3 ملايين
2: يا ربي يا
0: عالي. ساعة الأخرانية اللحظات الحاسمة. المبلغ المطلوب هو 149 مليون من أجل اقتناء يعني كار حافلة لوليداتنا من ذوي الحاجات الخصوصية. فهمني ولا؟ وأطفال التوحد وطيف التوحد إن شاء الله مبروك علينا يا ربي. مازالونا تقريبا 50,000 دينار. هل ربع ساعة هذه نجم نتمكنوا أنه باش نلموه؟ إن شاء الله ربي يجيبنا في السواب. 31 328 328 50 285 285. يا ربي لك موت.

0: تتكلم مؤسسة فهمني ولا ايه ولا مواطن لحظة يقول لحظة بربي نحيل الموسيقى صارت راهو مرة لموا في لموا في حق امبيلونس القرقنة
1: هذيك ما نجمش ننساها
0: لا لا لا لا مواطن وما هواش من قرقنة هذيك ما نجمش ننساها الو قال عسلامة قداش لميت ولا مين 3 ملايين انا وقت مازالوا درجين وطاح لي الهواء قداش لميته قلت له 3 ملايين قال 50 مليون ما عندي انا قلت له عاود لي خاطر صارت لي مره غريبه انا مره في اي اف ام فهمت ولا باش نسكنوا مراه فهمت ولا باش نكريو لها وكذا قال عندي دار من عندي انا قال دار باش تسكنوا عندي باش نعطيها دار بعد ما هزش علينا التليفون قلت له 50 مليون قال لي 50 مليون العشيه بعد ساعتين وصلوا في الكونت
2: الله يبارك له الله يبارك له
0: يا ربي تبعث لنا 31 328 328 50 285 285 و معنا مواطن باش يتكلم في التليفون صباح النور
3: صباح الخير
0: هيا بشرني الله يبشرك يا غالي
3: يا خويا جعفر انا باش نقول حاجه
0: قول تفضل
3: انت راك ماكش انت راك ماكش قاعد تطلب في اعانات انت قاعد تبيع في فاكر الكار خارجه قدرة ربي بعد زام مينوت ماشي المنطقة في الجنة يعني بها كان ربي أنا باش نتبرع بمليون باش نريزيرفي بلاصة فوق الكار
2: الله يبارك لك
1: والله ميتافور
2: والله محليه ربي يبارك لك والله
3: رطب الجزر نتاعك
2: يا والله محليه
0: ان شاء الله حتى شاد في
1: بيتك
2: والله ربي يبارك لك
0: والله والله محلاها الطاقة محلاها مالها الطاقة الله يبارك لك الله يوسع رزقك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى قديش وصلنا يا أخي
4: 98
0: خرجوني من
2: أي لمياء أي
0: يا عالي لك
2: أي يا ربي يا عالي
0: 31 328 328 285 285
4: باش نخرج من عبد الكافي باش نمشي لعيفة أنا في البلاور فما واحد يسمع فينا تو لابس عليه برشا ماركانتي ماركانتي ماركانتي تعرف معناه ال 30 مليون يلعب بهم لعب ماشي يسهر الليله باش يحطوا قال لي نعطيهم
0: يا خير
2: يا رب يا عال يا رب يا عال
4: قديش مازال وقت
2: يا رب يا عال
0: شد ليا بالله قلت كمل شد ليا لحس الاخبار قول شد ليا
2: بربي شركه
1: جيب خويجه يا شد ليا
2: الشركات اللي في السويق والله نسموكم بالاسم واللقب وشنو تعملوا وشنو تبيع
0: بيه عندي مكالمة هاتفية الو صباح النور
2: هاي فرحني
0: الو الو صباح خير الو
3: الو عسلامة
0: صباح النور يا غالي صباح النور بشرني الله يبشرك يا بيه
3: يا عيشك سيدي نحب 200 دينار من عند محمد ياسين اللي هو ولد أكاديمية الرائد اللي وقفت مع مدام عبير واللي وقفت مع سي مالك واللي عملته سي مدام عبير واللي عمله سي مالك ما يتنساش حبيب 200 دينار هكا مقدوري
0: ربي يبارك ربي يبارك
1: الله يبارك الله يبارك
0: حطهم ارشمهم
2: انا بالصوت عرفت شكون
0: ارشم
2: حلاق مميز
0: باشي
2: هاي سيدي 98 و 200
0: 98 و 200 اقعد معانا اخويا مازالو
1: كونتور ديما مركي
0: كونتور ديما مركي
2: يا ربي يا عالي
0: الدرجين الاخرانيين الدرجين الاخرانيين هل نتماكن فهمني احنا كمواطنين كمواطنين بشر فهمني ولا انه ناخذ الكار هذه اللي سوما 149 مليون 149 مليون يا ربي يا عالي تعطينا لك موته يا ربي يا عالي لحظه ان شاء الله خير
1: ان شاء الله خير
0: الو
3: ايش
0: صباح خير
3: صباح
4: لا بص التليفون من لهنا ولا
3: يا جعفر
1: تسمع فيه يا
0: جعفر وي صباح خير
3: يا جعفر تسمع فيه ولا
0: نسمع فيك خويا نسمع فيك
3: باهي انا مش برع ب 5 ملايين من عند ولدي غالي هو ولدي ماذا بين نعمل له جمعية ولا منهاش حكيت معك أنا قبل وما قدمنيش فيها الحكاية ما نحب نعمل جمعية بولي نوفويان وانتو كاد تبرع هذه من عنده
0: طيب الله أكبر
2: خمسة ملايين
1: خمسة ملايين
0: خمسة ملايين
1: خمسة ملايين
0: قد شو سنة ترى
2: 103 و 200 دينار 103
0: 104 صديقي توا
2: برافو
0: عاد لي مليون قال لك نكلمك مدام 104 توا كنت معاه بالتليفون
2: 104 و 200 مليون
0: 104 و 200 مليون
2: 104
0: اطلبوا لي شاد ليا شوفوا لي شاد ليا يا ربي
2: يا ربي
1: شاد ليا غابت غابت ومش تجيب
2: يلا
1: تجيب
2: صح عاود ذكر بالارقام يا جعفر ذكر بالارقام اللي يطلبون عليهم
0: 31 328 328 50 285 285 31 328 328 50 285
1: 285 يا جعفر كل كيب والله تونس محلاها تونس محلاها اهل الخير ومحلاها يوم مش تاريخي انا بالنسبه لي
2: والله عمري زاد عشت النهار هذا ولحظات هذا
0: مش
1: ما غير حتى شيء شعور انا شعور عشت لحظه بلحظه راهي ما لحظات ما نجمش
5: نوصفها
1: ما نجمش ما نجمش نوصفها
2: والله
1: لمد صغاري ان شاء الله متوحدين و
2: يا رب يا رب
1: والله كبيره ما شاء الله
2: قسم الرياضه انا متاكد راني
1: يا جعفر شو شو شو شو ما غير حتى شيء
2: يا مدام يا مدام بعد بيب بيب
1: حبوا توا الكاش سواري سواري
0: 50 285 285 يا ربي يا عالي لك موت
4: يا جعفر
0: ابو خمسه ابو 10 فهمتي ولا
4: يا جعفر هكا السيد نستنى فيه ولا
2: بالله يطلب يا
1: هو محل الراديو
2: بربي اللي يستنى فيه الشيخ
1: خلوا الراديو برسم
4: قاعد يطلبوا مازال ما تحصلش عليه
2: بربي اللي يحكي عليه الشيخ اطلبنا تو
0: يا ربي يا ربي
2: اطلبنا
4: تاع 25 30 مليون
0: ركز قداش عندنا تو
4: 104 و200 دينار
0: قداش ناقصين على 149
4: 45 بريسك
1: 45
0: معنا افانتورا افانتورا صباح النور
3: صباح الخير يا جعفر
0: صباح الخير الشركه نتاع شنو هي افانتورا
3: افنتورا نعملوا دي روندوني ولي كامبينغ ولي
4: اي نعرفوا بالكدا
0: افنتورا
4: جروب طياره يا جعفر
2: عالمي
4: الجروب عندهم جروب طياره على نعرفكم
2: نعرفوا حتى انا عالمي الجروب
0: الكار هذه نعملوا
1: مش نعملوا بيها كامبينغ
0: مش نورمال افنتورا مش نورمال قداش تنجم تعاوننا
3: ان شاء الله زوز ملايين
4: برافو
2: زوز ملايين
4: برافو
2: زوز ملايين
0: ما غير حتى مزيه ما غير حتى مزيه تبعنا للاخر ما غير حتى مزيه خلاص وصلنا
4: 106 و200 عجبني
3: الميتافور
2: نتاع الكار ان شاء الله كل ما بعطيك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي
0: 106
2: 106
4: جروب طياره محترمين يا جعفر على عسل الدنيا والله والله
2: 106
4: عندهم خرجه وعندهم دنيا
1: نلموا حق الكار ومن بعد
4: لا لا هذوما
2: وراهم
1: نخرجوا كامبيو
2: يا جعفر سيد رانا لمينا 106 مع انه راهو التخفيضات باش تعملهم لنا شركه تويوتا راهو معناتها مش نفضلوا للجمعيه
0: الرقم اللي حطيته البارح
2: صحيح لازم يتلم
4: 106 مليون 200 دينار يا رب
2: اسمع نحب تليفون تاع لك موت والله
0: تطلبني يا مناعش
1: 6 دقائق
0: قول تطلبني قول تسيب كل شيء تطلبني من زوري
2: توا
0: 6 دقائق تطلبني تسيب كل شيء وتطلبني شد لي اطلبني رجاء 31 328 328 50 285 285 يا ودود يا الله تلفوا الجره نحن تو نحكيو فيها حكي اخرى يا ودود يا الله
2: ما نجموش ما نجموش ما نجموش ما نجموش نحكيو فيها
4: انا عندي موضوع نجمو نحكيو فيه الكراسي مرتاحين في الكار الكليماتيزاسيون الديركسيون
2: والله تو نحكيو فيه من بعد
4: شوف مرتاحه والله مرتاحه الكار والله سي بيان معناها نجمو نحكيو على كار مرتاحه برشا
2: هي ما تنجم تكون كان مرتاح تويوتا عالميه وكار باش تكون كونفور
4: نمشيو لتونس ونروحوا بيرس
2: والله نجربوه
4: كلنا هكا
2: نجربوه
0: 31 خليني نركز الاولاد
2: يا رب يا رب يا عال يا رب يا عال
4: هيت يا جعفر هيت
0: ان شاء الله خير تكلم الو صباح الخير وي
4: يا رب
0: اهلا بي شد لي قل
2: قديش شد لي نحسر
0: لا اعطيني
1: فلوس
2: فلوس لميهم يا شد لي
1: قلت لك مش تغيب لميهم يا شد لي
2: عندي ثقه فيها شد لي
1: لا شد لي
2: ساعتين المطعم مش لمهم لنا الكل
4: قداش قالت لك جعفر ولا مازال ما عندهاش
0: لا لا لا ثم برشا راهم اتصلوا فهمني ولا وما تحصلوش علينا نحن معناتها عندنا مونطون اخر موجود وعود نتاع ناس ولكن ننتظروا احنا توا 11:55 دقيقه ننتظروا دقيقه من زمان
4: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله ربي يبشرنا ان شاء الله ربي يبشرنا عندنا 106 ملايين
4: و200
0: ملايين و200 نتاع السيد
1: بالبركه هيك ماتين برشا برك
0: عندكم هما البركه
4: يا رب
2: 106 و200
4: جاي شي هالتليفون
2: 106 ملايين
4: والله حاسس جاي والله
0: قلوب بالله الشباب شباب في اليوتيوب قلوب قلوب قلوب لا ثم لا شكر لا شيء فهمني والليل كنا وخيان وعائله واحده وهذا واجب مش مزيه بربي قلوب لك الصغيرات املاوه اليوتيوب قلوب ولا التيك توك بربي التيك توك املاوه التيك توك قلوب القلوب القلوب. ان شاء الله ربي يبارك لكم. احنا تويك عملنا في الله حمله نتاع الكار هذه تسوى 149 مليون هذا الكلام اللي كم انتم 149 مليون لمينا منهم تويك 106 ملايين و200 106 ملايين و200 مازالوا لنا دقيقتين. نحب انا العباد يشوفوا العالم هذا يشوفوا التوانسه هذوما التوانسه هذوما السمحين الباهين اللي قلوبهم كبيره. هاي اصدقائي التيك توك اسمعني وابش نحل حق تيك توك اصدقاء على تيك توك عاونوني يا اللي مش نطلع شو اللي نطلع اسود والموره وجو
2: يا ربي يا علي 50 285 285 اطلبوا توا مازالوا دقيقتين.
4: فماش واحد هكا من الخليج الداعمين في الخليج يبعث لنا 40 سد 50
2: والله يا صحيح الموضوع 0 216 50 285 285
0: اليوتيوب ادخل اليوتيوب
2: نار في القلوب
0: شارش خويا طارش طارش طارش طارش ملا جو
2: والله نار في القلوب
0: الحمد لله الحمد لله
2: يا رب يا رب دقيقتين دقيقتين
0: يا ربي
2: مازالوا لنا دقيقتين
0: دقيقتين دقيقتين قول شاد لي تطلب لي سيد دقيقتين مازالوا دقيقتين مازالوا دقيقتين دقيقتين
2: شاد لي لمينا اللي لميتهم تو خلينا نشوفهم قداش
0: اطلب لي شاد لي اطلب لي شاد لي
2: اطلب جعفر تو يا شاد لي اعطينا اللي لميت
0: 30 328 328 50 285 285
2: 106 و200 لمينا 106 مليون و200
0: يا ربي
2: 106 مليون و200
0: يا ربي
2: يا شدلية لم اللي لميتيه ميزي اعطينا مزاد دقيقة
0: يا وديدي الله
2: 106 مليون و200
0: يا ودودي الله
2: يا رب بشرنا يا رب يا رب يوم عالمي تاريخي والله والله يا رب يا رب انا والشيخ نزمروا نركبوا من قدام ها التزمير
4: بيب بيب والله مش نزمر
0: حلو شوية شدلي
2: يا رب يا علي يا رب يا علي يا رب زعما قديش الشيخ قديش تتوقع شدلي لمت بالتليفون
5: انا نتخيل حتى بعد الميسيون ثم عبد مش تتكلم
0: المبلغ اللي وصلنا له تو بالواتساب اللي موجود غادي 127 مليون 127 مليون نحب نقول ختام الحلقة بتاع اليوم اللي كون الواتساب مازال موجود 50 285 285 أنا مدام وعدتك ب 149 مليون خلطنا ال 127 مليون اللي هو رقم أعتقد أنه رقم قياسي مشرف جدا جدا جدا جدا. صحيح فشلت أني بشلم 149 مليون
2: لا لا لا
4: لا لا
5: فما التخفيضات
0: شبي بابا
4: لا ما فشلناش
5: فما التخفيضات
0: الرقم الرقم
4: ما فشلناش ما فشلناش
0: فهمتني
4: ما فشلناش
0: وصلنا ل 147 مليون ولكن وعد قدام ربي من هنا للعشيه
5: شعديهم
0: من هنا للعشيه تون كلموا ماما من خديك كذا تمني ولا
2: قديش وصلنا قديش قديش قديش
0: 127 مليون وين
5: الفلوس
0: وي وي
5: 130 على الاقل
0: شنية لا يا بحط كوبرلور لحظه لحظه لا
2: طيب شقلت لي تفتح موسيقى
0: شقلت لي يا شدلية
6: جاتور ما استناوش للعشيه احنا مسكرين المبلغ
0: لمينا 149
6: مبلغ ما استناوش
5: للعشيه
6: مسكرين جعفور
5: شدلية راهي شدلية

0: الله اكبر.
1: زغرت. انت يا مدام زغرت. اسمع بربي طيحنا الموسيقى. مدام اجي في الميكرو في الميكرو. اعطينا الميكرو سيد المخرج. اعطينا زغروطه مدام.
2: بعدي شويه لا تصدع.
1: زغروطه زغروطه. زغرت يا مدام.
2: هاي
0: هاي هاي هاي.
1: برافو.
2: زغرت. خليها.
0: برافو برافو.
1: الحمد لله يا رب. الحمد لله
2: الحمد لله
1: الحمد لله. برافو
2: أعزائي المستمعين. فرحة فرحة عظيمة الحقيقة. بارك الله فيكم الناس.
1: الحمد لله.
2: واحد ما عارف شو يقول. إن شاء الله ربي يبارك لكم. إن شاء الله ربي يبارك لكم. الحمد لله يا ربي. أمان اسمحوا لي لحظة. إن شاء الله ربي يبارك لكم. إن شاء الله ربي يعطيكم ما تمناو. هذا هو التونسي الحقيقة. فهمتني. هذه هي الأجواء. والله صدقوني فرحة ما بعدها فرحة. فهمتني. شكرا للناس الكل كل كل كل كل كل كل. بارك الله فيكم. مبروك علينا 149 مليون لموهم توانسة. لموهم توانسة 149 مليون في برنامج إذاعي مدة ساعة ساعة. معناتها لو كان ناخذوا فرصة نهار آخر نجموا نعملوا تيليتون نصلحوا مدارس. احنا نجموا ثقة العباد نصلحوا مدارس ونصلحوا سبيطارات وننشيروا دي زامبيلونس. احنا كمواطنين مواطنين بشر عادي. ان شاء الله مبروك علينا. السلام عليكم. الله جعفور. السلام عليكم.
3: ساعة سعيدة. ساعة سعيدة.
4: بيبليسيتي.
5: نحبك فايق يا هديك. باش تشيخ كورة لازمك تكتيك. لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي. مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي. ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
7: ديوان فام فلاش نيوز.
8: مجاز منتصف النهار. ديوان فام عسلامة. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تعتبر أن وزارة التربية فشلت مرة أخرى فشلاً ذريعاً في حماية امتحان البكالوريا من تكرر التسريبات في مختلف المواد والشعب على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل قالت إنه صار يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية رغم ما تمثله الامتحانات الوطنية من استحقاق وطني يمس كافة العائلات التونسية رغم سعي كافة المربين إلى إنجاحه وفق بيان صادر عنها. والنقابة تفيد في بيانها بأنه تم استدعاء الأستاذ الأزهر برهومي لمركز الحرس للتحقيق إثر شكاية قالت إنها كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان معهد الامتياز بأم العرايس بقفصة وتخلي سلطة الإشراف عن واجبها في حماية منظوريها داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني وإلى رد الاعتبار للأستاذ. كما نددت النقابة بما وصفته سلبية تعاطي سلطة الإشراف وفشلها في حماية منظورها وحماية الامتحان الوطني وحملت وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما اعتبرته ارتجاليتها في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الإلكتروني وسلبيتها في حماية الأساتذة المراقبين بحسب البيان. المرصد التونسي للمياه يسجل خلال شهر ماي المنقضي 302 تبليغا مواطنيا بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية فضلا عن تسجيل 266 تبليغا بانقطاع توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية وهو ما يمثل حوالي 88% من إجمالي التبليغات كما تم رصد 15 تبليغا حول وقوع تسربات في الشبكة وتسعة تبليغات تعلقت بجودة المياه. وأفاد المرصد في بلاغ بأن ولاية بن عروس تصدرت خريطة العطش ب 26 تبليغا تلتها ولاية قفصة ب 25 تبليغا ثم ولاية القصرين ب 23 تبليغا فولاية تونس ب 22 تبليغا. بلدية الكاف تعلن في بلاغ عن تنظيم حملة واسعة لقنصي الكلاب السائبة تشمل كامل منطقة الاختصاص الترابي لمنطقة الأمن الوطني بالكاف، وذلك طوال شهر جوان الجاري. وأشارت إلى أن الحملة قد انطلقت بداية من يوم الاثنين الفارط 1 جوان وتتواصل إلى غاية 30 جوان حصريا خلال الفترة الزمنية الممتدة من منتصف الليل إلى حدود الساعة 3 صباحا. المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي عافي قدر حجم إنتاج الحبوب بولاية قفصة لهذا الموسم بنحو 200 ألف قنطار على مساحة 4100 هكتار مقارنة بالموسم الفارط الذي بلغ 180 ألف قنطار. جاء ذلك خلال افتتاح موسم الحصاد اليوم بالولاية.
4: تم إعطاء اليوم الموافق ل 5 جوان 2026 إشارة انطلاق موسم الحصاد مطار السيد الوالي. نعرف ما تقبسه ولد قطم الأخضاب مع الحبوب مساحة المزروعة تقريبا 4100، وإن شاء الله الانتاج المتوقع إن شاء الله 200 ألف قنطار المقارنة بالسنة الفارطة 180 ألف قنطار. الحمد لله في قبسة معنا إشكالية متاع تجميع، لأن طاقة الخزن عنا تقريبا 125 ألف قنطار، عنا 100 ألف قنطار في قبسة و 25 ألف في سيدي عيش. وكي نحو على تجميع رو عملوا ما تمك الديفيرينس من 125 ألف و 180 ألف و 200 ألف خاطر فلتم فلاحة ما تبقين يخلوا للزرع متاحهم، وتم عملية إجلاء لولايات أخرى مثلا كما سيدي بوزيد دائنا الفلاحة ما تلتجميع في مراكز الخزن بولاية قفص.
8: على صعيد دولي، معظم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صوتوا اليوم لصالح مشروع قانون يخصص 70 مليار دولار إضافية لعمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالمهاجرين بما في ذلك برنامج الترحيل الصارم الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول إن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا. جاء ذلك خلال قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
9: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
10: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
11: ديوان فام صوتكم.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.2.
9: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
12: نص نهار وتسعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة لموجات إذاعة ديوان فم. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معانا هذا الموسم. شنو صاير في البلاد وشنو صاير في العالم وفي المنطقة، باش نحكيوا معكم طبعا على الأخبار، باش نحكيوا على جيبس وين اليوم وغدوة باش تكون فما تحركات احتجاجية تنديدا بالتلوث الصناعي الوضع البيئي في الجهة، باش نحكيوا أيضا على مجلس نواب الشعب، من المنتظر أنه تكون فما جلسة عامة مغلقة في البرلمان نهار 23 جوان الجاري للنظر في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب. أيضا باش نحكي وإن شاء الله في الساعة الثانية استثنائيا اليوم مش باش تكون عنا فقرة المقال وفقرة بالأرقام، باش نخصوا الساعة الثانية للحديث عن ملف مهم نحكيه على الاقتصاد الأخضر في تونس بين رهانات التنمية المستدامة وتحديات التمويل والاستثمار، أي مستقبل للانتقال البيئي. باش نحكيه في الموضوع هذا مع الدكتور الخبير في الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ محمد ديلي صفية، إن شاء الله باش يكون ضيفنا الساعة الثانية ونحكيه على الملف هذا بأكثر عمق، وبالتالي هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
9: هنا تونس
12: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين، ابتسام شويخة يرفقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة إلى حين التحاق خليفة شوشان. نرحب بحبنت التونس يا أحمد، أهلا وسهلا. مرحبا،
13: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بيك وكافة مستمعي ومشاهدي ديوان فام. إن شاء الله نعديه ساعتين يكونوا خفيف على المستمعين وكلهم إفادة إن شاء الله.
12: إن شاء الله ساعتين يكونوا كلهم إفادة. مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا طبعا، مرحبا طبعا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع وأيضا الملفات. والبداية كالعادة بأولى فقراتنا عالطاير.
9: عالطاير
12: نبدأ بيك أحمد.
13: اليوم اخترت في موضوع الطائر الحقيقة موضوع ما يخرش على مجموعة من المواضيع الموجودة في حلقة اليوم، موضوع متعلق كيف كيف بالتام تاع الاقتصاد الأخضر اللي بش يكون ضيفنا في الساعة الثانية. موضوع على علاقة زادة كيف كيف بأحد مواضيع حلقة اليوم اللي هي موضوع التلوث في جيبس. حبيت نستغل فرصة أنه تم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير، بش اولا ساعة نشيد بالتجربة وبإمكانية انه وقت اللي يكون فما ارادة متاع صيانة واعادة فتح واعادة معناها احياء لي معناها مشروع كما هذايا ولا يمثل حاجة مهمة برشا الحقيقة في العاصمة، معناها حديقة الحيوانات متاع البلفيدير. ما نحكيوش بركة على التاريخ بركة، ولكن نحكيو على معناها معناها حديقة مهمة جدا ويلزم يكون عنا في كل عاصمة. معناها تخيل انت معناها العاصمة بتاع تونس ما فيهاش حديقة حيوانات، معناها الحقيقة كانت الوضعية متاعها مزرية للغاية، كانت وضعية مؤسفة، شفنا صور مؤلمة حتى للحيوانات اللي كانت موجودة. اليوم خذا الموضوع الأهمية اللازمة وقاموا معنا بلدية تونس مشكورة قامت بأعمال الصيانة اللازمة وخرجت في حلة جميلة الحقيقة وقت الافتتاح، والناس معناها فرحت وشكرت البلدية على هذيك. حبينا مدام الفرصة مواتية ومدام فما إشادة خلينا نحكيه على بقية الحاجات اللي نجمو نحكيه فيها وفي نفس الموضوع. البلفيدير أبار حديقة حيوانات فما حديقة كبيرة برشا، معناها نجمو زادة وتحولت في بعض الأحيان إلى مصب متاع نفايات، وتحولت في بعض الأحيان إلى معناها مكان يلتقي فيه المتسكعون. ماذا بينا لو كان بلدية تونس تولي نفس الاهتمام لبقية الحديقة ساعة وترجعها معناها أهلة وترجعها بإمكان العائلات تتفرهد فيها وتمشي فيها وتنجم تعاود تهيئ الفضاءات الموجودة فيها وحتى تمارس فيها العبيد الرياضة وغيره. هذه من جهة، ومن جهة ثانية علاش تقريبا 5 عقود ولا 6 عقود معناها الدولة الوطنية ما خممناش التو باش نعاودوا معناها نعملوا حديقة كبيرة في معناها العاصمة وفي بقية المدن الكبرى الحقيقة، لأنه حديقة بلفيدير هذه تقريبا معناها عملها المستعمر وكانت في الوقت هذاك معناها بعيدة على البلاد وكانت متنفس وإلى غاية اليوم معناها هي المتنفس الوحيد للعاصمة. وقتاش نخمو نعملوا فضاءات معناها خضراء كبيرة، وقتاش نخمو أنه بنفس الأهمية متاع البناءات ومتاع الأحياء ومتاع المشاريع الكبرى، راو من المهم جدا أنه العواصم ولا المدن الكبرى يكون فيها فضاء أخضر، يكون فيها حدائق كبيرة، وطبعا مش حدائق تتعمل وكهو ولكن تلقى معناها الصيانة وتلقى المتابعة وتقعد ديما في شكل طيب. اليوم ابتسام شوفوا في برشا معناها مدن كبرى في الخارج ولا في معناها يتم هدم أحياء كاملة باش يهيئوا مناطق خضراء وباش يهيئوا حدائق كبرى. نيويورك لو كان نحكيوا عن نيويورك مثلا، أهم فضاء فيها هو سنترال بارك اللي تقريبا يقسم نيويورك على شطرين، وفي أكبر مساحة معناها خضراء في وسط نيويورك. مدينة نيس مثلا الفرنسية قاعدين يهدموا في مباني سكنية باش يعملوا تقريبا نفس العملية متاع السنترال بارك متاع نيويورك. اليوم في تونس علاش ما نفكروش في انه في نحن ساعه كي نعملوا الاحياء الجديده ولا المناطق السكنيه الجديده فيرتويلمون على الورق نحطوا مناطق خضراء، على ارض الواقع المناطق الخضراء هذيك تتحط شهر شهرين وبعد تمشي كل الى معناها المهمات، وبعد تبدا بشويه بشويه تتكري وتولي اكشاك وتولي ساعات تبعه مقاهي. هذوما راهم حاجات معناها مهمه جدا، اولا في البيئه، ثانيا رغم من مؤشرات السعادة معناها، وبش تكون معناها مدينة أهلة وقابلة إنه العباد تكون معناها متوازنة حتى نفسانيا لازم يكون عندها متنفس. نحن وقت اللي حلوا كلاك زيرو هذيك مازال تو معناها ما تبنتش العمارات، تقريبا هجرة كل عشية هجرة جماعية لأغلب سكان العاصمة باش يمشيوا لك الكورنيش هذاك. معناها الحاجة ملحة ومعناها ماسة إنه نفكروا نعملوا حديقة أخرى كما البلفيدير في وسط العاصمه ولا في معناها بلاصه قريبه للعاصمه، خلي الناس تتنفس وخلي نشوفوا مؤشرات نتاع حاجات ايجابيه نجموا عليها هي نبني، ونستغلوا معناها وجود ان شاء الله ضيفنا بعد في الشطر الثاني باش يزيد يحكي لنا على اهميه الاقتصاد الاخضر، على اهميه المشاريع هذه الخضراء في
12: واضح. احمد احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الاولانيه، وما زلنا مواصلين معكم فقره عطاير، ورحب بخليفه شوشان. خليفه اهلا وسهلا، مرحبا.
14: تحياتي ابتسام وتحياتي سيد احمد وتحياتي لاحلى مستمعات واحلى مستمعين واحلى مشاهدات واحلى مشاهدين.
12: مرحبا بك يا خليفه. مش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نسمعك في موضوع عطاير، فاصل ورجعنا.
15: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: مونديال سنام مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز زوم. تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار و 18 دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، مازلنا موصلين معكم ولا فقراتنا عطاير. ونذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة جوشين وأحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة باش نعطيك الكلمة خليفة، شنو هو الموضوع اللي اخترت أنك تحكي فيه اليوم في عطاير؟ تفضل.
3: والله الموضوع مش نحكي فيه، اللي موضوع اللي هز تونس كل، اللي هو الأحداث اللي صارت أمس والمتمثلة في الفيديو اللي تم ترويجه، وما نعرفش لحد الآن إذا كان هو فيديو حقيقي أو غير حقيقي. لكن مهما كانت الصورة، سواء كان في تونس ولا كان في أي بلاد أخرى، السودان ولا غيرها، فإنه احنا في الأخر مش نحكوا على ما شاهدناه بقطع النظر وبالتجرد على جنسية الجاني والمجني عليه زوز، مش نعطوا موقف مبدئي في المسائل هذه. وبقطع النظر إن كان الفيديو هذا معالج بالذكاء الاجتماعي أم أنه بالذكاء الاصطناعي أو أنه هو معالج بالغباء الاجتماعي، هذه هي المعادلة. لأنه في الحالتين معناتها احنا ندينوا الفيديو هذه وندينوا المشاهد اللي شفناها، واللي هي مشاهد بالفعل مقرفة ومقزة، ومن حق التوانسة البارح اللي ينتفضوا واللي يدينوا الحادثة هذه بقطع النظر. وزوز أنا نقول رغم الزوج جهات، سواء أدانها بشكل مباشر وحتى بالغ في جلد الذات، نحكي على المبالغات في جلد الذات، أو حتى اللي من هول المصيبة ذهب إلى الإنكار، لكن في الأخير إنكار الحقيقة أو إنكار الفعل أو الجريمة لا يعني اللي إحنا نجم نتجاوزها. الفيديو هذا إذا كان ثبت أنه يتعلق بمواطنين تونس قاموا بالعملية هذه اللي هي عملية الاحتجاز وعملية التعنيف وعملية معناتها التحرش، معناتها الوحد، وعملية التهديد بالاغتصاب هو اللي شفناه، وحسب ما ورد حتى في بيان العديد من المنظمات الحقوقية هو تهديد بالاغتصاب وليس اغتصاب، باش يكونوا دقيقين في الجانب هذا. فهو مدان، والناس اللي قاموا به يجب أن ينالوا عقابهم. هذا مش أنا قلت تجاه الفعلة، تجاه المواطنة الإفريقية والمرأة الإفريقية أو بعض المرافقين لها معناتها اللي كانوا موجودين، إنما هو انتقام لتوانسة، لأنه اللي صار شوه سمعة تونس وضرب في مقتل. وشفت البارح التداول الكبير اللي غطى حتى على أحداث في علاقة بالهجرة وتو نحكي عليها، يمكن كانت أخطر من الأحداث اللي عاشتها تونس. لذلك نقول احنا مضى بينا خروج موقف رسمي والحديث، وخاصة بعد التثبت من خلال الشرطة الفنية إذا كان الفيديو هذا فعلا هو موجود في تونس ووقع في تونس أو أنه موقع في جهة أخرى. وهذا ما يخليناش مهما كان وقع في تونس مش تونس اللي احنا ندينه من قام بالفعل بما شاهدنا من الصور هذه، والتتبع الجزائي للجنين باش يكونوا عبرة لمن يعتبر. أنا عندي مدة يمكن شهر أو شهرين كنت في عطاير حذرت من ظاهرة شفتها، أنا قلت ترى اللي قاعد يصير على شبكات التواصل الاجتماعي من عملية تحريض وشحن وعملية تصعيد راه مش كون نتاج متاع وخيمة، وكنت حذرت اللي رانا مش نوصلوا إلى درجات عنف كبيرة جدا. وهني مرة أخرى نحذر مرة أخرى، راه اللي قاعد يصير على شبكات التواصل الاجتماعي تقريبا البارح أنا الراقب لأرصد ردود الفعل بالكلمات بالجمل بالعبارات اللي تناولت الفيديو هذايا واللي علقت عليه، اللي نشوف فيه راهو خطير، لأنه شفت زاد العديد من الناس برروا العملية هذه بمنطق معناتها رب عذر أقبح من ذنب، يا أما بمنطق يبرروا فيه هذاك هو معناتها نوع من الانتقام، يعتبر حتى تهديد بال بال بال بال بالاغتصاب نوع من العنف ونوع من استعراض الفحولة والرجولة. في هذه هو لا علاقة له لا بالفحولة لا بالرجولة في القيم هذه، لأن الرجولة مفهوم راه مش مفهوم بيولوجي معناتها باش تفهم العباد. وثاني حاجة بتعلق ان بعض الافارقة اغتصبوا تونسيات، لذلك احنا حتى لازم نغتصب. هذا رو انحطاط. انا نقول رو اذا كان وصلنا، على فكرة احمد انت تبرمت من كلمة، هذا رو نقشوا فيها ناس متحصلين على شهادات في تونس، يرد بالك رو ما نحكوش على ناس معناتها اميين ولا مقروش ولا على جبدهم النجم ونلتبسوا له معذاب. هذم يقولوا فيه ناس متحصلين على شهادات عليا في تونس، ويقولوا فيه كوادر. الكلام هذا اللي نقولك فيه هذا بمنطق عمله نعمله منطق ثائر في الجانب هذا. هذا إذا كان ثبت راهو العملية هذه، لأني ديما نحطها ما بين ظفرين وديما ندعو إلى تكذيب الأخبار هذه، لأنه تخرج شنية المنطقة، يخرجوا الكذبة يخلوها تدور تدور إلى أن تتحول الحقيقة. وياما كذبات في البلاد هذه تحولت إلى حقيقة، إلى درجة أصبحنا حتى احنا كمحللين ساعات ما عادش تحب تكذبها، لأنه كانك تولي غلط. أنت ترجع باش تكذب كذبة عندها 3 سنين و4 سنين وتدخل في التوظيف السياسي وفي الاستعمال السياسي وتتحول إلى حقيقة مطلقة ويفرضها عليك بالقوة وتستعملها الناس كل. لذلك أنا نقول راهو اللي قاعد يصير خطير جدا، تبرير الجانب هذا. ثم عاد الناس كل زاد بعض الناس القفزين بالزانة، هذوكم زاد اللي للأسف ما يخلوش أي وضعية مهما كانت بشاعتها، موت، مرض، سجن، كارثة تصير في البلاد هذه، أمطار، شح أمطار، جفاف، من أجل توظيفها من أجل المعركة السياسية. تي المسألة تهم البلاد، مسألة تهم البلاد وتنجم البلاد تدخل في حالة متاع عنف وحالة متاع فوضى. راهو اللي قاعد يصير خطير جدا، راهو ننبه للمرة الألف، وعلى الدولة التونسية تحمل مسؤوليتها. هذه نتيجة الصمت. وقت نقولها أخرج وتكلم، أخرج واعطوا الحقائق للعباد، ما تخلوش الكذبة هك التجار بتاع الكذب في الصفحات هذيك، هذوكم الهجائين والكذابين، هذوكم المأجورين اللي هم يسمموا أفكار العباد. وقت اللي يخرجوا يقولوا لهم 3 بلايين أفريقي موجود، قلنا لهم رد بيكم، أخرجوا بينوا للمواطنين التوانسة العدد الحقيقي. وقت اللي يحكوا على 1,000,000، وقت اللي يحكوا على 100,000، ويحكوا على 300,000، وقت اللي يحكوا ويجيبوا تصويرة بتاع فنان ما نعرفش منين ويقولوا راهو معناتها قام باغتصاب فتاة تونسية في إحدى المدن في الساحل وهي لا علاقة لها، يطلع فنان في دولة أخرى. هذه راهي خطيرة جدا. نراو ثم ناس يمكن عندهم شوية هكا من العقلانية اللي نجم يستوعب ويتحرق الخبر، ثم ناس تاخذوا على أساس حقيقة. راهو 80% من اللي يتفاعلوا ومن اللي يعتبروا اللي صار أمر عادي وطبيعي، هذو مواقعين تحت معناتها الأبواق هذه متاع الدعاية والمسمومة لمدة 24 ساعة باللي حل التليفون ما عنده كان ناس هذون. راهو مش يختار في أصدقاء، راهو أغلب المستعملين الفيسبوك وخاصة الوسائط الأخرى هذه تيك توك أنا متخلص منهم الحمد لله، هذو راهو تحل، هذو يفرضوا روحهم عليك، وهذون ما عندهمش الحد الأدنى من الحصانة حتى للتحري في أي فيديو، لا يعرفوا لا ذكاء اصطناعي، لا يعرفوا غباء اجتماعي، لا يعرفوا صحيح لا في تونس لا هوش في تونس. تهبط له فيديو متاع مسيرات واشتباكات معناتها في قلب الصيف وناس لابسين كبابة، مسكين يصدق اللي واحد بانتباه، واحد يقول كيفاش لابسين هذا، هذا اللي نجم يميز شوي الاخر مسكين يصدقها ويبارطاجيها. لذلك الحل الوحيد اللي الدولة تحمل مسؤوليتها واللي تخرج وتعلن على الحقائق وتكذب الاكاذيب هذه. كيفاش تعمل التلفزه الوطنيه؟ كيفاش تعمل الاذاعات الخاصه من كذا؟ تخدم على الاقل الخدمه هذه، يصير معاش تخدموا حتى حد، انتم ما تعاودوا في اسبوعي، زيدوا معاها فهمتوا لا برنامج لمده ساعه، حطوه قبل النشرة ولا بعد النشرة يوميا من أجل التحري في الأخبار الزيفة. هاو تخدموا على الأقل خدمة البلاد، ونعتبرها خدمة جليلة في إطار الحرب هذه متاع التضليل. هذا من المفروض ما تقومش به لا إذاعات خاصة ولو أنه في صلب أخلاقيات المهنة اللي يلزم نكذبوا أي خبر غلط، أما من المفروض هذه تقوم به الإذاعات العمومية والتلفزة العمومية هي تقوم به، يتعمل برنامج متاع التحري يومي يومي يكون مع الساعة 8 ولا قبل الساعة 8، ويتم معناتها التثبت في كل الأخبار ونفي الأخبار خاصة اللي متعلقة بالسلم الأهلي داخل البلاد. لأنه إذا كان وصلنا بالعملية هذه تشوف معناتها مسألة رأي خطيرة جدا. راهو أنا شفت مطاردات في بعض الأحياء راهو، وأنا أعتبرها أخطر راهو، أنا يمكن الفعل هذه شنعتها وبؤس الفعل هذه، لأن تكثف عملية العدوانية والوصم وكل الانحطاط الأخلاقي البشري اللي غالب عندنا في تونس، وراه كما يعملوهم على الأفريقية يعملوهم مع الزايس في 90 سنة، ونعرفوا الجرائم البشعة أمام تحت رقابة محامي، ويعرف الجرائم البشعة اللي عملها نماذج من اللي شفناهم هذوك مع المرأة الأفريقية عملناهم حتى مع تونسيات، والجرائم اللي عملوها وما يتورعوش على فعلها، لأن النماذج ذيك موجودة في تونس للأسف، وكثرت في تونس الموجودة هذه. فقط أنا نقول فعلا الأمر خطير جدا، خاصة مع التصعيد اللي موجود في تونس، وإحنا ما عندنا التقليد في تونس، تونس وليبيا والجزائر ديما ثم تقليد. اللي صار البارح في ليبيا تصعيد كبير ياسر، ثم عبارة سيد الساحرات شفت لمدة 3 أيام، أنا البارح تفرجت على عشرات الفيديوهات اللي وثقوا في عملية مطاردات في الشوارع في كل مكان والقبض عليهم بالجملة. كلك احنا وصلوا 1,000,000 من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ومثل اختار شفنا حتى تصريحات لرئيس المفوضية خطيرة جدا، زاد لأنه شيء ملحنا وشيء مرتبط ليدين الناس خايفين، زاد التهديدات متاع المفوضية اللي تقريبا أنا نعتبرها خطيرة. البارح كارمن هذه صخر رئيسة شؤون اللاجئين في ليبيا تقول بالحرف أي ليبي يعتدي على مواطن إفريقي داخل الأراضي الليبية فإنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية، مع تولت مسائلة دولية يتحمل مسؤوليتك أنت مع الدول الأوروبية، لأن القضية الحقيقية والجانب الحقيقي قاعد يتفرش اللي هو الطرف الأوروبي، قاعد يبدل في القوانين بتاعه من أجل مزيد من التشدد، من أجل ترحيل المهاجرين الموجود غادي بما فيهم أولادنا توانسة، وقاعد يتفرش. وانتقلت المعركة إلى الضفة الجنوبية، ولا تعركة ما بين التوانسة ولا فارقة وما بين الليبيين ولا فارقة، في حين المعركة الحقيقية ما بين التوانسة كأفارقة وبقية الأفارقة من جنوب الصحراء والليبيين والمغاربة والجزائرية ضد الضفة الأخرى اللي هي السبب في البؤس هذا اللي وصلته القارة الأفريقية.
2: مرة أخرى خليفة احنا بشخص شوية آخر فاصل، انت ما حكيت على الأعلام، احنا تقريبا في كل مرة نقولها في علاقة بأي ملف يهم الشأن الوطني ولا يهم البلاد ولا يهم الدولة، مرحبا بكل مسؤول ينجم يحكي ويتواصل وعنده من المعطيات ومن المعلومات اللي في إطار اللي نجم يصرح به ويقول به في علاقة بملف الهجرة غير النظامية، مرحبا به في البلاتو هذايا، نخصوا له الوقت نحكيه على ملف مهم ومهم جدا هو ملف الهجرة غير النظامية، لنتصفحه طوى مواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها وأشكالها باش تلقى مختلف الفيديوهات والتدوينات والتعليقات والكتابات كلها في علاقة بالموضوع هذايا. فما فيديوهات قاعدة تدور فيها الصحيح وفيها الغلط وفيها اللي ما تنجمش تعرف إلى حد ما شنو هو الصحيح وشنو هو الغلط، والفيديو صحيح وقتاش قديم وإلا جديد في تونس ولا ما هوش في تونس. أنا دخلنا في مرحلة هكا كما قال خليفة، فما ناس ربما فما نوع من العقلانية ومن الأدوات التقنية اللي تنجم تعرف من خلالها المعلومة ذي ولا تميز ولا تدقق مع المعلومة ولا مع الخبر ولا حتى بحكم خدمتنا، ولكن فما مواطنين آخرين ينجموا يلقوا الفيديوهات هذية يستهلكوها ربما ما ينجمش يثبت فيها ولا ياخوها على أساس أنها صحيحة ولا على أساس أنها مش صحيحة ولا على أساس اللي هو. دونكوني من دور الناس أو المسؤولين اللي معنيين بالملف هذية من خلال سياسة اتصالية واضحة، سواء عن طريق ندوات صحفية أو بيانات أو الحضور في وسائل مثال الأعلام العمومية ونخرج ونوضحوا أي استراتيجية أي معلومات أي معلومات. ما احنا نهوني خليفة نحكي على الأقل على الأعلام الخاص ولا على الإذاعة، أنا قلت مرحبا بهم يا خليفة،
3: احنا ما تجمش تحملوا المسؤولية في على الأقل يعمل برنامج خاص للتحري، أما أعلام عمومي هذه فقرة ضرورية أنا نعتبره أمام الخطر اللي قاعد يتهدد في البلاد هذه. الإشاعة أصبحت جزء من إدارة الشأن العام للأسف، خلينا نقوله يقول لك الدولة ما تدارش بالفيسبوك، ليه قاعدة تدار الآن؟ معناتها ضمير المواطن في حد ذاته، نفسية المواطن قاعدة تدار بالصفحات هذه، راهي مئات الصفحات راهو وهاجت المدة هذه ما نعرفش سيد أحمد
0: ثم شوف خلينا نكون واضحين، وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة معناها الأخير عندها مدة معناها حتى متاع سنين يتم استعمالها لإذكاء معناها نيران التطرف والفتنة الحقيقة، لأنه خلينا نكون واقعيين أنا نعيش في المحاكم، راهو الجريمة ظاهرة موجودة وقديمة منذ الأزل، معناها الجرائم والتجريم وغيره كل يوم تسمع راهو غريب في المحاكم ما أنزل الله بها من سلطان. أما شنو الخطير؟ هو التطبيع مع الجريمة، هو نشر الجريمة، هو تسهيل الأكسي ولا تشوف الجريمة أنها ممكن يتم ارتكابها، هذيك راهو الخطر على صغارنا، لأنه نحن ما عندناش راهو في أوروبا قلت لك معناها وصلوا ويعملوا في قوانين لتجريم استعمال القصر لوسائل التواصل الاجتماعي. نحن مازلنا ما وصلناش المرحله ذيك، ما راهو سي لو طون او جامي. وقت اللي تفرج قاصر على فيديو كيما هذاك، شنو هو المخيله ولا شنو هو الصوره اللي باش يركبها وكيفاش باش ينجم يعيش بقيه حياته؟ هذه الخطير. رانا في مرحله يلزمنا الحاجات اللي تظهر لنا نحن معناها ماهيش مهمه، راهي قاعده تكون في وعي نتاع مجتمع، ويلزم نقفوا معناها، ويلزم الدولة زادة تحمل مسؤوليتها، لأنه نحن ديما نديو بالدولة القوية، الدولة اللي تطبق القانون. هنا يلزمنا نطبق القانون أولا، معناها من خلال منع نشر مثل هذه المحتويات حتى كان صحيحة، راه تعاقب الناس اللي ترتكب طبعا الجرائم اللي هي معناها، أنا متأكد ما فماش حتى إنسان إن شاء الله يرتكب جريمة ما يتمش عقابه، ولكن أنا المسألة الأخطر بالنسبة لي هو نشر الفيديوهات، هو ولوج القصر الفيديوهات هذه أخطر من الجريمة في حد ذاتها، لأنه ذي اللي
2: نخافه. هو هي الجريمة خطيرة جدا إذا ثبت ذلك، ونشرها أو استهلاكها خطيرة بتقعد في حد ذاتها مدان، يعني من الناحية القانونية وغيره،
3: اللي دفعوا كيما الشباب الجامحين هذوك اللي شفناهم اذا كان ثبت في الفيديو اللي مارسوها، لان ثم ناس محرضين راهو، انا راهو الناس هذون الحلقه الاضعف، راهو اللي اقدموا على الفعل هذه هم الحلقه الاضعف، لانهم مجموعه من الحمقى والاغبياء، سمح لي في الكلمه هذه، اكبر دليل صوروا بعض معناتها في الاخير ماهوش هذا الخطير، الخطير اللي حرضوا فيهم واللي سهلوا لهم واللي يعتبروا لهم الاعتداء على الفرقه هذه نوع من الوطنيه. ما نقصين يقولهم جهاد هذا معناتها في الوعد، وهذا هو الخطير في العمليه هذه، وترك زاد عمليه تراكم الازمه بالطريقه هذه وتوافد الناس بالطريقه هذه، زاد انا نقول يخلي الناس تخاف، وهو بيدو المخاوف هذيك تخليهم يصدقوا الإشاعات اللي قاعدة تطلع، اللي ثم مليون وثم زوز ملايين وثم ثلاثة ملايين.
2: ونحكي عموما خليفة في الملف هذا ونسكره قبل ما نمشيه لبقية الأخبار والمستجدات، إذا كان راهو حتى فما برشا مواطنين يتبعوا فينا ونعرف أنه فما ملف كبير في علاقة بالمهاجرين غير النظاميين، وش معنى تشكية برشا من مواطنين في الأثناء، فما مسائل أخرى حقوقية وإنسانية وأخلاقية وقانونية، في الأخير فما قانون وفما دستور وفما دولة وفما مسؤولين هم اللي ينظموا ويعرف وفقا للقانون كيفاش يصير التصرف مع الملفات هذه، وفقا كما قلنا ما ينص عليه القوانين الداخليه والخارجيه. ولكن زاد فما المواطنين اللي يقول لك زاد احنا الملف هذا مقلقنا مثلا في صفاقس والا في غيره ولا في حاجه، ولا اذا كان فما اعتداءات والا حاجه، نقول لهم راهو فما دوله راهو فما قانون، راهو فما مركز امن انك تمشي تشكيل، ورا صارت لي اشكال في علاقه بالموضوع هذايا والا هذا، راهو فما قوانين تحميك وفما دوله وفما مسؤوليه وفما مركز امن وفما قضاء وفما غيره، فما سلطة كاملة جعلت وفما قوانين أنشئت وجعلت لتنظيم الحياة بيناتنا والحياة باش تحميك وتحمي حقوق الناس الكل، وهذا اللي لازمنا ديما نذكروا بيها
3: كما ندينوا كما لازمنا زاد بالمقابل باش نكونوا احنا خطر السياق هو اعتداء على مواطنة من أفريقيا جنوب الصحراء، كما ندينوا الاعتداءات اللي قوموا بها بعض الأفارقة من جنوب الصحراء من سرقات من اختطاف من تصور المنازل من ترعيب لبركاجات قاعدة تصير في احياء هذيك،
0: جرائم فرديه وعقوبات فرديه،
3: قلت لك هذا ضد التوانسه وفي بعضهم، وتحرش زاد بنساء التونسيات، وثم العديد من الواحد وافتكاك نتاعهم وبركاجات في الاحياء وفي المناطق هذه، زاد الدين والجانب هذا بنفس التساوي، لكن تبقى الدوله هي الوحيده المخوله بتطبيق القانون، سواء بالقبض على المجرمين ولا الناس اللي قاموا بالسرقه ولا بعمليه الترحيل نتاعهم ولا طردهم من المنازل، اما ما يتحولش المواطن او خلق نوع من الميليشيات كما نسمع في العديد من الصفحات الكبرى، وإن شاء الله النيابة العمومية تنتبه، اللي تدعو إلى تكوين مجموعات من أجل إخراجهم من بيوتهم، هذا راهو خطير جدا، هذه تسمى ميليشيات خارج القانون، ويجب أن الناس اللي تدعو للجانب هذا تحمل مسؤوليتها القانونية.
2: نخرج فاصل صغير وبعد نرجع نكمل معكم قيت الأخبار والمستجدات لليوم، تفضلوا.
1: هنا تونس، هنا
4: تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
1: تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار و 37 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازال موصلين معكم ساعتنا الأولانية، بقيت الأخبار والمستجدات مهم جدا. نرجع على آخر الأخبار على المستوى الوطني، ونذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو أحمد التونسي وخليفة شوشين، مرحبا بكم من جديد. وهم فقرة عطاير باش نمشيو لثاني فقرتنا في الساعة الأولى، الأكتواليتي.
1: لاكتواليتي
2: ملف الحقيقه قديم جديد حكينا عليه في فتره سابقه، وقت اللي حكينا على عدد من التحركات الاحتجاجيه اللي قاموا بها اهالينا في جيبس، والتحرك الكبير وقتها وقت الاضراب اللي قاموا به على خلفيه الوضعيه البيئيه، وضعيه المجمع الكيميائي، الوضعيه البيئيه في جيبس، وجمله المطالب اللي خرجوا بها وقت أهالينا في الجهة، وجملة الشعارات من ضمنها وقتها طبعا الحق في بيئة سليمة، وقت تفكيك الوحدات وغيره من المطالب كانت تتم أساسا الوضع البيئي في المنطقة. والجديد اليوم أنه تنظيم أو الأعلان عن جملة من التحركات الاحتجاجية اللي باش تكون اليوم وغدوة في جيبس، نفس الشعارات ونفس المطالب. باش نسمعكم هوني في البلاتو، نبدا معاك خليفه نحكيه على جهه جيبس، ونحكيه على ملف كما قلت كنا احكينا عليه تنديد بالتلوث الصناعي. القضيه هذه اللي خذت زوز مسارات خليفه، منها المسار الاحتجاجي اللي كان من خلال الاحتجاجات، المسيرات اللي خرجت في جيبس، واخرها المسيره اللي شاركوا فيها عدد كبير برشا من الاهالي في جيبس، وأيضا المسار القضائي وقت القضية اللي تم رفعها في علاقة بالمجمع الكيميائي في الأثناء. بعد الفترة هذه الكل شفنا كيفاش نوى المسار اللي خذه الملف هذا مساج. خلنا نعود نذكروا المواطنين، الهيئة واللجنة اللي تم تكوينها من بتكليف من رئيس الجمهورية وقتها من أجل النظر في الوضعية في جيبس، وأعداد تقرير لإيجاد الحلول اللي تأخذ بعين الاعتبار كل المسائل والمحاور. ووقتها كان آخر الأخبار أنه تم تسليم التقرير لرئاسة الجمهورية وغيره. والمستجد في علاقة بالملف هذا اليوم خليفة، تحركات احتجاجية أخرى ومسيرة باش تكون اليوم وغدو، تفضل خليفة.
3: هو أكيد كنا سمعنا بالدعوة إلى مسيرة هذه، وهي مش أول دعوة تقريبا بعد المسيرة الكبرى اللي ضمت أقل حاجة في حدود أكثر من 100,000 مواطن من جيبس، من كل الشرائح، من كل الفئات، من كل المعتمديات من جيبس، اللي كلهم توحدوا على كلمة واحدة، وهي اللي هم ذاقوا ذرعا بالتلوث هذا، واللي جيبس تحب تعيش، واللي جيبس من حقها اللي هي تعيش من غير تلوث. وتقريبا بعد صارت العديد من التحركات، لكن في الأخير يبقى العنوان الأبرز المسيرة التاريخية أنا نقول في جيبس هذية، واللي طرحت العديد من الملفات. بعد ليك صار نقاش خلينا نقول وطني، معناتها تحولت إلى قضية وطنية، وهي فعلا قضية وطنية، لأن أهالي جيبس هم جزء من تونس وجزء عزيز على قلوبنا هذية، وتبني مطالبهم معناتها واجب في علاقة بالجانب هذية. وكنا في البلاتو هذية مع تقريبا لعشرات المرات حكينا في الموضوع هذا، وتتبعنا التطورات متاعه واللجنة اللي صارت، واللي فيها الكثير من الخبراء من أبناء جيبس والممثلين على المجتمع المدني. قدمت التقرير الأول لرئيس الجمهورية، ثم يبدو اللي هي قدمت التقرير النهائي مرة ثانية، وقدمت مجموعة من الحلول. إن من المفروض الدولة تعكف على تنفيذها في أرض الواقع. هذا عمليا آخر التطورات اللي نعرفوها على الموجودة في التطورات الموجودة في جيبس. ما عندناش معلومات فعلا، معلومات شحيحة في علاقة بالموضوع هذا. التلوث ثم زوز مستويات، ثم اللي يقول لك صحيح نقصت الانبعاثات شوية، وأكبر دليل حالة الاختناق ما عادش تصير في

0: لجزء من شواطئ جابس كيفاش تحولت شواطئ غير قابلة معناتها تقريبا حتى للسباحة، بالإضافة إلى أنه العديد من الكائنات البحرية اللي موجودة غادي في خليج من خلينا نقوله كان من أخصب ومن أثرى الخلجان في تونس معناتها وفي المنطقة في البحر الأبيض المتوسط. خليج جابس كان مشهور بالتنوع معناتها البيئي وتنوع الأسماك بتاعه، توا تقريبا معناتها هجرات الأسماك بسبب التلوث الكبير الموجود هذاك اللي لا فرت لا بشر لا حجر لا فلت فيه الطيور للرصيد البيئي للوحات بتاع جابس في علاقة بالجانب هذا. وإلى حد الآن نقول رغم اللي تحط التقرير ما شفناش خريطة الطريق تضحى الدولة التونسية من أجل إنهاء الأزمة هذه نهائيا. صحيح تنجم تكون ماهوش التفكيك الآن أو الإغلاق الآن أما على الأقل وضع خارط طريق من أجل على الأقل التخلص من الوحدات الملوثة والعديد من أبناء جابس حتى على مستوى الشعار اللي يرفعوه. صحيح ما تعرف الإنسان اللي ناضل ديما يرفع الأقصى يقولك في الشعارات متاعه باش ياخذ الأدنى كي يرفع التفكيك. الآن هم في الأخير قابلين للنقاش اللي على الأقل ثم العديد من الوحدات الملوثة الكبيرة واللي ما تنفعش معاها معناتها أي فيلتر وأي شكل من أشكال التنقية اللي من المفروض هذيك يتم تفكيكها ويتم تعهد بقية المجمع هذايا اللي يوفر آلاف من مواطن الشغل تعهدوا بالإصلاح والصيانة. لأنه المناظر اللي خرجت والصور اللي خرجت والمشاهد اللي شفناها معناتها للمجمع من الداخل والتقادم متاعه والوضع متاعه وضع بائس ياسر. توا احنا سمعنا مؤخرا اللي تم تعيين رئيس مدير عام جديد يبدو اللي هو مش يكون
1: اي بين شركة فوسفات قفصة والمجمع الشركة
0: هو راهو كانوا قبل مع بعضهم راهو قبل كان الشركة والمجمع مع بعضهم. ربي يهدي شكون جاء في اطار معناتها الاصلاحات الهيكلية المدمرة فهمتوا في 2017 و2018 فصل ما بيناتهم معنات عملت زوز ادارات وزوز مديرين عامين وزوز شهريات وزوز امتيازات وكذا وفي الاخير رجعنا للوضعيه الطبيعيه. وراه هذا مطلب من المطالب اللي كانوا يطالبوا به بما فيهم الابناء نتاع شركه فوسفات قفصه اللي هو اعاده التوحيد ما بين المجمع وما بين الشركه، لانه المجمع يخدم كان بالفوسفات اللي توفره الشركه. وللاسف وصلنا لحظه ولت الشركه تعطي الفوسفات والفلوس عند المجمع ويستنوا المجمع باش يمضي لهم في الشيك باش يصبوه باش نجموا يخلصوا العمال نتاع شركه قفصه معناتها اللي هم كانوا مع بعض اللي كانوا تقريبا قرار يتخذ في درج. تو القرار يلزم الرئيس المدير العام تاع شركه فوسفات قفصه يعمل قرار ويمضيه ويبعث ويبقى جمعتين ولا ثلاثه باش يقراه المدير تاع المجمع ويمضي فيه. انا نقول ان شاء الله المدير الجديد يقدم استدانا على التقارير اللي قدمها عمالي يقولوا في جابس والمجموعه اللي معاه من الخبراء هذيك من اجل حلول خلينا نقول انا ترضي على الاقل الحد الادنى وتستجيب للحد الأدنى من بيئة قابلة للحياة في جابس باش ما نقولوش بيئة سليمة 100%.
1: هاي نحكي مرة أخرى على ملف جابس ونحكيه على تحرك جديد في الجهة باش يكون اليوم وغدوة وصار الأعلان عليه. نفس المطالب في علاقة بتنديد بالتلوث الصناعي والوضع البيئي في الجهة. هاي أحمد التونسي كيفاش تبع ذي كل ذكرنا بالمسار كيفاش كان بالمسار القضائي والقضية الاستعجالية وقت اللي تم رفعها أيضا في علاقة بالتحركات الاحتجاجية وغير وتفاعل الأهالي مع الموضوع هذية وبين أيضا على مستوى السياسي واللجنة وقت اللي تم تكوينها وتكليفها من قبل رئيس الجمهورية بإعداد وقتها
2: 16 نقطة وقتها الورقة اللي أعدها الوزير في اللي حكي عليها البرلمان
1: على مستوى البرلمان وقت هذاك في علاقة بالنقاط العاجلة والرؤية وقت في جلسة عامة صارت في البرلمان. وفما لجنة أخرى تم تكوينها وتكليفها من قبل رئيس الجمهورية وكان التقرير في جانفي 2026 التقرير النهائي وقت تم تسليمه في علاقة بلقاء وقت جمع رئيس الجمهورية بأعضاء اللجنة هذه اللي تم تكليفها بالموضوع. تفضل أحمد كيفاش تبعت هذه كل وين وصل ملف
2: باش نحكيه على الموضوع هذا في زوز مستويات. المستوى الأولاني ساعة الحق في بيئة سليمة معناها حق مشروع ولا ريب فيه وما فما حتى قوة على وجه الأرض تنجم تنكر حقوق أهالي جابس في أنهم يعيشوا في بيئة سليمة وبعيدة عن التلوث. هذا خلينا نحكيه فيه. الحاجة الثانية شركة كما شركات متاع الدولة للأسف الكل تعاني من أزمات هيكلية أزمات حوكمة وتعاني خاصة من نقص الصيانة مش ما نقولش حتى سوء الصيانة. والكلنا شفنا معناها الأسباب والمشاكل.

0: ثبات وكلنا ديناها وكلنا قلنا للأمور هذه ترجع إلى فترات سابقة. ولكن اليوم يلزمنا زادة نتحملوا مسؤولياتنا ونكونوا معناها على قدر من التوازن باش نقولوا أين وصلت الحلول التي اقترحها سعى الوزير في جلسة مساءلة أمام البرلمان، وما هي معناها ورقة الحلول التي اقترحها عمعلي للدولة، وماذا نفذت منها الدولة، وكيف معناها ستنفذ، وما هو السلم الزمني ولا الحيز الزمني باش تاخذه للدولة باش تنفذ البرنامج هذايا، وهل انه البرنامج هذايا باش يوصل انه يرضي المطالب نتاع متساكني جابس ولا، وهل انه يحل المشكل نهائيا ولا لا. هذه كل الحقيقة قاعدة أسئلة معناها ما نعرفوش لها إجابات. لكن التصور نتاعي الخاص انه المسألة ذي يلزم يكون فما زوز معناها حدود زمنية، يلزم فما معناها حلول عاجلة وعلى المدى القريب والمتوسط، واللي الحقيقة كي نكونوا واقعيين ما نجموش نحكيه على انه نفكوا الوحدات الصناعية، خلينا نكونوا معناها امينين حتى قدام الناس اللي تسمع فينا، الدولة ولا الشركة ولا المدخرات ولا الخزينة العامة ما تنجمش تحتمل انه يتم تفكيك هذا المصنع. إيجا نكونوا معناها نحكي والواقع، لكن شنو تنجم؟ نجم تعمل حلول على المدى القصير والمتوسط، تنقص بها قدر المستطاع من الانبعاثات السامة، تنقص بها قدر المستطاع من التلوث اللي يعاني منه الهواء ويعاني منه البحر وتعاني منه الإنسان في جابس، ولكن يلزم يكون عنا كذلك مشروع على المستوى البعيد زمنياً انه يتم فيه نقل هذا المجمع الى مكان اخر يكون بعيد عن جابس ويكون بعيد عن الانسان ويكون بعيد عن التلوث اللي تسبب به في مدينة جابس. انا نعتقد انه هذا هو الطريقة الوحيدة باش نجم تكون واقعي وتنجم تكون معناها متوازن ومتناسق مع نفسك، وتعطي للناس اولا حلول عاجله وتعطيهم زاد امل في انه المعمل هذا باش يحول من بحذا جبس. وبه وكي تعمل هذا مزوز شنو يلزمك؟ يلزمك اعتمادات كافيه باش نجم تطبق برنامج من نوع هذا. اليوم هل عندنا الاعتمادات؟ هل يمكن توفير هذه الاعتمادات؟ ما تستحقش جابس انه حتى ناخذوا قرض باش نصلحوا الوضعيه هذية. باهي خليني من جابس، هل الشركه هذية ما تستحقش انه نخدموا معناها ونستثمروا فيها باش تجيب معناها مردوديه خير؟ هل الموضوع نتاع الفوسفات هذي اللي نحكيوا فيه ديما ما يستحقش برامج جديدة ينجم يعطينا مردودية خير ويعطينا معناها فلوس ويعطينا معناها منتجات تكون عندها عوائد كبيرة للدولة والخزينة العامة؟ أنا نعتقد وأنه كما العادة نحب نكون متفائل ونحب نكون عندي الرؤية وعنا الحل. الدولة رأي قوتها في أنها تقترح الحل وتطبق الحل. الحل شنو؟ عندك برنامج على المدى القصير والمتوسط أنك تحدم الانبعاثات، وخلينا نحلمه برنامج يكون مثالش على المدى البعيد وبرنامج كبير نعمله معمل جديد يكون بعيد على العباد ويكون بعيد على التلوث ويكون في بلاصة معناها معزولة ويكون تتوفر فيها الشروط ومثالش راه قد ما باش نستثمره ونحط فلوس وقد ما نجم ناخذه معناها ديون ولا قروضات ولا كريديات باش نحطه مشروع جديد يعمل أمل ويعطينا مردودية أكبر ويحل المشاكل الكل، يحل مشكلة التلوث ومن جهة ويحل زادة مشكلة الشركة ويعطيها معناها عوائد كبيرة. وخلينا نحلموا بالتجديد، خلينا نحلموا بحاجات جديدة، علاش مسكرين على رواحنا في نفس الموضوع وباش نقعدوا كأني مشكلة ما عندهاش حل طول الزمن معناها.
1: واضح واحنا نحكي
2: فقط توضيح تاريخ الفصل الإداري والمالي ما بين شركة فوسفات جفصة والمجمع الكيميائي 2019.
1: أنا قلت 2017
2: والتصحيح هو 2019.
1: واضح خليفة. منزلنا 8 دقائق نخو من عندكم كلمة في علاقة بمجلس نواب الشعب، وخلينا نقول مكتب المجلس نواب الشعب كالعادة ديما هو أكثرية يصير الانعقاد نتاعو نهار الخميس وتم تعيين جلسة عامة مغلقة باش تكون نهار الثلاث 23 جوان 2026 للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب. باش نوضحوا أكثر الناس خليفة نعرفوا أنه أي نائب في البرلمان تكون مرفوعة ضده قضايا وغيره بما أنه هو مشمول بالحصانة نظرا لكونه نائب في البرلمان باش هو يرجع للمسار القضائي ويصير الاستماع عليه أو غيره أو تنفيذ حكم في شأنه لازم يكون بطلب يصير للبرلمان ويكون التصويت عليه في إطار جلسة عامة لرفع الحصانة عليه. وخلينا نقوله خليفة أنه هالجلسات العامة اللي ديما تكون مغلقة في علاقة برفع الحصانة موضوع رفع الحصانة خلينا نقوله دائما يكون بين المواضيع الشائكة والملفات الشائكة اللي تطرح صلب مجلس النواب الشعب. وخلينا نقوله المعلومة المتوفرة إلى حدود اللحظة أنه باش تكون فما جلسة عامة نهار 23 جوان في علاقة بالموضوع هذا ما نعرفوش إلى حدود اللحظة قداش عدد النواب اللي مشمولين بالقضايا كيفاش باش يكون سير الجلسة العامة ولكن يقعد من بين الملفات اللي تكون تعمل نقاش وجدل كبير صلب أروقة البرلمان. تفضل خليفة.
2: هو من المفروض إجراء قانوني عادي هذا يتم معناتها النظر في مطالب معناتها قضائية برفع الحصانة عن العديد من النواب لأنه من المفروض في بعض الحالات النائب يتخلى توعيا عن الحصانة متاعه. أنا أعتبرها أرقى أشكال خلينا نقوله أنا الثقة النيابية. النائب يقول كان يتخلى أنا إذا كان مطالب للقضاء نتخلى ونمشي للقضاء وإذا كان أداني ما نتحمل مسؤوليتي. لكن في أغلب الأحيان احنا على الاقل في العاده التونسيه معناتها سواء النواب تو ولا قبل اغلبهم معناتها يتمسك بالحصانه نتاعو في الجانب هذا مما يدفع القضاء لايداع مطالب معناتها في مكتب المجلس في كتابه المجلس من اجل ورئاسه المجلس من اجل طلبات لرفع الحصانه على النواب لتمكن القضاء من تتبعهم قضائيا. هي صارت جلسه سابقه وقيل فيها برشا كلام ومن ضمن الكلام الذي قيل في تلك الفترة اللي رئيس مجلس النواب أصر على الدفاع على النواب تحت عنوان ما يسمى التضامن النقابي التضامن
1: النقابي في الاتحاد لك خليفة
2: شنعم عمر التضامن النيابي ومكن بذلك معناتها أغلب النواب اللي تقريبا مشمولين بقضايا من نوع من حصانة المجلس هذا تحت عنوان التضامن النيابي. والناس قالك علاش إذا كان هم واثقين من براءتهم من المفروض يتم رفع الحصانة هذه ويقفوا قدام القضاء كما المواطنين كل. هذه الجلسة اللي من المفروض مش تكون في 23 جوان زاد بدأ عليها حديث حتى قبل لا تصير الجلسة هذه اللي ولا تأويل آخر لا مش تكون ماهيش مش تكون جلسة التضامن النيابي عملوا لها عنوان ثاني هي جلسة تصفية الحسابات مع النواب قال لك الذي برز أن خطابهم قوي في علاقة بالسلطة فالسلطة أوعزت لرئيس مجلس النواب والمكتب متاع المجلس اللي هو يتكون من الكتل الكل اللي هي تقوم برفع الحصانة عليهم من أجل معاقبتهم. معناتها في الأخير كان ضامنه نيابيا قلنا مشكلة إذا كان في الوحدة هو إجراء أنا نعتبره طبيعي. وبالعكس في فترة من فترات في مجلس النواب كنا نوبه في الرؤساء بتاع مجلس النواب اللي كانت المطالب بتاع رفع الحصانة هذه ضد النواب تتحط في الدرج بتاعهم وتستغل الضغط والابتزاز النواب. حكينا عن الموضوع هذا وتحكي برشا وأصبحت تستعمل ورقة من أجل ابتزاز النواب يا اما تكون تسمع السمع والطاعه والولاء يا اما راني تو نرفع عليك الحصانه وتم سلمك للقضاء. لا احنا ماذا بينا العمليه هذه تتم في اطار قانوني لانه اجراء قانوني ماهوش اجراء استثنائي وهذا يمكن فعلا القضاء من طلب رفع الحصانه هذه. وبعد لا ترفع الحصانه يقف النائب كاي مواطن تونسي امام القضاء اذا كان براءه يعود لممارسه معتها دوره النيابي وإذا كان مداني يتحمل مسؤوليته. وهذا من المفروض إجراء الحد الأدنى اللي غير قابل للتأويل إذا كان تم ممارسته بكل أشكاله القانونية.
1: وإلى حدود اللحظة ما نعرفوش خليفة قداش عدد النواب اللي مشمولين
2: به. بال...
1: هو فما فما أرقام وربما تدوينات.
2: فما حتى نحكي على 40 نائب.
1: أما مازال ما وش مازال ما وش مؤكد إذا كان هذاك هو عدد النواب. وزاد شنو طبيعة القضايا؟ القضايا حق عام، قضايا ذات صبغة مالية، قضايا في علاقة
2: مختلفة. مازال مختلفة. مش نشوفوا نوع من القضايا مختلفة. ثم قضايا اللي تقبل معناتها بالفعل رفع الحصانة والل، وثم قضايا خاصة اللي تكون كيدية ومتعلقة بتعبير النائب على الرأي وخاصة في مهام نيابية لا ترفع الحصانة ويمارس يمارس الدور بتاعه.
1: واضح حي مازال دقيقتين تفضل.
0: الإشكالية في الموضوع هذا هو السلطة التقديرية التي يكتسبها مجلس معناها المكتب رئيس مجلس النواب في رفع الحصانة من عدم. هذه الإشكالية الحقيقية، لأنه هنا كي نرجعوا حتى تاريخيا علاش تحطت الحصانة البرلمانية، هي حماية لحرية الرأي، حماية للمعارضة، لحق المعارضة. لأنه برشا من الناس يقول لك راهو كي باش تدخل ناس تمارس السياسة داخل هذا الحق الوافي تحت قبة البرلمانات في العالم، خلينا نحكيه مش كان في تونس كهو، فانه من ادنى الحقوق للنائبين انه يكون عندهم حصانه تحميهم من الكيد اللي يحكي عليه خليفه بكري. اي لكن الكيد هذايا، الكيد هذايا شكون يقدره؟ شكون يعطيه معناها الصبغه؟ هل هي الشكايات والا التتبعات هذه كيديه من اجل ارائك اللي انت خضت فيها والا لمعاركك والا معارضتك، وإلا أنت معناها سامحوني في التعبير مجرم وارتكبت معناها جرائم ويجب أن يتتبعك القانون. هنا نحن ساعة خلينا نكون واضحين مع المساواة بين الناس أمام القانون وأمام القضاء، ومعنا حتى إشكالية، لكن فما أنا من الرأي اللي نعتبره أنه فما حد أدنى من الحصانة يلزم يكون عند المشرعين لسببين. سبب تقني ساعة، الحصانة هذه وقتية، وقت اللي ينتهي معناها النيابة متاعه ما تكونش حائل في تتبعه بعد لتوفى النيابة. وسبب واقعي باعتبار وأنه فمك سلطة تقديرية ذيك عند رئيس مجلس النواب والمكتب بتاع رئيس مجلس النواب في أنه يلغيها كلما دعت الضرورة لذلك، وكلما ظهر أنه بالحق نجم يكون عندك معناها نائب عنده جرائم ماسة بالسمعة والشرف اللي بالحق معناها تحشم أنه يكون فما نائب في البرلمان مرتكب لأفعال تكون مسة بالسمعة والشرف، واللي نجم يمثل أمام القضاء ويأخو فيها رو عدم سماع الدعوة وينجم يتبرء معناها القضاء، لأنه نحن الإدانة في النهاية راي ما تكون كان بحكم نهائي وقضائي وبيت. دونك ماذا بيا لو كان نكونوا ديما متوازنين في الوضعية ذي، ما نمشيوش كما نحكيه بكري في العقوبات الجماعية مدام الناس كل كذا، وما نمشيوش زادة في أنه نلغي والحصانة بطريقة أنه تنجم تأدي إلى ما يكونش عنا معناها معناها نواب برلمانيين يخدموا في ظروف عادية كما موجودة في جميع أنحاء العالم. أنا هذايا معناها الرأي متاعي.
1: واضح. احنا باش نخرجوا موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، وبعد إن شاء الله باش نحكي معكم مع ضيفنا سي محمد في علاقة بالاقتصاد الأخضر في تونس. نحلو معكم الملف هذايا إن شاء الله في الساعة الثانية. تفضل.
3: هنا تونس.
4: Publicité.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ديوان فام. عسلامة. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يتوقع تبطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 25 و2000 إلى 2.2% سنة 26 و2000، وتحقيق النسبة ذاتها في 27 و2000 بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك.
4: وأشار البنك إلى أنه رغم التقدم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 25 و2000 فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عاد ضغوط تضخمية إلى الواجهة مطلع السنة الحالية. كما لفت هيكل التمويل الأوروبي في السياق ذاته إلى استمرار الهشاشة على مستوى الميزانية والميزان التجاري متوقعا أن يبلغ عجز الميزانية نسبة 6% في سنة 26 و2000 في حين سيغطي الاحتياطي من العملة الصعبة ما يعادل 3.5 أشهر من التوريد. ولا يزال ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية يشكل ضغطا على المالية العمومية وعلى التوازنات الخارجية للبلاد. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس حكمت بعد النظر في ملف قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري بطلقات نارية أمام منزله في مدينة إصفاقس بمسدس كاتم للصوت في 15 من ديسمبر 2016. حكمت برفض الاستئناف شكلا وإقرار الأحكام الابتدائية في حق جميع المتهمين وفق ما أكده لديوان فهم عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري عبد رؤوف العياتي. يذكر أن دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما تراوحت بين 10 سنوات سجنا والسجن المؤبد في حق 11 متهما محالين بحالة فرار في قضية اغتيال الزواري. وقد وجهت للمتهمين من بينهم تونسيون وأجانب تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وجرائم إرهابية أخرى. وزارة البيئة بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموفق لخمسة جوان من كل سنة تعد برنامجا بيئيا متنوعا من خلال إطلاق مبادرة لحماية السواحل وتنظيف الشواطئ بمشاركة مختلف الشركاء البيئيين فضلا عن خطة عمل للتوقي من ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يضم البرنامج جملة من المحاور الاستراتيجية وإطلاق خط تمويل موجه لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المشاريع البيئية. المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية الهادي بالحاج يؤكد أن الأسرة تلعب دورا محوريا في التصدي لتغيرات المناخية من خلال السلوكيات اليومية البسيطة التي تعتمدها في حياتها. ووضح بالحاج أن الحد من استهلاك الماء والطاقة وترشيد استخدام المواد والمنتجات خاصة تلك التي لا تتوافق مع مواسم إنتاجها الطبيعية يساهم بشكل مباشر في تقليص التأثيرات البيئية السلبية والحد من الانبعاثات المسببة لتغيرات المناخية. وشدد بالحاج على أهمية نشر الوعي البيئي داخل الأسر باعتبارها النواة الأولى للمجتمع مشيرا إلى أن التربية على السلوك البيئي السليم تبدأ من المنزل قبل أن تمتد إلى المدرسة ومختلف الفضاءات العامة.
7: اختيارنا الموضوع الأسرة وتصدي للتغيرات المناخية تعرفوا أن الأسرة هي المدرسة الأولى خاصة بالنسبة للأطفال وللأم كذلك في تحدي التغيرات المناخية. لنعيشها تونسي أصبح واعي للتغيرات المناخية لأنه متأثر حرارة فيضانات ارتفاع منسوب المياه البحر. اليوم الأسرة هي اللبنة الأولى هي من هي منطلق للتوعية وللتأقلم مع التغيرات المناخية هذه على مستوى الأطفال على مستوى المرأة فيما يخص تحضيرات كولات أن يتحد من بعض خاصة في مسألة الطاقة. هذا كله يعني نحاول احنا نتوجه للأسرة نتوجه للمرأة وهك علاش اليوم الجامعة شافت أن شريكنا هي الاتحاد المرأة لأنهم ينجموا يدخلوا الأسرة ينجموا يدخلوا العائلات ونوعيهم بهالمسألة هذه وبخطورة التغيرات المناخية على حياتنا اليومية. الأسرة في الاستهلاك اليومي تأقلم مع التغيرات حد من استهلاك الماء لحد من استهلاك الطاقة لحد من استهلاك في المواد الغير مش في موسمها إذن يبنى من أسرة.
4: الخارجية الأذربيجانية تنفي مزاعم قناة سي إن إن أن أراضي أذربيجان تستخدم لعمليات ضد إيران ونشر قوات إسرائيلية. وأضافت أذربيجان أنها تتوقع من القناة أن تنفي المقال الذي تضمن إدعاءات غير مبررة بشأن نشر قوات إسرائيلية في البلاد. المنسق المقيم لشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عمران رضا يقول في الأشهر الثلاثة الماضية واجه السكان في أنحاء لبنان وضعا مروعا بسبب تصعيد الأعمال القتالية وذكر أن الخسائر في صفوف المدنيين تثير القلق وتتفقم يوما بعد يوم. وذكرت الأمم المتحدة أنها ستطلق نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لمساعدة أكثر من 1 مليون شخص. وبذلك يصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى أكثر من 639 مليون دولار. ومن المتوقع أن يواجه واحد تقريبا من كل 4 أشخاص في لبنان مستويات أزمة طوارئ من انعدام الأمن الغذائي حتى أوت المقبلة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ما زال متواصل مع ابتسام وكمل فريقنا تونس. إلى اللقاء.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجه اذاعه ديوان فهم. زلنا مصينا معكم ساعتنا الثانيه بقيه الاخبار والمستجدات. مرحبا بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مواضيعنا. ملفنا للساعه الثانيه كما قلت لكم بدايه الحصه باش يكون في علاقه بالاقتصاد الاخضر. شنو هو الاقتصاد الاخضر؟ هل يمكن الحديث اليوم عن استراتيجيه وطنيه في علاقه بالملف هذايا؟ شنو نجموا نعرفوا من ارقام من معطيات؟ شنو نجموا نعرفوا في علاقه بواقع الاقتصاد الاخضر اليوم في تونس؟ باش نحكي جدا شوية على العالم، ونذكر حدا معنا هوني في التعليق ونقاش كامل الحصة حمد التونسي وخليفة شوشان. وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا لليوم اللي باش نحكيه معه بأكثر تفاصيل في علاقة بالموضوع هذايا. ضيفنا هو الدكتور الخبير في الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ محمد دالي صفية. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عايش كاتك الصحة، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك سي محمد. التحق بنا زادة زميل نور الفارس. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بالياس موفينا وبحمد وخليفة وضيفنا الكريم سي محمد.
1: مرحبا بكم الكل. قبل ما نبدأ معك سي محمد وباش نوضحوا مثل حتى شوية مفاهيم بالنسبة للمواطن التونسي، مثلا ما المقصود بالاقتصاد الأخضر هذايا؟ ما مدى أهمية الاقتصاد الأخضر هذايا؟ شنو هو واقع الاقتصاد وشنو نجموا نعرفوا على واقع الاقتصاد هذايا في تونس؟ هيت نقدموا شوية لمحة للمواطنين التوانسة اللي قاعدين يتبعوا فينا توا في علاقة بالملف هذايا أو الموضوع هذا في علاقة بالعالم. ونوصل للعالم في علاقة بالاقتصاد الأخضر من أرقام معطيات. ناخذ لمحة من عند زميلنا نور الفارس وبعد نرجع لك سي محمد. هاي تفضل نور.
3: فيت في ابتسام باش نعرفوا شنو هو الاقتصاد الأخضر، باش نفسح المجال بعد سي محمد هو الخبير واللي باش يفسر لنا أكثر وشوية أرقام حول العالم وشوية تجارب كيف حول العالم. الاقتصاد الأخضر هو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق النمو وخلق الثروة ومواطن الشغل مع المحافظة على البيئة والتقليص من التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية. حسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة يرتكز على اقتصاد قليل من الانبعاثات الكربونية وناجع في استعمال الموارد ويأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي. في السنوات الأخيرة ولا الاقتصاد الأخضر من أهم التوجهات العالمية، خاصة مع تصاعد تأثيرات التغير المناخي وارتفاع الطلب على الطاقة والموارد. وفي سنة 2024 وصلت الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة إلى حوالي 2 تريليون دولار، هو رقم يفوق برشا الاستثمارات الموجهة للطاقات الأحفورية. الصين تعتبر اليوم أكبر مستثمر في الاقتصاد الأخضر باستثمارات سنوية تقارب 675 مليار دولار، تليها بعد عنا أوروبا بحوالي 370 مليار دولار، وبعد عنا الولايات المتحدة بأكثر من 300 مليار دولار. والطاقة الشمسية ولات أكثر قطاع يجذب الاستثمارات على المستوى العالمي. برشا دول راهنت على الاقتصاد الأخضر كخيار استراتيجي للمستقبل. الاتحاد الأوروبي أطلق ما يعرف بالصفقة الخضراء الأوروبية، يهدف باش يوصلوا للحياد الكربوني بحلول سنة 2050. والصين أصبحت رائدة عالميا في صناعة الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، في حين تستثمر الولايات المتحدة مليارات الدولارات لدعم الصناعات النظيفة والطاقة المتجددة. الاقتصاد الأخضر ما يقتصرش على الطاقة فقط، يشمل زادا النقل النظيف، إعادة التدوير والبناء المستدام والاقتصاد الدائري والفلاحة المستدامة والتصرف الذكي في المياه والنفايات. والأمم المتحدة تعتبر أنه التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة اقتصادية كبيرة خاصة في مجال التشغيل، ومن المتوقع أنه يخلق ملايين مواطن الشغل الجديدة المرتبطة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والخدمات البيئية خلال العقود القادمة. واليوم عندنا أكثر من 65 دولة في العالم عندها استراتيجيات أو برامج وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية مع الحد من التأثيرات البيئية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
1: يعني نفهم من هذا الكل سي محمد أنه العالم الكل مهتم بالموضوع ذي الاقتصاد الأخضر. مثلاً نتعمقوا معك أكثر في الفكرة، شنو هو الاقتصاد الأخضر وشنو نجم نحكيه على الواقع متاعه في تونس؟ تفضل.
2: يعطيك صحة ويعطيك صحة سي نور، معناها لمحة معناها باهية برشا على الاقتصاد الأخضر معناها لشيء الانترناسيونال ومونديال. إذا كان ناخذوه معناه هيستوريكمون كيفاش حضر معناه الاقتصاد الأخضر وكيفاش معناه ساسي مانيفيستي. كلمة اقتصاد الأخضر ظهرت هي في أواخر الثمانينات عام 89 اكزاكتومون، وقت اللي معناه جاء الجوفرنمون بريطانيك وقال احنا معناه نحبوا عندنا معناها بوليتيك وعندنا معناها دي سيكتور قاعدين يخدموا في الاندستري في الترانسبور وغيره، لكن معناها نحبوا ندخلوا كما يقولوها معناها البيئه في لي سيكتور هذوما الكل باش معناها ما نضروش بالمستقبل نتاع الاجيال القادمه. وقت جاء ان بول ديكسبير وعملوا معناها ان رابور سموه بلو برينت فور جرين ايكونومي، وقتها اول مره ظهرت كلمه معناها الاقتصاد الاخضر جرين ايكونومي. وقبل الاقتصاد الأخضر كان فما معناها دوتر كونسيبت اللي هما مثلا التنمية المستدامة معناها sustainable development، وكانوا فما معناها des indicateurs development durable وغيره وغيره. معناها هذا غوسو مودو كيفاش تخلق معناها كلمة الاقتصاد الأخضر بصفة سهلة برشا. معناها كيفاش نقول شنو هو الاقتصاد الأخضر؟ هو الاقتصاد الأخضر هو اللي باش يوصلنا للتنمية المستدامة. وكيفاش الاقتصاد الأخضر؟ هو تو سامبلومون الاستثمار في قطاعات اللي هي معناها باش تخول لنا باش نوصلوا للتنمية المستدامة. والقطاعات هذه هي قطاعات خضراء. اش معناها؟ معناها مش ناخذوا مثلا قطاع الصناعة، قطاع النقل، قطاع الفلاحة والقطاعات نقولوهم لي سيكتور برودكتيف بصفة عامة. والقطاعات هذه فما حاجة من اثنين حاجه من اثنين، يا باش نبدلوا كاريمو القطاعات هذه معناها نكونوا باش نخدموا في الليزينرجي فوسيل وفي الواحد باش نمشيو في قطاعات خضراء اللي هي معناها قطاعات بديله، ولا باش ناخذوا القطاعات هذه هذيك بيدها ومش نقولوا القطاعات هذه باش نخضروها باش نردوها معناها نسميها فيرديسمون دي سيكتور. دونك غروسو مودو هذا هو اش معناها اقتصاد اخضر. بالنسبه لتونس بالنسبه لتونس هي راهي تونس الحقيقه معناها كانت سباقه بارابور بلوزيغ باي، معناها كوسوسوا في البلدان الافريقيه ولا في البلدان العربيه بصفه خاصه ولا حتى بلدان معناها ما كيناخذوها مثلا بلدان لوروب دو ليست. تونس كانت سباقة وكانت في أواخر الثمانينات وحتى في التسعينات اللي بدأ معناها الاقتصاد الأخضر والبيئة، ومعناها نكورد بوكو دامبورتانس للحكايات هذه. وحتى أنتم تعرفوا معناها كيفاش كان حتى الديسكور بوليتيك كان فيه برشا حكايات على التنمية المستدامة ومعناها كيفاش حقوق الأجيال اللي جاية وكل. دونك تونس ال سي تانسكريت في الديناميك هذه نتاع الديناميك انترناسيونال وديناميك مونديال نتاع الاقتصاد الاخضر. وملي معناها بدات الحاجات هذه معناها تو لي تريتي و توت لي كونفونسيون اللي هما معناها اون ليان افيك معناها الايكونومي فيرت مشيت فيهم تونس وصحتهم بصفه عامه وشاركت في المنتديات العالميه وكل. اول معناها تجسيد انا معناها ننظر له للاقتصاد الاخضر هو الاستراتيجيه الوطنيه للاقتصاد الاخضر. عندنا استراتيجيه وطنيه للاقتصاد الاخضر وانا شخصيا شاركت معناها في الليبوراسيون نتاع الاستراتيجيه هذه مع عده خبراء. معناها الخبراء هذوما كل واحد فاش سبيسياليزي في الاقتصاد في البيئه في الماء في التشغيل في عده. والاستراتيجيه هذه صارت عام 2015 وفات عام 2017، واللي كان معناها البورتور نتاع الاستراتيجيه هذه واللي هو ما شاء الله معناها هو وزاره البيئه. عندنا وزاره البيئه تري ديناميك تخدم معناها عندها الاستراتيجيه لي ديفيرونت استراتيجي اي كومبري في الايكونومي فيرت. ومعناها خدمنا على الاستراتيجيه هذه كانت تحب معناها نزيدوا نحكيوا على شنو اللي باش يكون شنو اللي كان فيها وشنو اللي معناها الكونتوني نتاعها وشنو اللي صار وتعمل فيها.
1: اي هيد مسج عطينا اكثر فكره على الاستراتيجيه هذه باش بعد حتى تكون ماده باش نناقشوها مع خليفه ومع ومن خلالها باش نفهموا رؤيه تونس فعليا عمليا للموضوع هذا.
2: هي الرؤيه نتاع تونس كيما معناها حكيت من الاول هي رؤيه تحاول باش تدفع الاستثمار في القطاعات الخضراء. مثلا احنا الاستراتيجيه هذه عملنا جرد شنو مثلا les différentes expériences internationales اللي صاروا في الاقتصاد الاخضر على الشكل انترناسيونال سكون ابل ان بنشماركينغ، وشفنا معناها حتى في القطاعات الخضراء شنو اللي ينجم يصير وشنو هو الامباكت على لومبلوا وكل. وكيما حكى مقبل سينور وانه معناها القطاعات كيف عملنا معناها ان بريوريزاسيون باش شفنا شنو من القطاعات اللي تجم معناها تونس تمشي فيهم الاكثر واللي هما يجمو يعطيو امباكت على الايكونومي سواء ان تيرم ديفلوبمون ريجيونال ولا ان تيرم دومبلوا ولا ان تيرم دامباكت انفيرونمونتال. وخرجنا بتسعة نوف اكس استراتيجيك معناها نوف اكس استراتيجيك هذوما يبداو مثلا من الفلاحه حتى لين يوصلوا للماء للزينرجي رونوفلابل لفيكاسيتي انرجيتيك ترانسبور فير والتوريزم دورابل معناها. وشفنا شنو معناها السيتواسيون اكتويل وقت سيتي ان 2016-2017 وقلنا قديش الاستراتيجية هذه عملنا دي استيماسيون قديش تجم تعمل معناها كرياسيون دومبلوا قديش معناها تنقص من الانبعاثات وواحد وكل وهذا كل خدمنا عليه وعملنا معناها استراتيجية ناسيونال هذه وكان فيها معناها بلان داكسيون ومعناها قديش باش تتكلف معناها الميز اون بلاس نتاع الاستراتيجيه هذه وقديش كيما قلت لك معناها كرياسيون دومبلوا وقديش معناها
1: شنو هو الارقام اللي خرجت لك قديش تتكلف قديش مواطن شغل مع
2: مواطن الشغل عملنا لي زومبلوا ديريكت ولي زومبلوا انديريكت وقلنا اللي معناها الاستراتيجيه هذه يمكن انه تخلق على الاوريزون 2030 خاطر سيتي معناها تجم تقول تو احنا 2026 مازالوا 4 ولا 5 سنين على 2030 وعندنا الاستراتيجيه هذه تعمل 2015-2016 دونك سيتي 200,000 موطن شغل معناها كرياسيون في ديف في
1: الى حدود 2030
2: الى حدود 2030 ما نعرفش انا في بالي معناها برنامج الامم المتحده للتنميه خدم على اون اكتواليزاسيون تاع استراتيجيه هذه وعلى ان بلان داكسيون وكل وبور لا معناها لا ميز اون اوفر تاع استراتيجيه هذه ما نعرفش وين وصلت الاكتواليزاسيون هذه لكن انا اللي نحب نقوله لك وانه احنا حتى كيف خدمنا مع القطاعات الكل خدمنا مع قطاع الطاقة وخدمنا مع ومع طول الزاكتور في قطاع الطاقة كسوسوا الزاكتور بوبليك معنا الوزارات ولا الستركتور ولا الاجانس اللي موجودين ولا السكتور بريفي ولا حتى معنا الزونجي وال معنا les ONG معناها المنظمات المجتمع المدني دونك وخدمنا معاهم ونعرفوا معناها شنو اللي تونس عملت قبل وشنو اللي معناها صار فيه وشنو اللي قاعد باش يصير والحقيقه فما قطاعات قدمنا فيهم بالقداء
1: شنو اكثر القطاعات اللي صار تقدم
2: هو كما قال سينور مقبيل هي اكثر قطاعات قدمنا فيها هي قطاع الانرجي رينوفلابل وليفيكاسيتي انرجيتيك خاطر حتى هيستوريكمون احنا بدينا قبل راه انا ما بديناش من 2015 و2010 وواحد وكل بدينا قبل احنا وقت اللي ديجا اون 2010-2009 كان عندنا معناها استراتيجيه خاصه بالانرجي رينوفلابل وقت سميناها البلان سولير تونيزيان معناها البلان سولير تونيزيان وبعد البلان سولير هذا معناها مشى وفيغيا مزور وحاولنا باش ناكتواليزيوه باش نوصلوا عندنا دي زوبجيكتيف معناها شيفري على اوريزون 2030 على اوريزون 2035 عندنا 35% من البرودكسيون دينرجي ديليكتريسيتي نتاعنا لازمها تكون بالطاقات المتجدده ليزينرجي رينوفلابل وقاعدين اللي نفرح كي الراء اللي فما معناها دي استراتيجي قاعدين ils sont en train d'être concrétisés مش معناها حبر على ورق وبرا فهمت معناها صار برشا عوائق فيه لكن العوائق هذه برشا تجنبناها وعملنا القوانين اللازمه وعملنا الديسبوزيتيف انستيتيوشنال وديسبوزيتيف جوريديك باش نحضروا معناها التيران للمشاريع هذه كما قلت لك اكثر انا نرى شخصيا اكثر معناها وهو ماهوش زاد ليه لتونس برك غيالمون وقت اللي تنظر حتى على الشان انترناسيونال هو نشوفوا القطاعات الخضراء هذه قاعده الى تير دو بلوس اون بلوس دو سيكتور بريفي سيكتور بريفي ولا لوكوموتيف كبيره للقطاعات الخضراء بور بليزيور ريزون القطاع الخاص هو اللي ولا عنده برشا فلوس معناها اكثر معناها حتى والسيكتور بوبليك قاعد يتعب بارابور للسيكتور بريفي كيما قلت لك زاد بوغ بليزيور ريزون اولا خاطر حتى على الشان انترناسيونال راهو الفيزيون نتاع الممولين الكبار وكل تبدلت معناها هذا موضوع اخر نجم نحكيو فيه خاطر معناها مثلا من الممول الكبير واللي قال لوكوموتيف ايكونوميك انترناسيونال بارمي لي بلو غران هي امريكا. امريكا قاعدين نشوفوا اللي قاعده تمشي معناها في حاجات اخرى معناها وسا ديبون زاد دي شوا بوليتيك نتاع البلدان هذه. نحب نرجع لك نقول لك اللي قطاع مثلا لي زينيرجي رينوفلابل وليفيكاسيتي انرجيتيك هذا قطاع اتراكتيف للسيكتور بريفي خاطر زاد هو بيدو يجم يرجع فلوس معناها هو بيدو باش يجي ينتج الطاقه ومش ينتج الالكتريسيتي وباش يصور زاد هو الفلوس خاطر باش يبيع معناها الوحده هذه سو سيغتان موديل ومعناها باش يجي ويقول راني باش نبيع بالسوم الفلاني ومنتج بالسوم الفلاني. فما قطاعات اخرى مثلا قطاع الماء مثلا قطاع قطاع الماء قطاع الفلاحة
4: النفايات تدوير النفايات
2: النفايات زاد حتى النفايات راهي فيها دي موديل ايكونوميك اللي بيرميت ان روتور سور انفستيسمون معناها ما نقولش اكور تيرم لكن ا مويان تيرم دايوغ عندنا معناها دي زاكتور اللي قاعدين يخدموا اليوم في النفايات لكن با نيسيسيرمون في الريسيكلاج وفي كيما نحكيوا احنا على قطاع اخضر نخدموا سورتو معناها كي تاخذ لي ديشارج مثلا برشاكير ولا غيره سي سورتو لانفيسمون ميم سي برشاكير اليوم فيه مشروع من احسن من اكثر المشاريع اللي ناجحه اللي هي معناها السيكستراسيون تاع الغاز اللي جاي من الميتان هذاك باش ما يخرجش للطبيعه وكل ومشروع باهي برشا لكن
4: كما قلت بالدولة ما تنجمش
2: بالطبيعة
4: القطاع الخاص يستثمر فيه بطريقة معناها حرة كما الطاقة الكهربائية وغيره والمرتبطة بالشمس
2: مثلا كيف تاخذ تونس الحاجة الباهية اللي معناها كل شيء مرتبط باستراتيجيات الدولة كل شيء مرتبط باستراتيجيات الدولة وأي بايور دو فون وأي معناها كوبيراسيون انترناسيونال معناها من جيل تونس أول حاجة تنظر لها مثلا أترافير المينيستير دو لا كوبيراسيون انترناسيونال والمينيستير دو لونفيرونمون ولا غيره أول حاجة مش تنظر للاستراتيجي متاعك تشوف لي زوبجيكتيف متاعك وإل فا سانسيغي في الاستراتيجي في الاستراتيجي وفي لي زوبجيكتيف متاعك إذا كانك أنت ما عندكش معناها استراتيجيات ودي زوبجيكتيف واحد وكل هو بيدو ما عندوش فيزيون وما يجمش يخدم معك بالطبيعة هو زاد ما يجمش يمول حاجات اللي هي يعني مخالفة للحاجات اللي يخدم عليها هو.
1: يعني يكون المنطلق هو أي استراتيجية قاعدة تبع فيها الدولة كما كنت تحكينا على الاستراتيجية الوطنية متاع تونس اللي هي من 2015 حتى تكشي ل 2030 واللي حطت في إطارها جملة من الأهداف اللي قاعدة تشمل فيهم واللي هي اليوم تشمل عدد كبير من القطاعات واللي قطاعات ربما كانت سابقة أكثر إلى حد ما في علاقة بموضوع الاقتصاد الأخضر وغيره أنه أي شريك أجنبي اليوم أو خارجي حب يستثمر في الموضوع هذا لازم يكون المنطلق نتاعه والأرضية اللي باش ينطلق من خلالها هي أي استراتيجية تعتمدها الدولة هذه ومدى تلائم الاستراتيجية هذه متاع أهدافه هو أو كيفاش باش تكون نوعية الشراكة وغيره. نذكر ضيفنا هو الخبير في الاقتصاد الأخضر محمد ديلي صفية وكنا نحكيه معاه على الموضوع هذا وقدمنا حتى نور جملة من المعطيات في علاقة بالعالم اليوم والاقتصاد الأخضر. هاي نبدأ معك خليفة كان عندك تفاعل أو سؤال أستاذ تفضل.
5: هو تقريبا الدكتورة تاع على أهم المحاور يمكن مش نسأله في بعض التفاصيل هو الاقتصاد الأخضر أو ما يسمى الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ما عادش ترف ولا خيار بالنسبة لتونس هو ضرورة وأصبحت ضرورة عالمية والدول اللي ما تمشيش وما تكونش عندها استراتيجية واضحة في الانتقال هذية في الأخير مش تلقى الضريبة غالية جدا اللي مش تدفعها لأنه على مستوى المستثمرين لأنه حتى المستثمر وقت اللي يجي لأي دولة من ضمن الأولويات اللي ينظر فيها هي مدى التزام الدولة هذية ووضعها الاستراتيجية في علاقة بالانتقال هذية. إذا كان لقاها مازالت غير واضحة الرؤية بالنسبة لها أكيد الخيارات الاستثمارية نجم تكون عنده في دول أخرى وخاصة اللي ثم دول كبرى كنشوف اليابان كنشوف الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم اللي هي من أكثر الدول كما يقول لك الصين في حد ذاتها من أكثر الدول الملوثة لكن في نفس الوقت من أكثر الدول اللي قاعدة تحث في الخطوة من أجل القيام بالانتقال هذا بسرعة كبيرة ياسر. هو الدكتور حكى في أكثر من مناسبة على الانتقال الطاقي هو مهم جدا لأنه في الأخير الطاقات الأحفورية هي الأكثر تلوثا معناتها في الجانب هذا وهي الأكثر عداء للطبيعة في الجانب هذا. لكن مهم جدا اللي التركيز على الانتقال الطاقي هذا وحاجة في تونس، لأنه كما حكينا احنا عندنا تبعية تقريبا بنسبة كبيرة ياسر، معناتها سواء كان في الغاز اللي معناتها المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في تونس كاملة، ولا في علاقة بالمحروقات، تبعية كبيرة ياسر. لذلك ضرورة بالنسبة لنا احنا من أجل على الأقل اللي احنا نسدوا الفجوة بتاع الغياب السيادة الطاقية اللي نمشوا في الطاقات المتجددة في الجانب هذا. لذلك كنا سريعين في الجانب هذا، وحكينا مؤخرا عن اللزمات اللي صارت هذه، ولا حتى المشروع اللي مشقوم به الستاج معتها بالتعاون مع شريك يظهر الإيطالي من خلال مد سلك ذاك، اللي هو مشروع كبير زاد فيها، مشينا فيها خطوات كبيرة برشا، لأن شريكنا زاد الأوروبي وجزء منهم الممولين في حاجة للمشروع هذا. لكن على مستوى خلينا نقوله قطاعات أخرى، لأنه دكتور أحكى قال ثم العديد من القطاعات اللي في تونس، قال يمكن ثم 9 قطاعات، ثم الفلاحة، ثم الماء، ثم الطاقة، السياحة المستدامة، اللي هي قطاعات واعدة. مشينا في الطاقة الطاقات المتجددة، لكن في قطاعات أخرى نتصور دكتور مازلنا نروح مكاننا، ما مشيناش بشكل كبير ياسر. معتها أنا مثلا نعطيك مثال في النقل اللي هو من ضمن العديد من المسائل اللي تحاول الدول اللي تمشي فيه أكثر ما يمكن نحو التجديد هذا. احنا في اللحظات اللي شوفوا خاصة في فترة اللي الدول قاعدة تمشي حتى إلى النقل الصديق للبيئة والبالكهرباء وكذا، وقاعدة تغير في السيارات متاحها، احنا في فترة من فترات قاعدين نجيبوا في الحفلات معناتها اللي ما زالت بالطاقة، اللي سمعنا مرة على صفقة سويسرا تحب تتخلص من جزء من الحفلات متاعها، وثم وساطة من بعض التونسيين يظهر يجيبوا هم جزء من الحفلات وما زالت جديدة بس جابتهم هي علاش تخلصت منهم سويسرا؟ لأنها في إطار الانتقال في علاقة بنقل صديق البيئة احنا قاعدين نجيبوا فيه، معناتها مازلنا تقريبا نروح مكاننا في علاقة بالجانب. على مستوى خلينا نقول أنا القطاع الخاص ودوره في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر هذايا والتنمية المستدامة، زاد نلاحظوا يمكن على مستوى الطاقات المتجددة لأنها ربحية كما قلت انت مشي فيها، وشفنا حتى المعركة صارت مؤخرا في علاقة باللزمات، ثم جزء من الخواص في تونس حبوا يفكوا معناتها أكثر ما يمكن معناتها من جزء من المشروع هذايا، واخذوا لزمات بعشرة ميجاوات لأنه ميا ما يلقوش بنوك اللي هي تمولهم في علاقة، وعملوا عركة، عملوا لوبيونج باهي في مجلس النواب، أنا عجبني معناتها هذا من أجل يفكوا حتى هم شوية في علاقة بالجانب هذا. لكن في مجالات أخرى ممشوش، في مجالات أخرى مشوش. أنا واحد من الناس كنشوف معناتها تقريبا في الساعة الأولى كنا نحكوا على الوضع البيئي اللي موجود في جابس، احنا ديما نحكوا على المجمع الكيميائي، لكن للأسف المسكوت عنها الشركات الأخرى الملوثة، الشركات الخاصة الملوثة اللي هي ما يقارب 30 شركة، وصمت كبير عليها معناتها قد ما صارت المعركة حول المجمع، راكدين كان على المجمع النهار الكل نحكوا عليه والمجمع مو تعرف البقر اللي تطيح سكيك انتكر، لكن ثم العديد من الشركات الخاصة اللي موجودة غادي وتستثمر في الهدايا وملوثة بشكل كبير ياسر، وما تمش الحديث عليها، واللي قاعدة تساهم بنسبة كبيرة ياسر في التلوث في جابس غادي ومسكوت عنها، وما حاولتش اللي هي تعمل خطوات في إطار ما يسمى الانتقال الطاقي، لأنه ثم تجارب في الهند في العديد من الدول، نحكو حتى على مؤخرا في شركة فوسفات قفصة ونقل الفوسفات حد ذاته ومسألة التلوث، ثم نستحكي على طرق جديدة متاع النقل النقل الهيدروليكي اللي حكوا عليه في تونس في فترة من فترات، لكن يظهر لي تم معناتها المشروع هذا انتهى عمليا، ورجعنا إلى مشروع مؤخرا أعلنت عليه وزارة الطاقة اللي هو سيعود العودة إلى النقل عن طريق معناتها القاطرات الكبيرة هذيك، واللي هو تم إلغاء المشروع هذا اسمعنا به 2017. معناتها في الأخير مشينا في الطاقات المتجددة لأن الشريك الأوروبي حاشته بالمسألة هذه، لكن على مستوى المشاريع الأخرى التونسية وعلى مستوى إسهام القطاع الخاص نحس اللي ما ثماش خطوات كبيرة برشا. إن شاء الله نكون غلط.
1: هاي تفضل سي محمد.
2: مكش غلط، لكن هما برشا مواضيع ذكرت لازم ناخذهم بالواحد بالواحد باش نحاول نجاوبك. بالنسبة لموضوع الطاقات المتجددة وليزينيرجي رينوفلابل، اللي انت عطيت معناها لمحة صغيرة على شنو اللي قاعد يصير وكل شيء، ومتفقين وانه سي لو سيكتور لو بلوز اتراكتيف بالنسبة للسيكتور بريفي، والسيكتور بريفي كيما تعرف معناها اول حاجة ينظر لها هي الربحية، فما ربحية ندخل ما فماش ربحية ما ندخلش. بالنسبة لقطاعات اخرى مثلا انت زاد ذكرت قطاع النقل، قطاع النقل راهو حتى أليشيل انترناسيونال أكثر حاجة تعطي امباكت معناها وأنا ذكرت لك من اللي قلت لك يا معناها تمشي في تبدل كاريمون الموديل دو برودكسيون ولا دو ديفلوبمون نتاعك ولا تمشي في الفيرديسمون نتاع السيكتور على الشيل انترناسيونال حتى معناها يقول لك اكثر حاجه تخضر لك النقل نتاعك هي باش تمشي من النقل الفردي الى النقل الجماعي صحيح. على هذاك يلزم معناها تطوير النقل الجماعي بايها وفي النقل الجماعي شو يقول لك هو يقول لك في النقل الجماعي ما تعرف فيه الكيران اللي باش تهز الناس الكل ولا معناها والمتروات وفي النقل الجماعي اكثر حاجه هي المتروات والواحد وكل شيء احنا في اطار هذا تعرف فما البروجي رافير اللي تعمل له هذاك الكل ومعناها بدا يخدم على هذاك في قطاع انا في استراتيجي نتاع معناها الفيرديسمون نتاع السيكتور معناها دو ترانسبور فما قطاعات كما قلت لك اتراكتيف بالنسبه للسيكتور بريفي فما قطاعات اخرى حتى كي تاخذ راهو معناها الايكونومي فيرت تجم تعمل لها ان ليان ديريكت مع التغيرات المناخيه وسي ايفيدون هذا معناها الشانجمون كليماتيك شانجمون كليماتيك صحيح ينظر للسيكتور لكن يقسم لي سورس نتاع شانجمون كليماتيك ولي اكسيون واحد وكل زوز حاجات لاتينواسيون والادابتاسيون معناها الانبعاثات باش تنقص في الانبعاثات والتاقلم هذاك الكل جينيرالمون كي تاخذ ليكونومي فيرت والشانجمون كليماتيك لي سيكتور اللي هما في لاتينواسيون هما اللي سون بلوز اتراكتيف للسيكتور بريفي ولي سيكتور اللي هما في الادابتاسيون اش معناها في الادابتاسيون مثلا كان باش تاخذ السيكتور نتاع التوريزم والبحر واحد وكل نعرفوا اللي عندنا مثلا ليليفاسيون نتاع النيفو دو مير وعندنا مشاكل في الحوت ومشاكل في مشاكل زادة كيف في الفلاحة في البوليسيون نتاع بار لي بيستيسيد وفي زادة كيف في الحرائق وفي هذه الكل ان جنرال النظره بصفه عامه وانه الادابتاسيون واللي سيكتور هذوما المسؤوليه نتاعهم اكثر للدوله بالضبط. عبء هيجي اكثر على الدوله وماهوش على
5: القطاع العام
2: على القطاع الخاص على القطاع الخاص لكن القطاع الخاص هو شنو مسؤوليته في الحكايه هذه اللي كنت تحكي فيها انت مثلا انت ذكرت المجمع الكيميائي علاش ننظروا احنا للمجمع الكيميائي بصفه خاصه المجمع الكيميائي خاطر سي لاربر كي كاش لافوري
5: بالضبط
2: معناها هو تلمو معناها كبير والامباكت نتاعو كبير ومن لي زاني 70 واحد راهو المجمع الكيميائي وسبيسيفيكمون معناها اللي موجود في خليج قابس كيف تاخذ احنا مطحين دي كونفونسيون على شيل ريجيونال زاد معناها مثلا الكونفونسيون دو برشلون عندك فيها معناها بليزيور اوبليغاسيون عندهم قديش يتبعوا فينا مثلا على التلوث بالفوسفوجيبس اللي قاعد يتلوح هذاك راهو لاغاج تبني نقول لك المجمع الكيميائي وسبيسيفيكمون لونيتي نتاع قابس هي كلاسي اكثر اون سول اونيتي اندستريال معناها معناها شركه واحده هي اكبر ملوث معناها هي اكثر حاجه تعطي تلوث للبحر الابيض المتوسط خاطر سي اون سول اونيتي اندستريال ماهمش 500 ولا 50 ولا حتى 20 هو واحد بركه لكن شوف الامباكت نتاعو على الواحد هذاك صارت برشا حلول واقترحوا كذا ونقل الفوسفوجيبس وكذا وعمل معناها ديشارج غادي وكل شيء لكن اش تحبني نقول لك فما زاد الاكسبتاسيون سوسيال فما عباد تقول لك ما تجيبليش انا الفوسفوجيبس ما تحطوليش هذا وما تعمليش ديشارج خاطر باش هذا كذا فما حلول اخرى
1: هاي خلينا نسمعوا احمد حكينا على الموضوع في اكثر من زاويه وفي اكثر من محور نسموك احمد التونسي كيفاش تفعل
4: هو الموضوع هذا
1: عندك نقطه اخرى تحب
3: اي بال

0: حتى يتجاوز هذه التعهدات اللي نعتبرها إنسانية واللي التزامات معناها تجاه كوكب الأرض، اللي إذا كان الضر تضر معناها البشرية جمعاء. ولكن في الإطار هذي يلزمنا نعرف حجمنا، نحن منش الدول الغنية هذي، وتقريبا ماهيش أولوياتنا خلينا نقولوا على المستوى المالي وعلى المستوى في خصوص التزاماتنا. ولكن شنو اللي يلزمنا بهذه العملية؟ هو أولا ساعة الالتزامات الدولية وصعوبة إيجاد التمويلات وبرامج الأغنياء اللي هم معناها تاريخيا أوروبا هي جارتنا، وإذا كان أوروبا معناها دخلت في برامج التدوير وغيره، فإنه نحن معناها باش نلقاو التمويلات اللازمة في العادة معناها من عندهم هما باش نمشيوا في الاتجاه هذا. أنا اللي اللي اللي اللي يجلب انتباهي ولا اللي يخليني نفكر مجددا، علاش ما نحسش عنا استراتيجية وطنية، ولا حتى كان عنا استراتيجية وطنية فإنها باش تلقى معناها هي رأي عالمية، رأي رؤية 2030 هذه معناها أجندة يظهر لي موجودة عالمية بتاع رؤية 2030 في إطار التنمية المستدامة، مش استراتيجية وطنية كهو، فمعناها التزام دولي في معناها موجود. طيب بحثت أنا يظهر لي فما أجندة بتاع تنمية مستدامة ل 2030 موجودة صادقت عليها بعض الدول، مش كان تونس كهو. وبالتالي كنا نجمو يكون عنا استراتيجيتنا الخاصة وتنطلق من مواردنا الخاصة ومن أولوياتنا الخاصة، على خاطر قاعدين نحاولوا نستثمروا في الطاقة المتجددة وفي الرياح والشمس كما قلت، لأنه مرتبطة تقريبا ببرامج الاتحاد الأوروبي. ولكن عندنا ثروات أخرى في إطار التدوير وتثمين المياه، عندنا هدر كبير للمياه، كان المياه متاع الصرف الصحي وغيره كان يتم معناها معالجته بالطريقة اللازمة ويتم فيه استراتيجية وطنية ويتم فيه مشاريع واستثمار ونحطوا فيه فلوس، يعطي عوائد كبيرة برشا ساعة من الناحية المالية، واثنين يوقف تقريبا استنزاف كبير للمياه الصالحة للشرب اللي قاعدة تمشي في اتجاهات أخرى غير الإنسان. عنا النفايات وعنا النقل كما كان يحكي بكري خليفة، مناش قاعدين نمشي فيه بالشكل المطلوب. أنا هنا نحب نسأل الدكتور، هل فما معناها إمكانية أنه نبدلوا الاستراتيجية والأولويات متاع الاستراتيجية الوطنية ونمشيوا في الاتجاهات الأكثر ملائمة لنا؟ صحيح الطاقة المتجددة تنجم تحقق أرباح، ولكن زيادة نعتقد أنه فما حاجات ما نش عاطينها الأهمية، معناها فما قطاعات ما نش عاطينها الأهمية الكافية، ولكن بإمكانها تغيير وجه البلاد واحد، وبإمكانها معناها تعطينا أكثر معناها إنتاجية وأكثر معناها ربح. وحاجة أخرى زيادة نحب نحكي عليها هي التوعية، ما زال ما عناش في تونس استراتيجية زيادة متاع نوعي الشعب بأهمية الاقتصاد هذي الأخضر وبأهمية الاستثمار في المدن الخضراء وأهمية الاستثمار في المسائل متاع التدوير وغيره. ما زلنا في تونس معناها عنا نقص كبير في المسألة متاع التوعية. كذلك يلزمنا زادا ننبه ونكون زادا عنا الشجاعة باش نقوله اللي نحن من الدول اللي قاعدين ينتقلوا لها المستثمرين من الدول الكبرى باش يحطوا مشاريع تنجم تكون ملوثة، وما عناش الإطار الكافي للحماية من مثل هذه المشاريع نحن وغيرنا من الدول الفقيرة الحقيقة، لأنه ما زلنا ما عناش نسميها الآليات وإلا الثقافة هذه متاع أنه نحميه الدولة متاعنا. وبديت نسمع أنا حتى في الخارج على ضرائب معناها يتم فرضها على الكربون، كنت نجم تحقق عائدات للدولة للضرائب هذه، ونسمع حتى أنه يتم بيع أرصدة الكربون، هاي كطريقة باش تنجم تحد من الصناعات الملوثة، وباش تنجم زادة إذا كان عندك إنتاج ولا غيره تحب تحقه على الأقل تخلص الدولة في عائدات مالية تنجم يتم استثمارها بعد في معناها الطاقة الخضراء هذه. هل عنا معناها في تونس إطار ولا نقاش عام ماشي في الاتجاه هذا ولا
1: هاي تفاصل
2: برشا سؤالات.

0: محمود اللي يجينا مش تلقاني
1: يعطيكم الصحة صادق بريفون معناها دي كيستيون في الصميم فهمت. أولا نحب نفسر لك النيونس ما بينات اللي قلت وانت معناها احنا ما عندناش استراتيجية خاصة. الاستراتيجية اللي حكيت لك عليها استراتيجية ناسيونال ديكونومي فيرت وتوت الاستراتيجية لأغلبية الاستراتيجية هما استراتيجيات خاصة احنا معناها قمنا بالإنجاز متاعهم ومش خاطر معناها فما أجندة انترناسيونال لكن فما حاجات كيف تصحح كونفنسيون انترناسيونال ولا حاجه مثلا الكونفنسيون دي ناسيونز يونيس سور الشانجمون كليماتيك نتاع 1992 تلزمك هذيك باش تعمل دي استراتيجي وكذا وكذا
2: والكمام نتاع المناخ زاد تحدد استراتيجيات معناتها دوليه بالنسبه للدول تحينها.
1: بالنسبه للاجنده اللي حكيت عليها 2030 هي الاجنده معناها صحيح نتاع لي ناسيونز يوني واللي حكيت لك عليها هي من الاول اللي تحتها معناها لي 17 او دي دي معناها لي 17 اوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل هذوما 17 او دي دي ودايور اللي في وسطهم هذوما اللي تقول انت معناها احنا نتبعوا فيهم هو شنو يلزم شنو اللي يلزمنا وماهوش يلزمنا هو فغي دير سي ان رابور فولونتير معناها يلزم كل بيريوديكمون تعطي رابور فولونتير وين وصلت بارابور لي انديكاتور ديفلوبمون دورابل هذوما واللي هما 17 قلت لك مش تلقى الخمسه ولا السته الاولانيين فيهم معناها حاجات اجتماعية اسونسيالمون مثلا الفقر احنا وين وصلنا معناها ليغاليتي معناها بين الرجل والمرأة وين وصلنا وفيهم بارتي انفيرونمونتال وانرجيتيك بالبارتي الوسطانية والاخر البارتي ايكونوميك خاطر كيما تعرف الديفلوبمون ديرابل في لي تروا فولي هذوما ايكونوميك سوسيال وانفيرونمونتال دونك هذه الاجندا 2030 اللي حكيت عليه لكن استراتيجية الاقتصاد الاخضر والاستراتيجية الاخرى اللي تخدمت في تونس اللي هي استراتيجية دو ترانزيسيون ايكولوجيك وبرشا دي استراتيجي كانوا معناها منبعثين من الفولونتي من الفولونتي ناسيونال وفيهم معناها حاجات لازم مين لينا احنا هذا ما يقولوا معناها سوسي نونبيش اللي حتى اذا كان فما حاجات انترناسيونال واحنا
3: التزامات دولية
1: التزامات دولية احنا بيدنا معناها ماشيين في لي بوزوا نتاعنا وكل نرجع لك مثلا انت حكيت ثانيا على
3: التثمين
1: تثمين النفايات
3: والنفايات والنقل
1: تثمين النفايات تثمين النفايات صحيح في تونس راه ما زلنا معناها عندنا مؤخرين في التثمين النفايات احنا ننتجوا معناها سنويا برسك اكثر من 3 ملايين طن معناها نفايات منزليه والنفايات المنزليه هذه نفايات عضويه اسونسيالمون والنفايات العضويه نعرفوا اللي تنتج برشا ميتان برمي لي غاز لي بلو معناها نوسيف فهمت دونك ما زلنا ماناش خاطر الاستراتيجي نتاعنا بازي اسونسيالمون على لونفويسمون انا دي شارج بارتو موجودين معناها وتعرفوا المشاكل اللي صارت بعد الثوره سكر دي شارج هذه او في قلاله او دراوين او كذا الاستراتيجي نتاعنا بازي اسونسيالمون على لونفويسمون لونفويسمون معناها تجيب الحشيك الزبله واحد وكل شيء وتردمها وتردمها غاديك معناها تقعد
2: يوم مدمها في الشوارع شوفوا حال شوارعنا معناتها ما مشيناش فيها خلاص معناتها
1: مش نمشي باه اللي قلته انت اللي قلته انت معناها بارابور للحكايه اللي تبيع الكربون ويجي ويعملوا ان بروجي واحد وكل بروجي اللي حكيت لك عليه انا مثلا في برج شاكير هذا بارمي لي ميور بروجي اللي تعمل في تونس في السيكستراسيون تاع ميتان ومعناها باش الميتان هذايا تستغلوا بور لا برودكسيون ديليكتريسيتي واحد وكل والبروجي هذايا تعمل بتمويل خارجي في النطاق اللي تحكي عليه انت هو شنو غير المانش معناها خاطر البلدان هذوما اللي ملوثين عندهم احنا نحكيوا على انجستيس تويكا كليماتيك ولا جوستيس

0: الواحد هذا مانيش باش ندخل في دي ديتاي هكا واحد وكل شيء، لكن حتى بالنسبه للماء راهي تونس ديرنيير مو معناها عملت استراتيجي او 2050 جو فوز انفيت انتم بيتكم معناها حتى ان طونك ميديا باش تركزوا على الاستراتيجيه هذه خاطر فيها معناها توت لي اكسيون فما ان بلان داكسيون على اوريزون 2050. الاستراتيجيه هذه وخرت برشا للانجاز نتاعها خاطر معناها كان فما فريق تقني كبير من وزاره الفلاحه غاديك من الاداره العامه للمياه ومعناها شاركوا فيها الناس الكل باش نعرفوا شنو معناها النظره نتاعنا لقطاع المياه على اوريزون 2050. وفما حتى معناها سكون ابل الكومبوزونت اوفيرت في وسط الاستراتيجيه هذه وصارت بيدجيتيزاسيون قداش مش تكلف معناها الاستراتيجيه هذه وكيفاش باش يصير ومعناها تطوير المياه معناها كسوا باللي باراج ولا حتى لي باراج اللي باش يوليو معناها فما حتى دي باراج معناها انفستيسمون في دي باراج تحت الماء وكل شيء. هذا الكل ما يمنعش وانه انت قلت اهم فكره في اهم حاجه نمن بها اليوم في تونس ابار الماء ابار الفلوس دمويل. وكل شيء اهم حاجه التونسي ومخه اهم حاجه التونسي ومخه اليوم انا علاش اليوم والله العظيم نقعد ناكل في معناها نقعد نغلي انا مشيت للبحر وهزيت ونفس الاكزامبل اللي يعطيو فيه الناس الكل اون ديري تونس الكل معناها واعيين وكي تمشي تلقى توينسا الكل خسل سقيه بكت بيب سماع وعمل لك وشلوحة ورميها في البحر. يخي سمحني انت كرهبتك هذيك متاعك وتونس ماهيش متاعك هذيا انا نفهم حاجة برك سي تان مونك دابارتونونس للبلاد هذيا. انت سمحني انت ما تحبش بلادك تو سامبلومون انت ماكش انسان باتريوت. انت لو كان جيت تحب بلادك ما زعما في دارك تعمل هكيك انت تك انت في كرهبتك تعمل هكاي وتغسل ساقيك وتطيش الدبوسه مال البر كيف الساشي كيف السيد اللي في وماهوش لي معناها نيفو انتليكتويل ولا كرهبة كذا تجم تلقى كرهبة بمعناش 300 ولا 500 مليون
1: نحكيوا عموما في الممارسات او تصرفات معناها نتاع حاجه في الاخير ملكك معناها البحر ولا غيره وتحافظ عليها
0: كيفاش تخدم على عقليه التونسي وتبدلها له كيفاش معناها فسر لي فهمت وما هوش ولد صغير ولا حاجة معناها احنا وصلنا اليوم قالي البو ولا الام ولا حتى الجدة معناها هي اللي توصل تعمل الحكاية هذه قدام الصغير معناها الصغير هذاك كيفاش والبو كيفاش والام كيفاش فسر لي
2: انا دكتور عندي نموذج انا ديما نقول لهم دخلت العاصمة 94 نطلع في الكيران شوف الناس كيفاش تدخن في الكيران تذكر مع تقريبا نفس الاعمار كانت معتها مأساة بعد كي خرجوا قانون والقانون هذا يعاقب كل ما امشي توا في حتى في ظل الفوضى تشوف هالمرينة بها المدة دي مستحيل باش تلقى واحد يدخن داخل حافلة لأنه أحيانا تطبيق القانون والحزم فيه أنا نعتبره حل لتوعية العباد يوعي الناس اللي ما تحبش توعى من تلقاء نفسها لأنه في الأخير كي تعمل كاميرا في شطوط شفنا تصاور وفيديوهات وما بدأ الموسم معناته فعلا والله شيء مأساوي ساعات الجيل البلدية ولا كم تاع الشريط الساحلي معناتها المتقع يقوموا بعملية التنظيف هذيك الجهر ولا الغرب لهذيك تاع
3: وهنا
2: منذ تلقى بعض الشباب ولا بعض الكهول يجي يا خويا ما قعدت على البحر صح عليك هي في الأخير لما زبالتك بعد تمشي أم مش تخليها معناتها موجودة غادي معناتها فيديوهات مؤلمة حط كاميرا ثميك على الشط تو تراقب
3: جيت على نقطة مهمة ياسر تو في الاقتصاد الأخضر في المدن الخضراء اللي هي استعمال الذكاء الاصطناعي والدرونات لأنه الرقابة ولتطبيق القانون كما كنت تحكي تو ما عادش نلوج على بوليسي في دعصار اليوم في العالم تاع تو بالدرونات نجم تراقب الشريط الساحلي الكل ونجم يكون عندك فكرة على المخالفات اللي تصير الكل ورانا مازلنا متأخرين حتى في مسألة التدخين وغيره تقريبا من الدول القليلة نحن تو في العالم اللي مازالوا في الفضاءات المغلقة مازالت العباد نجم تتكيف وغيره وذا من نقص الرقابة ويمكن تلافي ذلك باستعمال معناها وسائل أصبحت متاحة وأصبحت غير مكلفة معناها كما الدرونات والكاميرا
0: أي هو صحيح أنا نما نزاد حتى معناها وأنه القانون وتطبيق سيختو تطبيق القانون خاطر معناش معناها الأغلبية في تونس راهو معناش مشاكل في القوانين وفي إصدار القوانين ومعناها تونس معناها من الشامبيون دي موند في إصدار القوانين وأحسن القوانين المثالية وكذا وكذا
2: احنا صرنا نعملوا قوانين باش نطبقوا القوانين
0: احنا في حتى في الاستراتيجية ناسيونال دو ليكونومي فيرت الاستراتيجي ناسيونال ليكونومي فيرت فيها كومبوزونت قال كي جاوا عملوا لنا قانون للاقتصاد الاخضر وجينا وحكينا وكذا وحكينا وقتها مع النواب في 2015 وكذا وقلنا لهم راه ما فماش القانون هذا اللي تحكيوا عليه معناه قانون الاقتصاد الاخضر عملته بلاد بركه وقتها كوريا دو سود ولا حاجه فماش علاش احنا مش

0: في قانون كيما هكا معناها عطينا ديجا نطبقوا القوانين اللي عندنا واحد وكل شيء. انا نمن وانه ما عملنا الشرطه البيئيه احنا وين الشرطه البيئيه وين مشيت محلت الشرطه البيئيه اخي كل واحد باش نحطوا له بوليس احنا بجنبه كل واحد باش نحطوا له بوليس بجنبه معناها باش يقول له يا ولدي هز سيجاروك هز دبوسه الماء نتاعك معناها واحد يتعب ريق ويشيح كيف يحكي حكايات كيف هكا فهمت معناها ما تلقى ما تقول في الاخر ما تلقى ما تقول قلت لك معناها انا نمن البلاد هذه اولا يلزمها مش حتى القطاع الاخضر يلزمها نظره بعيده خاطر تو معناها اللي قاعدين نعملوا فيه هو ترقيع رقع منا ومعنا والحقيقه اي حاجه تنظر لها اي كومبري سوجي اللي كنت تحكيوا فيه على الافارقه وكل شيء ما تلقاش منين تبدا تجي تحكي على هذا تلقى حاجه تجبدك من غادي دونك يلزمنا نظره بعيده والنظره هذه راهو ما تجم تكون كان اترافير ليدوكاسيون كي نقول ليدوكاسيون معناها التربيه التربيه ماهيش تعليم وحكيوا لنا شويه زاد على ما عملنا معناها شو يسميها هي التربيه الاستشاره الوطنيه للتربيه واحد وكل وين مشيت فهمت
1: المجلس الاعلى تقصد تو هو فهمت
0: دونك هذا هو انا كما قلت لك نمن التربية متاع الصغيرات هذوكم خاطر
2: توعية.
3: شكرا لك الدكتور الخبير في الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ محمد دليلي صفية سعيدة جدا كنت حاضر معنا على كل هذه المعطيات ولا تفاصيل مرحبا بك معنا شر مرة أخرى
1: يعول على الجيل
3: سي محمد مرحبا بي شكرا لك كليفة الشين أحمد تونسي نديا بالحاج نور الفارسي من شبي احنا ككون وصلنا الختام برنامج من تونس فاصل موعد أخبار مع زميلتنا أميرة مقني كنت معكم ابتسام شويخة في أمان الله
4: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام
5: ببليسيتي من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والثانية ديوان افهم عسلامة. تراجع إجمالي حجم عدد التمويل بنسبة 18% وبلغ مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود يوم 4 جوان 2026 مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. في المقابل فإن إجمالي التبادل بين البنوك سجل ارتفاعا بنسبة 31.7% ليناهز 4 مليار دينار. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو اليوم الصحفي مراد الزغيدي إلى تعليق إضراب الجوع الذي ينفذه احتجاجا على مواصلة سجنه مطالبة السلطات المعنية بالإفراج الفوري عنه ومراجعة الحكم الصادر في حقه. وحملت النقابة في بيان لها السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح المسؤولية القانونية والإنسانية عن ضمان السلامة الجسدية والنفسية للزغيدي وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له. كما أكدت النقابة أن ملاحقة الزغيدي تمت على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي مجددة رفضها لتوظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء المرتبطة بالعمل الإعلامي. النائب الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية بيسفاقس الزهر عبد الناظر تفيد بأن نحو 80% من التونسيين أصبحوا يدركون مدى خطورة التغيرات المناخية وانعكاساتها على البيئة والحياة اليومية، مشددة على أهمية دور الأسرة في ترسيخ السلوكيات البيئية السليمة لدى الأجيال الناشئة. وأوضحت عبد الناظر في تصريحها لديوان فهم خلال ملتقى الأسرة في مواجهة التغير المناخي الذي انتظم اليوم بيسفاقس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة بالتنسيق مع جامعة التنمية المستدامة. أكدت أن الأسرة مطالبة بأن تكون قدوة للشباب والأطفال من خلال تبني ممارسات مسؤولة تحافظ على البيئة على غرار عدم إلقاء النفايات في البحر أو في الفضاءات العامة والعمل على إعادة استغلال وتثمين المواد القابلة للتدوير. وأضافت أن الترشيد للاستهلاك والحد من التبذير يمثلان من أهم السلوكيات التي تساهم في حماية الموارد الطبيعية والتخفيف من أثر التغيرات المناخية.
2: التغيرات المناخية احنا قبل كنا نسمع بها ما كناش نفهموها، ولكن توا 80% من التوانسة سواء معناتها الأعمار الكل من الطفولة حتى المسنين 80% نعرفوا البحر نتاعنا ملوث، نعرفوا اللي احنا نخرجوا للفضاء العام نتاعنا اللي هو ملوث. أسرة شنو الدور نتاعها لهناك؟ نكونوا احنا مثال لصغيراتنا. جيش انا نبدا في السيارة نتاعي ونطيش حاجة من السيارة هذيك في الطريق العام، ما نجيش للبحر نرمي انا بلاستيك، نرمي زي كيف دبوسة ولا أي حاجة، واحنا عرفنا التأثيرات نتاعها هذه. ما عندناش ثقافة احنا اللي كون مثلا بالنسبة للبلاستيك نرميوها في حاوية معينة مالية الفارس، برغم اللي تربينا عليها على جدودنا. احنا هنا في ولايتنا مثلا الزيت المستعمل كانوا اجدادنا يستعملوا صابون، بعدين معناتها تحويلات الراسكلا والتحويلات اللي كنا نعملوها، تو الثقافة هذه نقصت معناتها ما عادش موجودة عندنا.
1: في العالم، الجيش الإيراني يطلق طلقات تحذيرية في إطار عملية التصدي للأعمال العدائية البحرية الأمريكية ومواجهة مضايقاتها للسفن التجارية والناقلات النفطية، مضيفا أنه أطلق صواريخ من طراز قدير ومسيرات هجومية جديدة من طراز الشهيدان خلال العملية، وتم إجبار مدمرتين على مغادرة بحر عمان باتجاه المحيط الهندي. وأضاف الجيش الإيراني أنه على الولايات المتحدة أن توقف قرصنتها البحرية وتصرفاتها العدائية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقنية خيرو. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع حاتم جزبر، إلى اللقاء.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
4: صوتكم
0: ديوان افهم فلاش سبور.
5: مرحبا بكم. المنتخب الوطني التونسي كمل اليوم اخر حصه تدريبيه استعدادا لملاقاه المنتخب البلجيكي وديا غدوه المساعتين في بروكسل مقابل سولدا، وتتلعب قدام شبابيك مغلقه بحضور جماهيري يتجاوز 50 ألف متفرج، مباراه منقوله على ديوان سبور. مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا كان عقد ندوة صحفية للحديث عن المباراة، تحدث عن الهدف من مواجهة المنتخب التونسي وعن المدرب صبري لموشي.
4: On a choisi la Tunisie, j'y arrive tranquillement parce que c'est une équipe du continent africain, c'est l'une des meilleures équipes du continent africain et en Coupe du Monde on va jouer aussi une des meilleures équipes du continent africain qui est l'Égypte. Voilà pourquoi on joue la Tunisie. J'ai plus qu'une idée sur Sabri, je pense que c'est le bon choix pour la Tunisie. Il a joué 3 matchs avec la sélection, ils ont vraiment joué 3 matchs solides. Sabri c'était un excellent coach et c'est vraiment une bonne personne. J'aime discuter avec Sabri, je le verrai avec grand plaisir là avant le match. Ça sera des retrouvailles vraiment chaleureuses. Heureuse parce que c'est un coach et un homme de grande qualité.
5: مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا يقول اخترنا مواجهة تونس لأنه واحد من أفضل المنتخبات الأفريقية، وفي كأس العالم باش نواجه المنتخب المصري نفس الشيء، واحد من أفضل المنتخبات الأفريقية. عندي برشا أفكار على صبري لموشي وخيار مواجهة منتخب بلجيكي خيار ممتاز. لعبوا 3 مقابلات، لهنا يحكي على المنتخب التونسي، يقول لعبوا 3 مقابلات ودية قوية. صبري لموشي مدرب ممتاز، شخص ممتاز، حدثت معاه قبل المقابلة، مدرب وشخص عنده برشا إيجابيات. الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أعلنت أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب ونائب الرئيس شكري الواعر ولاعب الفريق يوسف البليري، يقضي بتجديد عقده مع النادي لمدة 2 مواسم رياضية. الاتفاق يقول أنه الكونترا جديد ليوسف البليري باش يدخل حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة بعد صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية تاس، واللي يتوقع صدوره مع موفى شهر أوت القادم. الهيئة المديرة للترجي أكدت في نفس البلاغ تمسكها بالحفاظ على ركائز الفريق وتدعيمها والعمل على توفير أفضل الظروف لضمان استقرار المجموعة ومواصلة تحقيق الأهداف الرياضية المنشودة، ديما وفق بلاغ أصدرته إدارة الترجي الرياضي التونسي. الهيئة المديرة للشبيبة الرياضية القيروانية أصدرت بيان عبر صفحتها الرسمية عبرت خلاله عن احتجاجها مما اعتبرته غياب المساواة بين الأندية. الشبيبة تعتبر أن الملف المتعلق بالنادي الرياضي البنزرتي لم يعد مجرد نزاع رياضي أو خلاف حول تطبيق عقوبة سحب نقاط، بل تحول إلى قضية تتعلق بمبدأ اللي اعتبرته كما قلنا مساواة بين الأندية، وبشبهات وصفتها بالخطيرة حول طريقة إدارة الملف منذ بداية الموسم. رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي حافظ طالب أعلن عدم ترشحه لرئاسة الفريق الفترة النيابية القادمة لظروف وصفها بالمختلفة. حافظ طالب دعا لإجراء جلسة عامة انتخابية وهو مستعد للتعاون ومد يد المساعدة للهيئة الجديدة، وأكد أنه قضاء 4 سنوات كافية باش يخلي المجال للوفدين الجدد، خاصة وأنه خزينة النادي فيها فائض محترم جدا. في كأس العالم أبرز الوفود والمنتخبات اللي وصلت إلى مقرات الإقامة نتاعها. نحكيو على منتخبات المغرب، قطر، إنجلترا، الأرجنتين، البرازيل، الكابفير، جنوب أفريقيا، أستراليا، الإكواتور، سويسرا والنرويج. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي سافر نهار الأحد 7 جوان إلى مقر الإقامة في مونتيري المكسيكية، مركز الباريال، باش يكون مقر تدريبات منتخبنا ويعد واحد من أفضل المراكز الرياضية في المكسيك، وهو ملك لنادي مونتيري ويقع في منطقة سانتياغو. أخبارنا الرياضية متواصلة على سيت www.dionfm.net. لحظات يجيكم محمد السياري في نهج التريبيونال والدريبة. جمعة مباركة للجميع.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
7: مرحبا بمستمعي ديوان افام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام، وتحطوا جماعتكم وجادوراتكم، وتبارتاجيوا الحلقة الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم صارت في جزيرة على ضفاف ولاية التكساس الأمريكية في قلب خليج المكسيك، يعني جزيرة غالفيسون اللي صارت فيها أقوى كارثة طبيعية عرفتها الولايات المتحدة، وبالتحديد عام 1900، والإعصار سماوها غالفيستون على اسم الجزيرة، وحصد 8000 روح، معناها رقم مروع عمرهم ما وصلوا له الأمريكان. وحتى من إعصار أيك اللي ضرب نفس الجزيرة بنفس القوة في سبتمبر 2008 ما خلف كان 60 قتيل. وقضيتنا انطلقت 7 سنين قبل ما هالإعصار يعني أيك يعمل بعماله في غالفيستون. نهار 1 سبتمبر 2001 بو ولدو رامين صناراتهم يصطادوا على ضفاف خليج المكسيك ويشوفوا في شكاير بلاستيك كحل معبين جايبتهم الموجة تقلب فيهم وتحط. واحد منهم كان مفلوق وبين منه جزء من جثة آدمية. المشهد حيرهم، ما عرفوش اش يعملوا. في الاخر قرروا باش يطلبوا 911. في ترابط هالأحداث الطامة والعام هابطوا ودو محلها كالساشيات، لقاو فيهم أجزاء تاع جثة بشرية تم تقطيعها طروف طروف، لكن الرأس ما كانش موجود والدفة أو طرف كامل منها ما ثماش. ما لقاو كان الزوزيدين والساقين كل واحدة في شكارة، واتضح أنه الجثة متاع ذكر في سن الشيخوخة. وكي زادوا فركسوا في قاع الساشيات يلقاو شي أدلة مادية، تاحوا بعقاب باكو كارذونا متاع منشار ظهر اللي هو تشريب ذمة هكا الجثة، ومعاه ورقة مكمشة فيها أفيد إكسبولسيون يعني إشعار طرد باسم موريس بلاك، معناها الشخص هذا كاري وبعثوا له لوسي باش يخرجوه من الدار. والشرطة بالطبيعة ما ضيعتش الوقت ومشاو للعنوان المكتوب على هكا الإشعار. في نفس الإطار الأمني البوليسية وصلوا للعنوان ولقاوا رواحهم في حومة من أفقر وأخطر ما هو موجود في غالفيستون. وباش يكون عندهم موعد مع سلسلة من المفاجآت، وأولهم اللي موجود في حاوية متاع فضلات مقابلة الدار اللي يسكن فيها موريس بلاك، واللي جلب انتباه الأمنيين طرف متاع شكارة باين وبكلهم بلحت بالدم. ووقتها قلبوا هكا الحاوية على راسها وخرجوا اللي فيها الكل، ولقاوا خلفها كشكارة جواندويت بالدم ومعاهم المنشار اللي تقص به اللحم متاع الضحية. ولهنا أعوان الأمن خذوا إذن من عند وكيل الجمهورية باش يفركسوا المحل متاع موريس بلاك. خلعوا الباب، ووقت اللي دخلوا القاوا الدار نظيفة تللش يتعمل بها إشعار متاع مواد تنظيف، وظاهر اللي صار فيها جرون ميناش، معناها تغسلت بكلها خاصة لحيوت تحكوا حكان. وقت اللي جماعة الشرطة الفنية عداوا مادة اليومينول المشهورة واللي في العادة توضح بقايا الدم اللي مفسخين حتى بالمواد متاع التنظيف، ظهرت لهم كمية كبيرة من الدمومات، معناها كالدار صارت فيها مجزرة على حالها. وبالطبيعة المحققين يلزمهم يلقاو موريس بلاك هذا، وفركسوا عليه وما لقاو له حتى ثنية. الراجل ذاب تماما، تبخر في الطبيعة. سألوا جماعة كالحومة واخذوا عليه معلومات، واللي يعرفوه قالوا اللي عمره 71 سنة وخدمته الأصلانية يصلح في المناقل، أما يخدم زاد حاجات أخرين، يصلح فويت متاع ماء وإلا بان متاع ضو، وإذا فما دهينة ولا ترقيع ولا جنينة ما يقولش لا. الراجل حوكي وحرايري، لكن زعم هالجثة اللي لقاها بلاش راس متاعه بالنسبة للأمنيين ولات عندهم قناعة أنه هو الضحية، في انتظار المعاينة بتاع الطبيب الشرعي والتحاليل الجينية. في الحد هذا من القضية الأمنيين بقاوا يتسائلوا شكون اللي بيش يطمع في راجل كبير عايش من تدبير الرأس. والجاني مكتفاش بقتله، زاد قصه طروف طروف، معناها متاع حد مغلغل عليه. بتبيع هذا في صورة ما إذا ظهرت الجثة متاع موريس بلاك. ولهنا الأمنيين القاو جرة متاع دم واصلة حتى للدار اللي بجنب البورتمان اللي كاريه موريس بلاك، وسألوا شكون اللي يسكن فيها. الملاك قال لهم اللي هي مرأة اسمها دوروتي ساينر، وعقد الكراء مكتوب باسمها ومن ذوي الحاجيات الخصوصية، لا تسمع ولا تتكلم. تتعامل معاه بالكتيبة والكريم تاعها تخلصوا عام مسبق عن طريق البوستة. الأمنيين لوجوا في قاعدة البيانات متاعهم على هالمرأة اللي اسمها دوروتي ساينر وعندها الأوصاف والخاصيات اللي قال عليهم الملاك، ما لقاو حتى واحدة في غالفيستون عندها نفس الهوية، وبالتالي ما بقالهم كان حل واحد، يخلعوا لها دارها ويفركسوها لعل يلقاو أدلة توصلهم ليها ويفهموا خاصة علاش هكا الدم خالط حتى لدارها. ولهنا المفاجأة باش تكون مدوية، لأنهم دوب ما خلعوا الدار متاع دوروتي باش يلقاوها حمرة دم، يعني صارت فيها مجزرة والشي في كل بلاصة، دمومات في القاعة على حيوت على الريدوات على الأثاث، وموجود زادة على الليفيي يعني الحوض متاع الكوجينة، ولقاو زادة صبات وكلاسة مطيشين في وسط الصالة، والسكينة متاع خضرة مبلحدة بالدم وباش مفروش على القاعة. ملخص الحديث، كل شيء كان يوحي اللي فما حد قتل ما بين الزوز ديار وتم تقطيع الجثة متاعه. وفي انتظار تأكيد الطبيب الشرعي يبدو أن الضحية هو موريس بلاك. في نفس الإطار الأمني المحققين لقاو دليل مادي باش يعاونهم برشا في التحريات، ويتمثل في روسو أو وصل متاع محل لبيع النظارات باسم شخص اسمه روبير دوست. اش يعمل هالتوصيل هذا في ساحة جريمة وشكون هالشخص يعني روبير؟ والمسألة بالنسبة للأمنيين سهلة برشا، لأنه يكفي باش يمشيوا للمحل المذكور وياخذوا كل المعلومات على روبير هذا، لكن اختاروا طريقة أخرى أضمن. وبما أنه التوصيل عليه التاريخ اللي روبير باش يستلم فيه النظارات متاعه، يكفي أنه الشرطة تترصدوا ووقت اللي يجي باش يهزهم يلقفوه. ونقطة الاستفهام اللي بقات في انتظار أنه يتم التعرف على روبير دورست هي دوروتي ساينر، معناها المرأة هذه موجودة وإلا لا؟ ولهنا الشرطة الفيدرالية يعني الـFBI هي الوحيدة القادرة باش تقول أنه الهوية هذه وهمية أو موجودة. والتحريات اللي تعملت أثبتت أنه دوروتي فعلا موجودة، لكن تسكن بعيد 2000 كيلومتر على جزيرة غالفيستون، ودارها موجودة في ولاية ليلينوا. إذن إيش مدخلها في حكاية كي من هذه؟ وعلاش وكيفاش واحد انتحل صفتها وحشرها في مشكلة متاع قتل وتقطيع جثة؟ المهم أنه الأعوان متاع الـFBI مشاو الولاية ليلينوا، وبالتحديد المدينة روكفور واللي ما كانتش بعيدة على شيكاغو. ووقت اللي سألوا دوروتي فماشي دار مكرية باسمها في غالفيستون، المرأة قريب الدوخ، قالت لهم اللي هي عندها سنوات تعيش في روكفور ومش وحدها مع رجلها وولادها وعمرها ما حتى تساقها في غالفيستون. ولهنا أعوان الأمن سألوها تعرف شي واحد اسمه روبير دورست؟ دوروتي بقات تخمم شوية واعطاتهم إجابة ما كانوش ينتظروا فيها بالكل. قالت لهم أنه دورست هذا زميلها في الدراسة وقرأوا في نفس المعهد، ومن غادي المحققين ربطوا الخيوط وفهموا أنه روبير انتحل سيفة زميلته دوروتي باش يكري باسمها دار، وتنكر في هيئة امرأة وعمل روحه أطرش وبكوش باش ما يفيقوش بيه. ولهنا الحاجة اللي ولات مهمة بالنسبة للأمنيين هو إلقاء القبض على روبير على أساس يثبتوا في الهوية الحقيقية متاعه ويفهموا شنو اللي صار. في مجريات الأحداث وبعد المعاينة اللي قام بها الطبيب الشرعي على ضوء نتائج التحاليل الجينية، هيك الجثة المقطعة ظهرت اللي هي فعلا متاع موريس بلاك، مما لا يجعل أي مجال للشك. والأمل الوحيد بالنسبة للأمنيين أنه روبير دورست يمشي لهك المحل متاع النظارات في الموعد ووقتها يلقيوا عليه القبض. وهذاك هو اللي صار، روبير جاء باش يهز مرايته والأمنيين هبطوا عليه سلسلوه وهزوه للحبس بتهمة قتل موريس بلاك. وهذا في انتظار استكمال التحقيقات وتكوين ملف إدانة وخاصة التأكد من هويته. لكن اللي يلزمكم تعرفوه أنه الأمنيين باش يلقاو رواحهم قدام سلسلة من المفاجآت، وكل ما يزيدوا يقدموا في التحريات كل ما تصير حاجة تدوخهم، لأنه المعمول به في أمريكا وقت اللي يشدوا حد متهم بجريمة يحكموا عليه بكفالة قدرها 300,000 دولار باش هكاك يبقى حر طليق حتى لين يجي تاريخ محاكمته. وهذاك هو اللي قام به القاضي، في باله أنه روبرت دورست ما ينجمش يدفع هكا المبلغ هذاك لأنه كبير، وما راعوا إلا إدارة السجن طلبوه باش يقولوا له أنه الكفالة خلصت، وروبرت دورست هذا خرج وما باتش حتى ليلة في الحبس. وحتى كي خرج ما بقاش على ذمة العدالة كما يقول القانون، وإنما تبخر في الطبيعة وما لقاو له حتى أثر. في تسلسل هالأحداث وبعد اختفاء روبرت دورست، المحققين قاموا بالتدقيق في الهوية متاعو، واللي اكتشفوه خليهم ياكلوا صدمة حياتهم. فثرنتو السيد طلع من أثر أثرياء الولايات المتحدة، ملياردير مش ملياردير برك، وخلف هذا وريث أكبر شركة عقارية في نيويورك تملك من جملة ما تملك ما أقلش من 10 ناطحات سحاب الكل هم مكريين، بورتمانات للسكنة وبيروات للمحامين والطب والشركات خلف المحلات التجارية. معناها الراجل يرقد على ملايين الدولارات في الشهر. السؤال المحير اش مهز روبرت دورست هذا الحومة بتاع ميزيريا في غالفيستون، وشنو اللي يخليه يتنكر في هيئة امرأة لا تسمع لا تتكلم، وفي الاخر يقتل جاره موريس بلاك ويقطع طروف طروف؟ اشنية الحكاية؟ ولهنا نعطيكم بسطة صغيرة على هالشخص. في هالتور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه روبرت دورست كيما أولاد الغنية الكل متاع نيويورك تربى في الأقطن في ضاحية اسمها سكارزديل، يسكنوا فيها أثر أثرياء أمريكا، وكي وصل عمره 29 سنة ومقراش برشا يسلم رزق بوه تخلي يخدم في الشركة متاع العائلة، ولا لاهي بالعقارات والكروات. وفي الأثناء تعرف على واحدة من اللي كانوا كارين عنده اسمها كاتي ماكورمان، أصغر منه بعشر سنين، وفي ساعة ما ولا حبك درباني وتعلقوا ببعضهم شيء كبير، ونيويورك كاملة تحكي على قصة حبهم حتى لين عرسوا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه روبرت دورست ما كانتش أمور واضحة بالكل، وإنما ضبابية، وكان مورط روحه للعنكوش مع المافيا لدرجة أن وصل ضحى بروحه وشد الحبس في بلاصة الزعيم المافيوزي الشهير باكسي سيغل، واعترف بجريمة ما عملهاش، ورسات له شد الربطية في بلاسته، وزعيم المافيا بشيكا فيه اعطاه يسير في أكبر هوتيل في لاس فيغاس وقتها اسمه فلامينغو، واللي كانت تسير فيه معاه هي بنت مافيوزي آخر اسمه دافيد هيرمان الذريع اليمين متاع سيغل، وبنت المافيوزي هذا اسمها سوزان باش تولي في ظرف قصير عشيقة روبرت دورست. ولهنا نرجعوا لكاتي زوجتها الملياردير اللي مدردرها بالخيانة. في إطار الحياة متاع الملياردير روبرت دورست يلزمكم تعرفوا أنه بعد ما تزوج كاتيب مدة قصيرة، وبالتحديد في جون في 1982، اختفت زوجته تماما وأرضه كانت لها بلاعة. والمحققين وقت اللي عملوا تحرياتهم واستجبوا أصحاب كاتي وأفراد من عائلتها وأقاربها فهموا اللي صار، لأنه نهارتها تعاركت عركة كبيرة مع روبير رجلها وضربها، ومن بعد كيف اللي ندم وخدم مخه وخاف من ردة الفعل متاعها، وبقى يطلب فيها في التليفون في جرة بعضه وهي تصيح عليه. وليلتها وحسب أصحابها من كثر الغزول شربت دبوستين شراب وشمت ما أقلش من 2 غرامات كوكا، وقالت لصحابة اللي هي من غدوة بشتمشي للمحامي متاعها وتكمل إجراءات الطلاق اللي سبق وبدأت فيهم من مدة، ولهنا المحقين ولا عندهم اعتقاد راسخ أن روبرت كان يعرف النوايا متاع كاتي وفي نفسها كليلة تبعها باش يتخلص منها على أساس ما تمشيش تطلب الطلاق، لأنه حسب العقود اللي ما بيناتهم باش ترسيله ويعطيها غرامة خيالية قد جزء كبير من الثروة متاعو، وهذا حسب الأمنيين هو الدافع الحقيقي وراء مقتل كاتي. لكن كيفاش روبير عمل باش قتلها وين خبى أو دفن أو ردم أو تخلص من الجثة متاع كاتي مرتو؟ وهذا هو الاستفهام اللي يبقى معلق. في نفس الإطار الأمني ومع أنهم يعرفوا اللي هو على علاقة مع سيوزان وبحكم اللي ما عندهمش أمل في اقتلاع اعترافات من عند روبير، الأمنيين داروا على سيوزان اللي ولات زوجة روبير بعد ما تخلص من كاتي مرتو، واللي بوها كما سبق وقلنا لكم مافيوزي من جنود متاع سيغول الكابو متاعهم. وسيوزان حسب القناعات متاع المحققين هي شريكة في عملية اختفاء كاتي، وفي نفس الوقت الحلقة الضعيفة في الحكاية، معناها لو كان يمارسوا عليها ضغط ربما تعترف بأشياء، خاصة وأن أمورها تراجعت برشا من اللي الشرطة الفيدرالية حاصرت بوها ومنعته من كل النشاطات، وخلف هذا فكولو لوتيل متاع فلامينغو واللي كانت سيوزان تسير فيه وليت عايشة تحت رحمة روبير، وهو اللي من عليها ويعطي فيها في الفلوس. والأمنيين يعرفوا الشيء هذا وعندهم الكشوفات متاع التحويلات المالية اللي يعمل لها فيهم، ومش باش يعاونها وإنما يشري في السكات متاعها على مقتل مرتو. ولو كانت حل فمها وتتكلم روبير يمشي في خبري كان زيزي. وبحكم اللي الأمنيين ترسخت عندهم قناعة أنه سيوزان عاونت روبير دورست في التخلص من زوجته كاتي وإخفاء الجثة متاعها أو إبادتها، وباش ما نفوتكمش بالحديث يلزمكم تعرفوا أنه في الوقت متاع اختفاء كاتي الأمنيين حطوا سيوزان وروبير تحت التنصت وسمعوا مكالماتهم وتأكدوا اللي هما شركاء في الجريمة، ويعرفوا زيادة أنه هكالوتيل الفلامينغو اللي كانت تسير فيه سيوزان مرتع لكل رجال المافيا ووكر للممارسات الإجرامية. أشنو اللي بش يعملوه الأمنيين؟ ما نسقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
8: نهجة تريبيونال والدريبة
9: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك، مغروم بالكرة والستاتيستيك، المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم، التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية، كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
10: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة، والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
11: نس ديوان
10: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
8: نهج التريبيونال والدريبة.
7: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة غالفستون ولاية التكساس الأمريكية، الأمنيين لقاوا أجزاء متاع جثة مقطعة ومحطوطة في شكاير على ضفاف خليج المكسيك، والتحريات وصلت الحي فقير في غالفستون، وتمكنوا المحققين من التعرف على الضحية واللي هو اسمه موريس بلاك. راجل عمره 71 سنة، خدام بسيط ومبدئيا حتى حد ما عنده مصلحة في قتلانه، والشرطة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل أو المظنون فيه واللي اسمه روبرت دورست، ملياردير معروف في نيويورك وعنده العديد من المشاريع العقارية. والسيد كان متنكر، عامل روحه مرأة لا تسمع لا تتكلم ويسكن في دار بجنب واحد اسمه موريس بلاك اللي لقاوها تروف تروف في ساشيات في البحر، والسبب متاع موته وتقطيع جثته مازال مجهول. في المرحلة هذه من القضية، المعلومة المهمة اللي يلزمكم تاخذوها بعين الاعتبار هو أنه سويعات بعد اختفاء كاتي يعني مارت روبير، سويزان طلبته، وبحكم اليوم تحت التنصت الشرطة تمكنت من رصد المكان متاعه. وثرانتو الراجل كان في جبانة في ضواحي نيويورك، جبانة معروفة متاع جماعة المافيا، يدفنوا فيها عائلاتهم وجماعة اللي يقتلوهم في تصفيات الحسابات متاعهم. المهم أنه روبير في الوقت ذاك كان في الجبانة وسويزان طلبته، ولهنا يقول القائل ايش يعمل في الجبانة؟ وهذا هو السؤال الحاسم اللي كان مطروح في قضية اختفاء كاتي مارت روبير، والأمنيين في الوقت هذاك ما نجموش يجاوبوا على السؤال هذا، وما نجموش زادا يعرفوا شنو فحوى المكالمة اللي صارت ما بين سويزان وروبير، باعتبار أنها تمت عن طريق هاتف عمومي. وبالطبيعة تواجد روبير في الجبانة حير المحققين، واللي حيرهم أكثر أنهم وقت اللي سألوه إيش كان يعمل في هكا الوقت قال لهم اللي هو كان في داره في الكونكتيكات، لكن في الحقيقة كان يدفن في الجثة متاع كاتي، وهذه هي القناعة الراسخة عند المحققين. في نفس السياق، الشيء اللي خلى الأمنيين يتأكدوا أن روبير دورست هو اللي وراء اختفاء كاتي تتمثل في التصرفات متاعه الغريبة، وأول حاجة معلمش عن الاختفاء متاع مرته إلا بعد 5 أيام. ثاني حاجة تخلص لها من الدبش متاعها الكل بما فيهم الكتب متاع الطب اللي تقرأ بيهم، والمحققين بتبيع كبشوا فيه وبداوا يستنطقوا فيه أيامات، لكن ما حب يقول شيء، وجاب معاه فيلق من الجهاب ذا متاع المحامين، الشيء اللي خليهم يصعبوا المهمة متاع النيابة العمومية. وخلف هذا وبما أنه ما ثماش جثة مستحيل تتم إدانته، وبالتالي تم إطلاق سراحه لعدم توفر الأدلة. في ترابط هالأحداث، وبعد ما روبير تسيب، المحققين قرروا باش يمارسوا ضغط على سويزان، واللي كما سبق وذكرنا لكم يعتبروها الحلقة الضعيفة، وفعلا هذاك هو اللي صار، وبداوا يستنطقوا فيها وضغطوا عليها، وقالت لهم بعظمة لسانها أنه روبير هو اللي اقتل مرتو كاتي، لكن ما حبش تعطيهم حتى معلومة. وكي سألوها كيفاش تعرف هالمعلومة هذه اللي هو اقتل مرتو، قالت لهم نعرفك هاو، وما زادت حتى شيء. والمفاجأة الكبيرة اللي باش تصير هو أنه بعد ما المحققين استنطقوا سويزان، في نفسها كالنهار باش تصير حاجة ما يتوقعها حتى حد، لأنه جار سويزان كلم الشرطة وقال لهم اللي هو يسمع في الكلاب متاعها قال بينها بنبيح، ووقت اللي مشى يشوف يلقى الباب متاع بورتمانها محلول وجثتها مسبولة في الكولوار، ونقصدوا الجثة متاع سويزان. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هالواقعة هذه صارت بالضبط نهار 31 ديسمبر 2000، والشرطة لقاو سويزان مضروبة بكرتوشة في رأسها من تالي، معناها اللي ضربها تعرفوا مليح، والظاهر أن وقت اللي اعتادوا بظهرها ضربها بكرتوشة. بالنسبة للمحققين، المجرم ما ينجم يكون إلا روبير، لأنه كل الدلائل ضده وهو المنتفع الوحيد من موتها. لكن مرة أخرى المحققين رغم اللي بذلوه من مجهودات ما نجموش يثبتوا أنه روبير هو اللي وراء وفاة سويزان، كما عجزوا زاد على إثبات مسؤوليته في اختفاء مرتو كاتي.

فيها تطور هذا من القضية الأعوام باش تمر، وروبير حر طليق وقضية كاتي باش تتنسى ويتعداو عليها 17 سنة كاملين. وزادت خلطت عليهم كما سبق وذكرنا لكم جريمة القتل اللي مشى ضحيتها موريس بلاك، واللي الشرطة متأكدة أنه روبير دورست هو الجاني، لكن ما نجموش يثبتوا عليه حتى حاجة بصفة مباشرة. وبالتالي خرج كالشعرة من العجين، وعائلته باش تكون مرة أخرى سند ليه. وبما أنه أبوه مات عام 1990 وعائلته يعرفوا علاقته المشبوهة مع المافيا، أمه وإخواته فرضوا عليه باش يسلم مقاليد تسيير الشركة العقارية الخوه اللي أصغر منه، وهو اكتفى بشهرية بثلاثة مليارات من الدولارات في العام. تفتوفة. في مجريات هالأحداث وبعد مرور 17 سنة، علاش ما تقولش واحد مربوط في السجن غالفيستون كان طامع في تقليص عقوبته، وقال اللي هو يعرف بالضبط وين موجودة الجثة متاع كاتي، ونعت الأمنيين على دار يملكها روبير بجنب بحيرة، والشرطة مشى وحفروا ما لقاو حتى شيء. لكن هالسجين هذا كان عنده الفضل في دفع الأمنيين لإعادة فتح ملف اختفاء كاتي، والتحقيق تعاود من جديد. وبتبيع المفتشين رجعوا للليلة اللي اختفت فيها مارت روبير، يعني كاتي، وبالتحديد وقت اللي خرجت من عند صاحبتها مع 7 متاع العشية وطلعت في كرهبتها وذهبت ولم تعد، يعني اختفت اختفاء تام. ولهنا العنصر الجديد اللي انضاف للقضية هو أنه البوليسية واللي متأكدين أنه روبير هو اللي قتل مرته لولا كاتي وكمل عليها سيوزان واختمها بموريس بلاك، وتقريبا كلهم بنفس الطريقة، رغم اللي لا عندهم لجثة كاتي ولا الراس متاع موريس بلاك. والعملية حسب الأمنيين تمت في الحالات الثلاثة بمسدس وبالغدرة، والمسألة متأكدة بالنسبة ليهم في مقتل سيوزان وموريس اللي لقاو على المكاتب متاع الصالون متاعو بقعة متاع دم فيها شظايا من الجزء العلوي من العمود الفقري، يعني من جهة الرأس اللي بتبيعه ولا مفقود. والأمنيين ما خليهم عملوا باش يلقاوه، ومشطوا المنطقة كلها وجاتهم معلومة تقول أن روبير اختفى عن الأنظار، معناها ريحته ما ثماش، رغم اللي الأمنيين حاطين عليه العين وعاملين جماعة يراقبوا فيه باش ما يبعدش لبعيد. في هالمرحلة هذه من القضية الأمور بالنسبة للأمنيين بدأت تتوضح. روبير كما قلنا لكم اقتل سيوزان على خاطرها تعرف اللي هو اقتل مرته كاتي وخايف لا تفضحه، وكيف كيف موريس بلاك لأنه عاونه في التخلص من الجثة متاع مرته كاتي، والعلمكم أنه لا كان يعرف ولا كان عنده به علاقة، وإنما كان يلوج على حد زوالي لعنده لوالي لتالي يعاونه في إتلاف الجثة متاع مرته ونعتوه عليه، وهو مشال وتفاهم معاه. وبعد ما نال مراده ولا خايف أنه موريس بلاك ينجم يعمل له عملية ابتزاز وربما يشكي به للشرطة، وقتها قرر باش يتخلص منه ويقضي عليه نهائيا. وغادي فين جاتو الفكرة باش يتنكر في هيئة امرأة ويعمل روحه لا يتكلم لا يسمع، وكراه دار بحدا المسكن متاع موريس بلاك، وبظهره قال بورتمان متاعو الحيط بالحيط هو وياه، معناها مأمورية التخلص منه سالت، وبقى يترصد في فرصة يقتل فيها موريس. والمسكين ما كانش يعرف بالكل أنه هكا السيد اللي طلب منه باش يساعده في إتلاف الجثة متاع مرته كاتي ولا يسكن بحذاه وباش يصفر له بروحه. وباش ما نفوتكمش بالحديث، روبير تمكن عدة مرات باش يدخل للدار متاع موريس، وكما تعرفوا عامل روحه مرا ما يسمعش وما يتكلمش، يعني كان بالإشارة وإلا بالكتيبة، وهوك ضربة ضربتين يدق على موريس بلاك حتى لين المسكين تمالو، ووقتها غدروا. وقت اللي قتلو كان لافف المسدس متاعو بمنشفة باش الحس متاع الكارتوش ما يتسمعش، وضربوا بالغدرة من تالي في آخر رقبته،
وبتبيعها كان مهيئ للجريمة الكل، من المنشار للساشيات ومواد التنظيف. وقطع الجثة تروف تروف وحط فيها كالساشيات وربطهم وخرجهم في الليل بالسرقة، حطهم في المار متاع كرهبته اللي كانت واقفة بعيدة على الدار اللي يسكن فيها باش حد ما يفيق بيه. وبتبيع طيشة كالساشيات في البحر، لكن ما قراش حساب للطبيعة، لأنه هكا الأمواج رجعت له هكا الساشيات على الحافة. والأمنيين وصلهم الخبر وبدأوا في الأبحاث حتى لين وصلوا له، وبقية الأحداث تعرفوها حتى لين روبير اختفى.

في تسلسل الأحداث والأبحاث والتقسيات، الأمنيين قلبوا الدنيا على روبرت دورست والولايات المتحدة كلها فلاوها بقعة بقعة، حتى لين السيد تشد وحده في سوبر مارشي في ولاية بنسلفانيا، وكان مغير المظهر متاعه تماما، مقرع راسه ومحجم حواجبه. والهناك والقائل علاش يقرع ويحجم في حواجبه؟ بكل بساطة يحب يولي يشبه الموريس بلاك الضحية متاعه. وعلاش يحب يشبه له؟ لأنه سرق له البرمي متاعه ولا يستعمل فيه كوثيقة هوية. ولهنا يقول القائل علاش الأمنيين شدوه في سوبر مارشي؟ زعم عقلوه؟ أبدا، بكل بساطة شدوه على خاطر سرق كسكروت بالدجاج. زعم جيعان وما كانش عنده فلوس؟ بتبيع لا وألف لا، لأنهم لقاو في مكتوبه $500 وفي الكوفر بتاع كرهبته $37,000. وكي طلبوه في الهوية بتاعو مديلهم أكل بيرمي بتاع موريس بلاك. في باله الحكاية هذه بتاع مقتل موريس ما سمع بيها حتى حد، لكن أمريكا الكل في بالها بيه كيفاش تقتل وشكون اللي قتله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هبطت الطعمة وتلمت العامة وروبرت دورست هزوه بالهلال، باش ما نقولوش بالزبط.

0: كثير وقت اللي تتحط المليارات على كفة الميزان، وهذاك هو اللي صار. روبرت دورست لم سلك المحاماة الكل باش يدافعوا عليه وتمكنوا من قلب الحقائق بطريقة أحدثت استياء وسخط في الرأي العام الأمريكي، وأثبتت أن سلطة الفلوس هي أقوى من الحق والبرهان في بلاد الأمريكان. في تعاقب هالأحداث وفي التحقيق، فيلق الدفاع على روبير قال أنه غياب جثة كاتي ما تنجمش تكون في أي حال من الأحوال اتهام بجريمة قتل للموكل متاعهم، يعني روبير دورست، وبالتالي ما عنده حتى علاقة بالاختفاء متاعها. وزادوا قالوا أنه اتهامه بالقتل هو من قبيل التحامل والافتراء. وفيما يخص شيزان، يعني بنتك المفيوزي، الدفاع تحدى النيابة العمومية وفنت كل الأدلة المادية اللي تم تقديمها، والمحامين بتاع روبير قالوا إذا كان فما أدلة مباشرة مرحبا، ما فماش نتعداه للي بعده. وبتبيع اللي بعده هو مقتل موريس بلاك، ولهنا واحد من المحامين اطلع بحكاية لراس لساس لدفة لساقين، وحب يقنع لجنة الحكماء أنه روبير دورست كان في حالة دفاع شرعي. وما تسألوش كيفاش، على خاطر الحكاية هذه تخلويذة، والمذهل في هذا الكل هو الحكم اللي أصدرته المحكمة، ولهنا شدوا رواحكم. روبرت دورست أخرج بعدم سماع الدعوة وخالي المسؤولية تماما من مقتل كاتي وشيزان، وفي حالة دفاع بالنسبة لموريس بلاك. في نهاية هالقضية، وما هم يقولوا يا قاتل الأرواح عمرك ما ترتاح، روبرت دورست جاوى صحفيين من تلفزيون الهاش بي يو باش يعملوا له حوار، وكانوا حاطين له ميكرو على الفيستا متاعو. وبعد ما تم هكا الحوار نساو الميكرو باش ينحيوه له، وهو مشى بيه للتواليت، ومن غير ما يشعر هو وحده في الثنية قال كلام تهكم بيه على العدالة الأمريكية. والكلام هذا تسمع وتسجل بطبيعة. أشنو اللي صار بعد هالاعتراف اللي عمله روبير بصفة عفوية؟ تم القبض عليه في نزل في نوفيل أورليون نهار 14 مارس 2015، وباش يخلص القديم وجديد وما جاء وراهما، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد في 14 أكتوبر 2021 دون إمكانية صراح. والحكم هذا بالنسبة للمقتل سوزان بيرنون. وفي نهار 10 جون في 2022 باش يلقاه روبرت دورست ميت في الزنزانة بتاعه في الحبس متاع سان واكين أو سان جواكين في كاليفورنيا. وهذه نهاية تليق بأمثاله. ولهنا ما بقى كامش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال ودريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: This is my job and this is what I do.
1: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز الثالثة. ديوان اف ام عسلامة. الخبير في الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ محمد دالي صفية يقول إن الرؤية التونسية للاقتصاد الأخضر ترتكز أساسا على دفع وتشجيع الاستثمارات في القطاعات البيئية والنظيفة، وأوضح أن عدد الاستراتيجي الوطني في هذا المجال استندات إلى دراسة دقيقة وجرد شامل لمختلف التجارب الدولية الناجحة وعمليات المقارنة المرجعية للاستفادة من الآليات المعتمدة عالميا. وأشار الخبير خلال استضافته في برنامج هنا تونس إلى أن صياغة الاستراتيجية اعتمدت على ترتيب الأولويات لتحديد القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق طفرة تنموية في تونس، مشددا على أن الرهان لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب بل يمتد ليشمل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة متمثلة في دفع التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل وتقليص الانبعاثات الكربونية.
7: الاستراتيجيه هذه عملنا جرد شنو مثلا لي ديفيرونت زيكسبيريونس انترناسيونال اللي صاروا في الاقتصاد الاخضر على الشكل انترناسيونال سكون ابل ان بنش ماركينغ، وشفنا معناها حتى في القطاعات الخضراء شنو هو اللي يجم يصير وشنو هو الامباكت على لومبلوا وكل القطاعات. كيف عملنا معناها ان بريوريزاسيون باش شفنا شنو بالقطاعات اللي تجم معناها تونس تمشي فيهم الاكثر واللي هما يجموا يعطيو امباكت على الايكونومي سواء ان تيرم ديفلوبمون ريجيونال ولا ان تيرم دومبلوا ولا ان تيرم دامباكت انفيرونمونتال. وخرجنا بنوف اكس استراتيجي بداو مثلا من الفلاحه حتى لين يوصلوا للماء للانرجي رينوفلابل ليفيكاسيتي انرجيتيك ترانسبور فير والتوريزم دورابل. انا وشفنا شنو السيتوياسيون اكطويل وقتها سي تي اون 2016 2017. قلنا قداش الاستراتيجي هذه عملنا دي استيماسيون قداش تجم تعمل معناها كرياسيون دومبلوا قداش معناها تنقص من الانبعاثات هذا كل اللي خدمنا عليه وعملنا معناها استراتيجي ناسيونال هذه وكان فيها معناها بلان داكسيون.
6: عدد من أساتذة التعليم الثانوي بمراكز امتحان البكالوريا بمعتمدية أم العرايس من ولاية قفصة نظموا اليوم وقفة احتجاجية رمزية تمثلت في ارتداء الشارة الحمراء تعبيرا عن تضامنهم مع زميلهم الذي تم الاستماع إليه من قبل الوحدات الأمنية على خلفية قضية تتعلق بشبهة مساعدة مترشحة على الغش خلال الامتحان. وفق ما فاد به الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقفصة طارق قممدية لمراسل ديوان فما، وأضاف قممدية أنه تم تكليف فريق من المحامين لمتابعة الملف والدفاع عن الأستاذ المعني أما القضاء. وتعود أطوار القضية إلى يوم الاثنين الماضي الموافق لليوم الأول من امتحانات البكالوريا حين تفطن أحد الأساتذة داخل مركز الامتحان لمترشحة بحوزتها وسيلة يشتبه في استخدامها للغش قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى المحلي بأم العرايس. وبحسب المعطيات المتداولة أفادت المترشحة أثناء الاستماع إليها بأنها اتفقت مع أحد الأساتذة على مساعدتها خلال الامتحان. الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نظم أمس قافلة صحية لتقصي سرطان الثدي عبر المساحة المتنقلة بالمستشفى المحلي بقليبية من ولاية نابل. ووضح الديوان وفق بلاغ صدر عنه أن عمليات التقصي أسفرت عن رصد 8 حالات مشتبه بها تم توجيهها لمزيد الاستقصاء عبر الخزعة الدقيقة. وأضاف المصدر ذاته أن الطاقم الطبي أجرى 57 مسحة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم و170 فحصا سريريا للثدي إلى جانب 31 فحصا مزدوجا شامل تصوير الشعاعي والموجات فوق الصوتية. في العالم، المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي يؤكد أن العودة لتفتيش المواقع النووية الإيرانية شرط لا غنى عنه قبل أي اتفاق. وقال في تصريح لقناة الجزيرة أنه لم يستطع التحقق من مخزون إيران المعلن من اليورانيوم منذ أكثر من 8 أشهر، وأضاف نفترض أن المواد النووية الإيرانية لا تزال حيث كانت عند بدء الهجمات، وطهران أكدت ذلك. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع كريم وكمال فريق داتافوت، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
8: ديوان فام.

0: 3-5-2, 4-4-2. Technique, physique, tic-o-tac ou tactique. Tic-o-tac ou tactique. مغروم بالكورة والستاتيستيك. المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم. التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فم.
1: مرحبا بكم الناس الكل. 8 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية. هذه داتا فوت متواصلين معكم انتوا حتى للخمسة. سعادة جدا مش نكونوا موجودين معكم اليوم في حلقة الجمعة 5 جوان 2026، وحلقة جديدة رقم 78 في هذا الموسم. منتوا حتى للخمسة متاع العشية مش نحكيوا برشا كرة، مش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منتخبنا يستعد لمواجهة المنتخب البلجيكي قبل الرسميات في المونديال. هل موشي يغير بعض اللاعبين في مباراة بلجيكا غدوة؟ هل حسم أمر حراسة مرمى المنتخب في كأس العالم وإلا لا؟ شنو تقول الكواليس وشنو يقول كذلك الحاسوب؟ كل يوم بالحاسوب، الحاسوب اللي باش يختار من الأنسب لحراسة مرمى المنتخب، ولا خلينا نقول باش يعطينا ترتيب حراس مرمى منتخب الوطن التونسي لكرة القدم حسب أرقامهم طيلة الموسم مع فرقهم وكذلك حتى مع المنتخب، للناس اللي شاركت مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بعد الجزائر العراق يحرج إسبانيا البارح بالتعادل، وكوت ديفوار تهزم فرنسا. مؤشرات لمفاجآت مدوية في كأس العالم، نعم أم لا؟ هذا الديبا متاعنا في الساعة الأولى. في الساعة الثانية نرجع كما البارح نحلوا أكثر المجموعات. اليوم عنا زوز مجموعات، دونك عنا المجموعة الخامسة أسبقية ألمانية وطموح إيفواري وإكوادوري في المجموعة هذه، ومعهم الفريق الرابع كيف نحكيه كوراسو. وفي المجموعة السادسة واللي هي مجموعة المنتخب الوطني التونسي، تونس في مجموعة الموت خلينا نقوله، لأنه من أصعب الفرق اللي باش نواجههم وأصعب مجموعة تقريبا طحنا فيها منذ تاريخ مشاركتنا في كأس العالم. شنو نعرفه على منافسينا في المونديال؟ بالطبيعة الداتا والأرقام كل شيء موجود في داتا فوت. هذا أكثر من توا حتى للخمسة مع فريق البرنامج كالعادة. البداية بالجراندي ناصر البدوي. ناصر مرحبا.
2: أهلا بك كريم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة مستمعين تفرجين تابعوا فينا كل. مرحبا
1: دكتور سعد قحبيش. مرحبا.
3: مرحبا بك كريم، مرحبا بناصر بالأخين كل فرجي اللي تفرجوا فينا.
1: دونك برشا كورة في حلقة اليوم، في انتظار يلتحقوا بينا الأخين كذلك على اليوتيوب لمشاهدة الحلقة، وكذلك نحكيه في كرة القدم ومنتخبنا اللي يواجه منتخب بلجيكا غدوة تسويت في الفاغة. نحكيه على منتخبنا الوطني التونسي يواجه بلجيكا بتغييرات منتظرة فيها الاضطراري، لأنه ثم ملاعبية نوعا ما عنده شوية إرهاق، بعض الإصابات الطفيفة ما يحبش يجاسف بهم الإطار الفني المنتخب. كنت نسمع في تصريحاته في سانغوم، مشكورين زملائنا في سانغوم، باش نعدي من عندهم تصريح زادة لصبري لموجي. دونك يقول بعض اللاعبين موش باش يجازف بهم، كيف ثم دي شوية أخرين باش يحاول يجربهم في المباراة هذه، وكذلك المباراة باش تكون أمام منتخب قوي وقوي جدا، المنتخب البلجيكي. ماهوش الجيل الذهبي لبلجيكا، ولكن ما تبقى من الجيل الذهبي ومع لاعبين اخرين ممتازين قاعدين ينوصلوا حاليا في اعلى الفرق الاوروبيه.
2: بالنسبه لي انا المباراه الوديه هذه معناتها عندها اهميه قصوى للمنتخب التونسي قبل ما نشاركوا في كاس العالم اللي تونس الكل تستنى في نسخه مميزه للمنتخب الوطني بهيكله جديده، بمدرب جديد، بفكر جديد متاع اطار فني بعد خيبه الامل اللي صارت في كاس افريقيا وفي البطوله العربيه. ملاعبية تونس قدام تحديات كبيرة الحق بتاع ربي، معناتها تحدي كبيرة بالرغم انه الوقت ما كانش كبير برشا بالنسبة للإطار الفني. هذه الرابعة مباراة ودية بالنسبة لي هو، وقبل ما يدخل في الرسميات باش يلقى روحه في وضعية ضد منتخب بلجيكي باش تكون هو بيدو، معناتها مباراة ودية تقعد هدف من اهدافه باش يبدا كاس العالم على احسن ما يرى. لكن زاد كيما تقول لي فما دي بليسور وفما هو المفروض قبل التورنوا من احسن ومن اجدر، معناتها انه يبدا يلعب براتيكمون بليكيب تيب بريسك بال11 اللي باش يبداو في المباراه نهار 15 الصباح. لكن بعد ساعات الظروف يمكن ولا ما بعض المعطيات ولا بعض حفاظ على بعض الملاعبين يخليه مجبر باش يعطي فرصه للملاعبين اخرين باش يجربهم باش يعطيهم طون دو جو بتاتر باش يشوفوا وضعيات اخرين. بون هذا كله في كرة القدم مسموح به، خاطر مش كيف نحن توا احنا نشوفه في التصوير من بعيد، مش كيما اللي عايش من قريب ينجم يفهم ويعرف شنو اللي قاعد صاير وشنو المشاكل اللي بتقدر تلعب ولا تنجم تصير بعض الملاعبين كان يتم المشاركه نتاعهم ينجم يجازف بهم ونجموا نخسرهم في المباريات الرسميه. هذا كله معناتها يخلينا نستناو ان شاء الله غدوه مباراه كبيره، بالرغم انه قاعد نشوف المنتخبات العربيه قاعده تعمل في انجازات مهمه. نحكي على الجزائر انتصرت بهدف واحد بلاش، ما ظهر لي مباراة كانت فنية.
1: جزائر زادة منعت من 3-4
2: اي بالطبيعة، لكن في كل قدم كلاس موش قعد قعدت جزائر ربحت هولندا واحد بلاش، الفرص اللي ضاعت ما يشوفهم حتى حد، والفيفا هذاك اش تقيد دكتور هيك
1: ولا هم جماعة هولندا يقولوا الله يعاودها في النهائيات الختامية للمونديال،
3: نخسروا
1: الجزائر يقولوا الله يعاودها ان شاء الله عاودونا منهم هذوما في المونديال،
3: احنا نخسروا توا خير ما نخسروا.
2: اي بالطبيعة هو بالنسبة لي أنا تقعد مباريات ودية ديما الطابعة متاعها شبه رسمي، لكن عندها أهمية ولكن مش مقياس
1: تحذيري
2: مش مقياس كبير.
1: احنا كالعام تعادلنا مع البرتغال وعملناهم الكل ماشي للانجلتير وفرجيني سيسي نيستا وعملناهم الكل. تتفكر ولا دكتور؟
2: نذكر
1: 94 وعرينا رواحنا مع بلجيكا
2: نذكر 94 مع يوسف زواوية عملنا مع المانيا وهولندا عملنا ماتشويت في المنزل مع قداش ليكيب ناسيونال وخرجنا من التور الاول. معناتها في فما معطيات بعد ساعات مش هي بيدها في المباراه الرسميه، مش كومست بخط
1: بيهم اللي ما تسميكو
2: كيفاش
1: برستاسيون الباهي في اللي ما تسميكو مست بخط بيهم.
2: اي ان شاء الله
1: خليني خايف اللي زميكو خاطر من بعد باش هذا مش يكون لي حافز اني نتحسن في الماتشات اوفيسيال، خاصة احنا التونسي معناتها كامل ماتش باهي
3: يتخمر شوية
1: ويعيش اللحظة كيما دلوقتي نبعدوا برشا
3: ماتش
1: البرازيل
2: البرازيل
1: معناتها سامي ترابلسي ترابتوني دحمان دوناروما شو اسمه المستوري رونالدو مارك البونتو وقتها علي العابدي روبرتو كارلوس حتى احنا البرازيل مش هما
2: صحيح.
1: ومن بعد
2: قعدنا اربع جمعه نحكي على الكاليتي تاع الباس نتاع علي العابدي كيما تاع الباس
1: من العابدي ومن
2: متجوز كان زاد واقع تاع واحد ما تنجمش الكاليتي الباس اللي عطاه علي العابدي يدخل باس عاديه ولا المستوري اللي ماركاه زاد الهدف والتسجيل والهدف زاد ما كان هدف
1: ممتاز البونتو بالكونترول.
2: سامحني تحبني انا تحبني نحكي على حاجه اللي نحكي على تصويره شفتها علي رفيق يخرب نحكي على حاجه نجيبها من داري
1: ما نعرفش نعاودوا احنا مع هولندا مع البرازيل
2: ان شاء الله. احنا انا متفائل الحق بتاع ربي انا متفائل ديما في كره القدم انا ديما عندي تفائل وان شاء الله معناتها المجموعه تكون حاضره وان شاء الله تكون جاهزه نفسانيا وتعمل لنا تورنوا مزيان.
1: يا دكتور مباراه فيها عديد التغييرات مش نشوفوا ممكن لارير جوش باش يتبدل لارير دروا مش يتبدل لي دو بيفو ممكن نشوفوا حاج محمود ما نشوفوش خضيرة ممكن زادا نشوف المستوري كقلب وجون بلاست شوات نشوف العشوري منذ البداية ممكن برشا خليل عياري زادا منذ البداية مع المحافظة على بعض اللاعبين كيف حنبال كيف صخيري كيف
3: لباس
1: كيف
2: رقيق
1: وطالبي البير هذاك نجم يواصل ثم بوسيبيليتي كبيرة كذلك مهيب الشامخ يواصل مباراة الثانية كما ثم زادا فرضية انه الحراس الاخرين يشاركوا كسوا صبري والا دحمير الى حد الان ما تمش حسم الموضوع بخصوص من سيشارك في مباراة الغد ولكن تم حسم الموضوع مبدئيا لمن سيشارك طبعا جيوا في المونديال بالنسبة لحراس المرمى. جروسو مودو ثم عديد التغييرات دكتور صحيح. فيها الاضطراري وفيها زادة الجانب الفني والتكتيكي انه المدرب يحب يجرب يحب يشوف
3: صحيح. بارح حكينا قلنا نورمال ما معناها المباراة الأخيرة كما قال ناصر توا هي مباراة مقياس ومباراة باك بلانك الأخر دونك احنا توا في الانفيرونمون والكليما متاع الباك اي بي الحقيقة معناها نوري بيان ايمي نشوفوا تغييرات في الماتش الأول pour avoir une idée plus
1: précise
3: صحيت برافو هذيك اللوجيك تقول لانه لي اوتوماتيزم بعد سون بلو فاسيل ا ميتر ان بلاس.
1: ما نجمش يكون زاد انت والمنتخب اللي تلعب له مثلا النمسا تشبه السويد يقول لك نلعب واحنا اول ماتش مع السويد نلعب ليكيب نتاعي مع النمسا لانه مع السويد ليكيب تشبه النمسا
3: ينجم يكون ولا ليكيب تشبه ليكيب معناها كلهم الكلهم دي سي دي زيكيب ايتيروجين وعندهم ان جو كوليكتيف اي دي انديفيدواليتي قويين لكن كما قلت انت كريم تفاجئنا اليوم معناها باللي دارنيير نوفيل اللي تقول بانه بروبابلمون يفا يفوار ما بين 4 و 6 تغييرات أربعة وستة تغييرات في براتيكمون جماعية كاملة
2: برشا
3: يعني. إبي فما صحيت إبي فما تغييرات باش تصير في المراكز، تدير مثلا حاج محمود لعب قدام شوية باش يوخر دانكران، كيف كيف بن سليمان نجم يكون تالي شوية، حنا بعض زادة
1: ريجيسور
3: فوالا ريجيسور
2: سخيري يلعب وحده
3: إبي إبي سخيري نجم يكون قدامه زوز دو رولير
2: صحيت
3: لي زيليي اللي حكي عليهم كاري واللي حكينا عليهم
1: برشا. دونك ثم تغيير في الشيما زاد
3: ينجم يكون 4-2-3 ينجم يكون 4-3-3 ينجم
1: مش باش يكون 4-4-2
3: مش يكون صعيب يكون 4-4-2 صعيب حسب الاخبار اللي وصلت لنا
1: مانيش عايشين ثم شونجمون في السيستيم
3: اي بي شكون باش يشد حارس على اليسار جيماجين فيو الفورما المتوسطه برشا نتاع العاب دي واحد كيما مرتضى ولا
1: بن حميده
3: ولا مرتضى واحد منهم ينجموا يبداو. بن حميده اكثر خاطرو اي بلو ديفونسيف اي بلو ابيتوي ا ديفوندر. فاليري نصور يكمل نصور شي يبدا بنفاتي
1: شي يبدا بنفاتي
3: زعما بافوا
1: شي يبدا بنفاتي مي من بعد يبدل وكل دي جو يبدل معناتها مش ياخذ طون جو لانه يحب يشوف اون بليس راه ثم المدرب زاد يحب يشوف لاعبيه معناتها اليوم
3: يشوفهم كونتر بلجيكا ماتش الاخراني قبل 5
1: ايام ما تسويت كل الكل عمل زوز في كندا وزوز تو وقت تشوف
3: ديجا في كندا ما بدلش برشا
1: اي لا لعب
3: با يلعبوا كلكو بو
1: يلعب فاليري ولعب كذلك
3: زعلوني لا فاليري ما جاش
1: لا لعب مش فاليري
3: زعلوني ونفاتي
1: ونفاتي ونفاتي خذ طونجو اكثر برشا ما زعلوني راهو
3: اي صحيح صار
1: مش معناتها واضح انه ثم دي ماتش ينجم يعمل على النفاتي لانه بليزوم اوفنسيف اكثر معناتها من فاليري معناتها المدرب زاد كوميم لازم يشوف
3: كواكوس
2: المشكل تاع وقت
3: كيما قال لك ناصر كواكوس سباس نحبوا الراو اول حاجه حبوا راو دي جون ابليكي حبوا راو ملاعبيه تكتيكمون واقفين بالقدا حبوا راو ملاعبيه سون فوت سي ان بو ديفيسيل نول لي تنفايبل صعيب برشا نول لي بارفي ناس كل تغلط مي افيك لو مينيموم نتاع لي فوت اي بي حتى كي تغلط حاول كي تكون الغلطه ماشي غلطه جسيمه استدير ما تعملش دي فوت اللي احنا مستنسين راهم دو تون زون تون في منتخبات اخرى لانه منتخب تاعنا على المستوى الدفاعي ما يغلطش برشا معناها لي باس لاتيرال ولا في لي بروبليم دو كوفرتور ولا فهمتي في لي باس ابويي الغارديان كالحكايه هذيك قاعدين يصيروا دو بلوز ان بلو خاطر لا كونستركسيون دوبي لو با اوبليج باش تلعب مع الحارس فهمتني اي بي اوسي معناها في وسط الميدان في وسط الميدان لازم نكونوا اكيليبري لازم نكونوا مركزين لازم نكونوا نغزروا
1: اقوى من النمسا بلجيكا
3: مي
1: بلجيكا بالكيب تيبس
3: مي هبش نقول لك مي سير ماتش معناها النمسا وبلجيكا يسيكيفال كيف براتيكمون مش بعاد
1: والنمسا بلجيكا القدام
3: بربي دقيقه برك فما برشا عباد معناها شدوا لنا فران على حكايه هي في التوب 10 قلت هذيك مربي قلنا في العامين الاخرانيين اون بار الكلاسمون في فايح على 5 سنين راه احنا اون بار من العامين الاخرانيين قلنا في العامين الاخرانيين راهو الاوتريش في التوب 10 وثبتوا فهمني دونك احنا
1: توب 10 اوروبيا
3: اوروبيا وفي العامين الاخرانيين اي بي تنجم تكون حتى في التوب 20 وتكون جمعيه اميرجون طالعه بشويه كيما برشا جمعيات
1: غير كي تعمل كارت دو فينال سي كنتي في التوب 8
3: كيما قلنا تركيا بار اكزومبل دون لو طون انا قاعده طالب شو
1: تركيا عملت كار فينال ولا دمي فينال
3: 2002
1: عملت لا نحكي لك اخر اورو
3: سيت الله ينسي
1: ما يتنا نطوق لك اخر اورو لانه النمسا في بالي عملت كار دو فينال في الاورو الاخيره
3: عملت كار نحات
1: تركيا
3: في الويتيام نحات سويسرا
1: ايوه في الانكار نحات تركيا
3: لا تركيا نحات سويسرا في الويتيام
1: تنقول لك النمسا شنو عملت بها مش مشكلة
3: نحت لوتريش نحت لوتريش في الويتيام برلونغاسيون
1: نمسا
3: وقتيك الكرة ضربت على البار ورجعت
1: نمسا معناتها نمسا في التوبيت في اوروبا في اخر مسابقة
3: فوالا
1: مش توب 10
3: توب 6
1: ويتيام
3: ويتيام هما ويتيام تركيا خرجت من بعد كار دونك مش هذا مشكلتنا اللي كونه تو الفرق هذه فرق كبيرة وعتيدة وتحب بجودة تجرب وتحب تلعب لو ماكسيموم دو جوار ومن بعد نرجعوا هولندا في ال 46 مينوت دخلت 8 ولا جوارات ومن بعد 60 مينوت ولا جمعيه اخرى كاريبون هذا ما قل حتى شيء من الانتصار تاع الجزائر وميم شوز كوت ديفوار في براتيكمون فرنسا في الميتون ومع 60 65 مينوت دخلت 11 اخرين وهذا سي نورمال يحبوا سي دي ماتش اميكو ماهمش روبير يحبوا يشوفوا في العباد اللي متفاجئه سوا ديزون من انتصار كوت ديفوار ولا من انتصار الجزائر في لافان كلهم لاعبين يلعبوا في الاوروب ومستنسين يلعبوا ضد اللي لعبوا كونتر في المنتخبات ابري سا شونج كوا بدلوا تريكويت وبرا كهو ولا لبسوا تريكويت كوت ديفوار مي سينو تراحي بيبيت لبسوا تريكو فيلا ريال تهبطوا في الشامبيونز ليغ يماركي كونتر وبامي كانو اللي يلعب في بايرن وانت الموضوع هي بيد الحكايه عباد اللي باهته كيفاش كوت ديفوار ربحت فرنسا ربحت فرنسا بيان سور لانه قال ادوي فالور مارشاند
1: بتاعه يعني نسى ويتيم فينال دونك
3: ويتيم قلت لك ويتيم
1: خسرت مع تركيا 2-1 وتركيا خرجت مع هولندا
3: هولندا
1: وتركيا خرجت مع هولندا
3: فوالا قلت لك ويتيم جو مي رابيل تري بيان ويتيم وبرونغاسيون ضربت كرة على البار وقتها في الاخر وكلنا حال غارديان فوالا هذا هو معناه جمعيتنا ان شاء الله بلادنا فريقنا منتخبنا ان شاء الله يكون مركز ان شاء الله يكون حاضر ولادنا ان شاء الله يكونوا او توب لو بروميير جور على لا بروميير مينوت دي لا بروميير مينوت ما يكونش فما سورشارج ديموسيون اي اكسي دو معناها تشجيع وتحفيز وان شاء الله نكونوا تكنيكمون جوست
1: ان شاء الله الماتش هذا
3: ما نغلطوش
1: ان شاء الله الماتش هذا ناصر نعرفش تشاطرني ولا انه ما يدخلناش في الدود كان ما عملناش بريستاسيون بي لانه في الاخر هذا ماتش تجرب الكاس العالم وكان عملنا بريستاسيون بي زاد ما يدخلناش في ذاك الفولي انه سي بون باش نمشيو باش نربحوا السياد وكذا خلينا ساقينا على القاع لانه ثلاثه ماتشات صعيبه نحاولوا نيغوسيو ماتش بار ماتش في كوب دي مون.
2: هو بالنسبة لي أنا ما كريم مستحيل أنه ما تخيلش أنا مدرب والناس اللي تشرف على المنتخب أنه حتى كان عملنا ماتش بيه باش نجموا نطيروا ولا نهبلوا معناتها بريتو عنا عوام وعوام وإحنا نحبوا نتعدوا دوزيام تور كمان مانيش عنا ريوسيت مطلقة باش قاعدين نعفسوا في الناس الكل باش نقولوا يدخلنا الغرور.
1: هذه سابعة محاولة لنا.
2: إي قاعد إي ما
1: نجحناش.
2: أبريتو ما نجحناش إلى حد الآن ما زلنا ما نجحناش ما زلنا نفركسوا على أول ريوسيت باش نتعدوا للفازة الثانية ما فهمش أنا في بالي كل مباراة عندها الخطاب نتاعها انا نعتقد المدرب باش يحاول يحكي مع الملاعبيه بالتجربه نتاعو كملاعبي كمدرب

0: للناس اللي تشرف على المنتخب زاد عندها تجربة الكافية اللي قادرة تأثر الملاعبية في زوز حالات في زوز وضعيات معناتها. لكن نعتقد أنا الأوبجيكتيف والموت باس بالنسبة لي أنا مباراة بلجيكا غدوة هو باش نعملوا بريستاسيون باهية باش نعملوا مباراة تريز أبليكي باش نحاولوا نوري وجه باهي باش نحاولوا نزيدوا نصعبوا الشواء على المدرب زاد كيف راهي تدخل فيها أنك اليوم تجيني أوبورتونيتي أنا باش نلعب ومباراة قبل تصفية كأس العالم باش نوري أحسن ما عندي باش نجم نفك بلاصة بتاتر المدرب ما يكونش يحطني في البلان دو جو نتاعو من الأول بتاتر بمباراة مهمة فيها عطاء غزير ينجم يبدل رايو في الإجواء وذلك علاش تعملوا أنت قداش من مباراة وقداش من ملاعب يفك بلاصة في تورنوا ولا في مباراة ودية ولا ولهذا ما أعتبر أكثر نعتبر شانس أخرى الملاعبية الأخرين اللي بتاتر باش يفكوا بلاصة في الكيب تيب متاع الحدش اللي باش يبدأوا المباراة الأولى.
1: هذا ينطبق على حراسة المرمى وإلى لا دكتور خاصة أنه من أكثر البوست الحساسين الحقيقة في كل منتخب هو بوست حراسة المرمى.
2: تحب نحكي لك من الأخرة أصعب بوست وأكثر بوست فيه جدل وأكثر بوست فيه قرب في البريستاسيون وفيه خلينا نقوله اللابس متاع ليرور ظريف وظريف برشا vu que pratiquement les trois gardiens
1: باش يجيوهم من بعد
2: سيكيفال
1: فريمون اللي تحكي فيه باش نشوفوه في برشا ارقام
2: تبعني معاهم حارس رابع اللي تظلم اللي هو الفرحاتي مي سي كوم سا لو شوا سي توجور كوم سا يا توجور ان ميكونتون فما واحد ديما متغش دون لافير وبرافو لي فرحاتي وبرافو للبريستاسيون اللي عملها وبرافو للعام الممتاز اللي قام به وبرافو للملعب التونسي اللي امنت به
1: هذا راه مش
2: ونقولوا لهم راه مش رامي ورود راه
1: هذا ماهوش تونسي فقط البوليميك
2: اللي راه
1: شوف اسبانيا البارح شفت اسبانيا البارح معناتها يكون عنده حارس اول يتنحى يحطوا حارس البارسا يغلط البارح يولي يتفكروا الحارس الاخر اللي هو رايا عمل تشامبيونز ليغ وفينال تشامبيونز ليغ مع ارسنال والامور مش محسومه راه في برشا دول في العالم ديما بوست حراس المرمى اكثر بوست عليها جدل
2: سامحني معني فما اليوم فما اكثر من 8 حراس بانيوري نجموا يمشيوا الكوب دي مون فما 8
1: صحيح
2: 8 فما 3 برك
1: 8 تيتولار في تونس
2: تيتولار انت تستخر تونس
1: لا 8 كيجوا في تونس
2: يلعب في تشيلسي ولا يلعب في ارسنال بيان سور هذاك لا شك الاختلاف فيه نحكيوا على اسبانيا مي اوبليجي هذاك هو سي دي شوا وقتاش تحاسبوا انت نهار اللي ما يوفقش ويفشل تقول له كيفاش هزيت بناكا حتى من البرسا بناكا وما هزيتش اكس ولا يجريت بون ميم سي اسبانيا اكثر سيليكسيون يهزوا منها جوارات من الجمعيه اللي كملت 11 كملت 12 عادي اكثر واحده في العالم في ايطاليا سي تري تري ديفيسيل بالجمعيه اودولا دو لا سيزيام بلاس تلقى فيها جوارات قبل كان موجود زولا كان في كالياري وديامانتي كان في بريتشا كان موجود اما ايطاليا تاو ثلاثه لولانيين الاربعه لولانيين سته لولانيين اثنين عندهم ياخذوهم وبعد لعيبتين كيما تونس بالضبط راه من الاخر باش نرجع لموضوعنا الحراس عندهم منافسه قويه وكلمه صراع كبيره مي تنافسيه كبيره وقويه وسان كاستيت او حارس معنا ومدير رياضي ومشرف على اكابر سان كاستيت يورا توجور دو بيرسون دو غارديان كي سورون با كونتون
1: عطيني على ماتش غدوه قبل ما نمشيو للارقام
2: ماتش غدوه وين جميل لعب صبري وين جميل لعب
1: الاصح
2: ما نعرفش
1: احنا الاصح
2: هل الاصح اللي لعب الحارس اللي باش يشد
1: باش يشد في الكوب دي موند
2: ايوي امونافي كانوا مقتنع بالشامخ
1: يكمل
2: بيه امونافي يعني راه هكا خطرت لعب بالشامخ ومن بعد ترتحوا بعد لعب حارس اخر دي هو حاجته بالبيرينيتي والكونتينيتي نتاع لونشينمون
1: فوالا كيما حافظت على محور
2: المينوتاج
1: وكيما حافظت على محور دفاعك
2: صحيح
1: اللهم اذا
2: صار جروس بورد
1: اللهم اذا ولا تضرب لا قدر الله انت كناخب وطني ماكش مقتنع بشوا اللي خديته مثلا مباراه لاميكالو ولا الثانيه ولا اللي شو متاع كندا دونك مازلت التومر سيت على بر
0: هو كريم
1: ينجم يكون زاد
0: باش نبداو واضحين كريم اذا لقيت المدرب عمل دي شوا في مرحله دقيقه فما امكانيه يكون مش مقتنع باش نبدا واضح انا اليوم باش تقول لي باش تلعب انت قبل المباراه الاخرانيه وبعد باش تلقى روحك في تورنوا رسميه في قيمه كاس العالم المفروض انت وقت اللي باش تبدا بالناس اللي باش
1: يشاركوا
0: خاصه ان انت جديد على المنتخب وفما كلمه قالها الدكتور مبكري نشاطروا الراي فيها اليوم ثلاثه حراس نتاع المنتخب باستثناء يمكن ايمن دحمان يفوقهم حاجه واحده بالتجربة متاعه انه عنده نهائية كاس العالم، انه لعب كاس افريقيا، انه لعب بطولة عربية، بالرغم انهم كانوا مش موفقين معناتها من ناحية دحمان، ما كانش فيهم دحمان اللي تعودنا به واللي استنسنا به واللي شفناه في كاس العالم في قطر
1: واللي شفناه
0: في الكاليفيكاسيون اللي كانت عنده مهمات صعيبة. شنو اللي صار وشنو اللي خلى دحمان وصل للمستوى ذا؟ خاطر في وقت من الاوقات ما كانتش عندنا الحكايه هذه، باش نبداو واضحين، كان عندنا دحمان لو برومي وبعد فما
1: ما فماش بوليميك، نقص وقتها
0: هو خاطر هو عطاها ليماج هذيك، هو عطاها،
1: هو رجعوا البوليميك،
0: هو رجعوا البوليميك بالمردود اللي عملوا في المغرب ولا سوا اللي عملوا في قطر في البطوله العربيه. اليوم تقول لي انت ثلاثه حراس ما مش بعاد لبعضهم، يقعد هذا شوا نتاع مدرب.
1: اما انا نحكيو على كوب دافريك ولا كوب اراب عندها ست شهور.
0: اي ايش قلت لك تتبدل الارقام
1: انترتون في 6 شهور
0: صحيح،
1: ثم
0: لا تتبدل
1: قول لها طلعت قول لها
0: تتبدل الارقام وتبدل المدرب وتبدل مدرب الحراس وتبدل الاطار الفني وتبدلت المجموعه. واليوم رقيق ما كانش موجود عاد ولا موجود، هو والطالب
1: فرجيني كان موجود ولا مش موجود،
0: فرجيني كان موجود، ما فما برشا حاجات تغيرت. لكن هذا كله باش يتقيم كريم، راه باش نبداو واضحين، العطاء في الانترينمون والقناعة متاع المدرب، خاطر راهو فما قال لونترونور دي قال زاد راهو عنده أهمية كبيرة في الشيء هذايا، خاصة نحكيو على مدرب حراس عنده خبرة كافية وعنده خبرة كبيرة، بعد ينجم يقدر ويقيم الحراس اللي موجودين.
1: نقول لك أوضح أنا الضغوطات اللي صايرة كل من جهته، هذا ما ينكر حد، الناس الكل تعرف الضغوطات اللي صايرة على الناخب الوطني من هذا الجانب أو من ذاك أو من ذاك، واللي هذا يحب حارس مرمى فريقه هو اللي يلعب، والمسؤولين وبرشا مسؤولين موجودين حتى في استاج الجامعه تواك، ما نحكيوش على كوب دي مون، نحكيو على 7 اعضاء مكتب جامعي موجودين توا في بلجيكا، نحكيوش على كاس العالم، نحكيو على مباراه الاميكال. هذا ستانتو السوشيال ميديا وما ادراك ما السوشيال ميديا، تحب ولا تكره، حتى كان مدرب ما عندوش فيسبوك وما يقراش يترجموا له ويقولوا له، الضغط هذا الكل ينجم ياثر على المدرب او على مدرب الحراس والا لا، ينجم يؤخذ بعين الاعتبار والا لا، خاصه كيف يكون النيفو متقارب كما تقول.
0: شفت انا بالنسبه لي بالنسبه لي انا المدرب كان باش يدخل في الخانه هذه وباش يدخل في الحسابات وباش يدخل انه باش يقعد يجامل ويشوف الفيسبوك فلان يحب اكس والاخر يحب كريك والاخر يحب درشكون، يمشي يعمل حاجه اخرى. بالنسبة لي أنا المنتخب يتعدى قبل الأسماء وقبل الأشخاص. أنت اليوم جبناك للكيب ناسيونال باش تحط لنا شكون البرومي ستايل البرومي في الديفونس في الجارديان دو بوت في على اليمين على اليسار، أنت باش تعمل الشوا هكا ولا غلط يا دكتور؟ أقول. بالنسبة لي أنا أنت تتحمل مسؤوليتك، تقول لي الفيسبوك وكل واحد جمعية هذيك موضوع آخر، هذيك موضوع ما عنده حتى معنى بكرة القدم. اليوم فما استحقاق المنتخب اللي يستاهل باش يكون البرومي جارديان، وحسب نظرك انت وحسب مدرب الحراس هو اللي يكون البريمير
2: ناصر بربي،
0: وحتى كان انت فما ضغوطات،
1: واذا كان انت ماكش مقتنع برشا بالشوا اللي خذيته
0: تجب تبدل، تتحمل مسؤوليتك بيان سور تتبدل، كانك انت مقتنع بشوا اخر ومشيت فيه بيان سور باش تحمل مسؤوليتك.
2: ناصر بربي شانس لك تكنيكمون،
1: لانه ماتش اللي لعبناه مع النمسا ما ينجمش يبدل القناعات، لانه لا. شامخ لم يختبر كثير، ما تنجمش تبدله
2: جوست باش نحكيو
1: على بونتو بلوز اوموا مش صعيب برشا صحيح، اما مش على غلطه واحده.
2: باش سبروجتي توا ونشوفوا ان بو لو ستيل نتاع الحراس نتاعنا، معناها تكنيكمون ما غير ما ندخلوا نحكيو فنيا، معناها
1: لا لا مش خلينا نعطيك الارقام باش تحللهم بالارقام خير.
2: تفضل.
1: فهمت علاش ولا باش يكون الارقام هي ان سيبور للكلام اللي باش تقول. باش نبدا بك انت
2: باه،
1: قبل كل شيء ثم لي لوجيسيال اللي نخدموا بهم الدكتور واللي يخدموا بهم المنتخب، وانت عندك فكره على اللوجيسيال؟
2: نعرف اللوجيسيال المنتخب سبورت بيز،
1: سبورت بيز واللي هو
2: هو لوجيسيال انترناسيونال، وعنده لا فاكولتي اللي هو يخدم على البطوله نتاعنا، سو كي تري ديفيسيل ما فماش برشا يخدم على البطوله،
1: هو تقريبا اللوجيسيال الوحيد اللي يخدم على البطوله،
2: ما فما زوز ولا ثلاثه اما ماهمش اوسي بريسي كو سلا.
1: باه اللوجيسيال هذا ماهوش تونسي اللي يخدموا فيه بالطبيعه، ماهوش تونسي والعامل البروغراماسيون نتاعو ماهوش تونسي وما نعرفوش شكون، ما يعرف حد في بيك.
2: واضح.
1: دونك هي شركه عالميه، دونك تختص كيما الواي سكاوت وكيما معناتها شركات عالميه وشركات كبرى، راه ما معناتها دي بيدجي بالمليارات هما اللي يخدموا في الحاجات هذوما. دونك باش نسالك تو انت ناصر قبل ما ندخلوا في الارقام، ثم موين يتعمل معدل يتحسب لكل حارس مرمى النوت كسو على 10 وكل حد وال معناتها على قداش بالضبط يكون العدد هذا؟ دونك بالنسبه للسبورت بيز اللي فهمناه حسب ما دخلنا وقرينا عليهم، دونك باش يعطي نوت للحارس، دونك 25% من النوت باش تكون على التصديات، أي تصدي. 25% على منع الأهداف سوبر سيف. ذيك الكرة كانت هدف محقق مع تليك جي متاحة توقع تاع نسبة الهدف يفوت الواحد.
2: وهي اسمها إيك جي آ
3: ب صحيح.
2: Expected goals avoided معناها
3: معناتها نسبة التسجيل مرتفعة جدا. هذا يتسمى منع الأهداف سوبر سيف. ياخذوا كذلك 20% على التمرير وبناء اللعب. ولهنا الكرة العصرية خاصة اللعب بالسقين. 15% على التعامل مع الكرات العرضية. زاد حاجة مهمة بالنسبة لحراس المرمى. أنا نحتي تو المعدل كيفاش تحسب. و 15% على التغطية والانضباط. تشوفوا معقول هذا اللي عاملينه سبورتس بيز باش يعطيك معدل نتاع حارس متكامل ولا لا؟ قلنا 25% تصديات، 25% على سوبر سيف، 25% تمرير وبناء اللعب، 20% تمرير وبناء اللعب، 15% لكل من التعامل مع الكرات العرضيه، و 15% على التغطيه والانضباط. هذا الفورمول نتاع سبورتس بيز واللي تقريبا موجوده كيف كيف هي نفسها في واي سكاوت. تشوفوا المقياس هذايا ولا المعايير اللي حطوهم مهمين معتها فيابل ولا لا؟
0: هو بالنسبه لي انا هذوما معايير نتاع حارس مرمى ما لازم تكون.
3: لا البورسنتاج نحكي لك، نحكي لك تقسيم النسب.
0: اي
3: هيك هم
0: لوجيك برشا.
3: خلينا نبداو توا نبداو بالثانيه نادر خاطر الاولى فيها ريزولتا ديريكت. نبداو بالسلايد الثانيه. السلايد الثانيه هي مقارنه شامله للاداء بالرادار. دونك باش يكون عندكم الصور الناس اللي تبع فينا على ديوانا فام لايف بالنسبه لحراس المرمى. شتوصوا بالكم معنا شويه مش نحاولوا نبسطوا الامور. دونك ايمن دحمان باللون الازرق، صبري من حسن باللون الاحمر، وباللون الاخضر مهيب الشامخ. ثم شكون يتفوق في التصديات، ثم شكون يتفوق في لعب الكرات، في التعامل بالكرات العرضيه وفي التمرير. دونك بليز اوموا لهنا دحمان اكثر نوعا ما محتوي الرادار. باه نمشيو للأرقام والأحصائيات الأساسية لكل 90 دقيقة بالمعدل. نذكر فقط أنه هذه المعدلات لكل اللاعبين حسب التونجو اللي لعبوه. أيمن دحمان 2856 دقيقة، 3021 دقيقة لصبري بن حسن، وعبد المهيب الشامخ 2401 دقيقة طيلة الموسم. دونك بالنسبة للأرقام قاعدين تشوفوا فيها الأهداف الملغاة، خلينا نعطي النسب خير. نسب التصديات بالنسبة لدحمان 84%، مهيب الشامخ هو الأول 85%، وصبري بن حسن 71%. نسب التصديات من التسديدات على المرمى 71% دحمان، صبري 73%، 75 مهيب الشامخ. نسب نجاح التمرير 86 دحمان، 88 صبري، 89 عبد المهيب الشامخ. نجاح الافعال لي زاكسيون اللي خدمهم الجارديان 89% دحمان وصبري، 91 عبد المهيب الشامخ. التعامل مع الكرات العرضيه لهنا دحمان 97%، 92% صبري بن حسن، و92% عبد المهيب الشامخ. الكرات النظيفه شباك نظيفة دونك 13-8-14. متوسط الأهداف المتلقات كل 90 دقيقة لكل حارس، لأنه راهو ثم اللي عاملين برشا يقول لك ديكلين شيت وهذا راهو يدخل فيها زاد محور الدفاع. معناتها نلقاو دحمان 0.22 هدف في كل 90 دقيقة، يعني في كل مباراة، يعني على كل 5 مباريات ثم هدف. 0.87 لصبري بن حسن، و 0.38 لعبد المهيب الشامخ. هذه بالنسبة لأهم الأرقام. حاولت نعطيكم فقط بالنسب باش نبعد شوية. دونك نو نمشيو للصورة الخامسة، مقارنة الأداء في المحاور الرئيسية. دونك الأهداف المتلقات الأقل والأفضل، نلقاو دحمان الأفضل، ثم الشامخ، ثم صبري بن حسن. نسب التصديات نلقاو الأفضل الشامخ أو الشامخ، ثم صبري، ثم دحمان. نسب النجاح في التمرير نلقاو الشامخ، صبري، دحمان. نسب النجاح في الكرات العرضية نلقاو دحمان، ثم صبري، ثم الشامخ. الأفعال الناجحة لكل 90 دقيقة نلقاو الشامخ، ثم دحمان، ثم صبري. والكرات نظيفة ولا الشباك النظيفة في كل 90 دقيقة نلقاو دحمان، ثم عبد المهيب الشامخ، ثم صبري بن نلقاو الشامخ، ثم دحمان، ثم صبري بن حسن. ثم لهنا تطور الأداء، هذه أهم واحدة تجم تشوفها حتى في الإكران ناصر، هي تطور الأداء خلال الموسم مهمة جدا. هذه اللي بشوفوها تواكا سلايد رقم 6.
1: نشوفوا لهنا نبداو بعبد المهيب الشامخ. عبد المهيب الشامخ التيب اندكس نتاعو كان تحت ال 150 في اول الموسم، ثم بقى يطلع يطلع يطلع وصل لل 200 سيغتان مومون، خاصه في اخر 3-4 مباريات فات ال 200 وصل لل 200. كيف نشوفوا صبري بن حسن تحت ال 200 اوكي، في ال 170-180 مي ماهوش ستابل، دونك اللي بالاحمر صبري بن حسن تطلع وتهبط الكورب نتاعو، دونك ماتش يكون ممتاز جدا وماتش تطيح البيرفورمانس تو دي بون كيما نقولوا مره اخرى، مش فقط حراسه المرمى من محور الدفاع وغيره. دحمان تقريبا قريب لل 200 في ال 185-187 مي توت لا سيزون، دونك كل حد. وشامخ في اخر 3-4 مباريات فات ايمن دحمان في المعدلات، ولكن بدا اقل من ايمن دحمان. هذا بالنسبة للنقاط القوة توا لكل حراس. كيف تاخذ الأرقام هذه وتعطيها للحاسوب وتعطيها للإي آي وتقول له هذوما الأرقام أعطيني نقاط قوة كل حارس مرمى، يقول لك أيمن دحمان خبرة، ثبات في المستوى، تغطية جيدة الكرات العرضية، تصدية جيدة في من مختلف المسافات. صبري بن حسن يقول لك خبرة متوسطة، عدد التصديات مرتفع، جيد في التصديات بالقفز، ثم راسيو اخر ما حكيناش عليه قبيله شويه، وتمرير قصير دقيق خاصه الكرات القصيره. عبد المهيب الشامخ اداء قوي بالنسبه لعمره، اقل اهداف متلقات، اعلى نسبه تصديات، ونشاط كبير خارج المنطقه، دونك تعتمد النقاط على تحليل الاحصائيات والاداء العام. الخلاصه الحراس الثلاثه عندهم مستويات جيده مع تفوق كل حارس في جوانب مختلف، ثم حتى حارس خير منهم في كل الجوانب، كل حارس متفوق على الاخر في بعض الجوانب. دونك من حيث المعايير الاساسيه الحارس الاول في المنتخب الامان الدفاعي، اقل اهداف متلقات، يلزم يكون متواجد، القدره على التصدي، التعامل مع الكرات العرضيه، بناء اللعب والتمرير، الخبره والاستمراريه. تظهر البيانات ان ايمن دحمان يقدم توازنا عاليا في جميع الجوانب مع خبره كبيره واستقرار في الاداء. نجيو توا المنهجية الاحتساب كما قلنا، 25% على التصديات، منع الأهداف 25%، التمرير وبناء اللعب 20%، التعامل مع الكرات العرضية 15%، والتغطية والانضباط 15%. نجيو توا لهنا لبطاقة تعريف الحراس الأولى اللي هي باش تعطينا الأرقام. طولنا شوية سامحونا، نلقاو عبد المهيب. خلينا نبداو بصبري بن حسن، العمر 26 سنة، الخبرة متوسطة، ومؤشر الأداء
2: 29 صبري مش
1: 28 سنة، الخبرة 29 سنة عفوا 29 سنة، ومؤشر الأداء عنده تيب اندكس 180. نجيو لعبد المهيب الشامخ 22 عام نادي الإفريقي، مؤشر الأداء نتاعو 184. أيمن دحمان 28 سنة، مؤشر الأداء 187. هذه كلها خدمة حاسوب. طوى نرجع لك دكتور، إن شاء الله تسمحونا طولنا شوية، ولكن حاولنا نعطيكم الأرقام كما حسبها الحاسوب ونبسطوها لكم، خاطر جاتنا بالفرنسية وعربناها وباش تكون معناتها بهذه الصورة. فضل.
2: أرقام الحقيقة معناها تحاول كيفاش البرون اون ديتاي، معناها بالتدقيق والتدقيق الممل والمفصل لكل البيانات، تري تري امبورطون. الأرقام سي ان سوبور اكستراوردينير، ارقام تخلينا نعرفوا كل حارس شنو ما لي بيرفورمانس اللي عملها واللي تميز فيها واللي تفوق فيها، وشنو ما لي كريتير والا شنو ما لي راسيو اللي كان فيهم متوسط ولا دون المتوسط. هذا الكل يخلينا اون بو سيرني شكونهم الحراس دان بوين دو فيو بروفيلاج، يعني كل واحد عنده ان بروفيل. وذاك سي سكو جالي دير بكري سامحوني. Les trois gardiens mahomsh performant barsha dans les airs. Et ça, ça se voit. Donc, Dahmen pratiquement khir chwaya mal l'okhrina, lekin les trois ne sont pas extraordinaires dans les airs.
1: Yesser qrab.
2: Mais ils sont pas extraordinaires.
1: Bilhaq raw ma takastet lel
2: lel anijitk. C'est très important qu'on va juger un gardien fi kas alam. Gardien fi kas alam lazmou yokhraj. Khater fariq bach ykoun tayh chwaya. بلجيكيا مثلا كان باش يلعب ان افون سنتر كلاسيك باش سنتر، سينو باش تلعب اتير. بار كونتر السويد نجم سنتر اكثر لانه عندها دو افون سنتر، ايزاك وجيوكيريس. هولندا باش تلعب اكثر اتير خاطر مش في السنتر ليل ديباي وليل

0: صاشر
1: ما نعاودوش الارقام نحاول ناخذ الخلاصه
0: ما عندناش الارقام بار كونتر دحمان والشامخ بار اكزومبل واحد يغزر الارقام يقول الشامخ انا حصلت 6 بونتو برك مي 6 بونتو برك المحققين على قداش جاوا على 10
1: مثلا ديفونس قويه
0: لا وصلوا له 10 نحى 6 بونتو حيين قويين دحمان اونتر لي دو يوصلوا له 2 بوت في ينحيهم بارفوا ياكل بونتو لكن هذا يخلينا نشوفوا اللي كونوا قراب برشا في لي كريتير كل فما كيما كنت تحكي عملت الركاب دحمان بلوس ديكسبيريونس بلوس دو ترافاي او نيفو فهمتني مع الديفونس في الليني نتاعو اتسيتيرا صبري اكثر في التيتاتيت واكثر فهمتني في في الريفلكس كيما كنت في الديتونت مهيب يل كومونس ويلي بيرفورمون
1: خاصه في اخر 4 5 ماتشات
0: صحيح مشى ويطلع كريشندو طالع وفاتهم
1: فاتهم في اخر 4 ماتشات
0: فاتهم في اخر
1: الكورب
0: مهيب في اخر 3 شهور احسن حارس وهذا بشهاده الناس كل اذا كنا نراو فيه بالعينين تو نراو فيه بالارقام
1: دونك علاش الارقام لا تكذب
0: ما تكذبش دونك في الاخر يقعد افونتاج طفيف لدحمان من بعد هما فهمني ولا عندهم توت لور شانس فما برشا خدمه باش تخدم على لونترينمون على لا بريزونس على لادابتاسيون بارابور اوز اكسيو اي او ديفونسور على لو جو كيما كنت تحكي
1: الارقام هذه تدخل بعين الاعتبار عند الناخب الوطني ولا
0: بيان سور باش يخدموا هما مال بيان سور كتدخل بعين
1: ذكر انه سبورت بيزي اللي تخدم معاه الفيدراسيون التونسيه
0: بيان سور لو انت سامحني بكري قلت فما حاجه مهمه راه ديجا حارس اهم حاجه لي هو يحرس قبل كل شيء 25%
1: تعرف على سألتك أنا
0: قل
1: خاطر ثم مش نعطي معلومة ممكن مش تفاجئك ثم حارس آخر غير مستدعي
0: وعنده كيف ما الأكثر منه
1: من المفترض يكون الثاني
0: فرحاتي
1: لا
0: أحلاوي
1: لا لا بشير بن سعيد
0: أوسي بشير أوسي نسيني صحيح
1: بشير بن سعيد هو الثاني في الترتيب هذا
0: صحيح
1: معناتها لو كان احنا راهو خدمنا لوجيسيال على ثلاثة المستدعى باش ما نعاودوش البوليميك شكون على المستدعى هكا ولا
0: ديما قراب برشا لبعض
1: قريب قريب قريب على الاخر
0: بشير بون تي تروف الاكسكوز اللي هو مصاب ديجا
1: انا نحكيو على كان الاول 187 الثاني 184 سيكو بشير 186
0: اي فوالا قريب برشا
1: ثلاثة من 200 فهمت قريب برشا
0: قريب على الاخر يفو دير اون شوز كو تحت ال 200 سي ديجا با جران شوز باش نبداو متفاهمين على المستوى نتاع السته كلهم 6.5 على 10
1: صحيح
0: ثلاثه مع بعض
1: لا في اوروبا فوق ال 200
0: حتى في تونس
1: كي 210 و 230
0: كي بيكسرا ودينير 8 فما فوق
1: صحيح
0: 8 فما فوق سي 200 فما فوق في الاندكس نحكي واللي هو السوم دو بليزيور نوت ناصر على بليزيور كريتير
1: هذا على 300
0: اي 300
1: على 300
0: معناها كي تقول انت حارس عنده 185 اقرب لل 150 منه لل 220 اللي هي الاكسيلونس 240
1: 6 6 ونص
0: 6 6 6 25 فوق المتوسط فهمني لا دونك هذا وهذا اللي احنا اكدنا حراس ما همش توب سوبر لكن حراس قاعدين يمشيوا يتحسنوا وكل مره يبرز لك حارس ويعمل بيرفورمانس باهي
1: اي
2: ما ولا ديجا
1: لين حنا نسالك حاجه والله باش نفاجئك قدام الناس
2: استني ونجاوبك
1: احنا كانت عندنا الخدمه هذه جاهزه منذ اسبوع هكا ولا وما عديناهاش شنو حكينا في الاوف قلناش سي بون ما غير ما نعملوا بوليميك مادام اختار ثلاثه هو عنده انترمون تو يوز اللي يحب عليه ما رعنا انه رجع الدوت في نهارين طويله شكون باش يلعب مع بلجيكا باش نكملوا ولا لا شكون الحارس الاول دونك اوني اوبليجي وقتها كي فتح كا باختو انه خويا وخويا الحاسوب شنو وقال كنا نجمو نعديو من منذ اسبوع
0: هو كريم
1: لا ما حبيناش نعملوا بوليميك على المنتخب
2: هو جاوبك احنا ماناش نعملوا بوليميك احنا بالعكس احنا مع المنتخب واحنا مع الشوا اللي باش يعملوا المدرب في نهاية الأمر احنا فما شواء باش يعمل المدرب اللي طرف فني احنا ما نجمو كان نحترموه ويتحمل فيه هو مسؤوليته. احنا اليوم حبينا نبينوا للرأي العام اللي معناتها براتيكمون الكلام اللي كنا نقولوا فيه راه مش كلام معناتها هكاكا معناتها بالأرقام الحراس الثلاثة اللي متواجدين في المنتخب ببعض التفاوت النسبي داكور اللي هما ماهمش بعاد برشا على بعضهم. فما حارس اللي كان لو برومي أنا كما قلتها بكري مالوريزمون وخر وبعد قعد في الاستقرار اللي معروف عليه ونوعا ما فقد شويه الثقه اللي كانت عنده خسر دي بوان ايمن دحمان خسر دي بوان جاء مهيب الشامخ خاطر مهيب الشامخ وقت اللي بدا سيزون في الكلوب افريكان بداها
1: ما كانش حتى اساسي على
2: ما كانش اساسي لكن اجتهد وخدم وكان ديزيزيف في نهايه الموسم عمل 4-5 مباريات كانت مهمة مباراة جيبس
1: جابوا لقب
2: جابوا لقب مباراة جيبس كان ديسيزيف مباراة الترجي كان ديسيزيف في مباريات اللي كانت هامة كان مهيب الشامخ كان متألق. يمكن هذي اللي ملقاش أيمن دحمان في المباراة الأخرى باش يوري في رمضان، بالرغم أنه أيمن دحمان كما قلت بكري في المباراة اللي فات الكل

0: وخاصة في الحضور في كأس العالم الأخرانية وأنا كنت متواجد والناس كل توانسة كل تبعوا أنه أيمن دحمين أعطانا استابيليتي نسيسير وفي توا بالنسبة لي أنا باش تقعد وجهة النظر متاعي بارابول الشيفر اللي كنا نقرأ فيهم ويعطيكم ألف صحة على المجهود هذا أنا نقول ديما كان الدوت هذا موجود راه وجدوا المدرب الوطني ما وجدناش أحنا كان اليوم هو ما يجيش يقول هذا لبرمي غارديان متاعي ويلعبوا ويستثيقوا ويعطيه الثقة الكافية
1: سكت الناس كل
0: سكت الناس كل ماذا هو كان مش تفهم دوت انت مش دخلها فينا احنا احنا بالنسبة لنا احنا قاعدين نشوفه من بعيد وقاعدين نشوف في حاجات اللي هي بتدر
1: على ذكر الدوت مش سمك تصريح في سونغون اليوم تصريح لصبري اللموشي سئل على التونجو اللي خذاوهم لعبيهم لعبيه لهم بين الملاعبيه مثلا سئل على ايمن دحمان لانه صبري بن حسن خذا تونجو في ستاج كندا موي باش ما خذاش تونجو في ستاج كندا والمباراه الماضيه فسئل على الحارس الثالث اللي ما خذاش تونجو وهكا كانت الاجابه نتاعو
2: Oui, non, j'ai pas répondu à Ahmed Dahmen. Il est vrai, mais c'est pas le seul qui n'a pas eu de temps de jeu. Il y en a eu d'autres, mais il est possible qu'il en ait. Oui, bien sûr. Mais Ahmed, tout le monde connaît ses qualités, tout le monde sait ce qu'il apporte à l'équipe nationale, et j'en ai bien conscience également.
1: Ahmed Dahmen, مختش وقت لعب مش كانوا برشا ملاعبين مختش وقت لعب ينجم ياخذ وقت لعب وأنا مدين ولا كونسيونس لما قدمه ايمن دحمان ونعرف باركوره مع المنتخب
0: قال بشير بن سعيد في الكونفوكاسيون الاولانيه مانيش نعيط له على خاطره اول جارديان عندي في ثقه وما يسحقش التيست
1: قال واعي واعي بما قدمه ايمن دحمان
3: واعي سبب دير مش يلعبه
0: هو قال زاد راوف على بشير بن سعيد قال في الكونفرنس الاولى قال راو بشير بن سعيد ما يسحقش تيست وملاعب كبير
1: ونعرفوه
0: حارس ممتاز ونعرفوه وينه ما يتجنب
3: كان قال لك راك مزيان راك مزيان وممتاز
1: انسى الموضوع
3: كان قال لك راك مزيان وراك باهي وراك بوغوز ويعطيك الصحه
1: برافو في الانترينمون
3: راك حضر الكوكا كول سامحوني حضر المشروب الغازي والقهوه الكحله باش تسهر تتفرج على المباريات في الليل تو سامبلومون باش تابع مع التلفاز
0: ما يعرفوا لي زونسيان جوار تاع ديسبيروس واللي رناه مع عمر الذيب قال لك قبل في وقت من الاوقات عمر الذيب عنده فازه كيعملها مع ملاعبي من ملاعبي اللي مش في لعبه يعنق ويسلم عليه ويقول له عايش ولدي دا دا دي دا دا دا. والملاعب اللي ما يبادي قال لك إذا بابا حميد وقتها في الدور لتو إذا عنق ملاعب وعطاك الميت باهين وعد على فراك لك مش بتلعب ولذا بون الكلام نص واليوم أيمن دحمان من نجم حتى حد يشك في اللي كان يتمتعه باش نبدأ واضحين مش باش يكون أيمن دحمان في وقت من الأوقات
1: موضوعنا مش دحمان
0: نحكي لك نحكي لك تو أنت أنت سألتني إنه بتاتر أيمن دحمان على
1: لا هو لأنه هو اللي جاوب عليه
0: إيه هو آه. هو دي سمعني أنت الناخب الوطني
1: اليوم قال ما خذش طنجو أما مش هو فقط ثم برشا ملاعبين ما خذش طنجو لأنه ضيق الوقت وضيق وعدد المباريات قليل وممكن ياخذ طنجو ما نعرفش
0: وقتاش في ياخذ طنجو ما نعرفش أنا ما نجمش نحكم على حاجة ما زالت مباراة واحدة وباش نلقى روحي في كأس العالم ما فهمت ما فما حاجات اللي هي مش فاهمه يا خويا قول لنا كان فما مشكل اخر بالنسبه للحارس اللي
1: تقول لي انت وقتاش شيخ طنجه ينجم يكون خلينا نسالكم الاثنين ينجم يكون حارس الاول منتخب ما يلعب حتى ماتش اميكال فما حاجه تشفع له انه ما يلعب حتى ماتش اميكال يدخل مباشره في الكومبيتيشن في ثلاثه نحكيوا
3: ينجمش ينجم حتى حارس ما يلعبش لماتش اميكو
0: انا نقول لك ينجم
3: ابار ناير كان ناير ما يلعبش ترا ماتش اميكو يبدا مضروب يدخل تور
0: انا نقول
1: ديزا النجم يكون تفكير المدرب واحنا ما نعرفوش زاد
0: واحد انا نقول كي نجم انا نحكي توا في المطلق
3: لاسيورونس ناصر والخدمه مع لي زاكسيو سورتو ما عندوش برشا وقت
1: خلينا ناخذ رايه وبعد نجاوب
0: على شي نجم ينجم كوميم دحمان نلعب كوب دي موند نلعب كوب دافريك نلعب بطوله عربيه كانوا المدرب باش يلقى روحه مش مقتنع وبيش يمشي في شواء آخر بيش يتحمل مسؤوليته كيف كيف بيش يبدأ واضحين يا خشان سمعني بيش يجي أيمن دحمان إلى بزوان بيش يقول وراك أنت بيش تلعب وبيش تلعب وبيش تعمل أنت بيش تلعب وبيش تلعب بيش تعمل كمان عنده إكسبرينس عنده التاريخ الرياضي النجم يشفع له أنه ما يلعبش حتى مباراة لكن هذية تولي تعمل بوند انتيروغاسيون انك انت بدلت قناعاتك ولا انت بدلت فكرك ولا انت ما كنتش مقتنع ولا انت حسيت روحك ما نعرفش من اذا راهو نحكي في كلام
1: مطلق.
0: اللي مطلق ما نجمش نحكم عليه راهو هذا كلام لا نحب انا تعرف شنو بالنسبه لي انا يا خويا اللي شد الحانوت بالنسبه لي انا
1: يسكر الانفتاح
0: اللي شد الحانوت يستحضرنا عليها نتاع تونس ما
1: كان باش يلعب مهم الشامه صحمان صبري بن حسن اي كان باش يلعب الناس الكل راه ويا رب ان شاء الله يوفقهم الكل واللي باش يلعب راه الناس الكل معاه. وهذا راه يمثل المنتخب الوطني التونسي بعيدا كل البعد بربي يزيونا. لا تلبسوا مريول لا سياسيس الايمن دحمان، لا تلبسوا مريول ليتوال بالنسبه لي صبري بن حسن، وما تلبسوش مريول الافريقي وما تلبسوش مريول جمعيه اخرى، انساو بجاه ربي انساو ولو لمره، لانه راه اي جارديان باش يلعب راه مش تضروه. اذا كان اليوم نقيموا الشامخ على بونتو قبله كونتر بلجيكا
0: لي شيء ولي باراد اللي عملهم
1: ولي باراد نساو، ولا نقيموا دحمان ونساو لي باراد اللي قبلهم، ولا نقيموا صبري بن حسن ونساو لي باراد اللي عملهم سواء في ليتوال ولا حتى مع المنتخب في الماتش اللي قال. يا ربي نحاولوا انه نكونوا معناتها اي حارس مش يلعب احنا راضيين به، يلزمنا نكونوا راضيين به مقتنعين به وندعموه، خاطر هذا راهو يضر وضر قبل. وصلنا عملنا كوب دي موند بثلاثه حراس يتبادلوا،
0: كوب دافريك
1: عملنا كوب دافريك بثلاثه حراس يتبادلوا، علاش؟ لانه كل حارس يلعب ولاد فريقه يدزوا معه اكثر من لازم، ومشجعين نتاع الفرق الاخرى يضربوه اكثر من لازم وندخلوه في الدوت
0: كريم
1: وربلوت وهكذا ينجم يكون عندنا حتى حارس.
0: كريم يبارك لك اسمعني، بالنسبه لي انا راه وبالنسبه للمنتخب التونسي يتعدى قبل الاشخاص والاسماء والجمعيات،
1: يلزم ننبه
0: نحكي لك هذا هو اللي يلزم نبداو موضحين به. بالنسبه لنا احنا اليوم الناخب الوطني عندك ثلاثه حراس سي تم اختيارهم، هما متواجدين معاك اليوم في كاس العالم، اختار لنا الحارس اللي نجم يشد لنا الحانوت بالكدا ويستحفظ لنا عليه واللي باش يكون احنا معاه مهما كان اسمه مهما كان انتمائه.
1: اي دوك
3: اما انا في يعني مانيش مع ناصر، كان ما يلعبش في الماتش ويت ام يكون ما ينجمش يلعب،
1: وكي يلعبوا زوز ويغلطوا زوز كل كسوا الاسماء
3: ما يلعبش كمان واضح، لانه
1: نحكيوا على اكس تو نحكيوا على حتى حارس،
3: لا تو نحكيوا على الدحمان.
1: في هذه باه
3: واضح نبداو متفاهمين، السيليكسيونور اللي لعب دحمان ما هو صبري لموشي، رد بالك هذا سيليكسيونور جديد. صبري لموشي جاء والله جو لو كوني تري بيان، ريتو يلعب مع ليكيب ناسيونال برافو عليه، شارك في المباريات بتاع الكاليف اي داكورد اوكي معاك تشبي ما يلعبش اي باسكو جو فو اسي دوتر كارديان منيح باهي داكورد هاو فما ماتش قبل الكوب دي مونت ليل تراس راس معناها ليل تراس كاس العالم ما لعبتوش
1: صحيح،
3: ما سامحني معناها انت ما ريتوش، ريتو في التلفزه وريتو في لونترينمون ما ريتوش اون كونديسيون دو ماتش، اما انا في ما يلعبش فما قلت لك واحد برك وحيد كورتوا ناير يقعد مضروب ستة شهور ويوجعوا راسه قبل كوب دي مون يقول والله بربي سامحوني نحب نشارك في كاس العالم، قلوا تفضل ويجي شد انت لول ابار سا كيما قلنا هما ثلاثه متوسطين فوق المتوسط ومقربين فوق المتوسط
1: ومتقاربين
3: متقاربين برشا
1: فما حتى واحد هارب
3: ما يجربوش ما يلعبوش
1: واضح هذا بالنسبه لحراس المرمى.
0: انا بلا كلمه متوسط هما ثلاثه حراس نتاع المنتخب هما تو ثلاثه حراس نتاع المنتخب بالنسبه لي انا هذوك احسن معنا في
3: تونس،
0: ما لا نقول لك متوسطين هما احسن عنا معنا في تونس،
1: لا هما متوسطين مقياس العالمي راهو
0: نحكي لك
3: بالانديكس نحكي واحد
1: من
0: العالمي من ما يتقرر
1: اخي
3: تو مش نلعب واحد
0: على بطولتنا
3: نروح على الرياضيات
0: كاس العالم عندنا موجودين
1: افضل معنا
0: افضل معنا في تونس هذيك هي خاطر كلمه مهمه برشا باش حتى هما بيندم حتى كي يسمعوا. انا بالنسبه لي انا انتم رقم الثلاثه اللي موجودين في الكيب ناسيونال باش تمثلوا المنتخب التونسي باش تمثلوا حراس التوانسه باش تمثلوا تونس ان شاء الله اللي جاهز يكون حاضر ويمثل تونس احسن تمثيل.
1: السؤال المحوري تو لو كنت ناخبا وطنيا وطلعت على الارقام ولا ما طلعتش ولا بعينك وبو انت ما تسحقش ارقام برشا خاطرك في الاخير انت حارس مرمى سابق وعينك تشوف من الارقام زاد تنجم تكون سيبور استخدام ماما لانه الحراس ديما نقول لك ولا لعب كره العين ديما
0: العين اكثر
1: يعني. العين ما كيفاش ما العين ما كيفاش من تختار حارس اول للمنتخب
0: لا
1: ميزابار
0: في البوليميك اللي موجود توا اول مره نقول لك مانيش نعطي انا مانيش نعطي شكون باش يكون
1: خاطر سؤلت واعطيت رايك شهر التالي
0: انا بتدر توا
1: شهر التالي
0: انا نجم نقول لك مهيب
1: على شهر التالي نعطيك عطيت رايك
0: هي النجم نقول لك مهيب انا توا النجم نقول لك مهيب النجم يكون البريمي غارديان علاش ايش اقول لك راهو انا ما عنديش انا بالنسبه لي انا الكوره في وقت من الاوقات نقول كل واحد يتحمل مسؤوليه
1: الشوط نتاعو
0: وكل واحد ياخذ حقه فماش علاش يفكوا حق الناس بالنسبه لي انا حتى في وقت من الاوقات سالوني على بشير بن سعيد وبالرغم نقولوا احنا
1: الارقام
0: واللي شيفر تقول انه نجم يكون في الكيب ناسيونال نقول لك انا لا الحق نتاع ربي ما تبش يبدا واضح ما تبش باش يكون كوريكت مع روحي مع الناس اللي تسمع فيه اليوم أنا بالنسبة لي أنا كما حكاية الدكتور مهيب الشامخ باللي كنا نقرأ فيه وباللي كنا نشوفه فيه وبالإستاد ونتحصل على بطولة وإنه اليوم النجم يكون هو البرمي غارديا أفريكي ناسيونال بصراحة ما تبش أبدأ واضح.
1: واضح نفس السؤال
3: أين بدون تردد مهيب الشامخ
1: بدون تردد
3: بدون حتى تردد لأنه لاسانسيون اي فولغورانت
1: خاصة في آخر 4-5 ماتشات
3: أني
1: نستخدم الفورمة نتاعو
3: أني إنسان نمشي بالكورب دو لا فورم الراجل متميز الراجل ناجح الراجل في أول امتحان وثاني امتحان كان باهي دونك يا با دريزون باش نبدلو
1: واضح
3: حقيقة
0: وفي الأخر كان المدرب بدري تحل مسؤوليتها
1: باش تفهموا فقط أنه راهو ثم فرق بين الأرقام والعينين الاثنين في الأرقام شكرتوا مثلا حارس وبعد في العينين ولا في السونساسيون ولا في الإحساس خاصة أنت تختاروا حارس آخر وهذاك هو الفرق ما بين الحاسوب والعمل والعمل البشري
0: هذاك الفرق
1: دونك راهو الحاسوب سي تان سيبور يعاونك اما زاد ماهوش هو المقياس اللي يخليك تختار 100%
0: او نعطيك انا حاجه باش نسكر يا اخي 2013 في سي اس اس كان عندنا رامي برومي غارديان في السي اس اس وبعد جبنا شو اسمه
3: كسراوي
0: وبعد شوف رامي البرفورمانس اللي عملها وكان ديسيزيف في الواحد
1: واضح شكرا لكم الاثنين بعد شوي مش نحكيوا على المنتخبات في المجموعتين الخامسة والسادسة الأخبار أميرة مقني رجعنا لكم في داتا فوت متواصلين للخمسة بتاع العشية
4: داتا فوت على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزوة ربيعة ديوان فم عسلمة. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة لسنة 26 و2000 الموافق ل 5 جوان من كل سنة، يؤكد أن تشريك المواطنين لازال الحلقة المفقودة في مكافحة التلوث وحماية البيئة. وأقر عبيد في هذا الشأن بأن الجهود المبذولة في المجال البيئي لم تنجح بعد في حل الإشكاليات البيئية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى ضعف انخراط المواطنين ووجود نوع من اللامبالاة تجاه القضايا البيئية. وتابع وزير أن الشواطئ تتعرض للتلوث مباشرة بعد تنظيفها بسبب المصطفين وانسداد قنوات التطهير بالنفايات الصلبة وعدم احترام معايير تصريف المياه المستعملة، إلى جانب الحرائق الناجمة عن التصرفات البشرية. وزارة الاقتصاد والتخطيط تستعد من خلال المجلس الوطني للإحصاء لطرح مشروع قانون إحصائي جديد يهدف إلى تحديث المنظومة الوطنية للإحصاء لتتماشى مع المعايير والمنهجيات الدولية، وذلك في إطار مراجعة شاملة للقانون الحالي الذي يعود إلى سنة 1999 و1000، وفق ما صرح به رئيس بنيابة للمجلس الوطني للإحصاء علي بالشيخ لمراسل ديوان فم على هامش فعاليات الدورة الرابعة لملتقيات المعلومة الإحصائية في تونس التي تنظمها جمعية الأيام الاقتصادية والمالية التطبيقية بالشراكة مع المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء والمندوبية العامة للتنمية الجهوية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية ودراسات الكمية. وتنعقد هذه الملتقيات يومي 5 و6 من جوان في المهدية. ولاية القيروان تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر. وأفاد المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الجهة انطلقت رسميا في موسم التجميع منذ 26 من مايو الفارط، حيث فتحت جميع المراكز أبوابها لاستقبال المحصول وسط مؤشرات إيجابية وأصداء طيبة للغاية. بلغت كمية الحبوب المجمعة حتى الآن نحو 280,000 قنطار وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان نجاح هذا الموسم. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يستبعد أي احتمال لعقد اجتماع اقترحه ترامب بين الرئيس الأمريكي والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الأربعاء إنه يرغب بلقاء خامنئي في وقت تتعثر فيه المحادثات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن سفينة الهجوم البرمائي تريبولي تعبر بحر العرب لدعم الحصار المفروض على إيران. وكانت القيادة المركزية قد أفادت في وقت سابق أن زعم إيران بإطلاق طلقات تحذيرية على سفن أمريكية بخليج عمان ودفعها للتراجع غير صحيحة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. الموعد مازال متواصل مع كامل فريق داتافوت. إلى اللقاء.
0: ديوان فم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فم، صوتكم.
2: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
3: نس ديوان
2: باش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم 3-5-2 4-4-2. تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية. كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد في داتا فود 11 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية. ما زلنا متواصلين معاكم مش نحكيه على بعد الجزائر العراق يحرج إسبانيا البارح 1-1 الحقيقة مباراة ريزولتا مفاجئة خلينا نقوله. وكذلك الكوت ديفوار تهزم فرنسا 2-1 تجم تكون هذه مؤشرات لمفاجآت مدوية في كأس العالم وإلا لا. حكيوا كذلك قبلها على يوسف البليلي وتجديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي لمدة موسمين في زوج جوانب، في جانب فني تونجيوة وفي جانب كذلك إداري لأنه نعرفه معناتها هو معاقب توهكا. وتجديد العقد ينجم يعاون اللاعب في التخفيف من العقوبة لأنه الفيفا والتاس وغيره ديما يبحثوا على أنه اللاعب ما يزموش يبقى برشا بطل.
2: وفي جانب ثالث نعتبره إنساني
1: تسيتو هذا
2: ظهر لي اللي تسيتش أنا بيك متكامله مع بعض. بالنسبة لي أنا
1: طلع ميكرو
2: بالنسبة لي أنا الأمور الإنسانية زادة داخلة في كرة القدم، والكلام اللي كان حكاه مع حمدي المد بوقت اللي صارت له الإصابة في الليغا مونكرو زي ما كانش كلام ذالي كيكو برا، كان كلام مبني على ثقة متبادلة، وكان أنه حمدي المد أعطاه الإمكانيات باش حاول يسعى باش يرجع في أسرع وقت ممكن باش يخرج من البلاسور متاع الليغا مونكرو زي. وبعد جاته مشكل اللي أنا نعتبر أنه جمعية وقت اللي تكون ريكونيسانت وتشوف بجميل وفما علاقة كبيرة ما بينها وبين الملاعب متاعها أن تجم التمشي اللي مشيت فيه الترجي نعتبره تمشي ممتاز وخلي حتى برشا ملاعبية ياخذوا ثقة. خاطر وقت اللي انت اليوم تكون ملاعبي وتخلي بصمة باهية مع المسؤولين وفي العطاء متاعك وفي المردود متاعك وقت اللي انت تتعدى من فترة صعيبة وينجموا يقفوا معك، وظهر لي هذا اللي صار من ناحية الكروية مع البلايلي. صحيح بعد الإصابة يقعد لكاليتي تكنيك متاعو ظهور ظهر لي خروجه من الترجي الرياضي التونسي خلى ثغرة كبيرة، خلى فراغ كبير، خلق برشا مشاكل من ناحية الهجومية حتى من ناحية التهديفية وحتى من ناحية الاسيست اللي كان يعطيهم يوسف البلايلي. نعتبر انه تجديد العقد فيه برشا ابعاد اللي نعتبرها مهمة برشا.
1: به هذا بالنسبة لي التجديد. دكتور فنيا قبل الإدارية انت والإنسانية كما يقول ناصر، فنيا ما زال عندما يقدم يوسف البلايلي أسوناج بعد كروازي
3: بيصير مال البلايلي قيمة ثابتة
1: قيمة ثابتة قبل الضربة وما نعرفوش
3: عادي جدا تو بتقدم تاع الطب ما فما حتى مشكل، معناها تدخل في طي التاريخ وتولي دو ليستوار انسيان كما قال ناصر. فما الجانب خلينا نقوله العاطفي، فما الجانب خلينا نقوله الإداري، ولكن أكثر منه الجانب الرياضي. أنه ظهر بالكشف بلايلي كي غاب ترجي عرفت برشا مشاكل، ترجي ما لقاتش الحلول وحاولت باش بدلت الأسماء وبدلت الأماكن وبدلت الخطط وباقي نافع ربي لركو بالبلايلي. ترجي بار توجور تبدأ كل مبارياتها رابحة واحدة بلاش دونك بلايلي موجود على الميدان الترجي تبدا توجور فاملي اون افونس دان بوت، على خاطر يا يماركي لك يا يعطيك لاسيست يا يكون هو صاحب التمريره المفتاح. وبالتالي الجو نتاع الترجي تبنى العامين الاخرين على وجود يوسف البلايلي. وصحيح فما سيرتان مومون ديارا سيرتان مومون ساس سيرتان مومون بوعالي، لكن ينون با سو كومبونسي الغياب هذا. بلايلي مازال ينجم يعطي، والسؤال هنا اللي يطرح نفسه وقتاش ينجم يرجع يلعب مع الترجي؟ كانوا ينجم يلعب مع الترجي حتى بالعقوبة اللي هي عام كان في بالي هيك كانوا معناه النجم ياخو التماس ولا تخفيف ولا كذا ويرجع في مفاجير ديسمبر جانفي ممتاز شو المشكل تخش عليك عملت ركروتمون في الميركاتو نتاع الشتاء تو سامبلومون ووقتها وين تبدا لي زافير سيريوز وكان يطيحوا له 6 شهور ينجم يرجع يلعب من سبتمبر اكتوبر اللي هو مارس وبالتالي الترجي في امس الحاجه مره اخرى باش يقولوا الدكتور يحكي كان على الصوارد وعنا برشا فلوس وش يهمك فينا وكذا مي اكل بري اكل بري باسكو جدد البليلي وي اكل بري وقت اللي احنا نحكيه على مرياح هنا
1: يزيد على البليلي تجديده مش باش يكون بالمونطون اللي كان فيه
3: ما نعرفش عاد الناس اللي فيه
1: المنطق يقول هكا
3: هذاك المنطق وذاك اللي متفاهمين فيه وذاك اش يقول الميركاتو وتحيه الكالشو ميركاتو اللي عاد علينا من جديد لكن اكل بري احنا مثلا نحكيه على مرياح ناصر وقت انت معايا برحت لولا نحكيه على تجديد لاعبين ترجي الجمعه اللي فات قلنا مرياح نجم يجدد كيما جلاسي نجم يجدد كيما بن حميده نجم جد اكل بري مش كيما جدد لك عمرك 29 نعمل لك 3 سنين كيما جدد لك عمرك 32 والعمرك 34 و 33
1: لا هذا بالنسبه
3: لي رونتابيليتي
1: هذا بالنسبه لي يوسف بليلي برافو لاداره الترجي التونسي زادها لانه وقفت مع اللاعب نتاعها وهذا نجم يعاونه ان شاء الله في تخفيف العقوبه وما احوجنا في بطولتنا انه شوفوا يوسف البليلي وفنيه يوسف البليلي معناتها يوسف البليلي فلت نتاع كوره ماذا بينا يوسف البليلي وبرشا من يوسف البليلي يتواجدوا برشا زاده في بطولتنا وفي عديد النوادي باش نشوفوا كوره مزيانه
2: هو بيدو زاده يزمو
1: وحتى الشو اللي يعملوا البليلي به
2: هو بيدو توا معناتها يوسف البليلي كريم يزمو زاده يكون ريكونيسون يزمو يخدم على روحه يزمو ينضبط وتعرف توا عنده مده كبيره ما لعبش يزمو ديما يحاول يقعد في الريتم نتاع الكومبيتيسيون يزمو يترين سيريوزمون اكثر من العاده على خاطر تعرف رجع من بلسور وشوف العقوبه اللي باش تنجم تاخذها وقتاش تنجم ترجع زاده كيف هذا يطلب برشا تضحيات ويطلب برشا معناتها حضور بالنسبه للملاعب باش ينجم يرجع في التوب فورم نتاعو
1: العراق يحرج اسبانيا البارح 1-1 يا دكتور
2: ما له هدف
1: مفاجاه
2: لا هو يودي
3: هو شاتو
2: يا ودي
1: شاتو لوزع ساعه
3: شاتو اللي
2: هو قال خن شوت شرط شات القاها غاديك
3: هي دخلت ولا
2: دخلت
3: ما علاش نقعدوا نحكيو شات ولا
2: مزيان
3: ليه لكن ما لعبت تحكي شات
1: ودي دخلت
3: ومدخلت يهديكم ربي
1: بوت ولا
3: توزيعة في شكل تسديدة ولا تسديدة في شكل توزيعة في الاخر كورة وين
2: وي في الفيني
3: وفي الموضوع
2: بالحانوت
3: وفي الموضوع الصبورة شقالت
2: واحد
3: في الموضوع ليلة كاملة وفي فيسبوك الراف
1: العبد كالعام عادل الشيد اللي شيت ولا وزع
3: تي شيت ولا وزع ضربت فيه وديبيه ودخلت الحمد لله رب العالمين
1: والمغرب كلتنا ماكلة في راتس اللعب
3: يا ودي
1: ثلاثنا ماكلة المغرب
3: قديش وفين الماتش
1: 2-2
3: شكون تعدى
1: تونس تعدت
3: اكتب اكتب التاريخ دون هيكاو ليلة كاملة الناس راهو فيسبوك كامل شاعل شاتة سدد
1: وزع.
3: سجل
1: كيما
3: وزع
2: حتى كيما عامت اللي ربحنا فرنسا في قطر
1: ماركا وكاو
2: بيخي عامت اللي ربحنا فرنسا
3: لعبوا بالآ بالبي
2: بالدي بالأول والدي والسي
1: يا دكتور بدلنا لك الكرسي ماركا وكاو المغير فك ماركا وكاو بدلنا لك الكرسي تو العادة المشكلة من الكرسي
3: لا فك علينا
1: مني فك علينا صحيح بدلنا لك الكرسي
3: اوزر كيفاش تو تبروفوكي فيا انت خلينا راهي الدنيا
1: خاطر الاولاد ما غادي يعملوا هكا الريجي
3: وقف مازلنا عملنا داونلود جديد
1: صحيح صبيت سوفت جديد
3: صبينا سوفت جديد
1: سوفت جديد
3: صحيح عملنا داونلود جديد وتوا فهمني
1: قاعدين
3: ميزاجور جديد
1: ان توكا كيف كيف زاد بون نحكي شويه على الماتش العراق ما كانت سيئة واسبانيا ضاعت برشا فرص
3: تي ماتش ميكال فرنسا خسرت مع الكوت ديفوار فرنسا خسرت مع الكوت ديفوار
1: مازلنا في اسبانيا ميسي احكي لي
3: فرنسا خسرت مع الكوت ديفوار
1: مع الكوت ديفوار قوية
3: يرحم والديك شو تسمح ليك الكوت ديفوار قوية
1: اصغر معدل اعمال في كاس العالم
3: قوية برشا دي زانديفيدواليتي ممتازين
1: اكبادو شطار فيه العراق
3: باهي اكبادو نتاعنا عاد ولدنا
1: صلح
3: ولدنا انت حد
1: مش صلح تطور
3: تطور جد اكسيال ولد العراق باهية والعراق أبليكي والعراق مركزة والعراق لعبت
1: سوبر موتيفي
3: سوبر موتيفي وتلعب كونتر فريق اللي هو صفوة الفرق وبخسارة البارح فرنسا ولا الثالثة وإسبانيا ولا الثانية في الكلاسمان مونديال
1: باقي لولا الأرجنتين
3: لولا الأرجنتين لكن ما يعني حد شيء ما يعني ماتش أميكال في الأخر لوجيعة متاع خسارة فرنسا كونتر ليزيفوريان في فرنسا بالذات توجع أكثر شوية سورتو دوي اللي قاعد على البنك ويتفرج على خو
1: هاي ودمو بو
3: ناصر يهديك ربي بعد شر عليك انت ولد زويس صغيرات واحد يلعب مع تونس واحد بارك زاوب الاخوه يقول يلعب مع المانيا
1: ولدته في المانيا يلعب مع المانيا
3: اخوه كريمه وبارز لاعب ممتاز تفرجنا عليها عمناول في ستراسبورغ وتعامناول اعطوهم ميلان اعطاتهم اوفر 25 مليون وسي بورنموث وساندرلاند ما حبوش يبيعوا ما حبوش يبيعوا خاطر يعرفوا اللي البوتنسيال تاع الولاد تاع 50 60 مليون ممتاز ارير دروا عصري يدخل في الانترفال يسدد يخلق الفرص بورتولو الماركي بونت الثاني عطاه ويلي توجور لا
1: اما فرنسا زاده برشا برشا تبديل وغيره معيش
3: بوك شفت محلاك
1: معيش فرنسا فرنسا
3: انا جيتك على الحقيقه لا لا لا
1: فرنسا غير بعيد
3: لا لا مانيش باش ناكد لك شفت محلاك انت سيادتك شايرين تاليش قلت ما قلتش فرنسا عندها ثلاثة جمعيات
1: صحيح
3: أيجيب الجمعية الثالثة فرنسا ولعبها مع الكوت ديفوار
1: تتخسر
3: لا تنجب تربح معناه فرنسا ما
1: يا مالبارح خسر
3: الستة وعشرين متاع فرنسا الصفوة متاع الصفوة متاع التوب بتيتر فما وحيد اللي هو يحبه حبا جما
1: ديشان
3: اللي هو ليوكا هيرنانديز اللي ما يفهم فاش مازال يديله ما يلعبش أصلا هنا ينت في كريتير الفورمة ينت في كريتير لعب الراجل ما يلعبش ويجيبوا كمان ويلعبوا كمان ويحطوا كمان
1: ديلان برون تاع فرنسا
3: اكثر لاخر ديلان برون لعبوا مو هذا ما يلعبش بكل معني لكن فرنسا البو باسي معني واسبانيا البو باسي ما عندهم حتى اسبانيا هز كاس العالم خاص ماشي الكونسويس
1: صحيح
3: جلسون وقت فرنسا
1: بيختو بالمواضيع هذه
3: اي صحيح والارجنتين خاصه كونتر صاحبنا
1: السعوديه دو سيري
3: ميسي, ميسي. إيه إبان اليوم جمعية الكبار أن دو لابين كما قلت بكري هولندا وسي كونتر الألجيري وتزير جمعية باهية لكن لا فيزيونومي
1: هذي نجم يعطينا مؤشرات ثم مفاجآت في كأس العالم ولا
3: أون فافوار
1: ينجم ولا ما ينجمش حسب رأيكم حسب رأيكم
3: حسب رأينا لي
1: حسب رأيك لا
3: على ماتش ينجم على ماتش
1: كاتيجوريكم على البلدان هذوما واقعي جدا وترشنية وما يخسروش يخسروا دكتور ما عاد
3: نجم اذا كرايك انت تسالني عطيت كراي
1: شوف اي سي بون سي بون شيخ وراي
2: اخي اي نجم ينجم ينجم
1: ونحب نوجهه للراي المخالف فهمت التكتيك
3: ها الراي المخالف هذاك اسمه راي الاحلام
2: لا اي هو الكره تحب الوقايه باش نبداو نحكيو وقت اللي تلعب في ماتشوات تلعب على 10 تربح 9
3: صحيح
2: نحكيو هذا
3: ما
2: فاكر الوحيد احنا غادي في الوحيد الوحيد يقعدوا ديما نحلموا بيه نقعدوا ديما مباراه تحلم بيها الاخر سمعني انت مباراه الوديه البارحه نتاع العراق يا اخي كنت تتخيل السكور بشوفها كيكا
1: هي تعود 10 مرات تخسر 10 مرات
2: صحيت كيف كيف زاد كيف كيف منتخب الجزائري زاد كيف كيف الانتصار نتاع منتخب
3: يرجع يا مالو يرجع ويرزبال وقت تولي فما في اسبانيا فما
2: شفت البراد اللي عملها زيدان الجارديان بوت عمل 3-4 براد معناتها اكسبسيونيل بالنسبه
3: له فرحان ما انتم تقولوا عزيز ولا حنينو حنينو
2: حنينو مش فرحان جدو
3: هو اللي جابو
2: بيان سور
3: هو اللي اكد عليه
2: لا وكاني بيه ربح كونفيونس اللي بعد التورنوا نتاع المغرب بعد كوب دافريك تحسوا معناتها
3: انت حارس وتعرف كان جاي متميز باش يلعب في فرنسا الشوا نتاع الجزائر
2: بيسالش مو في الاخر حتى
3: موجود هو تو
2: حتى مو موجود في منتخب عريق اسمه الجزائر ولا ياك بالنسبه لي انا
1: فاصل
2: ماركه
1: فاصل وننطلق في المجموعه

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نسيتي وين؟ باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
2: احنا معاك وتجبر في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
1: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
0: صوتكم بيبليسيتي.
3: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
0: داتا فوت.
4: رجعنا لكم من جديد باش نحكيو على تقديم المجموعات في كاس العالم. عملنا اربع مجموعات، المجموعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. دونك البارح عملنا الثالثه والرابعه، اليوم باش نعملوا الخامسه والسادسه. السادسه اللي فيها منتخب الوطني التونسي، ولكن نبداو بالمجموعه الخامسه في هذا التقرير.
5: المجموعه الخامسه واللي فيها كل من المانيا، الاكوادور، الكوت ديفوار ومنتخب كوراساو، مجموعه بعنوان صداره شبه محسومه ومنافسه على المركز الثاني. المنتخب الالماني يتواجد للمره 21 في المونديال، لعب 112 لقاء، انتصر في 68، تعادل في 21 وخسر 23 مباراه، سجل 232 هدف واستقبلت شباكه 130 هدف. المانشافت الألمانية ثاني أكثر المنتخبات تتويجاً بأربع مرات بالتساوي مع المنتخب الإيطالي، آخرها كان في مونديال 2014 في البرازيل. المنتخب الألماني يسعى لتجاوز الخيبات اللي تعرض لها في زوز نسخ الفارطة، وينفشل في تجاوز الدور الأول في مونديال 2018 ومونديال قطر 2022. المانشافت الألمانية بقيادة المدرب ناجلزمان صاحب 38 سنة واللي يعتبر أصغر مدرب في تاريخ المنتخب الألماني، وعنده جيل فيه عديد من الأسماء البارزة على غرار نجم نادي ليفربول فلوريان فيرتس، جمال موسيالا، جوشوا كيميش، لوروا ساني، والحارس المخضرم صاحب 40 سنة مانويل نوير. نحكي توا على المنتخب ليفوري بطل أفريقيا سنة 2023، يدخل المنافسة بطموحات كبيرة، مشاركة مونديالية رابعة في تاريخه، لكن دون المرور إلى الأدوار الإقصائية. منتخب بالفعل يمتاز بالقوة البدنية والخبرة الأفريقية، ويعول على أسماء معروفة كيما فرانكيسي، أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوسونو مدافع نادي أتلانتا بيرغامو، واسيكو فوفانا متوسط ميدان نادي بورتو البرتغالي. أبناء المدرب فايي هدفهم واحد في المشاركة هذه، وهو المرور للدور الثاني. الإكوادور اللي شارك للمرة الخامسة في تاريخه يسعى لتكرار إنجاز مونديال 2006 وينوصل للدور الثمانيائي وغادر المسابقة بعد الهزيمة قدام منتخب الإنجليزي هدف مقابل صفر. منتخب الإكوادوري فرض روحه في السنوات الأخيرة كواحد من أقوى منتخبات أمريكا الجنوبية خارج الكبار التقليديين، خاصة بوجود ملاعبية كيما موزيس كايسيدو لاعب نادي تشيلسي، باتشو مدافع البي اس جي، واستوبينيان لاعب نادي ميلان الإيطالي. المنتخب الإكوادوري قادر يعمل المفاجأة وينافس ألمانيا على المركز الأول في المجموعة. منتخب كوراساو أصغر دولة من حيث المساحة والسكان تشارك في المونديال، مساحتها 444 كيلومتر مربع، يعني أصغر من جزيرة جربة، ويقطنها نحو 157,700 نسمة. منتخب بقيادة المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات اللي يملك أرقام هجومية مذهلة بتسجيل 28 هدف في 10 مباريات في التصفيات. منتخب كوراساو يملك عديد الملاعبين المحترفين في الدوري الهولندي على غرار المدافع أرماندو مدافع نادي أيندوفن، جونينيو باكونا لاعب نادي فولندام الهولندي، وسامبو محترف نادي سبارتا روتردام الهولندي. على الورق ألمانيا تبدو الأقرب لصدارة المجموعة هذه، بينما الصراع على البطاقة الثانية باش يكون مفتوح بين الإكوادور والكوت ديفوار، مع إمكانية دخول كوراساو في الحسابات إذا حققت نتائج إيجابية في أولى الجولات.
4: يا سيدي، أنا أكثر حاجة شدتني في التقرير هي كوراساو، أصغر من جربة، عدد سكانها 157 ألف ساكن فقط، تلقى روحها في كأس العالم وخط هجوم ممتاز ممتاز في التصفيات.
6: لعبوا كونتر سان لوسيا ولعبوا كونتر
4: مجموعة جزر،
6: منتخبات ضعيفة ضعيفة برشا, وهي دايرة كوراساو قدمت برشا ل 82 عالميا. نورمالمون فريق كيما هناك اللي هو ميكونو دي جران بوبليك وما عندوش أي استوار, نورمالمون تلقاه في 130 140 و 82 تسمى بايرة. بعد فوكات هي مستعمرة هولندية, العباد اللي تعرف وحتى اللي ما تعرفش مستعمرة هولندية وما شاركتش من قبل, وعديد لاعبين كيما سورينام. سورينام سنة شاركت منتخبها زادة, ما هي في الآخر تقعد مستعمرة هولندية, لكنهم عديد اللاعبين عندهم يندوب الناسيوناليتي, ما فيهاش بوكو دو ستار. بدينا بها كوراساو خاطر لأن هي لو جران معناها ميكونو دي بوبليك. من بعد باش نحكيو على الكوت ديفوار, عدت ماتش اكستراوردينير عالمي البارح واللي اون بونت معناها اسوندونت لي دي ديرنيير زاني, مالغري بارفوا دي ماتش اللي هما ما يقنعوش كيما 0-4 اللي عملته مع غينيا الاستوائيه, واللي على اثره قعدت السنه الاخر ماتش في الكود افريك نتاعها باش تعدت الويتيام وغادي هزت الكان اصلا. لكن في اللافان كي تجي تشوف المحصله معناها فريق ممتاز جدا. كوسونو ديوماندي انديكا بيان سور كيسيي بيبي اللي رجع بعد كوب افريك ما لعبهاش ديالو اماد اي سورتو زوز اللي جن بون جنسوهم هما يلعبوا
4: بجنسيتهم بالمنتخب
6: اللي التحقوا اليوم الي واي وهاجم مارسي السابق ونيس الحالي, وخاصة بوني اللي هو لاعب الانتر الحالي جاي من بارما, اللي هما كانوا يأملوا باش يلعبوا مع فرنسا واستنى
7: هو ظهر لي دكتور. بالنسبة لي أنا الكوت ديفوار معناتها الجينيراسيون هذه ظهر لي أحسن جينيراسيون في الفترة الأخرانية كل معناتها ظهر لي
4: أي بعد جيرفين ودروكبا جواد
7: جاو الجينيراسيون هذه معناتها الجينيراسيون تحسها ممتازة برشا. أنه المنتخب
4: أصغر معدل أعمار كيف أصغر معدل أعمار في كأس العالم.
7: بالنسبة لي أنا المنتخب الليفواري يشارك الرابعة مرة في كأس العالم ما نجمش يتعدى كيف نحن نفس العقدة اللي عندنا احنا ما تعداش دوزيام تور, عمره ما تعدى دوزيام تور بجينيراسيون بالروندمون اللي شفناه دكتور معناتها يمكن فما إمكانية معناتها بوم المجموعة اللي موجودة فما شانس كبيرة أن النجم يلقى روحه دوزيام تور أكثر مرة
6: ناصر
7: أكثر
6: بثالث.
7: مرة النجم يكون
4: متوجه شفناه في كوب دافريك كوت ديفوار عملوا كوب دافريك ممتاز أنا لو خرجوا مع السنغال على ما أظن ولا بلاي شوفنا مصر والسنغال عملوا مباراة ممتازة جدا معناتها فيزيك
7: كرة ما حبتش نارتها
4: هاي تفرجنا فيه مع الجابون الماتش اللي عملوه كيفاش رجعوا في الأخر
7: من اللي هزوا كوب دافريك الأخرانية في الكوت ديفوار ما وقتها اللي شدوا
4: الثنية
7: وانطلقوا
6: اللاعبين معناها نحكيه على الجروب اللي كنت نحكي لك عليه عندهم يلعبوا مع بعضهم تو فما 4-5 سنين يلعبوا مع بعضهم دونك فما موجودة
7: من اللي صارت الكوب دافريك اللي
6: دي جوار تالنتيو كيما ديوموندي بتاع لايبزيك كيما كنا نحكيه على بيبي كيما نحكيه أماد اللي عملناه العدة سيزون ممتازة برشا لكن سنة برجوع مبويمو وكونيا مع شيسكو اللي ولا يلعب تيتولير لقى اقل طونجو لكنه عدى كوب دافريك ممتاز على الاخر رمات احسن لاعب في البرمي تور داير رمات
4: حلو
6: اي بون ابري المانيا المانيا والمانيا
4: الاكواتور
6: الاكواتور
4: الاكواتور اقوى من اللي حكينا فيه عليها البارح مثلا
6: اقوى من باراغواي
4: اقوى برشا من باراغواي
6: اقوى برشا من باراغواي افيك دي انديفيدواليتي اللي ماشيين ويبرزوا انكابيي لاعب ارسنال حالي باتشو اللي هو إلو براتيكمون احسن مدافع في باريس معناه عمناه ولسناه ايه الحقيقه بو استوبينيان وسي موزيس كايسيدو لاعبين ممتازين ميم سي تقعد ديما عندها مشكل قدام لي ميم نون قاعدين يتعاودوا ما الاكواتور عندها شانس كبيره باش تتعدى راهو ديما جنرالمون في لي بول اكات اللي تعداو فيهم ثلاثه في 80%
4: ديما ثلاثه 75%
6: في 75% ديكا باش نقول 75% ديكا راه كيبدا واحد اونتر بارونتيز اقل كوت كيما كوراساو واقل تاريخ واقل اسم جينيرالمون اللي يربح ويتعد جينيرالمون اللي يعمل ثلاثه بونت ويتعد دونك ا مون افي كوراساو تري بو دو شانس الاخرين ثلاثه نجموا يتعدوا المانيا راهو مشكله كبيره معناها عندها ثاني مره ما تعدتش 18-22
4: هو نسبة 75%
6: بيان سور متفاهمين لا مش كبيره نحكي على قبل ما عندهاش مشكله مي بون المانيا راهو ما فماش انتري جرون جيني راهو المانيا قبل كانت فما صحيح هكا ريغور وانجاجمون ما قبل كانت فما جيني كان فما هاسلر كان فما مولر كان فما ماتيوس كان فما كلينزمان كان فما شو اسمه كما يسابيل ريدلي كان فما بيروف كان فما بون مره هذه تحس فيرتس بون لا تاكل قدام كيرا والمانيا فولتيمادي في نيوكاسل براتيكمون ما يلعبش ولا يلعب جوردن وتحته وسوله باير وسورتو دينيس ونداف اللي الناس كل المهاجم شتوتغارت باهي هو مي بون بلوتو ان ستيل دو دوزيام اتاكون اكثر منه حاجه اخرى. والمانيا سوني بلو لا سوليديتي ديفونسيف.
4: حسيت اني اعطيت رقم غلط.
6: اللي هو
4: 50% نسبه تاهل صاحب المركز الثالث.
6: لا 75 على الاول.
4: لا 50%. علاش؟ لانه هما 12 مجموعه يترشحوا زوز. لهما لهما 12 مجموعه
6: يترشحوا زوز 24.
4: يترشحوا زوز 24
6: زيدهم 8
4: يبقاو
6: 8 على 12 75
4: يبقاو 8 صحيح يبقاو 8 من
6: 8 على 12 75 دونك فما البول هذه امون افي من اكثر
4: 8 من 24 يا دكتور
6: قلت لي
4: يبقاو 24 منتخب يترشحوا 24 يبقاو 24 8 من 24 منتخب 8 افضل صاحب مركز ثالث.
6: فهمتنيش 8 من 12 8 من 12 30
4: من 12 30
6: ما نحسبوش على ال 40 هذوك ما
4: نحسبوش واضح
6: نحسبو من 30 فوالا هذا المانيا امون افي والكوت ديفوار مي دونك الاورد
4: اما مش 75 66%
6: ثمانية على 12 يا خويا ركز حطهم مش تحب المفيد البول
4: هذه ثم حاجه مش عاديه 8 على 12 66%
6: 8 على 12 66%
4: باهي المانيا رغم المانيا في السنوات الاخيره ناصر ما هي شكل المانيا اللي في الكوب دي مون تعمل بيرفورمانس به نجم المره هذه لانه بيجيل بلوز او موان جديد اما ثم برشا ملاعبين مخضرمين زاد
7: اي
4: نجم
7: ما خلك تجم اي تجم هذا بالرغم انه كما كان يحكي الدكتور ما فماش شكل ملاعبين اللي تحسهم معناتها بالثقل بتاع قبل باستثناء الحارس نوير اللي هو معناتها الرقم الصعيب والرقم الممتاز بالنسبة لي أنا معناتها ورجع من بعيد معناتها خرج وعاود رجع ولكن يقعد ديما بالنسبة لي أنا
4: عندهم جمال موسيالا
6: موسيالا وكيميش أما موسيالا مش في أحسن حالاته بعد إصابة
7: أنا أقول المنتخب الألماني
4: معناتها روديغير زادة في العكس
6: وتعب روديغير مشكلة عادة 5 سنين تالي
4: صحيح هافرت وي
6: كاي هافرز عاد سيزون ممتاز
4: هاي هافرز ارسنال مهاجم ارسنال
6: ولا تيتولير قدام جيوكيريس
4: ثم برشا ملاعبيه من ليفربول عنده زاد فلوريان فريتس
6: فيرتس هو الستار دو ليكيب
4: هو ستار
6: 125 مليون اورو فقط طبعا
4: موجود كذلك من دورتموند
6: باير شلوتر بير
4: ميشا فليكس
6: ميشا اي فليكس ميشا يلعب ميليو ويلعب اوفنسيف ويلعب رولير زوز
4: بون الحقيقة ثم ملاعبين خاصة كيف نشوف البايرن نشوف الكسندر كيف من البايرن كيميتش جوناتان جوناتان تاه زاد
6: تاه يمشي 3 في الساعة لازم واحد اكسيال معاه يذب ذبين وصل لي المانيا صحيح لا ريغور ولونجاجمون وتوسكي
7: وديسيبلين تكتيك
6: اما لو جيني
4: لوروساني غلطه ساره ما تنساش
7: الكليكس بروا دكتور فريمون يعمل ديفيرينس
6: الجمعه اللي فاتت نحكيو مع كريم فرنسا ترعب معني
7: اي
6: معني وين تقبل
4: البنك يرعب البنك
7: يرعب اي
4: شو
7: ما جاوش يلعبوا ذا شوف البناك اللي قاعدين في فرنسا يستاهلوا يلعبوا تيتولير
6: ميمسي الشرقي عمل ديكلاراسيون تاع على بدون ذكر شكون على اصدقائنا تاع انا ماشي مش نهزوا كاس العالم عمل ديكلاراسيون البارح اللي بوتيتر بعد ما تخرج فرنسا باش يجبدوها له ويقعدوا يتنمروا عليه لانه قال اوني فا با سولمون بور غاني رد بالك راهو غاني هذاك تحصيل حاصل اوني فا بور اكرازي تو الموند شربح بالاربع سايت كل ماتش
7: هذا هو اللي خايب التعالي في الكوره هو اللي خايب
6: نعم سي شرقي البارح قال لك اوني فا بور اكرازي تو الموند وفي سورس العباد يتلوج على سورس يقول لك الدكتور معناتها سورس 11 مونديال اللي هي سورس
4: تري فيابل
6: فيابل على
4: الاخر فيابل برشا هاي سيدي نمشيو للمجموعه السادسه مجموعه المنتخب الوطني التونسي
8: المجموعة السادسة في مونديال 2026 بعنوان تحدي كبير للنصور وفرصة لصناعة التاريخ المجموعة هذه تعتبر من بين أقوى وأصعب المجموعات في الدور الأول خاصة أنها تجمع بين منتخبات عندها رصيد كبير في المشاركات المونديالية المجموعة نلقاو فيها كل من المنتخب الهولندي المنتخب الياباني السويد وتونس وهو ما يخلي المنافسة مفتوحة على جميع الاحتمالات هولندا تدخل البطولة وهي المرشح الأولى على الورق للتأهل يشارك للمرة 12 في تاريخه وينوصل للنهائي 3 مرات سنوات 74 78 و2010 لكن دون تحقيق اللقب المنتخب البرتغالي بقيادة المدرب رونالد كومان اللي يمتلك جيل يضم عديد الأسماء على غرار فيرجيل فان دايك فرانكي ديونغ ديجيني رايندرز مينفيس ديباي دنزل دنفريس كودي كاكبو ودونيال مالين. المنتخب الهولندي رغبته كبيرة في التتويج العالمي لأول مرة في تاريخه، وتجاوز السيناريوهات القاسية اللي صارت له، الخروج من دور ربع نهائي المونديال ضد الأرجنتين في قطر 2022، والانسحاب قدام المنتخب الإنجليزي من نصف نهائي اليورو سنة 2024 بهدف واتكينز في الدقيقة 90. نحكي توا على المنتخب الياباني اللي شارك المونديال للمرة الثامنة في تاريخه بعد تحقيقه لأرقام هجومية ممتازة في التصفير. نحكي على 15 انتصار، هزيمة واحدة، و54 هدف سجلها من الساموراي. أفضل إنجاز مونديالي ليه كان الوصول للدور 16 في أربع مناسبات سنوات 2002، 2010، 2018 و 2022. لكن المنتخب الياباني باش يكون محروم من خدمات نجم نادي برايتون الإنجليزي ميتوما بسبب الإصابة. في المقابل نلقاو مدافع نادي أجاكس تاكيهيرو تومياسو والظهير السابق لنادي الإنتر صاحب 39 سنة يوتو ناغاتومو. نحكيو توا على المنتخب السويدي اللي يرجع لمسابقة كأس العالم للمرة 13 في تاريخه بعد الفوز على المنتخب البولندي في الملحق الأوروبي 3 أهداف مقابل هدفين. أفضل إنجاز للمنتخب السويدي هو الوصول لنهائي 58، لكنه خسر بأعرض نتيجة في نهائي كأس العالم قدام منتخب البرازيل 5 أهداف مقابل هدفين. أبناء المدرب الإنجليزي جراهام بوتر باش يدخل المونديال بجيل فيه عديد أسماء البارزة خاصة على المستوى الهجومي. نحكي على فيكتور جيوكيريش مهاجم نادي أرسنال، ألكسندر إيزاك لاعب نادي ريدز ليفربول، وأنتوني إيلانغا لاعب نادي نيوكاسل يونايتد. ومسك ختام المجموعة هذه هو المنتخب التونسي اللي شارك في كأس العالم للمرة السابعة، وكلنا أمال في تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في تجاوز الدور الأول لأول مرة. المنتخب التونسي في تاريخ مشاركته المونديالية حقق 3 انتصارات، أبرزها كان في قطر 2022 وين ربح بطل العالم نسخة 2018 المنتخب الفرنسي بهدف لصفر.
9: خازري خازري خازري خازري خازري يوليان يوليان يوليان يوليان الله الله الله يا دوسور، خازري للتاريخ خازري للتاريخ خازري للتاريخ.
8: المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب السويدي فجر نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 3 نتاع الصباح من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه والمنافسه على احدى بطاقات التاهل للدور الثاني.
4: خزري خزري للتاريخ فريمون دخلها في جو المونديال.
6: انت غادي وقتها؟
7: وين؟
4: في استاد
6: قطر.
7: اي في قطر. اي قطر.
4: اي حلف الماتش وقت ماتش تونس.
7: اي وقتها ماتش تونس.
4: ماتش تونس فرنسا.
6: بنان وفريخ
4: كيكه. انا وسيمادي بن عمر بوطو قدام نشوف كيفاش يعمل لك يعمل لك يعمل لك تك بعد كيفاش ماركاه فريمون. مي بون كنا نستناو في الدنمارك تعدل شي رانا عملنا مع الارجنتين ولا الرسول. هاي ناصر مجموعة صعبة.
7: وي
4: صعبة مش قولوا حاجة أخرى الحقيقة.
7: بالطبيعة من نجم نحكيه على كان مجموعة صعبة فيها منتخب الهولندي. المنتخب الهولندي من أكثر المنتخبات وقت اللي نحكي في وقت من الأوقات نقوله غير محظوظ عالميا أنه يوصل 3 مرات لكأس العالم وما يتحصلش يلعب نهائيات. معناتها وكأني المنتخب الهولندي بالأرمادة متاع الملعبية وجينيراسيون اللي تعديه الكل معناتها ما نجمش يتوج بكأس العالم وقاعدة هدف الأهداف متاعه. شفناه ضد المنتخب الجزائري في المباراة الودية معناتها الفوليوم دو جو موجود. تيكا تاكا نقولوا احنا الكرة السهلة والوصول معناتها للديجيومتر متاع الخصم بطريقة ممتازة فيها برشا أقل مجهود معناتها ممكن. لكن الحاجة اللي حسيتها يمكن مونك دو ريوسيت، يمكن الشواء متاع الخراني ما كانش ممتاز برشا، يمكن ما نعرفش اللي ما مشاش. لكن زاد كيف كيف من غير ما ننقص الميريت متاع المنتخب الجزائري اللي
4: كان رغم هولندا لعبت بالاكيب تيب
7: تيب
4: ولعبت ما بدلتش برشا ماتش الجزائر لعبت بالاكيب تيب
7: معناتها كانت مباراة كوستو. لكن كان زاد كيف كيف المنتخب الهولندي نجم يعمل سكور كبير. لكن في نهاية الأمر المنتخب الجزائري سجل هدف كان ممتاز ولا أروع. فرحنا الأشقاء الجزائريين في مباراة ودية أنه تنتصر على هولندا. لكن غير كيفي بالتقاليد اللي موجودة في المنتخب الهولندي. المدرب كومن اللي تاريخه معناتها كلاعب نجم يعطي إضافة للمنتخب هذا باش تقعد
4: المنتخب هذا وتخلف الدوت وبرش انتقادات بعد الهزيمة أمام المنتخب الجزائري.
7: هي ما ينجموا يخرجوا منها في
4: سبب على عكس العادة في هولندا.
7: هي ينجموا يخرجوا منها في سبب الفوليوم دو جو اللي شفته بأن فما ناقصة حاجة بسيطة. لكن ما يخوفش أنا حسب اعتقاد المنتخب. هي فما مشكلة متعفينيش مشكلة
4: يلعبوا 10 في الساعة روزا. تحس هولندا إيه؟
7: ما اسمه شو اسمه لاتاكال اسمر هذاك
6: مالن مالن مالن مالن
7: ياسر ضيع معنا بريموش
6: إيه اوزر اللي راهو انت باش نفهموا حاجه هولندا من اول الدنيا عندها دو تري تري جراند افون سنتر معناها كونت اون بار فان باستن وفان نيستر روي انت اون بار حتى معناها من لاعبين اقل شويه كيما لوك نيليس كيما فان هوي دونك مي فما التسعه موجود
4: اللي كان في الارسنال زاد
6: فان بيرسي
4: فان بيرسي
6: فان بيرسي لوان يطير يطير اف 16 لكن هولندا الكري دو جو بور اريفي للفيناليزاسيون مع الموهش مالا اللي تحكي عليه النصر مشى في جانفي روما ماركا 15 بونتو في 6 شهور برك وكمل دوزيام ميور بيتور وهو عمره ما كان افونسونت هو ركونفيرتي كيما ديباي كان تحت لاتاكون
4: ومن بعد تحت لاتاكون

0: كونتر الارجنتين
1: ملعبي برشا
0: لكن الباس العجيبه نتاع كوب ماينرز وبروبي اللي هو لافونساتور كيم تاع لاياكس اوف ساندرلاند تعرفوا بروبي في الفانتزي برايان ما همش كاليبر كبير برشا دونك هو ماشي اكثر باش يلعب مالن افونساتور
2: فواتكا
0: ويلعب جاكبو على اليسار ويلعب سومرفيل لاعب ويست هام ممتاز جدا على ولي طاح مالوريزمون مي هو كان احسن لاعب على اليمين هو جارد بوين دونك فوالا لكن هولندا قوتها تو في الوسطى
1: ديونغ
0: الور ديونغ فرانكي تيجاني جرافنبرغ كومون سابيل كوب ماينرز ديرون
1: لاعب برشلونه مانشستر سيتي
0: وليفربول
1: كلهم يلعبوا البوسيسيون
0: وكلهم يلعبوا تيتولير
1: كلهم يلعبوا تيتولير ويلعبوا البوسيسيون معناها باش يلعب ضد وسط صحيح
2: والكاليتي موجوده
0: لا باش تعرف ما هزش فريمبونغ اللي هو يلعب في ليفربول هز فيفر اللي هو ميليو تيران في برايتون يلعب
1: فريمبونغ كان يلعب شوي قبل صلاح
0: ما هزوش
1: ولانه عنده
0: مي بون هولندا في الاخر تقعد ان جو دو بوسيسيون تقعد ايكيب تحب
1: نجم توصل في المونديال
2: تستحفظ على الكوره
0: تجم حاسوبك قال باش توصل حاسوبك
1: سوف تبحث عنها يا ولدي
0: صحيح
1: ما عرفتك اللي سوف تبحث عنها يا ولدي وتلقى في البارتي الاخرى طريقك مسدود تحس كل ما توصل في نهاية ما توصل وتهزش
0: هولندا مرتي خسرت كونتر الارجنتين بلانتيات 2000
2: مش محظوظة
0: مش محظوظة 2014 خسرت بلانتيات كونتر الارجنتين في الدومي و2022 خسرت كونتر الارجنتين كار بلانتيات و2010 روبن ربي يهديه وبرا مرتين راس فينال ما راس ما كازياس
1: كانت خير من اسبانيا
0: واحدة حب كروشي بها نحيله واحدة شاتها نحيله بسيقه
1: من بعد نيستا
0: خير روبن روبن مسنسي ضيع زوزة راس
1: لا لا في الوقت
0: ربي ما بيش وش نعمله ترى
1: سياد دكتور كيف نشوف جيوكيريس نشوف إيزاك اللي وراه نفكره اللي هو أغلى لاعب اغلى صفقه في البريمير ليج 150 مليون يورو الموسم الماضي من نيوكاسل ليفربول تضرب بريسك عام كامل ميم با رجع تو ولكن جاهز باش يلعب كيف نشوف كذلك ايلانغا نيوكاسل
0: اش قاعد يلعب برشا
1: لانه ملاعب كبير ملاعب برشا
0: برود في نوتنغهام مع يونايتد
1: شفناه حتى في التشامبيونز ليج كونتر البارسا ثلاثي رهيب ولكن كيف نشوف التالي ونشوف الماتشات الاخيره السويد قاعده تخسر 2-2 بالحكولة مع اليونان
0: تقبل
1: ياسر خسرت 3-1 مع الرأفة مع هالاند وجماعة
0: هالاند ما لعبش
1: لا نحكي لك جماعة هالاند
0: هالاند فوق سورلوت وشتراند لارس
1: صحيح معناتها خسرت 3 في ميتون وكانت تجب تخسر أكثر
0: لا 6 حاصلين
1: والنرويج إكيب ممتازة جدا تنحكي عليها عندنا شانس معهم ولا
0: بصراحة عندنا شانس معهم هما عندنا شانس ماتشلول ودخلين افيك تري تري بو دو سيرتيتود هما
1: ما غير دي بليسير وحاضرين وفيزيكهم مريقلين
0: لا هما ماهمش مريقلين
1: نحكي لك احنا مريقلين
0: حسب امكانياتنا وتوظيفنا ونمشيو نلعبوا معناها لعبنا ونكركلو كما نقولوا لغتنا الماتش معناها للدوزيام ميتون بعد
1: اذن نحط الكل في الكل في الماتش الاول
0: صحيح
1: نحط خاطر اكثر شانس عندنا في الماتش الاول
0: نحط الكل في الكل يعدينا
2: نربحوا
0: يعدينا أبار اليوم
1: خاطر لي شانس باش ينقصهم بعد
0: مثلا التالي كي ترى لين دولوف مش في أحسن حالاته في أحسن عوامه كي ترى مثلا ين إيزاك ين أما نحكي على لين دولوف مش في أحسن حالاته مثلا ين لي دوز أكسيون اللي بحذيه مش حاجة كبيرة جارديان كيف في الوسط بان العياري أونتر بارونتيز ولدنا موجود
1: كان زودنا لامان العياري السويدي
0: العياري السويدي مش انيس العيار
1: لا انيس العياري بتاعنا ولدنا لك اخونا وحبيبنا وصاحبنا وصديقنا
0: صحيح فوالا دونك ما عندهمش كولوزيفسكي مضروب بيركفال مش في احسن حالاته جمعيه ماهيش ميور دو سافورم الحقيقه ما تقولش هذه هي الجمعيه مثلا
1: ماهيش موجين زاد
0: كيما حكيت انت على النرويج وحكيت انت على الكوت ديفوار
1: شوف الليني داتاك معناتها 150 مليون يورو جيوكيريس
0: في الاخر ب 80
1: ولو جيوكيريس بعد تقول ما هذوما وين القدام ما يجعلوش
2: ما تسحقش من لاعبيه سو لو بلون انديفيديوال تسحق الكوليكتيف
1: الكوليكتيف مش موجود اللي يبكيو عليه الناس عنده
2: ايوه من بعد ساعات مش كافي مش هو اللي قادر
0: يعمل جمعيات كل ناقصين مهاجمين هما عندهم ثلاثه
1: راهو
0: واللي عندهم الجمعيات من ديفونسور هما عندهم
1: ثلاثه قيمتهم التسويقيه كل واحد منهم قد تونس
0: 200 كلهم
2: وانت كي تكون عندك
0: ثلاثه مع بعضهم 200
2: وانت يكونوا عندك
0: لا ثلاثه مع بعضهم سامحني 280
1: وتونس قداش
0: 150 و80 و60 تونس بكل 60
1: ودكتور معناتها كل واحد فيهم اكثر من 60

0: ليونور و 63 مليون
1: كيف بدا عندك هتاك هونات وما تظلمش كوره ما تمرقش عليه مش موجودين
0: يا اما ايزاك راجع بقوه تو تفرجت عليه 3 4 ماتشات تحس
2: اغلى لاعب
0: تراجع بقوه مالجري ناس راهو لونجيليني ما تعطيهش فيه 192 راه ايزاك ما تعطيهش فيه
2: فيتيس
0: اي اما لونجيليني
1: طويل
0: لا بلوبار اما يماركي فرابون رولي معناها ممتازه برشا كونتر نورفيجي ماركي قبله كذا تحسوا ايفا شيرشي لا بال ترو لوان فهمت تحس اللي الوسط مش اي ني با اون تران داليمونتي جمعيه ديزيكيليبر
2: ماشي رار زاد انك تلقى ملاعب 192 وملاعب وتكنيسيان في ساقيه
0: صعيب
2: وفيتيس
0: جينيرالمون 192 يحطهم في البوكس
1: بالطبيعه
2: الملاعب زيدان طويل ولعب في سقيه ابراهيموفيتش طويل وباهي في سقيه سيرار تلقى ملاعبي طويل وباهي في سقيه وموش لون فريمون
1: مش لون على خاطر انت التاي بيان سور بارابور لاعبي كيبدا يبدا اسرع
2: ماهوش كيما مش كيما ابرا وماهوش كيما
0: كلينزمان سي لو تري تري جراند
1: تاع
0: يورجن كلينزمان
1: كلينزمان
0: فان باستن طويل
2: اليابان اليابان
0: جابون سي لا سيرتيتود و لاسيورونس
2: اما في لي زاميكو مش ممتازه برشا من مارس
0: التو ربحت لانجلتير مش ربحت لانجلتير في ويمبلي راهو بيرسون حتى واحد ما يعملو
2: هذاك في مارس اما تو
0: ربحت ايزلاند واحد بلاش ربحت البرازيل راهي
2: واحد بلاش وقت اللي خرج ملاعبي
0: كانت خاسره مع البرازيل 2 بلاش ربحت 3-2
1: اما
0: عندها دو بوتنسيال عندها جوارات قادرين باش يصنعوا الفارق
2: انا الحقيقه اخر ماتش نتاع الواحد بلاش تفرجت في ميطون جاتني متوسط
1: ايش اقول لك حاجه كريم
2: الحقيقه
1: اول حاجه والحاجه بالنسبه لي انا منتخب الياباني بالنسبه لي انا انه منتخب ديسيبليني كرويا وفما حاجه اللي يميز المنتخب هذايا انه السرعه معناتها اللي نحكيوا عليها في كرة القدم وخاصة معناتها وقت اللي تحب تمشي فير لافون تلقى ملاعبية مهاريين عندهم إمكانية كبيرة التحول السريع اللي نجم يعمل الفارق وقت اللي تبدأ أنت اون ديزيكيليبر ملاعبية منضبطة في الميدان وهذا اللي مطلوب في كرة القدم سير لو بلان تكنيك معناتها ملاعبية سونتري فالابل وقت اللي يبدأوا في نهارهم معناتها وأكثر جمعية اللي ما تستناش منها معناتها نقول واحد اللي ديشي تكنيك اللي هما بعد ساعات يقلقوا في بعض المباريات برشا انضباط برشا روح برشا جرينتا برشا معناتها مواصفات متاع فريق اللي نجم يكون يعمل كرة مزيانة معناتها.
2: منتخبنا تاو شتعطيه حظوظ تاو للدور الثاني
0: الدور الثاني بثلاثة نعطيه 50%
2: تعطيه 50%
0: كان خاطر بثلاثة كان جاوب باثنين سي تري تري
2: ديفيسيل باحتساب اوبتا 43% تونس
0: حساب اوبتا هو الرابع نو
2: لا تونس عندها شانس تترشح 43%
0: هي من الرابع في الكلاسمون
2: هي والكلاسمون يعطيها الرابع ما نحكي لك الكلاسمون وحده مش
0: لا هو كل واحد وحده معناها ما يجمعوش الاربعه يولي 100%
2: لا ما يجمعوش الاربعه يولي
0: 100% معناها كل واحد قداش عنده بارابور 100 وحده
2: لا بارابور لي بول الاخرين زاد خاطر ثم الثالث وثم الثروازيم وغيره
1: انا بالنسبه لي المنتخب التونسي مصيره في يده المنتخب التونسي كان باش يكون حاضر خاصة المباراة الأولى اللي فيها الطميعة في المباراة الأولى بتاتر اللي أسهل من المباراة الأخرين أسهل من مباراة اليابان ومباراة هولندا اللي يزمنا نكونوا فيها حاضرين اللي كنا ما نغلطوش فيها اللي نكونوا ديزيزيف اللي نكونوا جعانين أنا ديما نقول في كرة القدم وبالرغم حتى المنتخبات الأخرين بعد تو نحكيوا عليهم خاطر كل ديما ساعة ونص ديما انا ما عندي الطموحات اللي ما يحبهاش الدكتور لكن انا ديما نطمح على خاطر
0: الطموحات والامال
1: اي الامال اللي ما يحبهاش الدكتور خاطر انا جربتها عشتها هنا في المرسى نلعب قداش من ماتش نمشي له نحس روحي مثلا بالرغم انه بعد ساعات ما تقارنش اما تقول اللي باش يمشي نخسر ونروح وترى تربح الماتش وتروح في كرة القدم ما فماش حاجة مستحيلة دونك فما
2: الدكتور يقول نسبة 50% وانت
0: 50%
2: ان شاء الله يقول 50% نترشحوا للدرجة
1: مانيش بعيد على الدكتور 50% كان ننجحوا في الماتش الاولاني تسهل برشا الكاليفيكاسيون
2: وحط في بالك انه ثم ريزولتا اخرى زي ما الله اعلم تخدمنا ولا اللي هي ريزولتا نتاع اليابان وهولندا في الجورني الاولى خاطر اليوم اذا كان نعملوا اكس ولا ما نربحوش على قدر الماتش الاول تو ديبون اليابان في الماتش الثاني كيفاش باش تجينا جينا خاسرة ولا جينا ربح خاطر يفرق
0: والله ما يفرقش برشا خاطر كلهم يحبوا يربحوا الماتشات فيسا ويتعدوا باش يدوروا باش في الماتش الثالث يلعبوا ان بو لي دوبل شو افهم حاجه اخرى تريز امبورطون باش يدخل فيها الحساب برشا مع شكون باش تلعب وفي انا بارتي من الكالندريي نتاع ليليميناتوار تحب تحط روحك من بعد
2: وثم حاجه اخرى زاده ياسر مهمه نو احنا ماشنا الاول والثاني نبقاو على ارضنا في مونتيري ما نمشيوش لامريكا ونجيو وهذا مهم لتونس خاطر الاخرين يمشيو ويجيو احنا لا احنا تقريبا اكثر منتخب يكون مرتاح في الكون دو
0: باز هو بيدو
2: دونك الماتش الاول والثاني في جوط بعضهم ما يتبدل حتى شيء وهذا مهم علاش لانه التراجي طويله برشا والطائره ثم 3-4 ساعات مينيموم ما بين وين احنا مونتيري ونمشيو الكنساس احنا في امريكا كنساس دونك بعيده شويه الحقيقه امور توقعات وغيره وطيران شكرا دكتور يعطيك الصحه ميرسي بوكو
0: يعطيك الصحه الكتيب هذا الناصر كان يعمل 3-4 ساعات اخرين يعمل مجلد
1: الجمعه هذه اللي عندي وحده
2: فيما تخدم معايا نمد لكم خويا كاش نحضروا احنا الحمد لله
1: صحه ميرسي برافو
2: ميرسي نادر ميرسي قسم الرياضه الكل شكرا صبري البوعزيزي شكرا كذلك زميلنا محمد بوقطايا لانه التقارير والمونتاج وغيره يعطيه الصحه بوقا دونك ديجيتال ويفز الاخبار ثم ناصر الديوان مع سماح مفتاح بون ويكاند الناس الكل شغله مربوحه منتخبنا غدوه
3: داتا فوت
4: احلى بونوس لاحلى ناس
5: مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
6: اريد طور عالمك
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان افهم البرلمان الأوروبي قام بعملية لما نجمت حتى دولة تعملها وهي التخلي نهائيا على جوجل من حواسيبها وتعويضها بالمحرك الفرنسي كوانتا واللي باش ياخذ بلاصة ويكون موجود في 750 بوست الخاصين بأعضاء البرلمان الأوروبي لما ننقلوا على الروكيت في البعض أدريس لأي بروزر كان كما فايرفوكس أو إيدج في حاسوب موجود في البرلمان الأوروبي فإنه كان محرك جوجل هو المجيب الوحيد ومنذ القديم البارح الخميس كوانت أصبح لو موتور بار ديفو على جميع أجهزة الانستيتيوشن ولكن لي 720 يورو ديبوتي و لورز assistants ou hatta les agents administratifs ينجموا يرجعوا لجوجل manuellement là où انو le résultat de la recherche ما عجبهمش un geste pro européen ou ماهوش anti américain هذه المعلومه اللي حبوا يوصلوها جل لي بارلمونتير اللي هما نفسهم كانوا طلبوا السنه الفارطه التخلي تماما على التبعيه الامريكيه اللي تتمثل في الايكوسيستم جوجل و مايكروسوفت الموجود partout dans les couloirs de Strasbourg et de Bruxelles كونت عملوا une alliance avec le Meta moteur ecosia l'Allemagne ou كانوا مع بعضهم European Search Perspective وهي كو entreprise مهمتها تطوير un index de recherche مستقل جوجل وبينغ صحيح أن البرلمان الأوروبي قدم الإكزامبل لكن نحب نعرف قداش ينجموا لديبوتي شدوا روحهم قبل ما يلوجوا على كلمة جوجل في البار دو ريشيرش دو كوانت بمناسبة الكونفرنس أنوال دي ديفلوبور مايكروسوفت بيل 2026 واللي دارت من 2-3 جوان الحالي في سان فرانسيسكو أونلاين قدمت شركة ريدموند نظرة جديدة للانفورماتيك في ليزيكون و ليزابليكاسيون أصبحوا مع الوقت حاجات ثانوية إذا مايكروسوفت قدمت سا فيزيون دون انفورماتيك سنتري على ليزاجون دانتيليجونس ارتيفيسيال وهي طريقة باش تغير لا مانيير اللي يستعملوها لي بروفيسيونيل لحتى يوصلوا للمعلومات أو كوتيديان وعلى مدار أكثر من 40 عام صلتنا بالإعلامية تمركزت على أن برانسيب سامبل هو فتح أون ابليكاسيون للقيام بنتاش كيلكونك أو عرض جدول العمل أو إرسال مساج أو البحث على مستند وتناقل بين برامج وواجهات ونوافذ متعددة. شركة مايكروسوفت ترى أن هذه الطريقة أصبحت بالية ولازمها تتبدل وقدمت سو بروجي سولارا واللي تمثل في نوفيل بلاتفورم خاصة بأجهزة فين العملاء يصبحوا هما الانترفاس برانسيبال ما بين الإنسان ولي سيرفيس نوميريك. الفكرة تكمن في إعطاء أكثر حرية بولي زاسيستون اللي أصبحوا يفهموا بالكدا أوامرنا ويعملوا أون بون غوشيرش ويقدمونا لي ريزولتا إسبيري. وفي مشروع سولارا الحاسوب باش يختفي لي فائدة الاسيستون والجهاز الجديد هو عباره على بادج يتلبس في العنق وعنده شاشه تكتيل وكاميرا وديميكرو وكل العمليات باش تتم عبر الكلاود والانترنت المحطة الفضائية العالمية والـ ISS باش يقع التخلي عليها سنة 2030 وتوفى معها مغامرة دامت أكثر من 28 سنة لكن هذا ما يعنيش نهاية التجارب في الفضاء الخارجي والمهمات العلمية وغيرها لأنه من ناحية الصينيين عندهم الآن محطتهم الخاصة بهم تيانغونغ ومن ناحية أخرى باش يقع إطلاق البروتوتيب دو لا فوتور ستاسيون سباسيال هيفن 1 سنة 2027 واللي باش تكون من صنع الشركة الأمريكية فاست هيفن 1 محطة موديولير وأوتوماتيزي ويمكن لها العمل من دون أي طاقم وباش تجسد نقطة تحول تاريخية دون كونكيت سبيسيال. رائد الفرنسي ارنو بروست باش يقلع السنه القادمه نحو الموديول هيفن 1 للقيام باول فول ديسي اون طونك انجينيور في مهمه دوم اسبوعين. الخبر هذا تم الاعلان عليه يوم 1 جوان 2026 من طرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نفسه بمناسبه لو سوميت تشوز فرانس. هيفن 1 صممت كبروتوتيب دا موديول المحطه الفضائيه المستقبليه هيفن 2 اللي باش تحل مكان الياساس اللي بدات تقدم وتتكلف برشا على المتشاركين فيها وباش يقع اسقاطها سنه 2030 كما صار مع المحطه الفضائيه الروسيه من قبلها لا ستاسيون ميغ. هذا كل معنا جماعة هذه في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد دي لاندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la radio. Une femme d'ici là, passez un très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
9: Digital Waves. Digital Waves.
10: أحلى بونوس لأحلى ناس.
11: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
12: أريد طور عالم.
13: ببليسيتي.
14: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك. لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
15: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك
16: عندك اورانج.
17: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور تبع شجع نصور كرتاج. من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
18: ديوان افام فلاش نيوز
19: مجازو الخامسة. ديوان افام عسلامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه اقليم جندوبة تقرر العمل بداية من اليوم الجمعة بنظام الحصص لعدد من المناطق العليا بمعتمدية تبرقة وذلك لمجابهة نقص الحاد في الموارد المائية المتاحة المخصصة للشرب خاصة مع تزامنها مع ذروة الاستهلاك وفق بلاغ صادر عن اقليم الشركة بجندوبة. وفق البلاغ ذاته فان معتمدية تبرقة تشهد اشغال تجديد خط قناة بطول 2000 متر بمنطقة الحوامدية بما من شأن ان يساهم في تحسين تزودها وكذلك تحسين نظام التزود بمنطقة السليمية. كما تعهدت الشركة بتشغيل البئر العميقة ببركوكش قبل موفى الشهر الحالي وذلك لتدعيم الموارد المائية المتاحة والتي تشهد نقصا وصفته الشركة بالحاد خاصة عندما يتزامن مع ذروة الاستهلاك. المدير العام للمصالح البيطرية وهيب المهري وكد خلال حملة تلقيح ضد داء الكلب انتظمت صباح اليوم بمعتمدي بوحجلة من ولاية القيروان يؤكد أن الحملات المنجزة بمختلف جهات البلاد مكنت من تنفيذ نحو 545 ألف عملية تلقيح ضد داء الكلب فيما بلغ عدد تلقيح المنجزة على المستوى الجهوي بولاية القيروان حوالي 42 ألف عملية. وأشار إلى أن ولاية القيروان سجلت تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات بداء الكلب حيث انخفض عدد الحالات إلى 12 حالة خلال الفترة الأخيرة مقابل 27 حالة خلال السنة الماضية وهما يعكس وفق تقديره نجاعة حملات التلقيح والتحسيس المتواصلة. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن تغيير تنظيم صفوف الانتظار الخاصة بالسيارات والشاحنات وسيارات المنتفعة بالحجز المسبق في المحطة البحرية بصفاقس بداية من يوم الاثنين 8 جوان في إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس وحرصا على ضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل عمليات الدخول والخروج بالمحطة البحرية بالجهة. ودعت الشركة كافة السواق مستعملي المحطة إلى الالتزام بالإشارات التوجيهية والتعليمات الصادرة عن أعوان الاستغلال والأمن بالمحطة تفاديا لكل تعطيل أو اضطراب في حركة المرور. في العالم، الدفاع المدني في جنوب لبنان يؤكد استشهاد 5 من بينهم مسعف وجريح بغارة إسرائيلية على بلدة زبادين. من جهة أخرى، فدى المتحدث باسم جيش الاحتلال إصابة 3 ضباط بجروح متفرقة في معارك جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول في مقابلة مع شبكة CNN اليوم الجمعة أن إيران تستخدم لبنان ورقة مساومة في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الشعب اللبناني سئم الحرب بين الاحتلال وحزب الله. وأضاف أن أمين عام حزب الله نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، مشددا على أن الحزب يجب أن يدرك أنه لا سبيل إلا الجلوس والتفاوض ولا سبيل آخر لحل هذه المشكلة وإنقاذ ما تبقى إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية. وفق قوله. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وخمسطاش دقيقة، مرحبا بكم هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، نحبوكم برشا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. الجميلة نادية في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، على يميني سيد العميد توفيق ديدي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك سامح.
1: أهلا سيد العميد
2: كابتن الكابات. أهلا
3: وسهلا.
2: يظل يستناو في مفاجأة كبرى في الكوب دي موند السنة. النتائج نتاع اللي قاعد نشوفها شيء غريب. فرنسا تخسر في فرنسا والاخرى اسبانيا مرشحه كاس العالم مع العراق، شفنا ماتش كامل 1-1 يعني. والله نتائج غير منتظره بكل
3: على ماتش كابتن.
2: لا صحيح، انت تعرف اكثر مني، ما نشعبش
3: انا. ماتش دو بريباراسيون اي لا ريبيتيسيون دو جروب، معناها شو
2: مش مؤشر، معناها
3: خمسه يدخل سته
2: مش مؤشر.
3: لا ماهوش مقياس جمله.
2: مالاش بيك نلعبوا احنا نقيموا القيامه وشي شو تشن عام
3: مازالوا لليوم اللي قبيله هما يقيموا في القيامه. تو مشاو لمريم مشاو غادي وربي يوجههم خير، وذاك علاش ما لعبش. وكان لعب العميد،
2: لا انا عجبني عجبني ناصر بدو.
3: كان لعب العميد في منصه التبيه،
2: ناصر بدو يتوازن، قال نحيوا المراول. عجبني قبيله قالها نحيوا المراول، نقفوا كل وراء الفريق الوطني. وحب نشكره خاطر بالضبط تيسكي هذاك لو ديسكور لازم نقولوا تو.
3: لا تفهمونيش بالغالب، مش تكلم علي نحن، تكلم علي نسمع فيه بالشيرات الاخرين.
1: اي مش على
3: لا لا لا لا مش علينا،
1: هي كيب اكسترا تايم.
3: لا لا مش علينا نحن،
1: داتا فوت الاولاد وداتا فوت. اليوم داتا فوت
2: يعطي صحه قبيله، كلام واضح وجلي اللي لم قلناه
1: كنا،
2: يعطي صحه.
1: مرحبا بك عميدنا دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك كابتن سيد عميد لوروزا نادي وايمان، كيف المستمعين والمشاهدين، تحيه لكم.
1: مرحبا بك الدكتور.
3: كابتن
1: الكباتن طليل. اهلا وسهلا، مرحبا.
3: شوفي طليل في فورما.
1: الحمد لله الحمد لله سبا شوي ميغرين مي بون سبا. اي لا ميغرين لطف الحمد لله. الله لا توريها الحال،
3: مول هواء ولا بارد
1: توا. وي لي كريز نتاع الميغرين خايبين ياسر.
3: شو في الليل باش تعمل؟ ما عادش تشوف حد شيء تحط هذاك.
1: اي فوالا
3: قص الضوء. اي
1: انا امور كبيره علاقتي بالميغرين علاقه وطيده جدا.
3: عايشك
1: طليل انت سبا لاباس؟
3: والله الحمد لله نجد عليكم، فهمتي ولا ايه؟ سيد العميد دكتورنا الغالي سي سليم.
4: أهلا.
1: شكرا لكم
3: نادية إيمان الكتيبة كالعادة، فهمتي الفيراج انت، أنا ربي فضلكم.
1: مرحبا بيك طلياني نوروزة جميلة غزلتنا. أهلا وسهلا، مرحبا.
5: هلو سامح، تحياتي ليك، تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن ندو أمونة. سلم على يسمع فينا الكل وين كانوا، نسلم طبعا على الكتيبة.
1: مرحبا بيك نوروزة. باش نمشيو توت سويت وسان ترانزيشن لضرب البارح.
6: ضرب البارح
1: هو راه اليوم نسميوها قرص البارح. ها قرص البارح وقت البارح وكل يوم بديت الدنيا سخانه. الناموس والوشوشه، تكثر غريب للناموس وانتشار كبير للناموس والوشوشه في كامل ولايات الجمهوريه. ناس تشكي في كل الولايات. حبينا نفهموا شنو صاير بالضبط، كيف كوا العيب من شكون، خاصه اللي صار في منزل بورقيبه في بنزرت، هل باش يتعاود ولا لا، وشنو الناموس هذيك. شكرا جزيلا للدكتور علي عطور البيولوجي الأول الباحث في مخبر في مجال علم الحشرات الطبية بمعهد باستور. دكتورنا مرحبا بك.
7: مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين.
1: مرحبا بيك،
7: نكون معكم في
1: شرفنا أكثر
7: مع الفريق اللي يرافقك.
1: يفضلك يفضلك دكتورنا، شرف لنا كذلك. دكتور علي بوعطور، ساعة أنا مذبية تعلمني اليوم شنو نسأل، نحكي لك انا نقول لك شنو سبب انتشار الناموس ولا الوشويشه في تونس، وهل فما فرق بين الناموس والوشويشه، ونحكي على نفس النوع ولا لا.
7: والله يا اظن ديما هذه جدل المقطع، حتى وقت اللي انا ندرس في الجامعه ديما عندنا الاشتلاليه ناموس
1: وشويشه.
7: هي وشويشه الكلمه جايه من وقت اللي هي البعوضه هذه، وقت اللي تقرب الانسان
1: توشوش،
7: تعمل شويه حس في الظن
2: هكذا، طنين طنين.
7: والناموس في بعض الأحيان الناس يقربوه أكثر للحشرات اللي تجي فوق وفوق الطعام والذي فوق بعض
1: اللي موجود احنا تو
7: نستعملوا تو بعوض
2: بعوض فوالا
7: تو تو احنا نمشيوا للبعوض
1: اي
7: لكن البعوض انواع احنا في اخر دراسه قمنا بها ونشرناها في مجله علميه في ناسنا عندنا 35 نوع نتاع بعوض اللي يقرص على يلدغ الانسان
1: في تونس
7: في الحيوان في تونس 5 تفصيلة نوع اسباس وهذوما كل فيهم اللي يقرص الانسان وفيهم اللي يقرص العصافر وفيهم اللي يقرص الانسان والحيوان وفيهم اللي يقرص في النهار وفيهم اللي يقرص الليل وثم اختصاصات
1: كل واحد وسيرفيسه
7: كل واحد وسيرفيسه هذوما راهو مع السيرفيس في حكمه الهيه انه اللي يقرص مثلا ثم بعض الامراض خليني ولو ما نعرفش بعض الامراض البارازيتيمية يعني الطفيليات تكثر في الليل يجي هو في الليل يقرص باش كم ساعه وقت اللي يهز الدم يهز الطفيليات وينقلها من الانسان للانسان لا علينا على كل انواع التقرص
1: دونك البعوض انواع عندنا 35 نوع تاع بعوض فما اللي يقرص الانسان فما اللي يقرص الحيوان
7: منهم ونشير منهم ونشرناهم في مجله علميه فوالا. في شهر فبراير اللي فات
1: شيء يقرص في النهار وشيء يقرص في الليل بي دكتور علي بوعتور
7: سامحني قصه حديثه البعوض النمري يقرص في النهار
2: عندنا النمري احنا
7: لا
1: عندنا في تونس البعوض النمري
2: تيجر تيجر
7: الموستيك تيجر جا
2: تيجر موستيك تيجر اي مش هذا اللي يعمل اسمه حمى الصفراء هذا
7: لا يعمل دانج ويعمل شيكونغونيا ويعمل كل شيء هو وربي يحفظنا
1: انت دكتور راو فوالا انت دكتور خبير بمعهد باستور اللي باش تقول لنا انت راو انت ادرى من احنا الكل هنا في
7: البلاتو نجم حتى نجم نطلب رودا نبعث لك النشريات العلميه وعلى ذكر هذا اليوم الظهر صار اجتماع مع السيد وزير الصحه اللي هو يتابع عن كثف وعن قريب المساله هذه لانه البعوض يحدث انويزانس ولكن زاد ينقل الامراض ولذا وزاره الصحه عن قريب تتبع في الهدايا السيد الوزير اليوم يقول لنا وين وصلت وكذا وقدمنا ما عندنا بما فيه من البعوض النمري هذا
1: البعوض السيد الوزير في باله زاد كذلك انه قلت له علمتوه انه فما بعوض نمري في تونس
7: لا هذا دخل لتونس سنه بالضبط 2018 ومن قرطاج وصل حتى تول سوسه وواحد لكن هذه بالظهر والحمد لله نقصت الكثافة متاعه
1: واضح لكن ما قولوش عمره ما دخل لتونس بي
7: دكتور تونس والجزائر وهو له أصله جاي من آسيا من أقصى آسيا دخل إيطاليا 1979 وصل دول باريس وهم العلماء الكل باشين كيفاش التغيرات وكيفاش هذايا من بعوض يعيش في مناطق استوائية يوصل لأوروبا ويوصل للباريس ويوصل لألمانيا توا
1: فوالا وكي نقولوا موجود في تونس وصل حاجه تخوف معناها دكتور علي بوعتور
7: لا ما تخوفش لانه اولا الحمد لله كثافه نتاعو مش ياسر
1: الحمد لله
7: وخاطر البعوض ثانيا هو ما ينقلش المرض دونك ما عندناش الريزيرفوار الخازن شكون الخازن لازم يجي واحد مريض عنده الدانج ولا الشيكونغونيا ولا حمى الصفراء ويقرص البعوض هذا وبعد ينقل احنا واحد مريض بصفه عامه
1: اللي بريون ما فماش مرضى
7: وما ما عندناش الحمد لله
1: دكتور علي بوعتور الانتشار الكبير هذايا للبعوض في تونس كيفاش نفسروا
7: اي انت جبت كلمه بنزرت راهو توا في بنزرت اللي منتشر
1: اي
7: ماهوش البعوض هذايا
1: ايوه
7: حشره الكيلونوم بالضبط حشرة الكيلونوم الفرنسي الكيلونوم اللي يسميهم الفرنس بالفرنسية كذلك اللي فوغوستيد وعلى اللي مشرة هذوها كي تقرب لهم ما عندهمش إبرة باش يلدغوا ما يلسعوش
1: فوالا
7: وهذوما عيشتهم قصيرة ياسر يعيشوا نهار نهارين ويموتوا
1: فوالا
7: وهذوما كذلك يبداو اكيري بالانيمير يجي الضوء يجبدهم يبداو يفضوا يفضوا في الضوء وبعد يطيحوا ويموتوا
1: دونك
7: والبعوض اللي نعرفوه احنا عمرو ما يمشيش اللمبه بالكل
1: دونك اللي الحشرات اللي انتشرت في منزل بورقيبه ماهيش ناموس ماهيش بعوض
7: ما هيش ناموس بالكل وحكينا فيهم اليوم ومزاد اللجنه الوطنيه لمقاومه الحشرات حكيت فيهم ومشينا وشفنا واللي جانا مشينا ونعرفوهم هذوما اللي كيغونوم كانوا لمدة عامين والثلاثة كانوا في السجوم ينتشروا ويجيوا حتى في وسط وسط تونس. وقت اللي يدي الإنسان يبدأ ساهر تحت الضوء يبدأ طايح عليه.
1: أي صحيح.
7: وفي السجومي سيطروا عليه.
1: سيطروا عليه في السجوم.
7: في السجومي وعاش متعاش تلقى يكون عليه نياج صحاب من الحشرات اللي توا في الإشكل.
1: أي.
7: ثم عايشين أول حجرة والإشكل ما أنت مساحة كبيرة ياسر الإشكل يمكن 1000 هكتار مش شوية ما أنت.
1: دونك اللي جاي المنزل بورقيبة جاي من بحيرة إشكل
2: مش يموت ينهار بحيرة
7: إشكل 10000 هكتار أولا. ثانيا الإشكل المحمية يناسكو من عام 1979 وسيت رمسار معناتها سيت يميد نحافظوا عليه ما تنجمش ترش فيه الدواء. اليوم مع السيد الوزير حكينا في الموضوع وبالممكن مش نجيبوا أدوية خاصة اللي ما تضرش
1: البحيرة
2: البيئة
1: اللي هي محمية
7: البيئة هي محمية لأنه فيها فيها عصافر فيها حيتاء
1: واضح البحيرة بالذات مش ما نضروش البحيرة إشكل بالذات لأنها محمية تتبع اليونسكو هكا تفسر لنا دكتور بوعطو
7: وتجبد الموضوع حتى ننتشر يعني إذا بالطيارة تنشر في المبيدات والنحل والحيوانات مش معقول إن شاء الله مش يجيبوا ثم أدوية موجودة هي غالية شوية
1: واضح
7: تقتل كان الحشرات إن شاء الله مش تعهدت بعض
1: الوزارة احنا المتعارف عليه دكتور وعليش ناخذوا المختصين باش نفهموا بتدخل نبدلوا حتى احنا في طريقة التفكير نحن توينسا كيف يهجم علينا الناموس والبعوض وقولوا فوالا على خاطر ما داوهمش على خاطر اللي نعرفوها احنا المتعارف عليه عند المواطن العادي انه الناموس والبعوض لازم يداوى على بكري وقت قبل التفقيس متاعه مش توا حتى توا كيف نشوفوا احنا الكمين متاع البلدية التوانسة تشوف حتى في الستاتيو والتعليقات يقول لك تزايد تتخطاغ وقتها اللي كان يلزم هذا صحيح ولا غلط علميا دكتور
7: والله
1: فصل.
7: بارك الله فيك افتح لي المجال خليني نحكي في الموضوع
1: تفضل.
7: انا عضو مع اللجنة الوطنية لمقاومة الحشرات اللي هي تترأسها وزارة الداخلية وفي اللجنة هذه فيها متداخلين من لوناس من التجهيز من الفلاحة من المعهد باستر من وزارة الصحة ونجتمعوا علق المرتين في الشهر هذا في الشتاء ووقت اللي يقرب الصيف ديما نجتمعوا الدرس وكل حد يحكي والله صدقني وان شاء الله المواطن معناتها انا باحث ابريتو مانيش داني في السياسه داني في داني في الواحد نحاولوا معناتها باقصى جهود نتجنبوا هالبعوض هذا ثم هذه المقاومه الميكانيكيه يعني وقت اللي ثم راكد ثم تدخلات البلدية ولا التجهيز باش ينحيوها ثم الفلاحة نطلب منها باش جهر الوديان وينحيوا الماء باش الماء يتعدى ما يقعدش ونقوموا والله وكل حد يقول له انت شو عملت وش ما عملتش وحتى على نطاق وزاري راهو في الوزارات واحد وبكل المتداخلين نحاولوا من بعد راهو ثم حاجات اللي خارجة عن نطاق البلدية الإنسان عنده كاف تلقى إنسان في داره عنده ما راكب تلقى وحيد عنده مبلوعات
1: هل صحيح كذلك احنا سمعنا سيد وزير البيئه كيف تكلم قال راهو الامطار الاخيره
2: هي صحيح
1: هي اللي ممكن خلات انتشار اكبر للبعوض خاطر المياه راكده
7: اي الامطار الاخيره يمكن تسببت في بعض الجلتات نتاع ماء وتسببت في رفع ارتفاع نسبة المياه في بحيرة إشكل
1: لكن السبب الرئيسي يا دكتور
7: حاليا انتم كي تمشيوا السجومي قاعدين دي بومب مضخات تنقص في الماء باش الماء نتاعو ينقص
1: السبب الرئيسي دكتور احنا تو باش نفهموا شو اللي صاير علاش صيف السنة بدينا هكا مع دخول الصيف شو السبب الرئيسي في الانتشار الكبير هذا نتاع البعوض
7: أنا حسب رأيي مع الهواتف والانتشار ما فيش علم كبير أي ما راكد يعني أي ما راكد مع ارتفاع درجة الحرارة يعني تكاثر البعوض
1: المداوات بالنسبة للمداوات كيف نداوي وتوى وقت اللي فما بلديات ما داويتش قبلين ممكن حتى الإمكانيات ما فماش ولا منعرفوش التفاصيل لكن كيف نداوي وتوى نقضيه عليه البعوض دكتور
7: هو
1: نقصه على الأقل في انتشار
7: هو قبل المداوات نورمالمون البلديات يكون عندها خريطة فيها أين يوجد المياه الراكدة
1: مثلا
7: بلدية تونس عندها خرائط، فيها مثلا سليمان، فيها شو اسمه، فيها حتى عدد العمارات اللي فيها
1: ماني نبداو نجهروا المياه الراكده قبل ما نداوي زيد باش الداوي والماركت
7: لا داوي من هك باللي لازمك الثلاثه مع الجمعتين الداوي وترجع الداوي وتعاود، لا مش معقول هكا. لازمنا نحيو الماركت ون... فما مثلا في الوديان نزرعوا وفي اللاك كولينار نزرعوا الجامبوزيا، موجوده في تمشي اللاك كولينار البحيرات الجبليه كلهم بالجامبوزيا. اذا ثم
1: شو هي اسمها النبته دكتور؟
7: لا مش نبته، لا هذه سمكه. سمكه
1: السمكه شو اسمها؟ جامبوزيا.
2: تاكل اللي عارف تاكل لك
7: جبناها تونس عام 1903 بمقاومه الباليديزم الملاريا العربي ظهر لي الاخوه واعطاه اكله، وتونس من البلدان اللي اللي نجبت تقضي على الباليديزم
2: الملاريا
7: البلاريا هذه والحمد لله على برشا
1: عمل. دونك انا فهمت من كلامك دكتور انه أنظافة هي الاساس، كيف النظف وكيف ما نخليوش الودان كيف وقتها نقصوا.
7: حاب نقول الحاجه سمحت ثم دي مستيف يعني ثم بعوض احنا نسميوها انديكاتور دو ميليو بروبر اللي وقت نقاوة نعرفوا اللي الوحده نظيفه، ثم بعوض هذا اللي يجي يقرصنا في الليل هذا البعوض يسمى لو مستيف دو مستيف
1: مستيف دوميستيك
7: البعوض الحضري البعوض الحضري اللي يجي في الليل هذاك يحب كان المياه الراردة المتعفنة. ولذا وقت اللي احنا نلوحوا شو اسمه الفضلات في المياه وفي هذاك مش يسأل نعطيهم الماتير أورجانيك باش يزيدوا يتعشعشوا ويزيدوا يتساتروا هذاك المشكل. ديما ديما العباد يحسبوا مثلا الصفقة هي محل باش تطيش الفضلات وعلى الواد
1: صحيح
7: غلطة كبيرة معناتها البيئة لازمنا نستحضر عليها.
1: واضح دكتور
7: التوازن البيئي هو سبب الاختلال في التوازن البيئي هو سبب تكاثر
1: توتافي الاختلال في التوازن البيئي. سؤال اخير خاطر عندنا وفي الوقت شكرا لك دكتور. الارتفاع درجه الحراره وقت اللي هل شانجمون كليماتيك هذيك السخانه تكون اكثر من المعتاد هل هذا يساهم في تكاثر وانتشار
7: الماء؟ 100% كيف يساهم؟ يساهم في تقصير لمده دوره الحياه البعوض، خاطر البعوض راهي كبير في الماء تعطي عظمة وبعد تعطي يرقات وبعد تعطي لدول يرقات يعيشوا في الماء وقت اللي يلقاو باش يتغذاو الماء مسخ يكسروا، ووقت اللي الدنيا سخونة في عوض يقعد الستيكل 21 يوم مثلا يوزي في الجمعة لف لف ويخرج على بعضه تلتواليكي المعمل وهذا التغيرات المناخية نرجع باش نقول اللي هو ستيكتيجر اللي هو جاي من منطقة استوائية رطبة وساخنة هو يتأدبتي. وفي اوروبا وصل الوقت اللي نقول لك في الباريس صدقني تو نجم نبعث لك الخريطه وصل للباريس وعامل تو معناتها عاملين حرب اعلنوا الحرب عليه
1: على الموستيكتيغ
7: اوروبا
1: فوالا وقت اللي هو اول حالات موستيكتيغ توجدوا في بلادنا عام 2018 تقول انت يا دكتور
7: اكتوبر 2018
1: اكتوبر 2018
7: ونشرناه في نشرناه في باش تدخل في نشرناه هذه 2018
1: واضح. شكرا جزيلا.
7: احنا وقت اللي نلقاو حاجه جديده نعلموا باش هما الخريطه العالميه
1: تحيه ليك
7: والناس تفضل ومرحبا
1: تحيه ليك شكرا جزيلا شكرا شكرا ليك دكتور علي بوعتور شكرا لي انسيتو باستور معهد باستور. شكرا كان معنا دكتور علي بوعتور بيولوجي باحث في مخبر مجال علم الحشرات الطبيه بمعهد باستور. راجعين بعد الفاصل.
6: بوبليسيتي سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من الصفر، أما ما يكفيش الغرام باش يعيش الباسيون متاعو يلزم نقرا وحسب الخطر.
8: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
6: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
8: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
6: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.
9: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور، تبع شجع نصور كارتاج.
10: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
11: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
9: الاثنين للجمعة من 5 ل 7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. كان معنا الدكتور الباحث علي بوعتور بيولوجي في مجال علم الحشرات الطبية بمعهد باستور، يقول لنا راو بلوزيغ فاكتور برشا عوامل يؤديوا لتكاثر لتكاثر وانتشار البعوض. أولا يقول لك المياه الراكدة، الأوساخ، الحرارة المرتفعة، كالكاف الديار، البوبال، الفضلات، كل ماء وصخرة وينجم يزيد في تكاثر البعوض. هذايا شكرا لي دكتور علي أبو عطور. أنا لطوق دو تابل قال نمشي الدكتور سليم العسي. توا دكتور بعطور قالنا شنو البعوض هذايا، موجود مش موجود، كيفاش شنو الأنواع، التوانسة اليوم نخافوا ولا ما نخافوش من قرصة الناموسة؟
4: لا نخافوا، علاش؟ خاطر الدكتور الدخل ما شاء الله فسرنا بالكداب. أما عنا بعض أنواع البعوض اللي ناقل الأمراض في تونس، اللي هو بعوض الفليبوتوم اللي ينقل الليشمانيوز، الليشمانية واللي موجودة وفيها دو فورم، فما لفورم كوتاني ماهيش مخدر تعمل سيكاتريس بركة، وفما لفورم فيسيرال اللي تنجم في بعض الحالات تكون خطيرة. دونك موجود المرض منتشر خصيصا بالجنوب، في الوسط، أما وصل للشمال زادة. علاش؟ على خاطر معناتها في السيكل تاع البارازيت موجود الكلب، الكلاب ينجموا يكونوا ريزيرفوار تاع المرض هذايا. دونك فما علاش نتقلقوا كي نسمعوا الموستيك تيغر، وقلنا هذا هوني دخل من كارتاج في 2018، وقلنا وقتها ماذا بينا كان وزاره الصحه توضح لنا اسكو ناقل الامراض موجودين ديكا اكسترا، ما فماش وقتها. وزاد هو اكدوا اللي موجود في من 2018 الموستيك تيغر اللي الدانك شيكونغونيا سامحني. دونك فما امراض يلزمنا نتقلقوا. علاش يلزمنا نتقلقوا؟ باش نخدموا اتيتر بريفونتيف ووقائي. الحكايه سهله، هي مربوطه كلها بالبيئه. انت كان سمعت الدكتور اش قال؟ قال المياه الراكده، البرك، حتى كالعجالي، مع الشتاء يصبت الماء يركح، الأحواض نتاع الأزهار، هذوما كلهم مياه راكده يلزمنا نقاوموهم ونجفوهم باش نكسروا السيكل نتاع البعوض هذا ولا الناموس هذا ولا الحشرات هذه. هذا واحد، دونك عامل بيئي اللي النظافه والفضلات والمياه الراكده عندهم رول معناتها مهم جدا في هذا. هذا اثنين، العوامل المناخيه وارتفاع الحراره، هذا ما عندناش فيه يقعدوا نحن البريفونسيون، نحن كعباد شنو نجموا نعملوا على المستوى الشخصي؟ الموستيكار، الناموسيات، الكريم ريبولسيف، في الليل نلبسوا حاجات طويله فاتحه اللون باش مجدوش الناموس. دونك هذا فهمت، نقصوا من الضوء كما قال لك هذوما بون لي موشون، هو قال معناتها ما يقدسوش ومهمش ناخذ الامراض، سي غاسيغون كمان معناتها الوضعيه الوشواشه هذايا ما تنقلش الامراض. هذايا ديجا معناتها اللي في منزل بوذقيبه اللي صاير الحمد لله غير ناقل الامراض. مي ديما يلزمنا نخدموا على البيئة، يلزموا ديما نحن في البرنامج هذا ديما نقولوا راهي مشكلة البيئة في تونس مشكلة من معناتها دو برومي بلون، معناتها من المستوى الأول في تونس، وتخص الشعب والحكومة، زوز ناقصين ماناش باهين في البيئة. التوانس الكل اون جينيرال عندنا مشاكل مع البيئة نتاعنا. دونك كي نشوفوا الأمراض هذه كي نشوفوا الموستيك تيغر إل سي تاكليميتي قال وي سي تادابتي للعوام المناخية نتاع أوروبا وباريز. باريز ما عندهم لاسان زادة فهمتوا المياه هذيك والمشاكل. دونك وقيت يظلي باش نخدموا اتيتر بريفونتيف او موا في البوان هذا على خاطر عندنا بعض انواع البعوض اللي ناقله الامراض واللي موجود المرض هذا في تونس اللي سميته توا قبليك لا ليشمانيوز الفليبوتوم موجود في تونس. كان قضينا على نوفيل تاع الباليوديزم والملاريا كما قال قبليك الدكتور في يظلي في السبعينات ولا في الثمانينات خاطر يظلي كما اي كان موجود الملاريا كان نوع البلاسموديوم فيفاكس الموجود في تونس اسونسيلمون. دونك علاش لا ما نخدموش على الحكايه هذه ونخدموا على البيئه اون جينيرال. شفت كان نخدموا نعملوا سياسه على البيئه تو هذا كل ما عادش نحكيوا عليه.
1: صحيح صحيح دكتور. انا عامين يظهر لي انت كل ما تتكلم على البيئه تقول رانا مانيش متفاهمين معها.
4: لا البيئه مانيش متفاهمين معها
1: رانا مانيش عاطينها حقها
4: بصراحه.
1: البيئه وقاعدين نستسهلوا في حاجات وقت اللي حياتنا الكل مربوطه بالامور البيئيه. لو تور دو تابل دقيقه عميد كابتن العميد
2: قال كل شيء يعطي صحة دكتور. دكتور كمل الدكتور العسلي انسان معلومة واحدة حسب رأينا اللي يذكر عاقل ولنثى هي للدق لتعظ هي لنثى مش تذكر في جميع 36 نوع اللي حكى عليهم لنثى هي تضرب تذكر مسكين عاقل لا يعظ لا يدور لا كهو. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية كل عام جي فيه الأمطار يصير في رمنا ذي خاطر باللي تعمل ثمم المطر كتجي خيرات ثم بلايس
1: ثم
2: في الجبال في الصخر في كل شيء بقى المياه الراكة هذه كتبيث فيها. ثم النقطة الثالثة واللي هي مسؤولية المواطنين اللي يدور في البلاد يعرف وين المخازن نتاعها اك الجوابي اللي في السواني واللي ما يستعملوش فيها مياه راكدة جابي هذه تبدأ كبيرة تلقاها بك يعني تغلي من داخل مش بك يعني اللي ناف نتاعها فهمتي خطر هي تبيض في الماء وتشوفها تتحرك في الماء فهمتي
1: باليرقات
2: اليرقات هذيك تعيش في الماء هذاك علاش دونك مياه راكدة باهي. حاجة أخرى معلومة لي ربما قلت أنت إذا سماح ما نجموش ندوي في ربيع راهو ما نجموش علاش كان داوي في الربيع باش تقتل النحل الكل وكي تقتل النحل كل الجر كل مشى لان النحله هي اللي باش تلقح الاشجار راهي هاك وقت النواره وقت تطلع النواره النحله هي باش تخصب اكل الثمار اللي تشوفها كل برا انت عامل ايبانداج اي داوي الدنيا كل تو العام تاع العام هذاك ما ناكلوش غله جمله واحده ونقضيو على الاشجار. دونك تو وقت مداوي تو في جوان تو ويزم مواطنين يعملوا مجهود كل مياه راكده اللي عنده مياه راكده بتيه محطوطه فيها تلقى فيها راهو شيء هذا ماجن محلو يلزم الناس تفيق
1: بكل نظر
2: هكا هو لا اكثر لا
1: بلديات ومواطنين كابتن
3: هو يبيض في الماء في الماء
2: راكده
3: نضربوا الماء راكده مش نضربوا الفوق نضربوا اللوت
2: اكزاكتومون
3: دونك بالنسبه لي انا صغير باقي في مواد واحد يمشيوا لك الاوديه وكذا ويضربوا الحمد لله معناها بون قبل ما فماش كان الكميه الزباله الموجوده توا كميه كبيره وكبيره جدا بالاطنين توا
1: نحكيوا على الكلاب السائبه ندوروا نلقى فضلات هي الاصل نحكيوا على ناموس فضلات هي الاصل لو سخره وما يجيب حتى شيء به
3: يعطيك الصحه
1: كنت تستناو في امور باهيه والبيئه مسخه ولا وكما قال الدكتور لو كلمة حق ملي بدينا في ناس ديون يقول البيئة البيئة البيئة وكل مرة نرجع لنفس المشاكل
3: ماناش أصدقاء البيئة احنا أعداء البيئة مواطني
1: فوالا
3: خلي من الأمور الذي كان مشي من غاديك
1: بيه
3: انت قبيلة قلت العوام احنا عنا أرض خصبة لكل شيء للفقراء ليش نعرفش قلت لك هذا كل الأمراض اللي متسبب فيها هو قلة الوعي نتاع المواطن ويزمنا ديموستيكاسيون وديراتيفيكاسيون. انت قبيلة الجمعة فاتت تكلمت على الفيران وكل المرض وكذا يا ناس يا مواطنين ربي يفضلكم حطوا الزبالة باللغة العربية القحة الزبالة انتاكم حطوها في أكياس ما تلوحوهاش كيكة وغطيوها وحطوها
1: هما راهو يحطوا ويغطيوا ويحطوا أما البلدية راهي تتعدى بين 11 ونص ونص نهار
3: الناس
1: كل تبدأ في الإدارات سي هذوك يتقطعوا ويتربشوا بالكلاب وباللقطات
3: بلدية وين تهز في تراكتو والتراكتور ما عندوش بيع اللي تهزوا الكل هذاك يحط في الكياس بدا ماشي بدا شرشر بدا شرشر في الزبدة فهمتي ولا
1: كابت صحيت صحيت
3: صحيت ملا ناموس يخرج سيدو تحته
1: مريك
12: وصيفيجي
4: سامي هو حتى نحن في الضاحية الجنوبية معروفين بالناموس
1: سليم
4: اي معروفين بالناموس في الضاحية الجنوبية
3: وسبب الأولاني هي لوناس كي تحل لك الأودية في الشط مجي الشمس وتولي ما راكده راكده
5: راكده
3: راكده وانت عمل لنا موس
1: نورز باش نشري. وقال الدكتور راو الحل في الموسيكير به اما كذلك يقول الكريم
5: مصروف اكثر من اللازم يولي في الصيف خلاف لي زيكرون سولير وغيره وغيره وغيره والكري والبحر وكذا. نعطيكم بعض الامثله تقريبيه طبعا الاسوام نتاعها بتبيعها. بالنسبه للفشفاشه هذيك الطارده اللي تتعمل على البدن تقريبا بين 9920 دينار الكريم هذيك كيف كيف بين 4915 دينار. جهاز كهربائي مع صفاء طارده للناموس حوالي 49 دينار تقريبيه الاسوام هذه. يعني نقولوا نحن عائله متكونه من اربع افراد لازمك انت تشري لها تشري ليك ولمرتك ولصغارك الزوز نقولوا تقريبا مصروف بين 70 و 150 دينار في الصيف باش انت تحكي.

0: خاطر هو شنو هو الفليتوكس هذا افيكاس على الاخر. اما الاشكاليه يلزمك تخلي شبابك مسكرين. تعاود تحل شبابك يعاود يدخل الناموس.
1: يعاود يدخل.
0: هذيك
1: كي تخلي شبابك مسكرين انت تقلق برشا بالريحه نتاعك.
0: تقلق بالريحه نتاعك. فما العباد بالسخانه اللي ما عندهمش كليماتيزور في الدار. ولا ما عندهمش فونتيلاتور ولا فهمت.
1: ما حكيت توا الدبش الطويل شكرا ايمان فكرتني راه احنا الناموس توا عامل فينا معناها انا الشوميز هذا ينجم تقرص الناموس. فوق الشميز دكتور معناها
0: ايوه ينجم يعمل وينجم يعمل دي رياكسيون زاد الرجيك الحماد البلاصه
1: وتولي
0: تنفخ فهمت هذيك الرجي معناتها
1: هذيك الرجي ما نخافوش منها
2: هذاك الفوكي قاعد توجي نهار يجبد عليك الملحفه ويدك يولي هو يجبد الملحفه
3: والموستيكي يدخل الموستيكي ياكل
1: وكي تتنفخ شو نعملو دكتور
0: فما دي كريم وفما دي
1: كريم وكهو
0: اي دي سونتي استامينيك يعطيو
1: ابليكاسيون لوكال ما نخافوش باش
0: لا لا
1: ما نخافوش
3: تمشي للفارماسي تاعي ولا شي يخفوا اقل حاجه
1: سكنه تتنفخ برشا يلا فاصل ورجعنا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
5: بوبليسيتي
6: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تينيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تينيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
7: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
8: نحبك فيق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج
4: الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: كنا حذرنا من الغش كنا قلنا
0: ربي كلمة خدت النوضز لا يبوكي ان بوان بورتون وانا ما جاوبتاش على الكريم ريبولسيف ولي بيبي هكا ولا على دونك لي بيبي راهو مشكله افون قبل 6 اشهر يقلق الاستعمال تاعهم ما بين 6 اشهر وعامين البلايص اكسبوزي قبل 6 اشهر اون بريفير لي موستيكير اون غاتيو فهمت في البيرسون تاعو فهمت غاتيو موستيكير ا بارتير دو 6 mois نجمو بكونتيتي صغيره دو فاسون انت والبرودوي هو يقول لك معناتها شنو اللي
1: الكونتيتي قبل 6 اشهر ما تعملوش كريم تاع ناموس
0: لي كريم ريبولسيف نبعدوا عليهم
1: واضح مهم جدا كنا حكينا على الغش كنا قلنا النورا والتبعات السناب تكون واخمة حكينا هبطنا فيديوهات عملنا ريلوات هبطنا حكينا على اليوتيوب كنا ردوا بالكم بربي لا تغشوا يا أولياء ردوا بالكم راهو سناب عادش نحكيه فقط على الحرمان من اجتياز امتحان البكالوريا راهو العقوبات جزائية عقوبات جزائية معناها إيقافات وراهو حبس وللأسف هذاك اللي صار نورس
9: وين دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الجامعة إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد أستاذ بمركز امتحان معهد الامتياز في أم العرايس من ولاية قفصة ورد الاعتبار له إثر استدعاءه للتحقيق على خلفية كشفه لعملية غش لتلميذة نذكروا أطوار القضية اللي تعود نهار الاثنين اللي تعدى الموافق لليوم الأول من امتحان البكالوريا وين تفطن أحد الأساتذة داخل مركز الامتحان المترشحة بحوزتها وسيلة يشتبه في استخدامها للغش قبل ما يتم نقلها للمستشفى المحلي بوم العرايس وبحسب المعطيات المدولة أفادت المترشحة أثناء الاستماع لها بأنها اتفقت مع أحد الأساتذة اللي باش هو يساعدها خلال الامتحان وتقوم بعملية الغش
1: ولا هي قالت راه الاستاذ الفلاني تفهمت انا وياه تم اصدار بطاقه ايداع بالسجن في حق الاستاذ مش اللي شدها لا الاستاذ اللي شدها مشى هو حكى كيف سالوا التلميذه قالت فهمت مع الاستاذ الفلاني باش للغش
9: كيف كيف زاد منذ حين يعني الخبر أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان اليوم الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة من أجل الغش في مناظرة وطنية تبقى للأوامر المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات وفق تصريح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأعمارهم حسب المصدر ذاته تتراوح بين 18 و19 سنة بصدد الغش تم ضبطهم
1: دونك بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة. مازلنا نحكيه والبكالوريا

0: مازلت متواصلة وراه غدوة مازلتوا تعديوا. ربي يفك علينا من الغش. الله مش لازم ينجح الواحد قدام للسجن وحياته 5 سنين ما يعديش البكالوريا. بالنسبة للأستاذ راو الأستاذ تم كذلك إصدار بطاقة إيداع في حقه على خلفية أنه ساعد التلميذة هذية على الغش في امتحان البكالوريا. عميد
1: ما نجمش نحكم الكلام هذية مش مربوطة ببعض. هذية شدوها تغش قالت الأستاذ عاوني. يا أخي الأستاذ موجود في القاعة ولا في بلاصة أخرى؟
2: بكيت
1: مش واضح. نحب نعرف يعني يلزم برشا معلومات. لكن في كل الحالات
0: احنا عندنا قرار قضائي.
1: بالضبط
0: هذا قرار قضائي إصدار بطاقة إيداع بالسجن.
1: ما نجموش نتكلموا عليه.
0: نتصور المعلومات الكل عند القضاء موجود. يعني
1: هذاك علاش ما نجموش الموضوع هذا يلول ما نجموش نتكلموا عليه ما داموا في عند القضاء. فهمتي؟
0: أنا تعرف سؤالي شنو الموضوع اللي حب نحكي عليه شنو الغش قدامه قرارات عقوبات جزائية.
1: أنا فرحان تو
0: بطاقة
1: أنا فرحان. هات نقول لك علاش هات نقول لك
0: ما عجبتنيش.
1: لا انت تقول
0: لا ما عجبتنيش.
1: لا تنقول لك حاجه ما العوامل الكل تعدات وقلنا واعملوا كذا ما صار حتى شيء. هاك تولي فيها تو قرارات حاسمه من هذايا تو بطلوا الغش على خاطر قبل ما ثماش اجراءات لازم تفهموا راهو الغش كل عام يتعاود على خاطر ال- ال- ال- ال- العقوبه مش موجوده. العقوبه ما هيش موجوده. انا اخويا نمشي مع القانون. القانون التونسي يقول فما ولا فماش سهله بكل. هل ترى القانون التونسي يقول في الحالات هذه ثم عقوبة جزائية ولا هذا
0: في فما زجر الغش فما
1: ما لا أخويا شنو فاش نقوله نعملوا قانون مش نفرجوا عليها. هذا هو تولي لك تونس الحقيقة نقول هنا هو نعملوا قوانين مش نفرجوا عليها. يا أخويا مدام ثم قانون اللي كتب القانون أما تعملوه وطبقوه ولا نحيوه. أما بش نعملوا قانون وبعد نقولوا لا والله يا ذي رو ميجيش لا خطر من أولادنا ليه ولا لك تونس هو الكلام هذايا. القانون راهو يلزم كما قلتها ألف مرة ديكتاتورية القانون في جميع المجالات مش هذا يا برك مخي نعملوا قانون بالله سمحني نعملوا قانون
0: ويش وتوكا أين اللي متأكدة منه لو كان جيم فماش في القانون ما تصدرش بطاقات إيداع بالسجن. القضاة يعرفوا شي عملوا
1: يعطيك صحة.
0: القضاة يعرفوا القانون أكثر منه. احنا لو نحكيه إنسانيا مش قضائيا. سيد القاضي يخدم بالقانون على
1: الإنساني. هذاك القاضي وقت اللي يجيب يحكم هو الوحيد المخول باش ينظر الأمور الإنسانية مش احنا. مادام القانون مكتوب ما عادش عندنا الحق راهو باش اذا كان باش بلاستيك كان القانون نظروا
0: كليم ذا عمرهم 18 و19 سنه.
1: يا اخي ليش تحطوا في القانون ما داموا اصدرتوا قانون كما كان يا اخويا تنفي.
0: واضح حميد واضح شكرا لك دكتور.
3: والله شيء اسف انت بصراحه ما كلام ذا في 18 سنه القاضي واحهم يسخفوا بطبيعه الحال يسخفوا عائلاتهم. ما هذا هو القانون والاجراءات الردعيه هذه هي باش الحد من الظاهره. هذه بيان كو نجموا نستعملوا اجراءات اخرى وقائيه كما قلنا البورتابل كما قلنا ما نعرفش شوف معناتها عبد عمره 17 و 18 سنه امبليكي
0: فاطمه تحيالات تبع فينا من الجزائر قالت راه حتى في الجزائر كيف نفس البروسيدور
1: نعلم كلش.
0: تفضل دكتوره.
3: امبليكي في معناتها 18 17 سنه في عمليه غش في امتحان المقابل تاعو السجن يظل لي ضزين انا شوي بصراحه. باركونت كي يبدا مثلا عبد أدولت بمخ
0: أمبليكي
3: يبيع ولا هو خذج السجية ولا هو صلح مثلا الامتحان
0: هذاك
3: ما متفاهمين. تبقى شنية العقوبة للتلام ذا هذي وهالمشكلة عملية الغش كيفاش نعاقبه اسكو عام عامين 5 سنين ما يعديش. أنا السجن في 17-18 سنة على غش في الامتحان بصراحة قضيت له على مستقبله شنو اللي بشي يخرج الطفل هذي بعد
0: شنو بشي يلقاه في السجن
3: وشنو اللي بشي يلقاه وعالم
0: انت
3: انحراف وإجرام فهمت بون. دونك الحق يلزمنا ان نشوفوا هالمشكلة هذي معناتها ما غير من يفوبا بناليزي معناتها اللي هي حكاية فارغة الغش في الامتحان وكذا مي أوسي يلزمنا نراجع خاطر الصغيرات هذوم هم مستقبل تونس. وإذا كان شو أغزر لي توا بدلنا القانون نحن على قانون شو اسمها لا اللي يتكيفوها القانون الزطلة وشوفنا الحقوقيين ويتكلموا له وكونسوماسيون ودرا شنو وولينا المدى الأولى ما عادش يشد الحبس والقاضي عنده معناتها واحدة تقديرية نتاع العقوبة اكسترا. معناتها بصراحة غش في امتحان معناتها واحد كيف الزطلة يمكن يشدش الحبس واحد يغش في امتحان يشد الحبس. هوني هوني هوني معناتها مانيش انا السادة القضاة يخدموا بالقانون بطبيعة الحال والقانون الموجود يطبقوا فيه، مي نجموا نراجعوا لي ميزور ديسيبلينير نتاعنا والحالات الردعية. انا نمشي مثلا في خطية كبيرة للعائلة في نمنعوا عميم يعديش البكالوري، اما طفل 17 سنة يقلد في صحابه ولا حب يغش ومخه يحب يغش وكيت واحدة شنو تضربوا بعام ولا عامين حبس، معناتها بصراحة قضيك له على المستقبل.
0: نورز القانون شي يقول؟
2: حسب الناطق الرسمي لمحاكم المسير المهدية سابقا الدكتور فريد بن شحا قال اللي الغش في امتحان البكالوريا جنحة خطيرة ويتعرض مرتكبها إلى عقوبة سجنية، وقال اللي القانون يستند إلى أمر علي صدر سنة 1941 وأقر عقوبة سجنية تصل إلى 3 سنوات.
0: أمر علي
3: من وقت
0: أمر علي من 1941.
1: شفت كيفاش
0: احنا رانا 2026 السيد القضاة يقول كذا الامر الوحيد اللي
1: عنده هذا كان عنده
0: لينا سيد القاضي
2: مع واحد عامل جريمه
1: مثلا،
0: يلقى روحه مع حد عامل 5000 جريمه ويلقى روحه مع ناس عندها سنوات ما شافتش الضوء ويلقى روحه صغير وفي وسطهم وما يعرف لا حول ولا قوه.
1: شفت المبدا في القانون شنو سماح نول ليسانسي انوري لا لوا.
0: قلنا لكم ما تغشوش راو كيف نحكيو ساعات. انا شفت مره كومونتير فما اون جون يظهر لي هكا دخلت كتبت قالت لي بربي يا سماح سيبهم جماعه الباك اليوم نحب نقول شفت علاش ما نحبش نسيبهم انا جماعه الباك ما نحبوش نسيبهم ولادنا صغيراتنا كل صغير تصير له حاجه صغير انا في الاخر وجدل كبير هذه 17 18 يعتبروا صغار ولا ليه انا نعتبرهم صغار وخايف عليهم برشا من هو بطاقة إيداع بالسجن إن شاء الله بعد القضاء
1: فرصة للمجلس النواب
0: يخزر لهم بعين الرحمة.
1: مجلس النواب يبدل القانون شو 41 يا أخي مجلس النواب مش موجود ما موجود باش يتأقلم
0: 1941
4: ولكن فما باه بكالوريا ان انسيان بورسويفي ابريز افوار سينيالي اون فرود لا فيديراسيون دو لونسينيمون دينونس دي اكوزاسيون مونسونجير
0: اي قرينا في الاول الجامعه نتاع التعليم الثانوي
4: يقولوا بوها
2: تكثر الكلامات تكثر الكلامات
0: برشا حكايات
1: خليها القضاء خليها القضاء.
0: احنا حبينا نقولوا بربي يزيكم الغش فك عليك فك عليك تقول فرحه باك ونحب ننجح فك عليك النجاح راهو اللي نجم هو في كفه والحبس في كفه يا خويا مش لازم منهم الزوز واقرا على روحك والله يا ناس دخلوا للباك دخلوا يعديوا هو ما يعرفش عليها لا طابت لا خابت وخذي باكو على روح وكملوا يا من اسم عديوا العام الاول ما خذيوش العام الثاني وبعد انطلقوا في الحياه هكا افيك لو بروبر زيل لطف عليكم وانا
4: لا
0: يعاود
4: علينا ما خذوش العبر ما ياخذوش العبر
1: لا هي على الفيسبوك ما تمشي في فيسبوك هي ما تمشي في فيسبوك ناكد لك اللي نهاري اللي مازالوا مش بصير فغش على حياتي
0: ان شاء الله اخبارنا وراجعين في ناس الديوان
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
6: Publicité. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
5: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور. ديوان سبور تبع شجع نصور كرتاج. مونديال السنام مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم. ديوان فام فلاش نيوز
8: مجزوة السادسة ديوان فام عسلمة ارتفاع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 2026 حيث بلغت 5.5% مقابل 5.4% في ماي 2025. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذه النسبة بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ وأسعار خدمات النزل والمطاعم. في المقابل حافظت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على استقرار نسق ارتفاعها عند مستوى 8.2%. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة تصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وبين المصدر ذاته أنه تم ضبط التلاميذ والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس الخميس أحد معاهد معتمدية بعرادة. انطلاق حملة جهوية بيقبلي لتعزيز مكافحة التسمم الناتج عن لدغة العقارب والثعابين من خلال التوعية ودعم الجانب الوقائي وفق ما كده كهيئة مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية لصحة بالجهة علي طبل. وأوضح المسؤول أن هذه الحملة تقوم أساسا على تعزيز الجوانب الوقائية والتوعية والتثقيف الصحي من خلال التوجه للمواطنين عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتحسيسهم بطرق الوقاية من لدغة العقرب، فضلا عن القيام بجملة من الترتيبات على مستوى الإدارة الجهوية للصحة. ولفت إلى أن المطلوب من المواطنين قبل التعرض للخطر تنظيف محيط منازلهم خاصة بالأرياف والقرى مع الحرص على رفع فواضل البناء والفضلات المنزلية القريبة من المساكن للحد من وجود أماكن تأوي إليها العقارب أو الثعابين. المنسق العام للجامعة التونسية للبيئة والتنمية الهادي بالحاج يوضح خلال ملتقى الأسرة في مواجهة التغير المناخي الذي انتظم اليوم بصفاقس، يوضح أن الأسرة التونسية أصبحت تدرك مدى خطورة التغيرات المناخية وانعكاساتها على الحياة اليومية. وأضاف أن فهم المخاطر لا ينعكس دائما على السلوكيات والممارسات اليومية، إذ لا يزال العديد من الأفراد لا يعتمدون أنماط عيش واستهلاك تتمشى مع متطلبات التكيف مع التغيرات المناخية والحد من أثارها السلبية.
9: الناس تعرف أن التحولات المناخية تأثر على حياته اليومية، لكن للأسف أنه في ممارساته ما هوش قاعد يمارس في ممارسات تتماشى مع هالتغيرات حتى يحد منها. إعلام نجم يكون وصل المعلومة هذه للمواطن العادي. احنا كمجتمع مدني دورنا كذلك بشراكاتنا مع وزارة التربية في المؤسسة التربوية نوعيه صغيراتنا. عندنا برامج أخرى إن شاء الله وبدينا فيها مع المؤسسة التربوية في المدارس حتى نوعي صغيراتنا لمدى خطورة التغيرات المناخية علينا. تعرفوا أن درجة الحرارة قاعدة ترتفع بصفة كبيرة ولاحظتوها. وكذلك اليوم كما قلت شريكنا الاتحاد المرأة أنه داخل الأسر يوعي الإنساء ويوعي الأسرة بصفة عامة، مش كان المرأة، يوعي الأسرة للتأقلم وللتصدي لهذه التغيرات المناخية اللي قاعدة زحف علينا بنسق سريع. للأسف الشديد اليوم السلطة قاعدة تاخذ في التوصيات بصفة بطيئة جدا، والتأقلم المناخي التغيرات المناخية أسرع من ذلك، وهذا هو اللي يخلينا مازلنا متأخرين في الجانب هذا.
8: رئيسة جمعية أطفال تونس لذوي الحاجات الخصوصية والتوحد سونيا الكراي تؤكد في تصريح لديوان فم خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية بصفاقس بأن الجمعية تعمل على تسليط الضوء على تجربة إدماج وتأهيل أطفال التوحد من خلال التكوين المهني في مجال صناعة الحلويات وغيرها من المجالات. ووضحت الكراي أن اللقاء تضمن عرض نتائج هذه التجربة إلى جانب تقديم شهادة حية من المستفيدين واستعراض أفاق تطوير برامج التكوين والتشغيل لفائدة أطفال التوحد بما يعزز إدماجهم المهني والاجتماعي ويفتح أمامهم فرصا أوسع للاندماج في سوق الشغل. في العالم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد اجتماع مباشر وجها لوجه. وخلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الدولي في مسقط رأسه، وصف بوتين الرسالة المفتوحة التي اقترح فيها زيلينسكي عقد اللقاء بأنها وقحة. وتساءل بوتين قائلا، هل هذه وسيلة لتهيئة ظروف لعقد لقاءات ومحادثات شخصية أم لخلق بيئة تجعل أي لقاءات شخصية أمرا مستحيلا؟ نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر. إلى اللقاء.
10: ديوان اف ام. عسلامة
11: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
12: ونحبكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
10: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
13: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
14: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
10: ملكبتي الموجة صفاقس
15: على 91.2
10: تونس
15: 93.5
10: نابل والوطن القبلي
15: على 106
10: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام.
16: ديوان فام فلاش سبور.
17: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لأكمل تحضيرات بحضور كل الملاعبية لمباراة غدوة الودية ضد منتخب بلجيكا في بروكسل قبل التمارين. الناخب الوطني صبري لموشي كان قد ندوة صحفية أكد فيها أهمية المباراة وقال أنه اللقاء باش يكون لوضع آخر اللمسات قبل المونديال مع تجديد على جاهزية كل الملاعبية للمحفل العالمي. نذكر أنه المباراة باش تكون غدوة بداية من ساعتين منقول على منصة ديوان سبور وبحضور جماهير تونسي غفير العدد. المنتخب الأولمبي التونسي يلعب حاليا ضد منتخب السعودية ثاني مباريات دورة تولون الفرنسية. كما قلنا يلعب ضد السعودية. سكور حاليا 1-1. بونت المنتخب التونسي سجلوا عمر بن علي في الدقيقة 12 من المباراة، مع تذكير أن المباراة الأولى فاز بها منتخبنا أمام الإرديسي كونغو ديمقراطية بثلاثية نظيفة. الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أعلنت اليوم أنه تم تواصل اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب ونائبه شكري الوعر ولاعب الفريق يوسف البليلي يقضي بتجديد العقد مع الترجي لمدة سنتين إضافيتين. الاتفاق ينص على أن يدخل العقد الجديد حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية التاس، ويتوقع صدوره مع موفى شهر أوت القادم. كيف الترجي أكد في بلاغه أن الهيئة المديرة تؤكد تمسكها بالحفاظ على ركائز الفريق وتدعيمها والعمل على توفير أفضل الظروف لضمان استقرار المجموعة ومواصلة تحقيق الأهداف الرياضية المنشودة. ذكر زيادة أن الترجي في مفاوضات متقدمة مع النيجيري أونوتشي أوغبيلو، وكيف تم التعاقد مع صيد حارس مرمى شبيبة الرياضية بالعمر. حافظ طالب رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي أكد أنه لن يقدم ترشحه من جديد لانتخابات العكارة لظروف مختلفة، حسب كلمة كان وجهها لجمهور العكارة في صفحة الفريق الرسمية على فيسبوك. رئيس النادي يقول نتقدم بالشكر للجماهير الجرجيسية نظرا للدعم اللي وجدوا منهم، وكان حافز لتقديم مواسم ممتازة وتوجههم مؤخرا بوصولهم لنهائي كأس تونس لكرة القدم مرتبة ممتازة في البطولة الوطنية، ودعا في نفس الوقت لمزيد الالتفاف حول الفريق وذكر أنه نادي تنتظر مشاركة إفريقية تنطلق في أقرب الأجلة. الختام بأبرز المباريات الدولية الودية. المكسيك اليوم الفجر فاز ضد صربيا 5-1. حاليا سلوفاكيا تواجه مونتينيغرو، 11:15 باراغواي تواجه منتخب نيكاراغوا، الماضي ساعة متاع الفجر الألبي سيليستي منتخب الأرجنتين يواجه منتخب هندوراس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان فان.نت. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
16: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
18: ديوان فام.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: قديش واحد فينا يفرح كي يسمع دعوة خير، كلمة بارك الله فيك يرحم والديك برا ربي يرزقك، يحس روحه فرج جاه من بعيد. فما بالك كيف تفرح طفل صغير، طفل فاقد للسند، تعطي فرصة باش يقرأ يتعلم يكون غدوة فاعل في المجتمع. تحب تعرف كيفاه؟ الحكاية أسهل من اللي تتصور. تدخل على موقع جمعية توصية لقرى الأطفال SOS www.sosbe.in، تختار تكفل طفل عن طريق البيابي، تعمر بياناتك وتحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به، وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك وقت ما تحب وكيما تحب. مش طفل ولا اثنين، أكثر من 10,000 صغير يستناو في دعمكم. قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل للطفل. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosbe.in ولا كلموهم على 58 371 002. جاني لكم في ناس الديوان متواصل من تواح حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. اليوم كما كنا هرجع مع شوية يكون عندنا كويز الغنيات ما قبل باش نمشيو معك نورز لي زعما صحيح.
3: زعما صحيح
4: زعما صحيح.
3: أي شكون يبدأ؟
2: دكتور بي. دكتور بي.
3: دكتور نحكيو على مذيع شهير قام بإنهاء.
5: صحيح مذيع شهير فما بوليميك
3: قام بإنهاء نشرة قام بإنهاء نشرة الأخبار عكيفاش حسب رأيك صب الماء على رأسه. يعني في عوض يقول شكرا على حسن الانتباه والمتابعة، ما قال حد شيء، كمل النشرة وصب الماء على رأسه.
5: صب من دبوزة من كاس من سطل
3: من كاس من كاس
5: مش عمل لك كما سيد العميد أو الكابتن مش نبدأ في أنا بلاد هذي صحيح
3: دكتور صحيح مع الأسف
6: عدى نهارين وإحنا نروحوا فيها
3: في النمسا تحديدا وين قام بإنهاء أحد مذيعي النشرات الإخبارية بإنهاء نشرة الأخبار في النمسا بطريقة غريبة أثارت الجدل سنة 2023. علاش؟ على خاطر وقتها كانت فما ارتفاع كبير بتاع درجات حرارة احتجاجا أنه ما فماش معناها هكا معاملة خاصة أي فوالا لقسم الأخبار والمؤسسة الإعلامية في وقتها. دونك هو قام بذيك الفيديو وقت انتشر بكثرة ولتو مازال موجود يدور.
7: وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هنيئا وتصبحون على خير.
2: شكرا نادية.
5: أنا
2: كيف شفناه الأخبار مشيت شفت طردو ولا قاعد يخدم على روح ما طردوش خطر صحابه عملوا وقفة احتجاجية ذولي. يلا لشكون بعدك دكتور؟
5: كابتن كلا
6: معروفة كابتن
3: انتي أمور بلدية
5: حويجة نموس حويجة
3: قريبة شوي
5: قريبة
3: شوي. موظف في بلدية ألمانية قام بسرقة أكثر من مليون يورو من آلات مواقف السيارات اللي هما لباركينج بارك متر
6: يمشي يخلعهم معني
3: سرق فلوس أكثر من مليون يورو
6: وقتاش فوتنو بيه
5: المنطون برشا
6: وقتاش فوتنو بيه
3: بك تدخل في التفاصيل يا كابتن التفاصيل
6: على قدش مرحلة سرق مليون في نهار في ثلاثة أيام في شهر
5: في عام مع مين خطر المنطون كبير
6: كمال أهلك
5: سنوات
6: بان برا قولوا مو صحيح خطفة مدي كاميرا
3: صحيت لي معلم
5: معلم كاميرا
3: الأخبار صحيح
5: صحيح ولا
3: الاخبار صحيح
6: خدت فما دي كاميرا
3: انت قلت مش صحيح
6: انا قلت صحيح انا فما كاميرا دونك راهو يقول بيه من الاول
2: ما فيقوش بيه بالكاميرا فيقو بيه بالبنك قول لنا كيفاش نورز لحكي.
3: وين القات السلطات في المانيا القبض على موظف بلديه وزوجته في قضيه اختلاس ضخمه يزعم انها مست مبالغ تجاوزت مليون يورو مصدرها الات البيع اللي كان الرجل مكلف بافراغها يعني في عوض يفرغها كان يسرق الفلوس على شوي مراحل شوي وصلت حتى كما قلت لكم لاكثر من مليون يورو
2: البنكة هي اللي فاقت فما مبالغ مالية غير عادية قاعد يصب فيها السيد ومرته في البنكة. دونك كلموا البنك سنترال نتاعهم غادي في ألمانيا، هما اللي شافوا المؤسسة هذية. الراجل تحكم عليه 40 سنة تهمة سرقة خطيرة بشكل خاص، ومرته 38 سنة بتهمة المساعدة والتحريض.
4: شفت في البلد ايش يعملوا؟ ايش قلت لك ديكتاتورية القانون؟ مازالش واحد يعمل العملة ذي في ألمانيا 40 سنة على فلوس تاع بارك متر. مش تعرف اللي كيفاش يخدموا، كيفاش عقليتهم، كيفاش يقصوا لي فينومين هذوما، يقصوهم من الأول.
2: لا واللي صار مشاكل كبيرة للبلدية نتاع كيمبتن هذي في ألمانيا، خاطر العبيد الكل داروا عليهم هما، قالوا لهم كيفاش يسرقوا فلوس انتوا ما تفيقوش تفيق البنك. الخبر اللي بعتوه،
3: زوجة تطلب الطلاق يا سيد العميد من زوجها، علاش؟ على خاطر هو كان مسميها في تليفونه سمينة.
4: سامحني تو انت جيلي انا لا تقول لي بلاد، لا تقول لي اخبار اخبار طايش في الهواء
2: في ايطاليا. في ايطاليا
4: في ايطاليا ولا صحيح؟
2: صحيح ولا
3: الخبر صحيح مش في ايطاليا
4: ان شاء الله يكون حتى
3: تركيا.
4: مادام عنده بلاصه صحيح صحيح الاخبار
3: في تركيا،
4: وعندنا الاف يعملوا كيما هكا على فكره.
2: بون
4: هاوي
2: يسمي مرته كيكا بطيخ،
4: فما اللي مسمي الطاهر الحداد، والاخر مسمي درشكون، والاخر مسمي الخباز، والاخر مسمي فهمتي عطار، وحاط حاجه اخرى فهمتي.
5: والله شوف انا عندي صاحبي
2: ليك مش زوجاتهم صديقاتهم
5: يظهر عندي عندي عندي صاحبي كي يتكلموا مرته هز تليفوني يقول له وي شكري في مره قلت له بالله طايت له شكري، قال لي شكري لو على شدت لي جول.
4: هيلة هيلة هيلة هيلة دكتور هيلة،
5: مانيش باش تسميه شكون.
2: لا ما تسميهش فكري،
4: ما تسميش خير.
5: لا والله سي امبرسيونون،
2: انتو كامرتو عارفة التوالي صحابه في بالهم.
5: لا عايت لها شكري
4: على خاطر 50
5: مرة هناك، مش مسميها بالصدقة، كي كلمها يقول له وي شكري
2: خاطر قول
5: يخي دخت انا ما
4: تقاطب 50 مرة في النهار،
5: خلي شكري الواعد عندي خويا في الدار
4: تقاطب 50 مرة في النهار ونمشي
3: شكري مرتو هكا يسميهم بدا بنتي كيف فما هكا نوما
2: قبل
3: ولا بابا
2: راك بنتي وراك اختي اي بيبي خايبه طليق
3: يطلع منه الكابتن بالبيبي.
4: لا نعرف برشا كاتبين ار او يو 7 اي
3: روحي
4: برشا نعرف برشا
3: اي روحي.
2: انت شنو مقيد المدام في التليفون؟
4: حد شيء
6: حد شيء
2: شنو حد شيء
4: حد شيء رقم
8: الله الله الله الله.
4: ليش علاش على خط التليفون بكله فيه هي هاي التليفون ها هي ريت دونك سي با لا بين
3: فون ديكران
2: هي فون ديكران
4: دونك واضح كي تحل التليفون ذا
2: كاو تحل تحكي. كابتن شو مسمي مرتك في التليفون؟
6: جو
2: بالاسم فما شكون يقولوا المراه مقيدين المراه مش قلب بحذاها حاجه
6: ليه القلب القلوب في الدار
2: في الدار
6: مش في التليفون
2: حتى ايميل فما شكون تعرف يسميه يكتبوا المجيره في التليفون
6: مجيرة هي بالإسبانيور
2: اي
6: لا مخيرة هي المرأة
2: لا دكتور شو مسمي المدام في التليفون؟
5: بسمة الحق
2: بسمة
6: احترام فيها
2: لا بسمة ولا عميت ما قالوا لي حتى كلمة
4: لا الحقيقة ها هو نميرو
2: سيتا
4: نميرو بورك
2: نمرو
5: انت كيفاش مسمي في التليفون؟
2: بالاسم بالاسم
5: بالاسم بالاسم هذا الكل
6: في ديننا حرام
2: بالاسم
3: بديتي جنرال مولي تلقاهم جدد من اللول يسميه روحي وعناية وانت شنو من بعد يقلقوا يسميه الاسم العادي
2: يسميها بنتي
6: شكون مسميها
2: لا وبعد اسم عادي وبعد يفسخوا جملة الاسم
4: يخلي قص قص عربي
2: نمرو كها
4: يتحل التليفون يفهم ديريكت شنو الحكاية يفهم ليه او جرو بلان قصة عربي زي بلا بي مش تكتب حتى
2: هيلة القصة هيلة هيت نمشي واحنا توا لايك ديز لايك
3: لايك لايك ديز لايك في لايك ديز لايك باش نحكيو على الأردن وين تم معناها فما ظاهرة انتشرت كبيرة وهي تأجير الذهب في المناسبات وين يقوم بعض العرسين باستئجار ذهب لخطيبته بدلا من شراء ومجابهة مصاريف الزواج.
2: لايك ديز لايك عميد
4: نقولك تو هذا كي الرهنيه معناها فهمتي
2: يكري كيما تكري روح العرس تكري مع هالوي
4: مو عندنا حتى في تونس
2: ما نكريوش ذهب نكريو
4: لا لا لا يكريو ذهب لا يكريو فك ذهب الفاضي بنتي ذهب كله تاع هكا تلقى فهمتني ثم نعرف انا دي بوتيك ونعرف حايدي في الجنوب خاصه يكري كامل اي خاطر باش تقعد تشري وش صغير وش الكبير تعرف الجنوب رفا يمكن حكايه تاع 100 مليون ذبوا لا دونك ما نجموش نشريو 100 مليون يكري ورجعوا موجود
2: دونك مع
4: موجود معاه موجود
2: دكتور
5: لايك
2: لايك
5: بيان سور هذه كان من نجمش والعادات والتقاليد كما يكري الكسوه ولا ضبط العروسه ما يسالش
2: يكري
5: معناتها ما فيهاش حاجه خايبه ولا
2: فوالا باهي طالين
6: ديسلايك
2: عليه
6: هكاك
2: الفاز
6: مش الفاز
4: خالف تعرف
6: عليه تكري واحنا قلنا مره اخرى راهو العنوسه والعزوبيه راهم العائلات يطلبوا ذب اصفر وذب احمر ذب كذا ومسيك ذب يديروا نورمال حتى خاطر مش عارف روحك
3: العائلات ويقول لك ماهيش لابسه ودرجه العادات والتقاليد الماستر
5: اهم حاجه التصاور واللي باش يقعدوا من بعد فهمت زاد
2: يعني الحقيقه ما عندوش خليه يكري خاطر في الاخر تعاوز كل الناس نقولوا ما عندكش ربا ما تكريش اغلى رئيس كل يكري في الربا
6: ولا الربا اذا الربا ب 8 ملايين ما انا كريم ذب قديش
2: اي
6: يقولوا لي
2: وسط 8 و10 ملايين
4: مبدا الناس كل انا شفت العرس اللي فيها بهرج اكثر من اللي يلزم في الاخر ما تنجحش خاطر بنيت على المظاهر نخليه اللب اللي هو الحب والعطف والرحمه ونخليه ونعمله نجري وراء البهرج وكل منظر ومئات الملايين في الاخر شي راسي كل ما بني ما بني على البهرج وعلى على الظاهر وعلى القشره البرانيه راهو صعيب باش ينجح صعيب
2: فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
1: ببليسيتي
0: المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: لايك لايك ديسلايك.
2: نمشي للخبر الموالي نورس.
3: الخبر الثاني، هاتف للعمل وهاتف للحياة الخاصة. الأمريكيون يتجهون بشكل متزايد إلى حمل أكثر من هاتف، وبحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز ارتفعت نسبة الأمريكيين اللي عندهم أكثر من تليفون ذكي من 15% سنة 2024 حتى 18% سنة 2025. ويرى مستخدمون اللي تخصيص هاتف للعمل يساعدهم إنهم يبعدوا عن ضغط الرسائل المهنية خارج ساعات الدوام. يعتبروا زادة خبراء في الأمن الرقمي اللي الفصل بين الجهاز الشخصي وجهاز العمل يحمي خصوصية الموظف ويسمح للشركات بتأمين أجهزتها المهنية دون الوصول إلى البيانات الشخصية.
2: واضح. قليني لايك ديزلايك.
4: فكرة باهية.
2: لايك. مهم يكون عندك هاتف تليفون تاع خدمة وتليفون شخصي.
4: والثالث من
2: تليفون ثالث مش
4: لازم نقولوا عليه.
2: شعلينا فيه.
4: شعلينا فيه.
2: فلا دونك مهم.
4: لا يعطيهم صح.
2: تليفون هكا وهكا. دكتور.
5: لايك كما تو انا مثلا عندي تليفون شخصي وتليفون الخدمه مي في نفس لاباري في خاطر دوبل بلس دونك يلزم دو زاباري ديفيرون
2: معناتها
5: مي دو زاباري معناتها زوز تليفونات اما زاد بوبلي كي اون كومبرون وين تشارجي وين درا شنو فهمت مي هي الفكره معناتها الحق باهي تليفون الخدمه وتليفون شخصي معناتها ديما خير كي تصير سيباراسيون تاعهم.
2: مهم. عميد.
6: حتى انا عندي زوز
2: أرقام. في نفس التليفون
6: في نفس التاي دو بيس
2: احنا نحكيو على زوز تليفونات
5: فما النومر ديما ما يخدمش سيد العام
2: اي عمرنا متحصلوا عليه
5: اي فما النومر ديما ما يخدمش
6: توقف
5: تراسلي نكلم فيه على الواتساب
6: هبلت لا هبلت بين الزوز وليت خليت واحد برك اما هالبيس موجوده راهي
2: لا انت تقول هبلت بين دو بوس في نفس التليفون كو دي واحد عنده زوز تليفونات
6: اما انا جربت مره هزيتك اللي يسموها شو اسمه الباتريه هذيك
2: الباور
6: بانك رقيق وقال لك سليم بوبلي كبير رزينا البيعه ولات حتى باش تحط في جيبك تاع الفيس تاع واج وحاله حليله دونك زايد
2: زايد يقول عميد. نمشيو للخبر الموالي زي
3: نحكيو على اليابان وين يعطيو معظم الرجال اموالهم الكل لزوجاتهم باش ياخذوا من عندهم مصروف شهري. النظام هذا يعرف باسم اوكوزوكاي وين يقوم وين يقوم الزوج العامل بتسليم كامل راتبه الشهري لزوجته وهي تتولى مسؤولية إدارة جميع الشؤون المالية للأسرة بما في ذلك سداد الفواتير التسوق الادخار وفي المقابل يحصل الزوج على مصروف جيبي شهري يغطي نفقاته الشخصية الصغيرة كما الماكلة في الخدمة وإلا الترفيه.
6: جازك اللي بار يا بنتي تيتي ثلاثة توانسة هكا شقلي
2: لايك ولا ديزلايك
6: لا لايك لايك
2: لايك لايك على العالم لايك. تعطي فلوس كل مرتك وتاخو مصروف
6: شوف إذا متفقين إذا كان هي فما نعرف أنا مثلا من العائلة اللي المرأة أرزن وأحكم وخير ألف مرة في التصرف وعملت له ثروة أصلا إذا كان الزوج تفهمه وهي عندها القدرة فهمتي خد فما بعد رجال تلقى يده منقوبة تعرفش يقول لك على يده منقوبة
2: ماشي يصرف برش
6: فهمتني دونك أن الرأي الحكاية اتفاق وإذا كان اتفاق تم نولي لايك ونص خاطر زادة المرأة راهي تعرف شو المنزل أكثر برش أكثر برش من راجل الراجل راهو خاصة في النمط اللي عايشين وإحنا ساعات بعض الرجال ما يعرفش حتى شفهم في السوق راهو فما الرجال يتحمل هو المسؤولية كله ويهز عليها إذا كان خاصة تخدم لكن ثم في بلايس اللي المرأة ما عندها لاجستيون أكثر أوضح بياسر فهمتني وبعض من الرجال يقول لك اسمه يقول لك فك عليها البلاي عم في روحي أخوي عطيها تريق الروح خير من ثمنا على آخر هات هات هات ولي عارك ومعروك وش بيك وش ما يشبيكش هكا حل من الحلول.
2: واضح. دكتور.
5: لا ديسلايك.
2: ديسلايك.
5: أنا مع الاستقلالية المالية للرجل وللزوجة يتفاهموا إذا كان معناتها هو خلنا نظروا الأصل معناتها نحكي على تونس هذا فهمت الأصل معناتها الرجل هو اللي
6: قوام على المرأة
5: يعني المرأة ويتكلف بالمصاريف الكبرى فهمت بون يقعدوا حاجات تنجم المراه تعاون فيهم اما الاستقلاليه المالي شنو يعطي شهاديتهم بعد يخو مصروف وما عنده لاباس
2: يعطيها شهاديتك وتاخذ مصروف
5: وكيف كيف وكيف كيف زاد الراجل ما يلزموش ياخذ شهاديه مرته زاد كيف كيف دونك انا مع الاستقلاليه الماليه نتاع كل واحد يتفاهموا اذا كان باش يقسموا المصروف خاطر شوف ما تنجمش تعطي
2: صاحبك معز منوبي تعرفش كتبته قال دكتور عسلي سي السيد
5: اي لا لا لا والله لا لا لا والله لا
2: لا لا
6: تفهم حكايه تفهم
5: اظن اظن هو شنو هو حكايه الشهريه وكيفاش باش يقسموا المصاريف هو الشهري نتاعهم بيدهم قداش وشكون اللي تو مثلا راجل نقول اكزومبل راجل يخلص في 10 ل 15 مليون اذا هذا هو باش يتكلف بمصاريف الدار الكل فهمت معناتها ومرته تاخذ في مثلا 3 ولا 4 ملايين مثلا ناخذوا على العباد اللي مرتاحين معناتها فهمت مش كيما كوبل زوز يخلصوا مليون ونص كل واحد عنده مليون ونص مي توجور يتيل معناتها كل واحد يدفي لي تاش نتاعو
2: مع التفاهم به مع الاستقلاليه
5: لا مع الاستقلاليه الماليه على خاطر هذيك اللي تضمن الاحترام وتضمن معناتها اللي كل واحد يبدا مقدر البارتنير تاعو اللي معاه كيما قلت لك الراجل ما ياخذش مصروفه من عند مرته يعطي شهاديته والراجل زاد ما يتكاش على شهاديه مرته يفكها لها
2: الزوز
5: الزوز بلا بالاستقلاليه
6: انا قلت راجل تروح على كوب اللي عندنا في تونس اغلبيه سحقك الراجل يخدم ما يخدمش فهمتي ثم حالات كما نعرف حالات من
2: نوع
6: انا راهو ديما اش قلت كل كلمه الاولى شنو
2: السحقه زوز يخدموا راه في تونس اليوم شوف
6: شوف راهو قلت الاتفاق هو الكل الاتفاق ما دام متفقوا على حاجه ما تنجمش تقول لايك ولا ديزلايك في حاجه هما تفاهموا عليها هما تفاهموا عليها انت والكا فهمتني انا شخصيا والله لا نعرف علاش تصور والله ما نعرف بلا نهار سالتها ولا كيفاش ولا علاش خاطر احنا في الزنده جايين من الاصل راهو الجنوب الرجل قوى مع المراه مهما كانت تخدم ما تخدمش تصور ما تصورش ديما في مخاخنا الراجل هو اللي يقول كل شيء لكن انا قلت راني نتكلم على الاتفاق اللي هو سيد الموقف
2: واضح طلياني كملوا معك
4: انا مع جماعه لوكوزيكاي
2: ما تعطي لمرتك وتاخذ مصروف
4: وقتي ريتك في الحاله بسيمريو في الحاله اذا ستي فام فوي
6: هكاك
4: باش حتى هي زاد تحس اللي هي يوتيل واللي عندها مش تبدا ما عندها حد شيء انت تغيب فما ديزيرجانس وكذا فهمت ولا سيتو لو انا بالانجليز لقيتها شو لقيتها انا هزباند الوانس معناها ارجون بوش قال لك لو بيتي لا بزوان برشون بوش بور بور اشتي دي سويت دي بونبون نو سي با سي با البونبون انا مع
6: اتفاق
4: لا معناها كي تبدا عندك ما ثقه فيها وهي تلقى زاد شو انا كلمة شي المرشي جاشت لابورتكوا وحاجة ما مانيش شري نشري المرأة تعرف شو اللي زمها مين زمهاش
2: تفرزي
4: تفرز وكذا وتقتصد في برشا
6: حوالي الكوبل نعرفه في الحالة هذه كونت له ثروة هو انسان وكجاه ويصرف دخلها الدنيا هي تصرف كونت له ثروة
2: دي ما فلسطة الحال الحالات اللي منا ومنا هنا منيش مع هالإكستريميزم يعطيها فلوس وياخو مصروف ومن
4: لا لا
2: بالنسبة لي سيدي نبورتك
7: عطيها جزء
4: حاجة وهي تعرف
6: كل حالة
4: وربي يخليك يا جليلة صارت فازة في حياتي بريما
6: ديما يحكي لي فيها
4: لا مش
6: روعة
4: روعة
6: ولا روعة بالليل اش قلت لك ولا ما طريت كي ديك راهو سي تانك او كا باركا
4: والله تيك صح
6: مفاش اثرت له من المراه الحكيمه كذا هاش قلت لك انا انت
2: انا نتصور التوينسا احنا صعيب برشا تلقى رجال توينسا باش يعطي شهريته الكل مرته يخ مصروفه من عند دير مصيبه في اليابان ممكن تصير وكيف كيف كلمه انا عجبتني قالها الدكتور زيد ما يتكيش على فلوس مرته لا هذا لا هذا فهمت التفاهم هو يصرف هي تصرف كيف بدهم همش قاسمين هذيك مهمة ما الاستقلالية زادة مهمة توا 6:42 دقيقة حاضرين
8: المرأة لتلبس الذهب والمجوهرات والاكسسوارات والفساتين الحلوة تأخذ المكياج تأخذ العطور وكل أنواع الزينة من يوفرها لها الرجل هذا
2: ذيك راهي نادية تلبس كل شيء والرجل هو اللي يشري الدنيا الكل توا كما قلنا 46 دقيقة باش نمشيو تو سويت الكويز أغنيات
9: كويز
2: أي سيدي باش كنا نبداو سيدة المخرجة اللي حضرت الغنيات الكل أربعة أنتم راهو زيت أمبليكي
5: الباك نتاعنا
2: الباك هذايا
5: باش نركب حمصة أنا بيدي
2: شوف كيف
5: تجيب لنا في غنيات
2: ما تصعبش على الدكتور ولا
5: صعب ياسر بصراحة
2: والكابتن صعب كان على نورس
5: لا نورس تسربي لها كزيتون نتاعها
2: نصير زيتون جملة ماهيش أمور تدبر بليل بالكل معناها أعطينا الأغنية الأولى لنورس ترى
5: سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهلة سهل

0: برافو نكسوس 75 نكتب بهاء سلطان يعطيك الصحة ديديكاسي الله أعلم عليش قول لنا إيش معنى نكسوس فقط يا نكسوس دونك هذه خليها ديديكاس للأصدقاء الكل إن شاء الله ربي ديما يعطيكم رفيق وصديق وقت الشدة والضيق تحية لكم الكل اللي تسمعوا فينا تمشيوا توا لابن سينا أعطينا أغنية لابن سينا
1: كذا مساهد
0: صحيح
1: هل عندك شك ولا الأخرى
0: الأخرى
1: في كذا مساهد حسيت
0: مد
1: أه؟
0: مد
1: مد
0: غرا
1: مدرس الحب
0: صحيح
2: يا في صح يا في صح من النوتة الأولى
0: من النوتة الأولى قال كذا مساهد
1: بالطبشوري
0: بالطبشوري على الحيطان
1: صاحب الكابتن كتبها نزار قباني
0: يا امرأة انقلبت تاريخي
3: نكسوس شعر الجزيرة في اليونان
1: شعر الجزيرة

0: نجي تقول لي خذ الاغنيه خذ تكلم وانا مدبين كملوا نسمع شويه الاغنيه. معز منوبي هو اول من كتب كاظم. انت قلت كاظم ومعز قال معك
1: انا معز ديما متفاهمين
0: دكتور كيف كيف. يلا طوال شكون نمشي وناديه نمشي لسيد العميد
2: 16

0: عاد مش فيها هذه ولا فك العيد الوطني
1: في 15 اكتوبر ما رجعنا نعطيهم
0: يا لا والله يبدا من عليا يبدا شو اسمه كل
1: شو تقول
0: ما عادش فيها
1: قضيه شو تقول عليا

0: تحية لبيها كرايش قولك في الأغنية
1: روعة. أما أنا مستغرب خاطر في العيد الوطنية نلقاو مصابري مصباح نلقاو شو اسمه عليا نلقاو يعني شو اسمه الأخرى
2: لطيف صوفية
1: لا لا أي صوفية لطيف ولكن هذه ما
2: راح أو تو نبيها خلط
0: نبيها خلط
1: نبيها خلط
2: إيه فأنا عام عملت هذا في كم صغيرة
0: ما نعرفش ماهيش جديدة بالكل
1: أنا حفلتها حضرت فيهم حب حفلتها برشا ما غنتهاش الحفلة
0: حقها تغني نبيها تنقلوا لها نبيها
1: تحطها في الديبار
0: قولوا لها غنينا الأغنية
1: افتتاح هذه
0: يلا أوكي نقولوا لنبيها به ليديا مصرة إصرارا قتل الغنية الجاية اللي كنتي طلعها سماح ستة ربي عاوني سليم
2: ليه وليك ربي
0: مع ليديا شي يلا
2: يا عديدي سهلة شي ما فيها شو شو كيفش تحايل يا
0: خدود التفاحة شو
2: هي خدود التفاحة حمي تشعري وليك
0: يمو العيون الحلوين 20/20
2: ليه
0: أغنية أنت عمرو دياب كمان
2: أنا قلت لك جو حميد شاعر الجو ذيك
0: عمرو دياب
1: لا عرفته كلام عمرو دياب
0: يلا كتيبة يلا قولوا لي
1: أجمل ما فيك
0: عينيك غابو ميرسي كتيبة

0: يا ومشيو للطليان ركز يا طليان
1: ما عندي من ركز
0: شوف لي حويجة في العتيق جدا جدا جدا جدا
1: جدا عصور استح شوف
0: يا انا متأكدة انت تحبها
2: مش تمام
0: شوف عليها
3: فيز احمد
0: لا
1: قالت بترحلك مشوار
0: بترحلك هلا
4: بترحلك مشوار
1: يا ريت يا كابتن
4: بترحلك مشوار
0: بعدك مشوار
1: انت بتحلي حتى مشوار
4: قالت لك المعطر علي العشاء اكتر قلت بطل
0: وديع الصافية
1: صباح
0: وديع الصافية
4: قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح
0: سميحة جاوبت على مينوتا ميرسي لتوال قاد يخدم لنا في الفار وديع الصافي بتروح لك مشوار يلا نورس
1: واحد اخرى
5: شكو ماكو هي
1: طولني اخر
0: طولني
6: كتير بشتاق لك انا وياك
1: زيتون ولا شو اسمه
0: خليني حبة تخليني

0: خلي تمشي شوي نعرفها.
1: هاي
0: والله حتى نعرف
2: تعرفها برش.
3: انت خليتني اعيش الحب
2: ويا اللي هي شو الاغنية اسمها؟
1: كلثوم.
3: انت خليتني اعيش الحب
2: اسم الاغنية.
0: انت الحب
2: امل حياة.

0: أفضل أحبك من جديد من قديم.
1: وافضل احبك من جد. شوف اغنيه اخرى للدكتور ترى.
0: لا معناتها تو امل حياتي مهفه ناديه، ما تبدايش من الاول
1: صحيت
0: تاخذ لك مقطع من الوسط برا
1: يلزمك
0: يلزمكم كلفون بيدك باش تطلع.
1: ولا محمد عبد الوهاب
0: اللي ملحن اللي ملحن عبد الوهاب ويشك يقول ما تطلعش دغت الايام زعما.
1: اعطيني ترى اغنيه
2: نبيل شايل تحس
0: اي شو اسمها
1: غيرهم
0: غير شايل هذيك
1: على
0: نبيل شايل
3: لكن انت يا عمري
1: طلع رأي
4: هو اللي غني مع روعك ولا
1: اي
4: هذا يحبه
1: صوته حلو
4: انا نحبه برشا.

0: زي الوزوز غنيت الزوز فنانات تونسيات
1: عند الكابتن العميد
2: لا واحدة عند نادي
0: واحدة عند العميد والأخرى عند الكابتن نديهم على العميد
1: اي العميد طلعهم
0: تونسية دي يا باص
1: طلعهم طلعهم

0: غدار
1: يا غدار لطيفة. برافو معز منوب يا في دقيقتها معز طبعا
0: نور كيف
2: ليه خاطر كيفاش راح نعرفها
1: نقزت
3: عرفت المطربة لكن دقيقة ديما مش كنت
0: أقول لك مش طلعتها لطيفة والله يعطيك
1: الصحة برافو
3: نحب توافق
1: طليني
0: أهلا وسهلا
1: نفس مليح حضر لي روحك
0: ايه مش ناحي تراك
1: هلا ناحي تراك
0: 4 5 6
1: ركز
0: نعم
1: فنانة تحبها برشا
0: أمينة تحبها برشا
3: نعم تقول
0: أمينة في اختي
1: أمينة
0: يلا في اختي
1: يلا أيوة
0: خليو من شوشو علي كيف بكالوري تو البارح اش قلتوا
1: اسمع
0: اسمع
1: اسمع
0: اسمع الأستاذ ما يجيش بحد التلميذ هكا عملتوا
1: اسكتوا عاودوا عاودوني ركز
0: على الله
1: على الله
0: على الله
1: يا كابتن خليها على الله

0: شنعطيوها فرصة أخرى، شنعطيك أغنية أخرى خاطر الحقيقة شوشو عليك.
1: برشا
0: برشا الحقيقة.
1: أنا
0: الأستاذ هو كان مشي يطلعها، الأغنية الكل هو يطلعهم.
1: عندي الحس.
2: أعطينا حد
0: وما تشوش عليه انت يا سيدة عمي في الغنية دي. يعني قبل ما نمشي الغنية نحب نقول كل عام وانت حية بألف خير لسندرا وميرنا الفتوي بوهم اسكندر الفتوي أمهم سوار وعمهم الياسي تمنولهم السعادة والنجاح. جويو سندرا وميرنا محلى اساميكم وإن شاء الله مستقبلكم حلو بحلاوة الاسامي انتياكم. ربي يفضلكم للوالد والوالدة ويفضلكم العمكم الياسي اللي يحبكم برشا. يقولكم كل عام وانتم حيين بألف خير وجويو زانيفرسير لكل من مولود اليوم. يلا طاليين ركز مليح، اسكتوا الكل اسكتوا الكل اسكتوا الكل.
2: قول اقسم بالله انا عرفت
0: ليه
2: برب
0: عاود له من الاول عاود له من الاول عاود

0: عيني
1: شفتك مرة ما تعدي
2: شفتك
1: مرة ربيع يا كرم شفتك مرة ما تعدي
2: والله
0: يا ذي اوه يا

0: ما زلت عندي ديديكاس النورز، أغنية النورز غنية منها ديديكاس ومنها غنية. خلنا نسمع تراه نورز طلع.
1: نجوى كرم،
0: لا هو كرم ما مش
1: فرس كرم.
0: هيا دكتور
2: ديك باللبناني هذاك اللي يعملوا هكا

0: صحتك، قولي لابوكي انا قاصد بيتك هالليل، قد ديديكاس لك انت والله اعلم شنو فيها خطبه لحكي، فيها خطبه لحكي
1: كلمه عليها ملك وكلمه عليها
0: اكها
2: بالكش بالكش بالكش
3: اما يجمو يمشي الكيف من هنا
0: بس
1: لا يخطب انا
0: لا شنو يا القناه الكل مستني في
1: خطبه لا يخطب الناس الديوان قبل الساعه
0: اخطبوا لي بعد يمشي الكيف يلا شكرا لكم على المتابعه ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه غدوه المنتخب الوطني التونسي ضد بلجيكا بالتوفيق
1: نعملوا برنامج خمسة
0: مثلا بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي خليكم مع اخبارنا هذه كانت ناس الديوان سماح مفتاح نقول لكم نحبكم برشا في لمنا
4: ناس الديوان بوبليسيتي المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البلجيكي في إطار التحضيرات لكأس العالم 2026 نهار السبت 6 جوان مع الماضي ساعتين مباشرة على ديوان سبور تبع شجع نصور كارتاج

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة مساء. ديوان افهم عسلمة. ارتفاع أسعار الاستهلاك في مايو الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بأبريل الماضي وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.4% وأسعار مجموعات المطاعم والنزل بنسبة 0.6% وأسعار اللحوم بنسبة 4.2%. في المقابل تراجعت أسعار البيض بنسبة 7% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.9% وأسعار الخضر بنسبة 1.3%. رئيسة جمعية أطفال تونس لذوي الإحاجيات الخصوصية وتوحد سنية الكراي تؤكد في تصريح لديوان فام تسجيل ارتفاع متواصل في عدد المصابين باضطراب طيف التوحد على المستوى العالمي بما في ذلك تونس، مشيرة إلى أن هذه الحالات تشهد تزايدا ملحوظا من سنة إلى أخرى.
2: أنا نعرفه كرئيس الجمعية أنه نمبر طيف التوحد في العالم كامل قاعد يتزاد بصفة رهيبة جدا جدا بما فيهم تونس. ما ثماش التأطير الكافي لمعرفة هل هو طيف توحد، هل هو صعوب التعلم، كلهم في نفس السلة. ما ثماش تقسيمات. اليوم كيما يتكلم لك روتار قول لا ماهوش طيف توحد، هيك عنده صعوبة في النطق، هيك عنده صعوبة في الكتابة. يلزم تدخل من الدولة ويلزم مراكز مختصة ويلزم مجتمع مدني ويلزم عائلات موجودين في المراكز. لكن احنا عندنا مشكله في تونس، كي نقبلوا ما نجموش نقبلوا طيف توحد فقط. قرار ما مش تلقى شكون يحل كان على فئه فقط، لانه شارج الفئه فقط يكلف برشا.
1: المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سبيطة يعلن عن إعادة فتح 4 وحدات فندقية خلال السنتين الماضيتين، مؤكدا العمل على إعادة فتح نزل أخرى للرفع في الطاقة الجملية للإيواء، حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة على هامش افتتاح الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر.
3: الملتقى الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر اللي من المنتظر أنه يعد في نهاية الأمر خطة للنهوض بالقطاع السياحي تحت إشراف السيد وزير السياحة وبشراكة تامة مع القطاع الخاص. طبعا أبرز الإشكالات هي النزل المغلقة، أمكن لنا معنا في السنتين الماضيتين تقريبا فتح 4 نزل ورفع الطاقة الجملية للأسرة، وإن شاء الله بيحولها العمل مازال متواصل من أجل معناها معالجة ملفات النزل المغلقة الباقية. طبعا شريط التوفر مجموعة من الشروط معناها القانونية والاقتصادية. النزول هذه كانت مغلقة لفترة كبيرة لأنها واجهت أزمات كبيرة، خاصة في علاقة مع الأحداث اللي شهدتها بلادنا بعد سنة 2011 وبعد ذلك أزمة الكورونا وما حف بها معنا من أزمة مالية كبيرة.
1: وفي أخبار العالم، هيئة البث العبرية تفيد نقلا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي، مضيفا نفضل المسار الدبلوماسي مع لبنان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب شريك استراتيجي وينبغي إتاحة المجال للمفاوضات. دبلوماسيون يقولون إن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، وذلك في خطوة قد تعقد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع هدى ورغمي في 6 دقائق في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم جوك موسيقى، تسمع راب بوب روك بلوز.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توي، توصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل المستمعين والمستمعات. نذكركم ككل نهار جمعة نتقابلوا باش في الجزء الثاني يكون مفتوح لتليفوناتكم، المشاركات متاعكم معنا في المباشر باش نحكيوا في جملة من المواضيع. موضوع الليلة اللي باش نطرحوه هو موضوع الزواج، من وحنا مقبلين على فصل الصيف، هل أنه الحب يكفي اليوم للزواج، وهل مازال الزواج التقليدي يصنع علاقات ناجحة، أم أنه وسائل التواصل غيرت كل القواعد. مرحبا فيكم 58 400 100، ماذا بيا تجارب معناتها من صميم تجاربكم في الحياة في المباشر. مرحبا 58 400 100، مرحبا بالجميع، شكرا على تفاعلكم. نعاود، هل أنه الحب اليوم يكفي للزواج، هل أنه الزواج التقليدي ما زال يصنع علاقات ناجحة، أم أنه وسائل التواصل غيرت كل القواعد. مرحبا بكم الناس الكل في الجزء الأولاني، شنو باش نحكي وشنو هي مواضيعنا، يلا تتشويتا. بعد استقالة رئيسها، لجنة الفلاحة بالبرلمان تهدد باستقالة جامعية وبتعليق نشاطها، فما هو التفاصيل؟ موضوعنا في فاسفاسة. انطلاق حملة مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين في قبلي، فما هي تفاصيل الحملة؟ موضوعنا في اللكتوة. أثارت إعجابا كبيرا شباب المرسى يتجندون لتنظيف منطقتهم، موضوعنا في العيون. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، اختيار بلدية العين كبلدية صديقة للبيئة، نحكي في الموضوع في الوشيفرة. بعد تحديثات النماذج، هل سيكون الصيف حارا والخريف ممطرا؟ موضوعنا في الأجرية. هل الحب يكفي للزواج، وهل مازال الزواج التقليدي يصنع علاقات ناجحة، من وسائل التواصل غيرت كل القواعد؟ 58 400 100، موضوعنا في الديوان
0: في 60 دقيقة، كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف رباحي، انتصار المكور كوتي ديجيتال، إسماعيل القطي يستقبل تليفوناتكم. مرحبا بكم الناس الكل حتى الدسام دليلة. فسفاس الموضوع والحدث يوم أمس، كان إعلان رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان حسن الجربوعي عن تقديم استقالته من رئاسة اللجنة، موضوع أثر جدل. اليوم اللجنة في حد ذاتها أو أعضاء اللجنة في حد ذاتهم يهددوا باستقالة جماعية أو بتعليق النشاط أيضا، علاش؟ شنو التفاصيل؟ شنو اللي قاعد يصير؟ نحكيه في الموضوع مع عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان السيد طاهر بن منصور. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا سيد طاهر.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا. هل استقالة رئيس اللجنة كانت مفاجئة بالنسبة لكم أم كانت منتظرة؟
2: هو في واقع الأمر استقالة لا تكون مفاجئة، القرار توقيت ربما لم يكن منتظر في هذا اليوم، ولكن الحيثيات ومسار العمل البرلماني داخل اللجنة في علاقة بالسلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الفلاحة رأسا كان يوحي بأن الأمور ليست على ما يرام، وأن لابد أن تتم إشكالية، وخاصة بعد القرار الأخير اللي اتخذته السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الحكومة في إيقاف التواصل مع البرلمان لمدة شهر كامل وهو شهر ماي بدعوى التفرغ للعمل الحكومي. على كل، أنا أرى أن هذه الاستقالة قد تقرأ في سياقين، سياق أول هو سياق دستوري في علاقة ما بين الوظائف، ما يسمى بالوظائف والسلطة أساسا بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لأن هناك أزمة اليوم فعلا أزمة دستورية حقيقية، وثانيا في علاقة بالأداء الحكومي. إذا ربطنا الدور الرقابي للعمل البرلماني في علاقة بالأداء الحكومي.
1: هناك العمل الحكومي وهالتعطل وهالأزمة الدستورية عندها علاقة فقط بلجنة الفلاحة أم بكل اللجان، أم أن الصعوبات تختلف من لجنة إلى لجنة، لأنه التعامل مثلا مش كما وزير في الوزارة هذه كما وزير في الوزارة الأخرى؟
2: ولا قد تكون الاختلافات جزئية مجهرية، ولكن هناك سياق أعطيك تقريبا مع تعينة في وزارة الفلاحة تقريبا من نقاش قانون المالية، سيد وزير الفلاحة لم يعقد أي جلسة في لجنة الفلاحة، وحتى جلسات عامة وزارة الفلاحة كلها كانت مع مديرين عامين لوزارة الفلاحة. ولأن هدوم وصلنا فعلا وصلنا في انسداد أفق التواصل بين لجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة من جهة ثانية. نتحدث على وزارة الفلاحة لأن هدوم نتحدث على تحديات ورهانات اليوم في علاقة بالأمن الغذائي، في علاقة بالسيادة الغذائية، في علاقة بالأمن المائي، في علاقة بحياة التوانسة. يخي الأزمات اللي عاشوها التوانسة، أزمة الخضروات، وهنا في رمضان الخضروات الندرة نتاعها ومعتها غلاء نتاعها، شفنا شو وصلت الطماطم وبصل وفلفل في الأسعار نتاعها. رنا أزمة معتها زيت الزيتون والأزمة اللي عاشها الفلاح، ورنا أزمة قطاع التمور والباقي يعني منها لحد الآن في معتها تسويق الصابة. رأنا أزمة الأغنام وما أدراك من الأغنام في علاقة بعيد الأضحى. رأنا أزمة الدواجن. تقريبا في كل القطاعات والأنظمة الفلاحية اللي موجودة في تونس هناك أزمات مستمرة، أزمات أصبحت فعلا مقلقة، لأن هي الأزمات الحقيقة مش أزمات إضافية، هي أزمات هيكلية. وصار تحدثنا في المنظومة دي كلها، وطرحنا مع وزارة الفلاحة تقريبا قمنا بزيارات ميدانية سواء كان بمنظومة الحبوب، وزرنا باجة وزرنا معها بنزرت وطلعنا على الإشكاليات الميدانية اللي يعيشها القطاع، زرنا معها جنوب تونسي وطلعنا على الأزمات اللي يعيشها قطاع التمور. وقع اجتماع في الصيف الفارطة حول قطاع الزيتون، وصارت حتى جلسة مغلقة داخل مجلس النواب لأول مرة تجتمع تقريبا الوزارات الكل، وزارة التجارة، وزارة الصناعة، وزارة الفلاحة، وزارة المالية، وقع دعوة كل الأطراف من أجل التداول في هذا الشأن، لأن قطاع الزيتون هو قطاع رئيسي أساسي وجوهري داخل الاقتصاد التونسي وداخل الفلاحة التونسية، يمس كل الجهات وكل القطاعات. صارت زيارة ميدانية لمواني في صفاقس وفي بنزرت، وطلعنا على أزمة قطاع الصيد البحري وشخصنا تشخيص الميداني، ومدانا أيدينا لوزارة الفلاحة من أجل أن نوجد حلول ذات تشاركية، لأن راه البرلمان هو جزء من السلطة. السلطة عبارة على جسم قائم على ثلاثة أرجل، لابد من هالتكامل هدايا. لا يمكن للسلطة التنفيذية متمثلة في وزارة الفلاحة أنها تتقدم وأنها تنجز وأنها تقوم بالمهام بتاعها في معزل على مجلس النواب، وهذا مقفل الدستور. الدور الرقابي ودورة التشريعي مقفولان بدستور 2022، لكن اليوم تصبح معتها التيار في اتجاه واحد والعربة تسير بعجلة واحدة، راه يصير هناك خلل.
1: بعد الاستقالة متاع رئيس اللجنة يوم أمس اللي قراها توينسا كل على صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم وصلتنا أخبار أنه أعضاء اللجنة أو باقي اللجنة في حد ذاتها تهدد بالاستقالة وكذلك بتعليق النشاط. ما مدى صحة ذلك؟ وهل أنه القرار هذا اتخذته هل تضامنا مع زميلكم، أم هو مشاركة للرؤية اللي هو شافها أو للأسباب اللي هو فسرها اللي يتقف وراء هذه الاستقالة؟
2: أولاً خلينا نوضح حاجة، نراه اليوم تدخل معكم تدخل هو راه لا أعبر إلا عن نفسي، أنا لا أتحدث باسم لجنة الفلاح باش نكونوا واضحين، ولكن احنا دورنا بين سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن بعد أو في المجلس تداولنا في هذا القرار اتخذ السيد رئيس اللجنة. قرر السيد رئيس اللجنة بقرار عبر في واقع الأمر عبر على الانطباع وعلى الشعور وعلى الموقف اللي معناتها نستبطنوه جميعا. ربما هو كان بحكم هو رئيس اللجنة كان أكثر واحد معناتها حاس بالمسؤولية وأكثر واحد معناتها مندفع وأكثر واحد حاس بأن لابد يكون في حسن انتظار النواب اللي انتخبوه رئيس من جهة وحسن انتظار الشعب اللي انتخبه واللي يرى فيه ممكن يكون رافض في إيجاد حل على واقعية حل على معناتها عملية ذات جدوى لصالح الفلاح ولصالح المواطن.
1: قلت لي تداولنا فيما بيننا، ماذا تداولت؟
2: تداولنا أن بتعقدوا جلسة في أقرب وقت وتأخذوا القرار اللي روح مناسب القرار اللي روح مناسب لصالح الدولة التونسية. في النهاية راه الغاية ما نمشوش بمبدأ التضامن القطاعي السكتارية راه في العمل البرلماني والعمل السياسي ماهيش منطق معناتها عقلاني لأن المنطق العقلاني في العمل السياسي هو الجدوى وهو مصلحة الدولة ومصلحة المصلحة العامة. المصلحة العامة هي في مصلحة الشعب.
1: طرحت الاستقالة الجماعية، طرح تعليق النشاط فيما تداولتم فيه.
2: مطروح. هل أن اليوم نحكم سيد رئيس اللجنة بأن نقنعوه بالعدول على القرار هذا والا نشوفوا اجراء اخر معناتها تتواصل اللجنه وهو بعد يصبح مجرد عضو في اللجنه والا ناخذ قرار بتعليق عمل اللجنه كلها والا استقاله جماعيه من مهام اللجنه. هذا كله اذا هو راه في النهايه
1: مطروح
2: الى حد الان هي قرارات فرديه مثل ماشي قرار جماعي في اللجنه. انا متاكد اللجنه لسنا كلنا على رأي واحد، إحنا نستطيع في النهاية عطها لكل واحد عنده مقاربته وعنده رؤيته وعنده التصور متاعها لكن نجم حبتي كمية على رأي ورحبتك على تصوري مسؤول عليه. أنا في موقف
1: كسيد طاهر بن منصور شنو اللي تراه انت اليوم؟
2: الطاهر منصور يرى أنها مع الأسف دخلنا في حالة الانفداد وفي حالة العبث وأن مش كلش لجنة الفلاح فقط، اللجان البرلمانية كلها انتهى دورها داخل مجلس النواب لأنه اليوم
1: بهذه الحدة انتهى دورها داخل البرلمان.
2: هم حد كان يعني لأنه اليوم كيف نوجه سؤال كتابي أو سؤال شفوي إلى الحكومة عضو من أعضاء الحكومة ويبقى بالسنة والسنتين وما يجيبش عليه، كيف اليوم سابقا نوجه دعوة إلى وزير أن يحضر من أجل مشغل بس مانيش مع تهنيدي الوزير هذا لغاية ذاتية أو باش يخدم لي قريبي ولا باش يحل مشكلة معناتها ذاتية، هي مشكلة وطنية. ثم إشكال ما وصل دعوتك لحضور فعاليات لجنة داخل مجلس النواب إلا ثم إشكالية. تقريبا كل المقترحات القوانية اللي قدموها النواب لم تتفاعل معها الحكومة قيد أنه لا. هذا من جهة. وثم القرارات اللي جبناها جديدة اللي داولها مجلس عفوا مكتب المجلس بالأمس الخميس أمس، وهي أن اليوم استدعى أي ممثل للحكومة ولو كان برتبة مدير عام لحضور مجلس النواب توجه المراسلة مباشرة والدعوة أو الطلب مباشرة السيد رئيس الجمهورية.
1: معناتها باش يحضر مدير عام في البرلمان لازم أنتم تبعثوا مراسلة لرئاسة الجمهورية حتى المدير العام يحضر.
2: يعني كل ممثل حكومة، نقول ممثل حكومة من رئيس حكومة أو رئيس أو وزير أو معناتها كاتب دولة أو من يمثل الحكومة، لأن في النهاية هو معناتها رئيس مدير عام كي يحضر مجلس النواب هو جاي مثل الحكومة باش يعبر عن الموقف نتاعه. إذا كل هؤلاء ممثلي الحكومة حضورهم يقوم بمطلب وبتفويض من رئيس الجمهورية للحضور. يعني هي في السابق احنا المفروض اليوم نسهلوا العلاقة، لأن راهو العلاقة ما بين السلطات الثلاث اللي هي معناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية هي كما أعضاء الجسر. راهو صحيح دور معناتها القلب أن يضخ الدم، ولكن راهو القلب يضخ الدم إلا ما تعطيه الرية أكسجين، والأكسجين صحيح الرية دخل أكسجين وتخرج، لكن راهو بدون الدم مش ممكن تتحرك. راهو أعضاء الجسم كلها تتكامل فيما بينها. نفس الشيء نفس الشيء مكونات الحكومة مكونات الدولة رئاسة الثلاث، لا يمكن أن تعمل أي سلطة بمعزل على العلاقة الإيجابية في الاتجاهين، يعني ضائع فيانس من هذه الكلمة، يعني أخذ وعطاء ما بين مكونات هذه السلطة. وفي رأينا السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية مثلا في وزارة السلاح، بس أعطيك عينات على الأداء تحت، أعطيك فيها ظاهرة المياه. ظاهرة المياه عندنا مشكلة المياه في الجنوب التونسي لها 7 سنين مش باش تخرج بيت. 7 سنين وستة سنين والحكومة هذه وزارة متمثلة في وزارة الفلاحة عايز على أنها تستخرج بئر مياه عميقة، وعن 7 مرات طلب عروض وعزت على أنها تجيب شركة تحف، واقترحنا عليها معطف مقترحات عملية من لجنة الفلاحة، رانا عندنا إمكانيات تونسية، عندنا وزارة تنقيب على المياه فيها من الإمكانيات البشرية والقدرات الفنية من مهندسين وفنيين أن تتكفل هي بهذه المهمة، ونعرفه العمل الصعب ونعرفه الوقت ونعرفه الكفاءات ولا خليه. لكن الإشكال راهو الإشكال إجرائي إداري، ولما توجهنا بالسلسلة وزير الفلاحة وكانت الإجابة أن من 2014 ثم أمر وثم منشور، و2018 ثم قانون، ولحد الآن من 2014 يعني بعد مرور 12 سنة وهم في الإجراءات القانونية داخل وزارة الفلاحة ما تمكنوش من أنها يطوروا هيكل من هياكل وزارة الفلاحة اللي هي الوكالة الوطنية للتنقيب على المياه وتصبح لها القدرة على أنها تستخرج بير في مكان من الأماكن التونسية في ظل أزمة المياه اليوم وظل الشح المائي اليوم. نعطيك عينة أخرى، في 2023 تونس عملت قرض من البنك الأوروبي للتنمية بقيمة 267 مليون دينار من أجل تطوير منظومات خزن الحبوب. سأل وانا من 2023 بعد مرور 3 سنين وإحنا اليوم عاجزين على أن بنشوف الجمع منا وين خزنوا فيه، خزنوا فيه تحت البعش وفرشوا فيه في الهواء الطلق. اليوم الماكينات نتاعنا نتاع الحصاد والآلات الفلاحية عمرها 20 عام و 40 عام، في حين ثم قانون موجود في قانون المالية في 2026 و 2025 و 2024 وهو هي ناس سيبوا للفلاح أنه يجيب يستورد، خلى كنت الدولة عجزها أنه يجيب، خلى هو يستورد الآلات الفلاحية وأعطيه إرسائيات وغيرها. اليوم ثم ترسانة تشريعية في كل قانون مالية ثم تتجاوز كله في القوانين المالية حقيقة على الأقل صادق عليه المجلس هذا من مع 24 و 25 و 26 تجيب أكثر من 30 40 فصل موجود داخل القانون المالية، وجباتها الوزارة في حد ذاتها، جباتها الحكومة في حد ذاتها لم يقع تطبيق، سواء كان في كل المجالات، في مجالات الزراعات الكبرى، في مجالات زيت الزيتون، في مجالات التربية الماشية، في المياه، في كل المجالات.
1: يعني ملفات بالجملة، ملفات تراوح مكانها، ما فماش حتى حلول، ما فماش حتى تقدم. هذاك علاش لقيتوا رواحكم في هذه الأزمة اللي تحدثت عليها اليوم؟
2: الأزمة أن الحلول موجودة وأن المقترحات موجودة، في دور من التشريع قمنا به، ولكن أيضا راه عندنا دور آخر وهو دور الرقابي، وده راه كفلة في الدستور، راه موش مزين حتى شخص، لا من رئيس الحكومة ولا من رئيس الجمهورية ولا من وزير الفلاحة أو أي وزير آخر. في الدستور صوت عليه الشعب التونسي في استفتاء حر نزيه ديمقراطي، من حقنا أن نلتزم به كل لما فيه صالح هذا الشعب ولصالح استمرارية الدولة وأمنها وسيادتها وحفظ استمراريتها.
1: شكرا جزيلا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد طاهر بن منصور على كل هذه التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 7:25 دقيقة على موجتنا.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
4: ديوان فام،
3: ديوان فام،
4: صوتكم
0: في 60 دقيقة.
1: انطلاق حملة مكافحة التسمم بالعقارب والثعابين في ولاية قبل، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. فما هي التفاصيل الحملة هذه؟ إلى ماذا تهدف بالذات؟ يعلنوا التصرف معناتها التوقي قبل الإصابة، أثناء الإصابة، شنو اللي صار بالضبط؟ لأنه فما إصابات مرتفعة زادة، خلينا نحكيو شوية، نحكيو في الموضوع تفاصيله تتفيتا. دكتور علي طبال كهيئة مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية الصحة بقبلي، دكتور مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: أهلا مرحبا بك، تحية ليك وتحية كل مستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. لأنه فما ارتفاع في حالة الإصابة، معناتها الأرقام شنو تقول بالضبط؟ كي نحكيو على العقارب، نحكيو على الثعابين، نحكيو على ولاية قبلي، ونحكيو زادة على التموقع متاع الولاية هذية ضمن باقي الولايات في الجمهورية، يعني هل أنه هي الأكثر إصابات ولا شنو بالضبط؟
4: هي كما كل عام، معناها بداية مع ارتفاع درجات الحرارة وخلال فصل الصيف، معناها وأول فصل الخريف كما العادة، معناها كل عام. وطبعا توصيات وزارة الصحة، معناها ولاية قبلي من الولايات المعنية بتعزيز مقاومة لدغات العقرب والثعابين. هذا العمل دوري، مش على خاطر معناها عندنا برشا إصابات ولا حاجة، أما هذا عمل دوري نقوم به كل عام لتعزيز الوقاية، الجانب الوقائي، الوقاية الأولية، كيفاش نعمله باش ما تصيرناش إصابات لدغات العقارب، وكذلك تصير تدخلات على مستوى المؤسسات الصحية متاعنا لمزيد تعزيز الإحاطة الطبية بالمصابين.
1: أي ما الكرب الكرب الكرب معناتها الأرقام في انخفاض ولا في ارتفاع مثلا مقارنة بالسنوات اللي تعدت؟
4: هو تو ديما في بداية فصل الصيف ما نسجلوش عدد كبير.
1: نحكي الإصابات السنوية، ما نحكيش تو دكتور، مثلا نحكي 2025 مقارنة ب 24 ب 23 22، احنا ماشيين الإصابات ترتفع ولا تتراجع ولا شنو بالضبط؟
4: وعدد الإصابات قاعد ينقص هو في بلادنا، على خاطر معناها التطور النمط الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا وتحسن الظروف الاجتماعية في بلادنا خلى أن عدد الإصابات أقل، وعدد الإصابات الخطيرة زاد أقل، وتحسن زاد، فما جوانب أخرى في تحسن كبير معناها في الجانب الإحاطة الطبية في المستشفى الجهوي في قبلي، ما خطر عنا في المستشفى الجهوي في قبلي قسم إنعاش معناها متطور بشكل كبير ياسر، يمكننا من بعض الحالات اللي تنجم تكون خطيرة كل إحاطة في قسم الأنعاش في المستشفى الجهوي في قبلي، وأن سنوات ما سجلناش حالات خطيرة جدا في الجهة معنا.
1: الحمد لله، معناتها هذه حاجة باهية. والعقارب تجينا أكثر إصابات ولا الثعابين أكثر، شنو بالضبط؟
4: هو الأكثر الإصابات بلدغات العقارب هي الأكثر معناها في العدد، أما الإصابات بالأفعى، إحنا عندنا الأفعى في قبلي هي الخطورة متاعها أكثر.
1: أي.
4: أما بالنسبة للعدد هو لدغات العقارب هي
1: أكثر عدد. يعني. الأفعى عدد. هي الأخطر معناتها هكا ولا لا؟
4: هي أكثر.
1: هي الأخطر.
4: بالنسبة للدغات الأفعى في جهة قبلي معناها عددها مش كبير، أما الإحاطة بها مباشرة أكدوا على الأطباء اللي يخدموا في الخطوط الأمامية والممرضين، اللي الإحاطة مباشرة يكون نقل المريض لقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي في قبلي لتلقي العلاج والمتابعة الصحية.
1: هات نمشيو للتوصيات، نمشيو للتوصيات حالة بحالة. في العقرب شنو عند تعرض مواطن على قدر لسعة عقرب شنو يصير بالضبط؟
4: أول حاجة يتوجه مباشرة وبسرعة الأقرب مركز صحة أساسية ولا أقرب قسم استعجالي، وإحنا بالنسبة لنا في قبلي أن أقسام الاستعجالي موجودة معناها منتشرة على كامل الولاية، في رجيم عتوق وفي الفوار وفي سوق لحد وفي دوز، عندنا في كل المعتمديات عندنا أقسام استعجالي. هي خصوصية لدغة العقرب هي سرعة التطور، معناها بسرعة ننصح المواطن حد ما يتعرض الإصابة بلدغة العقرب يتوجه مباشرة كان مركز الصحة الأساسية اللي قريب ليه يأمن الاستمرار يمشي له، سينو يتنقل مباشرة لأقرب قسم استعجالي.
1: هذا هو معناته.
4: بالنسبة للدغات العقرب هي فما تكون فيها ثلاثة درجات.
1: أي.
4: هي غالبيتها ما هيش خطيرة، أكثر من 90%
1: يجيبوها العقرب معاهم ولا لا؟ خطر نعرف أنا مثلا
4: لا مش ضروري جست المواطن يقول لنا راني
1: طرقت
4: العقرب وعادة هو المواطن يشوفها معناها العقرب كيفاش
1: لا خطر في الأفاعي مثلا ده هل يزمك تجيب معاك الأفعى باش يعرفوا نوعية الأفعى ولا الثعبان شنو بالضبط باش يعرفوا شنو يعطيوك أنا هو مصل يعطيه لك هكا ولا
4: بالنسبة للأفعى نجمه حتى من خلال البقع اللي تراس متاع اللضغة متاعها نجمه نعرفوها
1: ما
4: احنا الحق في جهة قبلي معناها عندنا خبرة كبيرة في الإحاطة وحتى الممرضين متاعنا مش حتى الأطباء عندهم خبرة كبيرة في الإحاطة بلضغات العقارب والأفاعي لضغات كما قلت لك لضغات العقرب هي عادة تكون ما تكونش خطيرة وذاك علاش نأكدوا على العباد زادة باش ما يعملوش كل العادات القديمة اللي عندنا التشليط ولا القرو وذاك ما يلزمش يعملوه
1: ما يربطوش زادة ما يقولك نربط البلاصة لا زادة ما يربطوش البلاصة لا ما يربطوش البلاصة لا
4: ما يعملش قرو خاطر القرو ذاك ينجم يكون خطير على ال
1: الدورة الدموية
4: الساق اللي فيها اللضغة يتوجه مباشرة القسم الاستعجالي في غالب الأحيان هي ما تتطورش الحالة وتكون حالة بسيطة جست أعراض موضعية في حال إذا فما أعراض خطورة عندنا المصل المضاد للعقرب موجود في كامل الولاية وفي كامل الأقسام الاستعجالي يعالجوه معنا الأطباء متاعنا والممرضين متاعنا بالمصل المضاد للعقرب اللي هو دواء خصوصي للعقرب وعادة تطور الحالة يكون إيجابي بعد تلقي الدواء اللازم معنا
1: واضح دكتور ونمشيو للأفعى طب هذه العقرب والأفعى شو نعمله بالضبط
4: بالنسبة للأفعى إذا تصاب المواطن يتوجه الأقرب قسم استعجالي مباشرة يعدوا له السيروم هذا السيروم المضاد للأفعى سيروم أنتي فيبريان وفي كل الحالات يتم توجيه المريض بعد تلقي العلاج اللازم هذا المصل اللازم للمراقبة في قسم الأنعاش بالمستشفى الجوي في قبل نعرف خصوصية لدغات العقارب هي سريعة جدا عكس لدغات الأفعى اللي تنجم حالات الخطورة والتعكرات تصير حتى بعد 24 ساعة ولا 48 ساعة ذاك علاش في كل الحالات لازم المواطن بعد ما يتلقى الأدوية اللازمة من الأول يتوجه يصير توجيهه القسم الأنعاش بالمستشفى الجوي في قبلي وين تم مراقبته ويتم معناه باش يكون تحت المراقبة الطبية في قسم الإنعاش وإذا فما تعكرات يكون تدخله يكون سريع ويكون ناجع بفضل الله
1: واضح هذا هو معناتها هذه هي التوصيات وإن شاء الله بالصحة والعافية للجميع ورب يحفظ الناس الكل هذا هو معناتها نرد بيننا صحيح وإن شاء الله رب يحفظ المواطنين الكل وإن شاء الله ما نصلوش إلى حالات خطيرة ولا حالات الإنعاش ولا حتى شيء شكرا دكتور علي طبال كهيئة مدير رعاية الصحة للسيد بالدرجة الأولى الصحة بقبلي شكرا على كل التفاصيل 7:33 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام

0: نايت كلوب
1: كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعه حتى للنص الليل على ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
2: صوتكم
3: الموسيقى
4: نون ستوب
3: على ديوان اف ام

0: راديو نفاو في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصل معكم مشوارنا حتى للـ9 متاع الليل. ذكركم بالجزء الثاني مش نحكيه على هل الحب يكفي للزواج وهل مازال الزواج التقليدي يصنع علاقات ناجحه ام ان وسائل التواصل غيرت كل القواعد. 58 400 100، نستنى تليفوناتكم. اسماعيل القطي قاعد اوكي يستقبل في كل التليفونات بتاعكم. مرحبا بالجميع. نمشي الى المرسى الجميله، صارت فيها زادة حمله جميله واثارت الاعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. شباب المرسى تجندوا لتنظيف منطقتهم واثاروا الاعجاب. شنو اللي صار؟ الحمله هذيا كيفاش صارت وعلاش صارت؟ نحكي في الموضوع تتفيته. الناشط في المجتمع المدني وعنده صفحة المرسى تي في ديما يوثق ويهبط ويصور، وناشط في المجتمع المدني أساسا، سي سفيان الشرفي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك أختي هدى، يعطيك الصحة على الاستضافة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: نشكر ديوانا فيهم الكل، ليكيب الكل، واللي أسمع فينا زيدا نوجه لهم التحية.
1: شكرا. مرحبا. منين جات المبادرة هذي؟ على أي أساس معناتها بنيتوها وبديتوا وش عملتوا بالضبط؟
2: هي البارح حملة من الحملات اللي قمنا بها والحمد لله. البارح هو يوم النظافة الوطني، معناتها قموا به البلديات برشا حملات ويتحركوا في برشا ولايات. في المرسى شفنا البلدية والسلطات الجهوية قاموا بحملة وين البولفار الكورنيش بتاع المرسى غادي، اللي هو الحقيقة ما يستحقش برشا نظافة واللي هو مريق ونظيف. المهم انا بحكم ديما ناشط الحمد لله وعندي صفحه وديما نوصل في صوت الشارع ديريكت، معناتها شنو عندنا في الشارع نوصل في الصوره كما هي. قمت بجوله بعد ما شفت اللايفوات ولغني وشتي حك الجو هذاك الكل اللي عملوه، عملت بجوله في الحومه غادي وريت، عملت فيديو وريت للناس ها واش فما مشاكل، ها مازال فما غازون، فما حشيك البوبيلات لي باساج بيتون، حتى واحد ما تخدم في المرسى غادي مالغري الماسكولين كل جيو. المهم حسيت عملت الفيديو هذيك هبطها، يتصل بي صديق شاب من شباب المرسى يحب المرسى برشا وإنسان نظيف ما شاء الله نور، أو كاريتو في الفيديو ما شاء الله، يكلمني قال لي سفيان النهج اللي صورته هو وين الزفير غادي في الله وين مرسى بلاج، برشا ناس يعرفوها البلاصة معروفة ياسر ويتعديوا منها آلاف الزوار كل يوم من أنحاء العالم الكل. غريبة كيفاش مسؤول كي تعديوا من الغادي ما لاحظوش معناتها الحشيش والحالة اللي فيها. المهم كلمني خويا نور قال لي سفيان توا باش نعمل اكسيون انا وياك باش نمشيو غادي، ما ساعتين تاع القايله نمشيو غادي، مشي يشري ماتريال بفلوسه الخاص وجيب عنده هو كاميونه يخدم بها، يخدم هو تنظيف السيارات ادوميسيل يمشي ينظف السيارات، جيب الكاميونه نتاعو حتى غادي وبدينا نخدم انا وياه زوج مع بعضنا، نظفنا النهج الكل وعملنا بالكارشير كل برودوي نظفناها رجعناها نظيفه على الاخر وعملنا جو واعطيناه هديه لبلديه المرسى في هذا اليوم الوطني للنظافة وللبيئة. عطيناهم كادو وريناهم اللي احنا الشباب رانا نغيروا على حومتنا، رانا نحبوها المرسى نظيفة، معناها نحبوها زينة في وجوه الزوار، منطقة سياحية بامتياز المرسى وخاصة المرسى الشاطئ، واحنا ولاد الحومة غادي فهمت، دونك نحبوها ديما نظيفة، نحبوها مريقلة في لي ديتاي الكل في الشوارع الكل في كل شيء، ما نحبوش فيديو ولا زوز في بلاصة معناتها معروفة والحوم مزنيق الدخلانين ومش مريقلين. توكلت انا خويا نور نشكره برشا ويسمع فينا سيختي.
1: علاش خذيت منكم وقت؟
2: والله قريب ساعة ونص الحقيقة.
1: ساعة ونص.
2: انا وياه وراني انا نصور معناها ونمنتج وكل شيء ونعمل في الكرياسيون دو كونتوني في المحتوى ونعديو في ميساج بوزيتيف برشا للشباب، معناتها راهي خدمة كاملة هو ما شاء الله عليه معناتها تكفل وعاونتو شوية انا بالتنظيف، نحينا برشا حشيش وبرشا رمل وكنت حالة ما نوريكش معناتها عاود تفرجوا في الفيديو كيفاش بلاصة كيما هذيك في قلب المرسى في الحالة هذيك.
1: جيكم شي تليفون من مسؤول قالكم شي يعطيكم الصحة برافو على المبادرة هدايا ولا؟
2: والله شيء أختي هدي بالحق حاجة تحزن الراي، بالحق حاجة توجع معناها، والحمد لله نحن ملقحين معناها رانا عنا برشا نعمل في المحتوى وناشتين معناها في الحوم وكل شيء في حمدنا ميقلقوني شحكيت كما هدي، أما حتى تليفون حتى شيء، فما قاطعة بين المسؤولين المحليين والباجيت، احنا الناشتين المدنيين لحنا لي جون الشباب اللي طالع نخدمه في خدمة كبيرة، فما برشا شباب أخرين رازل يخدموا متوكلين على ربي ونحبوا نصلحوا. والقاطعة مش معناتها ميمبا هزوا تليفون حتى في اليوم الوطني هذا متاع النظافة، عملوا حملة وكل شيء، يكلموا المجتمع المدني الناشطين نعطيو في الفلوس للمرسم يسيل شكون في مصلحة عامة، كنا في مصلحة البلاد نحبوا نراو بلادنا معناتها نظيفة.
1: ما نصورش ونوصلش الفيديو خاطر تونس كاملة شافته معناتها.
2: لا يوصل لها وصل لها ما نعرفش معناتها شنو علاش بالضبط ما حتى نهزوش تليفون حتى بارك الله فيك هذيك الصحة صفين الكل يعرفوني راهو يعرفوا المرسى ويعرفوا الصفحة الكل سونز اكسبسيون الكل يعرفونا ما فما قاطعة مش عارفين مش عاجبهم شنو قاعدين نعملوا فيه مش عارفين. احنا المهم راهو نربحوا في دعاء الخير من عند الناس وكل كومنتير وكل جيمات يكلمونا الناس حتى كيعودونا في المرسى يحييونا يشجعونا احنا هذاك الكربيرون تاعنا معناتها باش نمشيو معناتها مش مشكل مسؤولين راه باش يجي نهار باش نمشيو على رواحهم هذوكا وباش يجي شباب جديد باش يتعدد العقلية ان شاء الله. احنا متفائلين برشا في المرسى احنا سورتو الشباب الجيل الجديد وإحنا الكوميتي نتاع مرسى تي في واللي عاملينها مع بعضنا متفائلين برشا ومازلتوا باش تراو برشا خير خير خير في المرسى ان شاء الله. وميساج زادة بربي اختي هدايا للشباب نتاعنا في تونس الولايات الكل لحوم الشباب سورتو بنات ورجال اخرجوا نظفوا حومكم قدام دياركم كان عندكم محل تخدموا فيه قهوة أي حاجة ما يتكلف حتى شيء والله يجو حتى نفسيتك ترتاح بعد الأكسيون هذيك راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه كي تعمل حملة نظافة ولا تنحي الأذى من الطريق راهو أجر عند ربي سبحانه والنفسية ترتاح. الشباب الكل لازمنا نقفوا لبلادنا راهي بلادنا عزيزة وغالية ومزيانة ما تسمعوش كلي زون نيجاتيف ما تسمعوش العباد الخايبة واللي معناتها مأيسة من بلادنا. ليه احنا نخفوا تو لبلادنا ونعمل حملات باللي نقدروا معناها والله يا حنور جاب بالا ب 13000 مشى شريها من كانكوري كل شيء من 13 دينار وجبد الكرشير من تاع خدمته كل شيء قد يبدا انت باللي عندنا تمكننا عملنا وعدينا اكثر من حمله راهي الحمله معناتها سي جوست اون اكسيون تاع ساعه مي اكثر من هذيك عدينا ميساج بوزيتيف وامل كبير للشباب والناس تبعوا فينا من الولايات الكل من العاصمه من البلاد الكل تبعوا فينا مش كان المرسى والحمد لله.
1: هذا هو الميساج اللي لازم يوصل فوالا حمله تاع ساعه ساعه ونص اذا كان كل واحد فينا يعدي ولا يخصص ساعه ولا ساعه ونص باش ينظف الحومه نتاعو تو بلادنا الكلها تبدا نظيفه وجميله واحلى
2: ما فيها شيء والناس الخير موجوده في تونس والله العظيم رجال ونساء شرفاء ومحليها مع الاخر يعاونوك حتى بدو بسلمي بالدهن باللي هو تعملوا جو مع بعضكم الكلمه الطيبه كداك كلمه يرحم والديك راهي ما تتصورش قديش تعطي المورال وتعطي الانرجي في العبد معناها فهمت. دونك شجعوا الشباب الكل توكلوا لموا بعضكم واحد زوز ثلاثه حتى تدهن ماده قدام دارك راهي بالخطوه تونس رجعوها نواره ونرجعوها مزيانه برشا باذن الله وان شاء الله يا ربي السلطات الفوق يدزوا مع الشباب خليه يشدوا مناصب راهو برشا شباب عندنا في تونس ما شاء الله كفاءات وبرشا شباب نظيف كان يشدوا المناصب هكا في المجالس المحليه والسلطات المحليه والبلديات والله تونس في عام من زمان نطيروا بها تيران ما فيها حتى شيء راني النظافه راي بريوريتي راي خط احمر النظافه ما نجمو نقدموا في حتى شيء اختي هدايا في تونس كان بلادنا ماهيش نظيف ما نجمو نقدموا في اقتصاد ما نجمو نقدموا في تنميه ما نجمو نقدموا في استثمارات السياح تجينا لتونس المرسى كلها سياح السنه حاجه ما ريتيش قبل ما ريتش معناتها الكم نتاع السياح اللي يجيونا ما شاء الله يجيو عجبتهم البلاد وعجبهم الطقس وعجبتهم الناس اما يقولوا لكلهم نفس الملاحظه بلادكم ماهيش نظيفه راي حشمه راي عار انا كي نسمع حاجه هكا توجعني ملا كيفاش مسؤول يسمع حاجه هكا ما تنسوش انا قاعد بيت في اليوم نتاع البارح اللي جيو فيه كيفاش معناتها ما سبتوش ما فما حتى باساج بيتون ما فماش الغازون راهو للركبه في شطر الحوم في المرسى الغازون للركبه ما نحكيلكش على لي بوان نوار معناتها الفضلات راي عاجز كبير مانيش فاهمين علاش هذه خدمه البلديات لازم تلقى الحلول عند الفلوس عند الميزانيه عند كل شيء مش فاهمين علاش التو ما لقاوش حلول ممكن تاع كفاءات ممكن تاع موتيفاسيون ممكن تاع وطنيه بالك شيء مانيش فاهمين. احنا متفائلين ان شاء الله ونستناو في القرارات ان شاء الله باش تجي باش يخدموا الشباب في البلديات وفي قلت لك السلطات المحليه باذن الله تونس نطيروا بها تيران واحنا في مرسى تي في وشباب المرسى رانا بالمرصاد اي حاجه سبابا في المرسى رانا باش نصوروها ونهبطوها بكل احترام انا نمسوا الشخصيات نمسوا المؤسسات نحبوا المؤسسات تخدم نحبوا البلاد العظيمه نحبوا البلاد النظيفه باش نقدموا الناس الكل ونشرفوا عائلاتنا ووالدينا وتونس الكل بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لفضلك سفيان الشرفي، يعطيك الف صحه. ناشط في المجتمع المدني، حكيت لنا على الحمله اللي صارت من قبل شباب المرسى واللي اثارت برشا اعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. وحنا نحكيو على اليوم العالمي للبيئه، مش نواصلوا في العمل البلدي، نحكيو على بلديه العين بصفاقس اللي تم اختيارها كبلديه صديقه للبيئه من خلال المشاريع اللي قامت بها. فما زاد ظهر لي مهرجان ايفينمو باش يسيرته، نحكيو على تفاصيله تتفيتا
0: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: راديو نفا في 60 دقيقه.
1: بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، اختيار بلدية العين بصفاقس كبلدية صديقة للبيئة، نحكي في الموضوع وتفاصيله. كهية مدير ببلدية العين سي عبد الجبار بالطيب، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور، ألف ألف مبروك.
2: مساء النور ليك ولكافة المستمعين دي ولا فأم، الله يبارك فيك. معناها الحقيقة هي شيء جميل، شيء فرح، شيء شرف بلدية العين ووجهة صفاقس وبلدية الجمهورية ككل أنه يتم اختيار بلدية العين كبلدية صديقة للبيئة في اليوم العالمي للبيئة اللي نظمته الوكالة

0: هو صديق للبيئة اللي هو يخفض زادة من الانبعاثات الغازية وينقص من استهلاك الطاقة بما يعدل 260 ألف دينار سنويا.
1: 260 ألف دينار ربحتهم سنويا معناتها
0: سنويا تربحهم البلدية. كذلك مشروع احداث معناها مراكز زوز نقاط شحن للسيارات الكهربائية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والمشروع الكبير اللي هو مشروع تثمين النفايات حبينا نطوروه باش نعمله مركز ايكولوجي. المركز الايكولوجي هذا باش يكون فيه منبت، يكون فيه لابوراتوار، باش يكون فيه مركز للرسكلة في التثمين، باش يكون فيه زادة سونتر دو فالوريزاسيون دي ديشي اللي بطاقة الاستيعاب تكون اكبر من المركز الموجود حاليا في البلدية، اللي كما نعرفوا انه البلدية حاليا وقع تثمين 20% من كميات النفايات الخضراء المتواجدة بالمنطقة البلدية. وفي احداث المركز الايكولوجي هذا باش نكونوا احنا نوصلوا 2027 نكملوا 50% في حدود سنة 2030 بحول الله كافة الكميات الموجودة بالمنطقة البلدية تكون مكملة ومثمنة ومحولة إلى ثمن طبيعي منصوح به الاستعمالات الفلاحية البيولوجية. كذلك هو الكومبوست هذا أنه يقلل من استعمال معناها الأسمدة الكيميائية ونعرفوا انبعاثات معناها الغازية منها. كذلك أنه يفيكس الكربون plus que 10 ans sur le dans le sol معناها كذلك معناها هذا جانب مهم جدا في الكومبوست المنتوج نتاع تثمين النفايات الخضراء. هذا بالاضافه لانه نحن نتجنب وقت المصبات العشوائيه والزبيره تردم القاطع على الطرقات في الساحات العامه الى اخره. هذا بصوره عامه من خلال المشاريع هذه تم
1: اختياركم كبلديه صديقه للبيئه
0: واختيار بلديه العين كبلديه صديقه للبيئه. صحيح هو شرف وكذا، لكن هو مسؤولية على عاتقنا نحن أنه نزيد نسعى أكثر ما يمكن أنه نحسن جودة الحياة بالمنطقة البلدية لكافة المساكنين. وهذه دعوة للحقيقة رأوا كما كان يحكي تو المبادرة كنت نسمع فيك هي مبادرة جيدة جدا، مبادرة شبابية، أنه رأوا العمل البلدي رأوا عمل تشاركي ورأوا انخراط المواطن في العمل البلدي رأوا ضروري جدا من خلال كما كان يحكي سيادته أنك تقلع شوية حشيش في التروتوار، أنك تنظف الواجهة الأمامية للمنزل، أنك أنت تكنس معناها شوية كنس قدام المحل متاعك، المحلات المفتوحة للعموم لما لا علاش تكنس أنت وتطيح معناها على الباكوتي متاع الطريق، ما تكنس وتحط في ساشي وثم بوبيل تحط فيها. وإحنا في بالمناسبة ذي بلدية العين معناها وقع معناها تركيز 100 حاوية للحاوية فضلات معناها للقراطس والبوتي بتاع الماء والكانات السفراء للتقليص من حجم النفايات الملقاة معناها في الطرقات. وكذلك معناها بلدية العين عملت جملة من إحداثات مناطق خضراء ومسلك صحي في طريق منزل شاكر، ملعب كرة حديدية لكل ليلة ترافيك مو المواطنين يمشوا غادي المسلك الصحي يتعطاوا الرياضة يتعطاوا معناها رياضة الكرة الحديدية وكذلك رياضة المشي والرياضات الأخرى. هي وقع بدا كذلك تركيز كراسي استراحة معناها بكافة الطرقات معناها الرئيسية للبلدية اللي خممنا زادة أنه نحن أنه عنا كبار السن وأنه يتوجهوا باش يقضيوا قضياتهم، كذلك يتوجهوا سواء كانت مسائل إدارية وحتى معناها قضاء شؤونهم المنزلية، وبالتالي محتاجين أنهم في بعض الأحيان في محطات استراحة يوجدوا كريتيات في الطرقات وعلى التروتوارات. أنا شيء جميل وشيء معناه
1: باهي. إن شاء الله ديما بلدية العين ناجحة ومتألقة، وشكرا لكم على كل هذا العمل اللي قمتوا به سي عبد الجبار بالطيب كهيئة مدير ببلدية العين، وألف مبروك مرة أخرى اختيار بلدية العين كبلدية صديقة للبيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. مصير معكم مشوارنا بعد تحديثات النماذج. هل سيكون الصيف حارا والخريف ممطرا على بطريقة مبكرة؟ نحكي على الموضوع وتفاصيله يلا تتفيت.
2: كل ما يهمته أنساه في 60 دقيقة.
1: الأستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس الأستاذ عامر بحبة، مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: لاجري
1: مساء الفل، مرحبا.

0: شكرا، اهلا وسهلا، مرحبا جيما. صارت تحدثت النماذج هكا ولا لا؟ شنو ولا
1: منذ
0: بعض السويعات هاي شنو اللي صار بالضبط؟ قل لي.
1: دونك ان شاء الله خرجت توقعات الصيف، هو في الحقيقه يعني خرجت حتى في اوائل ماي، ولكن تو احنا في بدايه جوان، يعني قربنا برشا من الصيف. الصيف تعرفوا يبدا جوان جويلي اوت، وثم يعني تحديثات جديده ربما هي اللي بتكون اقرب للواقع. اولا سمحني، اولا على مستوى الحراره، على مستوى الحراره، يعني شهر جوان ان شاء الله وديجا بدا هو الحراره تقريبا مش تكون حول المعادلات او اعلى بقليل، تقريبا على يعني حوالي نصف درجه او اكثر شويه الى غايه اخر شهر جوان. نجم نقولوا كما شهر ماي تقريبا، يعني تقريبا في شهر ماي زاد اللي تعدى كان حول المعادلات عموما او اعلى بقليل. يعني باش نسهلوا العمليه، ما فماش موجات حر باذن الله خلال شهر جوان،
0: سلكنا الحمد لله.
1: اي وتعرفوا كل شهر وكل اسبوع ما يتعدينا عادي، دونك نربحوه فصل الصيف. تعرفوا الصيف ولا طويل برشا، ويقعد سبتمبر وحتى اكتوبر ساعات، ودونك الاجواء الصيفيه يعني ولات طويله في تونس، مش كان في تونس، في برشا في مناطق اخرى من العالم. هذايا مش معناتها ما نسجلوش 40 درجه او 42 درجه او حتى اكثر شويه، نجموا في بعض الاحيان في بعض الايام في شهر جوان نسجلوا حراره 40، ولكن عادة تكون موجودة خاصة في جنوب تونس كما اليوم مثلا، وكما حتى غدوة كما الأيام الماضية، يعني سجلنا في أقصى الجنوب الصحراوي في رمادة في برج الخضرة 40-41 درجة، وضع عادي في المناطق كي الصحراوية، ولكن أغلب المناطق التونسية الأخرى حرارة إما 20 في أواخر العشرينيات طبعا أو 30، وضع هو طقسنا معناتها مش جديد. يعني المهم الموجات الحر متاع 45 درجة وحتى أكثر و 48 درجة إلى آخره، ما فماش بإذن الله خلال شهر جوان 2026. بالنسبة لشهر جويليا من المتوقع، خلينا زاد نذكر سادة هدى اللي هذه راهي توقعات النموذج الأوروبي متوسط وبعيد المدى، اللي هو يعتبر أدق وأهم نموذج في العالم. دونك هذا باش نكون واضحين، واللي يقدم تحديثات كل يوم خمسة من كل شهر
0: معناتها.
1: دونك بالنسبه لشهر جويليه، يعني حسب النموذج الاوروبي متوسط وبعيد المدى، يتوقع حراره اعلى من المعادلات في تونس بين درجه ودرجه ونص، ويعني تعتبر يعني حراره نجم نقولوا عاديه. ايش معناتها؟ يعني اجواء صيفيه عاديه مبدئيا، مع ربما هذه مش معناتها ما نسجلوش موجات حر، ربما نسجلوا موجات حر تكون مش قويه، موجات حر قصيرة، نجم نسجلوا حرارة 40 خلال بعض الأيام، ولكن عموما في أغلب يعني الفترات من شهر جويليا باش يكون الطقس طقس عادي. يعني شمعناتها يعني مستبعد برشا كونه حسب توقعات اليوم بطبيعة نجم من يعني بداية جويليا نجم تكون فما تحديثات أخرى، ولكن حسب توقعات اليوم مبدئيا شهر جويليا ما فيش موجات حر كبيرة، نجم نعيشوا موجة حر أو ما نعيشوش، وحتى اللي كان عشنا موجة حر نجم تكون قصيرة ومش قوية، وتنجم تكون فما حرارة 40 خلال بعض الأيام، وتقعد ديما يقعد ديما الوضع يعني عادي. الشهر هذا خاصة في وسط وجنوب تونس، بالنسبة لشمال تونس حرارة تقريبا حول المعادلات، يعني مبدئيا الوضع أي نحكي على جويلية، الوضع ممكن في شمال تونس مش يقعد عادي جدا، ما فماش يعني حرارة كبيرة برشا في شمال تونس، هذا خلال شهر جويلية. بالنسبة لشهر أوت نفس توقعات نموذج الأوروبي متوسط المدى، تقريبا نسخة من شهر جويلية تقريبا، يعني الحرارة في تونس باش تكون أعلى من المعادلات بين درجة ودرجة ونصف، راهو بين قوسين باش الناس تفهم، في فرنسا وإسبانيا غرب أوروبا الحرارة باش تكون خلال تقريبا كامل فصل الصيف أعلى من المعدلات بثلاثة وأربعة درجات، باش تفهموا معناتها الفرق في تونس درجة درجة ونص فقط، يعني أوروبا الغربية باش تكون تقريبا هي تحت الأنظار متاع موجات الحر، ديجا كما عشنا تذكروا منذ بعض الأيام في أواخر ماي موجة حر. من المتوقع للقارة الأوروبية ربما في المنطقة متاعنا هذه الكل، يعني منطقة شمال أفريقيا والمتوسط أوروبا، ممكن هي اللي باش تعيش أكثر يعني حرارة وموجة حر، خاصة على رأسها إسبانيا وفرنسا حتى أجزاء أخرى من أوروبا. بالنسبة لتونس كما قلت شهر أوت مبدئيا باش يكون كيما جويليا، يعني مبدئيا ما فماش موجات حر طويلة، ربما تكون فما موجات حر يعني خاطر راهو عادي نحكيو على موجات حر في الصيف راهو عادي جدا ولكن ان شاء الله ممكن ربما ما تكونش طويله ممكن عددها يكون قليل ربما موجه كما عم ناول تذكروا عم ناول عشنا تقريبا في الصيف كامل زوز موجات حر وكان تقصيره وعشنا حتى حراره يعني ثلاثينيه وحتى اربعينيه ولكن كان طقس عادي ما كانش موجات حر كبيره كما 2024 كما 2023 دونك هذا على مستوى الحراره يعني نجم ملخص هذا هدا اللي جوان باش يكون تقريبا عادي كما قاعدين نعيشوا توا حراره ثلاثينيه في اغلب الفترات. بالنسبه لجويلي وأوت حراره باش تكون طبعا اكثر شويه بحكم في قلب الصيف ولكن مبدئيا ما فماش موجات حر خطيره ربما نعيشوا بعض الفترات الحاره وموجات حراره موجات حر قصيره كما قلنا هذا مبدئيا وهذا راهو في الحقيقه مفاجاه استاذ هدى
0: انا امبارح نحكي على ارتفاع بخمسه درجات والصيف الاكثر حراره وغيره وغيره عدد التوقعات نتاع النموذج هذا الاوروبي متوسط وبعيد المدى يرحم والدي
1: وهو كذلك لانه

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز وثمين ليلة. ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك للتشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. والوزير يؤكد موقف تونس الدعم لجهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا، مشددا على التزام تونس الدائم بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار بما من شأنه أن يؤدي إلى حل سياسي شامل ودائم يحفظ وحدة ليبيا وسيادة شعبها بعيدا عن أي تدخل خارجي. المعهد الوطني للإحصاء يصدر وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية، مفادها وأن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. كما أشارت الوثيقة إلى تراجع مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفل وسنة 2024، وإلى أن تونس ستشهد تحولا هيكليا متسارعا في تركيبتها العمرية يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع وزن الفئات المسنة. رئيسة جمعية أطفال تونس لذوي الحاجية الخصوصية والتوحد سونيا الكراي تفيد بأن كلفة التكفل بطفل مصاب باضطراب طيف التوحد تمثل عبئا ماليا كبيرا على العائلات التونسية، مشيرة إلى أنها قد تتجاوز 1000 دينار شهريا وأحيانا أكثر تبعا لاحتياجات كل طفل حسب ما صرحت به لديوان فام على هامش ندوة صحفية.
2: كلف بين ارتفونيست وبين بنفساني كلف فوق المليون، تخلو كل شيء يتحب لك اكثر قد ما انت تزيد في الاهتمام. علاج الطفل المتوحد من الاخر هو الحب والدمج والحنان. يعني فوا في عائله قبلت راهو مش تتحلل، بين عائله ما قبلتش وتبدا تخبي تقول لك انا ولدي مش متوحد وما تستعرفش، باش نكذبوا على روحنا لانه بالحق طيف توحد يلزمو علاج باش يخرج منه باش تجم بعديك تقريب.
1: والي بجا أحمد بن خرط يشرف على جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الجهوية لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي خلال الفترة الصيفية، ويسدي تعليماته بإعداد قائمة محينة في المناطق التي قد تشهد اضطرابات في شبكات التزود بالماء أو الكهرباء مع ضبط خطة التدخل السريع الخاصة بها. والوالي يوصي بتعزيز فرق التدخل الفني وتوفير الموارد البشرية واللوجستية الضرورية للتقليص من مدة الانقطاعات ومعالجة الأعطاب مع وضع صهاريج مياه معقمة ووسائل تدخل احتياطية على ذمة المناطق الريفية أو المعزولة، فضلا عن توفير مولدات كهربائية متنقلة لفائدة المؤسسات الصحية والمنشآت العمومية الحيوية. وفي أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن عن إصابة ضابط بجروح خطيرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفحتي في الاشتباك بلبنان، معلنا عن تنفيذ قصف مدفعي على عدة مناطق جنوبي لبنان. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إننا مستعدون للعمل مع أطراف النزاع، ومقترحنا بشأن نقل اليورانيوم الإيراني المخصب ما يزال مطروحا، مضيفا أن روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلب ذلك. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمن الله.
0: ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشان يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم نايت كلوب، تسمعوا نايت كلوب كل ليلة.

0: المزيكا والكاش. هذا الكل أكثر من تسعة حتى لنص الليل على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
0: ديوان اف ام،
1: صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أكمل التحضيرات بحضور كل الملاعبية لمباراة غدوة الودية ضد منتخب بلجيكا في بروكسل. قبل التمارين الناخب الوطني صبري لموشي عقد ندوة صحفية أكد فيها أهمية المباراة، وقال أنه اللقاء باش يكون لوضع آخر لمسات قبل المونديال مع التجديد على جاهزية كل اللاعبين. نذكر المباراة غدوة بداية مساعتين منقولة على منصة ديوان سبور. المنتخب التونسي الأولمبي لعب اليوم ثاني مباريات دورة تولون الودية بفرنسا. منتخبنا التونسي خسر ضد نظيره السعودي بنتيجة 3-1. بونتو تونس سجلوا عمر بن علي. خلال المباراة هذه زوز ملاعبية من المنتخب الوطني تحصلوا على ورقة حمراء، نحكيوا على لؤي التراعي ومحمد الرياح. نذكر العناصر الوطنية فازت في المباراة الأولى ضد الكونغو ديمقراطية 3-0 في انتظار زوز وديات ضد منتخبي كولومبيا والصين. منتخب الأواسط لعب بدوره اليوم مباراة ودية أمام المنتخب الجزائري. منتخبنا فاز 1-0 بونتو شمس الدين جريد. الترجي الرياضي التونسي أغلق رسميا المفاوضات مع وكيل أعمال نيجيري أونوتشي أوكبيلو بعد رفض العرض المالي الجديد من طرف أوكبيلو، بالتالي مغادرة اللاعب للفريق بصفة رسمية. ذكر زاد أنه أوكبيلو أمضى عقد مبدئي في جانفي مع الاتحاد الليبي. من جهة أخرى ترجي اتفق مع يوسف البليلي على تمديد العقد بزوز مواسم مع انتداب حارس شبيبة العمران منتصر الرصيد. الختام بأبرز المباريات الدولية الودية، المكسيك يضرب بقوة ضد صربيا. منتخب التريكولوري فاز 5-1. حاليا سلوفاكيا مونتينيغرو 11:15، باراغواي ضد نيكاراغوا الماضي ساعة بتاع الفجر، بطل العالم الألبي سيليستي أرخنتينا ضد منتخب هندوراس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة، من السبعة للتسعة متاع الليل، مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل، 8:21 دقيقة. نحكيه على الزواج اليوم، هل أنه الحب لوحده يكفي للزواج، وهل مازال الزواج التقليدي يصنع علاقات ناجحة، من وسائل التواصل غيرت كل الموازين. 58 400 رقم التليفون، ناخذوا تليفوناتكم. يلا تتشويته
0: في 60 دقيقة.
2: 58 400 ناخذ سي محمد مسفاقس. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، مساء النور. مرحبا سي محمد، كل عام وانت بخير. فضلك. مرحبا،
3: شكرا.
2: تفضل سي محمد.
3: شكرا. في البداية قبل ما نقول الحب هو معناتها كافي او لا، نقول سامحني، شنو هو الحب اصلا، فهمتي ولا؟ والحب هذا بين الكتل هذوما، شكون هما؟ مش معناتها كاشخاص، لا، أما كوضع اجتماعي، كتربية، كمستوى تعليمي، كيفاش عاشت حياته قبل، لأن حتى هذية عندي دخل.
2: لأنه الحب معناتها كي تعيش قصة حب لازمك تنظر للمعايير هذه مالكم اللي تحكي عليهم.
3: طبعا فسألك الله يبدأ تيجي وتنظر اليوم علش مثلا، لأن فما شكون يحب مثلا، أقول لأن عشر هو يهتم برشا بالشعر، واللي يهتم بالعني، واللي يهتم مثلا بالطول بالفيزيك، فهمتي ولا؟ واللي يهتم مثلا
2: معناها بالمظهر الخارجي،
3: انواع، وانا مش فسرت بعض منهم. واللي مثلا يقولوا هو يحبها مش لانه ما تقولوا تحيا الزوج، لا، لانه ما قلتش مع امه سواء في مظهرها او في طبيعتها، يقول هذه امي الثانيه ولا زي هي او لا احد. يعني وقت اللي احنا نقول الحب، ما يجموش يقولوا لي حب لانه هو مفهوم الحب الاصلي الاصلي، فهمتي؟ لا، تو وقت نجي نحكي مع بعض الشباب، حتى بعض الكبار مع تلقتني في السن، يقول لك ما تقول انا حبيتها، تجي تحكي مع 20 واحد اللي هي يعطي علاش حبها، ما هو مش كل نفس الشيء، فهمت ولا؟ واللي زي احنا هنا ما يجيش يقول هو الحب، هو ان بليس ان جاج، نشوفوا ما يقولوا زي هذوما، اسكو هما فعلا مستقبل وكذا، حتى هما ولا الحب، الحب هذا مش طول الليله.
2: سي محمد انت تقعد تفلسف شويه، انا والله العظيم الفلسفه انا ما فهمتهاش نتاعك، وخذني بشويه. سي محمد، توا كوبل معناتها زوج كي يختاروا بعضهم باش يتزوجوا هكا ولا لا، يا اما فما علاقه نتاع حب تبنات بيناتهم خليتهم شي يتزوجوا، والا تعرفوا على بعضهم عبر لي ريزو سوسيو نتاع اليوم وعملوا علاقه باش يعرسوا، والا يعرفوا بعضهم العائلات يعرفوا بعضهم معرفه تقليديه وتزوجوا. يعني نتصور هذم هما الحال. شنو هو بالنسبه لك انت المعيار الناجح باش انه كوبل يبنيوا علاقه زواج تكون ناجحه؟
3: معيار الناس عن جملة حاجة، أنت بالله حسب ما سمعت الموضوع أنا أكستان الحب، أنت قلت ولا
2: أنا قلت هل أنه الحب يكفي عن اليوم باش تبني علاقة حب ناجحة، هل أنه الحب وحده يكفي باش أنه العلاقة هذه تكون ناجحة؟
3: بالنسبة كبيرة الحب وحده لا يكفي، ولكن بالنسبة لي أنا قبل ما أقول يكفي أو لا، بالنسبة لي أنا ونشوف شنو هو هذا نوعية الحب، معناتها هما علاش حبوا بعضهم، فهمتي ولا؟ ما انا بسالي انا نشوف انا مش هو حبني ولا حبيتها، علاش حبينا بعضها، شو السبب؟
2: يعني انت كتحب تسال معناها تقول انا علاش حبيت فلانه مش فلتانه، يعني يعني العقل يخدم في الموضوع. ما نعرف مثلا الحب ما كل واحنا يدق البيبان ما يشاورش هكا ولا لا، على قلبك يدق من غير ما تقعد تخمم، نتصور هكا.
3: اذا كان مسحتوا على النظره الاولى، نصح بعض الاسئله بان حبيتها بالنظره الاولى، مش بعده كما سبيل نجاح او لا، بالنسبه لي لا، نشوف كثير معك، فهمت؟ نشوف حتى اصلا البديهي نفتح اسئله، ما فيش كون اللي حبيته، فهمت؟ يعني ما تقوليش نكون انا في فراغ عاطفي، فما فرق بين في فراغ عاطفي وانسان عادي معناتها، فهمت؟ اللي يبدا في فراغ عاطفي يبدا مشاق ازيد، واللي يبدا مشاق ازيد قد يكون معناتها تفكيره وحكمه على شيء مش كيما يبدا الانسان كيما العاديه معناتها، فهمت؟
2: يختلف معناها حسب وضعيه الشخص.
3: ديما اللي يبدا كيما نقول مثلا احنا سمعني اللي اللي ما عندوش صغار ولا ما عندوش صغار إذا مش أجد من المحقول أطفل يعني عنده أطفل اللي يبدأ من ديته مش ولا بد يبدأ مش أجد يعني ديما المحتاج ما تقول كيف يكون مش كما سنة مش عارف عمر 20-30 سنة مش كما سنة 50 سنة واللي هنا يتنجع حتى على بعض أشياء إذا يكون الشخص اللي عارف 50 سنة اللي عارف 50 سنة وكان مش عارف 20-30 سنة هي يتنجش بعدك ولا يتنجل
2: معنى التنازلات تختلف حسب العمر واضح طبعا. شكرا لفضلك يعطيك الف صحه سي محمد امشوا لريانا سيده منيره مرحبا لو سهله مساء النور
4: الو اسلمه
2: مساء الفل مرحبا بيك شنو حوالك
4: عايش شنو حوالك
2: الحمد لله
4: لأول مرة نتكلم في
2: الإذاعة يا للا نورتنا مرحبا بيك اهلا وسهلا اش تعمل في الدنيا قداش عمرك تعرف عليك شوي
4: عايش مرحبا اغوتريتي انا
2: بلا في التقاعد مرحبا لو سهل نورتني
4: انت عجبك محليك ولا محليك
2: يعيشك فضلك انت احلى مرحبا قل لي انت عندك نظرة في الحياة اكيد وتجربة هكا ولا لا هل انه لوم الزواج وشنو هي الوصفة الناجحة هل انه الزواج عن حب هل انه الزواج التقليدي هل انه الزواج اللي قاعد يصير اليوم بمواقع التواصل شنو بالضبط
4: شو نقول لك الزواج وقت الحاضر بدل ليش على قبل
2: شنو اللي تبدل
4: بكل شيء بكل شيء
2: ساعة خان قيمة معك لأنه الزواج متاع قبل هو الناجح ولا الزواج متاع توا هو الناجح
4: قبل هو الناجح الحق
2: واللي هو كان زواج على نهو أساس بالضبط
4: يعني.
2: زواج تقليدي ولا عن حب ولا الزوز مع بعضهم ولا شنو بالضبط
4: تقليدي
2: تقليدي هاي رغم أنه تقليدي وأحيانا ما يعرفوش بعضهم لكن يتنجح العلاقة
4: يتنجح أي
2: واليوم
4: والمرأة كانت تصبر تصبر بالجداد والرجل كان يحترمها وهي تحترم عائلة رجلها وحموها وحميتها وأمورهم كانت حق مليق لا أما تول حق المرأة تعاني والرجل يعاني ولحمي فقط المشاكل ولحمو كيف كيف وحالة مش باهية
2: وضعية مش باهية تو
4: لا مش باهية أنا جرا مش باهية
2: هذا من خلال حاجات عشتهم معناتها سيدة منيرة
4: لا لا. لا لا لا لا
2: أنا ما عشتهم
4: يا ربي لا لا
2: أنا. عندك أنا صغيرات سيدة منيرة
4: ايه عندي عدنا ولي تبارك الله
2: معرسين كيفاش عرسوا كيفاش اختاروا
4: شو
2: كيفاش اختاروا شريك حياتهم
4: فاكولتي
2: في الجامعة تعرفوا على بعضهم في الجامعة ايه
4: في الجامعة
2: حب معنا كان الحب هو المنطق تصور هك
4: ايه نجم تقول لي نجم تقول
2: ايه وناجحين اليوم في علاقاتهم
4: اما بقدرهم الحق وامورهم مريقلة وخذوا بنات عائلات وإحنا زادة من غير مش نشكره إحنا زادة عائلتنا زادة نظيفة برشا وكبيرة ولبس علينا وهم زادة كتكي ومثقفين وفاهمين وفاهمتهم وأنا راجي متوفي
2: ربي يرحمه إن شاء الله ربي يفضلهم لك إن شاء الله يملأوا عليك الدنيا
4: يفضلك يعيشك ربي يفضلك فضلك صغيراتك أنا عندك
2: يفضلك شكرا
4: وانت مرة محليك
2: يعيشك حليمك
4: عيشك تعجبني
2: يعيشك شكرا شكرا سيدة منيرة نورتني شكرا لك يعطيك الف صحة ليلتك زينة ولا اللقاء نمشيو لصفاقة سيدة فاطمة مرحبا اهلا وسهلا مساء النور
5: الورد وبيكمي
2: مرحبا بك اهلا وسهلا شنو حوالك
5: كل عام وانت حية بخير سمحتي
2: يعيشك فضلك يا لله مرحبا
5: كل عام وانت احلى باغلى ام
2: يعيشك شكرا جزيلا مع امي يفضلك يعيشك شكرا لك شكرا تعرف الدنيا سيدة فاطمة قداش عمرك قلي تعرف عليك شوي
5: عمري 36 سنة
2: مرحبا
5: عندي زوج صغيرات
2: ربي يفضلهم ان شاء الله
5: عايشك
2: وانتي زادة كل عام وانتي احلى ام مرحبا
5: يعيشك عايشك يا ربي
2: يعيشك مرحبا هاي قلي
5: يعيشك يا ودا
2: من خلال التجربة متاعك في الحياة شنو هو اللي ينجح
5: ولله الحمد
2: الحمد لله
5: ولله الحمد ونعم الشكر
2: قداش عندك معرفة
5: من بينته إذا لمين تقول عظيم برحمة
2: آمين يا ربي قال لي قداش عندك متزوج
5: عندي 9 سنين.
2: 9 سنين. الاختيار كيفاش كان؟ عن حب، معلقة تقليدية، تعرفتوا مع بعضكم على غيزو سوسيو، شنو بالضبط؟
5: لا غلط في النومرو.
2: غلط فيك.
5: غلط في النومرو.
2: اي طلب نومرو غلط.
5: طلب نومرو غلط.
2: اي
5: اليوم وليت أم صغار.
2: اليوم وليت أم صغار. ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله. وتنجح علاقة متاع واحد يغلط في نومرو، متاع واحد يكونتاكتيك مثلا على ميسنجر ولا على واتساب. أه؟
5: ولله الحمد.
2: الحمد لله. معناتها مش صحيح اليوم واحد، معناتها الصدفة في حد ذاتها تنجم تكون
5: ساعات يقل لك كيسة مشكي رب صدفة خير من 2000 مئة.
2: حلاها حلاها الشعار والعنوان. هاي
5: يعيشك أحلى حاجة في حياتي بعد والدي.
2: ربي يفضله لك إن شاء الله. ربي يفضله لك. معناها اليوم الناس اللي تعرفوا على بعضهم بصدفة ولا تعرفوا على بعضهم على الريزو سوسيو تنزحهم يكملوا، ما تخوفهمش معناتها. ما تخوفهمش يعني الناس اللي تعرفوا على بعضهم عن طريق الصدفة، ما تخوفهمش من مستقبل العلاقة.
5: ما تخوفهمش. بالنسبة لي أنا كانت علاقة ناجحة برشا ولله الحمد ونعم الشكر.
2: الحمد لله. الحمد لله.
5: الحمد لله.
2: يا لله ربي يفضلكم لبعضكم.
5: يعيشك يا هدى.
2: إن شاء الله دمتي في سعادة.
5: نحب نقول الجعفور.
2: أي قل
5: برا يبارك لك، برا يبارك لك، برا يبارك لك.
2: اليوم حملة
5: نعملها اليوم.
2: حملة كانت استثنائية.
5: ياي يا هدى أنا انزغرت في الخدمة، انزغرت. أقسم بالإله انزغرت أنا في الخدمة انزغرت. لو كان جا عندي وقت نمشيلو للديوان فين نتاع صفاقس. والله كان جا عندي وقت.
2: طلع كان في صفاقس اليوم هو منورنا وكانت حملة استثنائية. قل
5: رجع الصوت تتعرف لينا شكون.
2: راجع الصوت، راجع الصوت.
5: تتعرف حبقى قدام تحية.
2: اي قل
5: فتح ربيعي.
2: فلا انت دخلت معانا مع سي فتحي ووقتها تحدثت على جارتك هكا ولا؟
5: الله يبارك في صحته وماله.
2: في العيد وقتها كلمت معانا في المباشر وقلت لي راهو جارتي عندها 4 أيتام وما عندهمش عيد. وسي فتحي وقتها تكفل بالعلوش نتاع العيد ومن غدوه جاي العلوش نتاع العيد. الحمد لله.
5: الله يبارك له. الله يبارك له.
2: شكرا للشيخ نفس حربي.
5: انا المره اللي جيتك يعيشك نسيت ريم نوردي ما قدمت ليش تحيه.
2: تحيه ريم نوردي.
5: مع جعفر.
2: تحيه ليك بالكل يا لله، تحيه ليهم الكل.
5: يا هدى كنت تعمل نبيه فضل وليس امر.
2: تفضل.
5: بعثتي لي تطلبني.
2: نطلبك يا لله تدلل. مرحبا.
5: يا عيش اختي بارك لك.
2: شكرا شكرا. يفضلك سيده فاطمه. شكرا لك على اللقاء. سي الشادلي من اريانا مرحبا بك. اهلا وسهلا. مساء النور.
6: هاي زهور. هاي زهور.
2: السلام. زهور مرحبا. مرحبا بك. اهلا وسهلا.
6: لاباس.
2: الحمد لله. الحمد لله.
6: والله والله الزواج زواج بلا حب كاللي يرد بلا عباده.
2: الو. نسمع فيك نسمع فيك.
6: فهمت مدام. انا خذيت المراه زي طلقت مرتي على خاطرها بطل تونس.
2: أي.
6: مع زوج صغار، واحد عمره 3 سنين واحد 4 سنين. صدفه في الدار امها صاحبه امي.
2: أي.
6: هذه كبشت غاديك. قالت لي تكري لنا دارك لينا دار ودرا شنو عملت لها عرس حسير وبعد عامين واحد وبعد حسين طلقت المراه وخذيتها وبعد دارت عليه.
2: والله ما فهمتك. عاود سي محمد سكر الراديو ساعه بحذاك باش انا نجم نفهمك. بحذاك الراديو سكر.
6: حد شيء
2: تسمع فيا توا سي شادلي؟ تسمع فيا توا؟
6: نسمع فيك.
2: عملوا تبارلور عملوا تبارلور تكلم فيا بكيت بحاجه؟
6: لا لا
2: ما نعرفش فما ريتور نتاع صوتي نسمع فيه. حسينو عاود لي سي شادلي، عاود لي عاود لي شنو هي الحكايه بالضبط؟
6: قلت لك انا خذيت المراه زي الثانيه طلقت المراه نتاعي الاولى وخذيتها زي
2: عليه.
6: عندي زوج صغار من المراه الاولى. هبطت لتونس ونشوف نقابل في يوم. قعدت بحض امي قعدت غاديك. جيتني زي قال حسين بقيت حكيت 3 شهور فهمت. قالت لي تكري لنا دار شنو كريت لهم دار حسين وبعد عامين عرست بها كبشت. طلقت المراه الاولى واحد بعد دارت علي. قالت لي كنت كاري انا كاري في تونس. قالت لي يلزمك تسكن تسكنني في داركم. قلت لها بنتي دارنا كيفاه امي توفيت وواحد حب تسكن حاسيلو سكنت في دارنا بنيت لها واحد وفي دارنا مورا كبروا الاولاد واحد جبت منها 5 صغار مدام دارت علي. كنت تسمع فيه
2: نسمع فيك ولا نسمع فيك؟ هاي
6: حسيلو دارت علي وما عادش كل شيء. قلت لها بنتي لاباس واحد خذيت لانتريت انا متاعي فهمتي. جيت لك الشيخوخة واحد كنت نخدم فك المناولة خرجت. لا قالت لي كل واحد يمشي على روحه ودرى شنو حسيلو مشاكل وواحد وذكاو.
2: انتي شو تحب تقولي مع تمتجر بالعشتة في الحياة
6: شنو الفرص؟ الحياة واحد هي الصحة كل صحته تاحت صحته لعادة حتشي. أنا مرة مشيت بحضمي قبل مشيت بحضمي راقد بحزات أهلي الأخطاء جابت ساعتين تعليم غطتني ما أنا بالحب بعد الأم لا تقول لي لا حب ولا حتشي فهمت مدام
2: ما عشفة ما حب بعد الأم واضح
6: بعد الأم ما عادش الفرصة ذيك أبقت لي في مخي كان قبل نمشي نقوم سبع في شي نخدم قل لي لا ما تخدم شو بعد لهني يا بنتي راني نخدم لا شنو عديت لي حاسيل وخمسة سنين داي والخمسة سنين وخمسة سنين الأخرين قسمان توا عفت روح
2: ربي عوض عليك إن شاء الله ربي عوض عليك سيشيل
6: والله أنا سوى مدام ها المرأة الأولى متاعي قسمان هبتت لي مش ترجالي واحد سمعت بي معارس قعدت في تونس لهنا وهي تخزعتها دار ومورها واضحة وحاسيل والبنات كبروا والولاد كبروا ومفهمت واللي في مشاكل كبيرة ياسر أنا ما عرفش نعمل معها وكهو
2: واضح سي شادي شكرا لك يعطيك ألف صحة نمشي ولا شكون معنا سامي من تونس مرحبا سي سامي
7: السلام مدام
2: مرحبا بك مساء النور
7: أهلا وسهلا نورتنا
2: شكرا
7: لفضلك
2: أهلا وسهلا شكرا لك تفضل سي سامي
7: والله أنا نحب نحكي من طريق تجربتي على الزواج
2: تفضل
7: أنا متزوج عندي 11 سنة عمري 39 سنة عندي زوج صغار تعرفت على المدام تاعي في الليسي في الليسي معناها مش في الفراك وانا سعيت باش تكون هذيك شريكة حياتي من النظرة الاولى يعني حبيتها مع زيد حكيت معها لقيتها معناها تفهمني ودامت العشرة يعني تعرفت عليها في 2007-2008 معناها ما شاء الله عشرة تو
2: ولباس معناتها الحب يعني الزواج عن حب ينجح
7: زواج عن حب مع
2: تصور أول حب في حياتك هيا تصور هكا ولا
7: بالمعنى الحب الحقيقي خاطر كنا صغار ومراهقين معناها التضحك لك هذيك تحبني دونك نحبها فهمتي
2: حب البراءة معناتها فبرشا براءة في الحب هاي
7: لكن الحب الحقيقي اللي بالحق معناها تحس به الأحاسيس كل تحس به الأحاسيس كل تحس الخوف والوجاعة والدموع والفرحة وكل شيء يعني ميلونج خلص هو الحب الحقيقي هو مع المدام تاعي تو ربي يفضلها وربي خلاها ليا ولوليدي
2: ربي يفضلكم ومعاتكم ان شاء الله
7: تحية
2: تحية ليه شو اسمها هي شو تسمع فينا شو اسمها
7: مروة
2: مروة تحية المروة يا مروة يا تحية ليك ربي يفضلها لك يا سامي ربي يفضلها
7: نقدم تحية لعائلتها اللي بالحق معناها كانوا متفاهمين برشا وباش تعرف الحب والعشرة الخلطة هذه السحرية باش تدوم في الصدمات
2: أي.
7: في الصعوبات وفي المشاكل وقتها تعرف اللي الزواج عن حب وإلا عن غير حب ينجح ولا لا
2: معناها تقف معاك ولا ما تقفش معاك
7: جستما سواء للراجل ولا للمرأة سواء تقف معاك المرأة ولا
2: الراجل لأنه الحاجات هذو ما يصيروا للناس الكل واضح
7: طبعا
2: واضح
7: وبارك الله فيك على الموضوع وبارك الله فيك على البرامج اللي تقدم فيها كل مره
2: شكرا سي سامي فضلك يعطيك الف صحه شكرا لك للقاء نمشيو للقيروان نور مرحبا لو سهل
8: السلام عليكم انور
2: انور مرحبا سيد انور مرحبا مرحبا بك اهلا وسهلا
8: تحيا ليك وعاملين معك الكل
2: شكرا لفضلك مرحبا اهلا وسهلا قل
8: برب الكفايه لو سمحت عندي ملاحظه ولا اقتراح
2: تفضل تفضل
8: لو تأخروا فيه شوي البرنامج خاطر الوقت مع السبعة وقت تجي بكري بس
2: مع وقت ايش نأخروا فيه وقت ايش
8: تسعى لحديش
2: تسعى لحديش تسعى ناحي القرقني تقول انت ناخذ وقت نايت كلوب بي يا سيدي احنا هاي فين برمجة صيفية تبدل لو التوقيت مش في بدأ في الليل على كل الحاجة نأكد هيلك مش في الليل مش يتبدل التوقيت حوكا في غرغور القايلة نجم تتبعنا في القايلة ولا؟
8: إن شاء الله
2: إن شاء الله مرحبا قل لي أي سعنفر
8: فيما يخص الموضوع غير ما الحب وحده ما يكفيش معناها للزواج معناها مستحيل باش تنجح العلاقة حبك هو
2: الحب لا يكفي وحده للزواج، شنو لازم يتوفر معه؟
8: لازم أساسيات الحياة. ثم حاجات راهي، ثم حاجات ثانية مش تعملها بالحب، فهمت؟
2: أي مثلا
8: ثم مصروف، ثم قضية، ثم الدنيا.
2: معناتها لازم تكون ماديا أمورك واضحة هكا ولا؟
8: ثم شكون يحكي مثلا حب يكفي، خاطر ما يعرفش. ثم حالات، ثم ناس عرسوا عن حب عن حب عن حب، والفقر هو اللي بدل كل شيء.
2: معناها لازم حب ما معاش ظروف صعيب.
8: ابدا ما نجمش ينجح حكايتي ماذا بالحب كهو، فهمت؟ لازم اساسيات الحياه، لازم باش والفقر راهو يجيب المشاكل، معناتها حتى يكونوا يحبوا بعضهم باش يجي نهار ويفدوا من بعضهم، والناس تقول لك يا العصابه كذا، فهمت؟ ما ينجحش، معناها ما تنجحش.
2: معناها لازم الماديات هي اساس، معناتها ما نقولوش برشا فلوس، ما نقولوا واحد معناها فوالا مستوره هكا،
8: ويوفر الحاجات اللي لازمين وكهو، معناها وقتها
2: نحكيو على الحب. وقتها نحكيو على الحب
8: بالحق.
2: فوالا وجهة نظر محترمة جدا، نجم تكون واقعية إلى بعض الحدود. شكرا سيان وار، نورتنا، تحياتي ليك ولكل مستمعينا في القيروان. شكرا لك على تليفونك. إلى اللقاء. نمشي لزغوان سي بلقاسم. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
9: أهلا وسهلا ومرحبا،
2: مساء الفل، مرحبا بك، شنو حوالك؟
9: ديما باش نقول اللقب لبة الإعلام معناتها التونسي.
2: شكرا، يفضلك يفضلك، شكرا جزيلا، مرحبا.
9: يعني هي تستاهلي اللقب هذا وما غير، معناتها فهمتني، ولا رمي ورود حكي.
2: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه، وشكرا لك، وشادي ما نكونوا في حسن عند حسن الظن.
9: قال اكيد اكيد. لا لا لا لا لا لا ديما نجيب مع خصم في جربوعي ونسدي وبرشا، انا عندي اقتراح، كان جيب لنا لسعد الزوادي زاد، فهمتني؟
2: مرحبا، علاش لا؟
9: عندنا ما نسمعوهم، معناتها كان يكون الثلاثي مع بعضهم.
2: مرحبا.
9: عندنا ما يحضرونا وما نسمعوهم. نرجعوا للزواج الحب.
2: مرحبا، هاي قل لي.
9: هو وجود الحب.
2: هاي.
9: فما حديث قدس ربي يقول: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفوني. يعني اصل وجود الحب. يعني اذا كان انسان مثلا ما عندوش حب يمشي يشوف روحه، معناتها يفركس اموره، خاطر الحب هي الطاقة الايجابية في الانسان، هذا هو الحب. شنو فهمني؟ وزيد فوق ذاك
2: الحب يعطيك طاقة ايجابية في الحياة هكا ولا؟
9: اكيد، بل هو عينه
2: يموتيفيك
9: بالطبيعة. والنجم كي نمشي قدام شوية النجم نقول أكل أكل روحة نفسيها، معناتها أجمل إحساس في الإنسان هي روح. شو الروح؟ معناتها المحبة والصفاء، ومعناتها التسامح، الكتلة من الأحاسيس الجميلة في الإنسان هي الروح.
2: هي الروح.
9: قال إيش قال؟ قال جسمي كم تشقى لخدمته، تقبل على الروح واستكمل فضائلها. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان.
2: فلا لا مديم يقولك مثلا واحد شباب الروح حكا ولا مش فيزيك مثلا، ساعات واحد عمره 60 ولا 70 سنة تحسه معناتها تلمو مقبل على الحياة، وتلمو معناتها قلبه حي، وتلمو روحه نابضة وغيره، معناتها تلقاه خير من واحد عمره 20 ولا 30 سنة.
9: أكيد معناتها لو معناتها العيب فيا اذا كان انا ما حبيتش وما تحبيتش. ناشا وجودي اني نتحب وما نحب.
2: معناتها من غير حب ما نجموش نعيش.
9: مستحيل. يعني انا قلت لك باختصار الحب هو الروح.
2: هو الروح. نجم تنجم الروح ولا ما تنجمش؟
9: لا مش والماده ما عندهاش دخل في الحكايه هذه.
2: نذكر برقم التليفون، نرجع لك رقم التليفون 58 400 للناس اللي تسال على النمر ويبعثونا حتى في الميساج 58 400. مش تكونوا معنا في المباشر. كيفاش الماده ما عندهاش دور؟ هل انه الحب مع الفقر مثلا ينجم يخليك سعيد في الحياه بالجسم؟
9: الفقر ما يظلمش، صح؟ لانه الفقر دواء القناعة.
2: اه معناتها لازم يكون الانسان مقتنع، مش بالضروره انه يكون
9: أكيد.
2: عنده فلوس ولا ما عندوش فلوس.
9: احنا نؤمن بالقضاء والقدر.
2: اي
9: يعني معناتها زوجتي هذيك في الازل هي مكتوبه لي.
2: اي
9: معناتها شكون اللي اختار لي في الاصل؟ ديما ربي اللي اختار لي. انا من اصلي اذا كان ما نرضاش يعني ما عاش راضي بالقضاء والقدر. تقول لي
2: يرضى بالمكتوب هكا ولا لا؟ يرضى بالمكتوب
9: ويرى الجمال اللي فيه.
2: يعني يركز فيه يركز في اللي عنده.
9: اكيد اكيد تخرج العجب.
2: وقتش تبدا مكش راضي باللي عندك؟
9: وقت اللي الانانيه تفيض على كاس القلب. يعني إذا كان هلا أناني الإنسان سي غادي يحدث كل شيء. لأن ما أنت أهل المحبة طايرين. يعني لكل إنسان تقع عنده محبة يصعب أنه باش تشبد ما هو سفلي. ديما النظر نتاعو علوي. لأن الحب أسمى شيء في الوجود. قلت لك هو أصل الوجود الحب.
2: طلع واضح. شكرا سي بلقاسم، يفضلك. شكرا لك، يعطيك الف صحه. 58 400 رقم التليفون. سيده عليا من المنستير، مرحبا، اهلا وسهلا. سي عليا من المنستير، مرحبا، مساء النور.
10: سي عليا
2: انت في المباشر. يا سي عليا تسمع فينا؟ سي عليا تسمع فينا؟ نعاودوا نتواصلوا معاه. سيدة ميسة من صفاقس، مرحبا. مرحبا بيك، مساء النور.
11: مرحبا مدام هدى.
2: شكرا لك، فضلك، اهلا وسهلا. شنو حوالك؟ شكرا.
11: بارك الله فيك وعلى البرنامج.

0: اني معايا انسان، معايا راجل نحس فما انسان نجم انا وقت كما يقولوها نتكع الانسان هيك نلقاه. ماهيش حكايه مربوطه بالماديات، لا الماديات انا بالنسبه لي هيك كماليات فيه الله يبارك الماديات، نقولوا يعني لازم ماديات اما مش اوبليجي في الحب.
1: على النجم الحب وحده يكفي باش تنجح.
0: صحيح، المحبه وحدها تكفي انها تنجح الزواج هيك، انك انت عندك فلوس وعندك ماديات وعندك واحد وما عندكش الكلمه الحلوه، كما يقول لك المثل يقول لك لا تسقيني لا تسقيني كأس العزة بالذل.
1: فلا
0: عرفت والله يعني ما توكلنيش المثل وانت نسمع ايه هنا. لا انا نتكلم معاك خبز ومامي انفا نسمع منك الكلمه الحلوه، انا حبيت راجلي وطلقت منه ما تلقاش منه الكلمه الحلوه. لا
1: فلا معناتها
0: الكلام اللي كما نقولوا احنا الماسط يقضي على الحب يقضي على العلاقه.
1: يعني انت تحكي من تجربه شخصيه معناتها سيده ميس؟ اي
0: تجربه شخصيه.
1: تجربه شخصيه معناها بالنسبه لك انت شعارك من خلال التجربه هذيا لا تسقني ماء الحياه بذله بل بسقني بالعز كاس الحنظل هكا ولا؟ اي
0: اي هكا هو جستمو خيطه ما عرفتش
1: ما عرفتش تكمل الباقي.
0: بارك الله فيك. أنا بالحق ما خيرش من الكلمة الحلوة، هي للدوم العشرة والدوم المحبة. إذا ما فماش الكلمة الحلوة ريت أنت ظروفك قاسية، هي تلقى الإنسان ريتها يواسيك ويقف معاك ويقول لك إحنا ما عدناش ونحمد ربي على اللي فما ويطبطب عليك تاكلها بعزة. أنت توكلني حاجة عزيزة وغالية وبعدين أنا ما نسمعش كلمة حلوة منك، عبارة وكلتني حنظل ما وكلتنيش العسل. لما تنجحش العلاقات من غير كلمة حلوة ومن غير مودة ومن غير رحمة. تعاملني بقسوة وتقول لي أني نوكلك ومشربك ما حشتيش باش ناكل ونشرب أنا.
1: معناه القسوة تقتل كل شيء، الكلام المش باهي يقتل كل شيء. يقتل في يقتلك عرق بعرق معناه.
0: تقتل المحبة.
1: تقتل المحبة.
0: أنا كي نجيب لك كعبة حلوة ونضحك في وجهك. تاخوها بمحبة.
1: تفرح بها. نعطيك
0: ما نعرفش نعطيك اغلى حاجه ونمدها لك وانا قلبه وجهي عليك. ما تسمعش تقبلها مهما تكون قيمتها. مش تحس خليتها ماهيش على انا هكا نرى انه الزواج المحبه والاحترام هو اساس العلاقه. وفات المحبه ولا كالقشه ولا تلقاش الكلمه الحلوه بليش بيها.
1: يا لالا ربي يعوض عليك وتلقى الحب الحقيقي اللي فيه برشا كلام به. لقيته ما قل لي عاد قل لي عاد قل لي قل لي خانت عدو للفاز المزيانة.
0: لا لقيت الانسان الطيب والانسان اللي ظروفه قدها ما تسمع منه كلمة الحلوة.
1: ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله وربي يرزقكم ما تعرفش عليه رزق منين يجي معناتها.
0: بعد ما انه الشخص الاول قتل لي الحياة نتاعي وحسيت انها وفيت الانسان هذا رجع فيها الحياة بالحق مش ماديات ميك المحلوة يضحك في وجهك يكفيك على الدنيا الكل يخف ويقول لك انا معاك باللي يقدر. حس بروحك ملكت الدنيا من انسان واقف معك بمحبه.
1: اش قالت اليسا هي؟ اليسا اش قالت؟ اجمل احساس في الكون انك تعشق بجنون هكا ولا لا؟ يا لله ربي يفضلكم لبعضكم يا لله. شكرا لك سيده ميسا يعطيك الف صحه الى اللقاء. سي عليا بين المنستير مرحبا اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم اختي هدى.
1: مساء النور شنو حوالك؟
2: ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: شكرا كرامتي حياة خير يفضلك. شكرا
2: ان شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية.
1: شكرا جزيلا مرحبا اهلا وسهلا.
2: يعطيكم الصحة احسن إذاعة ديوان افهام بصفاقس.
1: شكرا
2: وتونس.
1: شكرا يفضلك اهلا وسهلا.
2: اي خليكم بالنسبة للزواج توا معناتها الحب يحكيوا على الحب والزواج التقليدية احسن الزواج والحب التقليدي تعقبل
1: اي
2: تولى
1: عليه قل لي
2: هيك ما انا قل لي تولى
1: اي
2: بالنسبه لياني ما نتعرست كبير
1: اي
2: عمري 47
1: اي
2: 47 عرست 2007 كنت عندي وليد ربي يفضله
1: ربي يفضله ان شاء الله
2: ان شاء الله عام الجاي الباك
1: ما شاء الله.
2: الزواج ما نتا متعقبل الخير وبر
1: الزواج متعقبل الخير اي
2: أني عمري توا 66
1: أي
2: التجربة اللي عندي يعني ما نتمتع قبل الخير

0: مستوى ومنتها والله يعني هون كيك عرست ويليتني ما عرست.
1: يا ريتني ما عرست عليه
0: الكيك والله الكيك وحدي كيك.
1: انت الزواج الثاني هذا معناته؟
0: لا بزواج له لما حبوني يقبل وحبيت وقلت له حاليا وبر وليت عرست فيك وكل شيء ظروف صحاب يا يعرس يا يعرس حتى عرست اما ما فماش حب ثم الحب لحد شيء الحب متاع قبل الخير.
1: انت قلت يا ريتني اخترت واحدة من اللي حبيتهم وحبوني متاع قبل.
0: صحيت أما شنو متاع قبل الخير ما انت يحكي لي والدي والناس متاع بكري متاع قبل وكل شيء ما انت المرأة بالسفساري ووجه مغطي وتحترم خالها وعمها وعماتها واحد كلهم
1: عايش دخل هذا في الحب معناته يعني واحدة تكون مغطية ولا مش مغطية في الاخر اختيار هو حتى قبل كنت فما ناس تخرج كيف كيف معناته كين هكا وهكا كل واحد حر في الاختيارات متاعه
0: كل واحد حر كل واحد
1: حر شو علاقته هذي بالحب
0: علاقته هذي مش فماش حب فماش العرس تقبل الخير تقليدي عرس تقبل
1: فعلا
0: انت يقول لك الراجل تقبل ما انت في الستينات وفي السبعينات يقول لك حب حب
1: على كان حب صحيح يعني
0: حب صحيح هذاك هو الحب الصحيح
1: واضح.
0: اما توا لا توا لا ما كامل احترامات توا الناس كل ما انت توا لا
1: معناه مش قاعدين يحبوا بصحيح واضح سي علي شكرا لك واضح شكرا لك يعطيك الف صحة حمام اللمف سيدة عايدة مرحبا اهلا وسهلا مرحبا بك سيدة
2: نور شكرا لك ربي يبارك لك يا عايشة
1: شكرا تفضل
2: عايشة والله فرحانة برشا اللي تعديت معاكم الحق بتاع ربي
1: شكرا
2: خدت الموضوع انتريسون على الاخر حسيت وين نطيب في العشاء يد في العشاء يد في التليفون
1: ما زلت التوا في العشاء يعطيك الصحة ربي يعينك ان شاء الله
2: ربي يبارك لك عايشة
1: خفيف
2: هيك صحة وفرحة عايشك عايشك عايشك شاء الله والله الموضوع عن تليفون برشا العيشة بلاش نحب بالحق ما نصوريش عيشة عادية
1: صعيبة برشا
2: اي خايبة برشا خاطر الدنيا فيها برشا صعوبات هك تشوف الغلاء هك تشوف العكسيات هك تشوف في الامراض اذا ما فماش انترتينير معناها كي اللي يهز بيدك واللي يحبك واللي يعدي برشا حاجات واللي يعاونك باش تدز العجله ما تنجمش تعيش كيفاش انا العيشه ما تصوريش باش محبه تنجح بصراحه والله على خاطر توا كيما بار اكزومبل الوضعيه نتاعنا نتاعي انا وراجلي ربي ما رزقنيش بصغيرات الحمد لله راضيين بحكم ربي والكل فهمتني
1: ما تعرفش على ربي شنو ينجم يرزقك معناتها
2: ان شاء الله ربي توا في الكاروتي توا
1: الطب تقدم ونجم نحكي على دي سوليسيون اخرين وفلا معناتها
2: صحيت حتى حبينا نتكفلوا كل شيء بذي وكل نجيبوا للدار الكفيلة اللي في الدار والكل وحضرنا دوسي والكل جاتني مرشدة لقات شوية اميديتي فويسك حدا بحدا البحر قالت لي لي ويمكن نروف قالت لي دوسي من غادي الغادي حسيت
1: نعلى في الخير
2: والله لعلى في الخير اما تمنيت يكون حد ونيسها كمعانا كي ربي ما حبش ما حبش دونك انا اللي راى انه الحاجه هذه كانت معناها اكدت لي انا الترانسيب نتاعي خاطر ملي انا صغيره نحب ناخذ انسان نحبه من الجريز الظروف نتاعو معناها ما تقلقنيش الحمد لله ربي انسان ما يسور الحال لاباس انا وياه عايشين محبه قويه ما بيناتنا حتى كانوا في الصغيرات انا اقترحت باش كل واحد يمشي على روحه ويشوف حل هو لحياته والكل خاطر حبيتش نحلم وانا من نعمة زي قلت بلك شي نهار من نهارات كي نكبروا يلومني معناها ولا نحس بك النظرة متاع اللي انا ياريت وكل شيء حبيت معناها اقترحت انا وجرد اقتراح اللي هو ينجم يشوف حياته يعني ما عندش حتى مشكل يا اخي قال لي انا بليش انا صغار نحبهم منك انت قال لي ما نحبهمش من انسانة اخرى كان ربي ما عطاهم ليش توا في الدنيا يعوضنا ان شاء الله في الاخره معناها ما فما حتى مشكله انا عايشين لاباس
1: محلاه
2: يا اخي
1: محلاه
2: والله
1: ربي يفضلكم
2: والله
1: ربي يفضلكم ويعافيكم ان شاء الله
2: الحمد لله نلقاو بعضنا في الغسره في الامراض في الله اللي يجيب امراض اما الحمد لله ديما انا الكتف لي وهو الكتف ليا
1: ربي يفضلكم ويعافيكم سيده عايده شكرا لك صحه وشفاء وشهيه طيبه شكرا لك وليلتك زينه نختموا بهجر من صفاقس مرحبا اهلا وسهلا هجر مرحبا اهلا وسهلا مساء النور كل عام وانتي حي بخير يفضلك الله مرحبا بك اهلا وسهلا
3: نورتونا يا ربي يفضلكم ان شاء الله وربي دمتم متألقين
1: شكرا شكرا فضلك شكرا قلي
3: والله يا نسيت الحب هذه احنا من غير حب ما نعيشوا
1: اي لازمنا نحبوا معناتها باش نعيشوا اي
3: خاطر برشا مواقف صارت في تونس ولقينا بعضنا معنا من كورونا من الفيضانات من كل شيء معنا مش كان حب مرأة وراجل معنا
1: معايا. نحكيو على الكوب اليوم نحكيو على الحب في الزواج شرط ولا مش شرط ولا حتى زواج تقليدي نجم ينجح
3: يعيش
1: يعيش فلا مش بشرط هي لازم يكون فما حب
3: لا لا لا فما برشا برشا من تحبوا بعضهم وفي الاخر وفي الطلاق
1: معناتها الحب وحده ما يكفيش
3: صحيح
1: فلا هذا هو شكرا هالجوار يعطيك الصحه
3: تفضل خدمه كبيره لازم تخشي اللي تخرجت امس الهلسه ولا ألف ألف ألف مبروك
1: ربي يفضلها إن شاء الله كل عام وهي ناجحة ومتألقة. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات معز ياسين حمدي سامية حافظ جاد شكرا هدى يعطيكم ألف صحة نصاف شكرا لكم الكل كل كل كل حقيقة يعطيكم ألف صحة على التواصل سميرة زيدة شكرا فدوى شكرا للجميع شكرا دون استثناء يعطيكم ألف صحة شكرا محمد شكرا هيفا شكرا أشرف انتصار إسماعيل أجمل تحيات هدى الأخبار مع سحرنا يتكلم محمد نهاية أسبوع إن شاء الله تكون رائقة وجميلة للجميع ولتكون زينة أصبح على خير
4: في 60 دقيقة.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز التاسعة ليلا. ديوان افام مع سلمة. عضو لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان النائب طاهر بن منصور يفيد بأن أعضاء اللجنة اتفقوا على عقد جلسة بعد إعلان رئيسها حسن جربوعي تقديم استقالته، لافتا إلى أن تعليق العمل أو تقديم استقالة جماعية فرضية مطروحة، وذلك لدى الدخول اليوم في برنامج في 60 دقيقة على ديوان فهمه.
2: وتوقيت ربما لم يكن منتظر في هذا اليوم، ولكن الحيثيات ومسار العمل البرلماني داخل اللجنة في علاقة بالسلطة التنفيذية متمثلة وزارة الفلاحة رأسا كان يوحي بأن الأمور ليست على ما يرام، وأن لابد أن تتم إشكالية، وخاصة بعد القرار الأخير اللي اتخذته السلطة التنفيذية متمثلة في رئاسة الحكومة في إيقاف التواصل مع البرلمان لمدة شهر كامل وهو شهر بدعوى التفرغ للعمل الحكومي، ولأن هدوم وصلنا فعلا وصلنا في انسداد أفق التواصل بين لجنة الفلاحة ووزارة الفلاحة من جهة ثانية. ولكن احنا دولنا أن نعقد جلسة في أقرب وقت لنأخذ قرار بتعليق عمل اللجنة كلها وإلا استقالة جماعية من مهام اللجنة.
1: صدور أمر برائد رسمي لجمهورية تونسية يتعلق بتمديد نشر وحدات عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة لمدة سنة إضافية ابتداء من غرد جويلية المقبل. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتعهد بحالتي غش إضافيتين بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة والمعهد الثانوي بالمرناكية باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيت ذكية، وفق ما أفاد به مصدر أمني للوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والنيابة العمومية تأذن بالاستماع للتلميذين من أجل ارتكاب الغش. إجراء أول عملية جراحية بالمستشفى المحلي بالتضامن تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن ميمي، وتمثل هذه الخطوة انطلاقة عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى انطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى، بما يقرب العلاج من المواطنين ويخفف عنهم عناء التنقل، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يفيد بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زار أمس المختبر الوطني بولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء الفنيين الذين قد يشاركون في المفاوضات النووية مع إيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين ومصادر إقليمية مشاركة في الوساطة قولهم إن البيت الأبيض يسعى إلى التوصل لمذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات نووية معمقة، فيما تزال هناك خلافات بين الجانبين بشأن عدد من تفاصيل المذكرة. فصائل الفلسطينية ستجتمع غدا في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة ووقف إطلاق النار الهش بين الاحتلال وحركة حماس، وفق ما أفاد به مصدر سياسي فلسطيني لوكالة فرانس بريس. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين الجمعه من 9 حتى للنص الليل. نتمنى لكم بون ويكاند من توا، ديجا نقول لكم ان شاء الله هكا تعملوا بون كيف بروفيتي بالنسبه للناس اللي مرتاحه، اي اون بليس زاد نقول لكم بروفيتي بالنسبه للي باشولي اللي قاعدين يريفزو سيغمون باش يحضروا الديبي دو سيمين، بروفيتي لو ماكسيموم انكم ترتاحوا وتاخذوا وقتكم لو ماكسيموم، اي اون بليس زاد تريفزو اللي مازالكم الكل ان شاء الله تعملوا بون كيف. احنا نونسوكم وين ما كنتوا نتوما ماشيين، وين ما كنتوا قاصدين ربي نقول لكم خليكم معنا برانشي كيما عند برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم نتوما ديريكتومون. لو رانديفو يكون توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا شيرين في تباعا تباعا.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يفيد بأن سنة 2026 تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لتونس بالنظر إلى الاستحقاقات الانتخابية على مستوى المنظمات الإفريقية والدولية، لافتا إلى أن تونس قدمت ترشحها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة القادمة، وأيضا لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، إلى جانب التقدم لمنصب الأمين العام في الاتحاد ذاته، وذلك في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. تحرك نفس ينفذ مساء اليوم مسيرة بتونس العاصمة دفاعا عن حرية التعبير والإعلام، مطالبا بتكريس إعلام عمومي حر، وفق ما صرح به العضو في التحرك حسام الحامي لديوان فمه.
3: تحرك نفس في الواقع هو تحرك مواطني جاء بعد ما حسينا انه حريه التعبير هذا المكسب اللي اكتسبناه في الثوره قاعدين نتراجع عليه بصفه كبيره، فاذا غابت المعلومه غابت يعني الحقيقه عن المواطن، ويولي المواطن يعيش في عالم موازي، لانه العالم اللي قدمه له وسائل الاعلام الرسميه واللي هي تصبح بطريقه هذه وسائل حكوميه وليست عموميه. احنا نحب اعلام عمومي حر يوصل الحقيقة كما هي للمواطن، ويبحث عن مواقع الخطأ في السياسات العامة للدولة وفي معناها المقاربات متاع السلطة، ولنعطي للمواطن فكرة حقيقية على واقعه.
2: رئيسة جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد سنيا الكراي تؤكد في تصريح لديوان فهم العمل على تسليط الضوء على تجربة إدماج وتأهيل أطفال التوحد من خلال التكوين المهني في مجال صناعة الحلويات وغيرها من المجالات.
4: في 16 سنة البو يبدأ حاير، وقال الأم تقول لك كان 16 سنة خليته في مركز خاص، لكن أنا ما عارفش شنو الهواية نتاعو في العمر هذا. الجمعية اللي ما عادش تقري سايخ، احنا نحاولوا مع الإطار نتاعنا احنا باش نتعرفوا على الهواية نتاعو. هي المبادرة بديت من جمعيتنا احنا، الفكرة بديت بها أنا كأم، قلت لي ما لا نجموش احنا نجيبوا أطفال توحد طيف خفيف ويقع إدماجهم معكم. فوافقت المؤسسة على أنها تجرب حالة، وإذا كان الحالة مشيت مريقلة الأولى اللي تاخذ على عاتقها المؤسسة كل عام تاخذ من عندي زوز ثلاثة. تجربة كانت ناجحة دونك، ولا يقرأ في أكاديمي مصمودي للحلويات كإطار رحبوا به، تجاوب كبير في التعاون النفسي المعنوي وإحاطة كبيرة كبيرة كبيرة، ونجح نجاح كبير وخذا دبلوم معترف به في صنع الحلويات، ومن بعدي كتخلي يعمل استاج في مؤسسة المصمودي، ومن بعد استاج جح عن جدارة وتخلي يخدم ومترسم سالير محترمة مدمج في السوق وعنده صحابه ويحكي عادي.
2: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن الوضع بشأن إيران يسير بشكل جيد للغاية، مؤكدا تحقيق نجاح كبير في التعامل مع الملف الإيراني. مصادر إيرانية تقول إن الرد الإيراني على طاولات المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مشيرة إلى دراسة دقيقة للمقترحات الأمريكية جرت خلال الأيام الماضية على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، وأضافت هناك تمسك إيراني بتحديد تفاصيل الأصول المجمدة فيما تبقى ملفات لبنان ومضيق هرمز نقاط خلاف قائمة في المفاوضات. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بالقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي كمل اليوم تحضيرات في بروكسل قبل مواجهة المنتخب البلجيكي وديا، كل العناصر كانت حاضرة في تدريبات اليوم ووضع آخر لمسات على التشكيلة الأساسية اللي باش تكون حاضرة في مباراة غدوة. بنسبة كبيرة برشا تشكيلة غدوة هي باش تكون حاضرة في بداية المونديال. صبري لموشي يقول أنه مباراة عندها أهمية كبيرة برشا، باش نقفوا فيها على حقيقة استعدادات العناصر الوطنية، باش نحطوا فيها ملامح الخطة اللي باش نعتمدوها في مباريات الدور الأول من المونديال. يقول زادة كل اللاعبين حاضرين وكل اللاعبين ينجموا يشاركوا في المباريات بما فيهم حراس المرمى. نذكر مباراة غدوة بداية من ساعتين باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور. مواصلين مع المنتخبات الأولمبية الوطنية. المنتخب الأولمبي لعب اليوم ثاني لقاءات دورة تولون الفرنسية الودية. منتخبنا خسر ضد نظيره السعودي 3-1. بونتو تونس سجلوا عمر بن علي في دقيقة 12. في المقابل تم إقصاء زوز ملاعبية من منتخبنا التونسي، نحكي على لؤي تراعي ومحمد الرياحي. العناصر الوطنية في الماتش الأول فازوا ضد الارديسي 3-0. مازالوا زوز وديات ضد كولومبيا ومنتخب الصين. منتخب الوسط لعب ايضا اليوم ماتش ودي ضد منتخب الجزائري، فزنا 1-0. بونتو شمس الدين جريد. الترجي الرياضي التونسي اغلق رسميا المفاوضات مع وكيل اعمال اللاعب النيجيري اونوتشي اوغبيلو بعد رفض العرض المالي الجديد والكبير الحقيقه اللي قدمته اداره الترجي الرياضي التونسي. فماش اتفاق بين زوج اطراف علاش المفاوضات تنتهي رسميا، واوغبيلو باش يتجه الاتحاد الليبي اللي كان عمل معاها بري كونترا في جونفي الفارط. من جهه اخرى الاسبيرانس اتفق مع يوسف البليلي على تمديد العقد زوج مواسم في انتظار الامضاء الرسمي مع انتداب رسمي لحارس شبيبه العمر منتصر رصيد. لامين جمال نجم برشلونة الإسباني فاز بجائزة أفضل لاعب في الليغا الإسبانية في الموسم الحالي. نذكر ابن 18 عام ورشح بارز أيضا لنيل الكرة الذهبية في الممنوحة من صحيفة الفرنسية فرانس فوتبول. طبعا في انتظار مستويات لامين جمال مع منتخب إسبانيا في المونديال. الختام بأبرز الماتشات الدولية الودية الإعدادية للمونديال. مكسيك ضربت بقوة اليوم الصباح ضد صربيا 5-1. سلوفاكيا مونتينيغرو 2-2. بداية من 11:15 باراغواي ضد نيكاراغوا. الماضي ساعة متاع الفجر ألبي سيليستي منتخب الأرجنتين يواجه هندوراس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.
6: Déjà, le Seliena, Diwan FM, Dimamrak, à 103.2.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. داير في ساعتنا الثانية كيما العادة لو رانديفو يكون مع الاغاني القديمة، وين نرجع في البيل بورد متاع عام 2000 اي تو سويت نمشي مع بعضنا الاولديز. اولديز في اولديز الليلة نبداو مع المرتبة 64. اليوم نحكيو على اي ويتش، واحدة من اكثر الاغاني متاع الارنبي احساسا في بداية الالفينات، واللي عرفت الجمهور بصوت كارل توماس الدافي والمليان برشا مشاعر. الغنية خرجت عام 2000 ضمن البوم ايموشنال، وحقت نجاح كبير خاصة عند عشاق الارنبي الكلاسيك. ومن اول النغمات متاع البيانو والايقاع الهادي تحس الغنية باش تحكي حكاية فيها وجيعة وقبول للواقع. الجو العام رومانتيك، كما فما زادة نوع من النضج والهدوء اللي ميز على برشا غاني متاع فراق. اي ويتش تحكي على شخص اكتشف خيانة الحبيب، لكن في عوض ما يرد بالغضب والانتقام يختار طريق مختلف، يتمنى للطرف الاخر سعادة في حياته الجديدة. رسالة نادرة في اغاني الحب، خاطرها تحكي على التسامح والقوة الداخلية اكثر من الندم ولا الكره. اللي ميز غناه هو الاداء الصادق متاع كارل توماس، وين كل كلمة تخرج باحساس يوصل مباشرة للمستمع. ومع اللحن الهادي والكورس المؤثر، ولات الغناء من ابرز اغاني الارنبي العاطفية في وقتها.

في المرتبة 63 نحكيو على Separated، الوحدة من أشهر غني لنبيل رومانتيك في بداية الألفينات، واللي خلات أفانت يبرز كواحد من أبرز ولا من أهم الأصوات الرومانتيك في الساحة في الوقت هذاك. الغنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الأول متاعه وحققت نجاح كبير خاصة عن جمهور الليرنبي، ومن أول النوت تدخل في جو مليان برشة صدق، البيانو الهادي اللي قاع الخفيف يهيئوك هكا القصة متاع حب وصلت للطريق مسدود، أما المشاعر ما زالت حاضرة بقوة. Separated تحكي على زوز عاشوا مشاكل كثيرة خلتهم يتفرقوا، لكن رغم البعد والانفصال يبقى الحنين والحب موجود. الكلمات تعكس لوجيعة اللي جي وقت اللي شخصين يحبوا بعضهم أما ما بقاش قادرين يكملوا مع بعضهم. اللي يميز الغنية هو الأداء العاطفي متاع أفانت بصوت دافي وصادق يخليك تحس بكل كلمة. الغنية فيها انرجية هادية لكنها قوية من ناحية المشاعر، وهذا اللي خلاها تبقى من الكلاسيك متاع الليغنبي في الفترة متاع الألفينات. وحتى لليوم مازال برشا من الناس يعتبروا Separated من أفضل الأغاني اللي تحكي على الفراق والحنين بطريقة بسيطة لكن مؤثرة برشا.

في المرتبة 62 نحكيو على هي كانت لوف يو، واحدة من الأغاني اللي رسخت مكان فرقة جيجد إيج كواحدة من أقوى المجموعات متاع الار ام بي في بداية الألفينات. الغنية خرجت عام 2000 ضمن ألبوم هارت تو بريك، جي هارت تو بريك، فوالا الألبوم اللي قدم برشا نجاحات وخلى الفرقة توصل جمهور أوسع من أول لقاء. تحس بطاقة متاع ار ام بي صافية متاع فترة الألفينات، لحن مزيان، الأغموني فوكال موجودة، الكورس يتكبت من أول سكوند، وجو رومانسي موجود في الموسيقى. هي كانت لوف يو تحكي على شخص مقتنع ان الحبيب الجديد للطرف الاخر ما ينجمش يحبه ويقدر قيمته كما كان هو يعمل. الغنيه تعمل ميلونج بين الحنين، بين الغيره، وبين الثقه زاده في الذكريات والمشاعر اللي كانت تجمعهم. اللي يميز الغنيه هو الانسجام الرائع بين اعضاء الفرقه، خاصه في الكورس اللي يعطيها قوه واحساس خاص. الانتاج الموسيقي كلاس برشا، وبرشا من الناس يعتبروا الغنيه هذيا من افضل اعمال الفرقه بسبب البساطه متاحة والصدق متاحة. في الوقت هذا كانت في أغاني الـ R&B تسيطر على الساحة. نجحت الموسيقى ذي هي كانت لوف يو في أنها تكون غنية رومانتيك كلاسيك تجمع بين الإحساس والطاقة الهادية اللي تميز موسيقى الفتاة.

يورو دولار المعروفة بالإنجليزية زادة بالبيرست أوف بين، واحدة من أشهر الأغاني اللاتان رومانتيك في نهاية التسعينات. الغنية خرجت عام 99 مع فرقة سان باي فار وحققت نجاح عالمي كبير، خلى اسم الفرقة يوصل الملايين المستمعين حول العالم. ومن أول النغمات تدخل مباشرة في جو مليان أحساس، نحكيه على لحن هادي، كلمات عاطفية برشا تخليك تعيش وجيعة متاع الفريق بكل تفاصيلها. رغم بساطة التوزيع الموسيقي في الوقت ذاك، الغنية عندها قوة كبيرة بفضل الأداء الصادق والأغموني فوكال بين أصوات متاع الباند. بورو دولار تحكي على شخص فقد الحب الكبير في حياته، مبقاش قادر أنه يتجاوز الوجيعة، يعيش بين الذكريات والحنين ويحاول أنه يفهم كيفاش يكمل حياته بعد الفراق. الرسالة واضحة ومؤثرة، ساعات الحب يخلي أثر يبقى حتى بعد ما تنتهي العلاقة. اللي ميز الغنية هو الميلونج بين الموسيقى لاتان والبوب رومانتيك مع حساس قوي وصل حتى للناس اللي ما يفهموش الإسبانية. الغنية صدرت الترتيب في برشا بلدان وربحت جوائز مهمة، ولت من كلاسيكيات الموسيقى اللاتينية الحديثة.

بالنسبة لي من بعد بحكيوا على بيك بامبن، واحدة من أشهر أغاني الهيبوب في نهاية التسعينات، واللي جمعت نجم الراب جي زي مع ثنائي الأسطوري يو جي كي المكون من بان بي ومن بامسي. الموسيقى اللي خرجت عام 99 ضمن الألبوم Life and Times ولات بسرعة من الكلاسيك متاع الراب الأمريكي، ومن أول سوغون تسمع البيت الشهير والإيقاع الشرقي المميز اللي يعطي الغنية شخصية مختلفة على برشا أغاني متاع الراب في الوقت ذاك. الطاقة العالية، الثقة حاضرة، وهذا بالضبط اللي خلاها تسيطر على لي راديو والحفلات. بيج بامبن تمثل أسلوب الراب السائد في تلك الفترة، حياة النجومية، النجاح، السفر، الاحتفال بالإنجازات، والغناء كانت فرصة زادة باش يتلاقى أسلوب متاع نيويورك متاع جي زي مع القوم متاع الساوث أمريكان اللي جابها يو جي كي. اللي يميز الغناء هو الانتاج الموسيقي القوي، خاصة مع المنتج تامبلاند اللي خلق صوت مبتكر ومختلف خلى الغناء تبقى معروفة حتى بعد أكثر من 20 سنة.

في المرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على Other Side، واحدة من أقوى وأشهر الأغاني متاع فرقة Red Hot Chili Peppers، واللي خرجت عام 99 ضمن الألبوم الأسطوري Californication. من أول لسيغون تحس بجو مختلف فينا المام، نحكيه على باز ديب، نحكيه على جيتار حزين شوية ويقاع يشد من البداية للنهاية. الغنية عندها طاقة متاع روك قوية، لكن في نفس الوقت فما عمق وحساس يخليها من أكثر أعمال الفرقة تأثيرا. Other Side تحكي على الصراع الداخلي ومحاولة الإنسان التغلب على المشاكل والإدمان والظروف الصعيبة. الكلمات تحمل برشا معاني مرتبطة بالتجارب اللي عاشها أعضاء الفرقة، خاصة الخسارات والمعارك الشخصية اللي مروا بها خلال المسيرة متاعهم. اللي ميز الغنية هو التوازن بين القوة والوجيعة. صوت أنتوني كيديس يوصل الإحساس بطريقة صادقة، ومع الجيتار المميز متاع جون فريسكيانت الغنية تخلق أجواء ما تتنساش جملة. وحتى الكليب زادة متاعها كان مختلف ومبتكر، وساهم في زيادة شهرتها حول العالم. الغنية ولت من علامات الفرقة في تاريخ الفرقة، وما زلت إلى اليوم من أكثر الأغاني طلبا في الحفلات وعلى الإذاعات.

اولديز بالنسبه للي لو فات ديريكتومون نمشيو الريتم اخر كومبليتمون نمشيو مع بعضنا كيما العاده في الرونديفو نتاعنا مع الاغاني الطربيه في ساعه سلطنه.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: عاجل انرجي.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزو 11 ليلا. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الداخلية تفيد بأنه على إثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، تمكنت المصالح الأمنية من إلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. والوزارة توضح أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو والذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات وتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات بالرغم من مرور مدة زمنية على ارتكابها وفق بلاغ صادر عنها. الأستاذ المبارز في الجغرافيا والخبير في طقس تونس عامر بحبة يفيد بأن آخر تحديثات النموذج الأوروبي المتوسط وبعيد المدى تفيد بأن درجات الحرارة خلال شهر جوان الجاري ستكون في المعدلات العادية أو أعلى بقليل حسب ما صرح به لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان أف أم.
4: على مستوى الحرارة، يعني شهر جوان الحرارة تقريبا مش تكون حول المعدلات أو أعلى بقليل، ما فماش موجات حر بإذن الله خلال شهر جوان. هذا مش معناتها ما نسجلوش 40 درجة أو 42 درجة أو حتى أكثر شوية، نجم في بعض الأحيان في بعض الأيام في شهر جوان نسجلوا حرارة 40، ولكن عادة تكون موجودة خاصة في جنوب تونس. يعني المهم الموجات الحر بتاع 45 درجة وحتى أكثر و 48 درجة لآخره ما فماش بإذن الله خلال شهر جوان. بالنسبة لشهر جويلية حسب النموذج الأوروبي متوسط وبعيد المدى يتوقع حرارة أعلى من المعدلات في تونس بين درجة ودرجة ونص. ربما نسجلوا موجة حر تكون مش قوية، موجة حر قصيرة، نجم نسجلوا حرارة 40 خلال بعض الأيام. بالنسبة لشهر أوت تقريبا نسخة من شهر جويلية.
3: المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية للمسلاتي تعلن في تصريح إعلامي عن إدراج القرية الحرفية قصيلية بتوزر ضمن المسلك السياحي، قائلة أنه تم الاتفاق على برنامج سيشرع في تنفيذه قريبا لتنشيط القرية الحرفية وتدعيمها بحرفيين شبان. ومن المبرمج إبرام اتفاقيات بين مختلف الهياكل الإدارية والمهنية المتداخلة في القطاع لتنشيط القرية وتنظيم تظاهرات ومعارض قادرة على استقطاب زوار من الجهة وخارجها وكذلك السياح الوافدين على الجهة وفق المصدر ذاته. والي القصرين يعلن عن تحديد مواعيد انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بجهة القصرين للموسم الفلاحي 2025-2026، موضحا في بلاغ أن انطلاق حصاد الشعير سيكون يوم الأحد 7 من جوان الجري، فيما ينطلق حصاد القمح يوم الاثنين 15 من جوان الجري، مع التأكيد على ضرورة ألا تتجاوز نسبة الرطوبة في المحاصيل 14% أثناء عملية الحصاد ضمانا لجودة المنتوج والمحافظة عليها. وفي أخبار العالم، حزب الله يتصدى بصاروخ أرض جو لطائرة حربية ومسيرة في أجواء ساحل الزهراني جنوبي لبنان. قاضي اتحادي أمريكي يصدر حكما يقضي بعدم قانونية مجموعة من سياسات الهجرة التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب والتي تسببت في تعليق البت بطلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية لمهاجرين من 39 دولة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بالقاسم في أمان الله.
1: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
5: 11h sur ديوان اف ام مازال تسويعة موزيكا في نايت كلوب،
6: ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
7: زون VIP.

فنان مصري معروف بصوته القوي وإحساسه المتميز. في السنوات الأخيرة زاد نجح أكثر وأكثر وعرف كيفاش يفرض روحه في الساحة الفنية العربية فضل أغانيه اللي تجمع ما بين الطابع الشعبي والرومانسي. هو النجم أحمد سعد، واسمه بالكامل أحمد سعد علي سيد النوي، من مواليد 1981، تولد في القاهرة وتربى في وسط عائلة فنية. خوه هو الممثل المعروف عمرو سعد، والثنائي قدموا مع بعضهم برنامج على لقب العائلة سموه بيت السعد. بداية أحمد سعد مع الغناء كانت سنة 2003، وقتها اختار أنه يصدر أول ألبوم ليه بعنوان أشكي لمين. الألبوم تضمن 8 أغاني، منهم غنية حبيبي روحي، يوم واثنين، وعزيز عيني.

أغاني بداوا يسمعوا عند الجمهور اللي بدا يتعرف على فنان جديد اسمه أحمد سعد، حتى لين جاهم 2007 وقتها أحمد سعد اختار أنه يخدم على الأغاني سينجل وأصدر برشا غنيات قبل ما يرجع للألبومات، وخرج ألبومه الثاني بعنوان وحشتني عيونك. ألبوم تضمن 12 غنية منهم جرحونا، كفاية كده، كل ليلة، وعلمني الحب.

وصور برشا أغاني على طريقة الفيديو كليب. لكن أكثر كليب تعرف وتربطت به حكاية طريفة حكاية أحمد سعد، أنه بعد ما صور فيديو كليب لغنيته بصلي وانت بتتكلم، فاق أنه الموديل اللبنانية رغد سلامة اللي مثلت معه في الكليب هي في الأصل راجل ومتحولة جنسيا، وكانت هذيك صدمة كبيرة بالنسبة لعمرو سعد اللي في أكثر من مناسبة عبر عن ندم متاعه على تصوير كليب بصلي.

اللي يميز أحمد سعد هو الشجن الكبير اللي في صوته وقدرته على أداء الأغاني الدرامية بطريقة مؤثرة فيها إحساس عالي. أحمد سعد غنى برشا أغاني في عدد من الأعمال الدرامية المعروفة، كيف ما غنيته سألت نفسي كتير مرستش يوم على بر، واللي تعتبر من أحلى الأغاني، مش بقي مني، ادعولي في الحرم، ومن أشهر الشعراء اللي تعامل معاهم الشعر جمال بخيت.

وبخلاف الغناء في الأعمال الدرامية، أحمد سعد جرب زيادة الدخول لعالم التمثيل ومثل أكثر من مرة في السينما وحتى في التلفزة، ومن بين أعماله مسلسل إحنا الطلبة وفيلم على وضعك، لكن قعد ديما نجح في الغناء أكثر من التمثيل. ومن أهم وأنجح أغانيه اللي زادت خليته يكون نجم صف أول غنيته عليك يا عيون.

السنوات الأخيرة كل غنية غنيها أحمد سعد تتحول الهيت حرفيا وتحقق نجاح كبير، وهذا اللي زاد من شهرته وخليه يغني في أكبر وأهم وأعرق المسارح، ولا النجم الأكثر انتشارا فضل اعتماده على أغاني إيقاعية تحفل الجو كيف ما وسع وسع. إيه اليوم الحلو ده وسيرينا يا دنيا، الغنية اللي حققت نجاح كبير برشا وهي غنية من فيلم من أجل زيكو.

نجاح خليه يزيد يدق باب أغاني المهرجانات، وعمل برشا أغاني ناجحين في جو المهرجانات كيف ما الملوك وأنا الأصلي وغيرهم من الأغاني، وقعد كل مرة يتلون ويعمل ستيل جديد، وهو لليوم واحد من أنجح الفنانين في الساحة الفنية العربية.

ألبومات سعد ديما ينتج ويجينا بجديد، والمرة هذه جديده 5 ألبومات، كل ألبوم فيه 5 أغاني وكل ألبوم بستيل مختلف. الألبوم الأول اللي هو الألبوم الفرفوش واللي مازال كيصدر، فيه أغاني إيقاعية رقصة وسريعة، فيها برشة بهجة وفيها جو الحفلات، وهذا هو الألبوم اللي باش نسمعوه توا مع بعضنا. مازال زاد الألبوم الثاني هو ألبوم رومانسي، والألبوم الثالث اللي عبارة على دراما وشجن، والألبوم الرابع اللي باش يكون في جو الشعبي والمهرجانات، أما الألبوم الخامس باش يكون طربي وكلاسيك. في انتظار بقية ألبومات أحمد سعد نخليكم تستمتعوا بالجو الفرفوش.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لكم شو نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميوزيك.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام على السلامة. وزير البيئة حبيب عبيد يفيد بأن الشريط الساحلي التونسي يحتضن ما يناهز 70% من سكان البلاد وعددا كبيرا من المناطق الصناعية, وهو ما يفرض ضغوطا بيئية متواصلة تستوجب مواصلة برامج إزالة التلوث والحد من مصادره. والوزير يشدد على أن تونس تمتلك الإمكانات والخبرات الوطنية الكفيلة بتأهيل المناطق الساحلية المتضررة وحماية المنظومات البيئية البحرية حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقي للأنباء على هامش تظاهرة بيئية نظمتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. حركة الشعب تطالب بإطلاق سراح نائب رئيس مجلسها الوطني خالد الكريشي فورا, معتبرة أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه يعد خرقا للإجراءات القانونية على خلفية ملف قضائي متواصل النظر منذ سنوات حسب بيان صادر عنها. الممثل الجهوي للبيئة بالقصرين مجد حقي يكشف أن ولاية القصرين تنتج سنويا نحو 100,000 من طن من النفايات, فيما تمثل النفايات البلاستيكية حوالي 5% من إجمالي النفايات المنتجة, مشيرا إلى أن الاستثمار الخاص في قطاع تثمين النفايات ما يزال شبه غائب في الجهة, خاصة في مجال تثمين النفايات العضوية والتي تمثل نحو 70% من إجمالي النفايات المنتجة حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم, رويترز تفيد نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية بأنه تم إطلاق طلقات تحذيرية قرب مضيق هرمز يحتمل أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لشبكة NBC أنه ليس لدى قادة إيران من خيار سوى التوصل إلى اتفاق, لافتا إلى أن إيران بقي لديها ما بين 21 و 22% من صواريخها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم, تصبحون على خير.

شباب مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة اليوتيوب متاع ديوان فام، وتحطوا جماعتكم وجدوراتكم، وتبارتاجي الحلقة الأكثر رواج، وشكرا. قضية اليوم صارت في جزيرة على ضفاف ولاية التكساس الأمريكية في قلب خليج المكسيك، يعني جزيرة غالفيستون اللي صارت فيها أقوى كارثة طبيعية عرفتها الولايات المتحدة، وبالتحديد عام 1900، والأعصار سماوها غالفيستون على اسم الجزيرة، وحصد 8000 روح، معناها رقم مروع عمرهم ما وصلوله الأمريكان. وحتى من إعصار أيك اللي ضرب نفس الجزيرة بنفس القوة في سبتمبر 2008 ما خلف كان 60 قتيل. وقضيتنا انطلقت 7 سنين قبل ما هالإعصار يعني أيك يعمل بعماله في غالفيستون. نهار 1 سبتمبر 2001 بو ولدو رامين صناراتهم يصطادوا على ضفاف خليج المكسيك، ويشوفوا في شكاير بلاستيك كحل معبين جايبتهم الموجة تقلب فيهم وتحط. واحد منهم كان مفلوق وبين منه جزء من جثة آدمية. المشهد حيرهم، ما عرفوش اش يعملوا. في الاخر قرروا باش يطلبوا 911. ترابط هالأحداث التامة والعامة هبطوا، ودوب محلها كالساشيات لقاو فيهم أجزاء متاع جثة بشرية تم تقطيعها طروف طروف، لكن الرأس ما كانش موجود، والدفة أو طرف كامل منها ما ثماش. ما لقاو كان الزوز يدين والساقين، كل واحدة في شكارة، واتضح أنه الجثة متاع ذكر في سن الشيخوخة. وكي زادوا فركسوا في قاع الساشيات يلقاو شي أدلة مادية تاحوا بعقاب باكو كاردونا متاع منشار ظهر اللي هو تشريب ذمت هكا الجثة، ومعاه ورقة مكمشة فيها أفيد إكسبيلسيون، يعني إشعار طرد باسم موريس بلاك، معناها الشخص هذا كاري وبعثوا له لوسي باش يخرجوه من الدار. والشرطة بالطبيعة ما ضيعتش الوقت ومشاو للعنوان المكتوب على هكا الإشعار. في نفس الإطار الأمني البوليسية وصلوا للعنوان والقاوا رواحهم في حومة من أفقر وأخطر ما هو موجود في غالفيستون، وباش يكون عندهم موعد مع سلسلة من المفاجآت، وأولهم اللي موجود في حاوية متاع فضلات مقابلة الدار اللي يسكن فيها موريس بلاك. واللي جلب انتباه الأمنيين طرف متاع شكارة باين وبكله مبلحت بالدم، ووقتها قلبوا هكا الحاوية على راسها وخرجوا اللي فيها الكل، ولقاوا خلفها كشكارة جواندويت بالدم ومعاهم المنشار اللي تقص به اللحم متاع الضحية. ولهنا أعوان الأمن خذوا إذن من عند وكيل الجمهورية باش يفركسوا المحل متاع موريس بلاك. خلعوا الباب، ووقت اللي دخلوا القاوا الدار نظيفة تللش يتعمل بها إشعار متاع مواد تنظيف، وظاهر اللي صار فيها جرون ميناش، معناها تغسلت بكلها خاصة لحيوت تحكوا حكان. وقت اللي جماعة الشرطة الفنية عداوا مادة اليومينول المشهورة واللي في العادة توضح بقايا الدم اللي مفسخين حتى بالمواد متاع التنظيف، ظهرت لهم كمية كبيرة من الدمومات، معناها كدار صارت فيها مجزر على حالها. وبالطبيعة المحققين يلزمهم يلقاو موريس بلاك هذا، وفركسوا عليه وما لقاو له حتى ثنية. الراجل ذاب تماما، تبخر في الطبيعة. سألوا جماعة كالحومة واخذوا عليه معلومات، واللي يعرفوه قالوا اللي عمره 71 سنة وخدمته الأصلانية يصلح في المناقل، أما يخدم زاد حاجات أخرين، يصلح فويت متعمى
وإلا بان متاع ضو، وإذا فم مدينة ولا ترقيع ولا جنينة ما يقولش لا. الراجل حوكي وحرايري، لكن زعم هالجثة اللي لقاها بلاش راس متاعو بالنسبة للأمنيين ولات عندهم قناعة أنه هو الضحية في انتظار المعاينة متاع الطبيب الشرعي والتحاليل الجينية. في الحد هذا من القضية الأمنيين بقاو يتسائلوا شكون اللي باش يطمع في راجل كبير عايش من تدبير الراس، والجاني مكتفاش بقتلو زاد قصو طروف طروف، معناها متاع حد مغلغل عليه. بتبيع هذا في صورة ما إذا ظهرت الجثة متاع موريس بلاك، ولهنا الأمنيين القاو جرة متاع دم واصلة حتى للدار اللي بجنب البورتمان اللي كاريه موريس بلاك، وسألوا شكون اللي يسكن فيها. الملاك قال لهم اللي هي امرأة اسمها دوروتي ساينر، وعقد الكراء مكتوب باسمها ومن ذوي الحاجيات الخصوصية، لا تسمع ولا تتكلم، تتعامل معاه بالكتيبة والكلام تاعها تخلصوا عام مسبق عن طريق البوستة. الأمنيين لوجوا في قاعدة البيانات متاعهم على هالمرأة اللي اسمها دوروتي ساينر وعندها الأوصاف والخاصيات اللي قال عليهم الملاك، ما لقاو حتى واحدة في غالفيستون عندها نفس الهوية، وبالتالي ما بقالهم كان حل واحد، يخلعوا لها دارها ويفركسوها لعل يلقاو أدلة توصلهم ليها ويفهموا خاصة علاش هكا الدم خالت حتى لدارها. ولهنا المفاجأة باش تكون مدوية، لأنهم دوب ما خلعوا الدار متاع دوروتي باش يلقاوها حمرة دم، يعني صارت فيها مجزرة والشي في كل بلاصة، دمومات في القاعة على حيوت على الريدوات على الأثاث، وموجود زاد على الليفي يعني الحوض متاع الكوجينة، والقاو زاد صبات وكلاسة مطايشين في وسط الصالة، والسكينة متاع خضرة مبلحتة بالدم وباش مفروش على القاعة. ملخص الحديث كل شيء كان يوحي اللي فما حد تقتل ما بين الزوز ديار وتم تقطيع الجثة متاعو. وفي انتظار تأكيد الطبيب الشرعي يبدو أن الضحية هو موريس بلاك. في نفس الإطار الأمني المحققين لقاو دليل مادي باش يعاونهم برشا في التحريات، ويتمثل في روسو أو وصل متاع محل لبيع النظارات باسم شخص اسمه روبير دوست. اش يعمل هالتوصيل هذا في ساحة جريمة وشكون هالشخص يعني روبير؟ والمسألة بالنسبة للأمنيين سهلة برشا، لأنه يكفي باش يمشيوا للمحل المذكور وياخذوا كل المعلومات على روبير هذا، لكن اختاروا طريقة أخرى أضمن. وبما أنه التوصيل عليه التاريخ اللي روبير باش يستلم فيه النظارات متاعو، يكفي أنه الشرطة تترصدوا ووقت اللي يجي باش يهزهم يلقفوه. ونقطة الاستفهام اللي بقات في انتظار أنه يتم التعرف على روبير دورست هي دوروتي ساينر، معناها المرأة هذه موجودة وإلا لا؟ ولهنا الشرطة الفيدرالية يعني الـ FBI هي الوحيدة القادرة باش تقول أنه الهوية هذه وهمية أو موجودة. والتحريات اللي تعملت أثبتت أنه دوروتي فعلا موجودة، لكن تسكن بعيد 2000 كيلومتر على جزيرة غالفيستون، ودارها موجودة في ولاية ليلينوا. إذن إيش مدخلها في حكاية كي من هذه؟ وعلاش وكيفاش واحد انتحل صفتها وحشرها في مشكلة متاع قتل وتقطيع جثة؟ المهم أنه الأعوان متاع الFBI يمشاو الولاية ليلينوا، وبالتحديد المدينة روكفور واللي ما كانتش بعيدة على شيكاغو. ووقت اللي سألوا دوروتي فماشي دار مكرية باسمها في غالفيستون، المرأة قريب الدوخ قالت لهم اللي هي عندها سنوات تعيش في روكفور ومش وحدها مع رجلها وولادها وعمرها ما حتى تساقها في غالفيستون. ولهنا أعوان الأمن سألوها تعرف شي واحد اسمه روبير دورست. دوروتي بقات تخمم شوية واعطتهم إجابة ما كانوش ينتظروا فيها بالكل. قالت لهم أنه دورست هذا زميلها في الدراسة وقرأوا في نفس المعهد، ومن غادي المحققين ربطوا الخيوط وفهموا أن روبير انتحل سيفة زميلته دوروتي باش يكري باسمها دار، وتنكر في هيئة امرأة وعمل روحه أطرش وبكوش باش ما يفيقوش بيه.
ولهنا الحاجة اللي ولات مهمة بالنسبة للأمنيين هو إلقاء القبض على روبير على أساس يثبتوا في الهوية الحقيقية متاعه ويفهموا شنو اللي صار. في مجريات الأحداث وبعد المعاينة اللي قام بها الطبيب الشرعي على ضوء نتائج التحاليل الجينية، هيك الجثة المقطعة ظهرت اللي هي فعلاً بتاع موريس بلاك، مما لا يجعل أي مجال للشك. والأمل الوحيد بالنسبة للأمنين أنه روبرت دورست يمشي لهك المحل متاع النظارات في الموعد ووقتها يلقيوا عليه القبض. وهذاك هو اللي صار. روبير جاب شي هز مراياته والأمنيين هبطوا عليه سلسلوه وهزوه للحبس بتهمة قتل موريس بلاك. وهذا في انتظار استكمال التحقيقات وتكوين ملف إدانة وخاصة التأكد من هويته. لكن اللي يلزمكم تعرفوه أنه الأمنيين بش يلقاوا رواحهم قدام سلسلة من المفاجآت، وكل ما يزيدوا يقدموا في التحريات كل ما تصير حاجة تدوخهم، لأنه المعمول به في أمريكا وقت اللي يشدوا حد متهم بجريمة يحكموا عليه بكفالة قدرها 300,000 دولار باش هكاك يبقى حر طليق حتى لين يجي تاريخ محاكمته. وهذاك هو اللي قام به القاضي، في باله أنه روبرت دورست ما ينجمش يدفع هكا المبلغ هذاك لأنه كبير، وما راعوا إلا إدارة السجن طلبوه باش يقولوا له أنه الكفالة خلصت. روبرت دورست هذا خرج وما باتش حتى ليلة في الحبس، وحتى كي خرج ما بقاش على ذمة العدالة كما يقول القانون، وإنما تبخر في الطبيعة وما لقاولو حتى أثر. في تسلسل هالأحداث وبعد اختفاء روبرت دورست، المحققين قاموا بالتدقيق في الهوية متاعو، واللي اكتشفوه خليهم ياكلوا صدمة حياتهم. فثرنتو السيد طلع من أثر أثرياء الولايات المتحدة، ملياردير مش ملياردير برك، وخلف هذا وريث أكبر شركة عقارية في نيويورك تملك من جملة ما تملك ما أقلش من 10 ناطحات سحاب، الكل هم مكريين، بورتمانات للسكنة وبيروات للمحامين والطب والشركات خلف المحلات التجارية. معناها الراجل يرقد على ملايين الدولارات في الشهر. السؤال المحير ايش مهز روبرت دورست هذا الحومة بتاع ميزير يا في غالفيستون، وشنو اللي يخليه يتنكر في هيئة امرأة لا تسمع لا تتكلم، وفي الاخر يقتل جاره موريس بلاك ويقطع طروف طروف؟ اشنية الحكاية؟ ولهنا نعطيكم بسطة صغيرة على هالشخص. في هالتور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أن روبرت دورست كيما أولاد الغنية الكل متاع نيويورك تربى في الأقطن في ضاحية اسمها سكارزديل، يسكنوا فيها أثر أثرياء أمريكا، وكي وصل لعمره 29 سنة ومقراش برشا يسلم رزق بوه تخلي يخدم في الشركة متاع العائلة، ولا لاهي بالعقارات والكروات. وفي الأثناء تعرف على واحدة من اللي كانوا كارين عنده اسمها كاتي ماكورماك، أصغر منه ب10 سنين، وفي ساعة ما ولا حبك درباني وتعلقوا ببعضهم شي كبير، ونيويورك كاملة تحكي على قصة حبهم حتى لين عرسوا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه روبرت دورست ما كانتش أمور واضحة بالكل، وإنما ضبابية، وكان مورط روحه للعنكوش مع المافيا لدرجة أن وصل ضحى بروحه وشد الحبس في بلاصة الزعيم المافيوزي الشهير باكسي سيغل، واعترف بجريمة ما عملهاش، ورصات له شد الربطية في بلاسته، وزعيم المافيا بشيكافيه اعطاه يسير في أكبر هوتيل في لاس فيغاس وقتها اسمه فلامينغو، واللي كانت تسير فيه معاه هي بنت مافيوزي آخر اسمه دافيد هيرمان، الذريع اليمين متاع سيغل. وبنت المافيوزي هذا اسمها سوزان، باش تولي في ظرف قصير عشيقة روبرت دورست. ولهنا نرجع لكاتي زوجتها الملياردير اللي مدردرها بالخيانة.

0: في إطار الحياة متاع الملياردير روبرت دورست، يلزمكم تعرفوا أنه بعد ما تزوج كاتيب مدة قصيرة، وبالتحديد في جون في 1982، اختفت زوجته تماما وأرضه كانت لها بلاعة. والمحققين وقت اللي عملوا تحرياتهم واستجبوا أصحاب كاتي وأفراد من عائلتها وأقاربها، فهموا اللي صار، لأنه نهارتها تعاركت عركة كبيرة مع روبير رجلها وضربها، ومن بعد كيف اللي يندم وخدم مخه وخاف من ردة الفعل متاعها، وبقى يطلب فيها في التليفون في جرة بعضه وهي تصيح عليه. وليلتها وحسب أصحابها من كثر الغزول شرب الدبوستين شراب وشمت ما أقلش من 2 غرامات كوكا. وقالت لصحابها اللي هي من غدوة باش تمشي للمحامي متاعها وتكمل إجراءات الطلاق اللي سبق وبدأت فيهم من مدة. ولهنا المحققين ولا عندهم اعتقاد راسخ أنه روبرت كان يعرف النوايا متاع كاتي، وفي نفسها كليلة تبعها باش يتخلص منها على أساس ما تمشيش تطلب الطلاق، لأنه حسب العقود اللي ما بيناتهم باش ترسيله ويعطيها غرامة خيالية قد جزء كبير من الثروة متاعو. وهذا حسب الأمنيين هو الدافع الحقيقي وراء مقتل كاتي. لكن كيفاش روبير عمل باش قتلها؟ وين خبى أو تفن أو ردم أو تخلص من الجثة متاع كاتي مرتو؟ وهذا هو الاستفهام اللي يبقى معلق. في نفس الإطار الأمني، ومع أنهم يعرفوا اللي هو على علاقة مع سيوزان، وبحكم اللي ما عندهمش أمل في اقتلاع اعترافات من عند روبير، الأمنيين داروا على سيوزان اللي ولات زوجة روبير بعد ما تخلص من كاتي مرتو، واللي بوها كما سبق وقلنا لكم مافيوزي من جنود متاع سيغول للكابو متاعهم. وسيوزان حسب القناعات متاع المحققين هي شريكة في عملية اختفاء كاتي، وفي نفس الوقت الحلقة الضعيفة في الحكاية، معناها لو كان يمارسوا عليها ضغط ربما تعترف بأشياء، خاصة وأن أمورها تراجعت برشا من اللي الشرطة الفيدرالية حاصرت بوها ومنعته من كل النشاطات، وخلف هذا فكولو لوتيل متاع فلامينغو، واللي كانت سيوزان تسير فيه وليت عايشة تحت رحمة روبير، وهو اللي من عليها ويعطي فيها في الفلوس. والأمنيين يعرفوا الشيء هذا وعندهم الكشوفات متاع التحويلات المالية اللي يعمل لها فيهم، ومش باش يعاونها وإنما يشري في السكات متاعها على مقتل مرته. ولو كانت حل فمها وتتكلم روبير يمشي في خبري كان زيزي. وبحكم اللي الأمنيين ترسخت عندهم قناعة أنه سيوزان عاونت روبير دورست في التخلص من زوجته كاتي وإخفاء الجثة متاعها أو إبادتها، وباش ما نفوتكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه في الوقت متاع اختفاء كاتي الأمنيين حطوا سيوزان وروبير تحت التنصت وسمعوا مكالماتهم وتأكدوا اللي هما شركاء في الجريمة. ويعرفوا زيادة أنه هكا لوتيل الفلامينغو اللي كانت تسير فيه سيوزان مرتع لكل رجال المافيا ووكر للممارسات الإجرامية. أشنو هو اللي بيش يعملوه الأمنيين؟ ما نسقوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
1: نهجة تريبيونال والدريبة. الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهجة تريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فهم صوتكم.
1: نهجة تريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في مدينة غالفستون ولاية تكساس الأمريكية، الأمنيين لقاوا أجزاء متاع جثة مقطعة ومحطوطة في شكاير على ضفاف خليج المكسيك. والتحريات وصلت الحي فقير في غالفستون، وتمكنوا المحققين من التعرف على الضحية واللي هو اسمه موريس بلاك، راجل عمره 71 سنة، خدامة بسيط ومبدئيا حتى حد ما عنده مصلحة في قتلانه، والشرطة تمكنت من إلقاء القبض على القاتل أو المظنون فيه واللي اسمه روبرت دورست، ملياردير معروف في نيويورك وعنده العديد من المشاريع العقارية. والسيد كان متنكر، عامل روحه امرأة لا تسمع لا تتكلم، ويسكن في دار بجنب واحد اسمه موريس بلاك اللي لقاوها تروف تروف في ساشيات في البحر، والسبب متاع موته وتقطيع جثته مازال مجهول. في المرحلة هذه من القضية، المعلومة المهمة اللي يلزمكم تاخذوها بعين الاعتبار هو أنه سويعات بعد اختفاء كاتي يعني مارت روبير، سويزان طلبته، وبحكم اللي هما تحت التنصت الشرطة تمكنت من رصد المكان متاعه. وثرانتو الراجل كان في جبانة في ضواحي نيويورك، جبانة معروفة متاع جماعة المافيا، يدفنوا فيها عائلاتهم والجماعة اللي يقتلوهم في تصفيات الحسابات متاعهم. المهم أنه روبرت في الوقت ذاك كان في الجبانة وسويزان طلبته، ولهنا يقول القائل ايش يعمل في الجبانة؟ وهذا هو السؤال الحاسم اللي كان مطروح في قضية اختفاء كاتي مارت روبير، والأمنيين في الوقت هذاك ما نجموش يجاوبوا على السؤال هذا، وما نجموش زادا يعرفوا شنو فحوى المكالمة اللي صارت ما بين سويزان وروبير، باعتبار أنها تمت عن طريق هاتف عمومي. وبالطبيعة تواجد روبير في الجبانة حير المحققين، واللي حيرهم أكثر أنهم وقت اللي سألوه إيش كان يعمل في هكا الوقت قال لهم اللي هو كان في داره في الكونكتيكات، لكن في الحقيقة كان يدفن في الجثة متاع كاتي، وهذه هي القناعة الراسخة عند المحققين. في نفس السياق، الشيء اللي خلى الأمنيين يتأكدوا أن روبرت دورست هو اللي وراء اختفاء كاتي تتمثل في التصرفات متاعه الغريبة، وأول حاجة ما علمش عن اختفاء متاع مرته إلا بعد 5 أيام. ثاني حاجة تخلص لها من الدبش متاعها الكل بما فيهم الكتب متاع الطب اللي تقرأ بيهم، والمحققين بتبيع كبشوا فيه وبداوا يستنطقوا فيه أيامات، لكن ما حب يقول شيء، وجاب معاه فيلق من الجهاب ذا متاع المحامين، الشيء اللي خليهم يصعبوا المهمة متاع النيابة العمومية. وخلف هذا وبما أنه ما ثماش جثة مستحيل تم إدانته، وبالتالي تم إطلاق سراحه لعدم توفر الأدلة. في ترابط هالأحداث، وبعد ما روبرت سيب المحققين قروا باش يمارسوا ضغط على سويزان، واللي كما سبق وذكرنا لكم يعتبروها الحلقة الضعيفة، وفعلا هذاك هو اللي صار، وبداوا يستنطقوا فيها وضغطوا عليها، وقالت لهم بعظمة لسانها أنه روبير هو اللي اختل مرتو كاتي، لكن ما حبش تعطيهم حتى معلومة. وكي سألوها كيفاش تعرف هالمعلومة هذه اللي هو اختل مرتو، قالت لهم نعرفك هاو، وما زادت حتى شيء. والمفاجأة الكبيرة اللي باش تصير هو أنه بعد ما المحققين استنطقوا سويزان، في نفسها كالنار باش تصير حاجة ما يتوقعها حتى حد، لأنه جار سويزان كلم الشرطة وقال لهم اللي هو يسمع في الكلاب متاعها قال بينا بنبيح، ووقت اللي مشى يشوف يلقى الباب متاع بورتمانها محلول وجثتها مسبولة في الكولوار، ونقصدوا الجثة متاع سويزان. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هالواقعة هذه صارت بالضبط نهار 31 ديسمبر 2000، والشرطة لقاو سويزان مضروبة بكرتوشة في رأسها من تالي، معناها اللي ضربها تعرفوا مليح، والظاهر أن وقت اللي اعتادوا بظهرها ضربها بكرتوشة. بالنسبة للمحققين، المجرم ما ينجم يكون إلا روبير، لأنه كل الدلائل ضده وهو المنتفع الوحيد من موتها. لكن مرة أخرى المحققين رغم اللي بذلوه من مجهودات ما نجموش يثبتوا أن روبير هو اللي وراء وفاة سويزان، كما عزوا زاد على إثبات مسؤوليته في اختفاء مرتو كاتي. فيها التطور هذا من القضية، الأعوام باش تمر وروبير حر طليق وقضية كاتي باش تتنسى ويتعداو عليها 17 سنة كاملين. وزادت خلطت عليهم كما سبق وذكرنا لكم جريمة القتل اللي مشى ضحيتها موريس بلارك واللي شرطة متأكدة أنه روبير دورست هو الجاني، لكن ما نجموش يثبتوا عليه حتى حاجة بصفة مباشرة. وبالتالي خرج كالشعرة من العجين وعائلته باش تكون مرة أخرى سند ليه. وبما أنه أبوه مات عام 1990 وعائلته يعرفوا علاقته المشبوهة مع المافيا، أمه وإخواته فرضوا عليه باش يسلم مقاليد تسيير الشركة العقارية الخوه اللي أصغر منه، وهو اكتفى بشهرية بثلاثة مليارات من الدولارات في العام. تفتوفة. في مجريات هالأحداث وبعد مرور 17 سنة، علاش ما تقولش واحد مربوط في السجن غالفيستون كان طامع في تقليص عقوبته وقال اللي هو يعرف بالضبط وين موجودة الجثة متاع كاتي، ونعت الأمنيين على دار يملكها روبير بجنب بحيرة، والشرطة مشى وحفر وما لقاو حتى شيء. لكن هالسجين هذا كان عنده الفضل في دفع الأمنيين لإعادة فتح ملف اختفاء كاتي والتحقيق تعاود من جديد، وبتبع المفتشين رجعوا للليلة اللي اختفت فيها مرت روبير يعني كاتي، وبالتحديد وقت اللي خرجت من عند صاحبتها مع 7 متاع العشية وطلعت في كرهبتها وذهبت ولم تعد، يعني اختفت اختفاء تام. ولهنا العنصر الجديد اللي انضاف للقضية هو أنه البوليسية واللي متأكدين أنه روبير هو اللي اقتل مرته لولا كاتي وكمل عليها سيوزان واختمها بموريس بلاك، وتقريبا كلهم بنفس الطريقة رغم اللي لعندهم لجثة كاتي وللراس متاع موريس بلاك. والعملية حسب الأمنيين تمت في الحالات الثلاثة بمسدس وبالغادرة، والمسألة متأكدة بالنسبة ليهم في مقتل سيوزان وموريس اللي لقاو على المكاتب متاع الصالون بتاعو بقعة متاع دم فيها شظايا من الجزء العلوي من العمود الفقري يعني من جهة الرأس اللي بتبيع ولا مفقود. والأمنيين ما خليهم ما عملوا بشي القاوه ومشطوا المنطقة كلها وجاتهم معلومة تقول أن روبير اختفى عن الأنظار، معناها ريحته ما ثماش، رغم اللي الأمنيين حاطين عليه العين وعاملين جماعة يراقبوا فيه باش ما يبعدش لبعيد. في هالمرحلة هذه من القضية الأمور بالنسبة للأمنيين بدأت تتوضح. روبير كما قلنا لكم اقتل سيوزان على خاطرها تعرف اللي هو اقتل مرته كاتي وخايف لا تفضحه، وكيف كيف موريس بلاك لأنه عاونه في التخلص من الجثة متاع مرته كاتي، ولعلمكم أنه لا كان يعرف ولا كان عنده به علاقة، وإن ما كان يلوج على حد زوالي لعنده لوالي لتالي يعاونه في إتلاف الجثة متاع مرته ونعتوه عليه، وهو مشاله وتفاهم معاه وبعد ما نال مراده ولا خايف أنه موريس بلاك ينجم يعمل له عملية ابتزاز وربما يشكي به للشرطة، وقتها قرر باش يتخلص منه ويقضي عليه نهائيا. وغادي فين جاته الفكرة باش يتنكر في هيئة امرأة ويعمل روحه لا يتكلم لا يسمع، وكرا دار بحدا المسكن متاع موريس بلاك وبظهره قال بورتمان متاعه الحيط بالحيط هو وياه، معناها مأمورية التخلص منه سالت وبقى يترصد في فرصة يقتل فيها موريس. والمسكين ما كانش يعرف بالكل أنه هكا السيد اللي طلب منه باش يساعده في إتلاف الجثة متاع مرته كاتي ولا يسكن بحذاه وباش يصفر له بروحه. وباش ما نفوتكمش بالحديث، روبير تمكن عدة مرات باش يدخل للدار متاع موريس، وكما تعرفوا عامل روحه مراه ما يسمعش وما يتكلمش، يعني كان بالإشارة وإلا بالكتيبة، وهو كضربة ضربتين يدق على موريس بلاك حتى لين المسكين تمالوا وقتها غدروا. وقت اللي قتلوا كان لافف المسدس متاعه بمنشفة باش الحس متاع الكارتوش ما يتسمعش، وضربوا بالغدرة من تالي في آخر رقبته، وبتبعه كان مهيئ للجريمة الكل من المنشار للساشيات ومواد التنظيف، وقطع الجثة تروف تروف وحطها في هكا الساشيات وربطهم وخرجهم في الليل بالسرقة، حطهم في المال متاع كرهبته اللي كانت واقفة بعيدة على الدار اللي يسكن فيها باش حد ما يفيق بيه، وبتبيع طيش هكا الساشيات في البحر. لكن ما قراش حساب للطبيعة، لأنه هكا الأمواج رجعت له هكا الساشيات على الحافة، والأمنيين وصلهم الخبر وبدأوا في الأبحاث حتى لين وصلوا له، وبقية الأحداث تعرفوها حتى لين روبير اختفى.

0: في تسلسل الأحداث والأبحاث والتقسيات، الأمنيين قلبوا الدنيا على روبرت دورست، والولايات المتحدة كلها فلاوها بقعة بقعة، حتى لين السيد تشد وحده في سوبر مارشي في ولاية بنسلفانيا، وكان مغير المظهر متاعه تماما، مقرع راسه ومحجم حواجبه. والهناك والقايل علاش يقرع ويحجم في حواجبه، بكل بساطة يحب يولي يشبه الموريس بلاك الضحية متاعه. وعلاش يحب يشبه له؟ لأنه سرق له البرمي متاعه ولا يستعمل فيه كوثيقة هوية. ولهنا يقول القائل علاش الأمنيين شدوه في سوبر مارشي، زعم عقلوه؟ أبدا، بكل بساطة شدوه على خاطر سرق كسكروت بالدجاج، زعم جيعان وما كانش عنده فلوس. بتبيع لا وألف لا، لأنهم لقاو في مكتوبه $500 وفي الكوفر متاع كرهبته $37,000. وكي طلبوه في الهوية بتاعو مديلهم أكل بيرمي متاع موريس بلاك. في باله الحكاية هذه متاع مقتل موريس ما سمع بيها حتى حد، لكن أمريكا الكل في بالها بيه كيفاش تقتل وشكون اللي قتله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هبطت الطامة وتلمت العامة، وروبرت دورست هزوه بالهلالو باش ما نقولوش بالزازة. في تسلسل هالأحداث، الأمنيين وقت اللي ألقاوا القبض على روبرت ما لقاوش عنده كان الفلوس برك، وإنما معاهم زوز مسدسات من عيار 38، وثبت أنه استعملهم في جرائمه، ولقاو كميات كبيرة متاع مخدرات. المفيد أنه النيابة جمعت المرة هذه ملف متاع إدانة يبعث روبرت دورست البلاد الواك واك يا وخياني، راهو الأمن بالحجاج متاعو كواني. لكن كما تعرفوا السيد عنده فلوس، برشا فلوس، وعائلته كما ذكرنا لكم من أثر العائلات الأمريكية، ومش لازم نقولوا أنه مفهوم العدالة في الولايات المتحدة يتغير وقت اللي تتحط المليارات على كفة الميزان. وهذاك هو اللي صار، روبرت دورست لم سلك المحاماة الكل باش يدافعوا عليه، وتمكنوا من قلب الحقائق بطريقة أحدثت استياء وسخط في الرأي العام الأمريكي، وأثبتت أن سلطة الفلوس هي أقوى من الحق والبرهان في بلاد الأمريكان. في تعاقب هالأحداث وفي التحقيق، فيلق الدفاع على روبير قال أنه غياب جثة كاتي ما تنجمش تكون في أي حال من الأحوال اتهام بجريمة قتل للموكل متاعهم، يعني روبرت دورست، وبالتالي ما عنده حتى علاقة بالاختفاء متاعها. وزادوا قالوا أن اتهامه بالقتل هو من قبيل التحامل والافتراء. وفيما يخص سوزان، يعني بنتك المافيوزي، الدفاع تحدى النيابة العمومية وفنت كل الأدلة المادية اللي تم تقديمها، والمحامين متاع روبرت قالوا إذا كان فما أدلة مباشرة مرحبا، ما فماش نتعداو للي بعده. وبتبيع اللي بعده هو مقتل موريس بلاك. ولهنا واحد من المحامين اطلع بحكاية لراس لساس لدفة لساقين، وحب يقنع لجنة الحكماء أنه روبرت دورست كان في حالة دفاع شرعي. وما تسألوش كيفاش، على خاطر الحكاية هذه تخلويذة، والمذهل في هذا الكل هو الحكم اللي أصدرته المحكمة. ولهنا شدوا رواحكم، روبرت دورست أخرج بعدم سماع الدعوة وخالي المسؤولية تماما من مقتل كاتي وسوزان، وفي حال الدفاع بالنسبة لموريس بلاك. في نهاية هالقضية، وما هم يقولوا يا قاتل الأرواح عمرك ما ترتاح، روبرت دورست جاوى صحفيين من تلفزة الهاش بيو باش يعملوا له حوار، وكانوا حاطين له ميكرو على الفيستا متاعو. وبعد ما تم هكا الحوار انساو الميكرو باش ينحيوه له، وهو مشى بيه للتواليت، ومن غير ما يشعر وهو وحده في الثنية قال كلام تهكم بيه على العدالة الأمريكية. والكلام هذا تسمعه وتسجل بطبيعه. اشنو اللي صار بعد هالاعتراف اللي عمله روبير بصفة عفوية؟ تم القبض عليه في نزل في نوفيل أورليون نهار 14 مارس 2015، وباش يخلص القديم وجديد وما جا وراهما، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد في 14 أكتوبر 2021 دون إمكانية صراح. والحكم هذا بالنسبة لمقتل سوزان بيرلون. وفي نهار 10 جون في 2022 باش يلقاو روبير دورست ميت في الزنزانة بتاعه في الحبس متاع سان جواكين في كاليفورنيا. وهذه نهاية تليق بأمثاله. ولهنا ما بقى كامش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال ودريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار بشي رفقنا في رحلة جديدة ومثيلة للعادة. مرحبا بكم في رفمك الجمعة 5 جوان 2026. شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر جمعة مباركة على الجميع، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نرجع للأخبار ومسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة، باش نحكيه على المقابلات الودية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم. فرنسا تنهزم البارح 2-1 ضد الكوت ديفوار، منتخب العراق يتعادل هدف مقابل هدف ضد المنتخب الإسباني، قبلها قبليلة كانت الجزائر فازت على المنتخب الهولندي 1-0، ويبدو أنه مع شمة احترام في كرة القدم تحلى قدر في كرة القدم، الوحيدين قعدنا نحترم القدر رحمة مع أوكي. دونك نحكيه بعد شوية على المقابلات وعلى النتائج، نحكيه على بقية الأخبار. السلام عليكم وين ما كنتوا، تسعى يجيب حدنا شيخنا سيف الدين الكوكي. شهر نهاركم أسعد الأيام، ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يتقبل منا ومنكم الدعاء في يوم مبارك وفي يوم الجمعة. السوداسي اللي حضر معنا في حلقة اليوم يقود الفريق لقرو القيدوم برنس. صباح الأنوار يا برنس، كيف الحالة؟
1: صباح الخير، ربي فضلكم ربي. يعني نبدأ نحضر في الدخل متاعي ويعلم الله وسهرية وكل شيء، بعدين شين تجي تصب الصب كله يندرا. خذيت ورقتي وقريتها والسنو اللي عمل الكوت ديفوار تهزم فرنسا 2-1، وهذا فرجت فيه. العراق تتعادل مع اسبانيا 1-1، قبلها اليابان تفوز على البرازيل 3-2، والجزائر وهولندا 1-0. هي 3-2، 1-2، 1-1، 2-1، 2-2، 3-2. هذه هي بعض الملامح اللي تسبق نهائيات كأس العالم 26، وذراعك يا علي، واحنا ذراعك اللي بتخدم على روحك مستوى تجي تشوف النتيجة. فهمتني؟
2: أصغر
0: هذيك أصغر البرازيل واليابان.
1: أيوة هذيك أصغر ولا لا مش أصغر، اللي تحت اللي تحت لكو
0: بالحق
1: هاي
0: أصغر، مش لكيب
1: تون ثبتوا فيها، مش
0: ثبتنا
1: على كل حال. هاي
0: قالوا تتعارك فينا
1: على كل حال. إن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله نهاركم زين. عمري ما نتغشش، قوتي أنا تو عمري اكتشفت لي أنا بو حاتم نجي نزيد على حاتم 20 سنة. تعرف حاتم يحتفل الغدوة بعيد ميلاده ولا 60 تقريبا 59 وانا 79، هاي 20 سنة ما بين نزيد باي. وشهر نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: ربي يبارك لك وربي يشد لك في صحتك. حاجة بركة كروكي انت تغلط مش مسؤوليتنا، انا يزمني يقول اصغر. شكرا للاب الاخرامي ما تنجمش تكون البرازيل متاع انشيلوتي خسرت مع اليابان واحنا الكل ما شفناهاش.
1: وانشيلوتي ياكل شكلي ويعاود ياكل يعاود ياكل
0: الفوتوه زيك زيك برنساي زي دور. صباح الانوار،
3: اهلا بك حلقه ممتازه، حلقه في كل الوعود بتاعها، معناتها كل واحد وسكوب بتاعه اللي جايبه. وانتو كان ربي فضلك لنا يا حاج بالحق، وهذا الشيء اللي خلينا باش نتبعه في الكوب دي مون معناتها اكيد باش نكونوا حاضرين. يا رفيق امبارح شفت القوانين الجديده، ما عندناش امل في تضيع الوقت. الجول ولا 5 ثواني ما كانش، ولا كورنير شانجمون 10 ثواني، ما تخرجش في 10 ثواني يفلت الشانجمون وتقعد من بعد باش تدخل. التيحة كيف كيف بالوقت، ما خرجتش كيف كيف ترجع لك التوش، يعني كلي آي وهدى أبو زمان شنية باش نعملوا يا رفيق بالحق. راهو كان معنتها ما فما حتى جرام باش نضيعوا الوقت. انتو كا ربي معانا الفيزيك
0: التيكي تاكا
3: نعملوا على التيكي تاكا بتاعنا. ان شاء الله يا ربي يكون جمعات مزيانة، وان شاء الله نعملوا فيها شو، وان شاء الله نحلموا مع المنتخب.
0: امين يا
3: ان شاء الله نعديوا ساعتين ممتازين يا رب.
0: ممتازين في انتظار الشيخ الكوكي. فما سكوبيت على المدربين ولا شيء؟
3: والله يا رفيق والله يا رفيق والله يا رفيق من التورناج دي فات ما يتحيى ما نجح حتى باش نهز التليفون ما نجمش. فما يقولوا نقرا كيفكم في الصفحات رفيق برلين وكل
0: حتى سكوب حتى شيء
3: حتى ربي يعلم. ليه ربي يعلم يا ودي ما نعطيكش من الاخر حتى كان نسمع. تصور رفيق ندخل معناتها نمشي للبارك كل ونجينا عباره انت ندخل دارك نعطي عليك سكوب.
0: هذاك اش تعمل انت تدخل داري وتجي تحكي
3: لا لا فما سكوبات تحكي توم تخسر في المعود ما عطيتش عليك هذوك ما عطيتش عليك
0: برا يستر كيما ما
3: استر يعني نستر فيك.
0: شكرا لك ناصر البدوي. صباح النور
4: يا بيك الفايق شكرا لك. مرحبا بالحضور، ان شاء الله جمعه مبارك على التوانسه الكل، ربي يحفظكم. سلموا على التوانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. رفيق جاب ربي القانون هذا اللي جاء نتاع الفيفا اللي عملته
3: خايب
4: ما جاش في العهد نتاعي انا يا ولدي. انا قبل بالماتش واد يا ولدي برا
0: انت ناصر وقت اللي كنت جارديان كي ديفونسور يعطيك باس تشدها بيدك
4: لا